0: نستهل حلقتنا الليلة بملف العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي قال إن بلاده لا تتفق دائما مع إسرائيل وإنها لا يمكن أن تسمح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط في خدمة تل أبيب. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه إدارة ترامب إلى إتمام صفقة أسلحة لإسرائيل بنحو 3 مليارات دولار. فكيف نفهم جوهر الخلاف بين واشنطن وتل أبيب؟ وكيف نفسر تناقض التصريحات الأمريكية عن إسرائيل مع تواصل دعمها عسكريا؟
1: في محاولة أخرى للنهي بالإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل والتقليل من شأن الشراكة الاستراتيجية معها، يتحدث نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس مجددا عن استعداد ترامب للابتعاد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من أي رئيس أمريكي آخر خلال العقود الأربعة الماضية. يقول فانس إن الولايات المتحدة لا تتفق دائما مع إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها السماح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط تابعة لدولة إسرائيل على الرغم من أهميتها في الشراكة التكنولوجية العسكرية والاستخباراتية. الابتعاد الذي أشار إليه فانس يتحقق عندما تختلف مصالح الشعب الأمريكي عن مصالح الحكومة الإسرائيلية، مستشهدا بعلاقات الولايات المتحدة مع دول الناتو، في إشارة إلى أن واشنطن لن ترهن سياستها الخارجية الأوروبية لحلف شمال الأطلسي. سبق لفانس أن هاجم إسرائيل واتهمها بمحاولة التأثير في السياسة الأمريكية، مؤكدا تراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة. كما اتهم فانس إسرائيل بالسعي لإفشال المفاوضات بين واشنطن وطهران لوقف الحرب وإنهاء التوتر في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إتمام صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة تقترب من 3 مليارات دولار. سبق أن أثارت جدلا داخل الإدارة الأمريكية نفسها، إذ أوقف الرئيس السابق جو بايدن في عام 2024 شحنة من القنابل زنة 2000 رطلة بسبب مخاوف مرتبطة باستخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في غزة. وتتضمن الصفقة الراهنة وفق ما أوردته تقارير أمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين 40,000 قنبلة زنة 2000 رطل، أي نحو 66 ضعف عدد القنابل ذات الوزن نفسه التي قصفت بها إسرائيل قطاع غزة بعد 7 أكتوبر.
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: والنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو أرشيدة. دكتور أسامة، أهلا بكم. إذن دكتور، في ظل تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس التي أكد فيها أن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون تابعة لإسرائيل، فانس يقول ذلك، وإدارة ترامب تتحدث عن صفقة عسكرية ضخمة يجري إتمامها بقيمة 2.8 مليار دولار مع إسرائيل من بينها 40 قنبلة ثقيلة. نسألكم هنا في البداية دكتور، كيف تقرؤون هذا التناقض الظاهري بين الخطاب السياسي الذي يريد رسم خط مستقل ومختلف عن حكومة نتنياهو وبين الاستمرار في تقديم الدعم العسكري الهائل لتل أبيب؟
3: مساء الخير. يعني هذه التصريحات وهذا القرار، قرار إدارة ترامب بتزويد إسرائيل بمزيد من القنابل الثقيلة، يعبر عن هذه العلاقة الملتبسة والمرتبكة ما بين إدارة دونالد ترامب الحالية وما بين إسرائيل، والتي تضم طبعا هنا البعد الأهم فيها هو بعد جيدي فانس. جيدي فانس، إذا أخذنا جيدي فانس الآن على المستوى الشخصي، جيدي فانس طامح لأن يكون مرشحا في انتخابات عام 28 للرئاسة الأمريكية، لكنه يجد نفسه ممزقا ما بين خطين داخل الآن حركة الماجا، لأنه محسوب على ماجا. خط يدفع باتجاه إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل وناقد لهذا النفوذ الإسرائيلي الهائل في الولايات المتحدة بما فيه ما يقولون أنه جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، وخط آخر يريد علاقة قوية مع إسرائيل واستمرار هذه العلاقة مع إسرائيل، والذي يمثله شخصيات قوية أيضا داخل حركة ماجا. فجيدي فانس يجد نفسه ممزقا بين هذين التيارين، لأنه بحاجة إلى أصوات الطرفين، مرة يميل إلى هؤلاء ومرة يميل إلى هؤلاء، وهو كان في اجتماع مع الجمهوريين.

0: اليهود داخل الحزب او كتله اليهود الجمهوريين مطلع هذا الشهر، وكان يتحدث بلغه ايجابيه عن اسرائيل قبل ان يعود الى هذه اللغه التي يحاول ان يبتعد قليلا عن اسرائيل.
1: لكن
0: بالنسبه لي الان سياسه اداره دانو ترامب، اداره دانو ترامب
1: دعنا
0: الان
1: نتوقف
0: من
1: عند
0: ناحيه
1: هذا المعطى الأهم الذي وصفته هنا دكتور أسامة قبل أن أبحث ما يقوله أو تقوله إدارة ترامب. نتحدث عن جي دي فانس، بحسب ما نشرته شبكة سي ان ان فإن تصريحات جي دي فانس هي ربما انعكاس نادر واستعداد من جانب إدارة دونالد ترامب للابتعاد عن رؤية نتنياهو في بعض الملفات. إلى أي مدى ترون في هذه التصريحات هذه المرة، قلت بأن جي دي فانس يتلاعب لأنه يجد نفسه مضغوطا بين كفين، إلى أي مدى هذه المرة تنعكس أو تعكس هذه ربما التصريحات مؤشر حقيقي على تحول في واشنطن، أم تراها فقط للترويج وتناول في وسائل الإعلام لاحتواء ربما الضغوط الداخلية والدولية أيضا؟
0: في الحقيقة هو لا يمكن الحديث عن ضغوط على دونالد ترامب، لأن دونالد ترامب لا يخضع لهذه الضغوط، والقاعدة الجمهورية في أغلبها حتى قاعدة ماجا في أغلبها تؤيده وتؤيد العلاقة مع إسرائيل. الآن أين يحصل الخلل؟ أو أين يمكن أن نجد ذلك الالتباس؟ دعم إسرائيل ثابت، ثابت لدى الحزبين، لدى مؤسستي الحزبين، ثابت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح فهناك تحولات في الرأي العام الأمريكي والمزاج العام الأمريكي، وتحديدا داخل الديمقراطيين ثم بدرجة أقل داخل المستقلين، لكنها لم تترجم إلى تحول في السياسة نحو إسرائيل إلى الآن. لكن ما الذي يحدث مع دونالد ترامب وإدارة دونالد ترامب؟ دونالد ترامب الآن لديه حسابات متناقضة، لديه حسابات مركبة ومعقدة. هو من ناحية يريد أن يخرج من التورط في حروب الشرق الأوسط، يريد أن يخفف البصمة الأمريكية في الشرق الأوسط، ويرى أن نتنياهو يتلاعب ويحاول أن يجر الولايات المتحدة أكثر إلى هذه الحروب. هو ورطه في حرب مع إيران حسب تقرير النيويورك تايمز، يعني عندما تحدثت عن ما جرى في الاجتماع 22 من فبراير بين ترامب ونتنياهو، ويرى أنه أعطي معلومات كاذبة أو غير صحيحة، تورط في هذه الحرب الآن، وأن نتنياهو لا يراعي المصالح الأمريكية عندما طلب منه وأرغمه على وقف الهجوم على لبنان لأن هناك اتفاق كان مع إيران، عندما طلب منه في خلال هجوم حزيران العام الماضي على إيران وأعلن ترامب وقف إطلاق النار وكانت الطائرات الإسرائيلية تتوجه لضرب إيران مرة أخرى وأرغمه على العودة. فإذا هو يرى أن نتنياهو يحاول أن يجر الولايات المتحدة وأن يعني يعقد شؤون رئاسته وأن يعقد إرثه في السياسة الخارجية. هذا من ناحية الآن التشابك مع دونالد ترامب ما بين دونالد ترامب ونتنياهو، ويريد ترامب أن يكون هو الزعيم القوي، هو الذي يفرض القرارات، وهو قال أنا من يصدر القرارات ليس نتنياهو، لأن هناك
1: ويريد
0: اتهام
1: أن يكون
0: أن
1: هو من
0: نتنياهو هو
1: يحدد
0: من يصدر القرارات.
1: بوصلة
0: البعد
1: حليفه
0: الآخر إذا سمحتي لي النقطة
1: الإسرائيلي
0: الأخيرة، هو
1: ربما. نعم، البعد الآخر ربما ستقوله في هذا السؤال هنا دكتور أسامة، في ضوء ما نقلته أيضا شبكة سي ان ان بشأن تباين المصالح الاستراتيجية واختبار حدود قدرة واشنطن على كيفية قدرتها على توجيه بوصلة حليفتها، أين يكمن هنا سقف الضغط بالنسبة لإدارة دونالد ترامب لكبح السياسات الإسرائيلية دون الإضرار بالحسابات السياسية والحزبية الداخلية في الولايات المتحدة؟
0: نعم، هنا الآن يأتي هذا البعد، أن إدارة ترامب والولايات المتحدة ملتزمة بإسرائيل، ولذلك هذه الأسلحة الآن 40,000 قنبلة لإسرائيل واستمرار الدعم لإسرائيل، وهناك قانون الدفاع الوطني المقدم الآن أمام الكونغرس لدمج التعاون الامريكي الاسرائيلي والصناعات الامريكيه الاسرائيليه والتعاون في التكنولوجيا، هذا اكثر من 3.8 مليار التي تعطاها سنويا، هذا حديث عن دمج كامل بين الجيشين على مستوى التطوير والقدرات والتسليح وكل شيء. من الذي يفعل هذا؟ اداره دونالد ترامب، هي نفس الاداره الان التي تحتك مع اسرائيل فيما يتعلق بالسياسات، لكن الاحتكاك مع نتنياهو، ولذلك ترامب تحدث ان نتنياهو انه قد لا يرش انه قد لا يدعم نتنياهو في هذه الانتخابات، هناك خيارات اخرى. اذا المساله هنا واضحه من خلال كلام فانس وكلام ترامب. المشكله مع نتنياهو ومع حكومته التي يرون فيها بانها تحاول ان تضعف دونالد ترامب وان تضعف فانس وتضعف مواقف الأمريكية، لكن الدعم لإسرائيل ثابت لأننا نراه في هذه السياسات، سياسة قانون الدفاع الوطني دمج الجيشين
1: نفتح قوسا بخصوص
0: وإعطاء إسرائيل هذه
1: الانقسام
0: الأسلحة.
1: السياسي داخل إسرائيل أيضا هنا دكتور، بالنظر إلى ذلك الانقسام عمقه ومحاولة حكومة نتنياهو الاستقواء بالدعم الأمريكي، وقلتم أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو ثابت، كيف برأيك سيتعامل الائتلاف الحاكم في إسرائيل مع هذه التصريحات العلنية التي لا تريد تبعية مع تل أبيب، والتي ربما تضع نتنياهو في موقف محرج قبل الانتخابات، انتخابات الكنيست؟
0: نفس الإشكاليات والتعقيد الذي يواجهه فانس على سبيل المثال يواجهه نتنياهو، لأن نتنياهو أيضا بحاجة أن يظهر أنه مستقل عن الولايات المتحدة، بأنه ليس تابعا لها، لأن المعارضة تستخدم هذا ضده. عندما ترامب يقول أنا الذي يأمر أنا الذي ينهى، نتنياهو سيستمع لي. هذا يضعف نتنياهو أمام قاعدته الانتخابية اليمينية المتطرفة، يضعفه في داخل ائتلافه المتطرف، ومن ثم هو يحاول أن يبرز ذلك التعارض مع ترامب. لكن أيضا نجد أن هذا إبراز التعارض محدود بسقف، بمعنى هو لا زال يقصف في لبنان، لكنه لم يعد إلى الحرب الشاملة في لبنان كما كان يريد، أوقفه دونالد ترامب. هو الآن متوقف عن قصف إيران لأن هناك طلب أمريكي وإرغام أمريكي له بأن لا يعود إلى قصف طهران وقصف إيران. فإذا هو من ناحية يرفع مستوى التحدي، يبقى في لبنان لا ينسحب منها، يبقى في سوريا لا ينسحب منها، ولكنه لا يصعد أكثر بحدود يعني مفتوحة. أيضا نجد نفس الشيء في الضفة الغربية، هناك مطالب أمريكية بأن يكون هناك يعني نوع من احتواء للتطرف وإرهاب المستوطنين، لكن إسرائيل تقوم بنوع محدود من الاحتواء، ولكنها تسمح للمستوطنين بالاستمرار بجرائمهم، لكن ليس بشكل علني بشكل مباشر وفج كبير جدا بحيث يصطدمون بإدارة دونالد ترامب. فإذا هو يحاول أن يوازن بين قاعدته الانتخابية اليمينية المتطرفة وائتلافه اليميني المتطرف، وبنفس الوقت عدم الاصطدام بدونالد ترامب وبإدارة دونالد ترامب، لأنه في المحصلة الولايات المتحدة تقدم الدعم الذي تريده إسرائيل بغض النظر عن الحزب الحاكم. وأيضا إلى الآن لم يخرج دونالد ترامب بشكل علني يقول أنا ضد نتنياهو وأريد أن أستبدله، هو يلمح إلى ذلك أنه قد أضطر أن أدعو إلى استبداله، بغض النظر هل هذا سيؤثر في الشارع الإسرائيلي أم لا،
1: وربما هذا
0: لكن
1: ما دفع
0: لا يريد ضغط
1: ربما
0: نتنياهو يستمر
1: مقالة
0: بالضغط.
1: الرأي في وكالة أسوشيتد بريس دكتور لتقارن بين طبيعة التحالف الأمريكي الإسرائيلي وبين طبيعة تحالفات واشنطن مع شركائها في حلف شمالي الأطلسي الناتو، وأشارت إلى أن الشراكة لا تعني بالضرورة التبعية. هل هذه المقارنة برأيك دكتور منطقية إذا نظرنا إلى الخصوصية الجيوسياسية والأيديولوجية الشائكة في العلاقة مع إسرائيل؟
0: هو مجرد أن يقول فانس هذا الكلام دليل ضعف، يعني هذا دليل ضعف، يعني الولايات المتحدة هل هي بحاجة إلى أن تثبت أنها ليست تابعة؟ لا أحد يتحدث عن تبعية الولايات المتحدة لبريطانيا، لألمانيا، لفرنسا، لكندا، لأي طرف، لا أحد يتحدث عن ذلك. هل سمعنا أحد يقول أن بريطانيا تتحكم بمفاصل القرار الأمريكي أو لها نفوذ على مفاصل القرار الأمريكي؟ لا أحد. لكن السؤال دائما حول إسرائيل، بغض النظر الآن صحيح أم لا، طبعا هو صحيح لكن ليس التحكم وإنما التأثير. لكن بغض النظر، مجرد أن يطرح نائب الرئيس مثل هذا الافتراض، مجرد أن يتحدث الرئيس نفسه ويقول أنا الذي يقرر ليس نتنياهو، إذن هناك شعور بأن هناك انطباعا صورة عن أمريكا بأنها لا أريد أن أقول تابعة لإسرائيل، أن إسرائيل تؤثر فيها. لكن طبعا فانس استخدم مصطلح التبعية. طيب الآن نحن نجد خلافات أمريكية مع الضفة الأخرى للأطلسي، خلافات مع كندا، خلافات مع بريطانيا، مع فرنسا، مع الاتحاد الأوروبي، مع ألمانيا. ما الذي تفعله الولايات المتحدة؟ تعاقب هذه الدول، تسحب عدد من القوات من ألمانيا، تقول بأنها لن أوقفت تصدير السلاح لأوكرانيا وجعلت الأوروبيين يشترونه مباشرة ويبعثونه، فمعنى أن الولايات المتحدة تكسب منهم. توقفت الولايات المتحدة عن إجراء مناورات أو أوقفت إجراء مناورات كانت مفترضة مع كوريا الجنوبية، والتي ليست حلف في الناتو، ليست في حلف الناتو، لكن لديها شراكة استراتيجية تصل إلى مستوى الشراكة مع أعضاء الناتو. هل نجد نفس الأفعال هذه تمارسها إدارة ترامب مع إسرائيل؟ لا أبدا. لم نجد الولايات المتحدة أوقفت دعم السلاح لإسرائيل أو انسحبت من المنطقة أو التي عدد من قواتها لحماية إسرائيل، أو بقاء الصواريخ الاعتراضية داخل إسرائيل لحماية إسرائيل من أي هجمات. لم نسمع بأي شيء من ذلك. على العكس، الولايات المتحدة مع عدد من الدول العربية، 7 دول عربية، بالإضافة إلى إسرائيل، كان لديهم اجتماع سري الأسبوع الماضي في ألمانيا لتنسيق الحرب مع إيران ومرحلة ما بعد الحرب مع إيران. وهناك دعوات حتى من فانس نفسه الذي طالب الدول العربية في المنطقة خاصة دول

0: دول الخليج بأن تدخل في سلام ما بين قوسين إقليمي مع إسرائيل، لأن هذا سيضعهم في موقف أقوى وأكبر لاحتواء إيران وموازنتها في المنطقة. إذن حتى هذه
1: شكرا.
0: الخلافات كلها التي يتحدث عنها لا تؤثر على السياسة والانحياز لإسرائيل،
1: نعم
0: لكن مجرد الحديث أن هناك انطباع عن تبعية أمريكية لإسرائيل يقول أن هناك مشكلة، وهو فعلا هناك مشكلة.
1: الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو رشيد، كنتم معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الثاني نناقش حزمة العقوبات الجديدة وواسعة النطاق التي أقرها مجلس النواب الأمريكي على روسيا بهدف زيادة الضغط عليها على خلفية حربها على أوكرانيا، وتستهدف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهما رئيس بوتين. في انتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب على المشروع وتحويله إلى قانون، فما مدى تأثير هذه العقوبات في قدرات روسيا الحربية؟
1: عقوبات أمريكية صارمة هي الأوسع كماً ونوعاً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون لفرض عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهم الرئيس بوتين نفسه، إضافة إلى ما يعرف بأسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية. الكونغرس أحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون نافذ. بأغلبية 262 نائباً من الحزب الجمهوري صوتوا للمشروع بمقابل 159 من الحزب الديمقراطي، كما خالف 58 نائباً ديمقراطياً قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعاً باستثناء 7 فقط مشروع القانون. ترامب كان أكد سعيه لتوقيع مشروع القانون ليرى النور قريباً عقب إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي بغالبية 86 صوتاً. ورغم إقراره يواجه مشروع القانون معارضة، لأنه يمنح ترامب أيضاً سلطة فرض رسوم جمركية صارمة قد تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين. كما تسببت الصلاحيات الواسعة الممنوحة لترامب والمتعلقة بالرسوم الجمركية في انقسام داخل الحزب الديمقراطي، وافقهم على ذلك قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة ومع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية. الاتفاق مع أوكرانيا سيكون أصعب حال إقرار ترامب العقوبات الجديدة، يؤكد الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي وصف الإجراءات الأمريكية بالعدائية، فيما توقع الرئيس الأوكراني فرض عقوبات قوية على روسيا. العقوبات الأمريكية واسعة النطاق والتي سميت بقانون لينزي جراهام السيناتور الراحل الذي قضى أكثر من عام في التفاوض بشأنه، وفي حال أكده ترامب سيحرم بوتين من الموارد المالية التي تمكن روسيا من مواصلة الحرب في أوكرانيا في تشريع يمثل أكبر جهد أمريكي لدعم كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
0: والنقاش ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور رونولد بيغاموف. دكتور بيغاموف أهلا بكم. إذن دكتور، المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد في تصريحات رسمية له اليوم أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي أقرها الكونغرس قال أنها تمثل خطوة غير ودية تعقد جهود إحلال السلام في أوكرانيا. نسألكم دكتور في البداية، كيف تنظر موسكو والدوائر الرسمية فيها إلى هذه الخطوة وإصرار واشنطن على البقاء والدفع بهذا التشريع التصعيدي في هذا التوقيت بالذات؟
2: مساء الخير أستاذ أميرة، شكرا على استضافتي. موقف موسكو واضح على لسان بيسكوف استمعنا إليه، ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن هذا القانون هو طبعا سيزيد تعقيدا كما

0: العلاقة البيسكوف في مسألة التسوية الأوكرانية، ولكن هذا القانون هو لا يلزم ترامب بفرض العقوبات مباشرة يعني غدا على روسيا، ولكن يعطيه يمنحه هذه الصلاحيات. وهنا يجب أن نلاحظ أيضا أن ترامب منذ توليه هذه الرئاسة للمرة الثانية لم يستخدم هذه الصلاحيات ضد روسيا، مما أثار جدلا لدي جزء كبير من الديمقراطيين وكذلك بعض الجمهوريين الذين يعتقدون أن هذه الصلاحيات التي أعطيت لترامب يعطيه يعني صلاحيات واسعة جدا أكثر من اللزوم، لا تتفق مع الدستور الأمريكي، يشكون في ذلك. وما نشهده اليوم هو ليس توافق بين الحزبين في
1: نعم، سوف نأتي إلى
0: الكونغرس
1: ذلك
0: الأمريكي،
1: الانقسام داخل
0: ولكن
1: الكونغرس
0: هو
1: وكيف ستستفيد روسيا منه دكتور، ولكن قلتم مشروع القانون هذا لا يلزم ترامب بفرض عقوبات مباشرة على روسيا، ولكن وفقا أيضا لما أشرت إليه وسائل أعلام روسية بخصوص هذا التشريع الجديد، هو معروف باسم جراهام ويستهدف بالأساس قطاعي الطاقة والدفاع، ويمنح البيت الأبيض ربما حق فرض رسوم وصلاحيات فرض رسوم تصل إلى 100% إلى جانب ملاحقة الأسطول الشبحي. وهنا نسأل كيف تنظر موسكو إلى كل ذلك، وكيف تعتبر ربما هذه القيود المالية واللوجستية المفروضة عليها والتي ربما ستفرض عليها تهديدا جديا لشريان الصادرات الروسية؟
0: بالتأكيد هذا القانون إذا يعني تحققت الإرادة السياسية وترامب يفرض هذه العقوبات في خلال هاتين السنتين المتبقية لديه، هذا عبارة عن ضربة شديدة على قطاع النفط والغاز الروسي وعلى الأسطول التجاري الروسي، على الرغم من أن هناك الرئيس بوتين اليوم تحدث وقال أن هناك إيرادات القطاعات غير النفطية والغازية تزداد في روسيا، ولكن نحن نعرف بأن هذا هي ستعود إلى استصداف روسيا، وهي عبارة مواصلة الضغط على روسيا، وستكون ضربة موجية وشديدة بالنسبة للاتحاد الروسي. فلذلك نشهد اليوم موقفين في روسيا، أستطيع أن أقول هذا برأيي، هو موقف بوتين هو هادي جدا. بوتين قال بأنه حتى الآن تم اتخاذ 30,000 عقوبة ضد روسيا ولم ينجح الغرب في ذلك، ولكن هناك موقف آخر هو موقف الرئيس السابق ميدفيديف الذي يدعو الأوساط النخبة السياسية الروسية للانتقال إلى سياسة يعني الدفاع النشط، يعني اتخاذ الإجراءات المضادة، تطوير العلاقات
1: مع نسأل عن موقف تلك النخب
0: الصين
1: السياسية
0: الهند
1: دكتور.
0: الدول التي ستتضرر
1: اليوم في موسكو الصحف والبرامج الحوارية السياسية ناقشت تمرير هذا القانون في مجلس النواب بأغلبية واسعة رغم معارضة أصوات قليلة له، وتلك الأصوات التي عارضت مشروع القانون قالت بأنه يتعارض مع مبادئ السوق الحرة. النخب السياسية في موسكو كيف تقرأ هذا التصعيد المؤسساتي في واشنطن وإبقاء روسيا ضمن سياسة الضغط الأقصى بغض النظر عن تغير الإدارات فيها؟
0: أنا في رأيي المتواضع هذا سيؤدي إلى ضعف المعسكر الجناح في روسيا الذي يراهن على التسالح مع الأمريكان مع إدارة ترامب الحالية والتوصل إلى حلول سلمية على حساب حلول وسط وغيرها، ولكن إذا نفذت هذه القرارات وهذه العقوبات لا نشهد شيئا إيجابيا. في كل حال من الأحوال جميع الأطراف في روسيا تعتقد أن خطوة هي غير إيجابية ولكن لا مفر منها، ويتوقع في روسيا أن ترامب سيوقع على هذا القانون بلا شك، هو يعطيه ويمنحه صلاحيات واسعة وسلطة واسعة أيضا.

0: لكن كل شيء يتوقف على الآن على ترامب، لأن ترامب سيستخدم هذه الأعضاء ليس فقط ضد روسيا ولكن ضد
1: ذلك
0: الهند
1: يتوقف
0: والصين
1: على ترامب
0: وعدد كبير
1: دكتور،
0: من الدول.
1: وهنالك أيضا تقييمات عسكرية وسياسية متداولة في
0: أكيد
1: موسكو اليوم للرد على السياسات الأمريكية التي وصفتها بالعدائية. نسأل هنا عن الأوراق والأدوات الاستراتيجية لدى موسكو للرد هي الأخرى أيضا، سواء دبلوماسيا أو ميدانيا، على هذه الحزمة الجديدة.
0: من ضمن هذه الخطوات طبعا هناك بعض الشركات الأمريكية التي تحتفظ أصولها في روسيا، وحتى أرباحها التي هي تجني في روسيا سيتم ضخها في حسابات بنكية تحت رمز سي، يعني الحسابات الخاصة، وعندما يعني هذه الأرباح ستصل الشركات الأمريكية إليها بعض التسوية، بعض يعني تسوية هذا الصراع وتسوية الأمور بين روسيا والولايات المتحدة. هذه هي في الدرجة الأولى، ولكن في الدرجة الثانية روسيا تؤول على هناك على إرادة ترامب، وعلى أن هناك أيضا عقل سليم، لأن كل هذه الإجراءات إذا ترامب سيتخذها، وحتى مجرد هذه الأخبار قد أدت اليوم إلى قفزة الأسعار، وهذا في نهاية المطاف سيؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي نفسه.
1: نستغل
0: فلذلك
1: وجودك معنا
0: المسألة
1: دكتور
0: سلاح
1: أسامة لنسألكم
0: ذو
1: أيضا
0: حدين.
1: عما ركزت عنه اليوم وسائل الإعلام الروسية على أن هذه التشريعات تحاول تكبيل أي فرصة دبلوماسية مقبلة عبر فرض شروط تعسفية. هل تعتقد موسكو أن هذه العقوبات المفروضة من جانب واشنطن هي ربما محاولة أمريكية لفرض إملاءات تعسفية على طاولة المفاوضات فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا؟
0: هذا السيناريو الأقل ترجيحا حاليا طبعا بحسب رأيي، ولكن في كل حال من الأحوال تم تثبيت هذا القانون من كشيء يعني في المشرع الأمريكي، فلذلك أي رئيس أمريكي الذي سيحل محل ترامب في الرئاسات المقبلة يستخدمه ضد روسيا، فلذلك روسيا تعتقد أن هذه الخطوة غير إيجابية وتزيد الطين بلة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وكذلك العلاقات بين روسيا والغرب كالقطب الغربي
1: شكرا.
0: بأجمعه،
1: نعم
0: فلذلك يبدو أن الوضع مؤقت جدا.
1: الدكتور رونالد بيجاموف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الثالث والأخير نتناول زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين لكل من أفغانستان وباكستان، والتي بحث خلالها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما ناقش التوازنات الأمنية التي ظهرت في الشرق الأوسط عقب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتوتر الإقليمي المتصاعد، وجرى التأكيد على مواصلة تركيا بذل كل الجهود من أجل حل التوتر بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار.
1: من كابولا وقندهار إلى إسلام أباد، تحرك رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين في جولة إقليمية شملت أفغانستان وباكستان، تناولت مباحثاتها العلاقات الثنائية والملفات الاستخباراتية بالإضافة إلى بؤر التوتر ومخاطر اتساع الصراعات في المنطقة. بدأ كالين جولته بزيارة العاصمة الأفغانية كابول ومدينة قندهار، حيث التقى رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق وناقشا سبل تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالين الأمني والاستخباراتي. انتقل كالين بعد ذلك إلى باكستان، حيث التقى رئيس الوزراء شهباز شريف في مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة. زيارة إسلام أباد شملت أيضا لقاءين منفصلين مع رئيس هيئة الأركان العامة عاصم منير ورئيس جهاز الاستخبارات عاصم مالك لمناقشة الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. المباحثات تطرقت إلى التوازنات الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط وحرب الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها السياسية والأمنية والاقتصادية على دول المنطقة. المسؤولون ناقشوا كذلك احتمالات انتقال تداعيات الصراعات الحالية إلى دول ومناطق أخرى في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتعدد بؤر عدم الاستقرار، وأبرزها التوتر الحوثي السعودي. وفي سياق إعادة إرساء الاستقرار الإقليمي، شدد الجانبان التركي والباكستاني على أهمية حلف مكة، كما أشارا إلى دور أنقرة وإسلام أباد في خفض التوتر. كما أكدت تركيا مواصلة جهودها لمعالجة التوتر والخلافات الأمنية بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار، والإبقاء على قنوات التواصل بين الطرفين مفتوحة.
0: للنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث السياسي البروفيسور حسين البدكين. أستاذ حسين، أهلا بكم. إذا أستاذ، مصادر أمنية ووكالة أنباء الأناضول أشارت وأفادت بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين أجرى زيارة رفيعة المستوى إلى العاصمة الأفغانية كابول، مدينة قندهار، والتقى نظيره الأفغاني عبد الحق وثيق. نسألكم هنا أستاذ في البداية، كيف ترون دلالات هذه الزيارة في توقيتها الراهن ومحطاتها التي شملت جناحي القرار في حكومة طالبان؟
2: بالطبع على مستويات مختلفة يمكن أن نفهم هذا. بداية على المستوى المصغر، إذا أردنا أن نرى، فإن أفغانستان لا زالت دولة تضمد جراح الحرب. 20 عاما حاربت فيها الولايات المتحدة وحكومة طالبان، وأفغانستان شهدت حروبا قبل ذلك أيضا. هذه دولة يجب أن تنهض وتقف على قدميها وتنشئ قدراتها دولة. وتركيا في الواقع شهدت نموذجا مشابها لهذا في الواقع في سوريا. إنشاء الدولة وإنشاء قدرات الدولة، مسائل كهذه يمكن إجراء تعاون فيها مع أفغانستان على مستوى المصغر البردي الأحادي. فهناك مدى آخر أوسع، العلاقات التركية الباكستانية، وهنا المسألة الأساسية هي مسألة التجارة بالبشر والمخدرات. مسائل كهذه ينبغي على الدولتين أن يتعاونا فيهما مستوى أوسع ربما، وهو العلاقات الأفغانية الباكستانية، وهو أمر مهم جدا، لأن الدولتان وصلتا على أعتاب الحرب أكثر من مرة. وهنا دور تركيا ربما واعتبارها وسيطا يمكن أن تتدخل في هذه المرحلة. وأخيرا بالطبع فيما يخص النموذج الإقليمي،
0: ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين لعب دور الوسيط بخصوص تجاوز ذلك، سنعود إلى هذه النقطة أستاذ، ولكن قبل ذلك وكالة أنباء الأناضول تحدثت عما أشارت إليه وسائل الأعلام التركية اليوم، أشارت إلى أن التعاون الأمني والاستخباراتي ومكافحة التنظيمات الإرهابية جاءت في مقدمة أجندة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين في أفغانستان. إلى أي مدى تحولت هذه الشراكة بين أنقرة وكابول إلى ضرورة ملحة للطرفين في ضوء تغيرات في المشهد الأمني الآسيوي؟
2: كوننا لا نقول أنه أمر ضروري أو حتمي هذا مبكر لهذا، لأن أفغانستان وإن كانت لديها حكومة ناشئة فهناك نظام منذ 4 سنوات أو 5، هناك علاقات ديناميكية في أفغانستان، علاقات مع الصين، أفغانستان تقترب من الصين ولديها علاقات وروس مع روسيا أيضا، روسيا أول دولة اعترفت في أفغانستان، لكن مع تركيا فإن تركيا طالما كانت دولة صديقا لأفغانستان منذ إنشاء الجمهورية كانت علاقات تركيا مع أفغانستان جيدة جدا، وفي هذه المرحلة الصعبة فإن أفغانستان لتضمد جراح الحرب والأهم أيضا لتحل مشكلاتها مع باكستان، فإنه برأيي يمكن أن يكون لتركيا دون إيجابي، لأن تركيا دولة لديها علاقات صداقة وثيقة مع باكستان أيضا، والعلاقات بين الدولتين أعني باكستان وأفغانستان للأسف سيئة، وفي هذه المسألة فما من مشكلة لا يمكن حلها، ولا سيما أن المسألة الأساسية التي تشكو منها باكستان هي ما يطلق عليه TTP أو طالبان الباكستانية الذي هو ضمن حدود أفغانستان ما تسميه باكستان، وباكستان تحمل أفغانستان مسؤولية هذا التنظيم وأفغانستان ترفض هذا، تقول نحن لا ندعم هذا التنظيم. تركيا ربما هنا لتحل هذه المشكلة القائمة، فإنه يمكن أن تعزز التواصل بين الأطراف.
0: نركز على تركيا في هذه النقطة بالتحديد هنا أستاذ، وقلتم بأن كاليند لعب دور الوسيط لاحتواء التوتر المتصاعد والأزمة الحدودية القائمة بين إسلام أباد وكابل، وهذا ما أشارت إليه أيضا تقارير إعلامية ومصادر من حكومة طالبان. نسأل هنا عن الحجم، الرصيد الأمني وأيضا الدبلوماسي الذي تملكه تركيا لتقوم بدور الوساطة بين البلدين.
2: تركيا حقيقة لديها رصيد في أفغانستان، لأقول لكم ملاحظة على هامش، تعلمون تركيا كانت ضمن قوات حفظ السلام في أفغانستان في سنوات الحرب، لم تكن دولة محاربة، أي تركيا لم تشتبك مع طالبان في أي موقع، ما من رصاصة أطلقت من قبل تركيا على طالبان ولا من طالبان على تركيا، بل وأن الدول جنود دول أخرى كانوا يرفعون العلم التركي على مركباتهم العسكرية، لأنه طالبان أو المجموعات الأخرى كانوا ينظرون إلى الجيش التركي نظرة إيجابية، وهنا هذا البعد من العلاقات. كالن كونه لم يزر كابل وحسب، بل قندهار أيضا، وقندهار منطقة طالبان متجذر جدا فيها ومهمة، هذا يعني في الواقع أنه قد مدت يد صداقة، وبرأيي هذه خطوة دبلوماسية رمزية مهمة،
0: خطوة مهمة، ويعكس إفاد رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين شخصيا إلى كابول اعتماد تركيا على دبلوماسية الظل لإدارة ملفات إقليمية معقدة ربما تعجز قنوات الخارجية التقليدية عن اختراقها. كيف تقيمون هنا أستاذ حسين نجاح هذا النهج الاستخباراتي التركي في بناء جسور التواصل مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان في ضوء نجاحها أيضا في تجارب سابقة؟
2: بالطبع تركيا على مدى واسع جدا كانت لديها أعمال وساطة، على سبيل المثال في الفلبين في أقصى العالم هنالك كان هنالك اشتباك بين الحكومة المركزية وبين منطقة ميندناو، كانت تركيا قد لعبت دور الوسيط، وفي الشرق الأوسط فإن تركيا نرى أن دورها فاعل في ليبيا وفي سوريا على مدى الدبلوماسي وعلى مدى الاستخباراتي بل والعسكري كانت لتركيا خطوات، وأفغانستان بالطبع هي دولة أبعد نسبيا إلى تركيا بالبعد الجغرافي باعتبار المسافة، لكن نحن في الجغرافيا الثقافية نفسها وعلاقات تركيا مع أفغانستان القريبة، برأيي فإن أفغانستان يمكن أن تلعب دورا دافعا هنا، تطوير علاقات أفغانستان وباكستان هذا في الواقع يعني أن تكون تركيا جسرا بين أفغانستان وباكستان، وتركيا لديها تجربة عريقة هنا، تجربة بشخص جهاز الاستخبارات الوطني الذي يترأسه إبراهيم كالين ووزارة الخارجية وقوات المسلحة التركية التركية لديها مشهد ولديها ظهورها في المنطقة، والأطراف الخارجية أمريكا أو روسيا أو الصين بدل أن تجلب هذه الدول القوى العظمى نماذجها فإن حل المشكلات من قبل الدول الإقليمية، تركيا، المملكة العربية السعودية، باكستان وأفغانستان، أن تحل هذه المشكلات إقليميا، برأيي فإن دور تركيا مهم جدا.
0: وتحركات الاستخبارات التركية هنا أستاذ في عمق آسيا الوسطى وجنوبها تتزامن مع ربما تنافس دولي وإقليمي واسع على ملء الفراغ في أفغانستان، كيف برأيك أستاذ تدير تركيا ربما توازنات علاقاتها مع طالبان دون الإخلال ربما بشبكة تحالف تحالفاتها الإقليمية الأخرى؟
2: في الواقع فإن تركيا تقوم بهذا بمهارة، لأن تركيا وكما هو لازم أن تقوم به الدول لا تنظر إلى الأمور باعتبار نظارة فيها لونان الأبيض والأسود. أفغانستان هل تكون مشهدا أبيض ناصعا أو أسود قاتما وحسب؟ لكن أفغانستان، روسيا والصين، كثير من دول العالم، تركيا كانت لديها علاقات جيدة مع دول، وفي الوقت نفسه كانت لديها تنافس مع دول نفسها في ملفات أخرى، مثلا روسيا في سوريا أو كذا، كانت هنالك حالة من الاختلاف في وجهات النظر، لكننا كنا نتمكن من إدارة هذا الأمر باحترافية بالفصل بين المسارات. تركيا قسمت من مساراتها في السياسة الخارجية، وهكذا فإن سياسة أكثر واقعية وأكثر جدوى سلكتها تركيا، وأرى أن تركيا يمكن أن تنفذ هذا في مسارات جديدة. والزيارة الأخيرة إلى أفغانستان مثل

0: كانوا على هذا في نظرك؟
1: الأكاديمي والباحث السياسي البروفيسور حسين البتكين، شكرا جزيلا لكم أستاذ. إذا مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

start making a run right away.

هنا متحف بوغاسكوي في تشوروم، يخوض فيه الزائر رحلة زمنية ليشاهد نماذج الفن الحثي كشعلة ثقافية يشع بآثاره الفريدة من العصور النحاسية والبرونزية القديمة حتى الحضارة الآشورية، ويقدمها لنا جميعاً اليوم. هذا المتحف الذي افتتح عام 1966 يلفت بطرازه الفريد من بين أكثر المتاحف التركية عصرية، ومن أهم القطع المعروضة فيه مقتنيات أثرية تعود إلى عهد خاتوشا عاصمة الدولة الحثية في العصر النحاسي، ولعل تمثال سفينكس من بين أروع الآثار الموجودة في المتحف، كان قد اكتشف عام 1907 فيما يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو أحد أربعة تماثيل سفينكس أضفت الهيبة على بوابات خاتوشا. هذا العمل الفني تثير تفاصيله الإعجاب، فهو تمثال مهيب لجسم أسد بوجه إنسان مجنح بأجنحة نسر عريضة، كما كان بحسب الحثيين يعتقد أنه حارس لبوابة الأرض. نقل سفينكس بوغاسكوي إلى ألمانيا لإجراء ترميمات عليه عام 1917، ثم أعيد إلى تركيا عام 1924. في المتحف تمثال آخر مثير للاهتمام، وهو رأس الإله، يعود تاريخه إلى ما بين 1200 و1650 قبل الميلاد، وهو لافت بدقة تفاصيله كقبعته المخروطية وعينيه الجاحظتين وأنفه المنتظم، ويتبين من الآثار أنه كان مقدساً لدى الحثيين الذين كانوا يبتغون عونه ووساطته في طلب مساعدة الآلهة في طقوسهم، وكمنحوتة تعود إلى تلك الحقبة يعد من بين أكثر القطع الأثرية المتقنة صنعاً وإثارة للإعجاب. وفي متحف بوغاسكوي آثار مميزة أخرى، من بينها إبريق برأس ثور ومزهرية ذات منافذ،

فهذا الإبريق الذي يعتقد أنه كان ملكاً لأحد كبار القادة العسكريين الحثيين خير دليل على تقدم وكفاءة فن السيراميك آنذاك. بطوله العملاق البالغ نحو مترين وبرأس الثور الذي يعتليه، يرمز إلى تيشوب وهو إله

يضم متحف بوغاز كوي أيضاً آثاراً تدل على حياة تجارية تعود إلى الآشوريين. ومن الأمثلة المهمة لهذه الاكتشافات النادرة وعاء ربما استخدم في الطقوس والاحتفالات، استخرج من بناء يظن أنه تعرض لحريق، حيث يرجع تاريخه إلى عام 1945 قبل الميلاد، وهو يشبه الإبريق وفيه نظام أنابيب مصمم بعناية، فمن أجل سكب الماء يجب تدوير ولف الوعاء 180 درجة لفتح مجراه،

كانت العاصمة هاتوشا بمنزلة عصب حياة الحثيين الذين كانوا يشكلون القوة العظمى في عالم ذلك العصر. وهكذا فإن متحف بوازكوي الذي يعرض مكتشفات هذه المدينة الفريدة نجح في حمل تاريخها الساحر إلى يومنا الحاضر بامتياز.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات.

0: المهبوط هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
1: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
2: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
0: طبعا أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتي شوي في هذه القناة.
3: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

الشقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز، وترامب يقول إنه يقترب من نقطة حاسمة في الحرب مع إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب، والعليمي يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر في الجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب.

0: من جديد تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توجو في مضيق هرمز وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وجاء في بيان لقائد البحرية التابعة للحرس الثوري الأدميرال علي عظمائي في وقت مبكر من صباح الجمعة أن ناقلة نفط مخالفة ترفع علم توجو حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض وتضليل من الجيش الأمريكي، لكنها أصيبت وأجبرت على التوقف بعد اندلاع حريق فيها. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات تجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لحادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب في سلطنة عمان. وقالت الهيئة في بيان إن طاقم السفينة بخير دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو السفينة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن الخطوة التالية في الحرب مع إيران. وأوضح ترامب أن القرار يتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب، وأشار إلى أنه يريد الاستماع مباشرة إلى حلفائه الإقليميين قبل اتخاذ قراره بشأن الخطوة المقبلة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بورصة العملات الرقمية بيت بانك وأفراد وكيانات مرتبطة بها بتهمة مساعدة إيران على تجنب العقوبات والالتفاف عليها. وقالت الوزارة في بيان إن المنصة تخضع لسيطرة الممول الإيراني بابك زنجاني المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية، وإن الإجراءات الجديدة تستهدف أيضا شركة بيشتاز سيمورغ للتجارة الإلكترونية المطورة لبرمجيات المنصة، إضافة إلى 3 أشخاص وصفتهم بأنهم من أبرز معاوني زنجاني في شبكة تهريب أو تهرب من العقوبات. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن وافقت على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن وفد النظام الإيراني سيتمكن من حضور اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه سيخضع لقيود سفر، ويأتي ذلك رغم تواصل الحرب الأمريكية على إيران التي دخلت شهرها السابع. استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمديد تفويض فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران. وحظي مشروع القرار الأمريكي بتأييد غالبية أعضاء المجلس، إلا أن الاعتراض المزدوج من جانب موسكو وبكين حال دون اعتماده. وترى روسيا والصين أن ولاية وأطر لجان العقوبات المتعلقة بالملف النووي الإيراني قد استنفدت قانونيا ولم تعد قائمة وفق تفاهمات القرار 2231. في المقابل، انتقدت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي استخدام الصين وروسيا حق النقد الفيتو ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. وقالت المسؤولة الأمريكية إن استخدام الفيتو لم يكن مفاجئا لواشنطن، معتبرة أنه يأتي لإسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة وصفتها بالمارقة. وأشارت إلى أن الدول التي استخدمت حق النقد تنتهك التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن. أكد مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فو كونغ التزام المجلس بأعلى درجات الحياد والموضوعية وصون سلطته وهيبته الدولية. وحمل كونغ واشنطن المسؤولية المباشرة عن الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي ومواصلتها سياسة الضغوط القصوى هو السبب الرئيسي للتصعيد الحالي.
1: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلا عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل أخفقت الترويكا الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها وتسرعت في تفعيل آلية الزنا

0: الاستعداد لإعادة العقوبات دون استنفاد آليات تسوية النزاعات المقررة.
1: قتل 63 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة بمواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن. وقال مسؤول عسكري حكومي إن 23 قتيلا من القوات الحكومية سقطوا بهجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج، فيما أفادت مصادر من الحوثيين بمقتل 40 مسلحا في غارات سعودية على تعز ومواجهات في المحافظة مع الجيش اليمني. أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوازعية وجبل حبشي غرب تعز عقب معارك وقصف جوي. وقالت المصادر إن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحبة وقرب كسارة الربيعي. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الجيش اليمني قادر على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وأكد العليمي في تصريحات له أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها على جبهات متعددة ضد جماعة الحوثي. أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وإصابة اثنين بعد سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في مدينة الطائف. وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له إن المسيرة أطلقها الحوثيون وأسفر اعتراضها عن وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني واصفا حالته بالحرجة. وأشار البيان إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات بمدينة الطائف. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة متجهة غربا أبلغت عن مطاردة زورق صغير لها ومحاولة اعتراضها على بعد 75 ميلا بحريا شرق عدن باليمن. وأضافت الهيئة البحرية أن السلطات تجري تحقيقا في الواقعة دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية، مشيرة إلى عدم صدور أي بيان يؤكد وقوع أي تأثير بيئي جراء الحادث.
2: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغرب محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف المدنيين من ثماني محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
3: يبذل مبعوثون الخاصون جهودا كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
2: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
1: أعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية

0: خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إن النزوح شمل 17852 أسرة، حيث سجلت تعز العدد الأكبر، تلتها لحج ثم عدن وأبين وحضرموت والمهرة وشبوة. أوضحت أن بعض النازحين اضطروا إلى النزوح للمرة الثانية من الحديدة إلى عدن. دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زاكي أكتورك إلى وضع حد لهجمات الحوثيين على السعودية في أقرب وقت، وأكد أن تلك الاعتداءات تمثل تهديدا يقوض الأمن الإقليمي.
1: ندين هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي والأعمال التي نفذها الحوثيون، ونؤكد ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار الإقليمي في أقرب وقت. التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلبا في أمن المنطقة فحسب، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.
0: أدانت الأمم المتحدة بشدة تصاعد استهداف المدنيين في اليمن، محذرة من أن احتدام العمليات العدائية بات يمثل عائقا أمام جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك أن مراقبي حقوق الإنسان وثقوا سقوط 55 ضحية في صفوف المدنيين منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري.
2: وثق زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط 55 مدنيا بين قتيل وجريح جراء 19 حادثة عنف في محافظات تعز والهديدة ومأرب ولحج، كما قتل 16 شخصا بينهم 10 أطفال وأصيب العشرات غيرهم. وتمثل النساء والأطفال نسبة 48% من إجمالي الضحايا، ولا تزال القيود المفروضة على الوصول والتمويل تعوق جهودنا في الاستجابة الإنسانية، إذ تؤثر الحوادث الأمنية التي تشمل المرافق والإمدادات وتحركات العاملين في المجال الإنساني سلبا في عملياتنا.
0: في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون الخميس بقصف وإطلاق نار للجيش الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. ففي مدينة خان يونس جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية على منطقة البطن السمين، هذا وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار استهدف مناطق في الوسط والجنوب، فيما سجلت إصابة خطيرة في جباليا شمال القطاع. وفي مدينة غزة واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق شرق المدينة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في حي التفاح. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 12 شهيدا فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج بحي اليرموك في مدينة غزة. وأضاف في بيان أن طواقمه في غزة تواصل بالتعاون مع اللجنة المصرية ولليوم 12 على التوالي عمليات البحث، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لمن تشل من جثامين في المنطقة ارتفعت بذلك إلى 75 فلسطينيا. هذا وتواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوب غرب المدينة. تظاهر إسرائيليون أمام الكنيست احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياها بتصعيد التوتر في المنطقة قبيل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. ورفع المحتجون شعارات أعربوا فيها عن مخاوفهم من استخدام التصعيد في غزة ولبنان والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين أو زيادة التوتر مع دول المنطقة للتأثير في الاستحقاق الانتخابي. أطلق أطفال في ولاية سكاريا التركية طائرات ورقية تضامنا مع أطفال غزة ضمن فعالية أطلقتها وزارة التربية التركية. وقال مدير التربية الوطنية في القضاء أوندر أوركماز إن هذه التظاهرة التي أقيمت على ساحل قضاء كوجايلي بمشاركة عدد من المسؤولين والمعلمين والطلاب تهدف إلى رفع الوعي بما يحدث في غزة

0: مؤكدا استمرار تعريف الأجيال الجديدة بحجم ما يعيشه أطفال القطاع والدمار الذي خلفته الحرب هناك. هذا وعبر طلبة أتراك عن تضامنهم مع أقرانهم في غزة عبر أناشيد ورسومات ومعرض فوتوغرافي يستحضر معاناة الأطفال الفلسطينيين. جاء ذلك ضمن فعاليات في إسطنبول تزامنت مع بدء العام الدراسي الجديد.
1: رسالة تضامنية يطلقها الطلبة من هنا إلى أقرانهم في قطاع غزة. كلماتهم، أناشيدهم تتحدث عما يقولون إنه الجرح النازف أمام العالم.
2: أردنا من خلال هذا النشاط التعبير عن تضامننا مع الأطفال هناك، وصنعنا الطائرة الورقية رمزا لوقوفنا إلى جانبهم، فمثل جميع أطفال العالم من حقهم أن يفرحوا ويلعبوا، فالطائرة الورقية ليست مجرد لعبة بل رمز للحرية.
3: نظمنا هذا البرنامج دعما لأطفال غزة وإخواننا هناك، وصنعنا الطائرات الورقية تعبيرا عن تضامننا معهم، كما وجهنا هذه الطائرات الورقية دعما لأطفال غزة.
1: معرض فوتوغرافي يقدم جانبا مما عاشه ويعيشه الأطفال في فلسطين مع رسومات من الطلبة الأتراك. الطائرات الورقية التي وضعها الاحتلال حجة لتصعيد هجماته في غزة حاضرة هنا أيضا تحت عناوين لتبقى السماء لطائرات الأطفال وحقهم في الحياة والتعليم بعيدا عن الحرب والدمار.
4: في إطار مشروع لا تطلق النار على الطائرات الورقية دعوا السماء للأطفال، نظمنا هذا النشاط بالتعاون مع مديرية التربية في إيسنيورت لنؤكد من خلاله دعمنا لهذه المبادرات، ونحرص منذ سنوات على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تجمع الناس حول قيم التضامن ومساندة المظلومين.
1: وشهدت مدينة اسطنبول مع بدء العام الدراسي الجديد تنظيم فعاليات عدة تضامنية مع أطفال فلسطين لإظهار ما يواجهونه نتيجة استمرار الاحتلال وهجماته على الشعب الفلسطيني.
5: ما يقدمه الطلبة هنا ليس نشاطا مدرسيا فحسب، بل مبادرة تحمل رسائل إنسانية، منها أن التضامن مع غزة واجب أخلاقي، وأن الأطفال يستحقون أن تملأ حياتهم بالأمن وأن تتزين سماءهم بالألعاب لا القنابل والصواريخ. أحمد سعيد، ترى عربي، إسطنبول.
0: لقي قرار الولايات المتحدة منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنديدا فلسطينيا واسعا. ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار يخالف التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة واتفاقيات المقر. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت رفض منح التأشيرات الخاصة للرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي.
6: تكرر الولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات الدخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس التأشيرات اللازمة لحضور فعاليات الجمعية العامة. القرار لقي تنديدا فلسطينيا واسعا انطلاقا من كونه يكرس الانحياز الأمريكي لإسرائيل، بل ويخالف أيضا التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة في إطار اتفاقيات المقر.
7: نحن لا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لسنا في زيارة في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لا أريد أن أستقبل فلسطين للسبب التالي أو الأسباب التي وردت وهي غير دقيقة بالمناسبة. نحن نذهب إلى الأمم المتحدة لأن موقعها الأمم المتحدة موجودة في نيويورك وهي إحدى الولايات الأمريكية، لذلك مهم جدا كان أن نرسل هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية برفضنا لهذا الإجراء.
6: حصار سياسي وعقوبات تفرض على السلطة تبرره الولايات المتحدة بوصفه عقابا على اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات لتدويل الصراع والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى ما تصفه واشنطن بعدم الوفاء بالتزامات قانونية وإصلاحات سابقة، وهو ما تنفيه السلطة فيما

0: يرى متابعون فيه تكريسا لسياسة أمريكية تتبنى الرؤية الإسرائيلية.
1: الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه مجرد مجموعات سكانية وليست شعبا وليس لهم ممثل شرعي، وهذا هو نفس المنطق الصهيوني الذي يريد شطب الحقوق الوطنية لأنه لا يعترف بوجود شعب فلسطيني، بل يقول هؤلاء سكان عرب موجودون بالصدفة في هذا المكان وهذه الأرض هي للشعب اليهودي كما يدعون.
0: لتجاوز هذا الحصار تلجأ السلطة إلى تقديم الرواية الفلسطينية إما عبر كلمة مسجلة أو من خلال تولي البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تمثيل فلسطين، بما يحمله هذا الإجراء من مؤشرات على توجهات وطروحات واشنطن إزاء الفلسطينيين وحقوقهم.
2: تكرر الولايات المتحدة قرارها بمنع مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة تؤكد فيها انحيازها لصالح إسرائيل وتخرق فيها التزاماتها القانونية تجاه المنظومة الدولية. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: في سوريا قتل 3 عناصر من الأمن السوري وأصيب آخرون باشتباكات مع مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت قوات الأمن السورية إن مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت دورية لها في أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين. وأضافت أن قواتها انتشرت في المدينة وفرضت حظر تجول مؤقتا وبدأت ملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، مؤكدة أن قواتها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطلوبين. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق 4 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري في مارس عام 2025، وقضت المحكمة بإعدام أحدهم وبالسجن المؤبد للثاني، في حين قضت بسجن الثالث 20 عاما وبراءة المتهم الرابع. وأرجعت المحكمة النظر في ملفات 5 متهمين آخرين إلى 24 سبتمبر لاستكمال الإجراءات القضائية. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة آخرين بهجمات روسية في خيرسون جنوب أوكرانيا، كما أوقعت هجمات روسية عددا من الجرحى في كييف وأوديسا وزابوريجيا. في المقابل استهدفت مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في العمق الروسي، ما أدى إلى حرائق وأضرار مادية.
4: ضربات روسية وأوكرانية مع استهداف متبادل للمدن والمنشآت الحيوية في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية بهدف دفع الطرفين نحو إنهاء الحرب. هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومدن أخرى بينها خرسون، وأسفرت وفق السلطات الأوكرانية عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مبان سكنية ومنشآت صناعية وبنى تحتية. وفي كييف أعلنت السلطات إصابة عدد من الأشخاص

0: فيما سجلت بلاغات عن إصابات وأضرار في أوديسا وزاباروجيا. السلطات الروسية أعلنت أيضا أن قواتها استهدفت سفنا قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها. وفي المقابل تعرض عدد من المناطق الروسية لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط، فيما تحدثت السلطات في روستوف عن هجوم جوي واسع وأضرار مادية. ويأتي التصعيد الميداني بالتزامن مع تحركات أمريكية للضغط من أجل وقف الحرب، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون يتضمن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل قطاعات الطاقة والدفاع. موسكو رفضت الخطوة الأمريكية، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن العقوبات الجديدة ستعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب، واصفاً الإجراءات بأنها عدائية. وفي موقف روسي آخر، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن بلاده لا تعتزم مهاجمة أوروبا، لكنه حذر من أن أي هجوم على روسيا سيؤدي بحسب قوله إلى حرب مختلفة تماماً وقصيرة جداً. ومع استمرار الضربات المتبادلة وتصعيد الضغوط الأمريكية على موسكو، يبقى التصعيد الميداني متقدماً على المسار الدبلوماسي، فيما لم تتجسد الاتصالات الجارية حتى الآن في شكل وقف فعلي لإطلاق النار، لتظل المواجهة مفتوحة على مزيد من التصعيد. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: أعربت الصين والهند عن القلق البالغ إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، وأكدت الخارجية الصينية أن بكين ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية طبيعية مع جميع دول العالم على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة، وأشارت بكين إلى أن هذا التعاون ليس موجها ضد أي طرف، مؤكدة رفضها القاطع لتطبيق القوانين المحلية عبر الحدود. بدورها حذرت الخارجية الهندية من التداعيات السلبية للتشريع، مضيفة أنها أوضحت لواشنطن أن الآثار المترتبة عليه ستنعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما أعلنت الحكومة الهندية التزامها بضمان أمن الطاقة لديها، وهو ما يفرض استمرار تنويع مصادر الإمدادات. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز، وترامب يقول إنه يقترب من نقطة حاسمة في الحرب مع إيران. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب، والعليمي يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر في الجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر.

0: الأخضر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: إزمير عام 1922، مدينة تشتعل وصفحة من التاريخ ما زالت تثير الأسئلة. كيف وصلت المدينة إلى الحريق الكبير؟ وماذا جرى خلال انسحاب القوات اليونانية ودخول الجيش التركي إلى إزمير؟ ومن المسؤول عن النيران التي غيرت وجه المدينة؟ حريق إزمير الكبير، الروايات والأحداث والحقائق التاريخية، مع رئيس قسم التاريخ بجامعة أنقرة حاج بيرام ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أوزمان في مقابلة خاصة على شاشة تيريتا عربي.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

Thank you.

سلام لك يا مكة من هنا ومن مشارق الأرض ومغاربها، سلام يليق بمدينة تتربع في سويداء قلوب المسلمين، قداسة لا تقبل العبث وخطا أحمر دونه الأرواح، وأي مساس بحماها جهرا أو خفاء سيواجه بحزم وقوة مزلزلة لأركان المعتدين. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، أهلا بكم في تفاعل، والبقية في العناوين. إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة، طرائف وسجالات حادة في مجلس النواب اللبناني، في تركيا مدرسة كاملة تفتح أبوابها لطالبتين فقط، وطبيب مصري ينهي معاناة 10 سنوات من الشلل الرعاش. لا شك أن هناك بقاعا جغرافية وأماكن تحمل قدسية روحية استثنائية في قلوب البشر تتجاوز حدود الخلافات والنزاعات السياسية العسكرية، لأنه إذا اقترب الخطر من هذه الأماكن فإن الشارع

0: ينتفض ليعلن عن خطوطه الحمراء التي لا تقبل المساس، تماما كما في قصتنا هذه التي بدأت مع إعلان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي عن نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمدينة مكة المكرمة. المالكي أكد أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، بل هي المحاولة الثانية لاستهداف مكة بعد المحاولة الأولى التي تمت بإطلاق صاروخ باليستي عام 2017. تزامن هذا الحدث مع سيل من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو يزعم ناشروه أنه يوثق اللحظات الأولى لاعتراض الطائرة المسيرة الحالية في سماء مكة. نشاهد الفيديو أولا ثم نوضح حقيقته وملابساته. بالفحص والتدقيق تبين أن الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2025 ويظهر استهداف المدينة المنورة من قبل الحوثيين وقتها، لكن جرى إعادة ترويجه حاليا لواقعة الاستهداف التي نتحدث عنها والتي فجرت موجة عارمة من الإدانات الرسمية. الرئاسة التركية على سبيل المثال أدانت وبادرت بأشد العبارات هذا الهجوم الذي وصفته بالدنيء، مؤكدة أن حماية أمن مكة المكرمة واستقرارها يمثل أهمية بالغة للأمة الإسلامية. وزارة الخارجية التركية هي الأخرى أصدرت بيانا شديد اللهجة أكدت فيه دعمها المطلق لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، وداعية لوقف هذه الهجمات فورا. وتوالت بعد ذلك الإدانات من منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف والجامعة العربية ودول عدة أبرزها قطر ومصر والكويت والأردن وفلسطين، حيث أجمعت تلك الدول والمنظمات على أن المساس بحرمة مهبط الوحي يمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين حول العالم ومساسا كذلك بأمن المنطقة برمتها. على منصات التواصل الاجتماعي لم يختلف الموقف كثيرا عن الردود الرسمية، وهنا نشاهد جزءا من تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع. نبدأ من عندما كتبته بشرى، تقول: حين تقترب صواريخ ومسيرات الحوثي من سماء المدينة المنورة ومكة المكرمة فالأمر لم يعد مجرد اعتداء على المملكة، ولكنه استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتهديد لحرمة أقدس مقدسات الأمة. ألا هم دول الناس الحوثيين طبيعيين بجد؟ يعني مكان مقدس لاحترامه وحرمته منهم لله، الله يحفظ مكة وبلاد الحرمين. عبد الرحمن: أنا يمني وأقول صنعاء وإب وتعز وعدن ومأرب والحديدة وحضرموت واليمن كلها فداء لمكة. أخيرا عبدو يقول: محاولات استهداف مكة أو أي مكان مقدس ستبوء بالفشل وتعود بالندم والخسارة على صاحبها. في لبنان يبدو أن أزمة الكهرباء لا تحتاج إلى كثير من الشرح، فبينما وضعها النواب على طاولة النقاش في المجلس تكفل انقطاعها بشرح المشكلة عمليا، إذ انقطع التيار مرتين داخل مجلس النواب. الأولى كانت خلال رد رئيس الحكومة نواف سلام بعد حديثه عن أزمة الكهرباء، والثانية أثناء إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري نتيجة التصويت على الثقة، ليتفاعل كلا المسؤولين مع العتمة بطريقته الخاصة. نشاهد.
1: اعتباره من حصتها. من مدوب التليفون او من العدل عم بنور القصة
2: نوي
1: سبعت ستون
2: بسيطة. إذا دولة رئيس حضرات النواب يعرفون أن
3: 68 ثقة 12 لا ثقة واثنين الامتناع وهذه عادية.
0: هذه الجلسة عقدها مجلس النواب اللبناني على مدى يومين لمناقشة أداء حكومة نواف سلام ومساءلتها في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية قبل أن يجدد ثقته بالحكومة ب 68 صوتا. لكن الكهرباء لم تكن وحدها التي رفعت حرارة الجلسة، فالحديث عن مغادرة نحو 40,000 عائلة لبنانية من سوريا تحول هو الآخر إلى مشادة كلامية حادة حول أسباب مغادرتها ودور حزب الله في ذلك أثناء وجوده في سوريا قبل سقوط نظام الأسد. وسرعان ما اتسع السجال وسط تبادل الاتهامات قبل أن يتدخل رئيس مجلس النواب لوقفه. نشاهد ما حدث ثم نكمل.
4: دولة الرئيس حكي عن 40,000 عائلة تركت سوريا، بس ما قلنا ليش تركوا سوريا.
3: زميل أحمد الخير،
5: لو بتعرف بالتاريخ بتعرف أنه هاو يملكون في سوريا أكثر من 500 عام قبل قيام سوريا ولبنان.
4: بعرف
3: خلي كلامك معي.
4: تيجي تقلي ليش فت على سوريا أنت؟
3: زميل أحمد الخير،
4: سببت بهجرتهم؟
6: لأنه في حدا مثلك.
3: زميل أحمد الخير،
6: في حدا موجود مثلك بهالدنيا
4: تعمل مغامرات.
6: أنت المؤامرة وأنت العميل.

0: لا نملك لا حلم علي عمار ولا طول باله.
1: خلاص خلاص.
2: بعيدا عن السجال لم تخلو الجلسة من الطرائف، إذ انتقد النائب أديب عبد المسيح في معرض حديثه واقع قطاع الاتصالات، واستعان بحادثة وقعت هناك في الهند وانتشرت قبل أيام على منصات التواصل الاجتماعي، ليضرب بها مثلا على غضب المواطنين من سوء الخدمة في لبنان. نشاهد
0: موضوع الاتصالات. امبارح إذا شفتوا هذا الفيديو على الفيسبوك، مسؤول اتصالات بالهند ربطوه على عمود وسفقوه قتلة لأنه الانترنت ما اجى مزبوط بالضيعة تبعه. هلا أنا كتر خيره وزير الاتصالات ما عم لطش عليه، بس مش مقبول مش مقبول. عملنا دراسة 25% من الأراضي اللبنانية ما بيجيها انترنت مثل العالم والناس، ما في كفرج للتليفونات.
2: ولمن لا يعرف حادثة الهند التي تحدث عنها النائب، فإنها وقعت في إحدى القرى هناك في الهند، حيث أقدم سكان غاضبون على تقييد فني اتصالات ببرج للشبكة نحو ساعتين، احتجاجا على ضعف الاتصال الذي استمر تقريبا لنحو عامين، وأيضا على دفعهم مقابل خدمة الجيل الخامس، بينما هم أصلا لا يحصلون سوى على اتصال ضعيف بالجيل الرابع من وجهة نظرهم طبعا. كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي؟ نبدأ من بعض التعليقات هنا من عند ما كتبته لينا، تقول: في مشهد لبناني سريالي، تنقطع الكهرباء مرتين داخل مجلس النواب خلال مناقشة أزمتها، وكأن الظلام يمارس حقه في حجب الثقة. أما عبد الرحمن فيقول: ما هذا التهريج؟ أليست لديهم لائحة داخلية؟ لماذا لا يطبق رئيس المجلس اللائحة؟ وكيف تترك الميكروفونات مفتوحة أمام جميع النواب، خاصة أثناء السجالات النيابية؟ أخيرا حذيفة: كيف لو يعلم هذا النائب أنني أسكن في ضواحي طرابلس ولا تصلني الشبكة اللبنانية أبدا، وهاتفي يلتقط الشبكة السورية طوال الوقت؟ في تركيا بدأ العام الدراسي مع بداية هذا الأسبوع، وفتحت المدارس أبوابها للطلاب أقول، فهذا هو الطبيعي طبعا، لكن مدرسة واحدة بأكملها من هذه المدارس فتحت بابها لطالبتين فقط تستقبلهما كل صباح. ربما لا تتخيل ذلك، لكن الواقع في عالمنا هذا فاق التخيل وفاق التوقعات. ففي مدرسة الشهيد مصطفى كوزلو الابتدائية في منطقة إلجن بمدينة كونيا التركية، بدأ العام الدراسي الجديد بحضور طالبتين ومعلم واحد، فهذا هو كل تعداد المدرسة بعد أن كانت في العام الماضي تفتح أبوابها لطالبة واحدة فقط. فقد كانت الطالبة إلايدا كوزلو تتلقى بمفردها التعليم داخل هذه المدرسة لمدة 3 سنوات، والآن هي في الصف الرابع الابتدائي، وبذلك وجدت إلايدا صديقة جديدة لها تشاركها رحلة التعليم المدرسي رغم اختلاف المرحلة التعليمية طبعا. بينما المعلم هو هذا الرجل محمد باغ الذي له مهام عديدة داخل المدرسة، حتى أنه هو من يتولى توصيل الطالبتين بسيارته الخاصة إلى المدرسة، ويقوم كذلك بتدريس المواد الدراسية للطالبتين. الطالبة الكبرى تدرس مكررات الصف الرابع الابتدائي، بينما الصغيرة يعلمها أساسيات القراءة والكتابة لأنها في الصف الأول بطبيعة الحال. وسائل الإعلام المحلية التركية أجرت لقاءات تلفزيونية مع المعلم والطالبتين، والتقت بهم أثناء تحية العلم وإلقاء نشيد الصباح. دعونا نشاهد كيف هو يومهم الدراسي.
3: استقلال مارش için son 2 3 4
4: Korkma sönmez bu şafak Larda yüzler nasıl sancak
3: Rahat İyi dersler çocuklar

0: Sınıfa geçebilirsiniz. Hadi bakalım.
1: Şu an sabah. O kalemlik var.
2: وسائل الإعلام المحلية في تركيا نقلت عن الطالبة إليدا قولها في أول أيام الدراسة: أنا سعيدة جدا بقدوم صديقتي هذا العام، أشكر معلمي، اليوم هو أول يوم دراسي وأنا

0: استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمديد تفويض فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران. وحظي مشروع القرار الأمريكي بتأييد غالبية أعضاء المجلس، إلا أن الاعتراض المزدوج من جانب موسكو وبكين حال دون اعتماده. وترى روسيا والصين أن ولاية وأطر لجان العقوبات المتعلقة بالملف النووي الإيراني قد استنفدت قانونيا ولم تعد قائمة وفق تفهمات القرار 2231. في المقابل، انتقدت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. وقالت المسؤولة الأمريكية إن استخدام الفيتو لم يكن مفاجئا لواشنطن، معتبرة أنه يأتي لإسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة وصفتها بالمارقة. وأشارت إلى أن الدول التي استخدمت حق النقض تنتهك التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن. فيما أكد مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فو كونغ التزام المجلس بأعلى درجات الحياد والموضوعية وصون سلطته وهيبته الدولية. وحمل كونغ واشنطن المسؤولية المباشرة عن الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي ومواصلتها سياسة الضغوط القصوى هو السبب الرئيسي للتصعيد الحالي.
1: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلا عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل أخفقت الترويكا الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها وتسرعت في تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات دون استنفاد آليات تسوية النزاعات المقررة.
0: قتل 63 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة بمواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن. وقال مسؤول عسكري حكومي إن 23 قتيلا من القوات الحكومية سقطوا بهجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج، فيما أفادت مصادر من الحوثيين بمقتل 40 مسلحا في غارات سعودية على تعز ومواجهات في المحافظة مع الجيش اليمني. أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم شنته جماعة الحوثي على مواقعه في جبهة كهبوب بمحافظة لحج عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات. وفي وقت سابق أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوازعية وجبل حبشي غرب تعز عقب معارك وقصف جوي. وقالت المصادر إن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحبة وقرب كسارة الربيعي. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الجيش اليمني قادر على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وأكد العليمي في تصريحات له أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها على جبهات متعددة ضد جماعة الحوثي.
2: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغرب محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف

0: في المدنيين من 8 محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
1: يبذل مبعوثون الخاصون جهودا كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
0: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وإصابة اثنين بعد سقوط شظايا إثر اعتراض طائرات مسيرة في مدينة الطائف. وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له إن المسيرة أطلقها الحوثيون وأسفر اعتراضها عن وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني واصفا حالته بالحرجة. وأشار البيان إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات بمدينة الطائف. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها للسعودية بقيمة 24 مليار و300 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان إن صفقة البيع المقترحة ستعزز قدرة الرياض على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية من خلال تعزيز دفاعها عن أراضيها وتحسين توافقية مع القوات الأمريكية وفق نص البيان. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة متجهة غربا أبلغت عن مطاردة زورق صغير لها ومحاولة اعتراضها على بعد 75 ميلا بحريا شرق عدن باليمن. وأضافت الهيئة البحرية أن السلطات تجري تحقيقا في الواقعة دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية، مشيرة إلى عدم صدور أي بيان يؤكد وقوع أي تأثير بيئي جراء الحادث. أدانت الأمم المتحدة بشدة تصاعد استهداف المدنيين في اليمن، محذرة من أن احتدام العمليات العدائية بات يمثل عائقاً أمام جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مراقبي حقوق الإنسان وثقوا سقوط 55 ضحية في صفوف المدنيين منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري.
3: وثق زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط 55 مدنيا بين قتيل وجريح جراء 19 حادثة عنف في محافظات تعز والهديدة ومأرب ولحج، كما قتل 16 شخصا بينهم 10 أطفال وأصيب العشرات غيرهم. وتمثل النساء والأطفال نسبة 48% من إجمالي الضحايا، ولا تزال القيود المفروضة على الوصول والتمويل تعوق جهودنا في الاستجابة الإنسانية، إذ تؤثر الحوادث الأمنية التي تشمل المرافق والإمدادات وتحركات العاملين في المجال الإنساني سلبا في عملياتنا.
2: في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون الخميس بقصف وإطلاق نار للجيش الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. ففي مدينة خان يونس جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية على منطقة البطن السمين. هذا وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار استهدف مناطق في الوسط والجنوب، فيما سجلت إصابة خطرة في جبليا شمال القطاع. وفي مدينة غزة واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق شرق المدينة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في حي التفاح. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال

0: جف ميني ورفات 12 شهيدا فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج بحي اليرموك في مدينة غزة. وأضاف في بيان أن طواقمه في غزة تواصل بالتعاون مع اللجنة المصرية ولليوم 12 على التوالي عمليات البحث، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لمن تشل من جثامين في المنطقة ارتفعت بذلك إلى 75 فلسطينيا. هذا وتواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوب غرب المدينة. تظاهر إسرائيليون أمام الكنيست احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياها بتصعيد التوتر في المنطقة قبيل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. ورفع المحتجون شعارات أعربوا فيها عن مخاوفهم من استخدام التصعيد في غزة ولبنان والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، أو زيادة التوتر مع دول المنطقة للتأثير في الاستحقاق الانتخابي. أطلق أطفال في ولاية سكاريا التركية طائرات ورقية تضامنا مع أطفال غزة ضمن فعالية أطلقتها وزارة التربية التركية. وقال مدير التربية الوطنية في القضاء أوندر أوركماز إن هذه التظاهرة التي أقيمت على ساحل قضاء كوجايلي بمشاركة عدد من المسؤولين والمعلمين والطلاب تهدف إلى رفع الوعي بما يحدث في غزة، مؤكدا استمرار تعريف الأجيال الجديدة بحجم ما يعيشه أطفال القطاع والدمار الذي خلفته الحرب هناك. هذا وعبر طلبة أتراك عن تضامنهم مع أقرانهم في غزة عبر أناشيد ورسومات ومعرض فوتوغرافي يستعرض معاناة الأطفال الفلسطينيين. جاء ذلك ضمن فعاليات باسطنبول تزامنت مع بدء العام الدراسي الجديد.
1: رسالة تضامنية يطلقها الطلبة من هنا إلى أقرانهم في قطاع غزة. كلماتهم أناشيدهم تتحدث عما يقولون إنه الجرح النازف أمام العالم.
2: أردنا من خلال هذا النشاط التعبير عن تضامننا مع الأطفال هناك، وصنعنا الطائرة الورقية رمزا لوقوفنا إلى جانبهم، فمثل جميع أطفال العالم من حقهم أن يفرحوا ويلعبوا، فالطائرة الورقية ليست مجرد لعبة بل رمز للحرية.
3: نظمنا هذا البرنامج دعماً لأطفال غزة وإخواننا هناك، وصنعنا الطائرات الورقية تعبيراً عن تضامننا معهم، كما وجهنا هذه الطائرات الورقية دعماً لأطفال غزة.
1: معرض فوتوغرافي يقدم جانباً مما عاشه ويعيشه الأطفال في فلسطين مع رسومات من الطلبة الأتراك. الطائرات الورقية التي وضعها الاحتلال حجة لتصعيد هجماته في غزة حاضرة هنا أيضا تحت عناوين لتبقى السماء لطائرات الأطفال وحقهم في الحياة والتعليم بعيدا عن الحرب والدمار.
4: في إطار مشروع لا تطلق النار على الطائرات الورقية دعوا السماء للأطفال، نظمنا هذا النشاط بالتعاون مع مديرية التربية في إيسنيورت لنؤكد من خلاله دعمنا لهذه المبادرات، ونحرص منذ سنوات على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تجمع الناس حول قيم التضامن ومساندة المظلومين.
1: وشهدت مدينة اسطنبول مع بدء العام الدراسي الجديد تنظيم فعاليات عدة تضامنية مع أطفال فلسطين لإظهار ما يواجهونه نتيجة استمرار الاحتلال وهجماته على الشعب الفلسطيني.
5: ما يقدمه الطلبة هنا ليس نشاطا مدرسيا فحسب، بل مبادرة تحمل رسائل إنسانية، منها أن التضامن مع غزة واجب أخلاقي، وأن الأطفال يستحقون أن تملأ حياتهم بالأمن وأن تتزين سماءهم بالألعاب لا القنابل والصواريخ. أحمد سعيد، ترى عربي، اسطنبول.
0: صوت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن اعتماد هذا القرار يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز.
6: للعام الثاني على التوالي تكرر الولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات الدخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس التأشيرات اللازمة لحضور فعاليات الجمعية العامة. القرار لقي تنديدا فلسطينيا واسعا انطلاقا من كونه يكرس الانحياز الأمريكي لإسرائيل، بل ويخالف أيضا التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة في إطار اتفاقيات المقر.
7: نحن لا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لسنا في زيارة في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لا أريد أن أستقبل فلسطين للسبب التالي أو الأسباب التي وردت وهي غير دقيقة بالمناسبة. نحن نذهب إلى الأمم المتحدة لأن موقعها الأمم المتحدة موجودة في نيويورك وهي إحدى الولايات الأمريكية، لذلك مهم جدا كان أن نرسل هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية برفضنا لهذا الإجراء.
6: حصار سياسي وعقوبات تفرض على السلطة تبرره الولايات المتحدة بوصفه عقابا على اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات لتدويل الصراع والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى ما تصفه واشنطن بعدم الوفاء بالتزامات قانونية وإصلاحات سابقة وهو ما تنفيه السلطة، فيما يرى متابعون فيه تكريسا لسياسة أمريكية تتبنى الرؤية الإسرائيلية.
8: الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه مجرد مجموعات سكانية وليست شعبا وليس لهم ممثل شرعي، وهذا هو نفس المنطق الصهيوني الذي يريد شطب الحقوق الوطنية لأنه لا يعترف بوجود شعب فلسطيني، بل يقول هؤلاء سكان عرب موجودون بالصدفة في هذا المكان وهذه الأرض هي للشعب اليهودي كما يدعون.
6: لتجاوز هذا الحصار تلجأ السلطة إلى تقديم الرواية الفلسطينية إما عبر كلمة مسجلة أو من خلال تولي البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تمثيل فلسطين، بما يحمله هذا الإجراء من مؤشرات على توجهات وطروحات واشنطن إزاء الفلسطينيين وحقوقهم.
9: تكرر الولايات المتحدة قرارها بمنع مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة تؤكد فيها انحيازها لصالح إسرائيل وتخرق فيها التزاماتها القانونية تجاه المنظومة الدولية. إبراهيم خلف، 3 عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: قتل 3 عناصر من الأمن السوري وأصيب آخرون باشتباكات مع مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت قوات الأمن السورية إن مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت دورية لها في أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، وأضافت أن قواتها انتشرت في المدينة وفرضت حظر تجول مؤقتا وبدأت ملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، مؤكدة أن قواتها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطلوبين. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق 4 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري في مارس عام 2025، وقضت المحكمة بإعدام أحدهم وبالسجن المؤبد للثاني، في حين قضت بالسجن الثالث 20 عاما وبراءة المتهم الرابع. وأرجعت المحكمة النظر في ملفات 5 متهمين آخرين إلى 24 من سبتمبر لاستكمال الإجراءات القضائية. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة آخرين بهجمات روسية في خيرسون جنوب أوكرانيا، كما أوقعت هجمات روسية عددا من الجرحى في كييف وأوديسا وزابوريجيا. في المقابل استهدفت مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في العمق الروسي، ما أدى إلى حرائق وأضرار مادية.
10: ضربات روسية وأوكرانية مع استهداف متبادل للمدن والمنشآت.

0: حيوية في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية بهدف دفع الطرفين نحو إنهاء الحرب. هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومدن أخرى بينها خرسون، وأسفرت وفق السلطات الأوكرانية عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مباني سكنية ومنشآت صناعية وبنى تحتية. وفي كييف أعلنت السلطات إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال جراء الهجمات وسقوط حطام في مناطق سكنية ومستودعات، فيما سجلت بلاغات عن إصابات وأضرار في أوديسا وزاباروجيا. السلطات الروسية أعلنت أيضاً أن قواتها استهدفت سفنا قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها. وفي المقابل تعرض عدد من المناطق الروسية لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط، فيما تحدثت السلطات في روستوف عن هجوم جوي واسع وأضرار مادية. ويأتي التصعيد الميداني بالتزامن مع تحركات أمريكية للضغط من أجل وقف الحرب، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون يتضمن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل قطاعات الطاقة والدفاع. موسكو رفضت الخطوة الأمريكية، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن العقوبات الجديدة ستعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب، واصفاً الإجراءات بأنها عدائية. وفي موقف روسي آخر، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن بلاده لا تعتزم مهاجمة أوروبا، لكنه حذر من أن أي هجوم على روسيا سيؤدي بحسب قوله إلى حرب مختلفة تماماً وقصيرة جداً. ومع استمرار الضربات المتبادلة وتصعيد الضغوط الأمريكية على موسكو، يبقى التصعيد الميداني متقدماً على المسار الدبلوماسي، فيما لم تتجسد الاتصالات الجارية حتى الآن في شكل وقف فعلي لإطلاق النار، لتظل المواجهة مفتوحة على مزيد من التصعيد. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: أعربت الصين والهند عن القلق البالغ إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، وأكدت الخارجية الصينية أن بكين ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية طبيعية مع جميع دول العالم على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة. وأشارت بكين إلى أن هذا التعاون ليس موجها ضد أي طرف، مؤكدة رفضها القاطع لتطبيق القوانين المحلية عبر الحدود. بدورها حذرت الخارجية الهندية من التداعيات السلبية للتشريع، مضيفة أنها أوضحت لواشنطن أن الآثار المترتبة عليه ستنعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما أعلنت الحكومة الهندية التزامها بضمان أمن الطاقة لديها، وهو ما يفرض استمرار تنويع مصادر الإمدادات. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز، وترامب يقول إنه يقترب من نقطة حاسمة في الحرب مع إيران. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب، والعليمي يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر في الجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ميلان يتلقى خسارة تاريخية على يد بنفيكا في بطولة الدوري الأوروبي. سباعية برشلونة في مرمى رايسينغ سانتاندر في الليغا تشعل التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. ألمانيا تفتتح صفحة جديدة بقلم يورغن كلوب، 44 لاعبا في أول قائمة و16 وجها ينتظرون ظهورهم الدولي الأول. أسماء كبيرة خارج الحسابات، فهل يستطيع صاحب فلسفة الضغط والسرعة والقتال أن يعيد إلى المانشافت شخصيته؟ أم أن الصدأ اعتلى الماكينات ولا إمكانية لإزالته؟

واصل برشلونة انطلاقته المثالية في الدوري الإسباني بعدما اكتسح ضيفه راسينغ سانتاندر بسبعة أهداف مقابل هدفين. وتألق البرازيلي رافينيا بتسجيله ثلاثية، فيما أضاف جواو كانسيلو وغابرييل جيسوس ولامين يامال بقية الأهداف، إضافة لهدف من أسفير فالبيربي بالخطأ في مرمى، ليتصدر الفريق ترتيب الدوري ب18 نقطة. سقط ميلان الإيطالي في فخ الهزيمة على أرضه بهدفين دون رد على يد بنفيكا البرتغالي، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي، حيث حمل هدفان نادي البرتغالي توقيع كل من البلجيكي دودي لوكي باكو والبولندي ياكوب كامينسكي، ليحقق بهذا بنفيكا انتصاره الأول تاريخيا على ميلان. ودع مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث بعد خسارته على ملعب أولد ترافورد أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتقدم يونايتد مبكرا بهدفي شيالاسي ومايسون ماونت خلال أول عشر دقائق، قبل أن يقلب برايتون النتيجة عبر كوستولاس وباسكال غروس وماكسيم ديكوبير ليكمل عودته ويحجز بطاقة التأهل. كشف يورغن كلوب عن قائمته الأولى لقيادة منتخب ألمانيا استعدادا لمواجهة هولندا واليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية. وضمت القائمة عددا من الأسماء الجديدة أبرزها مهاجم إنتراخت فرانكفورت يونس بن طالب، إضافة إلى عودة بعض أسماء الخبرة إلى القائمة مثل حارس أياكس أمستردام مارك أندري تيرشتيغن. توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق لتمديد عقد مدرب المنتخب الأول لويس دي لافوينتي حتى كأس العالم 2030، وذلك بعدما قاد منتخب لاروخا إلى التتويج بكأس

0: دوري الأمم الأوروبية قبلها بعام. أنهى تود بويلي ارتباطه بتشيلسي بعدما باع حصته في النادي إلى شركة كليرليك كابيتال، والتي استحوذت كذلك على حصة مارك والتر لتفرض سيطرتها الكاملة على النادي اللندني. وقدرت تقارير قيمة الصفقة بنحو 950 مليون جنيه استرليني، فيما أعلن بويلي تنحيه عن رئاسة تشيلسي بعد 4 أعوام من دخوله ضمن مجموعة الاستحواذ على النادي. ودعت التركية زينب سونمز منافسات بطولة غوادالاخارا للتنس من الدور الثاني بعد خسارتها أمام الأمريكية إيفا يوفيتش بمجموعتين دون رد. وفي لقاء استمر لساعتين و9 دقائق تمكنت اللاعبة الأمريكية من حسم المجموعة الأولى بفضل شوط كسر التعادل 7-6 قبل أن تواصل تفوقها وتفوز في ثاني المجموعات 6-4. وفي لقاء آخر تأهلت روسيا لودميلا سامسونوفا إلى الدور ربع النهائي من بطولة غوادالاخارا للتنس بعد فوزها على الأمريكية كايلا داي بمجموعتين مقابل مجموعة، حيث احتاجت نحو 3 ساعات لتضرب موعدا في الدور المقبل مع الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة الأولى في البطولة. أكدت اللجنة الأولمبية الدولية تغيير قيادة اللجنة المنظمة لأولمبياد الألب الفرنسية الشتوية 2033 لن يؤثر في التحضيرات. جاء ذلك بعد تعيين فانسان روبريتي رئيسا مؤقتا خلفا لإدغار غروسبيرون، وسط تحديات تنظيمية أبرزها نقل منافسات الرياضات الجليدية من نيس إلى ليون. أثار نادي برشلونة موجة كبيرة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما حقق فوزا عريضا على راسينج سانتاندر 7 أهداف لهدفين ليواصل الفريق الكتالوني انطلاقته المثالية في الليغا الإسبانية، فيما أبدت التعليقات دهشتها من المنظومة الهجومية التي صنعها المدرب الألماني هانز فليك. البداية مع حساب FCB وورد الذي وضع النتيجة وعنون قائلا: نهاية المباراة برشلونة 7-2 راسينج سانتاندر وصدارة. وهنا مغرد اسمه محمد امتدح هانز فليك وتغنى بأرقامه مع الفريق هذا الموسم وقال: منذ بداية الموسم هانز فليك أطلق نسخة مرعبة من برشلونة هذا الموسم، 7 مباريات 7 انتصارات 32 هدفا، وفي 5 من أصل 7 مباريات سجل برشلونة 5 أهداف أو أكثر. هذه ليست مجرد بداية قوية، هذه منظومة هجومية تسحق خصومها. أما أبو كيميتش فتغنى بمنظومة برشلونة بقيادة فليك وقال: التايم كله يمدح هاتريك رافينيا ومستوى بدري ويامال، وناسين أن تألقهم جاء من لم يكن من فراغ، تأكد أن كل لاعب طلع بأفضل نسخة منه، لأن فليك بنى منظومة تخلي الفريق كله يخدم بعضه. هذه مو لحظة لاعب، هذه بصمة مدرب. هانز فليك هو المدبر الحقيقي لمستوى برشلونة. أما حساب مورغان فأبدى اندهاشه من قوة برشلونة الهجومية وكتب: 33 هدف في 7 مباريات، أنتم مستوعبين وأوروبا غير مستعدة لبطش هذا الألماني، فليك قادم لغزو أندية أوروبا وجلب السادسة لمعقل الكتلان. ونختم مع حساب جول أرابيا الذي واصل الإشادة بالمتعة الكروية وقال: شركة المرعبين المحدودة، لا جديدة فيما نراه كل أسبوع من متعة، برشلونة يمطر شباك راسينج بسباعية ويتربع على صدارة الليغا باقتدار. بداية مختلفة ليورغن كلوب مع المنتخب الألماني، أعلن فيها قائمتين منفصلتين للمباريات الأربع المقبلة في دوري الأمم الأوروبية. حضرت أوجه جديدة وغابت أخرى بارزة، خطوة تعكس ملامح مرحلة إعادة بناء يسعى خلالها كلوب إلى توسيع قاعدة الاختيارات واختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين.
1: بخطوة غير معتادة يعلن يورغن كلوب عن خياراته للمنتخب الألماني في أسبوع الفيفا المقبل. المدرب الألماني قرر استدعاء 44 لاعبا موزعين على قائمتين للعب 4 مباريات في دور الأمم الأوروبية، 24 منهم للقاء هولندا واليونان قبل أن يغادر معظمهم وينضم

0: ضم 20 آخرون لمواجهة الصربيا واليونان. قرار قال عنه كلوب إن الهدف منه توسيع دائرة الخيارات والتعرف عن قرب على أكبر عدد ممكن من اللاعبين، كما تضم القائمة 16 لاعبا لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية، في مؤشر على رغبة كلوب لفتح الباب أمام أسماء جديدة وتجديد دماء منتخب عانى إخفاقات كثيرة خلال السنوات الأخيرة. أما على مستوى حراسة المرمى فيؤكد كلوب حسم خياراته لصالح حارس برشلونة المعار إلى أياكس تير شتيغن، فيما تبقى شارة القيادة بحوزة كيميتش الذي يعود وفق كلوب للعب في وسط الميدان، مشيرا إلى أن خبرة لاعب بحجم كيميتش عليها أن تكون في المقدمة. وعلى مستوى الغيابات يبقى اسم لاعب غالاتا سراي ليروي ساني الأبرز باعتباره غيابا فنيا كخيار من كلوب، فيما يغيب كل من ليون غوريتسكا ودينيس أونداف بسبب المشكلات البدنية التي يعانيها اللاعبان. بداية تحمل الكثير من التغيير والمؤشرات لسعي كلوب لمنح الفرصة لكل لاعب ألماني قبل البدء تدريجيا في تقليص خياراته وتشكيل ملامح الجيل الجديد لمنتخب المانشافت. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
1: وللمزيد أرحب بضيفي من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. مساء الخير كابتن باسل. رسالة 44 لاعب التي وجهها كلوب، ما هي الرسالة النفسية والفنية لهذا الاختيار برأيك كابتن باسل؟
2: مساء الخير لك أحمد ولكل السادة المشاهدين. بعتقد بأنه يعني كلوب في رسالته التي أرسلها اليوم عبر الصحافة الألمانية بأنه لا يريد فقط إعادة بناء الكرة الألمانية، وربما يريد أيضا هدم الأفكار الألمانية السابقة، أفكار الكرة الألمانية التي تقوم على اختيار أبرز الأسماء. اختار 16 لاعبا جديدا، اختار أسماء بعضها لم يشارك إلا دقائق قليلة، استبعد أسماء كبيرة. قال جملة اليوم تحديدا، هذه الجملة ركز عليها الإعلام الألماني، قال نحن لم نبحث على ما نفتقد بل بحثنا حول ما نملك. هو يريد إعادة بناء المنتخب الألماني من جديد لكن على طريقته الخاصة. يعني تقريبا أغلب وسائل الإعلام الألمانية وحتى المحللين الألمان تحدثوا على أنه هذه التشكيلة من 44 لاعب تم تقسيمها إلى 3 أقسام. دعني يعني أتحدث عن بعض التفاصيل. العمود الفقري للمنتخب الألماني الذي سيعتمد عليه في الفترة الحالية ربما كيميش، فيرتس، موزيالا، شلوتربيك، وتاه، وربما أيضا تير شيكن وهافرتس. هناك جيل أيضا يريد أن يكون هو نقلة ما بين الجيل السابق والجيل القادم الذي سيعتمد عليه ربما في السنتين القادمتين، وتحديدا جنابري ونمشا وأنتون وربما أيضا غاوم وأميري. لكن هناك جيل قادم يريد أن يعتمد عليه لكأس العالم القادمة وللبطولات، ربما كأس أيضا الأمم الأوروبية القادمة. هو الأساس في عملية بناء المنتخب الألماني لدى كلوب، وأتحدث تحديدا عن حارس مرمى بايرن ميونخ أوربيك وعن فين دامن الذي ربما سيكون أيضا له دور كبير في المباراتين القادمتين أيضا، وربما أيضا في ال4 مباريات، لأنه استدعي بشكل استثنائي ل4 مباريات القادمة. أتحدث أيضا عن لاعبين مثل الملا وعن لاعبين مثل يونس بن طالب اللاعب المغربي الذي قدم خلال الفترة الماضية مستويات جيدة، رغم أنه يعني خلال فتراته الأولى لم يكن بأحسن أيامه، لكن ربما يريد أيضا يورغن كلوب خطف هذه الموهبة من المنتخب المغربي. وبالتالي في هذه القائمة التي استدعاها 44 لاعب يريد ربما السيطرة على عدد كبير من الأسماء، وتحديدا ربما الأسماء التي تعود إلى أصول مهاجرة حتى يسيطر على كما يقال كل الأمور في المنتخب الألماني.
1: نعم باسل، لكن البعض يقول أن هذا تشتت من كلوب بالدرجة الأولى عندما يستدعي 44 لاعب، وأنت كما قلت هناك لاعبين يمثلون العمود الفقري للمنتخب، لكن أن تضم القائمة 44 لاعب هذا سيكون تشتيت للجهاز الفني وأيضا للاعبين.
2: يعني تم مناقشة أيضا هذا الأمر مع يورغن كلوب، وقال يورغن كلوب بأنه هو يريد بداية مثالية للمنتخب الألماني. بكل تأكيد لن يعتمد على تشكيلة مغايرة تماما، لأنه يخشى أيضا البدايات السيئة أن يكون لها أثر سلبي في الإعلام الألماني على الجماهير أو حتى على اللاعبين. لذلك كلوب الإعلام الألماني على ثقة بأنه كلوب هو المدرب الوحيد الذي زار ليس فقط المباريات التي خضتها الأندية، زار أيضا المراكز التدريبية للأندية، زار أيضا المعسكرات. وبالتالي لدى الإعلام الألماني وأيضا المحللين الألمان والاتحاد الألماني لكرة القدم ثقة كبيرة بأن يورغن كلوب اختار الأفضل ربما على مستوى ألمانيا. هم يعلمون جيدا بأنه كلوب

0: كلوب كمدرب لنادي ربما يكون مختلف عن كلوب كمدرب لمنتخب. وأيضا استندوا إلى بعض المحللين إلى تجارب فليك عندما نجح مع نادي بايرن ميونخ نجاح كبير جدا لكنه فشل مع المنتخب الألماني، وأيضا بالمقابل عندما نجح كلينسمان مع المنتخب الألماني وفشل مع نادي بايرن ميونخ. لذلك أعتقد بأن كلوب يحاول من خلال هذه التشكيلة السيطرة ربما على بعض النتائج في القادمات من الأيام. هو لا يبحث عن الأداء حاليا لكن يبحث عن المرور بسلام ويبحث على الاستقرار على تشكيلة ربما مناسبة، يعني خلال فترة يعني قصيرة جدا عليه الاختيار من 44 لاعب. صراحة هي علامات استفهام لكن لدى الإعلام الألماني ثقة كبيرة بكلوب.
1: نعم كابتن باسل، هل هناك أزمة لاعبين، جودة لاعبين في ألمانيا على عكس ما هي جودة مدربين؟ عندما يأتي كلوب لإدارة المنتخب الألماني فهو يخلف فليك وناغلزمان وهم من المدربين الذين يشهد لهم بالقدرات التكتيكية الكبيرة، هل مستوى المدربين أعلى فعليا من مستوى اللاعبين؟ وما الذي يقدمه كلوب مختلف عن المدربين السابقين؟
0: هناك إجماع في ألمانيا على أن ألمانيا تعاني من أزمة مواهب، والدليل على ذلك اليوم مدن كبيرة مثل برلين التي يعني فيها حوالي 5 ملايين نسمة لا يوجد فيها أكاديمية كبيرة جدا ولا تخرج لاعبين، أكاديمية مثل بايرن ميونخ لم تخرج لاعبين على مستوى عالي. هناك انتقادات كبيرة من كبار المدربين مدربي الفئات العمرية في ألمانيا على أن الكرة الألمانية تعتمد الآن على بيع وشراء اللاعبين سواء من أصول مهاجرة أو سواء من اللاعبين الذين يتم استخدامهم بأعمار صغيرة مثل ما يفعل دورتموند. لذلك يعلمون جيدا بأن هناك أزمة مواهب في الكرة الألمانية. ما الذي يتخوف منه الإعلام الألماني وما الذي تتخوف منه الجماهير الألمانية؟ هو أن كلوب ربما يستطيع صناعة لاعب عندما يكون في نادي يتابعه يوميا يقدم له النصائح يعني يعلم كل شارد وورد عن هذا اللاعب، لكن لا يستطيع ذلك في منتخب قد يجتمع 6 أشهر يعني مرة واحدة خلال 6 أشهر. وبالتالي هذا تخوف كبير من أنه الاعتماد على المواهب لن يكون مجدي من قبل يورغن كلوب في الفترة الأولى. لذلك يقولون بأنه ربما استبعاد الأسماء الكبيرة في الفترة الأولى هو إجراء فقط احترازي حتى يرى يورغن كلوب كيف تسير الأمور في الفترة الأولى، ومن ثم ربما يعيدهم من جديد مع دمج الفئات العمرية ودمج عدد من اللاعبين في المنتخبات الشابة الذين تم استدعائهم إلى 44 لاعب.
1: نعم كابتن باسل، كلوب أعلن أن بعد استدعاء تير شتيغن أنه سيكون الحارس الأساسي، هل فعلا هو تير شتيغن هو الحارس الأفضل في ألمانيا خصوصا أنه تعرض لإصابات وأبعدته عن الملعب فترة طويلة؟
0: يعني أعتقد بأنه وجه رسالتين اليوم تحديدا في المؤتمر الصحفي يورغن كلوب، قال هو الحارس الأول على مستوى ألمانيا لكن ألحقها بجملة وأيضا وقال بأنه لا يملك بطاقة إقامة دائمة لسنوات حتى يكون في هذا المركز. باعتقادي الشخصي بأنه يورغن كلوب حاليا ما الذي يفعله؟ هو يريد المرور عبر تير شتيغن إلى الحارس التالي، الحارس التالي اللي هو فين دامن الذي سيكون خلال 4 مباريات قادمة أساسيا ضمن التشكيلة، يعني لا أقول أنه سيشارك أساسا لكن سيكون أيضا في التشكيلة الأولية، ومن ثم بعد ذلك يقوم بتهيئة حارس بايرن ميونخ أوربيك الذي ربما سيكون أيضا الحارس الثاني في المنتخب. وبالتالي أعتقد بأنه تير شتيغن هو عبارة عن فترة مرحلية في خطة يورغن كلوب لكن الاعتماد سيكون بشكل أساسي

0: عودة مرة أخرى لضيفي من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. باسل، تابعنا مجموعة من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم الألمانية. مانويل نوير استبعد لأنه قرر الابتعاد عن المنتخب، لكن هناك أونداف، هناك لوريساني، هناك غوريتسكا، الكثير من الأسماء. هل انتهى المشوار فعليا ونهائيا أم هناك إمكانية لإعادة ضمهم من جديد؟
1: يعني اعتقد من بين كل هؤلاء اللاعبين لاعب واحد ربما يملك او لاعبين يملكان الامكانيه في الانضمام مستقبلا. تحدث هنا عن اونداف الذي قدم بشكل جيد مع المنتخب الالماني وحتى مع نادي الموسم الماضي، لكنه يعاني من بعض المشاكل، ويقال بانه لمح يورجن كلوب له بانه ربما سيكون في الفتره القادمه. هذا لديه امكانيه كبيره، وربما ايضا فولت ماده ربما لديه ايضا امكانيه، لكن بقيه الاسماء ربما ساني على سبيل المثال اعتقد بانه مشواره قد انتهى بشكل كبير جدا، لانه لم يقدم المستوى المطلوب المقنع ليورجن كلوب. لكن بالمقابل ايضا هناك مشاكل اخرى، غياب هؤلاء من يعني سيكون البديل، واتحدث تحديدا عن روديجر. يعني من التشكيله الحاليه التي استدعى فيها يورجن كلوب لاعبين شباب في مركز الدفاع على ما يبدو بانه يبحث عن ضالته وخليفه لروديجر. تحدث تحديدا هنا عن لاعب يعني ماكس غوزنفيلدا الذي شارك فقط 21 دقيقه وعانى من اصابه الموسم الماضي، لكن يقال بانه يهيئ مكان روديجر. لذلك اعتقد شخصيا بانه غياب لاعبين ربما ليس فقط يعني عن مكانهم في التشكيلة، ربما غيابهم عن أماكنهم أيضا داخل تشكيلة المنتخب الألماني، مثل كيميش الذي سيعيده إلى مركز الوسط يجب عليه تعويضه. لذلك قام باستدعاء ثلاثة لاعبين مهمين جدا في من فئات الشباب. تحدثنا عن كايدل الذي لعب لإيرفسبيرغ، أتحدث هنا عن تروي المرشح الأبرز لكيميش، وتحدث أيضا عن بيرنس الذي ربما يكون أيضا مفاجأة وهو ابن 21 سنة. لذلك أعتقد بأنه القادم سيكون أجمل للشباب، وسيكون أيضا صفحة سوداء ربما انتهت لي العديد من اللاعبين الذين فشلوا مع المنتخب الألماني.
0: نعم باسل، تحدثت عن نقطة كيميتش، وكلوب أكد أن كيميتش سيشارك كلاعب وسط وينتهي مشواره كظهير أيمن. هل تأخرت برأيك هذه الخطوة وألمانيا أضاعت الكثير بعدم الاعتماد على كيميتش كلاعب وسط؟
1: باعتقادي تأخرت، لكن السؤال ما هو البديل؟ عندما يكون يورجن كلوب مدرب لنادي يستطيع الاستعانة بلاعب خارجي التعاقد معه لسد هذه الثغرة، لكن عندما تكون محكوم بمنتخب في يعني محصور بالجنسية الألمانية أعتقد بأنه خيارات كانت ضئيلة جدا أمام بقية المدربين، وتحديدا أتحدث عن السنتين الماضيتين. يعني لو نظرنا إلى أعمار اللاعبين الذين تم استدعائهم 21 سنة و23 سنة و25 سنة، أعتقد يعني قبل سنتين كان من الصعب جدا الزج بهؤلاء اللاعبين للمشاركة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم. لذلك ربما هو الوقت المناسب، وربما أيضا هو الوقت المناسب كما قال يورجن كلوب لبناء الكرة الألمانية من جديد والتركيز على ما ينقص الكرة الألمانية. نحن نعلم جيدا بأنه مركز الظهير يعني عانى منه المنتخب الألماني سنوات طويلة، لكن لم نشاهد أي نادي قدم حلول بديلة لمدرب المنتخب وقال له بأنه لدي لاعب في هذا المركز يمكن أن يكون بديل لكيميش.
0: نعم كابتن باسل، الهوية التكتيكية وفلسفة كلوب تعتمد على الضغط العكسي، السرعة، الدفاع المتقدم. هذه كانت تجربة له مع ليفربول وكانت تجربة ناجحة، لكن على صعيد المنتخب هل يستطيع تطبيق هذه الفلسفة، خصوصا أنه ليس متفرغ يوميا لقيادة اللاعبين وقيادة التدريبات مع اللاعبين؟
1: يعني باعتقادي هذا هو الاختبار الحقيقي أمام يورجن كلوب، وقالها اليوم بين قوسين، قال أريد اللاعبين الذين يتمكنون من الضغط على الخصم، وأيضا السرعة العالية مطلوبة بالنسبة للاعبي المنتخب الألماني، وأيضا القوة البدنية. هذه العوامل الثلاث أقولها صراحة في الكرة الألمانية الآن غير متوفرة، لكن ربما يريد الاستفادة من اللاعبين المحترفين الألمان في الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإيطالي أو الدوري الإسباني أو حتى الدوري الإنجليزي للاستفادة من خبرتهم في هذه النقطة وفي هذا التكتيك. يورجن كلوب

0: هذه أصعب الأمور التي سيواجهها مع المنتخب الألماني، لكن كما قال هو يريد أن يغير العقلية من الصفر، وبالتالي ربما على الكرة الألمانية أن تصبر على يورجن كلوب، ربما على الجماهير الألمانية أن تصبر عدة سنوات على يورجن كلوب، لكن بالنهاية يورجن كلوب سيكون مشروع ثورة حقيقية للكرة الألمانية ستستفاد منه أيضا الأندية وليس فقط المنتخب.
1: نعم كابتن باسل، هل سننتظر بناء على هذا الكلام ننتظر نتائج فورية للمنتخب الألماني، شكل جديد المنتخب الألماني، أم يحتاج إلى وقت ووقت طويل من أجل إثبات هذه الهوية؟
0: هناك مسألة مهمة جدا قالها سابقا عدد كبير من اللاعبين عدد كبير من مدربين المنتخب الألماني، نحن نقدم مشروع عليكم الصبر، لكن هل صبروا؟ لم يصبر الاتحاد الألماني لكرة القدم ولم تصبر الجماهير. لكن يورجن كلوب مسألة أخرى، يورجن كلوب هو المدرب الوحيد الآن على الساحة الألمانية المتوفر، والذي يملك شخصية قوية، والذي يملك قدرة على التواصل، وهذه صفات قالتها أيضا وسائل الإعلام الألمانية، والذي يملك قدرة على خلق توليفة أيضا داخل غرف الملابس. نظريا يورجن كلوب يمتلك كل شيء يحتاجه المنتخب الألماني، لكن عمليا على أرض الواقع هذا يتوقف على مدى انسجام اللاعبين ومدى يمكن الربط بين لاعبين الجيل القادم والجيل الماضي، وأيضا لاعبي الجسر الذين سيتولون في الفترة القادمة ربما في خلال السنتين القادمتين مهمة قيادة المنتخب الألماني، لأنه كما تحدثت هناك جيل يسعى لأن يكون في عام 2030 متواجد، لكن عليه أيضا أن يبني جيل بطولة اليورو القادمة، وهي ليست بعيدة عن زمنيا عن المنتخب الألماني.
1: نعم كنت معنا من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tirtaarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوضع
4: اليوم؟ فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
1: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في قرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: Condemn the atrocities of Hamas.
14: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
15: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
16: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
17: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
18: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب يا رب.
2: قتل الاطفال، قالك انت من الاطفال مشان البنك، المراه من الزوج.

مرحبا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. فانس يؤكد أن بلاده لا تتفق دائما في سياستها الخارجية مع إسرائيل، وترامب يبدي استعدادا للافتراق عن نتنياهو. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. رئيس جهاز الاستخبارات التركي يجري مباحثات في كل من إسلام أباد وكابول بشأن التوتر بين البلدين وتطورات المنطقة.

0: نستهل حلقتنا الليلة بملف العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إن بلاده لا تتفق دائما مع إسرائيل وإنها لا يمكن أن تسمح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط في خدمة تل أبيب. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه إدارة ترامب إلى إتمام صفقة أسلحة لإسرائيل بنحو 3 مليارات دولار، فكيف نفهم جوهر الخلاف بين واشنطن وتل أبيب وكيف نفسر تناقض التصريحات الأمريكية عن إسرائيل مع تواصل دعمها عسكريا؟
1: في محاولة أخرى للنهي بالإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل والتقليل من شأن الشراكة الاستراتيجية معها، يتحدث نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس مجددا عن استعداد ترامب للابتعاد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من أي رئيس أمريكي آخر خلال العقود الأربعة الماضية. يقول فانس إن الولايات المتحدة لا تتفق دائما مع إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها السماح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط تابعة لدولة إسرائيل على الرغم من أهميتها في الشراكة التكنولوجية العسكرية والاستخباراتية. الابتعاد الذي أشار إليه فانس يتحقق عندما تختلف مصالح الشعب الأمريكي عن مصالح الحكومة الإسرائيلية، مستشهدا بعلاقات الولايات المتحدة مع دول الناتو، في إشارة إلى أن واشنطن لن ترهن سياستها الخارجية الأوروبية لحلف شمال الأطلسي. سبق لفانس أن هاجم إسرائيل واتهمها بمحاولة التأثير في السياسة الأمريكية، مؤكدا تراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة. كما اتهم فانس إسرائيل بالسعي لإفشال المفاوضات بين واشنطن وطهران لوقف الحرب وإنهاء التوتر في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إتمام صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة تقترب من 3 مليارات دولار، سبق أن أثارت جدلا داخل الإدارة الأمريكية نفسها، إذ أوقف الرئيس السابق جو بايدن في عام 2024 شحنة من القنابل زنة 2000 رطلة بسبب مخاوف مرتبطة باستخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في غزة. وتتضمن الصفقة الراهنة وفق ما أوردته تقارير أمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين 40,000 قنبلة زنة 2000 رطل، أي نحو 66 ضعف عدد القنابل ذات الوزن نفسه التي قصفت بها إسرائيل قطاع غزة بعد 7 أكتوبر.
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: والنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو أرشيدة. دكتور أسامة، أهلا بكم. إذن دكتور، في ظل تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التي أكد فيها أن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون تابعة لإسرائيل، فانس يقول ذلك وإدارة ترامب تتحدث عن صفقة عسكرية ضخمة يجري إتمامها بقيمة 2.8 مليار دولار مع إسرائيل من بينها 40 قنبلة ثقيلة. نسألكم هنا في البداية دكتور، كيف تقرؤون هذا التناقض الظاهري بين الخطاب السياسي الذي يريد رسم خط مستقل ومختلف عن حكومة نتنياهو وبين الاستمرار في تقديم الدعم العسكري الهائل لتل أبيب؟
3: مساء الخير. يعني هذه التصريحات وهذا القرار، قرار إدارة ترامب بتزويد إسرائيل بمزيد من القنابل الثقيلة، يعبر عن هذه العلاقة الملتبسة والمرتبكة ما بين إدارة دونالد ترامب الحالية وما بين إسرائيل، والتي تضم طبعا هنا البعد الأهم فيها هو بعد جي دي فانس. جي دي فانس، إذا أخذنا جي دي فانس الآن على المستوى الشخصي، جي دي فانس طامح لأن يكون مرشحا في انتخابات عام 28 للرئاسة الأمريكية، لكنه يجد نفسه ممزقا ما بين خطين داخل الآن حركة الماجا، لأنه محسوب على ماجا. خط يدفع باتجاه إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل وناقد لهذا النفوذ الإسرائيلي الهائل في الولايات المتحدة بما فيه ما يقولون أنه جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، وخط آخر يريد علاقة قوية مع إسرائيل واستمرار هذه العلاقة مع إسرائيل، والذي يمثله شخصيات قوية أيضا داخل حركة ماجا. فجي دي فانس يجد نفسه ممزقا بين هذين التيارين، لأنه بحاجة إلى أصوات الطرفين، مرة يميل إلى هؤلاء ومرة يميل إلى هؤلاء. وهو كان في اجتماع مع الجمهوريين اليهود داخل الحزب او كتله اليهود الجمهوريين مطلع هذا الشهر، وكان يتحدث بلغه ايجابيه عن اسرائيل قبل ان يعود الى هذه اللغه التي يحاول ان يبتعد قليلا عن اسرائيل. بالنسبه
0: لكن
3: لي الان سياسه اداره دونالد ترامب، اداره دونالد ترامب
0: دعنا
3: الان
0: نتوقف
3: من
0: عند
3: ناحيه
0: هذا المعطى الأهم الذي وصفته هنا دكتور أسامة قبل أن نبحث ما يقوله أو تقوله إدارة ترامب. نتحدث عن جي دي فانس، بحسب ما نشرته شبكة CNN فإن تصريحات جي دي فانس هي ربما انعكاس نادر واستعداد من جانب إدارة دونالد ترامب للابتعاد عن رؤية نتنياهو في بعض الملفات. إلى أي مدى ترون في هذه التصريحات هذه المرة، قلت بأن جي دي فانس يتلاعب لأنه يجد نفسه مضغوطا بين كفين، إلى أي مدى هذه المرة تنعكس أو تعكس هذه ربما التصريحات مؤشر حقيقي على تحول في واشنطن، أم تراها فقط للترويج وتناول في وسائل الإعلام لاحتواء ربما ضغوط الداخلية والدولية أيضا؟
3: في الحقيقة هو لا يمكن الحديث عن ضغوط على دونالد ترامب، لأن دونالد ترامب لا يخضع لهذه الضغوط، والقاعدة الجمهورية في أغلبها حتى قاعدة ماجا في أغلبها تؤيده وتؤيد العلاقة مع إسرائيل. الآن أين يحصل الخلل؟ أو أين يمكن أن نجد ذلك الالتباس؟ دعم إسرائيل ثابت، ثابت لدى الحزبين، لدى مؤسستي الحزبين، ثابت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح في هناك تحولات في الرأي العام الأمريكي والمزاج العام الأمريكي، وتحديدا داخل الديمقراطيين ثم بدرجة أقل داخل المستقلين، لكنها لم تترجم إلى تحول في السياسة نحو إسرائيل إلى الآن. لكن ما الذي يحدث مع دونالد ترامب وإدارة دونالد ترامب؟ دونالد ترامب الآن لديه حسابات متناقضة، لديه حسابات مركبة ومعقدة. هو من ناحية يريد أن يخرج من التورط في حروب الشرق الأوسط، يريد أن يخفف البصمة الأمريكية في الشرق الأوسط، ويرى أن نتنياهو يتلاعب ويحاول أن يجر الولايات المتحدة أكثر إلى هذه الحروب. هو ورطه في حرب مع إيران حسب تقرير النيويورك تايمز، يعني عندما تحدثت عن ما جرى في الاجتماع 22 فبراير بين ترامب ونتنياهو، ويرى أنه أعطي معلومات كاذبة أو غير صحيحة تورط في هذه الحرب الآن، وأن نتنياهو لا

0: تراعي المصالح الأمريكية عندما طلب منه وأرغمه على وقف الهجوم على لبنان، لأن هناك اتفاق كان مع إيران. عندما طلب منه في خلال هجوم حزيران العام الماضي على إيران، وأعلن ترامب وقف إطلاق النار وكانت الطائرات الإسرائيلية تتوجه لضرب إيران مرة أخرى، وأرغمه على العودة. فإذا هو يرى أن نتنياهو يحاول أن يجر الولايات المتحدة، وأن يعني يعقد شؤون رئاسته، وأن يعقد إرثه في السياسة الخارجية. هذا من ناحية الآن التشابك مع دونالد ترامب، ما بين دونالد ترامب ونتنياهو، ويريد ترامب أن يكون هو الزعيم القوي، هو الذي يفرض القرارات. وهو قال أنا من يصدر القرارات، ليس نتنياهو، لأن هناك
1: ويريد
0: اتهام
1: أن يكون
0: أن
1: هو من
0: نتنياهو هو
1: يحدد
0: من يصدر القرارات.
1: بوصلة
0: البعد
1: حليفه
0: الآخر، إذا سمحت لي نقطة
1: الإسرائيلي.
0: أخيرة،
1: ربما
0: هو
1: نعم، البعد الآخر ربما ستقوله في هذا السؤال هنا دكتور أسامة، في ضوء ما نقلته أيضا شبكة CNN بشأن تباين المصالح الاستراتيجية واختبار حدود قدرة واشنطن على كيفية قدرتها على توجيه بوصلة حليفتها، أين يكمن هنا سقف الضغط بالنسبة لإدارة دونالد ترامب لكبح السياسات الإسرائيلية دون الإضرار بالحسابات السياسية والحزبية الداخلية في الولايات المتحدة؟
0: نعم، هنا الآن يأتي هذا البعد، أن إدارة ترامب والولايات المتحدة ملتزمة بإسرائيل، ولذلك هذه الأسلحة الآن 40,000 قنبلة لإسرائيل، واستمرار الدعم لإسرائيل، وهناك قانون الدفاع الوطني المقدم الآن أمام الكونغرس لدمج التعاون الأمريكي الإسرائيلي والصناعات الأمريكية الإسرائيلية والتعاون في التكنولوجيا. هذا أكثر من 3.8 مليار التي تعطى سنويا. هذا الحديث عن دمج كامل بين الجيشين على مستوى التطوير والقدرات والتسليح وكل شيء. من الذي يفعل هذا؟ إدارة دونالد ترامب، هي نفس الإدارة الآن التي تحتك مع إسرائيل فيما يتعلق بالسياسات، لكن الاحتكاك مع نتنياهو. ولذلك ترامب تحدث أن نتنياهو أنه قد لا يرش أنه قد لا يدعم نتنياهو في هذه الانتخابات، هناك خيارات أخرى. إذن المسألة هنا واضحة من خلال كلام فانس وكلام ترامب. المشكلة مع نتنياهو ومع حكومته التي يرون فيها بأنها تحاول أن تضعف دونالد ترامب وأن تضعف فانس وتضعف مواقف الأمريكية، لكن الدعم لإسرائيل ثابت، لأننا نراه في هذه السياسات، سياسة قانون الدفاع الوطني، دمج الجيشين،
1: نفتح قوسا بخصوص
0: وإعطاء إسرائيل هذه
1: الانقسام
0: الأسلحة
1: السياسي
0: الآن.
1: داخل إسرائيل أيضا هنا دكتور، بالنظر إلى ذلك الانقسام عمقه ومحاولة حكومة نتنياهو الاستقواء بالدعم الأمريكي، وقلتم أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو ثابت، كيف برأيك سيتعامل الائتلاف الحاكم في إسرائيل مع هذه التصريحات العلنية التي لا تريد تبعية مع تل أبيب، والتي ربما تضع نتنياهو في موقف محرج قبل الانتخابات، انتخابات الكنيست؟
0: نفس الإشكاليات والتعقيد الذي يواجهه فانس على سبيل المثال يواجهه نتنياهو، لأن نتنياهو أيضا بحاجة أن يظهر أنه مستقل عن الولايات المتحدة، بأنه ليس تابعا لها، لأن المعارضة تستخدم هذا ضده. عندما ترامب يقول أنا الذي يأمر، أنا الذي ينهى، نتنياهو سيستمع لي. هذا يضعف نتنياهو أمام قاعدته الانتخابية اليمينية المتطرفة، يضعفه في داخل ائتلافه المتطرف، ومن ثم هو يحاول أن يبرز ذلك التعارض مع ترامب. لكن أيضا نجد أن هذا إبراز التعارض محدود بسقف، بمعنى هو لا زال يقصف في لبنان، لكنه لم يعد إلى الحرب الشاملة في لبنان كما كان يريد، أوقفه دونالد ترامب. هو الآن متوقف عن قصف إيران، لأن هناك طلب أمريكي وإرغام أمريكي له بأن لا يعود إلى قصف طهران وقصف إيران. فإذا هو من ناحية يرفع مستوى التحدي، يبقى في لبنان لا ينسحب منها، يبقى في سوريا لا ينسحب منها، ولكنه لا يصعد أكثر بحدود يعني مفتوحة. أيضا نجد نفس الشيء في الضفة الغربية، هناك مطالب أمريكية بأن يكون هناك يعني نوع من احتواء للتطرف وإرهاب المستوطنين، لكن إسرائيل تقوم بنوع محدود من الاحتواء، ولكنها تسمح للمستوطنين بالاستمرار بجرائمهم، لكن ليس بشكل علني، بشكل مباشر وفج كبير جدا، بحيث يصطدمون بإدارة دونالد ترامب. فإذا هو يحاول أن يوازن بين قاعدته الانتخابية اليمينية المتطرفة وائتلافه اليميني المتطرف، وبنفس الوقت عدم الاصطدام بدونالد ترامب وبإدارة دونالد ترامب، لأنه في المحصلة الولايات المتحدة تقدم الدعم الذي تريده إسرائيل بغض النظر عن الحزب الحاكم، وأيضا إلى الآن لم يخرج دونالد ترامب بشكل علني يقول أنا ضد نتنياهو وأريد أن أستبدله، هو يلمح إلى ذلك أنه قد أضطر أن أدعو إلى استبداله، بغض النظر هل هذا سيؤثر في الشارع الإسرائيلي أم لا،
1: وربما هذا
0: لكن
1: ما دفع
0: لا يريد ترامب
1: ربما
0: نتنياهو يستبدل
1: مقالة
0: بالضبط.
1: الرأي في وكالة أسوشيتد بريس دكتور لتقارن بين طبيعة التحالف الأمريكي

0: الأمريكي الإسرائيلي وبين طبيعة تحالفات واشنطن مع شركائها في حلف شمالي الأطلسي الناتو، وأشارت إلى أن الشراكة لا تعني بالضرورة التبعية. هل هذه المقارنة برأيك دكتور منطقية إذا نظرنا إلى الخصوصية الجيوسياسية والأيديولوجية الشائكة في العلاقة مع إسرائيل؟
1: هو مجرد أن يقول فانس هذا الكلام دليل ضعف، يعني هذا دليل ضعف، يعني الولايات المتحدة هل هي بحاجة إلى أن تثبت أنها ليست تابعة؟ لا أحد يتحدث عن تبعية الولايات المتحدة لبريطانيا، لألمانيا، لفرنسا، لكندا، لأي طرف، لا أحد يتحدث عن ذلك. هل سمعنا أحد يقول أن بريطانيا تتحكم بمفاصل القرار الأمريكي أو لها نفوذ على مفاصل القرار الأمريكي؟ لا أحد. لكن السؤال دائما حول إسرائيل بغض النظر الآن صحيح أم لا، طبعا هو صحيح لكن ليست التحكم وإنما التأثير. لكن بغض النظر، مجرد أن يطرح نائب الرئيس مثل هذا الافتراض، مجرد أن يتحدث الرئيس نفسه ويقول أنا الذي يقرر ليس نتنياهو، إذن هناك شعور بأن هناك انطباعا صورة عن أمريكا بأنها لا أريد أن أقول تابعة لإسرائيل، أن إسرائيل تؤثر فيها. لكن طبعا فانس استخدم مصطلح التبعية. طيب الآن نحن نجد خلافات أمريكية مع الضفة الأخرى للأطلسي، خلافات مع كندا، خلافات مع بريطانيا، مع فرنسا، مع الاتحاد الأوروبي، مع ألمانيا. ما الذي تفعله الولايات المتحدة؟ تعاقب هذه الدول، تسحب عدد من القوات من ألمانيا، تقول بأنها أوقفت تصدير السلاح لأوكرانيا وجعلت الأوروبيين يشترونه مباشرة ويبعثونه، فمعنى أن الولايات المتحدة تكسب منهم. توقفت الولايات المتحدة عن إجراء مناورات أو أوقفت إجراء مناورات كانت مفترضة مع كوريا الجنوبية والتي ليست في حلف الناتو لكن لديها شراكة استراتيجية تصل إلى مستوى الشراكة مع أعضاء الناتو. هل نجد نفس الأفعال هذه تمارسها إدارة ترامب مع إسرائيل؟ لا أبدا. لم نجد الولايات المتحدة أوقفت دعم السلاح لإسرائيل أو انسحبت من المنطقة أو التي عدد من قواتها لحماية إسرائيل أو بقاء الصواريخ الاعتراضية داخل إسرائيل لحماية إسرائيل من أي هجمات. لم نسمع بأي شيء من ذلك. على العكس، الولايات المتحدة مع عدد من الدول العربية، 7 دول عربية بالإضافة إلى إسرائيل، كان لديهم اجتماع سري الأسبوع الماضي في ألمانيا لتنسيق الحرب مع إيران ومرحلة ما بعد الحرب مع إيران. وهناك دعوات حتى من فانس نفسه الذي طالب الدول العربية في المنطقة خاصة دول الخليج بأن تدخل في سلام بين قوسين إقليمي مع إسرائيل، لأن هذا سيضعهم في موقف أقوى وأكبر لاحتواء إيران وموازنتها في المنطقة. إذن حتى هذه الخلافات كلها التي يتحدث عنها لا تؤثر على السياسة والانحياز لإسرائيل، لكن مجرد الحديث أن هناك انطباعا عن تبعية أمريكية لإسرائيل يقول أن هناك مشكلة، وهو فعلا هناك مشكلة.
0: الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو رشيد، كنتم معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الثاني نناقش حزمة العقوبات الجديدة وواسعة النطاق التي أقرها مجلس النواب الأمريكي على روسيا بهدف زيادة الضغط عليها على خلفية حربها على أوكرانيا، وتستهدف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهم رئيس بوتين. في انتظار توقيع رئيس دونالد ترامب على المشروع وتحويله إلى قانون، فما مدى تأثير هذه العقوبات في قدرات روسيا الحربية؟
1: عقوبات أمريكية صارمة هي الأوسع كما ونوعا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون لفرض عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهم الرئيس بوتين نفسه، إضافة إلى ما يعرف بإسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية. الكونغرس أحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون نافذ. بأغلبية 262 نائباً من الحزب الجمهوري صوتوا للمشروع بمقابل 159 من الحزب الديمقراطي، كما خالف 58 نائباً ديمقراطياً قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعاً باستثناء 7 فقط مشروع القانون. ترامب كان أكد سعيه لتوقيع مشروع القانون ليرى النور قريباً عقب إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي بغالبية 86 صوتاً.

0: ورغم إقراره يواجه مشروع القانون معارضة، لأنه يمنح ترامب أيضاً سلطة فرض رسوم جمركية صارمة قد تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، كما تسببت الصلاحيات الواسعة الممنوحة لترامب والمتعلقة بالرسوم الجمركية في انقسام داخل الحزب الديمقراطي، وافقهم على ذلك قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة ومع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية. الاتفاق مع أوكرانيا سيكون أصعب حال إقرار ترامب العقوبات الجديدة، يؤكد الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي وصف الإجراءات الأمريكية بالعدائية، فيما توقع الرئيس الأوكراني فرض عقوبات قوية على روسيا. العقوبات الأمريكية واسعة النطاق والتي سميت بقانون لينزي غراهام السيناتور الراحل الذي قضى أكثر من عام في التفاوض بشأنه، وفي حال أكده ترامب سيحرم بوتين من الموارد المالية التي تمكن روسيا من مواصلة الحرب في أوكرانيا في تشريع يمثل أكبر جهد أمريكي لدعم كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
1: والنقاش ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور رونولد بيغاموف. دكتور بيغاموف أهلا بكم. إذن دكتور، المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد في تصريحات رسمية له اليوم أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي أقرها الكونغرس قال أنها تمثل خطوة غير ودية تعقد جهود إحلال السلام في أوكرانيا. نسألكم دكتور في البداية، كيف تنظر موسكو والدوائر الرسمية فيها إلى هذه الخطوة وإصرار واشنطن على البقاء والدفع بهذا التشريع التصعيدي في هذا التوقيت بالذات؟
2: مساء الخير أستاذ أميرة، شكرا على استضافتي. موقف موسكو واضح على لسان بيسكوف استمعنا إليه، ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن هذا القانون هو طبعا سيزيد تعقيدا كما قال بيسكوف في مسألة التسوية الأوكرانية، ولكن هذا القانون هو لا يلزم ترامب بفرض العقوبات مباشرة، يعني غدا على روسيا، ولكن يعطيه يمنحه هذه الصلاحيات. وهنا يجب أن نلاحظ أيضا أن ترامب منذ توليه هذه الرئاسة للمرة الثانية لم يستخدم هذه الصلاحيات ضد روسيا، مما أثار جدلا لدي جزء كبير من الديمقراطيين وكذلك بعض الجمهوريين الذين يعتقدون أن هذه الصلاحيات التي أعطيت لترامب يعطيه يعني صلاحيات واسعة جدا أكثر من اللزوم، لا تتفق مع الدستور الأمريكي، يشكون في ذلك. وما نشهده اليوم هو ليس توافق بين الحزبين في
1: الكونغرس الأمريكي. نعم، سوف نأتي إلى ذلك الانقسام داخل الكونغرس وكيف ستستفيد روسيا منه دكتور، ولكن قلتم مشروع القانون هذا لا يلزم ترامب بفرض عقوبات مباشرة على روسيا، ولكن وفقا أيضا لما أشرت إليه وسائل أعلام روسية بخصوص هذا التشريع الجديد هو معروف باسم غراهام ويستهدف بالأساس قطاعي الطاقة والدفاع، ويمنح البيت الأبيض ربما حق فرض رسوم وصلاحيات فرض رسوم تصل إلى 100% إلى جانب ملاحقة الأسطول الشبحي. وهنا نسأل، كيف تنظر موسكو إلى كل ذلك، وكيف تعتبر ربما هذه القيود المالية واللوجستية المفروضة عليها والتي ربما ستفرض عليها تهديدا جديا لشريان الصادرات الروسية؟
2: بالتأكيد هذا القانون إذا يعني تحققت الإرادة السياسية وترامب يفرض هذه العقوبات في خلال هاتين السنتين المتبقية لديه، هذا عبارة عن ضربة شديدة على قطاع النفط والغاز الروسي وعلى الأسطول التجاري الروسي، على الرغم من أن هناك الرئيس بوتين اليوم تحدث وقال أن هناك إيرادات

0: القطاعات غير النفطية والغازية تزداد في روسيا، ولكن نحن نعرف بأن هذا هي ستعود إلى استصداف روسيا، وهي عبارة مواصلة الضغط على روسيا، وستكون ضربة موجية وشديدة بالنسبة للاتحاد الروسي. فلذلك نشهد اليوم موقفين في روسيا، أستطيع أن أقول هذا برأيي. هو موقف بوتين هو هادي جدا، بوتين قال بأنه حتى الآن تم اتخاذ 30,000 عقوبة ضد روسيا، ولم ينجح الغرب في ذلك. ولكن هناك موقف آخر، هو موقف الرئيس السابق ميدفيديف الذي يدعو أوساط النخبة السياسية الروسية للانتقال إلى سياسة يعني الدفاع النشط، يعني اتخاذ الإجراءات المضادة، تطوير
1: وهنا
0: العلاقات مع
1: نسأل عن
0: الشركاء
1: موقف
0: مع
1: تلك النخب
0: الصين،
1: السياسية
0: الهند،
1: دكتور.
0: الدول التي ستتضرر.
1: اليوم في موسكو الصحف والبرامج الحوارية
0: نعم.
1: السياسية ناقشت تمرير هذا القانون في مجلس النواب بأغلبية واسعة رغم معارضة أصوات قليلة له، وتلك الأصوات التي عارضت مشروع القانون قالت بأنه يتعارض مع مبادئ السوق الحرة. النخب السياسية في موسكو كيف تقرأ هذا التصعيد المؤسساتي في واشنطن وإبقاء روسيا ضمن سياسة الضغط الأقصى بغض النظر عن تغير الإدارات فيها؟
0: أنا في رأيي المتواضع هذا سيؤدي إلى ضعف المعسكر الجناح في روسيا الذي يراهن على التصالح مع الأمريكان، مع إدارة ترامب الحالية، والتوصل إلى حلول سلمية على حساب حلول وسط وغيرها. ولكن إذا نفذت هذه القرارات وهذه العقوبات لا نشهد شيئا إيجابيا. في كل حال من الأحوال جميع الأطراف في روسيا تعتقد أن خطوة هي غير إيجابية، ولكن لا مفر منها. ويتوقع في روسيا أن ترامب سيوقع على هذا القانون بلا شك، هو يعطيه ويمنحه صلاحيات واسعة والسلطة واسعة أيضا، ولكن كل شيء يتوقف على الآن على ترامب، لأن ترامب سيستخدم هذه الأعضاء ليس فقط ضد روسيا ولكن ضد
1: ذلك
0: الهند
1: يتوقف
0: والصين
1: على ترامب
0: وعدد كبير
1: دكتور.
0: من الدول.
1: وهنالك أيضا تقييمات عسكرية وسياسية متداولة في
0: أكيد.
1: موسكو اليوم للرد على السياسات الأمريكية التي وصفتها بالعدائية. نسأل هنا عن الأوراق والأدوات الاستراتيجية لدى موسكو للرد هي الأخرى أيضا، سواء دبلوماسيا أو ميدانيا، على هذه الحزمة الجديدة.
0: من ضمن هذه الخطوات طبعا هناك بعض الشركات الأمريكية التي تحتفظ أصولها في روسيا، وحتى أرباحها التي هي تجني في روسيا سيتم ضخها في حسابات بنكية تحت رمز سي، يعني الحسابات الخاصة. وعندما يعني هذه الأرباح ستصل الشركات الأمريكية إليها بعض التسوية، بعض يعني تسوية هذا الصراع وتسوية الأمور بين روسيا والولايات المتحدة. هذه هي في الدرجة الأولى. ولكن في الدرجة الثانية روسيا تؤول على هناك على إرادة ترامب، وعلى أن هناك أيضا عقل سليم، لأن كل هذه الإجراءات إذا ترامب سيتخذها، وحتى مجرد هذه الأخبار قد أدت اليوم إلى قفزة الأسعار، وهذا في نهاية المطاف سيؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي نفسه.
1: نستغل
0: فلذلك
1: وجودك معنا
0: المسألة
1: دكتور
0: سلاح
1: أسامة لنسألكم
0: ذو
1: أيضا
0: حدين.
1: عما ركزت عنه اليوم وسائل الإعلام الروسية على أن هذه التشريعات تحاول تكبيل أي فرصة دبلوماسية مقبلة عبر فرض شروط تعسفية. هل تعتقد موسكو أن هذه العقوبات المفروضة من جانب واشنطن هي ربما محاولة أمريكية لفرض إملاءات تعسفية على طاولة المفاوضات فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا؟
0: هذا السيناريو الأقل ترجيحا حاليا طبعا بحسب رأيي، ولكن في كل

0: كل حال من الأحوال تم تثبيت هذا القانون من كشيء يعني في المشرع الأمريكي، فلذلك أي رئيس أمريكي الذي سيحل محل ترامب في الرئاسات المقبلة يستخدمه ضد روسيا، فلذلك روسيا تعتقد أن هذه الخطوة غير إيجابية وتزيد الطين بلة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وكذلك العلاقات بين روسيا والغرب كالقطب الغربي
1: شكرا.
0: بأجمعه،
1: نعم
0: فلذلك يبدو أن الوضع مؤقت جدا.
1: الدكتور رونالد بيجاموف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الثالث والأخير نتناول زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين لكل من أفغانستان وباكستان، والتي بحث خلالها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما ناقش التوازنات الأمنية التي ظهرت في الشرق الأوسط عقب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتوتر الإقليمي المتصاعد، وجرى التأكيد على مواصلة تركيا بذل كل الجهود من أجل حل التوتر بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار.
1: من كابول وقندهار إلى إسلام أباد، تحرك رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين في جولة إقليمية شملت أفغانستان وباكستان، تناولت مباحثاتها العلاقات الثنائية والملفات الاستخباراتية بالإضافة إلى بؤر التوتر ومخاطر اتساع الصراعات في المنطقة. بدأ كالين جولته بزيارة العاصمة الأفغانية كابول ومدينة قندهار، حيث التقى رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق وناقشا سبل تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالين الأمني والاستخباراتي. انتقل كالين بعد ذلك إلى باكستان، حيث التقى رئيس الوزراء شهباز شريف في مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة. زيارة إسلام أباد شملت أيضا لقاءين منفصلين مع رئيس هيئة الأركان العامة عاصم منير ورئيس جهاز الاستخبارات عاصم مالك لمناقشة الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. المباحثات تطرقت إلى التوازنات الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط وحرب الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها السياسية والأمنية والاقتصادية على دول المنطقة. المسؤولون ناقشوا كذلك احتمالات انتقال تداعيات الصراعات الحالية إلى دول ومناطق أخرى في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتعدد بؤر عدم الاستقرار، وأبرزها التوتر الحوثي السعودي. وفي سياق إعادة إرساء الاستقرار الإقليمي، شدد الجانبان التركي والباكستاني على أهمية حلف مكة، كما أشارا إلى دور أنقرة وإسلام أباد في خفض التوتر. كما أكدت تركيا مواصلة جهودها لمعالجة التوتر والخلافات الأمنية بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار، والإبقاء على قنوات التواصل بين الطرفين مفتوحة.
0: للنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث السياسي البروفيسور حسين البدكين. أستاذ حسين، أهلا بكم. إذا أستاذ، مصادر أمنية وبكالة أنباء الأناضول أشارت وأفادت بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين أجرى زيارة رفيعة المستوى إلى العاصمة الأفغانية كابول، مدينة قندهار، والتقى نظيره الأفغاني عبد الحق وثيق. نسألكم هنا أستاذ في البداية، كيف ترون دلالات هذه الزيارة في توقيتها الراهن ومحطاتها التي شملت جناحي القرار في حكومة طالبان؟
2: بالطبع على مستويات مختلفة يمكن أن نفهم هذا. بداية على المستوى المصغر، إذا أردنا أن نرى، فإن أفغانستان

0: فعلى قدميها وتنشئ قدراتها دولة. وتركيا في الواقع شهدت نموذجا مشابها لهذا في الواقع في سوريا. إنشاء الدولة وإنشاء قدرات الدولة، مسائل كهذه يمكن إجراء تعاون فيها مع أفغانستان على مستوى المصغر الفردي الأحادي. فهناك مدى آخر أوسع العلاقات التركية الباكستانية، وهنا المسألة الأساسية هي مسألة الاتجار بالبشر والمخدرات. مسائل كهذه ينبغي على الدولتين أن يتعاونا فيهما مستوى أوسع ربما، وهو العلاقات الأفغانية الباكستانية، وهو أمر مهم جدا لأن الدولتان وصلتا على أعتاب الحرب أكثر من مرة. وهنا دور تركيا ربما واعتبارها وسيطا يمكن أن تتدخل في هذه المرحلة. وأخيرا بالطبع فيما يخص النموذج الإقليمي،
1: ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كلين لعب دور الوسيط بخصوص ذلك، سنعود إلى هذه النقطة أستاذ. ولكن قبل ذلك، وكالة أنباء الأناضول تحدثت عما أشارت إليه وسائل الأعلام التركية اليوم، أشارت إلى أن التعاون الأمني والاستخباراتي ومكافحة التنظيمات الإرهابية جاءت في مقدمة أجندة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كلين في أفغانستان. إلى أي مدى تحولت هذه الشراكة بين أنقرة وكابول إلى ضرورة ملحة للطرفين في ضوء تغيرات في المشهد الأمني الآسيوي؟
0: كون لا نقول أنه أمر ضروري أو حتمي، هذا مبكر لهذا، لأن أفغانستان وإن كانت لديها حكومة ناشئة فهناك نظام منذ 4 سنوات أو 5، هناك علاقات ديناميكية في أفغانستان، علاقات مع الصين، أفغانستان تقترب من الصين ولديها علاقات مع روسيا أيضا، روسيا أول دولة اعترفت بأفغانستان. لكن مع تركيا، فإن تركيا طالما كانت دولة صديقا لأفغانستان منذ إنشاء الجمهورية كانت علاقات تركيا مع أفغانستان جيدة جدا. وفي هذه المرحلة الصعبة فإن أفغانستان لتضمد جراح الحرب، والأهم أيضا لتحل مشكلاتها مع باكستان، فإنه برأيي يمكن أن يكون لتركيا دون إيجابي، لأن تركيا دولة لديها علاقات صداقة وثيقة مع باكستان أيضا، والعلاقات بين الدولتين أعني باكستان وأفغانستان للأسف سيئة. وفي هذه المسألة فما من مشكلة لا يمكن حلها، ولا سيما أن المسألة الأساسية التي تشكو منها باكستان هي ما يطلق عليه TTP أو طالبان الباكستانية الذي هو ضمن حدود أفغانستان ما تسميه باكستان، وباكستان تحمل أفغانستان مسؤولية هذا التنظيم وأفغانستان ترفض هذا، تقول نحن لا ندعم هذا التنظيم. تركيا ربما هنا لتحل هذه المشكلة القائمة، فإنه يمكن أن تعزز التواصل بين الأطراف.
1: نركز على تركيا في هذه النقطة بالتحديد هنا أستاذ، وقلتم بأن كالين لعب دور الوسيط لاحتواء التوتر المتصاعد والأزمة الحدودية القائمة بين إسلام أباد وكابل، وهذا ما أشارت إليه أيضا تقارير إعلامية ومصادر من حكومة طالبان. نسأل هنا عن الحجم، الرصيد الأمني وأيضا الدبلوماسي الذي تملكه تركيا لتقوم بدور الوساطة بين البلدين.
0: تركيا حقيقة لديها رصيد في أفغانستان، لأقول لكم ملاحظة على الهامش، تعلمون تركيا كانت ضمن قوات حفظ السلام في أفغانستان في سنوات الحرب، لم تكن دولة محاربة، أي تركيا لم تشتبك مع طالبان في أي موقع، ما من رصاصة أطلقت من قبل تركيا على طالبان ولا من طالبان على تركيا، بل وأن الدول جنود دول أخرى كانوا يرفعون العلم التركي على مركباتهم العسكرية، لأنه طالبان أو المجموعات الأخرى كانوا ينظرون إلى الجيش التركي نظرة إيجابية. وهنا هذا البعد من العلاقات، كلن كونه لم يزر كابل وحسب، بل قندهار أيضا، وقندهار منطقة طالبان متجذر جدا فيها ومهمة، هذا يعني في الواقع أنه قد مدت يد صداقة، وبرأيي هذه خطوة دبلوماسية رمزية مهمة،
1: خطوة مهمة. ويعكس إفاد رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كلين شخصيا إلى كابول اعتماد تركيا على دبلوماسية الظل لإدارة ملفات إقليمية معقدة ربما تعجز قنوات الخارجية التقليدية عن اختراقها. كيف تقيمون هنا أستاذ حسين نجاح هذا النهج الاستخباراتي التركي في بناء جسور التواصل مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان في ضوء نجاحها أيضا في تجارب سابقة؟
0: بالطبع تركيا على مدى واسع جدا كانت لديها أعمال وساطة، على سبيل المثال في الفلبين في أقصى العالم هنالك كان هنالك اشتباك بين الحكومة المركزية وبين منطقة ميندناو. كانت تركيا قد لعبت دور الوسيط وفي الشرق الأوسط فإن

0: التركية نرى أن دورها فاعل في ليبيا وفي سوريا على مدى الدبلوماسي وعلى مدى الاستخباراتي بل والعسكري. كانت لتركيا خطوات، وأفغانستان بالطبع هي دولة أبعد نسبيا إلى تركيا بالبعد الجغرافي باعتبار المسافة، لكن نحن في الجغرافيا الثقافية نفسها. وعلاقات تركيا مع أفغانستان القريبة برأيي فإن أفغانستان يمكن أن تلعب دورا دافعا هنا. تطوير علاقات أفغانستان وباكستان هذا في الواقع يعني أن تكون تركيا جسرا بين أفغانستان وباكستان، وتركيا لديها تجربة عريقة هنا، تجربة بشخص جهاز الاستخبارات الوطني الذي يترأسه إبراهيم كالن، ووزارة الخارجية والقوات المسلحة التركية لديها مشهد ولديها ظهورها في المنطقة، والأطراف الخارجية أمريكا أو روسيا أو الصين بدل أن تجلب هذه الدول القوى العظمى نماذجها فإن حل المشكلات من قبل الدول الإقليمية، تركيا، المملكة العربية السعودية، باكستان وأفغانستان، أن تحل هذه المشكلات إقليميا. برأيي فإن دور تركيا مهم جدا
1: وتحركات الاستخبارات التركية هنا أستاذ في عمق آسيا الوسطى وجنوبها تتزامن مع ربما تنافس دولي وإقليمي واسع على ملء الفراغ في أفغانستان. كيف برأيك أستاذ تدير تركيا ربما توازنات علاقاتها مع طالبان دون الإخلال ربما بشبكة تحالف فاتها الإقليمية الأخرى؟
0: في الواقع فإن تركيا تقوم بهذا بمهارة، لأن تركيا وكما هو لازم أن تقوم به الدول لا تنظر إلى الأمور باعتبار نظارة فيها لونان الأبيض والأسود. أفغانستان هل تكون مشهدا أبيض ناصعا أو أسود قاتما وحسب؟ لكن أفغانستان، روسيا والصين، كثير من دول العالم، تركيا كانت لديها علاقات جيدة مع دول، وفي الوقت نفسه كانت لديها تنافس مع الدول نفسها في ملفات أخرى، مثلا روسيا في سوريا أو كذا، كانت هنالك حالة من الاختلاف في وجهات النظر، لكننا كنا نتمكن من إدارة هذا الأمر باحترافية بالفصل بين المسارات. تركيا قسمت من مساراتها في السياسة الخارجية، وهكذا فإن سياسة أكثر واقعية وأكثر جدوى سلكتها تركيا، وأرى أن تركيا يمكن أن تنفذ هذا في مسارات جديدة. والزيارة الأخيرة إلى أفغانستان مثال على هذا في نظري.
1: الأكاديمي والباحث السياسي البروفيسور حسين البتكين، شكرا جزيلا لكم أستاذ. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

متحف إفس الأثري في إزمير. يحمل هذا المتحف اسم مدينة إفس القديمة، إحدى عجائب الدنيا السبع، وهو أحد أهم المتاحف الأثرية الموجودة في أراضي الأناضول. يضم هذا الصرح الثقافي آثاراً من حضارات عدة، وفي مقدمتها حضارة إفس، ويمكن للزوار مشاهدة تصاوير أهم الشخصيات التاريخية فيه.

فتماثيل العديد من آلهة الرومان المقدسة وأباطرة العصور القديمة وشخصيات شهيرة من أمثال سقراط ومحاربين من العصر الهيليني ترحب بزوارها الوافدين إليها في هذا المتحف الغني.

تأسس متحف إفس الأثري في عام 1929، وهو يتمتع بتصميم داخلي جميل ومميز ومثير للإعجاب. يتكون المتحف من أقسام عديدة، منها قاعة منازل السفوح وصالة النوافير والفناء الأوسط الكبير. أما صالة أرتميس فتحمل زوارها في رحلة عبر الزمن بكل ما في الكلمة من معنى. تزخر هذه الصالة بتماثيل أرتميس القيمة والمبهرة. يعتبر تمثال أرتميس الكبير الذي يعود إلى القرن الأول الميلادي درة لا تقدر بثمن، وهو يقدم صورة رائعة لأرتميس إلهة الخصوبة. يشير تاج التمثال المكون من 3 طوابق إلى الاعتقاد بأن أرتميس كانت تحمي إفس. أما تصاوير الحيوانات الموجودة على التمثال فتدل على أن أرتميس كانت تحكم الطبيعة والكون. عثر على هذا التمثال خلال أعمال التنقيب في معبد أرتميس عام 1956، ومن خلاله اتضحت القدسية الكبيرة التي تنسب إلى هذه الآلهة. ومن الكنوز المكنونة في هذا المتحف أيضاً تمثال مشهور عالمياً، هو تمثال أرتميس الجميلة، والذي يرمز للخصوبة والإحسان، وهو أحد أعظم نماذج الفن الروماني في القرن الثاني. يدل الهلال الموجود على جبين التمثال على أن أرتميس هي إلهة قمرية. أما الأسود برؤوس النسور على جانبي رأس أرتميس فترمز لقوتها وللاعتقاد بأنها مسؤولة عن حماية الحيوانات في ذلك العصر الغابر. لعل الكنز الثقافي الأكثر إثارة للإعجاب في مجموعة متحف إفس الأثري في إزمير هو تمثال دوميتيان إمبراطور روما. الرأس والذراع المتبقية من التمثال الضخم للإمبراطور الروماني العظيم تدل على أن هذا الأثر القديم صمم بهدف تذكاري. فالأوردة الموجودة على ذراع التمثال وقبضة اليد ترمز بوضوح لقوة دوميتيان. يعود تاريخ هذا التمثال إلى عام 81 ميلادي، وتم اكتشافه خلال أعمال التنقيب في معبد دوميتيان، حيث تكشف تفاصيل التمثال عن مدى تطور فن النحت في العصور القديمة.

خلف كل قطعة أثار قصة غامضة تقدم لنا فرصة لفهم حياتي وتقاليدي ومعتقدات الحضارات الماضية. فالآثار كنز ثقافي ومعنوي عظيم، وكل قطعة منه أشبه بمرآة سحرية تسمح لنا برؤية أنفسنا من خلال تاريخ البشرية الزاخر.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا على المرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من

0: من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هذا.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: حبيبي يا ماما.
1: ايه العرب يا ابني؟
2: خطر الاطفال، قال لك انت من الاطفال مشان البنك المراقبه من
3: الحرس الثوري الإيراني يورانيو استهدف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز، وترامب يقول إنه يقترب من نقطة حاسمة في الحرب مع إيران. الثامنة بتوقيت إسطنبول، هذه نشرة الأخبار من تريت عربي وفيها من عناوين: القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب والعليمي، يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن الخطوة التالية في الحرب مع إيران. وأوضح ترامب أن القرار يتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب، وأشار إلى أنه يريد الاستماع مباشرة إلى حلفائه الإقليميين قبل اتخاذ قراره بشأن الخطوة المقبلة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز وبشكل غير قانوني. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لحادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة سلامة طاقم السفينة. أفادت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أن طائرتين مسيرتين أمريكيتين من طراز إم كيو واحد أسقطتا جراء هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. من جانبه أعلن الحرس الثوري أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة من طراز إم كيو 9 رصدت في أجواء جزيرة قشم. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بورصة العملات الرقمية بيت بانك وأفراد وكيانات مرتبطة بها بتهمة مساعدة إيران على تجنب العقوبات والالتفاف عليها. وقالت الوزارة إن المنصة تخضع لسيطرة الممول الإيراني باباك زنجاني المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية، وإن الإجراءات الجديدة تستهدف أيضا شركة بيشتاز سيمورغ للتجارة الإلكترونية المطورة لبرمجيات المنصة، إضافة إلى 3 أشخاص وصفتهم بأنهم من أبرز معاوني زنجاني في شبكة التهرب من العقوبات. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن وافقت على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن وفد النظام الإيراني سيتمكن من حضور اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه سيخضع لقيود السفر. استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمديد تقويض فريق الخبراء

0: المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران، وحظي مشروع القرار الأمريكي بتأييد غالبية أعضاء المجلس، إلا أن الاعتراض المزدوج من جانب موسكو وبكين حال دون اعتماده. في المقابل، انتقدت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. وقالت المسؤولة الأمريكية أن استخدام الفيتو لم يكن مفاجئا لواشنطن، معتبرة أنه يأتي لإسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة وصفتها بالمارقة، وأشارت إلى أن الدول التي استخدمت حق النقض تنتهك التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن. من جهة حمل مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي واشنطن المسؤولية المباشرة عن الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي ومواصلتها سياسة الضغوط القصوى هو السبب الرئيسي للتصعيد الحالي.
1: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلا عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل، أخفقت الترويكا الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها وتسرعت في تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات دون استنفاد آليات تسوية النزاعات المقررة.
0: قتل 63 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة بمواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن. وقال مسؤول عسكري حكومي إن 23 قتيلا من القوات الحكومية سقطوا بهجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج، فيما أفادت مصادر من الحوثيين بمقتل 40 مسلحا في غارة سعودية على تعز ومواجهات في المحافظة مع الجيش اليمني. هذا أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم شنه الحوثيون على مواقعه في جبهة كابوب بمحافظة لحج عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات. وفي وقت سابق أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كابوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوزعية وجبل حبشي غرب تعز عقب معارك وقصف جوي. هذا وقال رئيس مجلس الرئاسة اليمني راشد العليمي إن الجيش قادر على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي، وأكد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تتواصل عملياتها على جبهات متعددة ضد الحوثيين.
2: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغرب محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف المدنيين من 8 محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
3: يبذل مبعوثون الخاصون جهودا كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
2: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازن.

0: التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وإصابة اثنين بعد سقوط شظايا إثر اعتراض ظاهرة مسيرة في مدينة الطائف. وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له إن المسيرة أطلقها الحوثيون وأسفر اعتراضها عن وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني، واصفا حالته بالحرجة. وأشار البيان إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات بمدينة الطائف. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 وبيع تجهيزات مرتبطة بها للسعودية بقيمة 24 مليار و300 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان لها إن صفقة البيع المقترحة ستعزز قدرة الرياض على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية من خلال تعزيز دفاعها عن أراضيها وتحسين التوافقية مع القوات الأمريكية وفق نص البيان. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة متجهة غربا أبلغت عن مطاردة زورق صغير لها ومحاولة اعتراضها على بعد 75 ميلا بحريا شرق عدن باليمن. وأضافت الهيئة البحرية أن السلطات تجري تحقيقا في الواقعة دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية، مشيرة إلى عدم صدور أي بيان يؤكد وقوع أي تأثير بيئي جراء الحادثة. أدانت الأمم المتحدة بشدة تصاعد استهداف المدنيين في اليمن، محذرة من أن احتدام العمليات العدائية بات يمثل عائقا أمام جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مراقبي حقوق الإنسان وثقوا سقوط 55 ضحية في صفوف المدنيين منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري.
2: وثق زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط 55 مدنيا بين قتيل وجريح جراء 19 حادثة عنف في محافظات تعز والهديدة ومأرب ولحج، كما قتل 16 شخصا بينهم 10 أطفال وأصيب العشرات غيرهم. وتمثل النساء والأطفال نسبة 48% من إجمالي الضحايا، ولا تزال القيود المفروضة على الوصول والتمويل تعوق جهودنا في الاستجابة الإنسانية، إذ تؤثر الحوادث الأمنية التي تشمل المرافق والإمدادات وتحركات العاملين في المجال الإنساني سلبا في عملياتنا.
1: إلى غزة، إذ استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون الخميس بقصف وإطلاق نار للجيش الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. ففي مدينة خان يونس جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية على منطقة بطن السمين، وهذا وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار استهدف مناطق في الوسط والجنوب، فيما سجلت إصابة خطيرة في جباليا شمال القطاع. وفي مدينة غزة واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق بشرق المدينة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في حي التفاح. في غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفاة 12 شهيدا فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج بحي اليرموك في مدينة غزة. وأضاف في بيان له أن طواقمه في غزة تواصل بالتعاون مع اللجنة المصرية ولليوم 12 على التوالي عمليات البحث، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لمن تشل من جثامين في المنطقة ارتفعت بذلك إلى 75 فلسطينيا. هذا وتواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين عن إزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصنعاء جنوب غرب المدينة. تظاهر إسرائيليون أمام الكنيست احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متهمين إياه بتصعيد التوتر في المنطقة قبيل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. رفع المحتجون شعارات أعربوا فيها عن مخاوفهم من استخدام التصعيد في غزة ولبنان وفي الضفة.

0: الغربية والقدس الشرقية المحتلتين أو زيادة التوتر مع دول المنطقة للتأثير في الاستحقاق الانتخابي. أطلق أطفال في ولاية سكرية تركيا طائرات ورقية تضامنا مع أطفال غزة ضمن فعالية أطلقتها وزارة التربية التركية. وقال مدير التربية الوطنية في القضاء أوندور أوركماز إن هذه التظاهرة التي أقيمت على ساحل قضاء كوجعلي بمشاركة عدد من المسؤولين والمعلمين والطلاب تهدف إلى رفع الوعي بما يحدث في قطاع غزة، مؤكدا استمرار تعريف الأجيال الجديدة بحجم ما يعيشه أطفال القطاع والدمار الذي خلفته الحرب هناك. هذا عبر طلبة أتراك عن تضامنهم مع أقرانهم في غزة عبر أناشيد ورسومات ومعرض فوتوغرافي يستحضر معاناة الأطفال الفلسطينيين. جاء ذلك ضمن فعاليات بإسطنبول تزامنت مع بدء العام الدراسي الجديد.
1: رسالة تضامنية يطلقها الطلبة من هنا إلى أقرانهم في قطاع غزة. كلماتهم أناشيدهم تتحدث عما يقولون إنه الجرح النازف أمام العالم.
2: أردنا من خلال هذا النشاط التعبير عن تضامننا مع الأطفال هناك، وصنعنا الطائرة الورقية رمزا لوقوفنا إلى جانبهم، فمثل جميع أطفال العالم من حقهم أن يفرحوا ويلعبوا، فالطائرة الورقية ليست مجرد لعبة بل رمز للحرية.
3: نظمنا هذا البرنامج دعما لأطفال غزة وإخواننا هناك، وصنعنا الطائرات الورقية تعبيرا عن تضامننا معهم، كما وجهنا هذه الطائرات الورقية دعما لأطفال غزة.
1: معرض فوتوغرافي يقدم جانبا مما عاشه ويعيشه الأطفال في فلسطين مع رسومات من الطلبة الأتراك. الطائرات الورقية التي وضعها الاحتلال حجة لتصعيد هجماته في غزة حاضرة هنا أيضا تحت عناوين لتبقى السماء لطائرات الأطفال وحقهم في الحياة والتعليم بعيدا عن الحرب والدمار.
4: في إطار مشروع لا تطلق النار على الطائرات الورقية دعوا السماء للأطفال، نظمنا هذا النشاط بالتعاون مع مديرية التربية في إيسنيورت لنؤكد من خلاله دعمنا لهذه المبادرات، ونحرص منذ سنوات على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تجمع الناس حول قيم التضامن ومساندة المظلومين.
1: وشهدت مدينة اسطنبول مع بدء العام الدراسي الجديد تنظيم فعاليات عدة تضامنية مع أطفال فلسطين لإظهار ما يواجهونه نتيجة استمرار الاحتلال وهجماته على الشعب الفلسطيني.
5: ما يقدمه الطلبة هنا ليس نشاطا مدرسيا فحسب، بل مبادرة تحمل رسائل إنسانية، منها أن التضامن مع غزة واجب أخلاقي، وأن الأطفال يستحقون أن تملأ حياتهم بالأمن وأن تتزين سماءهم بالألعاب لا القنابل والصواريخ. أحمد سعيد، درجة عربي، اسطنبول.
0: صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن اعتماد هذا القرار يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز.
6: ثاني على التوالي، تكرر الولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات الدخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس التأشيرات اللازمة لحضور فعاليات الجمعية العامة. القرار لقي تنديدا فلسطينيا واسعا انطلاقا من كونه يكرس الانحياز الأمريكي لإسرائيل، بل ويخالف أيضا التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة في إطار اتفاقيات المقر.
7: نحن لا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لسنا في زيارة في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لا أريد أن أستقبل فلسطين للسبب التالي أو الأسباب التي وردت وهي غير دقيقة بالمناسبة. نحن نذهب إلى الأمم المتحدة لأن موقعها الأمم المتحدة موجودة في نيويورك وهي إحدى الولايات الأمريكية، لذلك مهم جدا كان أن نرسل هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية برفضنا لهذا الإجراء.
6: حصار سياسي وعقوبات تفرض على السلطة تبرره الولايات المتحدة بوصفه عقابا على اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات لتدويل الصراع والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى ما تصفه واشنطن بعدم الوفاء بالتزامات قانونية وإصلاحات سابقة وهو ما تنفيه السلطة، فيما يرى متابعون فيه تكريسا لسياسة أمريكية تتبنى الرؤية الإسرائيلية.
8: الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه مجرد مجموعات سكانية وليست شعبا وليس له ممثل شرعي، وهذا هو نفس المنطق الصهيوني الذي يريد شطب الحقوق الوطنية لأنه لا يعترف بوجود شعب فلسطيني، بل يقول هؤلاء سكان عرب موجودون بالصدفة في هذا المكان وهذه الأرض هي للشعب اليهودي كما يدعون.
6: لتجاوز هذا الحصار تلجأ السلطة إلى تقديم الرواية الفلسطينية إما عبر كلمة مسجلة أو من خلال تولي البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تمثيل فلسطين، بما يحمله هذا الإجراء من مؤشرات على توجهات وطروحات واشنطن إزاء الفلسطينيين وحقوقهم.
9: تكرر الولايات المتحدة قرارها بمنع مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة تؤكد فيها انحيازها لصالح إسرائيل وتخرق فيها التزاماتها القانونية تجاه المنظومة الدولية. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: وإلى السودان، إذ أعلن الجيش السوداني بسط السيطرة على 11 منطقة بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، وقال الجيش أن قواته تمكنت من تحرير مناطق كجمر وشرشار والبنية الكرينية والقلعات وأولاد حزمة ومقلودات وريشان والقاعة وغابة اللقد والكويكتي والمنطقة حول المزروب بولاية شمال كردفان عقب معارك ظهرية أوقعت خلالها خسائر فادحة في صفوف الدعم السريع ومطار بقايا فلولها حتى تخوم دارفور. وأشار إلى تنفيذ عمليات تمشيط واسعة للمناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض مركز الولاية. وحصار لقوات الدعم السريع. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة آخرين بهجمات روسية في خرسون جنوب أوكرانيا، كما أوقعت هجمات روسية عددا من الجرحى في كييف وأوديسا وزاباروجيا. في المقابل استهدفت مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في العمق الروسي ما أدى إلى حرائق وأضرار مادية.
10: ضربات روسية وأوكرانية مع استهداف متبادل للمدن والمنشآت الحيوية في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية بهدف دفع الطرفين نحو إنهاء الحرب. هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومدن أخرى بينها خرسون، وأسفرت وفق السلطات الأوكرانية عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مباني سكنية ومنشآت صناعية وبنى تحتية. وفي كييف أعلنت السلطات إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال جراء الهجمات وسقوط حطام في مناطق سكنية ومستودعات، فيما سجلت بلاغات عن إصابات وأضرار في أوديسا وزاباروجيا. السلطات الروسية أعلنت أيضاً أن قواتها استهدفت سفنا قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها. وفي المقابل تعرض عدد من المناطق الروسية لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط، فيما تحدثت السلطات في ريستوف عن هجوم جوي واسع وأضرار مادية. ويأتي التصعيد الميداني بالتزامن مع تحركات أمريكية للضغط من أجل وقف الحرب، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون يتضمن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل قطاعات الطاقة والدفاع. موسكو رفضت الخطوة الأمريكية، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن العقوبات الجديدة ستعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب، واصفاً الإجراءات بأنها عدائية. وفي موقف روسي آخر، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن بلاده لا تعتزم مهاجمة أوروبا، لكنه حذر من أن أي هجوم على روسيا سيؤدي بحسب قوله إلى حرب مختلفة تماما وقصيرة جدا. ومع استمرار الضربات المتبادلة وتصعيد الضغوط الأمريكية على موسكو، يبقى التصعيد الميداني متقدما على المسار الدبلوماسي، فيما لم تتجسد الاتصالات الجارية حتى الآن في شكل وقف فعلي لإطلاق النار، لتظل المواجهة مفتوحة على مزيد من التصعيد. نسرين حامدي، تريتي عربي.
0: أعربت الصين والهند عن القلق البالغ إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، وأكدت الخارجية الصينية أن بكين ترتبط بها علاقات اقتصادية وتجارية طبيعية مع جميع دول العالم على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة. وأشارت بكين إلى أن هذا التعاون ليس موجها ضد أي طرف، مؤكدة رفضها القاطع لتطبيق القوانين المحلية عبر الحدود. بدورها حذرت الخارجية الهندية من التداعيات السلبية للتشريع، مضيفة أنها أوضحت لواشنطن أن الأثار المترتبة عليه ستنعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما أعلنت الحكومة الهندية التزامها بضمان أمن الطاقة لديها، وهو ما يفرض استمرار تنويع مصادر الإمدادات. تستقطب المدن المطلة على البحر الأسود شمال شرقي تركيا السياحة بطبيعتها الخضراء الجميلة وتنوع أنشطتها، من الطيران الشرعي فوق بحيرة أوزنغول إلى مغامرات التجديف في نهر فيرتينا وفي ترابزون، وريزة تتنوع التجارب بين البحر والجبال والأنهار لتمنح الزوار فرصة لاكتشاف الطبيعة من زوايا مختلفة.
11: جنة خضراء نزورها وتسكن فينا، هكذا يصف السياح إحساسهم عند زيارة المدن المطلة على البحر الأسود في تركيا، على رأسها طرابزون وريزا. أنشطة متنوعة ومغامرات عدة جوا وبرا وبحرا يخوضها زوار المدينتين.
12: مغامرة جميلة جدا وحبيتها، من كثر ما حبيتها بقيت أجي أجربها كم مرة، وحاجة جميلة وأنصح بها الناس يعني.
11: وهنا في أوزنغول حيث تعانق السماء هذه القمم، يخوض الزوار تجربة استثنائية، الطيران بالمظلة، فتبدو البحيرة لوحة مرسومة يمتزج فيها خضار التلال مع زرقة السماء وبياض السحب.
13: يحب السياح هذه المغامرة، خصوصا العرب، بعضهم يخوض هذه التجربة للمرة الأولى في حياته. الانطباع العام هو الإعجاب المطلق، إنهم يرون أوزنغول من السماء وهو أمر يستحق المغامرة فعلا.
11: وفي الجو حين تتسع السماء يكسر المرء خوفه في مغامرة تظهر له عظمة الخالق أمام سلسلة جبال تتقلص أمامه كلما زاد ارتفاع المظلة.
14: لقد جربت للمرة الأولى رياضة الطيران الشراعي، شعرت في البداية ببعض الخوف ولكنني تأقلمت سريعا وأحببت التجربة، إنها رائعة ومثيرة في وقت واحد.
11: ومن سماء أوزنغول إلى نهر فيرتينا تتواصل رحلة المغامرات.
15: لعشاق الأدرينالين، المغامرة تكمن هنا في النهر وسط تيارات المياه، خوذة، سترة نجاة، وقارب مطاطي، ثم يبدأ التحدي.
11: كباراً وصغاراً من داخل تركيا وخارجها يتوافد السياح إلى هذه المغامرة، مستمتعين بأجواء الإثارة والحماس وسط مياه النهر وبين أحضان الطبيعة.
16: يزورنا العديد من الأجانب، معظمهم من السعودية والكويت وقطر ولبنان والأردن، إنهم يحبون هذه المغامرة كثيرا ويستمتعون بها، وبعضهم يجربها أكثر من مرة، كما أنهم يبدون جميعا إعجابهم الكبير بالطبيعة.
11: هنا يأتي السائح محملا بالأفكار والفضول والرغبة في الاكتشاف، لكنه يعود محملا بما هو أكبر، بالذكريات والتجارب والرغبة في العودة مرات أخرى. إيمان العربي، تيريتي عربي، مدينة ريزة.
0: بذا النظر الكرام وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة، العودة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. ترامب يؤكد اقتراب الحرب مع إيران من نقطة حاسمة بعد استئناف هجمات واسعة النطاق والحرس الثوري على استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب، والعليمي يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. والجيش السوداني يعلن سيطرته

0: على 11 منطقة شمل كردفان بعد معركة مع قوات الدعم السريع. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم. الله أكبر.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش اليوم تطورات الصراع في اليمن في ظل احتدام المعارك بين القوة الحكومية اليمنية والحوثيين وتداعياتها على المواطنين اليمنيين من جهة، وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة بعد موجة الإدانات العربية والإسلامية الواسعة والتي قوبلت بها حادثة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة قالت إن الحوثيين استهدفوا بها مكة المكرمة. ما دفع الخارجية التركية للدعوة إلى وقف فوري للهجمات، إضافة إلى الامتناع عن أي تصرف من شأنه تصعيد التوتر. فما تداعيات تصاعد الصراع في اليمن على أمن المنطقة، وما أهمية الدعوة التركية إلى وقف فوري لإطلاق النار؟ أناقش هذا الملف مع ضيوفي، ولكن عقب هذا التقرير.
1: تتسع دائرة المواجهة بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن، وتتصاعد المخاوف من انتقال تداعياتها إلى دول المنطقة وممراتها البحرية الحيوية. ففي أحدث فصول التصعيد، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض طائرة مسيرة جنوب مكة قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه المدينة، في حادثة أثارت إدانات عربية وإسلامية واسعة، معتبرة الحادث تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات. ورغم نفي جماعة الحوثي استهداف مكة أو المواقع الدينية، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه مواصلة هجماتها على أهداف داخل الأراضي السعودية. التطور دفع أنقرة إلى إدانة الهجوم بشدة وتأكيد تضامنها مع السعودية ودعم سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ودعت الخارجية التركية إلى وقف فوري للهجمات، محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وطالبت بالامتناع عن أي خطوات قد تقود إلى مزيد من التصعيد. دعوة تأتي فيما تشهد جبهات اليمن تصعيدا متسارعا، مع تقدم الحوثيين على امتداد الساحل المطل على البحر الأحمر، ما يضع مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم، في قلب المواجهة. أما في الداخل اليمني فتتفاقم الكلفة الإنسانية للقتال، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 13,000 شخص خلال أسبوع واحد مطلع سبتمبر، معظمهم في تعز والحديدة، بينما دفعت المعارك المتصاعدة آلاف اليمنيين إلى البحث عن طرق للخروج عبر البحر الأحمر. وبين اتساع رقعة القتال وتهديد الملاحة وامتداد الهجمات إلى الأراضي السعودية، تنذر التطورات باحتمال انتقال الأزمة اليمنية من مواجهة داخلية إلى مصدر إضافي للتصعيد الإقليمي.
0: أناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الأستوديو، الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. أهلا بك دكتور سمير، كما أرحب أيضا بالباحث في العلاقات الدولية والشأن اليمني الدكتور عادل المسني. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك دكتور سمير. دكتور سمير، كيف يمكن وصف وجهة النظر التركية الحالية خصوصا في الملف اليمني، وهل يمكن وصفها بأنها تغير ربما في لهجة تركيا تجاه هذا الملف؟
2: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني طبعا أتفق معك، في تحول واضح

0: في الموقف السياسي التركي. يعني في بداية الأزمة كانت أنقرة أكثر توازنا ودائما دعت الأطراف إلى البقاء أمام طاولة الحوار والتفاوض بعيدا عن التصعيد العسكري والأمني ومحاولة تحويل الأوراق الاستراتيجية في التعامل مع الملف اليمني مثل موضوع باب المندب إلى ورقة ضغط سياسي أمني أو اقتصادي. الآن بنتيجة هذه التطورات الآن الميدانية العسكرية المتلاحقة نرى أنه فعلا في موقف تركي جديد. صحيح أنه أنقرة ما زالت متمسكة حتى الآن بدعوة الأطراف للحوار، لكنها الآن تأخذ بعين الاعتبار التحولات العسكرية الميدانية نقطة أولى. نقطة ثانية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة تحالفاتها الإقليمية الجديدة سواء كان في التعامل مع الملف اليمني أو ملف موضوع الخليج ككل. نقطة أخيرة كي لا أطيل أكثر من ذلك، التركيز بالنسبة لأنقرة صحيح الآن ربما على موضوع باب المندب وهذا التصعيد الحاصل، لكن تركيا أيضا اليوم جزء من عملية لن أقول اصطفاف لكن تنسيق إقليمي بالقيادة السعودية في موضوع باب المندب تحديدا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية مهمة أنه تركيا جزء من حلف مكة أيضا. الآن إذن على الجميع الآن أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات هذه المتغيرات في سياسة تركيا الجديدة.
1: نعم دكتور سمير، بكل تأكيد سنفصل هذه النقاط تحديدا خصوصا ما يتعلق بتحالف مكة. أذهب الآن إلى دكتور عادل المسني. دكتور عادل، بكل تأكيد الحرب الجارية حاليا داخل اليمن ما بين الحكومة اليمنية والحوثيين تداعياتها ليست فقط داخل اليمن بل أصبحت تداعيات دولية وإقليمية، لأن التأثير الآن مباشرة أصبح على باب المندب في ظل احتدام الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره على مضيق هرمز بكل تأكيد، وربما وصلت التضررات أيضا إلى السعودية في محاولاتها لإيجاد بدائل لتصدير نفطها. سؤالي لك الآن، في خضم هذه المعارك الحالية داخل اليمن، كيف تنظر الحكومة اليمنية الآن إلى هذا التصعيد وإلى هذا التطور المضطرد خصوصا من قبل الحوثيين؟
2: طبعا الحكومة اليمنية يعني فتحت جبهات كبيرة اليوم لمواجهة هذا التحدي الكبير، سواء على ما يتعلق أيضا بمكان التهديد في غرب تعز. هناك جبهات كثيرة متعددة في كل يعني في كل أماكن تواجد الحوثي في تعز في الجنوب والشرق والغرب. هناك الآن معارك شديدة يعني وشرسة في هذه الجبهات. الحوثي يحاول أيضا يعني الاستفادة من الانتصار اللي حققه والانكسار اللي حصل لإجراء انسحاب قوات الوطنية من هذا الساحل، يريد استثمار هذا النصر في أيضا السيطرة على طرق التجارة في طرق في تعز ومحاصرة المدينة. فهو يتمدد في الوازعية وفي حيفان وفي مناطق التماس القريبة من خطوط التي تربط تعز بعدان وغيرها. لكن هناك استبسال كبير من قبل الشرعية اليمنية ودعم وإسناد من بقية الجبهات، وهناك يعني تقدم كبير لصالح الشرعية. وبهذا يعني أعتقد أنه الحوثي انتكس في هذه الجبهة، يعني لم يحافظ على زخم الانتصار الذي كان في الساحل. هو الآن مر عليه أكثر من أسبوع دون أن يحقق تقدم في هذه الجبهات، بل العكس، الشرعية التي تحقق تقدم في هذه الجبهة تحديدا. وهناك أيضا تقدم آخر في جبهات مأرب وجبهات الجوف. الجوف هي أكثر المحافظات يعني التي تحرز فيها يعني تقدم الشرعية اليمنية، وهذا أيضا بفضل التغطية القوية المستمرة للتحركات. هناك نقطة ضعف قاتلة للحوثي، انتشر في ساحل مكشوف ممتد طويل ودون أن تكون له غطاء قوي، وهذه أيضا يعني الذي مكن الشرعية أيضا من حصد الحوثيين في هذا الساحل الممتد، وبالتالي كسر حشودات الحوثي وحقق أيضا نقلة فيما يتعلق بالمعارك على الأرض. وهناك تطورت في كثير. الأمر الأهم هو في الإسناد السعودي. هناك يعني تحول في موقف السعودي فيما يتعلق بالدعم. هناك أسلحة نوعية تصل إلى الشرعية، مدافع جديدة تشتغل أيضا عبر مسيرات الروبوت، ومن ثم أيضا يعني مسيرات حديثة أيضا دخلت المعركة، وهذه أتصور بأنها أيضا ستغير المشهد عن قريب. اليمنيين ينتظروا أيضا موقف إقليمي واضح. السعودية الآن تدرس خيار التدخل في الشأن اليمني، لأن لن تسكت على هذا التطور الخطير الذي يحاصرها بالأساس.
1: تعذرني دكتور عادل، يعني هناك نقطة مهمة في حديثك، يعني هل نفهم من هذا التصعيد أنه ربما يصب في مصلحة أحد

0: الطرفين داخل اليمن أم هو ربما نتيجة لتأثيرات خارجية بطبيعة الحال إيران؟
1: إيران أولويات الحوثي لم تكن الساحل، الساحل بعيد جدا عن الحوثي ومنطقة مكشوفة. يعني الحوثي كان أولويته يعني المناطق المفيدة له كانت مأرب، مركز الثقل النفط فيها، وكل حروبه على مدار 10 سنوات كانت في هذه المحافظة وهي قريبة من صنعاء، وبالتالي هناك تحشيدات للحوثي في هذا السياق. أو مثلا على الحد السعودي القريب من صعدة، الابتزاز السعودية فيما يتعلق أيضا بالمطالب التي يعني يطالب بها الحوثي، سواء كسر الحصار أو الأموال وغيره. الذهاب إلى باب المداب كان أيضا أولوية إيرانية بامتياز. إيران طلبت من الحوثي شيء واحد، إيران لم تعد يهمها في اليمن التوسع ولا السيطرة على اليمن ولا تمكين الحوثي
0: إيجاد ورقة ضغط على داخل اليمن.
1: نعم، كل ما يهم إيران الآن هو السيطرة على باب المنداب، لأنها استفادت في الحقيقة وشعرت بقيمة وأدركت قيمة هرمز في هذا الصراع المحتدم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أيضا يعني وظفته في سياق أيضا الضغط على دول الخليج وعلى الاقتصاد الدولي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أعتقد بسيطرتها أيضا على باب المنداب ستعزز من أوراقها التفاوضية وأي أيضا يعني نقاط اشتباك مع الولايات المتحدة أو الدول الإقليمية. تصور بأنه إيران الآن حققت نجاح كبير إلى جانب.
0: دعني أنقل هذه النقطة لدكتور سمير. دكتور سمير، إيران حققت نجاح كبير كما قال دكتور عادل عبر الحوثيين وعبر رغبتها في السيطرة على مضيق باب المندب الذي يعد ورقة ضغط ربما استراتيجية لها في هذا التوقيت تحديدا في ظل صراعها الأمريكي مع طهران. سؤالي لك، كيف يمكن فهم هذا التصعيد في هذا التوقيت دكتور سمير؟ وهل من الممكن القول بأن إيران فعلا نجحت في كسب ورقة ضغط لها داخل اليمن؟
2: يعني طبعا من المبكر الحكم أو الوصول إلى استنتاج استراتيجي في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه عمليات العسكرية ما زالت مستمرة. صحيح أنه الحوثي استطاع أن يحقق هذا الاختراق في مناطق الساحل والوصول إلى باب المندب، لكن المسألة لم تحسب وبرأيي لن تحسب بمثل هذه السهولة والبساطة. لماذا؟ لأنه أتفق مع الدكتور عادل هنا أنه إيران تريد أن تلعب ورقة الحوثي ومن خلاله لعب ورقة باب المندب، أيضا تريد بشكل أو بآخر القول أنها قادرة على التأثير داخل المثلث المائي الاستراتيجي المعروف والمهم في المنطقة. تريد يعني أن تربط مضيق هرمز بباب المندب بقناة السويس. الآن هذا المشروع برأيي مكشوف بالنسبة للكثير من اللاعبين الإقليميين. صحيح مثلا أن الموقف الأمريكي الآن غير واضح تماما في مسألة باب المندب، لكن لا أظن
0: مرفض التدخل المباشر،
2: وأنا لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعرف إذا كان الدكتور عادل يتفق معي، ستبقى على موقفها وعلى سياساتها الحالية. ربما هي عملية جست نبض اختبار، أو ربما الولايات المتحدة الأمريكية هنا بطلب من القوى الإقليمية في المنطقة الآن ترجح أن تتعامل قوى المنطقة بنفسها مع هذه المسائل. يعني إذا كان السيناريو الأمريكي يذهب بهذا الاتجاه فهذا احتمال نعم ممكن. لماذا؟ لأنه الآن دول المنطقة المؤثرة الفاعلة كما قلت لك قبل قليل، سواء كان تحت مظلة تفاهمات باب المندب أو تحت مظلة اتفاقية مكة جاهزة للرد. اليوم أنا وأنت ودكتور عادل تابعنا مثلا الموقف الباكستاني الجديد، وهو رسالة واضحة أنه باكستان جاهزة للاستجابة لأي طلب سعودي باتجاه ذهاب نحو تفعيل اتفاقية مكة. كل هذه الرسائل ماذا تؤكد؟ وهنا أجيب مباشرة على السؤال الذي طرحته، أنه المسألة الآن مرتبطة بإيران ومدى رغبتها للذهاب وراء مراجعة سياساتها مواقفها والتخلي عن محاولة لعب أوراق الأذرع للتأثير في التوازنات الإقليمية. موقف إيران هنا مهم جدا، لكن أنا سأنهي، ما عندي قناعة ولا أملك حتى الآن هذا المؤشر، لا أعرف إذا كان الدكتور عادل عنده تحليل آخر يقول يقنعني بأنه إيران نعم بدأت تقرأ المشهد بطريقة مغايرة وتقرأ.
0: طيب دعني أنقل هذه النقطة لدكتور عادل. دكتور عادل، سأسألك في هذه النقطة ولكن من زاوية مختلفة، هل تعتقد بأن واشنطن يمكن أن تدخل تدخل مباشر الآن في اليمن خصوصا في ظل الضغوطات الإقليمية عليها لإيجاد هذا التدخل، وهي تكتفي الآن فقط بدعم استخباراتي؟ والنقطة الأهم أيضا دكتور عادل، هل يمكن أن تكون واشنطن تلعب بطريقة أخرى لتضغط ربما على السعودية لأهداف أخرى؟
1: أنا أتصور

0: انه الولايات المتحده الامريكيه تستفيد من هذه من هذا الواقع الاستراتيجي المهم في باب المندب للضغط على المملكه العربيه السعوديه بل ومعاقبتها مع الاتحاد الاوروبي. الان هناك كثير من السياسات التي تثار بالمنطقه لاعاده النظر في التحالفات مع الولايات المتحده الامريكيه والقواعد الامريكيه وغيرها مع تراجع الحمايه الامريكيه وفشلها ايضا في الردع. بالتالي المملكة العربية السعودية تقود هذا المشروع في الدول مع دول الخليج، وكذلك الاتحاد الأوروبي الآن تدرس الاعتماد على الذات وزيادة التسليح وغيره. في هذا السياق الولايات المتحدة الأمريكية تريد إعادة هذه الأطراف إلى بيت الطاعة. أعتقد أنها توظف هذا البعد بشكل يعني كبير ل يعني الضغط على المملكة العربية السعودية وابتزازها، وهذا واضح من خلال التصريحات السريعة والمتسارعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد مبرر لهذا. المفترض أن المملكة العربية الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الحلفاء في هذا الموقف الحرج التي تعرض له المملكة العربية السعودية، لكن ترامب يصرح بشكل مستمر بأن الحوثيين تواصلوا معه وأنه لن يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك أيضا هناك تسريبات من نائب الرئيس بهذا السياق، وبالأمس أيضا ظهرت أخبار بأنه كان هناك لقاء حوثي أمريكي. كأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تثبت أمر واقع على المملكة وتريد أن تقطع أي يعني مسار تدخل للمملكة العربية السعودية في هذا المسار، لأنها تدرك بأن الولايات المتحدة قصدي السعودية تدرس خيار التدخل وأنها لن تسمح أبدا بهذا التحول الخطير الذي يحاصرها ويهدد أيضا مصالحها وأمنها القومي. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد توظيف هذا في مجال الضغط على السعودية، إعادتها لبيت الطاعة وكذلك معاقبتها، سيما أن ترامب أكثر من 7 مرات يطلب من السعودية التدخل في حرب إيران ونأت بنفسها ورفضت التدخل في هذه الحرب، وهذه يعني نزعة استقلالية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية واضحة. وهو يفهم أمريكان بأنه تمرد أيضا على الهيمنة الأمريكية والعلاقة التقليدية مع المملكة. بالتالي أتصور بأنه هذا تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية وتوظفه في هذا السياق. الأمر الآخر له علاقة أيضا بالتطبيع وأبراهام وغيره. هناك أيضا مطالب يعني مطلب أمريكي إذا أرادت المملكة العربية السعودية المساعدة فعليها أن تنفذ هذه المطالب للولايات المتحدة الأمريكية. نعم.
1: دكتور عادل تحدث عن عدد من النقاط وعدد من الأسباب ربما هي الأسباب الأساسية التي أدت لنأي واشنطن بنفسه على التدخل المباشر في اليمن على الرغم من الضغوط والدعوات السعودية. النتيجة هي تريد أن تضغط وتعاقب المملكة العربية السعودية كما قال دكتور عادل. في خضم هذه التقاطعات دكتور سمير، كيف تفهم دبلوماسية أنقرة الحالية وموازنتها لهذه الملفات وعلاقاتها مع هذه الدول؟ نتحدث هنا عن واشنطن، السعودية، إيران.
2: صحيح. نقطة أولى أساسية أن تركيا لا تستطيع أن تبقى بعيدة عن هذه التحولات أو المتغيرات. لماذا؟ لأنه لها مصالح اقتصادية استراتيجية أمنية في هذه البقعة الجغرافية. نقطة ثانية مهمة أنه الآن في تحالفات جديدة في الإقليم وتركيا جزء من هذه التحالفات، وهذه التحالفات لها متطلبات، لها واجبات، لها فرص أيضا. لذلك مواقف الدول الإقليمية برأيي هنا مهم جدا. يعني ربما هنا قد يعني ما قاله الدكتور عادل مهم جدا، لكن ربما في تحليل الموقف الأمريكي علينا برأيي أن نقرأ المشهد بطريقة مغايرة. يعني أنه مسألة محاولة ضغط أمريكا على اللاعب السعودي أو التأثير على السعودية لإعطاء واشنطن ما تريده في الملفات الإقليمية برأيي الآن تحتاج إلى مراجعة. لماذا دكتور؟ لأنه الآن واشنطن ترى أنه في موقف إقليمي جديد يتشكل ورسائل من قلب المنطقة إلى إيران وإلى غيرها باتجاه أنه ما يجري حاليا في اليمن مرفوض ولن يسمح بأن يتحول إلى ورقة تأثير أو ضغط على اللاعبين الإقليميين المؤثرين في المنطقة. لذلك صحيح أنه واشنطن لها حسابات، لكن علينا نطرح السؤال الآن بطريقة معاكسة. لماذا تتحدث واشنطن عن دخول في مفاوضات مع الحوثي وهي واشنطن نفسها ذراع إيران، وهي واشنطن نفسها التي تجاهلت بقية أذرع إيران في العراق وفي لبنان؟ لذلك أنا لا أظن أنه واشنطن
1: وتحارب إيران.
2: مهم جدا هذا الكلام، وهذه النتيجة التي كنت سأذهب إليها. لماذا؟ لأنه لا أظن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تعرف أنه العديد من دول المنطقة تتابعها وترصد سياساتها عن قرب. يعني حوار مع الحوثي نعم ممكن لا أحد يعترض، لكن نفس الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات مشابهة.
1: كيف تفهم هذه الدبلوماسية دكتور سمير؟
2: هذه محاولة ربما تعقيد الأمور أكثر مما هي للذهاب وراء أنه اللاعب الأمريكي يدخل

0: كبار. المسألة ليست مسألة أن السعودية لوحدها في المشهد في المشهد اليمني. المسألة اليوم هي أنه في تكتل إقليمي يبعث بمثل هذه الرسائل. سأختم بنقطة أخيرة، أنه اللاعب الأمريكي هنا الذي يرفض أو رفض لسنوات طويلة قبول ذراع إيراني أو الحديث مع أو التفاوض مع ذراع إيراني، أعلن ذراع إيراني أنه تنظيم مجموعات إرهابية كما تعرف دكتور. لذلك الآن أنا لا أظن أنه أمريكا ستتمسك، هذه نقطة مهمة، لا أعرف أيضا إذا كان دكتور عادل كيف يعني يحلل هذه المسألة. لا أظن إطلاقا أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستتمسك حتى النهاية بورقة الحوثي.
1: طيب يعني قبل أن ننتقل إلى نقطة مهمة أريدك أن تجاوب على هذه النقطة، هل ستتمسك الولايات المتحدة بورقة الحوثي لآخر لحظة؟
2: لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أنه مرحلة تكتيكية الآن مؤقتة، يعني هو مسار تكتيكي الولايات المتحدة الأمريكية حاليا إلى أن تنتهي الانتخابات. بعد الانتخابات سيكون هناك مسار مختلف تماما مع إيران ومع الحوثيين، لكن في هذه اللحظة تريد أن توظف هذا التحول الحاصل في اليمن لتحقيق جملة من الاعتبارات، منها قلنا يعني الدفع السعودية نحو التطبيع، أيضا انخراط السعودية في هذا المسار الأمريكي، وهناك اجتماع لدول الخليج والسعودية أيضا في الثلاثاء المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستفيد من هذا،
1: يعني هي دبلوماسية مؤقتة أمريكية
2: مؤقتة. نعم.
1: طيب دكتور عادل، ننتقل إلى نقطة مهمة أخرى أيضا تتعلق بالجانب الإنساني وما يجري الآن في اليمن. اليمن يشهد أسوأ موجة نزوح منذ سنوات، 125,000 نازح حاليا. كيف يمكن للحكومة الشرعية الآن أن تتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية؟ كيف يمكن أن تجد خطط للطوارئ في ظل هذه الموجة الكبيرة والطاقات الكبيرة النازحة الآن من اليمن؟
2: هو طبعا هذا المسار أكبر من قدرة الحكومة على مواجهة هذا التحدي الكبير الآن الذي يتنامى بشكل يعني أكبر مع توسع الحرب، سيما أن الحرب اليوم تضغط على المحافظات ذات الثقل السكاني الأكبر. تعز هي المحافظة الأكثر سكانا في اليمن، وكذلك تليها الحديدة، والمعارك تشتعل في هذه المناطق، وهذا يجعل يعني عملية النزوح بشكل يهدد المحافظتين بشكل أكبر مما كان عليه في الحروب السابقة. الأمر الآخر أيضا الحوثي يركز على هذا القرى والمناطق الثقل السكاني لأنه يشعر بأنها حاضنة للجيش والمقاومة، بالتالي هو يستهدفها بشكل متعمد أيضا لإفراغ المناطق من المواطن، وهذا يزيد أيضا من عمليات النزوح في هذه المحافظات سواء في الوازعية أو في حيفان أو الحكوم أو غيرها من المناطق في الشرق والغرب. هو يستهدف عمدا المحافظات المناطق الاشتباك لأيضا يدفع الناس نحو الهروب، وبالتالي يتسنى له أيضا التعامل مع بشكل أسهل مع المعركة. هذا أيضا يعمق من عملية المعاناة في هذه المحافظة، لكن نتصور بأنه هو لابد من حضور المجتمع الدولي منظمة الدولية، ونحن أيضا في اليمن نشهد لشلل لهذا البعد لأن الحوثيين أيضا يستهدفون هذه المنظمات ويتهمها أيضا بأنها أيضا جواسيس الولايات المتحدة الأمريكية والأعداء والسعودية وغيرها، وبالتالي هذا أيضا يعمق من عملية الأزمة. اليوم الجهود الشرعية كلها تنصب حول البعد العسكري ومواجهة هذا التحدي الكبير، سيما بعد أيضا سيطرة الحوثيين على باب البندام. هناك أيضا عمليات كبيرة للحكومة لتطويق الحوثيين ومن ثم استرداد هذا الساحل الكبير. أعتقد أن المملكة العربية السعودية تتفق مع الدكتور هنا تتحرك أيضا تحت مظلة إقليمية بعد ما يئست حاليا من البعد الأمريكي. الأمريكا الآن توجد خطوط للتواصل مع الحوثيين لتجنب الصدام آنيا ومن ثم أيضا ترحيل المسألة.
1: وهذا يعني باختصار يعني أن التركيز على الجانب الإنساني الآن بعيد جدا، والتركيز على الجانب العسكري هو الأكبر في ظل دكتور سمير الدعوات المستمرة لتركيا إلى ضرورة الحوار والدبلوماسية بدلا من التصعيد. سؤالي لك دكتور سمير، إلى أي مدى يمكن أن تلعب أنقرة الآن دور الوسيط المباشر في هذا الملف؟ وهنا أتحدث طبعا عن الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية من جهة أخرى.
0: يعني مسألة تركيا أن تكون وسيط يحتاج فعلا إلى نقاش
1: ووسيط
0: مطول.
1: مباشر
0: يحتاج إلى نقاش مطول. لماذا؟ لأنه الآن تركيا في الأشهر الأخيرة على ضوء المتغيرات والتحولات باتت جزء من اللاعب الذي ينسق مع الجانب السعودي، وهذه يعني برأيي ينبغي أن تقرأ بطريقة مغايرة. تركيا دعت الأطراف كما قلت لك في البداية منذ سنوات طويلة وهي تكرر هذه الدعوة، عودوا إلى الطاولة، ابتعدوا عن التمسك والاستقواء بسياسة إيران في المنطقة. لاحظ معي هنا في نقطة مهمة جدا، أنه نتحدث عن الموقف الأمريكي، سأعود إلى السؤال طبعا. أمريكا تريد الآن أن تقول لنا أنها تريد أن تفصل بين موضوع مضيق هرمز وموضوع باب المندب، وهي تعرف

0: تماما أكثر من أفضل من غيرها، أنه ما يفعله الحوثي اليوم على الأرض مرتبط بسياسة إيرانية تريد دمج الملفين. لذلك يعني لا يمكن أنه تحليل أنه أمريكا مثل هذه المسائل تغيب عن اللاعب الأمريكي. هذه نقطة مهمة، وهذه هي برأيي الآن الاستراتيجية التي تركز عليها تركيا. تقول للاعب الأمريكي أنه هذه السياسة الأمريكية الحالية المعتمدة في التعامل مع ملفات المنطقة بهذا الشكل هي التي تفتح الطريق أمام المزيد من التصعيد والتأزم. الآن في عنا فرصة مهمة جدا، ترامب والقمة المرتبطة بالدول العربية الخليجية. هذه القمة برأيي مهمة جدا. لماذا؟ لأنه هذه القمة الرسائل التي الآن ستنقلها إلى اللاعب الأمريكي مهمة أيضا. لماذا؟ لأنه سنرى في هذه القمة موقف أمريكي، موقف عربي خليجي متماسك واضح ومحدد. هذه برأيي نقطة أساسية إضافية ستدفع اللاعب الأمريكي لمراجعة موقفه الحالي. لذلك نقطة انتهيت، دعم أنقرة للرياض مرتبط برأيي الشخصي بمسار الأزمة، مسار ملف الأزمة. إذا ما ذهب نحو التصعيد الموقف التركي سيتغير أكثر فأكثر.
1: سؤال في عشر ثواني فقط دكتور سمير، في عشر ثواني، إلى أي مدى يمكن أن تجد تركيا نفسها في خضم الصراع الأمريكي الإيراني من بوابة اليمن؟
0: يعني تركيا جاهزة لأكثر من سيناريو، لكن أنا أعود إلى النقطة التي بدأت بها أنت السؤال،
1: أنه انتهى الوقت،
0: عندها فرصات أن تلعب دور الوسيط فعلاً إذا ما
1: وهذا ما سألتك
0: رغبة في فتح الطريق.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، الشكر لك موصول أيضا الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية والشأن اليمني، شكرا جزيلا لكما. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نهاية الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Destroyed.

ترامب يؤكد اقتراب الحرب مع إيران من نقطة حاسمة تتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق، والحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز. نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، أحمد مخيل، وفيها من عناوين: القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب والعريمي، يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. والجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

0: النظارة الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن الخطوة التالية في الحرب مع إيران. وأوضح ترامب أن القرار يتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب، وأشار إلى أنه يريد الاستماع مباشرة إلى حلفائه الإقليميين قبل اتخاذ قراره بشأن الخطوة المقبلة. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لحادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة سلامة طاقم السفينة. قالت الخارجية الأمريكية أن واشنطن وافقت على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. أوضحت الخارجية الأمريكية أن وفد النظام الإيراني سيتمكن من حضور اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه سيخضع لقيود السفر. استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمديد تفويض لفريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران. وحظي المشروع بتأييد لغالبية أعضاء المجلس، إلا أن الاعتراض المزدوج جاء من موسكو وبكين وحال دون اعتماده. في المقابل، انتقدت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. وقالت المسؤولة الأمريكية إن استخدام الفيتو يأتي لإسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة وصفتها بالمارقة، وأشارت إلى أن الدول التي استخدمت حق النقض تنتهك التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن. من جانب حمل مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي واشنطن المسؤولية المباشرة عن الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي ومواصلتها سياسة الضغوط القصوى هو السبب الرئيسي للتصعيد الحالي.
1: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلا عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقات الذرية. وفي المقابل

0: قابل أخفقت الترويكا الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها وتسرعت في تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات دون استنفاد آليات تسوية النزاعات المقررة.
1: وفي اليمن أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم للحوثيين على مواقعه في جبهة كهبوبة بمحافظة لحج، وقال الجيش أن قواته تصدت لهجوم الحوثيين وأجبرتهم على التراجع بعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، مضيفا أن المعارك أسفرت عن مقتل 3 حوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وتدمير 4 مركبات عسكرية لهم. قتل 63 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة بمواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن، وقال مسؤول عسكري حكومي إن 23 قتيلا من القوات الحكومية سقطوا بهجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج، فيما أفادت مصادر من الحوثيين بمقتل 40 مسلحا في غارات سعودية على تعز ومواجهات في المحافظة مع الجيش اليمني. كما أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم شنه الحوثيون على مواقعه في جبهة كهبوب بمحافظة لحج عقب اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات وفي وقت سابق. أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي البازعية وجبل حبشي غرب تعز عقب معارك وقصف جوي. هذا وقال رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الجيش قادر على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي، وأكد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها على جبهات متعددة ضد الحوثيين.
2: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغرب محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف المدنيين من 8 محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
3: يبذل مبعوثون الخاصون جهودا كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
2: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: أدانت الأمم المتحدة بشدة تصاعد استهداف المدنيين في اليمن، محذرة من أن احتدام العمليات العدائية بات يمثل عائقا أمام جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
0: وثق زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط 55 مدنيا بين قتيل وجريح جراء 19 حادثة عنف في محافظات تعز والحديدة ومأرب ولحج، كما قتل 16 شخصا بينهم 10 أطفال وأصيب العشرات غيرهم. وتمثل النساء والأطفال نسبة 48% من إجمالي الضحايا، ولا تزال القيود المفروضة على الوصول والتمويل تعوق جهودنا في الاستجابة الإنسانية، إذ تؤثر الحوادث الأمنية التي تشمل المرافق والإمدادات وتحركات العاملين في المجال الإنساني سلبا في عملياتنا.

0: وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية ل 48 مقاتلة من طراز F-35 والتجهيزات المرتبطة بها بقيمة 24 مليار و 300 مليون دولار. وقالت الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية والدفاع عن أراضيها، إلى جانب تحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية في سياق متصل. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن سلاح الجو الإسرائيلي أبدى قلقا من احتمال حصول السعودية على مقاتلة F-35، ووصف إمكانية امتلاك الرياض هذه الطائرات بأنها واقع لا يحتمل بحسب تعبيرها. وقالت إن عددا من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين اعتبروا أن الصفقة قد تخل بالتوازن العسكري وتمس بالتفوق النوعي للجيش الإسرائيلي في المنطقة. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوب غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والطيران شمال خان يونس وجنوبها وقصف شمال شرق مخيم البريج، وأطلقت المروحيات النار صوب رفح وشرق مدينة غزة. في غضون ذلك أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفاة 12 شهيدا فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج بحي اليرموك في مدينة غزة. وأضاف أن طواقمه في غزة تواصل بالتعاون مع اللجنة المصرية ولليوم 12 على التوالي عمليات البحث، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لمن تشل من جثامين في المنطقة ارتفعت بذلك إلى 75 فلسطينية. عبر طلبة أتراك عن تضامنهم مع أقرانهم في قطاع غزة عبر أناشيد ورسومات ومعرض فوتوغرافية يستحضر معاناة الأطفال الفلسطينيين. جاء ذلك ضمن فعاليات بإسطنبول تزامنت مع بدء العام الدراسي الجديد.
1: رسالة تضامنية يطلقها الطلبة من هنا إلى أقرانهم في قطاع غزة. كلماتهم أناشيدهم تتحدث عما يقولون إنه الجرح النازف أمام العالم.
2: أردنا من خلال هذا النشاط التعبير عن تضامننا مع الأطفال هناك، وصنعنا الطائرة الورقية رمزا لوقوفنا إلى جانبهم، فمثل جميع أطفال العالم من حقهم أن يفرحوا ويلعبوا، فالطائرة الورقية ليست مجرد لعبة بل رمز للحرية.
3: نظمنا هذا البرنامج دعما لأطفال غزة وإخواننا هناك، وصنعنا الطائرات الورقية تعبيرا عن تضامننا معهم، كما وجهنا هذه الطائرات الورقية دعما لأطفال غزة.
1: معرض فوتوغرافي يقدم جانبا مما عاشه ويعيشه الأطفال في فلسطين مع رسومات من الطلبة الأتراك. الطائرات الورقية التي وضعها الاحتلال حجة لتصعيد هجماته في غزة حاضرة هنا أيضا تحت عناوين لتبقى السماء لطائرات الأطفال وحقهم في الحياة والتعليم بعيدا عن الحرب والدمار.
4: في إطار مشروع لا تطلق النار على الطائرات الورقية دعوا السماء للأطفال، نظمنا هذا النشاط بالتعاون مع مديرية التربية في إيسنيورت لنؤكد من خلاله دعمنا لهذه المبادرات، ونحرص منذ سنوات على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تجمع الناس حول قيم التضامن ومساندة المظلومين.
1: وشهدت مدينة اسطنبول مع بدء العام الدراسي الجديد تنظيم فعاليات عدة تضامنية مع أطفال فلسطين لإظهار ما يواجهونه نتيجة استمرار الاحتلال وهجماته على الشعب الفلسطيني.
5: ما يقدمه الطلبة هنا ليس نشاطا مدرسيا فحسب، بل مبادرة تحمل رسائل إنسانية، منها أن التضامن مع غزة واجب أخلاقي، وأن الأطفال يستحقون أن تملأ حياتهم بالأمن وأن تتزين سماءهم بالألعاب لا القنابل والصواريخ. أحمد سعيد، ترى عربي، اسطنبول.
0: صوتت 152 دولة لصالح قرار

0: جمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. أكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد هذا القرار يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة وأن كلمة فلسطين ستقدم في موعدها في التاريخ والساعة المحددتين عن طريق العرض المتلفز.
1: للعام الثاني على التوالي تكرر الولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات الدخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس التأشيرات اللازمة لحضور فعاليات الجمعية العامة. القرار لقي تنديدا فلسطينيا واسعا انطلاقا من كونه يكرس الانحياز الأمريكي لإسرائيل، بل ويخالف أيضا التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة في إطار اتفاقيات المقر.
2: نحن لا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لسنا في زيارة في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لا أريد أن أستقبل فلسطين للسبب التالي أو الأسباب التي وردت وهي غير دقيقة بالمناسبة. نحن نذهب إلى الأمم المتحدة لأن موقعها الأمم المتحدة موجودة في نيويورك وهي إحدى الولايات الأمريكية، لذلك مهم جدا كان أن نرسل هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية برفضنا لهذا الإجراء.
1: حصار سياسي وعقوبات تفرض على السلطة تبرره الولايات المتحدة بوصفه عقابا على اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات لتدويل الصراع والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى ما تصفه واشنطن بعدم الوفاء بالتزامات قانونية وإصلاحات سابقة، وهو ما تنفيه السلطة، فيما يرى متابعون فيه تكريسا لسياسة أمريكية تتبنى الرؤية الإسرائيلية.
3: الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه مجرد مجموعات سكانية وليست شعبا وليس لهم ممثل شرعي، وهذا هو نفس المنطق الصهيوني الذي يريد شطب الحقوق الوطنية لأنه لا يعترف بوجود شعب فلسطيني، بل يقول هؤلاء سكان عرب موجودون بالصدفة في هذا المكان وهذه الأرض هي للشعب اليهودي كما يدعون.
1: لتجاوز هذا الحصار تلجأ السلطة إلى تقديم الرواية الفلسطينية إما عبر كلمة مسجلة أو من خلال تولي البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تمثيل فلسطين، بما يحمله هذا الإجراء من مؤشرات على توجهات وطروحات واشنطن إزاء الفلسطينيين وحقوقهم.
4: تكرر الولايات المتحدة قرارها بمنع مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة تؤكد فيها انحيازها لصالح إسرائيل وتخرق فيها التزاماتها القانونية تجاه المنظومة الدولية. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: وفي السودان أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، وقال الجيش أن قواته تمكنت من تحرير مناطق بولاية شمال كردفان عقب معارك ضارية أوقعت خلالها خسائر فادحة في صفوف الدعم السريع ومطاردات بقايا فلولها حتى تخوم دارفور، وأشار إلى تنفيذ عمليات تمشيط واسعة للمناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض مركز الولاية. وسعى الجيش الإسرائيلي من هجمات على مناطق بجنوب لبنان عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وتجريف وإحراق منازل. وأطلت الهجمات مناطق في أقضية سور ونبطية ومرج عيون وبنت جبيل، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية والهرمل. وفي قضاء سور وصل الجيش الإسرائيلي تفجيراته وغاراته على بلدة المنصور مستهدفا مناطق سكنية وبنى تحتية بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة آخرين بهجمات روسية في خرسون جنوب أوكرانيا، كما أوقعت هجمات روسية عددا من الجرحى في كييف وأوديسا وزاباروجيا. في المقابل استهدفت مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في العمق الروسي، ما أدى إلى حرائق وإلى أضرار مادية.
5: ضربات روسية وأوكرانية مع استهداف متبادل للمدن والمنشآت الحيوية في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية بهدف دفع الطرفين نحو إنهاء الحرب. هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومدن أخرى بينها خرسون، وأسفرت وفق

0: السلطات الأوكرانية عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مبانٍ سكنية ومنشآت صناعية وبنى تحتية. وفي كييف أعلنت السلطات إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال جراء الهجمات وسقوط حطام في مناطق سكنية ومستودعات، فيما سجلت بلاغات عن إصابات وأضرار في أوديسا وزاباروجيا. السلطات الروسية أعلنت أيضاً أن قواتها استهدفت سفناً قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها. وفي المقابل تعرض عدد من المناطق الروسية لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط، فيما تحدثت السلطات في روستوف عن هجوم جوي واسع وأضرار مادية. ويأتي التصعيد الميداني بالتزامن مع تحركات أمريكية للضغط من أجل وقف الحرب، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون يتضمن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل قطاعات الطاقة والدفاع. موسكو رفضت الخطوة الأمريكية، وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن العقوبات الجديدة ستعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب، واصفاً الإجراءات بأنها عدائية. وفي موقف روسي آخر، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن بلاده لا تعتزم مهاجمة أوروبا، لكنه حذر من أن أي هجوم على روسيا سيؤدي بحسب قوله إلى حرب مختلفة تماماً وقصيرة جداً. ومع استمرار الضربات المتبادلة وتصعيد الضغوط الأمريكية على موسكو، يبقى التصعيد الميداني متقدماً على المسار الدبلوماسي، فيما لم تتجسد الاتصالات الجارية حتى الآن في شكل وقف فعلي لإطلاق النار، لتظل المواجهة مفتوحة على مزيد من التصعيد. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كلين خلال زيارته إلى أفغانستان وباكستان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية إلى جانب التوازنات الأمنية التي ظهرت في الشرق الأوسط عقب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. كما تناولت مباحثات كلين التوتر الإقليمي المتصاعد، وأكد الجانب التركي مواصلة بذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في حل التوتر بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار.
2: من كابول وقندهار إلى إسلام آباد، تحرك رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كلين في جولة إقليمية شملت أفغانستان وباكستان، تناولت مباحثاتها العلاقات الثنائية والملفات الاستخباراتية بالإضافة إلى بؤر التوتر ومخاطر اتساع الصراعات في المنطقة. بدأ كلين جولته بزيارة العاصمة الأفغانية كابول ومدينة قندهار، حيث التقى رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق وناقشا سبل تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالين الأمني والاستخباراتي. انتقل كلين بعد ذلك إلى باكستان، حيث التقى رئيس الوزراء شهباز شريف في مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة. زيارة إسلام آباد شملت أيضا لقاءين منفصلين مع رئيس هيئة الأركان العامة عاصم منير ورئيس جهاز الاستخبارات عاصم مالك لمناقشة الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. المباحثات تطرقت إلى التوازنات الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط وحرب الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها السياسية والأمنية والاقتصادية على دول المنطقة. المسؤولون ناقشوا كذلك احتمالات انتقال تداعيات الصراعات الحالية إلى دول ومناطق أخرى في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتعدد بؤر عدم الاستقرار، وأبرزها التوتر الحوثي السعودي. وفي سياق إعادة إرساء الاستقرار الإقليمي، شدد الجانبان التركي والباكستاني على أهمية حلف مكة، كما أشارا إلى دور أنقرة وإسلام آباد في خفض التوتر. كما أكدت تركيا مواصلة جهودها لمعالجة التوتر والخلافات الأمنية بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار، والإبقاء على قنوات التواصل بين الطرفين مفتوحة.
1: الهلال الأحمر التركي منظومته الاستثمارية في وقت يحتفل فيه بمرور 100 عام على بدء إنتاج المياه المعدنية في أفيون كرهسر، ضمن رؤية تهدف إلى تنوع استثمارته وتوفير موارد مستدامة لدعم أنشطته الإغاثية الإنسانية.
3: نموذج اقتصادي يوظف عائدات الاستثمار في خدمة العمل الإنساني، هكذا يطور الهلال الأحمر التركي منظومته الاستثمارية التي تشمل قطاعات متعددة، من منشآت المياه المعدنية في أفيون قراحصار إلى جانب استثمارات أخرى يعتمد عليها الهلال الأحمر التركي لتوفير موارد مستدامة لتمويل العمل الإنسانية.
4: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيون قراحصار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء، وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام، ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة وسوريا وغيرها من مناطق العالم.
3: وتعود قصة المياه المعدنية إلى عام 1926 عندما بدأ الهلال الأحمر استغلال منابع أفيون قراحصار التي تحولت على مدى قرن إلى أحد أبرز أنشطته الإنتاجية، تصدر منتجاتها إلى 26 دولة في 5 قارات.
5: ننتج حالياً في أفيون قراحصار وأرزنجان وجلجوك وأدنا، ولدينا 29 صنفاً من المنتجات، ونواصل العمل في هذا المجال منذ 100 عام. وإلى جانب حرصنا على إنتاج منتجات عالية الجودة وصحية وحلال، فإن هدفنا الأساسي هو توجيه كامل إيراداتنا لتمويل أنشطة الهلال الأحمر التركي الإنسانية. لذلك كلما زاد إنتاجنا وفرنا المزيد من الموارد للعمل الإنساني.
3: وبحسب بيانات عام 2025 بلغت استثمارات مجموعة كيزلا يترم نحو 1,568,000,000 ليرة، فيما وصلت أصولها إلى نحو 11,639,000,000 ليرة. على مدى أكثر من قرن وظف الهلال الأحمر التركي بنيته الإنتاجية التي تضم مصانع تنتج منتجات متنوعة في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل العمل الإنساني، ما يمكنه من مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز قدرته على الاستجابة الفاعلة في حال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. عيل الخضاري، تريتي عربي، أفيون قراحصار.
1: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. ترامب يؤكد اقتراب الحرب مع إيران من نقطة حاسمة تتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق، والحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب، والعليمي يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. والجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. نصرة كامل التحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
6: إزمير عام 1922، مدينة تشتعل وصفحة من التاريخ ما زالت تثير الأسئلة. كيف وصلت المدينة إلى الحريق الكبير؟ وماذا جرى خلال انسحاب القوات اليونانية ودخول الجيش التركي إلى إزمير؟ ومن المسؤول عن النيران التي غيرت وجه المدينة؟ حريق إزمير الكبير، الروايات والأحداث والحقائق التاريخية، مع رئيس قسم التاريخ بجامعة أنقرة حجي بيرام ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أوزمان، في مقابلة خاصة على شاشة تيرتا عربي.
7: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
8: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

سلام لك يا مكة من هنا ومن مشارق الأرض ومغاربها، سلام يليق بمدينة تتربع في سويداء قلوب المسلمين قداسة لا تقبل العبث وخطا أحمر دونه الأرواح، وأي مساس بحماها جهرا أو خفاء سيواجه بحزم وقوة مزلزلة لأركان المعتدين. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، أهلا بكم في تفاعل، والبقية في العناوين. إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة، طرائف وسجالات حادة في مجلس النواب اللبناني، في تركيا مدرسة كاملة تفتح أبوابها لطالبتين فقط، وطبيب مصري ينهي معاناة 10 سنوات من الشلل الرعاش. لا شك أن هناك بقاعا جغرافية وأماكن تحمل قدسية روحية استثنائية في قلوب البشر تتجاوز حدود الخلافات والنزاعات السياسية العسكرية، لأنه إذا اقترب الخطر من هذه الأماكن فإن الشارع ينتفض ليعلن عن خطوطه الحمراء التي لا تقبل المساس، تماما كما في قصتنا هذه التي بدأت مع إعلان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي عن نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمدينة مكة المكرمة. المالكي أكد أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، بل هي المحاولة الثانية لاستهداف مكة بعد المحاولة الأولى التي تمت بإطلاق صاروخ باليستي عام 2017. تزامن هذا الحدث مع سيل من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو يزعم ناشروه أنه يوثق اللحظات الأولى لاعتراض الطائرة المسيرة الحالية في سماء مكة. نشاهد الفيديو أولا ثم نوضح حقيقته وملابساته. بالفحص والتدقيق تبين أن الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2025 ويظهر استهداف المدينة المنورة من قبل الحوثيين وقتها، لكن جرى إعادة ترويجه حاليا لواقعة

0: الاستهداف التي نتحدث عنها والتي فجرت موجة عارمة من الإدانات الرسمية. الرئاسة التركية على سبيل المثال أدانت وبادرت بأشد العبارات هذا الهجوم الذي وصفته بالدنيء، مؤكدة أن حماية أمن مكة المكرمة واستقرارها يمثل أهمية بالغة للأمة الإسلامية. وزارة الخارجية التركية هي الأخرى أصدرت بيانا شديد اللهجة أكدت فيه دعمها المطلق لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، وداعية لوقف هذه الهجمات فورا. وتوالت بعد ذلك الإدانات من منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف والجامعة العربية ودول عدة أبرزها قطر ومصر والكويت والأردن وفلسطين، حيث أجمعت تلك الدول والمنظمات على أن المساس بحرمة مهبط الوحي يمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين حول العالم، ومساسا كذلك بأمن المنطقة برمتها. على منصات التواصل الاجتماعي لم يختلف الموقف كثيرا عن الردود الرسمية، وهنا نشاهد جزءا من تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع. نبدأ من عندما كتبته بشرى، تقول: حين تقترب صواريخ ومسيرات الحوثي من سماء المدينة المنورة ومكة المكرمة فالأمر لم يعد مجرد اعتداء على المملكة، ولكنه استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتهديد لحرمة أقدس مقدسات الأمة. ألا هم دول الناس الحوثيين طبيعيين بجد؟ يعني مكان مقدس لاحترامه وحرمته منهم لله، الله يحفظ مكة وبلاد الحرمين. عبد الرحمن: أنا يمني وأقول صنعاء وإب وتعز وعدن ومأرب والحديدة وحضرموت واليمن كلها فداء لمكة. أخيرا عبدو يقول: محاولات استهداف مكة أو أي مكان مقدس ستبوء بالفشل وتعود بالندم والخسارة على صاحبها. في لبنان يبدو أن أزمة الكهرباء لا تحتاج إلى كثير من الشرح، فبينما وضعها النواب على طاولة النقاش في المجلس تكفل انقطاعها بشرح المشكلة عمليا، إذ انقطع التيار مرتين داخل مجلس النواب. الأولى كانت خلال رد رئيس الحكومة نواف سلام بعد حديثه عن أزمة الكهرباء، والثانية أثناء إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري نتيجة التصويت على الثقة، ليتفاعل كلا المسؤولين مع العتمة بطريقته الخاصة. نشاهد.
1: اعتباره من حصتها. ندور التليفون او من
2: بدك العدل عم ينور القصه
1: نوي
2: سبايس طول
1: بسيطه. اذا دوله رئيس، حضرات النواب يعرفون ان
3: 68 ثقه، 12 لا ثقه واثنين امتناع، وهذه عاديه.
0: هذه الجلسة عقدها مجلس النواب اللبناني على مدى يومين لمناقشة أداء حكومة نواف سلام ومساءلتها في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية قبل أن يجدد ثقته بالحكومة ب68 صوتا. لكن الكهرباء لم تكن وحدها التي رفعت حرارة الجلسة، فالحديث عن مغادرة نحو 40,000 عائلة لبنانية من سوريا تحول هو الآخر إلى مشادة كلامية حادة حول أسباب مغادرتها ودور حزب الله في ذلك أثناء وجوده في سوريا قبل سقوط نظام الأسد. وسرعان ما اتسع السجال وسط تبادل الاتهامات قبل أن يتدخل رئيس مجلس النواب لوقفه. نشاهد ما حدث ثم نكمل.
4: سلام. دكتور الرئيس حكي عن 40,000 عائلة تركت سوريا، بس ما قلنا ليش تركوا سوريا.
3: زميل أحمد الخير،
5: لو بتعرف بالتاريخ بتعرف أنه هاو يملكون في سوريا أكثر من 500 عام قبل قيام سوريا ولبنان.
4: بعرف
3: خلي كلامك معي.
4: فيك تقلي ليش فت على سوريا أنت؟
3: زميل أحمد الخير،
4: سببت بهجرتهم؟
5: لأنه في حدا مثلك.
3: زميل أحمد الخير،
6: في حدا موجود مثلك بهالدنيا
4: تعمل مغامرات.
6: انت المؤامرة وانت العميل.
7: لك عود عود
5: دولة الرئيس دولة نحن لا نملك لا حلم علي عمار ولا طول باله.
3: خلاص خلاص.
0: بعيدا عن السجال لم تخلو الجلسة من الطرائف، إذ انتقد النائب أديب عبد المسيح في معرض حديثه واقع قطاع الاتصالات واستعان بحادثة وقعت هناك في الهند وانتشرت قبل أيام على منصات التواصل الاجتماعي ليضرب بها مثلا على غضب المواطنين من سوء الخدمة في لبنان. نشاهد
8: موضوع الاتصالات. امبارح إذا شفتوا هذا الفيديو على الفيسبوك، مسؤول اتصالات بالهند ربطوه على عمود وسفقوه قتلة لأنه الانترنت ما اجى مزبوط بالضيعة تبعه. هلا أنا كتر خيره وزير الاتصالات ما عم لطش عليه، بس مش مقبول مش مقبول. عملنا دراسة 25% من الأراضي اللبنانية ما بيجيها انترنت مثل العالم والناس، ما في كفرج للتليفونات.
0: ولمن لا يعرف حادثة الهند التي تحدث عنها النائب، فإنها وقعت في إحدى القرى هناك في الهند، حيث أقدم سكان غاضبون على تقييد فني اتصالات ببرج للشبكة نحو ساعتين احتجاجا على ضعف الاتصال الذي استمر تقريبا لنحو عامين، وأيضا على دفعهم مقابل خدمة الجيل الخامس بينما هم أصلا لا يحصلون سوى على اتصال ضعيف بالجيل الرابع من وجهة نظرهم طبعا. كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي؟ نبدأ من بعض التعليقات هنا من عند ما كتبته لينا، تقول: في مشهد لبناني سريالي، تنقطع الكهرباء مرتين داخل مجلس النواب خلال مناقشة أزمتها، وكأن الظلام يمارس حقه في حجب الثقة. أما عبد الرحمن فيقول: ما هذا التهريج؟ أليست لديهم لائحة داخلية؟ لماذا لا يطبق رئيس المجلس اللائحة؟ وكيف تترك الميكروفونات مفتوحة أمام جميع النواب خاصة أثناء السجالات النيابية؟ أخيرا حذيفة: كيف لو يعلم هذا النائب أنني أسكن في ضواحي طرابلس ولا تصلني الشبكة اللبنانية أبدا وهاتفي يلتقط الشبكة السورية طوال الوقت؟ في تركيا بدأ العام الدراسي مع بداية هذا الأسبوع، وفتحت المدارس أبوابها للطلاب أقول، فهذا هو الطبيعي طبعا، لكن مدرسة واحدة بأكملها من هذه المدارس فتحت بابها لطالبتين فقط تستقبلهما كل صباح. ربما لا تتخيل ذلك، لكن الواقع في عالمنا هذا فاق التخيل وفاق التوقعات. ففي مدرسة الشهيد مصطفى كوزلو الابتدائية في منطقة إلجن بمدينة كونيا التركية بدأ العام الدراسي الجديد بحضور طالبتين ومعلم واحد، فهذا هو كل تعداد المدرسة بعد أن كانت في العام الماضي تفتح أبوابها لطالبة واحدة فقط. فقد كانت الطالبة إلايدا كوزلو تتلقى بمفردها التعليم داخل هذه المدرسة لمدة 3 سنوات، والآن هي في الصف الرابع الابتدائي، وبذلك وجدت إلايدا صديقة جديدة لها تشاركها رحلة التعليم المدرسي رغم اختلاف المرحلة التعليمية طبعا. بينما المعلم هو هذا الرجل محمد باغ الذي له مهام عديدة داخل المدرسة، حتى أنه هو من يتولى توصيل الطالبتين بسيارته الخاصة إلى المدرسة ويقوم كذلك بتدريس المواد الدراسية للطالبتين. الطالبة الكبرى تدرس مكررات الصف الرابع الابتدائي، بينما الصغيرة يعلمها أساسيات القراءة والكتابة لأنها في الصف الأول بطبيعة الحال. وسائل الإعلام المحلية التركية أجرت لقاءات تلفزيونية مع المعلم والطالبتين والتقت بهم أثناء تحية العلم وإلقاء نشيد الصباح. دعونا نشاهد كيف هو يومهم الدراسي.
9: استقلال مارش için son 2 3 4
10: korkmasanız bu şaka.

0: Ancak.
1: Rahat. İyi dersler çocuklar.
2: Sağ olun.
3: Sağ olun.
1: Sınıfa geçebilirsiniz. Hadi bakalım.
4: Şu an sabah. O kalemlik var.
5: Ben yapamam mı?
6: وسائل الإعلام المحلية في تركيا نقلت عن الطالبة إليدا قولها في أول أيام الدراسة: أنا سعيدة جدا بقدوم صديقتي هذا العام، أشكر معلمي، اليوم هو أول يوم دراسي وأنا متحمسة للغاية، كما هو حال الطلاب في جميع المدارس في أول يوم في الدراسة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنعرف ردود الأفعال التي كانت واسعة بطبيعة الحال. نبدأ من عند إليف التي قالت: بصراحة أعتقد أنها جميلة، زوجي من إلغن وأتمنى الانتقال إلى هناك لهذا السبب تحديدا، سيصبح عددنا 3 أنا وابنتي. إفتاليا تقول: إنهم في غاية اللطافة، ما شاء الله، من الرائع أنهم يتلقون تعليما خاصا، طبعا معلم واحد وطالبتين. عثمان يقول: أوه، نأمل أن يصبحوا أفرادا ناجحين في المستقبل. وأخيرا مهمت يقول: قد يحمل هؤلاء الأطفال بلادنا يوما ما، أو بلادنا يوما ما، إلى آفاق جديدة. لعل بعضكم شاهد الفيلم الأمريكي الإنساني الشهير أويكنينج، الذي جسد قصة مريض مصاب بمرض الرعاش، حيث وضح معاناته مع المرض بشكل يومي. ومرض الرعاش أو باركنسون هو مرض عصبي يؤثر على الحركة بسبب تلف خلايا الدماغ المنتجة لمادة الدوبامين، وهو ما يجعل الإنسان لا يتمكن من السيطرة على حركة يده، وعادة يسبب رجفة أو رعشة في اليد والأصابع. منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يصل عدد المصابين بمرض الشلل الرعاش إلى 12 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030، وهناك الملايين حول العالم يعانون هذا المرض العصبي الذي يعد ثاني أهم مرض عصبي بعد الزهايمر. لماذا كل هذه المقدمة إذن؟ هي فقط لأخبركم بأنه بات الآن للمصابين بهذا المرض أمل في الشفاء منه وبسرعة. القصة باختصار مشاهدينا حتى لا نطيل أكثر من ذلك عليكم: أن الطبيب المصري الدكتور علي صلاح، أستاذ جراحات المخ والأعصاب، تمكن من إجراء عملية دقيقة في الدماغ لرجل يعاني من الرجفة منذ أكثر من 10 سنوات، وقد انتشر له مقطع فيديو وهو يقوم بإجراء تلك العملية الجراحية. وبينما يمسك المريض بيده كوب من الماء وتهتز بطبيعة الحال، تابع الطبيب الجراحة من خلال كي منطقة ونواة المهاد، وهو ما أسهم بدوره في توقف الرجفة بيد الرجل على الفور. نشاهد.

0: افرد ايه بقى؟ افردها قدام.
1: لا
0: لا لا لا بس ثبت بقى ثبت حاول تمسكها ما تنساهاش.
2: الفيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهنا مداخلة تلفزيونية كشف فيها الدكتور صلاح السر وراء تلك الجراحة، خصوصا بعد تعليقات الكثيرين حول كيفية تخديره في الجراحة.
3: يعني هل المريض ما كانش تحت تأثير البنج؟
4: هو فعلا بيعمل الجراحة دي تحت مخدر موضعي، يعتبر تخصص من جراحات المخ والأعصاب الدقيقة شوية، بنسميه جراحات المخ والأعصاب الوظيفية، اللي هي بيبقى هدفها ان احنا بنصلح وظيفة معينة.

0: الأستاذ الدكتور أمجد مطر، ربنا يعني يحفظه ويخليه ليها. وأنا يعتبر من الجيل الجديد اللي هو يعني يعتبر بيطور شوية في الجراحات، وبنحاول نجيب الحاجات اللي هي الأبديتد يعني من بره مصر. فربنا كرمني يعني وتعلمت على إيد أستاذ كبير الدكتور عمرو النجار في ولاية لويفل.
1: سلم الله يديك يا دكتور علي. الآن إلى ردود أفعال رواد منصات التواصل الاجتماعي حول الموضوع، ونبدأ تعليقاتكم من عند ما كتبه هنا همام. يقول: يحدث هذا عندما تعطى الشهادة لمن يستحق. وعاطف يقول: سبحان الله، علم الإنسان ما لم يعلم. أخيرا عبد الرحمن يقول: الحمد لله على المعافاة، لما نشوف هذه الفيديوهات يجب أن نحمد الله على نعمة الصحة، الحمد لله. عاد شاب فلسطيني في قطاع غزة إلى ممارسة مهنة الحلاقة من داخل خيمة نزوحه رغم بتر ساقه واستشهاد والده، متحملا مشقة الوقوف لساعات طويلة على ساق واحدة لتأمين القوت اليومي وإعالة والدته وشقيقاته الخمس.
2: الوالد الله يرحمه استشهد، أنا بعيل أسرة ست انفار ووحيد أهلي على خمس بنات. أنا بقيت على السطح فوق المنزل تمام، وتم إصابتي بشظية واتجهت للمستشفى، أخذوا المستشفى من الفحوصات اللازمة وعملوا لي اللازم. أنا صاحب مهنة حلاقة من 2013، فقدت الصالون تاعي وفقدت بيتي وراح كل حاجة من الحياة عندي، ولكن أنا اليوم الوضع اللي أنا بعيش فيه بخيمة المعيشة تبعتي، أنا جربت أفتح مشروع الحلاقة. لما بيجيني زبون على قلب خيمة المعيشة، الأولاد والمرأة بضلهم محبوسين في الخيمة، واليوم إحنا جو شوب ونار، والخيمة مش منفس للهواء ولا منفس للحياة. كمان الصعوبات اللي أنا بواجهها في داخل شغلي اللي هو في العدة عندي مش مكتملة كاملة، فيش لا يوجد كهرب، لا يوجد نار، لا يوجد ضوء.
1: افتتح جيش الاحتلال الإسرائيلي معرضاً في تل أبيب بعنوان العودة إلى أكتوبر، عرض فيه أسلحة ووثائق ومقتنيات شخصية قال إنه استولى عليها وتعود لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
3: هاي وصية السنوار كتبها، تم العثور عليها داخل غزة. هاي الوصية هاي بيدي، هاي اللي كتبها السنوار بذات نفسه. إحدى الوصايا اللي تم العثور عليها، أيها الأحباب الكرام، هذه وصيتي لكم. عبد ابن أحمد خميس، طبعا أحد مقاتلين القسام اللي تم العثور عليها في غزة وغلاف غزة. هاي الأمور اللي تم العثور عليها في منطقة غلاف غزة، هنا عندكم ياسين 105 قضائف ار بي جي. وهي الساعة والحذاء.
4: عارفين شو هاي؟ هاي ياسين 150 اللي كان يستخدمها كتاب القسام في استهداف الدبابات الإسرائيلية.
1: اعتقلت السلطات الأمريكية محامية متخصصة في حقوق الإنسان، وطردت نحو 100 متظاهر قاطعوا جلسة استماع لميزانية مقاطعة بالم بيتش بعد إطلاقهم هتافات تطالب بوقف تمويل الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الدعم المالي لإسرائيل.
5: All right, Nathan, go ahead. Sir, in the uniform, Air Force, you're removed too.

سجلت مستوطنات غلاف غزة انتشارا غير مسبوق للقوارض وإصابة 10 مستوطنين على الأقل بحالات عض وسط ترجيحات بأن تدمير المباني وركام الحرب المتراكم في قطاع غزة هو ما تسبب في انتقال هذه القوارض بكثافة نحو المستوطنات المجاورة.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تريتي عربي.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: كيف الوضع
6: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
7: والله، شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
13: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
14: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

مرحبا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. فانس يؤكد أن بلاده لا تتفق دائما في سياستها الخارجية مع إسرائيل، وترامب يبدي استعدادا للافتراق عن نتنياهو. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. رئيس جهاز الاستخبارات التركي يجري مباحثات في كل من إسلام أباد وكابول بشأن التوتر بين البلدين وتطورات المنطقة.

0: نستهل حلقتنا الليلة بملف العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس الذي قال إن بلاده لا تتفق دائما مع إسرائيل وإنها لا يمكن أن تسمح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط في خدمة تل أبيب. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه إدارة ترامب إلى إتمام صفقة أسلحة لإسرائيل بنحو 3 مليارات دولار. فكيف نفهم جوهر الخلاف بين واشنطن وتل أبيب وكيف نفسر تناقض التصريحات الأمريكية عن إسرائيل مع تواصل دعمها عسكريا؟
1: في محاولة أخرى للنهي بالإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل والتقليل من شأن الشراكة الاستراتيجية معها، يتحدث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مجددا عن استعداد ترامب للابتعاد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من أي رئيس أمريكي آخر خلال العقود الأربعة الماضية. يقول فانس إن الولايات المتحدة لا تتفق دائما مع إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها السماح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط تابعة لدولة إسرائيل على الرغم من أهميتها في الشراكة التكنولوجية العسكرية والاستخباراتية. الابتعاد الذي أشار إليه فانس يتحقق عندما تختلف مصالح الشعب الأمريكي عن مصالح الحكومة الإسرائيلية، مستشهدا بعلاقات الولايات المتحدة مع دول الناتو، في إشارة إلى أن واشنطن لن ترهن سياستها الخارجية الأوروبية لحلف شمال الأطلسي. سبق لفانس أن هاجم إسرائيل واتهمها بمحاولة التأثير في السياسة الأمريكية، مؤكدا تراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة. كما اتهم فانس إسرائيل بالسعي لإفشال المفاوضات بين واشنطن وطهران لوقف الحرب وإنهاء التوتر في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إتمام صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة تقترب من 3 مليارات دولار. سبق أن أثارت جدلا داخل الإدارة الأمريكية نفسها، إذ أوقف الرئيس السابق جو بايدن في عام 2024 شحنة من القنابل زنة 2000 رطلة بسبب مخاوف مرتبطة باستخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في غزة. وتتضمن الصفقة الراهنة وفق ما أوردته تقارير أمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين 40,000 قنبلة زنة 2000 رطل، أي نحو 66 ضعف عدد القنابل ذات الوزن نفسه التي قصفت بها إسرائيل قطاع غزة بعد 7 أكتوبر.
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: والنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو أرشيد. دكتور أسامة، أهلا بكم. إذن دكتور، في ظل تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس التي أكد فيها أن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون تابعة لإسرائيل، فانس يقول ذلك وإدارة ترامب تتحدث عن صفقة عسكرية ضخمة يجري إتمامها بقيمة 2.8 مليار دولار مع إسرائيل من بينها 40 قنبلة ثقيلة. نسألكم هنا في البداية دكتور، كيف تقرؤون هذا التناقض الظاهري بين الخطاب السياسي الذي يريد رسم خط مستقل ومختلف عن حكومة نتنياهو وبين الاستمرار في تقديم الدعم العسكري الهائل لتل أبيب؟
3: مساء الخير. يعني هذه التصريحات وهذا القرار، قرار إدارة ترامب بتزويد إسرائيل بمزيد من القنابل الثقيلة، يعبر عن هذه العلاقة الملتبسة والمرتبكة ما بين إدارة دونالد ترامب الحالية وما بين إسرائيل، والتي تضم طبعا هنا البعد الأهم فيها هو بعد جيدي فانس. جيدي فانس، إذا أخذنا جيدي فانس الآن على المستوى الشخصي، جيدي فانس طامح لأن يكون

0: مرشحا في انتخابات عام 28 للرئاسة الأمريكية، لكنه يجد نفسه ممزقا ما بين خطين داخل الآن حركة الماجا، لأنه محسوب على ماجا. خط يدفع باتجاه إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل وناقد لهذا النفوذ الإسرائيلي الهائل في الولايات المتحدة بما فيه ما يقولون أنه جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، وخط آخر يريد علاقة قوية مع إسرائيل واستمرار هذه العلاقة مع إسرائيل، والذي يمثله شخصيات قوية أيضا داخل حركة ماجا. فجي دي فانس يجد نفسه ممزقا بين هذين التيارين، لأنه بحاجة إلى أصوات الطرفين، مرة يميل إلى هؤلاء ومرة يميل إلى هؤلاء. وهو كان في اجتماع مع الجمهوريين اليهود داخل الحزب او كتله اليهود الجمهوريين مطلع هذا الشهر، وكان يتحدث بلغه ايجابيه عن اسرائيل قبل ان يعود الى هذه اللغه التي يحاول ان يبتعد قليلا عن اسرائيل.
1: لكن
0: بالنسبه لي الان سياسه اداره دونالد ترامب، اداره دونالد ترامب
1: دعنا
0: الان
1: نتوقف
0: من
1: عند
0: ناحيه
1: هذا المعطى الأهم الذي وصفته هنا دكتور أسامة قبل أن نبحث ما يقوله أو تقوله إدارة ترامب. نتحدث عن جي دي فانس. بحسب ما نشرته شبكة سي إن إن، فإن تصريحات جي دي فانس هي ربما انعكاس نادر واستعداد من جانب إدارة دونالد ترامب للابتعاد عن رؤية نتنياهو في بعض الملفات. إلى أي مدى ترون في هذه التصريحات هذه المرة، قلت بأن جي دي فانس يتلاعب لأنه يجد نفسه مضغوطا بين كفين، إلى أي مدى هذه المرة تنعكس أو تعكس هذه ربما التصريحات مؤشر حقيقي على تحول في واشنطن، أم تراها فقط للترويج وتناول في وسائل الإعلام لاحتواء ربما الضغوط الداخلية والدولية أيضا؟
0: في الحقيقة هو لا يمكن الحديث عن ضغوط على دونالد ترامب، لأن دونالد ترامب لا يخضع لهذه الضغوط، والقاعدة الجمهورية في أغلبها حتى قاعدة ماجا في أغلبها تؤيده وتؤيد العلاقة مع إسرائيل. الآن أين يحصل الخلل؟ أو أين يمكن أن نجد ذلك الالتباس؟ دعم إسرائيل ثابت، ثابت لدى الحزبين، لدى مؤسستي الحزبين، ثابت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح في هناك تحولات في الرأي العام الأمريكي والمزاج العام الأمريكي، وتحديدا داخل الديمقراطيين ثم بدرجة أقل داخل المستقلين، لكنها لم تترجم إلى تحول في السياسة نحو إسرائيل إلى الآن. لكن ما الذي يحدث مع دونالد ترامب وإدارة دونالد ترامب؟ دونالد ترامب الآن لديه حسابات متناقضة، لديه حسابات مركبة ومعقدة. هو من ناحية يريد أن يخرج من التورط في حروب الشرق الأوسط، يريد أن يخفف البصمة الأمريكية في الشرق الأوسط، ويرى أن نتنياهو يتلاعب ويحاول أن يجر الولايات المتحدة أكثر إلى هذه الحروب. هو ورطه في حرب مع إيران حسب تقرير النيويورك تايمز، يعني عندما تحدثت عن ما جرى في الاجتماع 22 من فبراير بين ترامب ونتنياهو، ويرى أنه أعطي معلومات كاذبة أو غير صحيحة، تورط في هذه الحرب الآن، وأن نتنياهو لا يراعي المصالح الأمريكية عندما طلب منه وأرغمه على وقف الهجوم على لبنان لأن هناك اتفاق كان مع إيران، عندما طلب منه في خلال هجوم حزيران العام الماضي على إيران وأعلن ترامب وقف إطلاق النار وكانت الطائرات الإسرائيلية تتوجه لضرب إيران مرة أخرى وأرغمه على العودة. فإذا هو يرى أن نتنياهو يحاول أن يجر الولايات المتحدة وأن يعني يعقد شؤون رئاسته وأن يعقد إرثه في السياسة الخارجية. هذا من ناحية الآن التشابك مع دونالد ترامب ما بين دونالد ترامب ونتنياهو، ويريد ترامب أن يكون هو الزعيم القوي، هو الذي يفرض القرارات، وهو قال أنا من يصدر القرارات ليس نتنياهو، لأنه هناك
1: ويريد أن يكون
0: أن
1: هو من
0: نتنياهو هو
1: يحدد
0: من يصدر القرار.
1: بوصلة
0: البعد
1: حليفه
0: الآخر إذا سمحت لي النقطة
1: الإسرائيلي
0: الأخيرة،
1: ربما.
0: هو
1: نعم، البعد الآخر ربما ستقوله في هذا السؤال هنا دكتور أسامة، في ضوء ما نقلته أيضا شبكة سي إن إن بشأن تباين المصالح الاستراتيجية واختبار حدود قدرة واشنطن على كيفية قدرتها على توجيه بوصلة حليفتها، أين يكمن هنا سقف الضغط بالنسبة لإدارة دونالد ترامب لكبح السياسات الإسرائيلية دون الإضرار بالحسابات السياسية والحزبية الداخلية في الولايات المتحدة؟
0: نعم، هنا الآن يأتي هذا البعد، أن إدارة ترامب والولايات المتحدة ملتزمة بإسرائيل، ولذلك هذه الأسلحة الآن 40,000 قنبلة لإسرائيل واستمرار الدعم لإسرائيل، وهناك قانون الدفاع الوطني المقدم الآن أمام الكونغرس لدمج التعاون الأمريكي الإسرائيلي والصناعات الأمريكية الإسرائيلية والتعاون في التكنولوجيا. هذا أكثر من 3.8 مليار التي تعطاها سنويا. هذا الحديث عن دمج كامل بين الجيشين على مستوى التطوير والقدرات والتسليح وكل شيء.

0: من الذي يفعل هذا؟ إدارة دونالد ترامب، هي نفس الإدارة الآن التي تحتك مع إسرائيل فيما يتعلق بالسياسات، لكن الاحتكاك مع نتنياهو. ولذلك ترامب تحدث أن نتنياهو أنه قد لا يدعم نتنياهو في هذه الانتخابات، هناك خيارات أخرى. إذا المسألة هنا واضحة من خلال كلام فانس وكلام ترامب. المشكلة مع نتنياهو ومع حكومته التي يرون فيها بأنها تحاول أن تضعف دونالد ترامب وأن تضعف فانس وتضعف مواقف الأمريكية، لكن الدعم لإسرائيل ثابت لأننا نراه في هذه السياسات، سياسة قانون الدفاع الوطني، دمج الجيشين.
1: نفتح قوسا بخصوص الانقسام السياسي داخل إسرائيل أيضا هنا دكتور، بالنظر إلى ذلك الانقسام عمقه ومحاولة حكومة نتنياهو لاستقواء بالدعم الأمريكي، وقلتم أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو ثابت، كيف برأيك سيتعامل الائتلاف الحاكم في إسرائيل مع هذه التصريحات العلنية التي لا تريد تبعية مع تل أبيب، والتي ربما تضع نتنياهو في موقف محرج قبل الانتخابات، انتخابات الكنيست؟
0: نفس الإشكاليات والتعقيد الذي يواجهه فانس على سبيل المثال يواجهه نتنياهو، لأن نتنياهو أيضا بحاجة أن يظهر أنه مستقل عن الولايات المتحدة، بأنه ليس تابعا لها، لأن المعارضة تستخدم هذا ضده. عندما ترامب يقول أنا الذي يأمر أنا الذي ينهى، نتنياهو سيستمع لي، هذا يضعف نتنياهو أمام قاعدته الانتخابية اليمينية المتطرفة، يضعفه في داخل ائتلافه المتطرف، ومن ثم هو يحاول أن يبرز ذلك التعارض مع ترامب. لكن أيضا نجد أن هذا إبراز التعارض محدود بسقف، بمعنى هو لا زال يقصف في لبنان، لكنه لم يعد إلى الحرب الشاملة في لبنان كما كان يريد، أوقفه دونالد ترامب. هو الآن متوقف عن قصف إيران لأن هناك طلب أمريكي وإرغام أمريكي له بأن لا يعود إلى قصف طهران وقصف إيران. فإذا هو من ناحية يرفع مستوى التحدي، يبقى في لبنان لا ينسحب منها، يبقى في سوريا لا ينسحب منها، ولكنه لا يصعد أكثر بحدود يعني مفتوحة. أيضا نجد نفس الشيء في الضفة الغربية، هناك مطالب أمريكية بأن يكون هناك يعني نوع من احتواء للتطرف وإرهاب المستوطنين، لكن إسرائيل تقوم بنوع محدود من الاحتواء، ولكنها تسمح للمستوطنين بالاستمرار بجرائمهم، لكن ليس بشكل مباشر وفج كبير جدا بحيث يصطدمون بإدارة دونالد ترامب. فإذا هو يحاول أن يوازن بين قاعدته الانتخابية اليمينية المتطرفة وائتلافه اليميني المتطرف، وبنفس الوقت عدم الاصطدام بدونالد ترامب وبإدارة دونالد ترامب، لأنه في المحصلة الولايات المتحدة تقدم الدعم الذي تريده إسرائيل بغض النظر عن الحزب الحاكم. وأيضا إلى الآن لم يخرج دونالد ترامب بشكل علني يقول أنا ضد نتنياهو وأريد أن أستبدله، هو يلمح إلى ذلك أنه قد أضطر أن أدعو إلى استبدالك، بغض النظر هل هذا سيؤثر في الشارع الإسرائيلي أم لا.
1: وربما هذا ما دفع ربما مقالة الرأي في وكالة أسوشيتد بريس دكتور لتقارن بين طبيعة التحالف الأمريكي الإسرائيلي وبين طبيعة تحالفات واشنطن مع شركائها في حلف شمالي الأطلسي الناتو، وأشارت إلى أن الشراكة لا تعني بالضرورة التبعية. هل هذه المقارنة برأيك دكتور منطقية إذا نظرنا إلى الخصوصية الجيوسياسية والأيديولوجية الشائكة في العلاقة مع إسرائيل؟
0: هو مجرد أن يقول فانس هذا الكلام دليل ضعف، يعني هذا دليل ضعف، يعني الولايات المتحدة هل هي بحاجة إلى أن تثبت أنها ليست تابعة؟ لا أحد يتحدث عن تبعية الولايات المتحدة لبريطانيا، لألمانيا، لفرنسا، لكندا، لأي طرف، لا أحد يتحدث عن ذلك. هل سمعنا أحد يقول أن بريطانيا تتحكم بمفاصل القرار الأمريكي أو لها نفوذ على مفاصل القرار الأمريكي؟ لا أحد. لكن السؤال دائما حول إسرائيل بغض النظر الآن صحيح أم لا، طبعا هو صحيح لكن ليس التحكم وإنما التأثير. لكن بغض النظر، مجرد أن يطرح نائب الرئيس مثل هذا الافتراض، مجرد أن يتحدث الرئيس نفسه ويقول أنا الذي يقرر ليس نتنياهو، إذا هناك شعور بأن هناك انطباعا صورة عن أمريكا بأنها لا أريد أن أقول تابع لإسرائيل، أن إسرائيل تؤثر فيها. لكن طبعا فانس استخدم مصطلح التبعية. طيب الآن نحن نجد خلافات أمريكية مع الضفة الأخرى للأطلسي، خلافات مع كندا، خلافات خلافات مع بريطانيا، مع فرنسا، مع الاتحاد الأوروبي، مع ألمانيا. ما الذي تفعله الولايات المتحدة؟ تعاقب هذه الدول، تسحب عدد من القوات من ألمانيا، تقول بأنها لن أوقفت تصدير السلاح لأوكرانيا وجعلت الأوروبيين يشترونه مباشرة ويبعثونه، فمعنى أن الولايات المتحدة تكسب منهم. توقفت الولايات المتحدة عن إجراء مناورات، أو أوقفت إجراء مناورات كانت مفترضة مع كوريا الجنوبية، والتي ليست حلف في الناتو، ليست في حلف الناتو، لكن لدي

0: فيها شراكة استراتيجية تصل إلى مستوى الشراكة مع أعضاء الناتو. هل نجد نفس الأفعال هذه تمارسها إدارة ترامب مع إسرائيل؟ لا أبدا، لم نجد الولايات المتحدة أوقفت دعم السلاح لإسرائيل أو انسحبت من المنطقة أو التي عدد من قواتها لحماية إسرائيل أو بقاء الصواريخ الاعتراضية داخل إسرائيل لحماية إسرائيل من أي هجمات، لم نسمع بأي شيء من ذلك. على العكس، الولايات المتحدة مع عدد من الدول العربية، 7 دول عربية بالإضافة إلى إسرائيل، كان لديهم اجتماع سري الأسبوع الماضي في ألمانيا لتنسيق الحرب مع إيران ومرحلة ما بعد الحرب مع إيران. وهناك دعوات حتى من فانس نفسه الذي طالب الدول العربية في المنطقة خاصة دول الخليج بأن تدخل في سلام ما بين قوسين إقليمي مع إسرائيل، لأن هذا سيضعهم في موقف أقوى وأكبر لاحتواء إيران وموازنتها في المنطقة. إذن حتى هذه
1: شكرا.
0: الخلافات كلها التي يتحدث عنها لا تؤثر على السياسة والانحياز لإسرائيل،
1: نعم
0: لكن مجرد الحديث أن هناك انطباع عن تبعية أمريكية لإسرائيل يقول أن هناك مشكلة، وهو فعلا هناك مشكلة.
1: الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو رشيد، كنتم معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الثاني نناقش حزمة العقوبات الجديدة وواسعة النطاق التي أقرها مجلس النواب الأمريكي على روسيا بهدف زيادة الضغط عليها على خلفية حربها على أوكرانيا، وتستهدف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهما رئيس بوتين. في انتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب على المشروع وتحويله إلى قانون، فما مدى تأثير هذه العقوبات في قدرات روسيا الحربية؟
1: عقوبات أمريكية صارمة هي الأوسع كماً ونوعاً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون لفرض عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهم الرئيس بوتين نفسه، إضافة إلى ما يعرف بأسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية. الكونغرس أحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون نافذ. بأغلبية 262 نائباً من الحزب الجمهوري صوتوا للمشروع بمقابل 159 من الحزب الديمقراطي، كما خالف 58 نائباً ديمقراطياً قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعاً باستثناء 7 فقط مشروع القانون. ترامب كان أكد سعيه لتوقيع مشروع القانون ليرى النور قريباً عقب إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي بغالبية 86 صوتاً. ورغم إقراره يواجه مشروع القانون معارضة، لأنه يمنح ترامب أيضاً سلطة فرض رسوم جمركية صارمة قد تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين. كما تسببت الصلاحيات الواسعة الممنوحة لترامب والمتعلقة بالرسوم الجمركية في انقسام داخل الحزب الديمقراطي، وافقهم على ذلك قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة ومع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية. الاتفاق مع أوكرانيا سيكون أصعب حال إقرار ترامب العقوبات الجديدة، يؤكد الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي وصف الإجراءات الأمريكية بالعدائية، فيما توقع الرئيس الأوكراني فرض عقوبات قوية على روسيا. العقوبات الأمريكية واسعة النطاق والتي سميت بقانون لينزي جراهام السيناتور الراحل الذي قضى أكثر من عام في التفاوض بشأنه، وفي حال أكده ترامب سيحرم بوتين من الموارد المالية التي تمكن روسيا من مواصلة الحرب في أوكرانيا في تشريع يمثل أكبر جهد أمريكي لدعم كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
0: والنقاش ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور رونولد بيغاموف. دكتور بيغاموف أهلا بكم. إذن دكتور، المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد في تصريحات رسمية له اليوم أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي أقرها الكونغرس قال أنها تمثل خطوة غير ودية تعقد جهود إحلال السلام في أوكرانيا. نسألكم دكتور في البداية، كيف تنظر موسكو والدوائر الرسمية فيها إلى هذه الخطوة وإصرار واشنطن على البقاء والدفع بهذا التشريع التصعيدي في هذا التوقيت بالذات؟
2: مساء الخير أستاذ أميرة، شكرا على استضافتي. موقف موسكو واضح على لسان بيسكوف استمعنا إليه، ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن هذا القانون هو طبعا سيزيد تعقيدا كما قال بيسكوف في مسألة التسوية الأوكرانية، ولكن هذا القانون هو لا يلزم ترامب بفرض العقوبات مباشرة يعني غدا على روسيا، ولكن يعطيه يمنحه هذه الصلاحيات. وهنا يجب أن نلاحظ أيضا أن ترامب منذ توليه هذه الرئاسة للمرة الثانية لم يستخدم هذه الصلاحيات ضد روسيا، مما أثار جدلا لدي جزء كبير من الديمقراطيين وكذلك بعض الجمهوريين الذين يعطي يعتقدون أن هذه الصلاحيات التي أعطيت لترامب يعطيه يعني صلاحيات واسعة جدا أكثر من اللزوم، لا تتفق مع الدستور الأمريكي، يشكون في ذلك. وما نشهده اليوم هو ليس توافق بين الحزبين في
0: سوف نأتي إلى ذلك الانقسام داخل الكونغرس وكيف ستستفيد روسيا منه دكتور، ولكن قلتم مشروع القانون هذا لا يلزم ترامب بفرض عقوبات مباشرة على روسيا، ولكن وفقا أيضا لما أشرت إليه وسائل أعلام روسية بخصوص هذا التشريع الجديد، هو معروف باسم جراهام ويستهدف بالأساس قطاعي الطاقة والدفاع، ويمنح البيت الأبيض ربما حق فرض رسوم وصلاحيات فرض رسوم تصل إلى 100% إلى جانب ملاحقة الأسطول الشبحي. وهنا نسأل كيف تنظر موسكو إلى كل ذلك، وكيف تعتبر ربما هذه القيود المالية واللوجستية المفروضة عليها والتي ربما ستفرض عليها تهديدا جديا لشريان الصادرات الروسية؟
2: بالتأكيد هذا القانون إذا يعني تحققت الإرادة السياسية وترامب يفرض هذه العقوبات في خلال هاتين السنتين المتبقية لديه، هذا عبارة عن ضربة شديدة على قطاع النفط والغاز الروسي وعلى الأسطول التجاري الروسي، على الرغم من أن هناك الرئيس بوتين اليوم تحدث وقال أن هناك إيرادات القطاعات غير النفطية والغازية تزداد في روسيا، ولكن نحن نعرف بأن هذا هي ستعود إلى استصداف روسيا، وهي عبارة مواصلة الضغط على روسيا، وستكون ضربة موجية وشديدة بالنسبة للاتحاد الروسي. فلذلك نشهد اليوم موقفين في روسيا، أستطيع أن أقول هذا برأي، هو موقف بوتين هو هادي جدا، بوتين قال بأنه حتى الآن تم اتخاذ 30,000 عقوبة ضد روسيا ولم ينجح الغرب في ذلك، ولكن هناك موقف آخر هو موقف الرئيس السابق ميدفيديف الذي يدعو الأوساط النخبة السياسية الروسية للانتقال إلى سياسة يعني الدفاع النشط، يعني اتخاذ الإجراءات المضادة، تطوير العلاقات
0: مع الشركة عن موقف تلك النخبة السياسية دكتور.
2: الدول التي ستتضرر
0: اليوم في موسكو، الصحف والبرامج الحوارية السياسية ناقشت تمرير هذا القانون في مجلس النواب بأغلبية واسعة رغم معارضة أصوات قليلة له، وتلك الأصوات التي عارضت مشروع القانون قالت بأنه يتعارض مع مبادئ السوق الحرة. النخب السياسية في موسكو كيف تقرأ هذا التصعيد المؤسساتي في واشنطن وإبقاء روسيا ضمن سياسة الضغط الأقصى بغض النظر عن تغير الإدارات فيها؟
2: أنا في رأيي المتواضع هذا سيؤدي إلى ضعف المعسكر الجناح في روسيا الذي يراهن

0: على التسلق مع الأمريكان مع إدارة ترامب الحالية والتواصل لحلول سلمية على حساب حلول وسط وغيرها، ولكن إذا نفذت هذه القرارات وهذه العقوبات لا نشهد شيئا إيجابيا. في كل حال من الأحوال جميع الأطراف في روسيا تعتقد أن خطوة هي غير إيجابية ولكن لا مفر منها، ويتوقع في روسيا أن ترامب سيوقع على هذا القانون بلا شك. هو يعطيه ويمنحه صلاحيات واسعة والسلطة واسعة أيضا، ولكن كل شيء يتوقف على الآن على ترامب، لأن ترامب سيستخدم هذه الأعضاء ليس فقط ضد روسيا ولكن ضد
1: ذلك
0: الهند
1: يتوقف
0: والصين
1: على ترامب
0: وعدد كبير
1: دكتور،
0: من الدول.
1: وهنالك أيضا تقييمات عسكرية وسياسية متداولة في
0: أكيد
1: موسكو اليوم للرد على السياسات الأمريكية التي وصفتها بالعدائية. نسأل هنا عن الأوراق والأدوات الاستراتيجية لدى موسكو للرد هي الأخرى أيضا، سواء دبلوماسيا أو ميدانيا، على هذه الحزمة الجديدة.
0: من ضمن هذه الخطوات طبعا هناك بعض الشركات الأمريكية التي تحتفظ أصولها في روسيا، وحتى أرباحها التي هي تجني في روسيا سيتم ضخها في حسابات بنكية تحت رمز سي، يعني الحسابات الخاصة، وعندما يعني هذه الأرباح ستصل الشركات الأمريكية إليها بعض التسوية، بعض يعني تسوية هذا الصراع وتسوية الأمور بين روسيا والولايات المتحدة. هذه هي في الدرجة الأولى، ولكن في الدرجة الثانية روسيا تؤول على هناك على إرادة ترامب، وعلى أن هناك أيضا عقل سليم، لأن كل هذه الإجراءات إذا ترامب سيتخذها، وحتى مجرد هذه الأخبار قد أدت اليوم إلى قفزة الأسعار، وهذا في نهاية المطاف سيؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي نفسه.
1: نستغل
0: فلذلك
1: وجودك معنا
0: المسألة
1: دكتور أسامة
0: سيحول
1: لنسألكم
0: ذو
1: أيضا
0: حدين.
1: عما ركزت عنه اليوم وسائل الإعلام الروسية على أن هذه التشريعات تحاول تكبيل أي فرصة دبلوماسية مقبلة عبر فرض شروط تعسفية. هل تعتقد موسكو أن هذه العقوبات المفروضة من جانب واشنطن هي ربما محاولة أمريكية لفرض إملاءات تعسفية على طاولة المفاوضات فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا؟
0: هذا السيناريو الأقل ترجيحا حاليا طبعا بحسب رأيي، ولكن في كل حال من الأحوال تم تثبيت هذا القانون من كشيء يعني في المشرع الأمريكي، فلذلك أي رئيس أمريكي الذي سيحل محل ترامب في الرئاسات المقبلة يستخدمه ضد روسيا، فلذلك روسيا تعتقد أن هذه الخطوة غير إيجابية وتزيد الطين بلة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وكذلك العلاقات بين روسيا والغرب كالقطب الغربي
1: شكرا.
0: بأجمعه.
1: نعم
0: فلذلك يبدو أن الوضع مؤقت جدا.
1: الدكتور رونالد بيجاموف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الثالث والأخير نتناول زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين لكل من أفغانستان وباكستان، والتي بحث خلالها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما ناقش التوازنات الأمنية التي ظهرت في الشرق الأوسط عقب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتوتر الإقليمي المتصاعد، وجرى التأكيد على مواصلة تركيا بذل كل الجهود من أجل حل التوتر بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار.
1: من كابول وقندهار إلى إسلام أباد،

0: تحرك رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن في جولة إقليمية شملت أفغانستان وباكستان، تناولت مباحثاتها العلاقات الثنائية والملفات الاستخباراتية بالإضافة إلى بؤر التوتر ومخاطر اتساع الصراعات في المنطقة. بدأ كالن جولته بزيارة العاصمة الأفغانية كابول ومدينة قندهار، حيث التقى رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق وناقشا سبل تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالين الأمني والاستخباراتي. انتقل كالن بعد ذلك إلى باكستان، حيث التقى رئيس الوزراء شهباز شريف في مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة. زيارة إسلام أباد شملت أيضا لقاءين منفصلين مع رئيس هيئة الأركان العامة عاصم منير ورئيس جهاز الاستخبارات عاصم مالك لمناقشة الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. المباحثات تطرقت إلى التوازنات الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط وحرب الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها السياسية والأمنية والاقتصادية على دول المنطقة. المسؤولون ناقشوا كذلك احتمالات انتقال تداعيات الصراعات الحالية إلى دول ومناطق أخرى في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتعدد بؤر عدم الاستقرار، وأبرزها التوتر الحوثي السعودي. وفي سياق إعادة إرساء الاستقرار الإقليمي، شدد الجانبان التركي والباكستاني على أهمية حلف مكة، كما أشارا إلى دور أنقرة وإسلام أباد في خفض التوتر. كما أكدت تركيا مواصلة جهودها لمعالجة التوتر والخلافات الأمنية بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار والإبقاء على قنوات التواصل بين الطرفين مفتوحة.
1: للنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث السياسي البروفيسور حسين البتكين. أستاذ حسين أهلا بكم. إذن أستاذ، مصادر أمنية وبكالة أنباء الأناضول أشارت وأفادت بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين أجرى زيارة رفيعة المستوى إلى العاصمة الأفغانية كابول مدينة قندهار والتقى نظيره الأفغاني عبد الحق وثيق. نسألكم هنا أستاذ في البداية، كيف ترون دلالات هذه الزيارة في توقيتها الراهن ومحطاتها التي شملت جناحي القرار في حكومة طالبان؟
2: بالطبع على مستويات مختلفة يمكن أن نفهم هذا. بداية على المستوى المصغر، إذا أردنا أن نرى، فإن أفغانستان لا زالت دولة تضمد جراح الحرب. 20 عاما حاربت فيها الولايات المتحدة وحكومة طالبان، وأفغانستان شهدت حروبا قبل ذلك أيضا. هذه دولة يجب أن تنهض وتقف على قدميها وتنشئ قدراتها دولة. والتركية في الواقع شهدت نموذجا مشابها لهذا في الواقع في سوريا. إنشاء الدولة وإنشاء قدرات الدولة، مسائل كهذه يمكن إجراء تعاون فيها مع أفغانستان على مستوى المصغر الفردي الأحادي. فهناك مدى آخر أوسع، العلاقات التركية الباكستانية، وهنا المسألة الأساسية هي مسألة الاتجار بالبشر والمخدرات. مسائل كهذه ينبغي على الدولتين أن يتعاونا فيهما. مستوى أوسع ربما وهو العلاقات الأفغانية الباكستانية، وهو أمر مهم جدا لأن الدولتان وصلتا على أعتاب الحرب أكثر من مرة، وهنا دور تركيا ربما واعتبارها وسيطا يمكن أن تتدخل في هذه المرحلة. وأخيرا بالطبع فيما يخص النموذج الإقليمي،
1: ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين لعب دور الوسيط بخصوص ذلك، سنعود إلى هذه النقطة أستاذ. ولكن قبل ذلك، وكالة أنباء الأناضول تحدثت عما أشارت إليه وسائل الأعلام التركية اليوم، أشارت إلى أن التعاون الأمني والاستخباراتي ومكافحة التنظيمات الإرهابية جاءت في مقدمة أجندة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين في أفغانستان. إلى أي مدى تحولت هذه الشراكة بين أنقرة وكابول إلى ضرورة ملحة للطرفين في ضوء تغيرات في المشهد الأمني الآسيوي؟
2: كوننا نقول أنه أمر ضروري أو حتمي هذا مبكر لهذا، لأن أفغانستان وإن كانت لديها حكومة ناشئة فهناك نظام منذ 4 سنوات أو 5، هناك علاقات ديناميكية في أفغانستان، علاقات مع الصين، أفغانستان تقترب من الصين ولديها علاقات مع روسيا أيضا، روسيا أول دولة اعترفت في أفغانستان، لكن مع تركيا فإن تركيا طالما كانت دولة صديقا لأفغانستان منذ إنشاء الجمهورية كانت علاقات تركيا مع أفغانستان جيدة جدا، وفي هذه المرحلة الصعبة فإن أفغانستان لتضمد جراح الحرب والأهم أيضا لتحل مشكلاتها مع باكستان، فإنه برأيي يمكن أن يكون لتركيا دور إيجابي، لأن تركيا دولة لديها علاقات صداقة وثيقة مع باكستان أيضا، والعلاقات بين الدولتين أعني باكستان وأفغانستان للأسف سيئة، وفي هذه المسألة فما من مشكلة لا يمكن حلها، ولا سيما أن المسألة الأساسية التي تشكو منها باكستان هي ما يطلق عليه TTP أو طالبان الباكستانية الذي هو ضمن حدود أفغانستان ما تسميه باكستان، وباكستان تحمل أفغانستان مسؤولية هذا التنظيم وأفغانستان ترفض هذا، تقول نحن لا ندعم هذا التنظيم. تركيا ربما هنا لتحل هذه المشكلة القائمة، فإنه يمكن أن تعزز التواصل بين الأطراف.
1: نركز على تركيا في هذه النقطة بالتحديد هنا أستاذ، وقلتم بأن كاليند لعب دور الوسيط لاحتواء التوتر المتصاعد والأزمة الحدودية القائمة بين إسلام أباد وكابل، وهذا ما أشارت إليه أيضا تقارير إعلامية ومصادر من حكومة طالبان. نسأل هنا عن الحجم، الرصيد الأمني وأيضا الدبلوماسي الذي تملكه تركيا لتقوم بدور الوساطة بين البلدين.
2: تركيا حقيقة لديها رصيد في أفغانستان، لأقول لكم ملاحظة على الهامش، تعلمون تركيا كانت ضمن قوات حفظ السلام في أفغانستان في سنوات الحرب، لم تكن دولة محاربة، أي تركيا لم تشتبك مع طالبان في أي موقع، ما من رصاصة أطلقت من قبل تركيا على طالبان ولا من طالبان على تركيا، بل وأن الدول جنود دول أخرى كانوا يرفعون العلم التركي على مركباتهم العسكرية، لأنه طالبان أو المجموعات الأخرى كانوا ينظرون إلى الجيش التركي نظرة إيجابية، وهنا هذا البعد من العلاقات. كولن كونه لم يزر كابل وحسب، بل قندهار أيضا، وقندهار منطقة طالبان متجذر جدا فيها ومهمة، هذا يعني في الواقع أنه قد مدت يد صداقة، وبرأيي هذه خطوة دبلوماسية رمزية مهمة،
1: خطوة مهمة، ويعكس إفاد رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين شخصيا إلى كابل اعتماد تركيا على دبلوماسية الظل لإدارة ملفات إقليمية معقدة ربما تعجز قنوات الخارجية

0: الاستخبارات التركي في بناء جسور التواصل مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان في ضوء نجاحها أيضا في تجارب سابقة.
1: بالطبع تركيا على مدى واسع جدا كانت لديها أعمال وساطة، على سبيل المثال في الفلبين في أقصى العالم هنالك كان هنالك اشتباك بين الحكومة المركزية وبين منطقة ميندناو. كانت تركيا قد لعبت دور الوسيط، وفي الشرق الأوسط فإن تركيا نرى أن دورها فاعل في ليبيا وفي سوريا. على المدى الدبلوماسي وعلى المدى الاستخباراتي بل والعسكري كانت لتركيا خطوات، وأفغانستان بالطبع هي دولة أبعد نسبيا إلى تركيا بالبعد الجغرافي باعتبار المسافة، لكن نحن في الجغرافيا الثقافية نفسها. وعلاقات تركيا مع أفغانستان القريبة برأيي فإن أفغانستان يمكن أن تلعب دورا دافعا هنا. تطوير علاقات أفغانستان وباكستان هذا في الواقع يعني أن تكون تركيا جسرا بين أفغانستان وباكستان، وتركيا لديها تجربة عريقة هنا، تجربة بشخص جهاز الاستخبارات الوطني الذي يترأسه إبراهيم كلن، ووزارة الخارجية والقوات المسلحة التركية لديها مشهد ولديها ظهورها في المنطقة، والأطراف الخارجية أمريكا أو روسيا أو الصين بدل أن تجلب هذه الدول القوى العظمى نماذجها فإن حل المشكلات من قبل الدول الإقليمية تركيا المملكة العربية السعودية باكستان وأفغانستان أن تحل هذه المشكلات إقليميا. برأيي فإن دور تركيا مهم جدا.
0: وتحركات الاستخبارات التركية هنا أستاذ في عمق آسيا الوسطى وجنوبها تتزامن مع ربما تنافس دولي وإقليمي واسع على ملء الفراغ في أفغانستان. كيف برأيك أستاذ تدير تركيا ربما توازنات علاقاتها مع طالبان دون الإخلال ربما بشبكة تحالف فاتها الإقليمية الأخرى؟
1: في الواقع فإن تركيا تقوم بهذا بمهارة، لأن تركيا وكما هو لازم أن تقوم به الدول لا تنظر إلى الأمور باعتبار نظارة فيها لونان الأبيض والأسود. أفغانستان هل تكون مشهدا أبيض ناصعا أو أسود قاتما وحسب؟ لكن أفغانستان روسيا والصين كثير من دول العالم، تركيا كانت لديها علاقات جيدة مع الدول وفي الوقت نفسه كانت لديها تنافس مع الدول نفسها في ملفات أخرى، مثلا روسيا في سوريا أو كذا كانت هناك حالة من الاختلاف في وجهات النظر، لكننا كنا نتمكن من إدارة هذا الأمر باحترافية بالفصل بين المسارات. تركيا قسمت من مساراتها في السياسة الخارجية، وهكذا فإن سياسة أكثر واقعية وأكثر جدوى سلكتها تركيا، وأرى أن تركيا يمكن أن تنفذ هذا في مسارات جديدة. والزيارة الأخيرة إلى أفغانستان مثال على هذا في نظري.
0: الأكاديمي والباحث السياسي البروفيسور حسين البتكين، شكرا جزيلا لكم أستاذ. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

صرح ثقافي يفرد أمام زواره صفحات تاريخ الأناضول المعجون بالفن. تناغم ساحر بين الآثار النفيسة من العصر القديم والثقافتين الهيلينية والرومانية. تأسس متحف إفس بمجموعة أثرية فريدة ومميزة.

جزء، وذلك في عام 1929. كان البناء في أول عهده عبارة عن مستودع للأعمال الفنية، ثم تحول إلى متحف وفتح أبوابه للزوار عام 1964. هذا المعبد الثقافي والتاريخي الذي يعتبر أحد أهم متاحف تركيا وأوروبا يقدم لضيوفه مجموعة فنية رائعة ومحتوى تاريخي نفيسا من خلال قطعه الأثرية الساحرة التي تضيء على الحضارات القديمة. يعرض القسم المخصص للأثار بمتحف إفس تماثيل لأشهر الشخصيات التاريخية، ومن أبرزهم تمثال سقراط أحد مؤسسي الفلسفة الإغريقية القديمة. تبوح التفاصيل الدقيقة لهذا التمثال الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي بالمستوى العالي الذي بلغه فن النحت في الفترة الهلنستية. اكتشف هذا الأثر في أحد منازل المنحدرات حيث عاش أرستقراطيو مدينة إفس القديمة، ووجد مقسوماً إلى قسمين عند استخراجه من تحت الأرض، ليتم بعدها جمعه بعملية ترميم دقيقة وضمه إلى مجموعة الآثار الموجودة في متحف إفس. هذا الأثر التاريخي القيم يصور بعناية فائقة الفيلسوف الشهير سقراط ونظراته الحكيمة، مقدماً انسجاماً رائعاً بين الفلسفة والفن في هذه التحفة الأثرية. تمثال ماركوس أوريليوس هو أيضاً أحد القطع الأثرية المميزة التي يعرضها متحف إفس، وهو أحد أباطرة العصر الذهبي للإمبراطورية الرومانية، ويعرف أيضاً باسم الفيلسوف الرواقي. يصور هذا التمثال النصفي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي الإمبراطور ماركوس أوريليوس بملامح مفصلة، وبفضل دقة تفاصيل حنايا الرخام الناعم والقاعدة المكونة من طابقين يتبوأ هذا التمثال مكانة خاصة بين آثار المتحف. يصور تمثال الإمبراطور ماركوس أوريليوس شعر الإمبراطور وملامح وجهه والتجاعيد على جبهته بطريقة واقعية للغاية، أما شكل ثيابه فترمز إلى القوة. يعد التمثال النصفي لماركوس أوريليوس أحد أفضل نماذج النحت الروماني، وهو يقدم نافذة فريدة للزائر ينظر عبرها لوجه إمبراطور روماني بأم عينيه. ومن القطع الأثرية الرومانية القيمة في المتحف تمثال المحارب المستريح. يعود هذا التمثال الجميل بحسب الأبحاث التاريخية إلى القرن الأول الميلادي، وهو يصور محارباً شاباً في وضع شبه مستلقٍ. برز الفن في العصر الروماني كأحد أهم وسائل تأكيد قوة الدولة وعظمتها، ما أدى لتطور صنعة النحت الرخامي واكتسابها مفهوماً جمالياً عالياً لأبعد الحدود. ومن هنا يعتبر تمثال المحارب المستريح المعروض في متحف إفس قطعة أثرية مهمة تنقل مفهوم القوة والجمال في العصر الروماني إلى وقتنا الحاضر.

أباطرة العصر القديم والفلاسفة والمحاربون الذين غيروا منح التاريخ هم أبطال عصر غابر كاد يكون طي النسيان، لولا نفحات الحياة التي بثها فيها متحف أفيس لتعود في جنباته إلى رونقها الأصيل.

start making a run right away.

0: بيلي. بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة. في المجاعة كمان يعني، وأجت الحرب زادت علينا
1: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
2: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
3: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
0: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.

0: قطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: ترامب يؤكد اقتراب الحرب مع إيران من نقطة حاسمة تتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق، والحرس الثوري يعلن استئناف استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز. نشرة الأخبار من ترت عرب في اسطنبول أحمد بخيال، وفيها من عناوين: الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين غربي تعز، والعليمي يؤكد القدرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. والجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معركة مع قوات الدعم السريع. نظرة الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن الخطوة التالية في الحرب مع إيران. وضح ترامب أن القرار يتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب، وأشار إلى أنه يريد الاستماع مباشرة إلى حلفائه الإقليميين قبل اتخاذ قراره بشأن الخطوة المقبلة. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز. قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لحادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة سلامة طاقم السفينة. هذا وقالت الخارجية الأمريكية أن واشنطن وافقت على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. أوضحت الخارجية الأمريكية أن وفد النظام الإيراني سيتمكن من حضور اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه سيخضع لقيود السفر. استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمديد تفويض فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران. وحظي مشروع القرار الأمريكي بتأييد غالبية أعضاء المجلس، إلا أن الاعتراض المزدوج من جانب موسكو وبكين حال دون اعتماده. في المقابل، انتقدت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. قالت المسؤولة الأمريكية أن استخدام الفيتو يأتي لإسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة وصفتها بالمارقة، وأشارت إلى أن الدول التي استخدمت حق النقض تنتهك التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن. من جهة، حمل مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي واشنطن المسؤولية المباشرة عن الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي ومواصلتها سياسة الضغوط القصوى هو السبب الرئيسي للتصعيد الحالي.
1: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلا عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل، أخفقت الترويكا الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها وتسرعت في تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات دون استنفاد آليات تسوية النزاعات المقررة.
0: أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهة مع القوات الحكومية في الوزاعية غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من الحوثيين قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين خلال مواجهة عنيفة رافقها إسناد جوي، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوزاعية. وأضاف أن المواجهات والغارات أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. من جهة أخرى أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم للحوثيين على مواقع في جبهة كابوبة بمحافظة لحج، وقال الجيش إن قواته تصدت لهجوم الحوثيين وأجبرتهم على التراجع بعد اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات، مضيفا أن المعركة أسفرت عن مقتل 3 حوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وتدمير 4 مركبات عسكرية لهم. هذا وقال رئيس مجلس الرئاسة اليمني راشد العليمي أن الجيش قادر على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي، وأكد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها على جبهات متعددة ضد الحوثيين.
2: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغرب محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف المدنيين من 8 محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
3: يبذل مبعوثون الخاصون جهودا كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
2: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين، وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيرات عربي.
0: في غضون ذلك، أدانت الأمم المتحدة بشدة تصاعد استهداف المدنيين في اليمن، محذرة من أن احتدام العمليات العدائية بات يمثل عائقا أمام جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
1: وثق زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط 55 مدنيا بين قتيل وجريح جراء 19 حادثة عنف في محافظات تعز والهديدة ومأرب ولحج، كما قتل 16 شخصا بينهم 10 أطفال وأصيب العشرات غيرهم. وتمثل النساء والأطفال نسبة 48% من إجمالي الضحايا، ولا تزال القيود المفروضة على الوصول والتمويل تعوق جهودنا في الاستجابة الإنسانية، إذ تؤثر الحوادث الأمنية التي تشمل المرافق والإمدادات وتحركات العاملين في المجال الإنساني سلبا في عملياتنا.
0: وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها بقيمة 24 مليار و300 مليون دولار. وقالت الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية والدفاع عن أراضيها، إلى جانب تحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية. في سياق متصل، أبدت تل أبيب قلقا من أن تخل الصفقة بالتوازن العسكري وأن تمس التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي في المنطقة، حسب وصف مسؤولين إسرائيليين. في غزة، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوبي غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والطيران شمال خان يونس وجنوبها وقصف شمال شرقي مخيم البريج، وأطلق المروحيات النار صوب رفح وشرقي مدينة غزة. هذا وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ووفاة 12 شهيدا فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج بحي اليرموك في مدينة غزة. وأضاف أن طواقمه تواصل بالتعاون مع اللجنة المصرية ولليوم 12 على التوالي عمليات البحث، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لمن تشهد من جثامين في المنطقة ارتفعت إلى 75 فلسطينيا. هذا أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدمته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمة طبية أخرى. عبر طلبة أتراك عن تضامنهم مع أقرانهم في غزة عبر أناشيد ورسومات ومعرض فوتوغرافي يستحضر معاناة الأطفال الفلسطينيين. جاء ذلك ضمن فعاليات بإسطنبول تزامنت مع بدء العام الدراسي الجديد.
4: رسالة تضامنية يطلقها الطلبة من هنا إلى أقرانهم في قطاع غزة. كلماتهم أناشيدهم تتحدث عما يقولون إنه الجرح النازف أمام العالم.
5: أردنا من خلال هذا النشاط التعبير عن تضامننا مع الأطفال هناك، وصنعنا الطائرة الورقية رمزا لوقوفنا إلى جانبهم، فمثل جميع أطفال العالم من حقهم أن يفرحوا ويلعبوا، فالطائرة الورقية ليست مجرد لعبة بل رمز للحرية.
6: نظمنا هذا البرنامج دعما لأطفال غزة وإخواننا هناك، وصنعنا الطائرات الورقية تعبيرا عن تضامننا معهم، كما وجهنا هذه الطائرات الورقية دعما لأطفال غزة.
4: معرض فوتوغرافي يقدم جانبا مما عاشه ويعيشه الأطفال في فلسطين مع رسومات من الطلبة الأتراك. الطائرات الورقية التي وضعها الاحتلال حجة لتصعيد هجماته في غزة حاضرة هنا أيضا تحت عناوين لتبقى السماء لطائرات الأطفال وحقهم في الحياة والتعليم بعيدا عن الحرب والدمار.
7: في إطار مشروع لا تطلق النار على الطائرات الورقية دعوا السماء للأطفال، نظمنا هذا النشاط بالتعاون مع مديرية التربية في إيسنيورت لنؤكد من خلاله دعمنا لهذه المبادرات، ونحرص منذ سنوات على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تجمع الناس حول قيم التضامن ومساندة المظلومين.
4: وشهدت مدينة اسطنبول مع بدء العام الدراسي الجديد تنظيم فعاليات عدة تضامنية مع أطفال فلسطين لإظهار ما يواجهونه نتيجة استمرار الاحتلال وهجماته على الشعب الفلسطيني.
8: ما يقدمه الطلبة هنا ليس نشاطا مدرسيا فحسب، بل مبادرة تحمل رسائل إنسانية، منها أن التضامن مع غزة واجب أخلاقي، وأن الأطفال يستحقون أن تملأ حياتهم بالأمن وأن تتزين سماءهم بالألعاب لا القنابل والصواريخ. أحمد سعيد، درة عربي، اسطنبول.
0: يعمل بنك للبذور داخل خيمة بمدينة دير البلح بقطاع غزة على حفظ الأصناف الزراعية واختبار صلاحياتها للإنبات، ويسعى البنك لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي المتضرر بفعل الحرب تمهيدا لإعادة إحيائها.
9: في خيمة صغيرة بمدينة دير البلح تعمل المهندسة هنادي داخل بنك البذور للحفاظ على ما تبقى من بذور الأصناف الزراعية البلدية في قطاع غزة عبر تنقيتها واختيار الجيد منها وحفظها للمواسم الزراعية المقبلة قبل توزيعها على المزارعين وإعادة جزء من إنتاجهم إلى البنك.
10: بنك القرار البذور البلدية بيعتبر صمام أمان لأي مزارع في قطاع غزة، وخاصة في وقت الحرب، وقت المجاعة، بحيث أنه جميع المزارعين اتجهوا للبذور البلدية بعد عدم إغلاق المعابر وعدم دخول أي بذور جديدة من المعبر. إحنا في بنك القرار البذور، رغم أنه صغر المساحة ووجود خيمة ومعاناتنا مع ارتفاع درجة الحرارة والخوف على البذور من التلف والتسوس، إلا أنه إحنا بنحاول كل موسم أنه نجدد البذور مع المزارعين من موسم لآخر للحفاظ عليها.
9: لا تقتصر مهمة البنك على حفظ البذور داخل الخيمة فقط، بل تمتد إلى الأرض الزراعية، حيث تزرع بعض الأصناف للتأكد من قدرتها على الإنبات، في تجربة تحاول من خلالها الطواقم الزراعية استعادة ما يمكن استعادته من التنوع النباتي المحلي، وتحويل البذور المحفوظة من مجرد مخزون إلى محصول ينمو من جديد.
11: هذه المنطقة حق التجربة التابعة لبنك البذور، هذا جزء أصيل من العملية، عملية الحفاظ وإكثار

0: هكتار وانتاج البذور البلديه. بناخذ البذور من المزارعين او من الحقول الزراعيه وبنجربها، بنجرب نسبه الانبات عشان لما نعطي لمزارع ثاني اضمن له نسبه الانبات من 95 ل 100%. المساحات الزراعيه في قطاع غزه 70% من مساحات قطاع غزه دمرها الاحتلال وسيطر عليها، 30% المتبقيه هي عباره عن مخيمات مكتظه بالخيام وفيها جزء بسيط من المساحات الزراعيه من 1.5 ل 2% فقط لا غير. وهذه العمليه يعني احنا يعني مضطرين نتعامل مع هذه الحاله لان قطاع غزه معزول تماما عن العالم الخارجي.
1: رغم محدوديه الامكانيات تمثل هذه التجربة محاولة لإعادة دورة الزراعة إلى قطاع غزة، حيث قلص الاحتلال مساحة الأراضي الزراعية وهدم مقومات القطاع الزراعي. يبقى الحفاظ على البذور خطوة أساسية لاستعادة الزراعة عافيتها متى توفرت الظروف الملائمة لذلك. كاللبنه الأولى يبدو بنك البذور هذا في قطاع غزة يعطي أملا للمزارع الفلسطيني بأن زراعة ما تبقى من الأرض أمر ممكن ما لم تتدخل يد الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، ترتي عربي، مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
2: صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. أكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد هذا القرار يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، أن كلمة فلسطين ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز.
3: للعام الثاني على التوالي تكرر الولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات الدخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس التأشيرات اللازمة لحضور فعاليات الجمعية العامة. القرار لقي تنديدا فلسطينيا واسعا انطلاقا من كونه يكرس الانحياز الأمريكي لإسرائيل، بل ويخالف أيضا التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة في إطار اتفاقيات المقر.
4: نحن لا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لسنا في زيارة في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لا أريد أن أستقبل فلسطين للسبب التالي أو الأسباب التي وردت وهي غير دقيقة بالمناسبة. نحن نذهب إلى الأمم المتحدة لأن موقعها الأمم المتحدة موجودة في نيويورك وهي إحدى الولايات الأمريكية، لذلك مهم جدا كان أن نرسل هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية برفضنا لهذا الإجراء.
3: حصار سياسي وعقوبات تفرض على السلطة تبرره الولايات المتحدة بوصفه عقابا على اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات لتدويل الصراع والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى ما تصفه واشنطن بعدم الوفاء بالتزامات قانونية وإصلاحات سابقة وهو ما تنفيه السلطة، فيما يرى متابعون فيه تكريسا لسياسة أمريكية تتبنى الرؤية الإسرائيلية.
5: الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه مجرد مجموعات سكانية وليست شعبا وليس له ممثل شرعي، وهذا هو نفس المنطق الصهيوني الذي يريد شطب الحقوق الوطنية لأنه لا يعترف بوجود شعب فلسطيني، بل يقول هؤلاء سكان عرب موجودون بالصدفة في هذا المكان وهذه الأرض هي للشعب اليهودي كما يدعون.
3: لتجاوز هذا الحصار تلجأ السلطة إلى تقديم الرواية الفلسطينية إما عبر كلمة مسجلة أو من خلال تولي البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تمثيل فلسطين، بما يحمله هذا الإجراء من مؤشرات على توجهات وطروحات واشنطن إزاء الفلسطينيين وحقوقهم.
6: تكرر الولايات المتحدة قرارها بمنع مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة تؤكد فيها انحيازها لصالح إسرائيل وتخرق فيها التزاماتها القانونية تجاه المنظومة الدولية. إبراهيم خلف، تلاتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، وقال الجيش إن قواته تمكنت من تحرير مناطق بولاية شمال كردفان عقب معارك ضارية أوقعتها خلالها خسائر فادحة في صفوف الدعم السريع ومطاردة بقايا فلولها حتى تخوم دارفور، وأشار إلى تنفيذ عمليات تمشيط واسعة للمناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض مركز الولاية. وسعى الجيش الإسرائيلي من هجماته على مناطق جنوب لبنان عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وتجريف وإحراق منازل. وطلت الهجمات مناطق في أقضية صور والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل، فيما حلقت مسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية والهرمل. وفي قضاء صور واصل الجيش الإسرائيلي تفجيراته وغاراته على بلدة المنصور مستهدفا مناطق سكنية وبنى تحتية بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة آخرين بهجمات روسية في خيرسون جنوب أوكرانيا، كما أوقعت هجمات روسية عددا من الجرحى في كييف وأوديسا وزاباروجيا. في المقابل استهدفت مسيرات أوكرانية مطارا عسكريا في العمق الروسي، ما أدى إلى حرائق وإلى أضرار مادية.
7: ضربات روسية وأوكرانية مع استهداف متبادل للمدن والمنشآت الحيوية في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية بهدف دفع الطرفين نحو إنهاء الحرب. هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومدن أخرى بينها خرسون، وأسفرت وفق السلطات الأوكرانية عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مباني سكنية ومنشآت صناعية وبنى تحتية. وفي كييف أعلنت السلطات إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال جراء الهجمات وسقوط حطام في مناطق سكنية ومستودعات، فيما سجلت بلاغات عن إصابات وأضرار في أوديسا وزاباروجيا. السلطات الروسية أعلنت أيضاً أن قواتها استهدفت سفنا قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها. وفي المقابل تعرض عدد من المناطق الروسية لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط، فيما تحدثت السلطات في روستوف عن هجوم جوي واسع وأضرار مادية. ويأتي التصعيد الميداني بالتزامن مع تحركات أمريكية للضغط من أجل وقف الحرب، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون يتضمن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل قطاعات الطاقة والدفاع. موسكو رفضت الخطوة الأمريكية، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن العقوبات الجديدة ستعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب، واصفا الإجراءات بأنها عدائية. وفي موقف روسي آخر قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن بلاده لا تعتزم مهاجمة أوروبا، لكنه حذر من أن أي هجوم على روسيا سيؤدي بحسب قوله إلى حرب مختلفة تماما وقصيرة جدا. ومع استمرار الضربات المتبادلة وتصعيد الضغوط الأمريكية على موسكو، يبقى التصعيد الميداني متقدما على المسار الدبلوماسي، فيما لم تتجسد الاتصالات الجارية حتى الآن في شكل وقف فعلي لإطلاق النار، لتظل المواجهة مفتوحة على مزيد من التصعيد. نسرين حامدي، تريتا عربي.
2: يطور الهلال الأحمر التركي منظومته الاستثمارية في وقت يحتفل فيه بمرور 100 عام على بدء إنتاج المياه المعدنية في أفيون إنقرة حصار، ضمن رؤية تهدف إلى تنويع استثمارته وتوفير موارد مستدامة لدعم أنشطته الإغاثية الإنسانية.
8: نموذج اقتصادي يوظف عائدات الاستثمار في خدمة العمل الإنساني، هكذا يطور الهلال الأحمر التركي منظومته الاستثمارية التي تشمل قطاعات متعددة، من منشآت المياه المعدنية في أفيون قرى حصار إلى جانب استثمارات أخرى يعتمد عليها الهلال الأحمر التركي لتوفير موارد مستدامة لتمويل العمل الإنسانية.
9: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيون قرى حصار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء، وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام، ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة سوريا وغيرها من مناطق العالم.
8: وتعود قصة المياه المعدنية إلى عام 1926 عندما بدأ الهلال الأحمر استغلال منابع أفيون قرى حصار التي تحولت على مدى قرن إلى أحد أبرز أنشطته الإنتاجية، تصدر منتجاتها إلى 26 دولة في 5 قارات.
10: Biz şu anda

0: ننتج حاليا في أفيون كرحصار وأرزنجان وجلجوك وأضنة، ولدينا 29 صنفا من المنتجات، ونواصل العمل في هذا المجال منذ 100 عام. وإلى جانب حرصنا على إنتاج منتجات عالية الجودة وصحية وحلال، فإن هدفنا الأساسي هو توجيه كامل إيراداتنا لتمويل أنشطة الهلال الأحمر التركي الإنسانية. لذلك كلما زاد إنتاجنا وفرنا المزيد من الموارد للعمل الإنساني.
1: وبحسب بيانات عام 2025 بلغت استثمارات مجموعة كيزلا يترم نحو 1,568,000,000 ليرة، فيما وصلت أصولها إلى نحو 11,639,000,000 ليرة. على مدى أكثر من قرن وظف الهلال الأحمر التركي بنيته الإنتاجية التي تضم مصانع تنتج منتجات متنوعة في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل العمل الإنساني، ما يمكنه من مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز قدرته على الاستجابة الفاعلة في حال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. عي الخضاري، تريت عربي، أفيون كرحصار.
2: نهاية النشرة. إلى العناوين. ترامب يؤكد اقتراب الحرب من إيران من نقطة حاسمة تتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق، والحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين غربي تعز، والإقليمي يؤكد القدرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. والجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. النشرة تكملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Targeting Shajarat Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
9: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
10: We are a coalition of moderate nations.

انسانوں کو قتل کیا پوری دنیا میں

هما وهما يرتديان. المميز للعمل الإعلامي وتستطيع

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ميلان يتلقى خسارة تاريخية على يد بنفيكا في بطولة الدوري الأوروبي. سباعية برشلونة في مرمى رايسينغ سانتاندر في الليغا تشعل التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. ألمانيا تفتتح صفحة جديدة بقلم يورغن كلوب، 44 لاعبا في أول قائمة و16 وجها ينتظرون ظهورهم الدولي الأول، أسماء كبيرة خارج الحسابات، فهل يستطيع صاحب فلسفة الضغط والسرعة والقتال أن يعيد إلى المانشافت شخصيته، أم أن الصدأ اعتلى الماكينات ولا إمكانية لإزالته؟

0: واصل برشلونة انطلاقته المثالية في الدوري الإسباني بعدما اكتسح ضيفه راسينغ سانتاندر بسبعة أهداف مقابل هدفين، وتألق البرازيلي رافينيا بتسجيله الثلاثية، فيما أضاف جواو كانسيلو وغابرييل جيسوس ولامين يامال بقية الأهداف، إضافة لهدف من أسبير فالبيربي بالخطأ في مرمى، ليتصدر الفريق ترتيب الدوري ب18 نقطة. سقط ميلان الإيطالي في فخ الهزيمة على أرضه بهدفين دون رد على يد بنفيكا البرتغالي، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي، حيث حمل هدفان نادي البرتغالي توقيع كل من البلجيكي دودي لوكيباكو والبولندي ياكوب كامينسكي، ليحقق بهذا بنفيكا انتصاره الأول تاريخيا على ميلان. ودع مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث بعد خسارته على ملعب أولد ترافورد أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتقدم يونايتد مبكرا بهدفي شيالاسي ومايسون ماونت خلال أول 10 دقائق، قبل يقلب برايتون النتيجة عبر كوستولاس وباسكال غروس وماكسيم ديكوبير ليكمل عودته ويحجز بطاقة التأهل. كشف يورغن كلوب عن قائمته الأولى لقيادة منتخب ألمانيا استعدادا لمواجهة هولندا واليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية، وضمت القائمة عددا من الأسماء الجديدة أبرزها مهاجم إنتراخت فرانكفورت يونس بن طالب، إضافة إلى عودة بعض أسماء الخبرة إلى القائمة مثل حارس أياكس أمستردام مارك أندري تيرشتيغن. توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق لتمديد عقد مدرب المنتخب الأول لويس دي لافوينتي حتى كأس العالم 2030، وذلك بعدما قاد منتخب لاروخا إلى التتويج بكأس العالم 2026 إلى جانب كأس أوروبا في 2024 ودوري الأمم الأوروبية قبلها بعام. أنهى تود بويلي ارتباطه بتشيلسي بعدما باع حصته في النادي إلى شركة كليرليك كابيتال، والتي استحوذت كذلك على حصة مارك والتر لتفرض سيطرتها الكاملة على النادي اللندني، وقدرت تقارير قيمة الصفقة بنحو 950 مليون جنيه استرليني، فيما أعلن بويلي تنحيه عن رئاسة تشيلسي بعد 4 أعوام من دخوله ضمن مجموعة الاستحواذ على النادي. ودعت التركية زينب سونمز منافسات بطولة غوادالاخارا للتنس من الدور الثاني بعد خسارتها أمام الأمريكية إيفا يوفيتش بمجموعتين دون رد، وفي لقاء استمر لساعتين 9 دقائق تمكنت اللاعبة الأمريكية من حسم المجموعة الأولى بفضل شوط كسر التعادل ب7-6 قبل أن تواصل تفوقها وتفوز في ثاني المجموعات ب6 أشواط ل4. وفي لقاء آخر تأهلت روسيا لودميلا سامسونوفا إلى الدور ربع النهائي من بطولة غوادالاخارا للتنس بعد فوزها على الأمريكية كايلا داي بمجموعتين مقابل مجموعة، حيث احتاجت نحو 3 ساعات لتضرب موعدا في الدور المقبل مع الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة الأولى في البطولة. أكدت اللجنة الأولمبية الدولية تغيير قيادة اللجنة المنظمة لأولمبياد الألب الفرنسية الشتوية 2033 لن يؤثر في التحضيرات. جاء ذلك بعد تعيين فانسان روبريتي رئيسا مؤقتا خلفا لإدغار غروسبيرون، وسط تحديات تنظيمية أبرزها نقل منافسات الرياضات الجليدية من نيس إلى ليون. أثار نادي برشلونة موجة كبيرة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما حقق فوزا عريضا على راسينغ سانتاندر ب7 أهداف لهدفين، ليواصل الفريق الكتالوني انطلاقته المثالية في الليغا الإسبانية، فيما أبدت التعليقات دهشتها من المنظومة الهجومية التي صنعها المدرب الألماني هانز فليك. البداية مع حساب FCB وورد الذي وضع النتيجة وعنون قائلا: نهاية المباراة برشلونة 7-2 راسينغ سانتاندر وصدارة. وهنا مغرد اسمه محمد امتدح هانز فليك وتغنى بأرقامه مع الفريق هذا الموسم وقال: منذ بداية الموسم هانز فليك أطلق نسخة مرعبة من برشلونة، هذا الموسم. 7 مباريات 7 انتصارات 32 هدفا، وفي 5 من أصل 7 مباريات سجل برشلونة 5 أهداف أو أكثر. هذه ليست مجرد بداية قوية، هذه منظومة هجومية تسحق خصومها. أما أبو كيميتش فتغنى بمنظومة برشلونة بقيادة فليك وقال: التايم كله يمدح هاتريك رافينيا ومستوى بدري ويامال، وناسين أن تألقهم جاء من لم يكن من فراغ. تأكد أن كل لاعب طلع بأفضل نسخة منه، لأن فليك بنى منظومة تخلي الفريق كله يخدم بعضه. هذه مو لحظة لاعب، هذه بصمة مدرب. هانز فليك هو المدبر الحقيقي لمستوى برشلونة. أما حساب مورغان فأبدى اندهاشه من قوة برشلونة الهجومية وكتب: 33 هدف في 7 مباريات. أنتم مستوعبين وأوروبا غير مستعدة لبطش هذا الألماني. فليك قادم لغزو أندية أوروبا وجلب السادسة لمعقل الكتلان. ونختم مع حساب جول أرابيا الذي واصل الإشادة بالمتعة الكروية وقال: شركة المرعبين المحدودة لا جديدة فيما نراه كل أسبوع من متعة. برشلونة يمطر شباك راسينج بسباعية ويتربع على صدارة الليغا باقتدار. بداية مختلفة ليورغن كلوب مع المنتخب الألماني، أعلن فيها قائمتين منفصلتين للمباريات الأربع المقبلة في دوري الأمم الأوروبية. حضرت أوجه جديدة وغابت أخرى بارزة، خطوة تعكس ملامح مرحلة إعادة بناء يسعى خلالها كلوب إلى توسيع قاعدة الاختيارات واختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين.
1: بخطوة غير معتادة يعلن يورغن كلوب عن خياراته للمنتخب الألماني في أسبوع الفيفا المقبل.

0: المقبل. المدرب الألماني قرر استدعاء 44 لاعبا موزعين على قائمتين للعب 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية، 24 منهم للقائي هولندا واليونان، قبل أن يغادر معظمهم وينضم 20 آخرون لمواجهة صربيا واليونان. قرار قال عنه كلوب إن الهدف منه توسيع دائرة الخيارات والتعرف عن قرب على أكبر عدد ممكن من اللاعبين، كما تضم القائمة 16 لاعبا لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية، في مؤشر على رغبة كلوب لفتح الباب أمام أسماء جديدة وتجديد دماء منتخب عانى إخفاقات كثيرة خلال السنوات الأخيرة. أما على مستوى حراسة المرمى فيؤكد كلوب حسم خياراته لصالح حارس برشلونة المعار إلى أياك تير شتيغن، فيما تبقى شارة القيادة بحوزة كيميتش الذي يعود وفق كلوب للعب في وسط الميدان، مشيرا إلى أن خبرة لاعب بحجم كيميتش عليها أن تكون في المقدمة. وعلى مستوى الغيابات يبقى اسم لاعب غالاتا سراي ليروي ساني الأبرز باعتباره غيابا فنيا كخيار من كلوب، فيما يغيب كل من ليون غوريتسكا ودينيس أونداف بسبب المشكلات البدنية التي يعانيها اللاعبان. بداية تحمل الكثير من التغيير والمؤشرات لسعي كلوب لمنح الفرصة لكل لاعب ألماني قبل البدء تدريجيا في تقليص خياراته وتشكيل ملامح الجيل الجديد لمنتخب المانشافت. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
1: وللمزيد أرحب بضيفي من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. مساء الخير كابتن باسل. رسالة 44 لاعب التي وجهها كلوب، ما هي الرسالة النفسية والفنية لهذا الاختيار برأيك كابتن باسل؟
2: مساء الخير لك أحمد ولكل السادة المشاهدين. بعتقد بأنه يعني كلوب في رسالته التي أرسلها اليوم عبر الصحافة الألمانية بأنه لا يريد فقط إعادة بناء الكرة الألمانية، وربما يريد أيضا هدم الأفكار الألمانية السابقة، أفكار الكرة الألمانية التي تقوم على اختيار أبرز الأسماء. اختار 16 لاعبا جديدا، اختار أسماء بعضها لم يشارك إلا دقائق قليلة، استبعد أسماء كبيرة. قال جملة اليوم تحديدا، هذه الجملة ركز عليها الإعلام الألماني، قال نحن لم نبحث على ما نفتقد بل بحثنا حول ما نملك. هو يريد إعادة بناء المنتخب الألماني من جديد لكن على طريقته الخاصة. يعني تقريبا أغلب وسائل الإعلام الألمانية وحتى المحللين الألمان تحدثوا على أنه هذه التشكيلة من 44 لاعب تم تقسيمها إلى 3 أقسام. دعني يعني أتحدث عن بعض التفاصيل. العمود الفقري للمنتخب الألماني الذي سيعتمد عليه في الفترة الحالية ربما كيميش، فيرتس، موزيالا، شلوتربيك، وتاه، وربما أيضا تير شيكن وهافرتس. هناك جيل أيضا يريد أن يكون هو نقلة ما بين الجيل السابق والجيل القادم الذي سيعتمد عليه ربما في السنتين القادمتين، وتحديدا جنابري ونميشا وأنتون وربما أيضا غاوم وأميري. لكن هناك جيل قادم يريد أن يعتمد عليه لكأس العالم القادمة وللبطولات، ربما كأس أيضا الأمم الأوروبية القادمة. هو الأساس في عملية بناء المنتخب الألماني لدى كلوب، وأتحدث تحديدا عن حارس مرمى بايرن ميونخ أوربيك، وعن فين دامن الذي ربما سيكون أيضا له دور كبير في المباراتين القادمتين أيضا، وربما أيضا في 4 مباريات لأنه استدعي بشكل استثنائي ل4 مباريات القادمة. أتحدث أيضا عن لاعبين مثل الملا وعن لاعبين مثل يونس بن طالب اللاعب المغربي الذي قدم خلال الفترة الماضية مستويات جيدة، رغم أنه يعني خلال فتراته الأولى لم يكن بأحسن أيامه، لكن ربما يريد أيضا يورغن كلوب خطف هذه الموهبة من المنتخب المغربي. وبالتالي في هذه القائمة التي استدعاها 44 لاعب يريد ربما السيطرة على عدد كبير من الأسماء، وتحديدا ربما الأسماء التي تعود إلى أصول مهاجرة حتى يسيطر على كما يقال كل الأمور في المنتخب الألماني.
1: نعم باسل، لكن البعض يقول أن هذا تشتت من كلوب بالدرجة الأولى عندما يستدعي 44 لاعب، وأنت كما قلت هناك لاعبين يمثلون العمود الفقري للمنتخب، لكن أن تضم القائمة 44 لاعب هذا سيكون تشتيت للجهاز الفني وأيضا للاعبين.
2: يعني تم مناقشة أيضا هذا الأمر مع يورغن كلوب، وقال يورغن كلوب بأنه هو يريد بداية مثالية للمنتخب الألماني. بكل تأكيد لن يعتمد على تشكيلة مغايرة تماما، لأنه يخشى أيضا البدايات السيئة أن يكون لها أثر سلبي في الإعلام الألماني على الجماهير أو حتى على اللاعبين. لذلك كلوب، الإعلام الألماني على ثقة بأنه كلوب هو المدرب الوحيد الذي زار ليس فقط المباريات التي خاضتها الأندية، زار أيضا المراكز التدريبية.

0: الليبيا للأندية، زار أيضا المعسكرات، وبالتالي لدى الإعلام الألماني وأيضا المحللين الألمان والاتحاد الألماني لكرة القدم ثقة كبيرة بأن يورجن كلوب اختار الأفضل ربما على مستوى ألمانيا. هم يعلمون جيدا بأن كلوب كمدرب لنادي ربما يكون مختلف عن كلوب كمدرب لمنتخب، وأيضا استندوا إلى بعض المحللين إلى تجارب فليك عندما نجح مع نادي بايرن ميونخ نجاح كبير جدا لكنه فشل مع المنتخب الألماني، وأيضا بالمقابل عندما نجح كلينسمان مع المنتخب الألماني وفشل مع نادي بايرن ميونخ. لذلك أعتقد بأنه كلوب يحاول من خلال هذه التشكيلة السيطرة ربما على بعض النتائج في القادمات من الأيام. هو لا يبحث عن الأداء حاليا لكن يبحث عن المرور بسلام ويبحث على الاستقرار على تشكيلة ربما مناسبة، يعني خلال فترة يعني قصيرة جدا عليه الاختيار من 44 لاعب. صراحة هي علامات استفهام لكن لدى الإعلام الألماني ثقة كبيرة بكلوب.
1: نعم كابتن باسل، هل هناك أزمة لاعبين، جودة لاعبين في ألمانيا على عكس ما هي جودة مدربين؟ عندما يأتي كلوب لإدارة المنتخب الألماني فهو يخلف فليك وناغلزمان وهم من المدربين الذين يشهد لهم بالقدرات التكتيكية الكبيرة، هل مستوى المدربين أعلى فعليا من مستوى اللاعبين؟ وما الذي يقدمه كلوب مختلف عن المدربين السابقين؟
0: هناك إجماع في ألمانيا على أن ألمانيا تعاني من أزمة مواهب، والدليل على ذلك اليوم مدن كبيرة مثل برلين التي يعني فيها حوالي 5 ملايين نسمة لا يوجد فيها أكاديمية كبيرة جدا ولا تخرج لاعبين، أكاديمية مثل بايرن ميونخ لم تخرج لاعبين على مستوى عالي. هناك انتقادات كبيرة من كبار المدربين مدربي الفئات العمرية في ألمانيا على أنه الكرة الألمانية تعتمد الآن على بيع وشراء اللاعبين سواء من أصول مهاجرة أو سواء من اللاعبين الذين يتم استخدامهم بأعمار صغيرة مثل ما يفعل دورتموند. لذلك يعلمون جيدا بأنه هناك أزمة مواهب في الكرة الألمانية. ما الذي يتخوف منه الإعلام الألماني وما الذي تتخوف منه الجماهير الألمانية؟ هو أن كلوب ربما يستطيع صناعة لاعب عندما يكون في نادي يتابعه يوميا، يقدم له النصائح، يعني يعلم كل شارد وورد عن هذا اللاعب، لكن لا يستطيع ذلك في منتخب قد يجتمع 6 أشهر يعني مرة واحدة خلال 6 أشهر. وبالتالي هذا تخوف كبير من أنه الاعتماد على المواهب لن يكون مجدي من قبل يورجن كلوب في الفترة الأولى. لذلك يقولون بأنه ربما استبعاد الأسماء الكبيرة في الفترة الأولى هو إجراء فقط احترازي حتى يرى يورجن كلوب كيف تسير الأمور في الفترة الأولى، ومن ثم ربما يعيدهم من جديد مع دمج الفئات العمرية ودمج عدد من اللاعبين في المنتخبات الشابة الذين تم استدعائهم إلى 44 لاعب.
1: نعم كابتن باسل، كلوب أعلن أن بعد استدعاء تير شتيغن أنه سيكون الحارس الأساسي، هل فعلا هو تير شتيغن هو الحارس الأفضل في ألمانيا خصوصا أنه تعرض لإصابات وأبعدته عن الملعب فترة طويلة؟
0: يعني أعتقد بأنه وجه رسالتين اليوم تحديدا في المؤتمر الصحفي يورجن كلوب، قال هو الحارس الأول على مستوى ألمانيا لكن ألحقها بجملة وأيضا وقال بأنه لا يملك بطاقة إقامة دائمة لسنوات حتى يكون في هذا المركز. باعتقادي الشخصي بأنه يورجن كلوب حاليا ما الذي يفعله؟ هو يريد المرور عبر تير شتيغن إلى الحارس التالي اللي هو فين دامن الذي سيكون خلال 4 مباريات قادمة أساسيا ضمن التشكيلة، يعني لا أقول أنه سيشارك أساسا لكن سيكون أيضا في التشكيلة الأولية، ومن ثم بعد ذلك يقوم بتهيئة حارس بايرن ميونخ أوربيك الذي ربما سيكون أيضا الحارس الثاني في المنتخب. وبالتالي أعتقد بأن تير شتيغن هو عبارة عن فترة مرحلية في خطة يورجن كلوب لكن الاعتماد سيكون بشكل أساسي على فين دامن.
1: نعم ابقى معي كابتن باسل لنتعرف على قائمة بأبرز الأسماء التي غابت عن تشكيلة المدرب يورجن كلوب.

0: وربما أيضا فولت مادة ربما لديه أيضا إمكانية، لكن بقية الأسماء ربما سانع على سبيل المثال أعتقد بأنه مشواره قد انتهى بشكل كبير جدا، لأنه لم يقدم المستوى المطلوب المقنع ليورجن كلوب. لكن بالمقابل أيضا هناك مشاكل أخرى، غياب هؤلاء من يعني سيكون البديل، وأتحدث تحديدا عن روديجر. روديجر يعني من التشكيلة الحالية التي استدعى فيها يورجن كلوب لاعبين شباب في مركز الدفاع على ما يبدو بأنه يبحث عن ضالته وخليفة لروديجر. أتحدث تحديدا هنا عن لاعب يعني ماكس غوزنفيلدا الذي شارك فقط 21 دقيقة وعانى من إصابة الموسم الماضي، لكن يقال بأنه يهيئ مكان روديجر. لذلك أعتقد شخصيا بأنه غياب لاعبين ربما ليس فقط يعني عن مكانهم في التشكيلة، ربما غيابهم عن أماكنهم أيضا داخل تشكيلة المنتخب الألماني، مثل كيميش الذي سيعيده إلى مركز الوسط يجب عليه تعويضه. لذلك قام باستدعاء ثلاثة لاعبين مهمين جدا في من فئات الشباب. تحدثنا عن كايدل الذي لعب لإيرفسبيرغ، أتحدث هنا عن تروي المرشح الأبرز لكيميش، وتحدث أيضا عن بيرنس الذي ربما يكون أيضا مفاجأة وهو ابن 21 سنة. لذلك أعتقد بأنه القادم سيكون أجمل للشباب، وسيكون أيضا صفحة سوداء ربما انتهت لي العديد من اللاعبين الذين فشلوا مع المنتخب الألماني.
1: نعم باسل، تحدثت عن نقطة كيميتش، وكلوب أكد أن كيميتش سيشارك كلاعب وسط وينتهي مشواره كظهير أيمن. هل تأخرت برأيك هذه الخطوة وألمانيا أضاعت الكثير بعدم الاعتماد على كيميتش كلاعب وسط؟
0: باعتقادي تأخرت، لكن السؤال ما هو البديل؟ عندما يكون يورجن كلوب مدرب لنادي يستطيع الاستعانة بلاعب خارجي التعاقد معه لسد هذه الثغرة، لكن عندما تكون محكوم بمنتخب في يعني محصور بالجنسية الألمانية أعتقد بأنه خيارات كانت ضئيلة جدا أمام بقية المدربين، وتحديدا أتحدث عن السنتين الماضيتين. يعني لو نظرنا إلى أعمار اللاعبين الذين تم استدعائهم 21 سنة و23 سنة و25 سنة، أعتقد يعني قبل سنتين كان من الصعب جدا الزج بهؤلاء اللاعبين للمشاركة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم. لذلك ربما هو الوقت المناسب، وربما أيضا هو الوقت المناسب كما قال يورجن كلوب لبناء الكرة الألمانية من جديد والتركيز على ما ينقص الكرة الألمانية. نحن نعلم جيدا بأنه مركز الظهير يعني عانى منه المنتخب الألماني سنوات طويلة، لكن لم نشاهد أي نادي قدم حلول بديلة لمدرب المنتخب وقال له بأنه لدي لاعب في هذا المركز يمكن أن يكون بديل لكيميش.
1: نعم كابتن باسل، الهوية التكتيكية وفلسفة كلوب تعتمد على الضغط العكسي، السرعة، الدفاع المتقدم. هذه كانت تجربة له مع ليفربول وكانت تجربة ناجحة، لكن على صعيد المنتخب هل يستطيع تطبيق هذه الفلسفة، خصوصا أنه ليس متفرغ يوميا لقيادة اللاعبين وقيادة التدريبات مع اللاعبين؟
0: يعني باعتقادي هذا هو الاختبار الحقيقي أمام يورجن كلوب، وقالها اليوم بين قوسين، قال أريد اللاعبين الذين يتمكنون من الضغط على الخصم، وأيضا السرعة العالية مطلوبة بالنسبة للاعبي المنتخب الألماني، وأيضا القوة البدنية. هذه العوامل الثلاث أقولها صراحة في الكرة الألمانية الآن غير متوفرة، لكن ربما يريد الاستفادة من اللاعبين المحترفين الألمان في الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإيطالي أو الدوري الإسباني أو حتى الدوري الإنجليزي للاستفادة من خبرتهم في هذه النقطة وفي هذا التكتيك. يورجن كلوب هذه أصعب الأمور التي سيواجهها مع المنتخب الألماني، لكن كما قال هو يريد أن يغير العقلية من الصفر، وبالتالي ربما على الكرة الألمانية أن تصبر على يورجن كلوب، ربما على الجماهير الألمانية أن تصبر عدة سنوات على يورجن كلوب، لكن بالنهاية يورجن كلوب سيكون مشروع ثورة حقيقية للكرة الألمانية ستستفاد منه أيضا الأندية وليس فقط المنتخب.
1: نعم كابتن باسل، هل سننتظر بناء على هذا الكلام ننتظر نتائج فورية للمنتخب الألماني، شكل جديد منتخب الألماني، أم يحتاج إلى وقت ووقت طويل من أجل إثبات هذه الهوية؟
0: هناك مسألة مهمة جدا قالها سابقا عدد كبير من اللاعبين عدد كبير من مدربي المنتخب الألماني، نحن نقدم مشروع عليكم الصبر، لكن هل صبروا؟ لم يصبر الاتحاد الألماني لكرة القدم ولم تصبر الجماهير، لكن يورجن كلوب مسألة أخرى. يورجن كلوب هو المدرب الوحيد الآن على الساحة الألمانية المتوفر والذي يملك شخصية قوية والذي يملك قدرة على التواصل، وهذه صفات قالتها أيضا وسائل الإعلام الألمانية، والذي يملك قدرة

0: على خلق توليفة أيضا داخل غرف الملابس. نظريا يورجن كلوب يمتلك كل شيء يحتاجه المنتخب الألماني، لكن عمليا على أرض الواقع هذا يتوقف على مدى انسجام اللاعبين ومدى يمكن الربط بين لاعبين الجيل القادم والجيل الماضي وأيضا لاعبي الجسر الذين سيتولون في الفترة القادمة ربما في خلال السنتين القادمتين مهمة قيادة المنتخب الألماني، لأنه كما تحدثت هناك جيل يسعى لأن يكون في عام 2030 متواجد، لكن عليه أيضا أن يبني جيل بطولة اليورو القادمة وهي ليست بعيدة عن زمنيا عن المنتخب الألماني.
1: نعم، كنت معنا من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء من تيرة عربي في اسطنبول. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لحادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة سلامة طاقم السفينة. قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن وافقت على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأوضحت أن وفد النظام الإيراني سيتمكن من حضور اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه سيخضع لقيود سفر. حمل مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فو كونغ واشنطن المسؤولية المباشرة عن الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من الاتفاق النووي ومواصلة واشنطن سياسة الضغوط القصوى هو السبب الرئيسي في التصعيد الحالي. وذكر كونغ بأن القوات الأمريكية شنت ضربات على إيران أثناء المسار التفاوضي طالت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من الحوثيين قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين خلال مواجهات عنيفة رافقها إسناد جوي، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية. من جهة أخرى أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم للحوثيين على مواقعه في جبهة كهبوب بمحافظة لحج. وقال الجيش إن قواته تصدت لهجوم الحوثيين وأجبرتهم على التراجع بعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، مضيفا أن المعارك أسفرت عن مقتل 3 حوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وتدمير 4 مركبات عسكرية لهم. وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها بقيمة 24 مليار و300 مليون دولار. وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية والدفاع عن أراضيها، إلى جانب تحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والطيران شمال خان يونس وجنوبها وقصف شمال شرقي مخيم البريج، وأطلقت المروحيات النار صوب رفح وشرقي مدينة غزة. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 12 شهيدا فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج بحي اليرموك في مدينة غزة. وأضاف أن الحصيلة الإجمالية لمن انتشل من جثامين في المنطقة ارتفعت إلى 75 فلسطينيا. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود. وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير،
1: أسواق تتحرك.
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
2: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: ولنا وقفة. نناقش اليوم تطورات الصراع في اليمن في ظل احتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين وتداعياتها على المواطنين اليمنيين من جهة، وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة بعد موجة الإدانات العربية والإسلامية الواسعة والتي قوبلت بها حادثة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة قالت إن الحوثيين استهدفوا بها مكة المكرمة. ما دفع الخارجية التركية للدعوة إلى وقف فوري للهجمات، إضافة إلى الامتناع عن أي تصرف من شأنه تصعيد التوتر؟ فما تداعيات تصاعد الصراع في اليمن على أمن المنطقة، وما أهمية الدعوة التركية إلى وقف فوري لإطلاق النار؟ أناقش هذا الملف مع ضيوفي، ولكن عقب هذا التقرير.
1: تتسع دائرة المواجهة بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن، وتتصاعد المخاوف من انتقال تداعياتها إلى دول المنطقة وممراتها البحرية الحيوية. ففي أحدث فصول التصعيد، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض طائرة مسيرة جنوب مكة، قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه المدينة في حادثة أثارت إدانات عربية وإسلامية واسعة، معتبرة الحادث تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات. ورغم نفي جماعة الحوثي استهداف مكة أو المواقع الدينية، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه مواصلة هجماتها على أهداف داخل الأراضي السعودية. التطور دفع أنقرة إلى إدانة الهجوم بشدة وتأكيد تضامنها مع السعودية ودعم سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ودعت الخارجية التركية إلى وقف فوري للهجمات، محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وطالبت بالامتناع عن أي خطوات قد تقود إلى مزيد من التصعيد. دعوة تأتي فيما تشهد جبهات اليمن تصعيدا متسارعا، مع تقدم الحوثيين على امتداد الساحل المطل على البحر الأحمر، ما يضع مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم، في قلب المواجهة. أما في الداخل اليمني فتتفاقم الكلفة الإنسانية للقتال، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 13,000 شخص خلال أسبوع واحد مطلع سبتمبر، معظمهم في تعز والحديدة، بينما دفعت المعارك المتصاعدة آلاف اليمنيين إلى البحث عن طرق للخروج عبر البحر الأحمر. وبين اتساع رقعة القتال وتهديد الملاحة وامتداد الهجمات إلى الأراضي السعودية، تنذر التطورات باحتمال انتقال الأزمة اليمنية من مواجهة داخلية إلى مصدر إضافي للتصعيد الإقليمي.
0: أناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الأستوديو، الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. أهلا بك دكتور سمير، كما أرحب أيضا بالباحث في العلاقات الدولية والشأن اليمني الدكتور عادل المسني. أهلا ومرحبا بكم ضيفاي الكريمان. أبدأ معك دكتور سمير. دكتور سمير، كيف يمكن وصف وجهة النظر التركية الحالية خصوصا في الملف اليمني، وهل يمكن وصفها بأنها تغير ربما في لهجة تركيا تجاه هذا الملف؟
2: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني طبعا أتفق معك، في تحول واضح في الموقف السياسي التركي. يعني في بداية الأزمة كانت أنقرة أكثر توازناً، ودائماً دعت الأطراف إلى البقاء أمام طاولة الحوار والتفاوض بعيداً عن التصعيد العسكري والأمني، ومحاولة تحويل الأوراق الاستراتيجية في التعامل مع الملف اليمني مثل موضوع باب المندب إلى ورقة ضغط سياسي أمني أو اقتصادي. الآن بنتيجة هذه التطورات الآن الميدانية العسكرية المتلاحقة، نرى أنه فعلا في موقف تركي جديد. صحيح أنه أنقرة ما زالت متمسكة حتى الآن بدعوة الأطراف للحوار، لكنها الآن تأخذ بعين الاعتبار التحولات العسكرية الميدانية، نقطة أولى. نقطة ثانية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة تحالفاتها الإقليمية الجديدة، سواء كان في التعامل مع الملف اليمني أو ملف الموضوع الخليج ككل. نقطة أخيرة كي لا أطيل أكثر من ذلك، التركيز بالنسبة لأنقرة صحيح الآن ربما على موضوع باب المندب وهذا التصعيد الحاصل، لكن تركيا أيضا اليوم جزء من عملية لن أقول اصطفاف، لكن تنسيق إقليمي بالقيادة السعودية في موضوع باب المندب تحديدا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية مهمة، أنه تركيا جزء من حلف مكة أيضا. الآن إذن على الجميع الآن أن يأخذ بعين

0: الاعتبار هذه التحولات، هذه المتغيرات في سياسات تركيا الجديدة.
1: نعم دكتور سمير، بكل تأكيد سنفصل هذه النقاط تحديدا خصوصا ما يتعلق بتحالف مكة. أذهب الآن إلى دكتور عادل المسني. دكتور عادل، بكل تأكيد الحرب الجارية حاليا داخل اليمن ما بين الحكومة اليمنية والحوثيين تداعياتها ليست فقط داخل اليمن بل أصبحت تداعيات دولية وإقليمية، لأن التأثير الآن مباشرة أصبح على باب المندب في ظل احتدام الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره على مضيق هرمز بكل تأكيد، وربما وصلت التضررات أيضا إلى السعودية في محاولاتها لإيجاد بدائل لتصدير نفطها. سؤالي لك الآن، في خضم هذه المعارك الحالية داخل اليمن، كيف تنظر الحكومة اليمنية الآن إلى هذا التصعيد وإلى هذا التطور المضطرد خصوصا من قبل الحوثيين؟
2: طبعا الحكومة اليمنية يعني فتحت جبهات كبيرة اليوم لمواجهة هذا التحدي الكبير، سواء على ما يتعلق أيضا بمكان التهديد في غرب تعز. هناك جبهات كثيرة متعددة في كل يعني في كل أماكن توابل الحوثي في تعز، في الجنوب والشرق والغرب. هناك الآن معارك شديدة يعني وشرسة في هذه الجبهات. الحوثي يحاول أيضا يعني الاستفادة من الانتصار اللي حققه والانكسار اللي حصل لإجراء انسحاب قوات الوطنية من هذا الساحل، يريد استثمار هذا النصر في أيضا السيطرة على طرق التجارة في طرق في تعز ومحاصرة المدينة. فهو يتمدد في الوازعية وفي حيفان وفي مناطق التماس القريبة من خطوط التي تربط تعز بعدان وغيرها. لكن هناك استبسال كبير من قبل الشرعية اليمنية ودعم وإسناد من بقية الجبهات، وهناك يعني تقدم كبير لصالح الشرعية. وبهذا يعني أعتقد أنه الحوثي انتكس في هذه الجبهة، يعني لم يحافظ على زخم الانتصار الذي كان في الساحل. هو الآن مر عليه أكثر من أسبوع دون أن يحقق تقدم في هذه الجبهات، بل العكس، الشرعية التي تحقق تقدم في هذه الجبهة تحديدا. وهناك أيضا تقدم آخر في جبهات مأرب وجبهات الجوف. الجوف هي أكثر المحافظات يعني التي تحرز فيها يعني تقدم الشرعية اليمنية، وهذا أيضا بفضل التغطية القوية المستمرة للتحركات. هناك نقطة ضعف قاتلة للحوثي، انتشر في ساحل مكشوف ممتد طويل ودون أن تكون له غطاء قوي، وهذه أيضا يعني الذي مكن الشرعية أيضا من حصد الحوثيين في هذا الساحل الممتد، وبالتالي كسر حشودات الحوثي وحقق أيضا نقلة فيما يتعلق بالمعارك على الأرض. وهناك تطورات في كثير. الأمر الأهم هو في الإسناد السعودي. هناك يعني تحول في موقف السعودي فيما يتعلق بالدعم. هناك أسلحة نوعية تصل إلى الشرعية، مدافع جديدة تشتغل أيضا عبر مسيرات الروبوت، ومن ثم أيضا يعني مسيرات حديثة أيضا دخلت المعركة، وهذه أتصور بأنها أيضا ستغير المشهد عن قريب. اليمنيين ينتظروا أيضا موقف إقليمي واضح. السعودية الآن تدرس خيار التدخل في الشأن اليمني، لأنها لن تسكت على هذا التطور الخطير الذي يحاصرها بالأساس.
1: تعذرني دكتور عادل، يعني هناك نقطة مهمة في حديثك، يعني هل نفهم من هذا التصعيد أنه ربما يصب في مصلحة أحد الطرفين داخل اليمن، أم هو ربما نتيجة لتأثيرات خارجية بطبيعة الحال إيران؟
2: إيران أولويات الحوثي لم تكن الساحل. الساحل بعيد جدا عن الحوثي ومنطقة مكشوفة. يعني الحوثي كان أولويته يعني المناطق المفيدة له كانت مأرب، مركز الثقل النفط فيها، وكل حروبه على مدار 10 سنوات كانت في هذه المحافظة وهي قريبة من صنعاء، وبالتالي هناك تحشيدات للحوثي في هذا السياق. أو مثلا على الحد السعودي القريب من صعدة، الابتزاز السعودية فيما يتعلق أيضا بالمطالب التي يعني يطالب بها الحوثي، سواء كسر الحصار أو الأموال وغيره. الذهاب إلى باب المداب كان أيضا أولوية إيرانية بامتياز. إيران طلبت من الحوثي شيء واحد، إيران لم تعد يهمها في اليمن التوسع ولا السيطرة على اليمن ولا تمكين الحوثي
1: بقدر ما تريد القضاء على داخل اليمن.
2: نعم، كل ما يهم إيران الآن هو السيطرة على باب المندب، لأنها استفادت في الحقيقة وشعرت بقيمة وأدركت قيمة هرمز في هذا الصراع المحتدم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أيضا يعني وظفته في سياق أيضا الضغط على دول الخليج وعلى الاقتصاد الدولي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أعتقد بسيطرتها أيضا على باب المندب ستعزز من أوراقها التفاوضية، وأي أيضا يعني نقاط اشتباك مع الولايات المتحدة أو الدول الإقليمية. تصور بأنه إيران الآن حققت نجاح كبير إلى جانب جانب
1: دعني أنقل هذه النقطة لدكتور سمير. دكتور سمير، إيران حققت نجاح كبير كما قال دكتور عادل عبر الحوثيين وعبر رغبتها في السيطرة على مضيق باب

0: المندب الذي يعد ورقة ضغط ربما استراتيجية لها في هذا التوقيت تحديدا في ظل صراعها الأمريكي مع طهران. سؤالي لك، كيف يمكن فهم هذا التصعيد في هذا التوقيت الدكتور سمير؟ وهل من الممكن القول بأن إيران فعلا نجحت في كسب ورقة ضغط لها داخل اليمن؟
1: يعني طبعا من المبكر الحكم أو الوصول إلى استنتاج استراتيجي في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه عمليات العسكرية ما زالت مستمرة. صحيح أنه الحوثي استطاع أن يحقق هذا الاختراق في مناطق الساحل والوصول إلى باب المندب، لكن المسألة لم تحسم، وبرأيي لم تحسم بمثل هذه السهولة والبساطة. لماذا؟ لأنه أتفق مع الدكتور عادل هنا أنه إيران تريد أن تلعب ورقة الحوثي ومن خلاله لعب ورقة باب المندب، أيضا تريد بشكل أو بآخر القول أنها قادرة على التأثير داخل المثلث المائي الاستراتيجي المعروف والمهم في المنطقة. تريد يعني أن تربط مضيق هرمز بباب المندب بقناة السويس. الآن هذا المشروع برأيي مكشوف بالنسبة للكثير من اللاعبين الإقليميين. صحيح مثلا أن الموقف الأمريكي الآن غير واضح تماما في مسألة باب المندب، لكن لا أظن
0: مرفض التدخل المباشر،
1: وأنا لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعرف إذا كان الدكتور عادل يتفق معي، ستبقى على موقفها وعلى سياساتها الحالية. ربما هي عملية جس نبض اختبار، أو ربما الولايات المتحدة الأمريكية هنا بطلب من القوى الإقليمية في المنطقة الآن ترجح أن تتعامل قوى المنطقة بنفسها مع هذه المسائل. يعني إذا كان السيناريو الأمريكي يذهب بهذا الاتجاه فهذا احتمال نعم ممكن. لماذا؟ لأنه الآن دول المنطقة المؤثرة الفاعلة كما قلت قبل قليل، سواء كان تحت مظلة تفاهمات باب المندب أو تحت مظلة اتفاقية مكة جاهزة للرد. اليوم أنا وأنت ودكتور عادل تابعنا مثلا الموقف الباكستاني الجديد، وهو رسالة واضحة أنه باكستان جاهزة للاستجابة لأي طلب سعودي باتجاه ذهاب نحو تفعيل اتفاقية مكة. كل هذه الرسائل ماذا تؤكد؟ وهنا أجيب مباشرة على السؤال الذي طرحته، أنه المسألة الآن مرتبطة بإيران ومدى رغبتها للذهاب وراء مراجعة سياساتها مواقفها والتخلي عن محاولة لعب أوراق الأذرع للتأثير في التوازنات الإقليمية. موقف إيران هنا مهم جدا، لكن أنا سأنهي، ما عندي قناعة ولا أملك حتى الآن هذا المؤشر، لا أعرف إذا كان الدكتور عادل عنده تحليل آخر يقول يقنعني بأنه إيران نعم بدأت تقرأ المشهد بطريقة مغايرة وتقرأ.
0: طيب دعني أنقل هذه النقطة لدكتور عادل. دكتور عادل سأسألك في هذه النقطة ولكن من زاوية مختلفة، هل تعتقد بأن واشنطن يمكن أن تدخل تدخل مباشر الآن في اليمن، خصوصا في ظل الضغوطات الإقليمية عليها لإيجاد هذا التدخل، وهي تكتفي الآن فقط بدعم استخباراتي؟ والنقطة الأهم أيضا دكتور عادل، هل يمكن أن تكون واشنطن تلعب بطريقة أخرى لتضغط ربما على السعودية لأهداف أخرى؟
2: أنا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من هذه من هذا الواقع الاستراتيجي المهم في باب المندب للضغط على المملكة العربية السعودية، بل ومعاقبتها مع الاتحاد الأوروبي. الآن هناك كثير من السياسات التي تثار بالمنطقة لإعادة النظر في التحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية والقواعد الأمريكية وغيرها، مع تراجع الحماية الأمريكية وفشلها أيضا في الردع. بالتالي المملكة العربية السعودية تقود هذا المشروع في الدول مع دول الخليج، وكذلك الاتحاد الأوروبي الآن تدرس الاعتماد على الذات وزيادة التسليح وغيره. في هذا السياق الولايات المتحدة الأمريكية تريد إعادة هذه الأطراف إلى بيت الطاعة. أعتقد أنها توظف هذا البعد بشكل يعني كبير ل يعني الضغط على المملكة العربية السعودية وابتزازها، وهذا واضح من خلال التصريحات السريعة والمتسارعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد مبرر لهذا. المفترض أن المملكة العربية الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع حلفائها في هذا الموقف الحرج التي تعرض له المملكة العربية السعودية، لكن ترامب يصرح بشكل مستمر بأن الحوثيين تواصلوا معه وأنه لن يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك أيضا هناك تسريبات من نائب الرئيس بهذا السياق، وبالأمس أيضا ظهرت أخبار بأنه كان هناك لقاء حوثي أمريكي. كأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تثبت أمر واقع على المملكة وتريد أن تقطع أي يعني مسار تدخل للمملكة العربية السعودية في هذا المسار، لأنها تدرك بأن الولايات الولايات المتحدة قصدي السعودية تدرس خيار التدخل، وأنا لن تسمح أبدا بهذا التحول الخطير الذي يحاصرها ويهدد أيضا مصالحها وأمنها القومي. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد توظيف هذا في مجال الضغط على السعودية، إعادتها لبيت الطاعة وكذلك معاقبتها، سيما أن ترامب أكثر من 7 مرات يطلب من السعودية التدخل في حرب إيران ونأت بنفسها ورفضت التدخل في هذه الحرب، وهذه يعني نزعة استقلالية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية واضحة، وهو يفهم أمريكان بأنه تمرد أيضا على الهيمنة الأمريكية والعلاقة التقليدية مع المملكة. بالتالي أتصور بأنه هذا تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية وتوظفه في هذا السياق. الأمر الآخر له علاقة أيضا بالتطبيع وأبراهام وغيره، هناك أيضا مطالب يعني مطلب أمريكي إذا أرادت المملكة العربية السعودية المساعدة فعليها أن تنفذ هذه المطالب للولايات المتحدة الأمريكية. نعم.
0: دكتور عادل تحدث عن عدد من النقاط وعدد من الأسباب ربما هي الأسباب الأساسية التي أدت لنأي واشنطن بنفسه على التدخل المباشر في اليمن على الرغم من الضغوط والدعوات السعودية. النتيجة هي تريد أن تضغط وتعاقب المملكة العربية السعودية كما قال دكتور عادل. في خضم هذه التقاطعات دكتور سمير، كيف تفهم دبلوماسية أنقرة الحالية وموازنتها لهذه الملفات وعلاقاتها مع هذه الدول؟ نتحدث هنا عن واشنطن، السعودية، إيران.
1: صحيح. نقطة أولى أساسية أن تركيا لا تستطيع أن تبقى بعيدة عن هذه التحولات أو المتغيرات. لماذا؟ لأنه لها مصالح اقتصادية استراتيجية أمنية في هذه البقعة الجغرافية. نقطة ثانية مهمة أنه الآن في تحالفات جديدة في الإقليم وتركيا جزء من هذه التحالفات، وهذه التحالفات لها متطلبات، لها واجبات، لها فرص أيضا. لذلك مواقف الدول الإقليمية برأيي هنا مهم جدا. يعني ربما هنا قد يعني ما قاله الدكتور عادل مهم جدا، لكن ربما في تحليل الموقف الأمريكي علينا برأيي أن نقرأ المشهد بطريقة مغايرة. يعني أنه مسألة محاولة ضغط أمريكا على اللاعب السعودي أو التأثير على السعودية لإعطاء واشنطن ما تريده في الملفات الإقليمية برأيي الآن تحتاج إلى مراجعة. لماذا دكتور؟ لأنه الآن واشنطن ترى أنه في موقف إقليمي جديد يتشكل ورسائل من قلب المنطقة إلى إيران وإلى غيرها باتجاه أنه ما يجري حاليا في اليمن مرفوض ولن يسمح بأن يتحول إلى ورقة تأثير أو ضغط على اللاعبين الإقليميين المؤثرين في المنطقة. لذلك صحيح أنه واشنطن لها حسابات، لكن علينا نطرح السؤال الآن بطريقة معاكسة. لماذا تتحدث واشنطن عن الدخول في مفاوضات مع الحوثي وهي واشنطن نفسها ذراع إيران، وهي واشنطن نفسها التي تجاهلت بقية أذرع إيران في العراق وفي لبنان؟ لذلك أنا لا أظن أنه واشنطن
0: وتحارب إيران.
1: مهم جدا هذا الكلام، وهذه النتيجة التي كنت سأذهب إليها. لماذا؟ لأنه لا أظن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تعرف أنه العديد من دول المنطقة تتابعها وترصد سياساتها عن قرب. يعني حوار مع الحوثي نعم ممكن لا أحد يعترض، لكن نفس الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات مشابهة.
0: كيف تفهم هذه الدبلوماسية دكتور سمير؟
1: هذه محاولة ربما تعقيد الأمور أكثر مما هي للذهاب وراء أنه اللاعب الأمريكي يدخل على الخط ويصنع مشهد تفاوضي جديد. لكن كما قلت لك قبل قليل،
0: مشهد تفاوضي بين من ومن دكتور سمير؟ يعني هي الآن تحارب إيران وفي ذات الوقت تتحدث عن حوار مع الحوثي.
1: صحيح. لذلك أنا قلت لك منذ البداية أنه على واشنطن أن تقرأ المشهد مثل إيران بطريقة مغايرة. على اللاعب الإيراني واللاعب الأمريكي الآن أن يقرأ أنه في توازنات إقليمية جديدة تشكلت، وأنه ما يقوله اللاعب التركي ما يقوله اللاعب الباكستاني باتجاه الحوثي وباتجاه إيران ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. المسألة ليست مسألة إنه السعودية لوحدها في المشهد اليمني. المسألة اليوم هي إنه في تكتل إقليمي يبعث بمثل هذه الرسائل. سأختم بنقطة أخيرة، إنه اللاعب الأمريكي هنا الذي يرفض أو رفض لسنوات طويلة قبول ذراع إيراني أو الحديث مع أو التفاوض مع ذراع إيراني، أعلن ذراع إيراني أنه تنظيم مجموعات إرهابية كما تعرف دكتور. لذلك الآن أنا لا أظن أنه أمريكا ستتمسك. هذه نقطة مهمة، لا أعرف أيضا إذا كان دكتور عادل كيف يعني يحلل هذه المسألة. لا أظن إطلاقا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتمسك حتى النهاية بورقة الحوثي.
0: طيب يعني قبل أن ننتقل إلى نقطة مهمة أريدك أن تجاوب على هذه النقطة، هل ستتمسك الولايات المتحدة بورقة الحوثي لآخر لحظة؟
2: لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أنه مرحلة تكتيكية الآن مؤقتة، يعني هو مسار تكتيكي الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

0: حاليا الى ان تنتهي الانتخابات. بعد الانتخابات سيكون هناك مسار مختلف تماما مع ايران ومع الحوثيين، لكن في هذه اللحظه تريد ان توظف هذا التحول اللي حاصل في اليمن لتحقيق جمله من الاعتبارات، منها قلنا يعني الدفع السعوديه نحو التطبيع، ايضا انخراط السعوديه في هذا المسار الامريكي، وهناك اجتماع لدول الخليج والسعوديه ايضا في الثلاثاء المقبل في الولايات المتحده الامريكيه. يعني الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تستفيد من هذا،
1: يعني هي دبلوماسيه مؤقته امريكيه
0: مؤقتا. نعم.
1: طيب دكتور عادل، ننتقل الى نقطه مهمه أخرى أيضا تتعلق بالجانب الإنساني وما يجري الآن في اليمن. اليمن يشهد أسوأ موجة نزوح منذ سنوات، 125,000 نازح حاليا. كيف يمكن للحكومة الشرعية الآن أن تتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية؟ كيف يمكن أن تجد خطط للطوارئ في ظل هذه الموجة الكبيرة والطاقات الكبيرة النازحة الآن من اليمن؟
0: هو طبعا هذا المسار أكبر من قدرة الحكومة على مواجهة هذا التحدي الكبير الآن الذي يتنامى بشكل يعني أكبر مع توسع الحرب، سيما أن الحرب اليوم تضغط على المحافظات ذات الثقل السكاني الأكبر. تعز هي المحافظة الأكثر سكانا في اليمن، وكذلك تليها الحديدة، والمعارك تشتعل في هذه المناطق، وهذا يجعل يعني عملية النزوح بشكل يهدد المحافظتين بشكل أكبر مما كان عليه في الحروب السابقة. الأمر الآخر أيضا الحوثي يركز على هذا القرى والمناطق الثقل السكاني لأنه يشعر بأنها حاضنة للجيش والمقاومة، بالتالي هو يستهدفها بشكل متعمد أيضا لإفراغ المناطق من المواطن، وهذا يزيد أيضا من عمليات النزوح في هذه المحافظات سواء في الوازعية أو في حيفان أو الحكوم أو غيرها من مناطق في الشرق والغرب. هو يستهدف عمدا المحافظات المناطق الاشتباك لأيضا يدفع الناس نحو الهروب، وبالتالي يتسنى له أيضا التعامل مع بشكل أسهل مع المعركة. هذا أيضا يعمق من عملية المعاناة في هذه المحافظة، لكن نتصور بأنه هو لابد من حضور المجتمع الدولي المنظمة الدولية، ونحن أيضا في اليمن نشهد لشلل لهذا البعد لأن الحوثيين أيضا يستهدفون هذه المنظمات ويتهمها أيضا بأنها أيضا جواسيس الولايات المتحدة الأمريكية والأعداء والسعودية وغيرها، وبالتالي هذا أيضا يعمق من عملية الأزمة. اليوم الجهود الشرعية كلها تنصب حول البعد العسكري ومواجهة هذا التحدي الكبير، سيما بعد أيضا سيطرة الحوثيين على باب البندام. هناك أيضا عمليات كبيرة للحكومة لتطويق الحوثيين ومن ثم استرداد هذا الساحل الكبير. أعتقد أن المملكة العربية السعودية، واتفق مع الدكتور هنا، تتحرك أيضا تحت مظلة إقليمية بعد ما يئست حاليا من البعد الأمريكي. الأمريكا الآن توجد خطوط للتواصل مع الحوثيين لتجنب الصدام آنيا ومن ثم أيضا ترحيل المسألة.
1: وهذا يعني باختصار يعني أن التركيز على الجانب الإنساني الآن بعيد جدا، والتركيز على الجانب العسكري هو الأكبر في ظل دكتور سمير الدعوات المستمرة لتركيا إلى ضرورة الحوار والدبلوماسية بدلا من التصعيد. سؤالي لك دكتور سمير، إلى أي مدى يمكن أن تلعب أنقرة الآن دور الوسيط المباشر في هذا الملف؟ وهنا أتحدث طبعا عن الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية من جهة أخرى.
2: يعني مسألة تركيا أن تكون وسيط يحتاج فعلا إلى نقاش
1: ووسيط مباشر،
2: يحتاج إلى نقاش مطول. لماذا؟ لأنه الآن تركيا في الأشهر الأخيرة على ضوء المتغيرات والتحولات باتت جزء من اللاعب الذي ينسق مع الجانب السعودي، وهذه يعني برأيي ينبغي أن تقرأ بطريقة مغايرة. تركيا دعت الأطراف كما قلت لك في البداية منذ سنوات طويلة وهي تكرر هذه الدعوة، عودوا إلى الطاولة، ابتعدوا عن التمسك والاستقواء بسياسة إيران في المنطقة. لاحظ معي هنا في نقطة مهمة جدا، أنه نتحدث عن الموقف الأمريكي، سأعود إلى السؤال. طبعا أمريكا تريد الآن أن تقول لنا أنها تريد أن تفصل بين موضوع مضيق هرمز وموضوع باب المندب، وهي تعرف تماما أكثر من أفضل من غيرها أنه ما يفعله الحوثي اليوم على الأرض مرتبط بسياسة إيرانية تريد دمج الملفين. لذلك يعني لا يمكن انه تحليل انه امريكا مثل هذه المسائل تغيب عن اللاعب الامريكي. هذه نقطه مهمه، وهذه هي برايي الان الاستراتيجيه التي تركز عليها تركيا. تقول للاعب الامريكي انه هذه السياسه الامريكيه الحاليه المعتمده في التعامل مع ملفات المنطقه بهذا الشكل هي التي تفتح الطريق امام المزيد من التصعيد والتازم. الان في عندنا فرصه مهمه جدا، ترامب والقمة المرتبطة بالدول العربية الخليجية. هذه القمة برأيي مهمة جدا. لماذا؟ لأنه هذه القمة الرسائل التي الآن ستنقلها إلى اللاعب الأمريكي مهمة أيضا. لماذا؟ لأنه سنرى في هذه القمة موقف أمريكي، موقف عربي خليجي متماسك واضح.

0: تحدد. هذه برأيي نقطة أساسية إضافية ستدفع اللاعب الأمريكي لمراجعة موقفه الحالي. لذلك نقطة انتهيت. دعم أنقرة للرياض مرتبط برأيي الشخصي بمسار الأزمة، مسار ملف الأزمة. إذا ما ذهب نحو التصعيد الموقف التركي سيتغير أكثر فأكثر.
1: سؤال في عشر ثواني فقط دكتور سمير، في عشر ثواني، إلى أي مدى يمكن أن تجد تركيا نفسها في خضم الصراع الأمريكي الإيراني من بوابة اليمن؟
0: يعني تركيا جاهزة لأكثر من سيناريو، لكن أنا أعود إلى النقطة التي بدأت بها السؤال،
1: إنه انتهى الوقت
0: دكتور. عندها فرصات أن تلعب دور الوسيط فعلا إذا ما كان
1: وهذا ما سألتك
0: رغبة في فتح الطريق.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، شكر لك موصول أيضا الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية والشأن اليمني، شكرا جزيلا لكما. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نهاية الحلقة، دمتم في أمان الله.

إزمير عام 1922، مدينة تشتعل وصفحة من التاريخ ما زالت تثير الأسئلة. كيف وصلت المدينة إلى الحريق الكبير؟ وماذا جرى خلال انسحاب القوات اليونانية ودخول الجيش التركي إلى إزمير؟ ومن المسؤول عن النيران التي غيرت وجه المدينة؟ حريق إزمير الكبير، الروايات والأحداث والحقائق التاريخية، مع رئيس قسم التاريخ بجامعة أنقرة حجي بايرام ولي، الأستاذ الدكتور نصر الله أوزمان، في مقابلة خاصة على شاشة تيرتا عربي.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظباً على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippah with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديدا. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاما يتحدث عن أن جميع

0: العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها. وأتذكر أنني فكرت، أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
1: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
0: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي. لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً، بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات، ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
1: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خياراً طبيعياً تقريباً.
0: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
1: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
0: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
1: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
0: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة بعد الخط الأخضر: أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
1: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
2: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريباً بوصفهم يهوداً علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهودياً جديداً، يهودياً حديثاً.
1: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.

0: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
1: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
2: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
0: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
1: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءاً من جدول أوسع.
3: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا، وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
1: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
3: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
1: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
4: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية، على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعلياً وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية

0: اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
1: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
0: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
2: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
0: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
2: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
0: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
1: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
0: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
1: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
0: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
3: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي، كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
0: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
3: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً وأن هويتهم حديثة،

0: يمحى.
1: لاحقا بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
0: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشة ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
1: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
0: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
1: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
2: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائماً أفكر لو كنت حياً في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
2: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه كنا جيرانا.
1: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولا في تل أبيب، وكان يتردد كثيرا إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقا فترة في أم الخير في مسافر يطا.
2: كان واضحا بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئا.
3: Our protest was just interrupted by the far-right Kahanist MK, Tzvi Sukkot. And now that he's gone, soldiers are coming up. I think it's much more likely that there is stun grenades and tear gas now that he's gone.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
2: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025. أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة

0: الضفة المحتلة. تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
1: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيراً، لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب، وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعاً من الحل. إنه حل ليس إيديولوجياً حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطاً.
0: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: ترامب يؤكد اقتراب الحرب مع إيران من نقطة حاسمة تتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق. والحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين غربية تعز، والعليمي يؤكد القدرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. لافروف يتهم الغرب بتبني أسطورة التهديد الروسي والاستعداد لمحاربة بلاده، وعشرات القتلى والجرحى بهجمات مسيرات على عدة مناطق أوكرانية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن الخطوة التالية في الحرب مع إيران. وأوضح ترامب أن القرار يتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب، وأشار إلى أنه يريد الاستماع مباشرة إلى حلفائه الإقليميين قبل اتخاذ قراره بشأن الخطوة المقبلة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توجو في مضيق هرمز، قال إنها حاولت

0: عبور المضيق بشكل غير قانوني. في وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لحادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة سلامة طاقم السفينة. قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن وافقت على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن وفد النظام الإيراني سيتمكن من حضور اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه سيخضع لقيود سفر. استخدمت روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمديد تفويض فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران. وحظي مشروع القرار الأمريكي بتأييد غالبية أعضاء المجلس، إلا أن الاعتراض المزدوج من جانب موسكو وبكين حال دون اعتماده. في المقابل انتقدت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. وقالت المسؤولة الأمريكية إن استخدام الفيتو يأتي لإسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة وصفتها بالمارقة، وأشارت إلى أن الدول التي استخدمت حق النقض تنتهك التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن. حمل مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي واشنطن المسؤولية المباشرة عن الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي ومواصلتها سياسة الضغوط القصوى هو السبب الرئيسي للتصعيد الحالي.
1: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلا عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل أخفقت الترويكا الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها وتسرعت في تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات دون استنفاد آليات تسوية النزاعات المقررة.
0: ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي إسماعيل خلف الله. دكتور إسماعيل، أهلا ومرحبا بك. هل نحن مقبلون في تقديرك على جولة جديدة من التصعيد العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران لإنهاء هذه الحرب كما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: أكيد أستاذ وحي السادة المشاهدين الكرام، أعتقد أنها تعتبر محطة من محطات التصعيد. حقيقة نحن أمام مرحلة من المرحلة التي يلوح بها ترامب دائما، وهي الضربات العسكرية الموجعة التي ربما يسعى دائما الإدارة الأمريكية تسعى إلى إسقاط النظام الإيراني. ولكن باعتقادي أن هو ربما هذه الرسائل أو هذه التصريحات الترامبية من فترة إلى أخرى، وخاصة بالقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تحكم حكمتها وقبضتها على المسارات داخل مضيق هرمز، أعتقد أن هذه الاستهداف هذه الناقلة من طرف الحرس الثوري هي رسالة قوية على أن الجانب الإيراني لا يزال يكتسب القوة الرادعة، وأيضا أنه يسقط السردية الترامبية على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تحمي وأن لها القدرة في حماية مضيق هرمز. هذه رسالة أخرى ربما تحاول أن توجه إيران إلى هذه القمة التي ستنعقد بين ترامب ودول التعاون مجلس التعاون الخليجي. هذه الرسالة ربما التي تلزم وتضغط على الجانب الخليجي على معنى ذلك على عدم الانخراط في أي مسار تصعيدي ربما

0: ربما ضربات عسكرية بحرية وجوية عميقة وقوية على الجانب الإيراني، ربما هذه رسالة تؤكد بأن القدرة الإيرانية لا تزال تستطيع أن تلحق الأضرار بالبنية النفطية التحتية النفطية الخليجية.
1: دكتور إسماعيل، ما طبيعة تصعيد يمكن أن يحدث خللا في المعادلة التي تشهدها المنطقة اليوم ولم تستطع كل التصعيدات السابقة أن تحدثه؟
0: أنا في اعتقادي اليوم ترامب أمام ضغط، الوقت يضغط على ترامب، ونحن على مقربة من هذه الانتخابات، وهو في كل مرة يريد أن يحاول أن يظهر نفسه قد أغلق ملف إيران، وأنه استطاع أن يسقط أو يستنزف القوة الإيرانية، ولكن هذه الضربات أو هذا التصعيد والتصعيد المقابل هو دائما يحرج ترامب، و خاصة بأن الداخل الأمريكي يسعى دائما إلى أو الناخب الأمريكي الذي يرفض رفضا مطلقا أي توسع أو أي ضرب أو أي يعني عملية عسكرية برية، هذا الذي نعتقد بأن ترامب أمام هذا الإحراج. ثم أيضا بالمقابل أقول بأن عدم قدرة ترامب في تدويل قضية هرمز، خاصة مع إقناع الحلفاء الأوروبيين الذين لم ينخرطوا كما كان يريد ترامب في هذا المسعى، ما زال المجموعة الأوروبية ما زالت تنادي برغم تسليط عقوبات على الحرس الثوري، ولكن ما زالت المجموعة الأوروبية تلوح بضرورة المسار الدبلوماسي التفاوضي الذي هو هذه الأزمة تنعكس مباشرة على الاقتصاد الأوروبي.
1: إلى متى يمكن دكتور إسماعيل أن تستمر الدول الأوروبية في هذا الموقف وقضية هرمز دولت من تلقاء نفسها بسبب ضغطها الكبير على الاقتصاد العالمي؟
0: نعم، هي دولت حقيقة، ولكن التدويل من أجل بناء تحالف دولي، هذا التحالف الذي سعى من أجل ترامب لبنائه وتشكيله، هذا التحالف الذي ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية هي الواجهة الرئيسية، ما رغم هذا التضامن، رغم رفض هذا الاستهداف أو انتهاك القانون الدولي من طرف الحرس الثوري من طرف المجموعة الأوروبية، ولكن تبقى حتى المجموعة الخليجية اليوم ترفض استعمال أجواءها الملاحة أجواءها وقواعدها وكل هذا كمنصات لضرب البنية التحتية الإيرانية. هذا يبقى يؤكد على أن ترامب لم يستطع أن يحشد هذه القوة الدولية، وبالتالي فنقول بأن هذا فشل يضاف إلى الفشل الذي تعانيه الإدارة الأمريكية على أساس أنها لم تستطع تحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في إسقاط النظام الإيراني واستنزاف تام وكلي للقوة الإيرانية.
1: دكتور إسماعيل، دارت أحاديث كثيرة مؤخرا عن دعم صيني وروسي يقدم بشكل سري لإيران لدعم قدراتها الدفاعية. اليوم أيضا هناك فيتو مزدوج من بكين وموسكو على قرار مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي. هل إيران هي المسألة بالنسبة للصين وموسكو، أم الرغبة من قبل هاتين الدولتين بعدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بتسيير شؤون القرار العالمي؟
0: نعم، حقيقة هو لا نستطيع أن نبعد القوة الصينية والقوة الروسية سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الميداني، فربما هناك مساعدات وإعانات حقيقة سواء ما يتعلق بالنفط الإيراني الذي ما زال يمتد إلى الصين أو ما يتعلق حتى بالدعم، ربما حتى دعم عسكري، وبالتالي فأعتقد بأن روسيا والصين ترى في أن أزمة مضيق هرمز هي فرصة حقيقية لاستنزاف الجانب الأمريكي، ولاحظنا بأن حتى هناك أريحية من جانب في صالح موسكو فيما يتعلق بملف الحرب الروسية الأوكرانية. الصين اليوم أيضا تلعب بارتياح، وهذا الفيتو يؤكد بأن الصين أيضا تعيش أريحية فيما يتعلق بالضغط الذي كانت تمارسه.
1: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا من باريس، على كل حال من العاصمة الفرنسية، الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله، شكرا جزيلا لك. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من الحوثيين قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين خلال مواجهات عنيفة رافقها إسناد جوي، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية. وأضاف أن المواجهات والغارات أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين.
2: عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة 2 بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أدانت الأمم المتحدة بشدة تصاعد استهداف المدنيين في اليمن، محذرة من أن احتدام العمليات العدائية بات يمثل عائقا أمام جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
3: وثق زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط 55 مدنيا بين قتيل وجريح جراء 19 حادثة عنف في محافظات تعز والهديدة ومأرب ولحج، كما قتل 16 شخصا بينهم 10 أطفال وأصيب العشرات غيرهم. وتمثل النساء والأطفال نسبة 48% من إجمالي الضحايا، ولا تزال القيود المفروضة على الوصول والتمويل تعوق جهودنا في الاستجابة الإنسانية، إذ تؤثر الحوادث الأمنية التي تشمل المرافق والإمدادات وتحركات العاملين في المجال الإنساني سلبا في عملياتنا.
1: وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها بقيمة 24 مليار و300 مليون دولار. وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية والدفاع عن أراضيها، إلى جانب تحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية. في سياق متصل، أبدت تل أبيب قلقا من أن تخل الصفقة بالتوازن العسكري وأن تمس التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي في المنطقة، حسب وصف مسؤولين إسرائيليين. ينضم إلينا من مأرب العميد يحيى الحاتمي، المحلل العسكري ورئيس شعبة الإعلام العسكري. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بك. في البداية لو تضعنا في صورة الأوضاع الميدانية الآن على مسارح العمليات خاصة في مناطق تعز وغرب اليمن باتجاه البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: تحية لك أستاذ وللسادة المشاهدين. العمليات العسكرية خلال 24 ساعة الماضية خاصة في جبهات الساحل الغربي المقا وما حولها خاصة الوازعية وجبال كحبوب وهذه الجبال الاستراتيجية التي كانت الميليشيات الإرهابية تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران يسعى للسيطرة عليه، قامت القوات المسلحة اليمنية سواء الجوية أو البرية بعمليات نوعية في هذه المنطقة وساهمت في طرد الميليشيات الإرهابية ودحرها باتجاه مدينة البقاء والسيطرة على 90% من منطقة كحبوب السلسلة الجبلية الهامة. هذه السلسلة الجبلية الهامة تطل على البحرين العربي والبحر الأحمر وهي أساس وركيزة زاوية مهمة جدا في على باب المندب، فلذلك الحمد لله خلال 24 ساعة تمت دحر هذه الميليشيات من هذه المناطق وتقدمت القوات الحكومية بإسناد جوي كبير جدا من القوات الجوية اليمنية للعمليات البرية سواء كانت الاستباقية أو العمليات المساندة في جبهات مأرب في جبهات تعز ما زالت الاشتباكات مستمرة. القوات المسلحة تتقدم باستراتيجية مهمة وتستخدم تكتيك عسكري مهم جدا وهو الدفاع والهجوم من وضعية الدفاع وعمل الكمائن والكماشات للقوات الغازية قوات الميليشيات الإرهابية بالاتجاه إلى محافظة مأرب. خلال مسرح العمليات 24 ساعة الماضية كانت القوات الجيش ضربات نوعية لهذا التنظيم الإرهابي في مختلف المناطق أو مختلف خطوط التماس سواء على الجبهات الشرقية أو الغربية أو الجنوبية الشمالية لمحافظة مأرب، فلذلك اليوم تم هناك استنجاب. قامت العملية القوات المسلحة باستدراج الميليشيات الإرهابية إلى صناديق قتل محكمة وإلى كمائن محكمة في جبهات جنوب مأرب وفي جبهات جنوب غرب، وهذه الجبهات اللي كانت مشتعلة خلال 24 ساعة الماضية أدت إلى مقتل أكثر من 80 عنصر من الميليشيات الإرهابية وتدمير عتاد وعربات قتالية مهمة جدا، وكذلك قام الطيران الحربي باستهداف مناطق التماس ومناطق وخلف العدو أيضا واستهداف قواعد الصواريخ قواعد إطلاق الصواريخ وبراصات الإطلاق وغرف السيطرة وغرف التحكم وكذلك المشاة والتعزيزات وتجمعات الميليشيات الإرهابية. أما في محافظة الجوف فقد كان هناك عمليات في باتجاه مدينة الحجم عاصمة محافظة الجوف وما زالت القوات المسلحة تمضي بخطى واثقة وباستراتيجية تكتيكية عسكرية مهمة جدا تسعى لاستنزاف الميليشيات ورفع التكلفة عليها بحيث وكذلك تطهير المناطق التي فتحتها أو غلقمتها الميليشيات. نقوم الآن باستدراج الميليشيات إلى هذه المناطق بفتح الثغرات وفتح الممرات الآمنة بعيدا عن الألغام وعن مسرح الكمان الذي يمكن أن تقوم به الميليشيات الإرهابية. العمليات اليوم تختلف اختلافا كبيرا جدا. القوات الحكومية تستخدم تكتيك ناري مهم جدا وهو الاستدراج والاستهداف ورفع الكلفة على الميليشيات في سبيل الوصول إلى
1: يبدو أننا فقدنا أيضا الاتصال مع ضيفنا من مأرب. على كل حال شكرا جزيلا لك العميد يحيى الحاتمي المحلل العسكري ورئيس شعبة الإعلام العسكري، كنت معنا من مدينة مأرب اليمنية. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوب غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والطيران شمال خان يونس وجنوبها وقصف شمال شرقي مخيم البريج، وأطلقت المروحيات النار صوب رفح وشرقي مدينة غزة. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات

0: إدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء بشكل فعلي في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 12 شهيداً فلسطينياً من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج بحي اليرموك في مدينة غزة، وأضاف أن طواقمه تواصل بالتعاون مع اللجنة المصرية ولليوم 12 على التوالي عمليات البحث، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لمن انتشل من جثامين في المنطقة ارتفعت إلى 75 شهيدا. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. يعمل بنك للبذور داخل خيمة بمدينة دير البلح بقطاع غزة على حفظ الأصناف الزراعية واختبار صلاحيتها للإنبات. يسعى البنك لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي المتضرر بفعل الحرب تمهيدا لإعادة إحيائه.
1: في خيمة صغيرة بمدينة دير البلح تعمل المهندسة هنادي داخل بنك البذور للحفاظ على ما تبقى من بذور الأصناف الزراعية البلدية في قطاع غزة عبر تنقيتها واختيار الجيد منها وحفظها للمواسم الزراعية المقبلة قبل توزيعها على المزارعين وإعادة جزء من إنتاجهم إلى البنك.
2: بنك القرار البذور البلدية بيعتبر صمام أمان لأي مزارع في قطاع غزة، وخاصة في وقت الحرب ووقت المجاعة، بحيث أنه جميع المزارعين اتجهوا للبذور البلدية بعد عدم إغلاق المعابر وعدم دخول أي بذور جديدة من المعبر. إحنا في بنك القرار البذور رغم أنه صغر المساحة ووجود خيمة ومعاناتنا مع ارتفاع درجة الحرارة والخوف على البذور من التلف والتسوس، إلا أنه إحنا بنحاول كل موسم أنه نجدد البذور مع المزارعين من موسم لآخر للحفاظ عليها.
1: لا تقتصر مهمة البنك على حفظ البذور داخل الخيمة فقط، بل تمتد إلى الأرض الزراعية حيث تزرع بعض الأصناف للتأكد من قدرتها على الإنبات في تجربة تحاول من خلالها الطواقم الزراعية استعادة ما يمكن استعادته من التنوع النباتي المحلي، وتحويل البذور المحفوظة من مجرد مخزون إلى محصول ينمو من جديد.
3: هذه المنطقة حقل تجربة تابعة لبنك البذور، هذا جزء أصيل من العملية، عملية الحفاظ وإكثار وإنتاج البذور البلدية. بناخذ البذور من المزارعين أو من الحقول الزراعية وبنجربها، بنجرب نسبة الإنبات عشان لما نعطي لمزارع ثاني أضمن له نسبة الإنبات من 95 إلى 100%. المساحات الزراعية في قطاع غزة 70% من مساحات قطاع غزة دمرها الاحتلال وسيطر عليها، 30% المتبقية هي عبارة عن مخيمات مغتظة بالخيام وفيها جزء بسيط من المساحات الزراعية من 1.5 ل 2% فقط لا غير. وهذه العملية يعني احنا يعني مضطرين نتعامل مع هذه الحالة لأن قطاع غزة معزول تماما عن العالم الخارجي.
1: رغم محدودية الإمكانيات تمثل هذه التجربة محاولة لإعادة دورة الزراعة إلى قطاع غزة، حيث قلص الاحتلال مساحة الأراضي الزراعية وهدم مقومات القطاع الزراعي. يبقى الحفاظ على البذور خطوة أساسية لاستعادة الزراعة عافيتها متى توفرت الظروف الملائمة لذلك. كاللبنة الأولى يبدو بنك البذور هذا في قطاع غزة يعطي أملا للمزارع الفلسطيني بأن زراعة ما تبقى من الأرض أمر ممكن ما لم تتدخل يد الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، ترت عربي، مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
0: صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية، وأكدت الخارجية الفلسطينية أن

0: لماذا هذا القرار يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة فلسطين ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز. وسع الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق جنوبي لبنان عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وتجريف وإحراق منازل. وطالت الهجمات مناطق في أقضية صور والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية والهرمل. وفي قضاء صور واصل الجيش الإسرائيلي تفجيراته وغاراته على بلدة المنصور، مستهدفا مناطق سكنية وبنى تحتية بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، فيما تنفذ قواته عمليات تمشيط واسعة للمناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض مركز الولاية.
1: الله أكبر. 11 منطقة دفعة واحدة يعيد الجيش السوداني بسط سيطرته عليها في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. تقدم يوسع نطاق انتشار الجيش غرب الأبيض ويدفع بالمعركة أكثر نحو الطرق التي تربط شمال كردفان بدارفور. من بين المناطق التي أعلن الجيش السيطرة عليها الجاعة وشرشار ومناطق حول المزروب، وتكتسب الجاعة أهمية ميدانية لموقعها الرابط بين شمال كردفان ودارفور واتصالها بمحاور تمتد نحو شمال السودان، ما يجعل السيطرة عليها مؤثرة في حركة القوات وخطوط الإمداد. تتسع العمليات أيضا غرب الأبيض، فالجيش يقول إنه ينفذ عمليات تمشيط واسعة، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن السيطرة على الممسوكة الواقعة على الطريق الرابط بين الأبيض والخوي والنهود. إذن لا تتجه العمليات إلى مدينة واحدة، وإنما إلى توسيع نطاق السيطرة على الطرق والعقد المحيطة بالأبيض. في المقدمة الآن سودري، مصادر عسكرية تقول إن استعادتها باتت قريبة، بينما تستهدف مسيرات الجيش مواقع ومركبات للدعم السريع داخل المدينة ومحيطها. العمل البري والمسيرات يتحركان معا، والضغط يمتد إلى أكثر من محور في كردفان. المعركة لا تقتصر على الشمال، في جنوب كردفان أعلن الجيش السيطرة على منطقة الفرشاية في الدلنج، ما يضع قوات الدعم السريع أمام ضغط متزايد على أكثر من جبهة. لكن كل تحرك في خطوط القتال يترك خلفه حركة أخرى للمدنيين. أكثر من 5000 نازح وصلوا إلى أمدرمان من الجاعة وشرشار والفرشاية ومناطق قريبة من الجبهات، فيما تشير تقديرات أممية إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص من شمال كردفان خلال الأشهر التسعة الماضية. ومع اتساع خريطة العمليات تضيق المساحات الآمنة أمام السكان، فتتقدم القوات على طرق كردفان بينما تسلك آلاف الأسر الطرق نفسها في الاتجاه المعاكس بحثاً عن الأمان. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية بتبني ما وصفها بأسطورة وجود تهديد من قبل موسكو. وأكد لافروف أن روسيا سترد على التهديدات التي تستهدف أمنها وأنها تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك.
2: النخب الغربية تتبنى أسطورة وجود تهديد مصدره روسيا والغرب يستعد للحرب ضدنا، وسنرد على التهديدات التي تستهدف أمننا ونمتلك الإمكانات اللازمة لذلك. أوروبا تتبنى النازية من خلال دعم إدارة كييف، وذلك أمر مخزن، لكن الولايات المتحدة تبدي استعدادا للحوار، ونحن أيضا منفتحون دائما على إجراء مشاورات جادة.
0: قتل شخصان وأصيب آخرون جراء هجمات روسية ليلية على مدينة سومي ومنطقة جيتومير وسط أوكرانيا. وتعرضت منطقة فاستيف في ضواحي كييف لهجوم روسي أسفر عن إصابة 5

0: أشخاص بينهم 3 أطفال إلى جانب تدمير منازل وممتلكات خاصة. وأدى هجوم روسي على جنوب أوكرانيا إلى تدمير مركز تجاري في زابوريجيا وتضرر مبنى من طابقين في أوديسا. ينضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق. صفوان، أهلا ومرحبا بك، أبرز التطورات لديك.
1: نعم، هذه التطورات أبدأها بآخر بيان قرأته قبل قليل وصدر عن شركة أوكرزاليزنيتسا لخطوط السكك الحديدية، صدر مباشرة بعد الإعلان عن استهداف جديد لإحدى القاطرات في منطقة خاركيف شرق البلاد. أوكرزاليزنيتسا الشركة الأوكرانية لخطوط السكك الحديد تقول إنه خلال 8 أشهر استهدفت روسيا بالمسيرات 500 قاطرة، وكانت هذه القاطرات يعني تقطر قطارات ركاب وفق ما تقول الشركة. هذه العمليات، عمليات الاستهداف، تجري بحسب الشركة بوتيرة تبلغ نحو 37 إلى 40 قاطرة كل شهر، وتعتبر الشركة أن في ذلك حربا على خطوط السكك الحديدية الأوكرانية وحربا على الشركة التي تعتبر وسيلة رئيسية للتنقل بين المدن هنا في أوكرانيا. وبالفعل كانت الشركة قد أعلنت عن وقف جميع الرحلات إلى عدد من المدن من بينها مدينة سومي وعدد آخر من المدن في مقاطعة سومي شرق أوكرانيا، وكانت أيضا قد أعلنت أن حركة القطارات ستكون محدودة ومقيدة بين عدد من المدن لا سيما تلك القريبة من جبهات القتال، وأيضا ستكون هنالك عمليات توقف للقطارات خاصة أثناء فرض عملية أثناء حالات الخطر وبعد ذوي صافرات الإنذار. أما فيما يتعلق بآخر الضربات التي تعرضت لها أوكرانيا، القوات الجوية الأوكرانية أشارت إلى أن روسيا أطلقت خلال ساعات الليل 157 مسيرة، عدد كبير منها من المسيرات النفاثة، وتم اعتراض 131 من تلك المسيرات. اللافت في هذا البيان الصادر عن القوات الجوية اليوم أنه حدد 37 موقعا لتلك الضربات التي تلقتها أوكرانيا بعيدا عن جبهات القتال جراء تلك المسيرات، وهي مواقع حصرت في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا، خاركيف في الشرق، زابوريجيا في جنوب شرق البلاد، وأيضا مواقع متفرقة من العاصمة الأوكرانية كييف وتحديدا في الضواحي وتحديدا في منطقة مدينة فاستيف جنوب العاصمة، هذا بالإضافة إلى مقاطعة أوديسا في الجنوب. في كل المقاطعات تقول الإدارات العسكرية إنه تم استهداف البنية التحتية الحيوية، تم استهداف منازل خاصة، مباني سكنية، والأضرار لحقت بالإضافة إلى هذه المواقع بعدد من المؤسسات التعليمية وبالطرقات وخطوط السكك الحديدية وأيضا ببعض منشآت الطاقة، الأمر الذي يهدد هذه الهدنة التي تمت الإشارة إليها قبل أيام فيما يتعلق بوقف الضربات ثنائية الجانب على منشآت الطاقة. وهذا الأمر ربما هو يشغل الأوكرانيين اليوم أكثر من غيره، لا سيما وأن درجات الحرارة تتراجع وأن فصل الخريف يعني موعد البرد يقترب، وهذا الأمر بحد ذاته يعتبر الهاجس الأكبر بالنسبة للأوكرانيين اليوم. هناك مخاوف من ما ستؤدي إليه الانتخابات الروسية التي تجري حاليا أو جرت في روسيا. يقول الأوكرانيون، كان قد لمح الرئيس الأوكراني إلى ذلك، إن روسيا بعد هذه الانتخابات ستزيد قبضتها الحديدية على مختلف المؤسسات هناك وخاصة على مؤسسة الجيش. يقول الأوكرانيون إنه بعد هذه الانتخابات ستجند روسيا ما لا يقل عن 300 ألف جندي بشكل مباشر، حتى نهاية العام أو حتى نهاية شهر فبراير الذكرى السنوية لبدء هذه الحرب. وهذه العملية عملية التجنيد يرى الأوكرانيون أنه ليس بالضرورة أن تكون عملية معلنة، يمكن أن تكون سرية، يمكن أن تقتصر على مقاطعات بعيدة عن موسكو حتى لا يثير الأمر ضجة وقلقا داخل المجتمع الروسي، ولكنهم يؤكدون أن هذا الأمر

0: سيحدث وأنه سيؤثر مباشرة بعد الانتخابات على مجريات الأحداث المتعلقة بالحرب، سواء من خلال تكثيف الضربات على المقاطعات البعيدة عن الجبهات أو من خلال شن هجمات واسعة بوتيرة أعنف وأكثف على الجبهات نفسها. فيما يتعلق بالجهود السياسية، اليوم منطقة الكرباط في غرب البلاد تشهد قمة هي الأولى من نوعها، سميت C8، وهي تجمع قادة 8 دول تجاور أوكرانيا، تجاور منطقة جبال الكرباط في غرب أوكرانيا، وأيضا تضم دولا قريبة من تلك المنطقة. الهدف منها وفق المنظمين الأوكرانيين هو بناء شراكات أوسع، هدفها تعزيز الأمن، بناء شراكات تتعلق بالتصنيع العسكري والتصنيع المشترك لمختلف أنواع الأسلحة، الأمر الذي يبدو أن الأوكرانيين يعملون عليه بوتيرة ثابتة، وهو محل تركيز بالنسبة للرئيس الأوكراني في جميع الزيارات الأخيرة التي قام بها، وآخرها كان إلى كندا. فيما يتعلق بجبهات القتال نفسها، هيئة الأركان أشارت في صباح هذا اليوم إلى أن الروس شنوا 237 هجوما. اللافت في الأرقام المعلنة اليوم أن الهيئة تقول إن الروس شنوا في إطار هذه الهجمات أكثر من 90 غارة جوية باستخدام نحو 357 قنبلة جوية موجهة. اللافت أيضا أنهم استخدموا أعدادا قياسية من المسيرات تجاوزت رقم 7000، وأيضا قاموا بعملية قصف قاربت 3000 على الجبهات أو قريبا منها. يقول الأوكرانيون إنه في إطار عمليات الصد حيدوا 1420 جنديا بين قتيل وجريح، 5 دبابات، وهناك أرقام أخرى تتعلق بما اعترضه الأوكرانيون من مسيرات ومن آليات وعربات مدرعة وغير مدرعة يستخدمها الروس.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاق. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن خلال زيارته إلى أفغانستان وباكستان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب التوازنات الأمنية التي ظهرت في الشرق الأوسط عقب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
2: من كابولا وقندهار إلى إسلام أباد، تحرك رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن في جولة إقليمية شملت أفغانستان وباكستان، تناولت مباحثاتها العلاقات الثنائية والملفات الاستخباراتية، بالإضافة إلى بؤر التوتر ومخاطر اتساع الصراعات في المنطقة. بدأ كالن جولته بزيارة العاصمة الأفغانية كابول ومدينة قندهار، حيث التقى رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق وناقشا سبل تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالين الأمني والاستخباراتي. انتقل كالن بعد ذلك إلى باكستان، حيث التقى رئيس الوزراء شهباز شريف في مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة. زيارة إسلام أباد شملت أيضا لقاءين منفصلين مع رئيس هيئة الأركان العامة عاصم منير ورئيس جهاز الاستخبارات عاصم مالك لمناقشة الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. المباحثات تطرقت إلى التوازنات الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط وحرب الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها السياسية والأمنية والاقتصادية على دول المنطقة. المسؤولون ناقشوا كذلك احتمالات انتقال تداعيات الصراعات الحالية إلى دول ومناطق أخرى في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتعدد بؤر عدم الاستقرار، وأبرزها التوتر الحوثي السعودي. وفي سياق إعادة إرساء الاستقرار الإقليمي، شدد الجانبان التركي والباكستاني على أهمية حلف مكة، كما أشارا إلى دور أنقرة وإسلام أباد في خفض التوتر. كما أكدت تركيا مواصلة جهودها لمعالجة التوتر والخلافات الأمنية بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار والإبقاء على قنوات التواصل بين الطرفين مفتوحة.
1: يطور الهلال

0: أحمر التركي منظومته الاستثمارية في وقت يحتفل فيه بمرور 100 عام على بدء إنتاج المياه المعدنية في أفيون قرهيسار ضمن رؤية تهدف إلى تنويع استثماراته وتوفير موارد مستدامة لدعم أنشطته الإغاثية الإنسانية.
1: نموذج اقتصادي يوظف عائدات الاستثمار في خدمة العمل الإنساني، هكذا يطور الهلال الأحمر التركي منظومته الاستثمارية التي تشمل قطاعات متعددة، من منشآت المياه المعدنية في أفيون قرهيسار إلى جانب استثمارات أخرى يعتمد عليها الهلال الأحمر التركي لتوفير موارد مستدامة لتمويل العمل الإنسانية.
2: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيون قرهيسار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء، وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام، ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة وسوريا وغيرها من مناطق العالم.
1: وتعود قصة المياه المعدنية إلى عام 1926 عندما بدأ الهلال الأحمر استغلال منابع أفيون قرهيسار التي تحولت على مدى قرن إلى أحد أبرز أنشطته الإنتاجية، تصدر منتجاتها إلى 26 دولة في 5 قارات.
3: ننتج حاليا في أفيون قرهيسار وأرزنجان وجلجوك وأدنا، ولدينا 29 صنفا من المنتجات، ونواصل العمل في هذا المجال منذ 100 عام. وإلى جانب حرصنا على إنتاج منتجات عالية الجودة وصحية وحلال، فإن هدفنا الأساسي هو توجيه كامل إيراداتنا لتمويل أنشطة الهلال الأحمر التركي الإنسانية. لذلك كلما زاد إنتاجنا وفرنا المزيد من الموارد للعمل الإنساني.
1: وبحسب بيانات عام 2025 بلغت استثمارات مجموعة كيزلا يترم نحو 1,568,000,000 ليرة، فيما وصلت أصولها إلى نحو 11,639,000,000 ليرة. على مدى أكثر من قرن وظف الهلال الأحمر التركي بنيته الإنتاجية التي تضم مصانع تنتج منتجات متنوعة في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل العمل الإنساني، ما يمكنه من مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز قدرته على الاستجابة الفاعلة في حال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. عيل الخضاري، تريت عربي، أفيون قرهيسار.
0: قبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين. ترامب يؤكد اقتراب الحرب مع إيران من نقطة حاسمة تتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق، والحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين غربي تعز، والعليمي يؤكد القدرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. لافروف يتهم الغرب بتبني أسطورة التهديد الروسي والاستعداد لمحاربة بلاده وقتل وجرحى بهجمات مسيرات على مناطق أوكرانيا. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
4: Afghanistan means son of Qatar.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
9: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
10: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
11: No nuclear weapons. That's
12: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
13: لوقف هذه الحرب المدمرة.
14: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
15: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
16: Come on.

بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة بين عام 1919 و 1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية، ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى العدوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى إحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك دون هوادة. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 من أغسطس عام 1922 أدت إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 من أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا، وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غرباً نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق استراتيجية الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلدات والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن ماكارثي أن فترة الاحتلال والانسحاب حصدت أرواح نحو

0: وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600 مبنى من أصل نحو 15,000.
1: ترك عسكري يقلشك.
2: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير، كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير إلى الجيش التركي، فكان من الضروري بالنسبة إليهم إتلاف المخازن ومصانع الدقيق والمنتجات الزراعية.
0: وبدخول القوات التركية إلى إزمير في 9 سبتمبر 1922 أسدل الستار على أكثر من 3 سنوات من الاحتلال اليوناني. لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءاً كبيراً منه إلى رماد. في 13 سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسمان في قلب المدينة العتيقة قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
3: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin 1/4 bölümü yanmıştır.
4: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في تلك الأيام من جهة البحر فأسهمت في انتشار النيران بسرعة لتحرق 3/4 المدينة. ويشير تقرير أصدره قائد الجيش الأول في تلك المدة عز الدين تشالشلار إلى احتراق نحو 25,000 مبنى. وفي التقرير الذي نشره معهد الإحصاء التركي فقد تحول أكثر من 9,000 دكان إلى رماد في ذلك الحريق الذي التهم أكثر الأحياء ازدحاما، على رأسها الفنادق المطلة على الساحل والكنائس ومقار القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزمير حينها ما مساحته تقريبا 2,500,000 متر مربع.
0: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركة التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع جنوداً يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
5: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن واليونانيون هم أول من بدأوا في عمليات القتل والذبح، وهذا يذكره أكثر من مؤرخ أو يذكره رجل قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية ويسمى بول غريزوفيتش، وهو كان شاهد عيان على هذه المذابح التي ارتكبها الأرمن واليونانيين بحق الأتراك، حتى أنه قال أنه سمع بأذنيه أن هناك عمليات تحضير لهذه الحرائق.
0: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد وأن فلولا من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير. وتؤكد ذلك تهديدات الجنود اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم.

0: وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
1: بدأت سلسلة من الحراك في أزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونها إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحراك في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل استجلاب عطفها.
0: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة المورا التي تعرض سكانها المسلمون للقتل والتهجير القسري ضمن عمليات ممنهجة مماثلة.

0: ترامب يؤكد اقتراب الحرب مع إيران من نقطة حاسمة تتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق. والحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين غربي تعز، والعليمي يؤكد القدرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن إيران تتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توجو في هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني.
1: تصعيد متسارع بين الولايات المتحدة وإيران يتخذ أبعاداً عسكرية ودبلوماسية مع عودة التهديدات الأمريكية بشن ضربات واسعة وتصاعد التوتر في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تقترب من لحظة حاسمة بشأن الحرب مع إيران، مشيراً إلى أنه يواجه قراراً كبيراً بشأن ما إذا كان سيعود للخيار العسكري ويقرر شن ضربات واسعة ضد طهران. ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توجو في مضيق هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني، فيما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لحادث أمني قبالة سواحل سلطنة عمان، مؤكدة سلامة طاقمها. وفي تصعيد آخر، أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق أجواء جزيرة قشم بالتزامن مع حديث مسؤولين أمريكيين عن إسقاط إيران مؤخراً طائرتين مسيرتين أمريكيتين. واشنطن من جهتها صعدت ضغوطها الاقتصادية، إذ فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بورصة للعملات الرقمية وأفراد وكيانات مرتبطة بها، متهمة إياها بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات. دبلوماسياً، استخدمت روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران.
2: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلا عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقات الذرية.
1: وفي المقابل، انتقدت واشنطن استخدام موسكو وبكين للفيتو، متهمة البلدين بمحاولة عرقلة التقارير التي تكشف أنشطة إيرانية تخضع للعقوبات. مالك خالد أغلو، تيريتي عربي.
0: حمل مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي واشنطن المسؤولية المباشرة عن الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي ومواصلتها سياسة الضغوط القصوى هو السبب الرئيسي للتصعيد الحالي.
2: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلا عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقات الذرية. وفي المقابل أخفقت الترويكا الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها وتسرعت في تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات دون استنفاد آليات تسوية النزاعات المقررة.
0: أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من الحوثيين قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين خلال مواجهات عنيفة رافقها إسناد جوي، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية. وأضاف أن المواجهات والغارات أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين.
3: عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحش. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة 2 بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أدانت الأمم المتحدة بشدة تصاعد استهداف المدنيين في اليمن، محذرة من أن احتدام العمليات العدائية بات يمثل عائقا أمام جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
2: وثق زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط 55 مدنيا بين قتيل وجريح جراء 19 حادثة عنف في محافظات تعز والهديدة ومأرب ولحج، كما قتل 16 شخصا بينهم 10 أطفال وأصيب العشرات غيرهم. وتمثل النساء والأطفال نسبة 48% من إجمالي الضحايا، ولا تزال القيود المفروضة على الوصول والتمويل تعوق جهودنا في الاستجابة الإنسانية، إذ تؤثر الحوادث الأمنية التي تشمل المرافق والإمدادات وتحركات العاملين في المجال الإنساني سلبا في عملياتنا.
0: وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها بقيمة 24 مليار و300 مليون دولار. وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية والدفاع عن أراضيها، إلى جانب تحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية. في سياق متصل، أبدت تل أبيب قلقا من أن تخل الصفقة بالتوازن العسكري وأن تمس التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي في المنطقة حسب وصف مسؤولين إسرائيليين. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوب غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والطيران شمال خان يونس وجنوبها وقصف شمال شرقي مخيم البريج، وأطلقت المروحيات النار صوب رفح وشرقي مدينة غزة. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء بشكل فعلي في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 12 شهيدا فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج بحي اليرموك في مدينة غزة، وأضاف أن طواقمه تواصل بالتعاون مع اللجنة المصرية ولليوم 12 على التوالي عمليات البحث، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لمن انتشل من جثامين في المنطقة ارتفعت إلى 75 شهيدا. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. يعمل بنك للبذور داخل خيمة بمدينة دير البلح بقطاع غزة على حفظ الأصناف الزراعية واختبار صلاحيتها للإنبات، ويسعى البنك لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي المتضرر بفعل الحرب تمهيدا لإعادة إحيائه.
4: في خيمة صغيرة بمدينة دير البلح تعمل المهندسة هنادي داخل بنك البذور للحفاظ على ما تبقى من بذور الأصناف الزراعية البلدية في قطاع غزة عبر تنقيتها واختيار الجيد منها وحفظها للمواسم الزراعية المقبلة قبل توزيعها على المزارعين وإعادة جزء من إنتاجهم إلى البنك.
5: بنك القرار البذور البلدية بيعتبر صمام أمان لأي مزارع في قطاع غزة، وخاصة في وقت الحرب ووقت المجاعة، بحيث أنه جميع المزارعين اتجهوا للبذور البلدية بعد عدم إغلاق المعابر وعدم دخول أي بذور جديدة من المعبر. إحنا في بنك القرار البذور رغم أنه صغر المساحة ووجود خيمة ومعاناتنا مع ارتفاع درجة الحرارة والخوف على البذور من التلف والتسوس، إلا أنه إحنا بنحاول كل موسم أنه نجدد البذور مع المزارعين من موسم لآخر للحفاظ عليها.
4: لا تقتصر مهمة البنك على حفظ البذور داخل الخيمة فقط، بل تمتد إلى الأرض الزراعية حيث تزرع بعض الأصناف للتأكد من قدرتها على الإنبات.

0: تجربة تحاول من خلالها الطواقم الزراعية استعادة ما يمكن استعادته من التنوع النباتي المحلي، وتحويل البذور المحفوظة من مجرد مخزون إلى محصول ينمو من جديد.
1: هذه المنطقة حقت تجربة تابعة لبنك البذور، هذا جزء أصيل من العملية، عملية الحفاظ وإكثار وإنتاج البذور البلدية. بناخذ البذور من المزارعين أو من الحقول الزراعية وبنجربها، بنجرب نسبة الإنبات عشان لما نعطي لمزارع ثاني أضمن له نسبة الإنبات من 95 إلى 100%. المساحات الزراعية في قطاع غزة 70% من مساحات قطاع غزة دمرها الاحتلال وسيطر عليها، 30% المتبقية هي عبارة عن مخيمات مغتظة بالخيام، وفيها جزء بسيط من المساحات الزراعية من 1.5 إلى 2% فقط لا غير. وهذه العملية يعني احنا يعني مضطرين نتعامل مع هذه الحالة، لأن قطاع غزة معزول تماما عن العالم الخارجي.
0: رغم محدودية الإمكانيات، تمثل هذه التجربة محاولة لإعادة دورة الزراعة إلى قطاع غزة، حيث قلص الاحتلال مساحة الأراضي الزراعية وهدم مقومات القطاع الزراعي. يبقى الحفاظ على البذور خطوة أساسية لاستعادة الزراعة عافيتها متى توفرت الظروف الملائمة لذلك. كاللبنه الأولى يبدو بنك البذور هذا في قطاع غزة يعطي أملا للمزارع الفلسطيني بأن زراعة ما تبقى من الأرض أمر ممكن ما لم تتدخل يد الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، ترتي عربي، مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
2: صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد هذا القرار يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة فلسطين ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز.
3: للعام الثاني على التوالي تكرر الولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات الدخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس التأشيرات اللازمة لحضور فعاليات الجمعية العامة. القرار لقي تنديدا فلسطينيا واسعا، انطلاقا من كونه يكرس الانحياز الأمريكي لإسرائيل، بل ويخالف أيضا التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة في إطار اتفاقيات المقر.
4: نحن لا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لسنا في زيارة في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لا أريد أن أستقبل فلسطين للسبب التالي أو الأسباب التي وردت وهي غير دقيقة بالمناسبة. نحن نذهب إلى الأمم المتحدة لأن موقعها الأمم المتحدة موجودة في نيويورك، وهي إحدى الولايات الأمريكية. لذلك مهم جدا كان أن نرسل هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية برفضنا لهذا الإجراء.
3: حصار سياسي وعقوبات تفرض على السلطة تبرره الولايات المتحدة بوصفه عقابا على اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات لتدويل الصراع والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى ما تصفه واشنطن بعدم الوفاء بالتزامات قانونية وإصلاحات سابقة، وهو ما تنفيه السلطة، فيما يرى متابعون فيه تكريسا لسياسة أمريكية تتبنى الرؤية الإسرائيلية.
5: الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه مجرد مجموعات سكانية وليست شعبا وليس له ممثل شرعي، وهذا هو نفس المنطق الصهيوني الذي يريد شطب الحقوق الوطنية لأنه لا يعترف بوجود شعب فلسطيني، بل يقول هؤلاء سكان عرب موجودون بالصدفة في هذا المكان وهذه الأرض هي للشعب اليهودي كما يدعون.
3: لتجاوز هذا الحصار تلجأ السلطة إلى تقديم الرواية الفلسطينية إما عبر كلمة مسجلة أو من خلال تولي البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تمثيل فلسطين، بما يحمله هذا الإجراء من مؤشرات على توجهات وطروحات واشنطن إزاء الفلسطينيين وحقوقهم.
6: تكرر الولايات المتحدة قرارها بمنع مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة تؤكد فيها انحيازها لصالح إسرائيل وتخرق فيها التزاماتها القانونية تجاه المنظومة الدولية. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: وسع الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق جنوبي لبنان عبر غارات جوية وقصف، مدفعيا وتفجيرات وتجريف وإحراق للمنازل. وطالت الهجمات مناطق في أقضية صور والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية والهرمل. وفي قضاء صور واصل الجيش الإسرائيلي تفجيراته وغاراته على بلدة المنصوري مستهدفا مناطق سكنية وبنى تحتية، بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، فيما تنفذ قواته عمليات تمشيط واسعة للمناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض مركز الولاية.
7: 11 منطقة دفعة واحدة يعيد الجيش السوداني بسط سيطرته عليها في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. تقدم يوسع نطاق انتشار الجيش غرب الأبيض ويدفع بالمعركة أكثر نحو الطرق التي تربط شمال كردفان بدارفور. من بين المناطق التي أعلن الجيش السيطرة عليها الجاعة وشرشار ومناطق حول المزروب، وتكتسب الجاعة أهمية ميدانية لموقعها الرابط بين شمال كردفان ودارفور واتصالها بمحاور تمتد نحو شمال السودان، ما يجعل السيطرة عليها مؤثرة في حركة القوات وخطوط الإمداد. تتسع العمليات أيضاً غرب الأبيض، فالجيش يقول إنه ينفذ عمليات تمشيط واسعة، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن السيطرة على الممسوكة الواقعة على الطريق الرابط بين الأبيض والخوي والنهود. إذن لا تتجه العمليات إلى مدينة واحدة، وإنما إلى توسيع نطاق السيطرة على الطرق والعقد المحيطة بالأبيض. في المقدمة الآن سودري، مصادر عسكرية تقول إن استعادتها باتت قريبة، بينما تستهدف مسيرات الجيش مواقع ومركبات للدعم السريع داخل المدينة ومحيطها. العمل البري والمسيرات يتحركان معا، والضغط يمتد إلى أكثر من محور في كردفان. المعركة لا تقتصر على الشمال، في جنوب كردفان أعلن الجيش السيطرة على منطقة الفرشاية في الدلنج، ما يضع قوات الدعم السريع أمام ضغط متزايد على أكثر من جبهة. لكن كل تحرك في خطوط القتال يترك خلفه حركة أخرى للمدنيين. أكثر من 5000 نازح وصلوا إلى أمدرمان من الجاعة وشرشار والفرشاية ومناطق قريبة من الجبهات، فيما تشير تقديرات أممية إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص من شمال كردفان خلال الأشهر التسعة الماضية. ومع اتساع خريطة العمليات تضيق المساحات الآمنة أمام السكان، فتتقدم القوات على طرق كردفان بينما تسلك آلاف الأسر الطرق نفسها في الاتجاه المعاكس بحثاً عن الأمان. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية بتبني ما وصفها بأسطورة وجود تهديد من قبل موسكو. وأكد لافروف أن روسيا سترد على التهديدات التي تستهدف أمنها وأنها تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك.
8: النخب الغربية تتبنى أسطورة وجود تهديد مصدره روسيا والغرب يستعد للحرب ضدنا، وسنرد على التهديدات التي تستهدف أمننا ونمتلك الإمكانات اللازمة لذلك. أوروبا تتبنى النازية من خلال دعم إدارة كييف، وذلك أمر مخزن، لكن الولايات المتحدة تبدي استعدادا للحوار، ونحن أيضا منفتحون دائما على إجراء مشاورات جادة.
2: قتل شخصان وأصيب آخرون جراء هجمات روسية ليلية على مدينة سومي ومنطقة جيتومير وسط أوكرانيا. وتعرضت منطقة فاستيف في ضواحي كييف لهجوم روسي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، إلى جانب تدمير منازل وممتلكات خاصة. وأدى هجوم روسي على جنوب أوكرانيا إلى تدمير مركز تجاري في زابوريجيا وتضرر مبنى من طابقين في أوديسا. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا، وتستهدف العقوبات قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهم الرئيس بوتين نفسه.
9: This is a

0: عقوبات أمريكية صارمة هي الأوسع كماً ونوعاً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون لفرض عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهم الرئيس بوتين نفسه، إضافة إلى ما يعرف بإسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية. الكونغرس أحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون نافذ. بأغلبية 262 نائباً من الحزب الجمهوري صوتوا للمشروع بمقابل 159 من الحزب الديمقراطي، كما خالف 58 نائباً ديمقراطياً قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعاً باستثناء 7 فقط مشروع القانون. ترامب كان أكد سعيه لتوقيع مشروع القانون ليرى النور قريباً عقب إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي بغالبية 86 صوتاً. ورغم إقراره يواجه مشروع القانون معارضة، لأنه يمنح ترامب أيضاً سلطة فرض رسوم جمركية صارمة قد تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، كما تسببت الصلاحيات الواسعة الممنوحة لترامب والمتعلقة بالرسوم الجمركية في انقسام داخل الحزب الديمقراطي، وافقهم على ذلك قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة ومع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية. الاتفاق مع أوكرانيا سيكون أصعب حال إقرار ترامب العقوبات الجديدة، يؤكد الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي وصف الإجراءات الأمريكية بالعدائية، فيما توقع الرئيس الأوكراني فرض عقوبات قوية على روسيا. العقوبات الأمريكية واسعة النطاق والتي سميت بقانون لينزي جراهام السيناتور الراحل الذي قضى أكثر من عام في التفاوض بشأنه، وفي حال أكده ترامب سيحرم بوتين من الموارد المالية التي تمكن روسيا من مواصلة الحرب في أوكرانيا في تشريع يمثل أكبر جهد أمريكي لدعم كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: يطور الهلال الأحمر التركي منظومته الاستثمارية في وقت يحتفل فيه بمرور 100 عام على بدء إنتاج المياه المعدنية في أفيون كاراهيسار، ضمن رؤية تهدف إلى تنويع استثماراته وتوفير موارد مستدامة لدعم أنشطته الإغاثية الإنسانية.
2: نموذج اقتصادي يوظف عائدات الاستثمار في خدمة العمل الإنساني، هكذا يطور الهلال الأحمر التركي منظومته الاستثمارية التي تشمل قطاعات متعددة من منشآت المياه المعدنية في أفيون قراحصار إلى جانب استثمارات أخرى يعتمد عليها الهلال الأحمر التركي لتوفير موارد مستدامة لتمويل العمل الإنسانية.
3: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيون كراحصار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء، وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام، ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة وسوريا وغيرها من مناطق العالم.
2: وتعود قصة المياه المعدنية إلى عام 1926 عندما بدأ الهلال الأحمر استغلال منابع أفيون قراحصار التي تحولت على مدى قرن إلى أحد أبرز أنشطته الإنتاجية، تصدر منتجاتها إلى 26 دولة في 5 قارات.
4: Biz şu anda Afyon'da, Erzincan'da ننتج حالياً في أفيون كرحصار وأرزنجان وجلجوك وأضنة، ولدينا 29 صنفاً من المنتجات، ونواصل العمل في هذا المجال منذ 100 عام. وإلى جانب حرصنا على إنتاج منتجات عالية الجودة وصحية وحلال، فإن هدفنا الأساسي هو توجيه كامل إيراداتنا لتمويل أنشطة الهلال الأحمر التركي.

0: الإنسانية. لذلك كلما زاد إنتاجنا وفرنا المزيد من الموارد للعمل الإنساني.
1: وبحسب بيانات عام 2025 بلغت استثمارات مجموعة كيزلا يترم نحو 1,568,000,000 ليرة، فيما وصلت أصولها إلى نحو 11,639,000,000 ليرة. على مدى أكثر من قرن وظف الهلال الأحمر التركي بنيته الإنتاجية التي تضم مصانع تنتج منتجات متنوعة في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل العمل الإنساني، ما يمكنه من مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز قدرته على الاستجابة الفاعلة في حال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. عيل خضاري، تريتي عربي، أفيونكارا حصار.
2: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. ترامب يؤكد اقتراب الحرب مع إيران من نقطة حاسمة تتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق، والحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين غربي تعز، والعليمي يؤكد القدرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. إلى اللقاء.
3: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
11: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
12: الله أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. محاولة عراقية لفك خناق الصادرات النفطية بنقل إنتاج الجنوب بالشاحنات إلى خط كركوك جيهان.

0: أطلق العراق عملية تجريبية لنقل النفط الخام من حقوله الجنوبية إلى منشأة تخزين كركوك بهدف تعزيز صادراتها عبر المناطق الشمالية، مع إمكانية زيادة الشحنات عبر ميناء جيهان التركي بحسب وزارة النفط العراقية. وتم نقل نحو 40,000 برميل من خلال استخدام أكثر من 200 شاحنة.
1: خطة جديدة يحاول العراق من خلالها فك اختناق صادراته النفطية المعطلة منذ نحو 6 أشهر بفعل إغلاق مضيق هرمز. هذه المرة الطريق إلى أسواق الخام لا ينطلق من البحر، بل على متن شاحنات تربط حقول البصرة بكركوك برا. وفي تجربة أولى نقل العراق نحو 38,000 برميل حملها 209 صهاريج إلى منشأة تخزين في كركوك في إطار خطة تسعى شركة سومو الحكومية من خلالها إلى زيادة تدفقات النفط عبر خط التصدير الشمالي وزيادة الصادرات عبر ميناء جيهان التركي تدريجيا إلى نحو 750,000 برميل يوميا. ومع استمرار اضطراب حركة الملاحة في هرمز واستهداف إيران ناقلات النفط في الخليج، يحاول العراق استعادة مسار بديل، فالجنوب ينتج والشمال يفتح بوابة إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. لكن خبراء القطاع يؤكدون أن الشاحنات حل مؤقت لا يمكنه وحده نقل 100,000 برميل يوميا، نظرا لتعقيدات النقل البري وعدد الأساطيل المطلوب وطول المسافات وحواجز العبور والتفتيش، ما يحدد سقف الكميات الممكن نقلها. لذا فالرهان الأكبر يتجه إلى الأنابيب. العراق يخطط لإنشاء خط أنابيب جديد يربط البصرة بحديثة مع امتدادات نحو جيهان وبانياس بطاقة تصل إلى 2,000,000 برميل يوميا واستثمارات تقارب 15 مليار دولار ومدة تنفيذ تراوح بين 2 و3 أعوام. ويؤكد العراق أنه لا يبحث عن زيادة صادراته النفطية فحسب، بل يعمل على تأمينها وتنويع خريطة وصولها للأسواق وتقليل فرص تعرضها لاختناق جديد تسبب في تكبيد مشتري خامه عالميا خسائر فادحة، بعدما جعل هرمز كل برميل عراقي رهنا بممر وحيد. حسان محمد، تريت عربي.
0: للنقاش معنا من لندن المستشار في شؤون النفط والغاز الدكتور مصطفى البزركان. أهلا بك دكتور مصطفى. إذن العراق المتضرر بشدة من إغلاق مضيق هرمز وتعطيل تصدير شحناته النفطية لا يزال يبحث عن حلول، ما الذي يمكن أن يحقق نقل النفط العراقي من الجنوب إلى الشمال؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهدات ومشاهدي قناة تي آر تي عربية الدولية. طبعا هذه محاولة سبقتها محاولة لنقل زيت الوقود إلى الموانئ السورية، وكان هناك أكثر من 500 شاحنة. ولكن عملية نقل النفط الخام من الجنوب من منتج يعني من حقول البصرة إلى كركوك ثم إلى بانياس، والكمية التي ذكرت وهي 1% من إنتاج النفط العراقي، أنا لا أعتقد أنه هذا هو حل مناسب، وهو غير اقتصادي وغير واقعي، وليس تلك الكميات التي يمكن الاعتماد عليها أو القول أنه العراق بدأ يصدر النفط من خلال هذه الناقلات أو الشاحنات. ولذلك أنا أعتقد لابد من الأخذ بالاعتبار أما طرق أخرى أو الاعتماد على التصدير من موانئ البصرة.
0: دكتور مصطفى، ربما من إضافة إلى ما تفضلت به، قالت المصادر العراقية أن محدودية الصهاريج المتاحة من التحديات التي تواجهها شركة نفط البصرة، إلى أي حد تشكل هذه الأمور عائقا أمام هذا التوجه العراقي؟
2: المفروض أن هذه العوائق تدفع يعني وزارة النفط والمسؤولين فيها للبحث عن يعني تصدير كميات أكبر، تصدير كميات واقعية، يعني حينما يكون

0: هناك أنا قبل أسبوعين قرأت أنه إيران وافقت على مرور النفط العراقي عبر مضيق هرمز. هذه نقطة. شركة النفط السومة أجرت 3 ناقلات لنقل النفط الخام. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، هناك بعض الدول الخليجية بدأت تصدر النفط الخام عبر مضيق هرمز بحماية أمريكية، ثم بيعها بالسوق الفوري في يعني موانئ عمان. هذه جميعها طرق لتصدير، يعني حينما نقول ناقلة نفط تحمل 2 مليون برميل، هذه مقارنة ب 38 ألف أو 40 ألف برميل، هذه كميات قليلة، كميات ليست أيضا قليلة، مكلفة. يعني عملية تأجير الصهاريج، طيب الصهريج يخرج من البصرة إلى كركوك، من حينما يعود يأخذ أياما طويلة، حينما يعود ماذا سينقل هذا الصهريج؟ بالتأكيد صاحب الصهريج سيطلب تكاليف الذهاب والعودة أيضا. هذه جميعها لابد أنها تأخذ بالاعتبار.
1: دكتور مصطفى، خط جيهان كركوك سعته المتاحة 750 ألف برميل يوميا، لكن التدفقات الحالية تبلغ نحو 200 ألف برميل. ما هي أبرز المشكلات والمعوقات التي يواجهها العراق من أجل زيادة صادراته عبر الشمال؟
0: وطبعا هناك طاقة إنتاجية أو طاقة نقل تصل إلى 1 مليون برميل عبر هذا الأنبوب، ولكن هناك الخلافات بين حكومة إقليم كردستان العراق وبين الحكومة المركزية. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك خط لم يتم استخدامه منذ سنوات، تم يعني كان هناك وعود وخطط لإعادة العمل فيه. هذا ممكن أن ينقل كما تفضلت أكثر من 500 ألف برميل، ولكن يظهر أنه هذه المشكلات مشكلات قديمة جديدة، لا بد من الأخذ بالاعتبار. رغم أنه الاتفاق بين العراق وتركيا حول مرور النفط عبر هذا الأنبوب إلى ميناء جيهان تم تمديده لمدة عام منذ الشهر الماضي. هذه جميعها تسهل هذه الأمور، ولكن الاتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد هو العرقلة الرئيسية.
1: بالتوازي مع المشكلات التي يواجهها العراق في تصدير نفطه، كيف يمكن أن نفهم تصريحات رئيس الوزراء العراقي قبل أيام قليلة بأن بلاده تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة؟
0: أشكرك على هذا السؤال. في البداية المتحدث السابق باسم وزارة النفط تحدث قبل 48 ساعة، قال لا يمكن للعراق أنه يزيد إنتاجه إلى 10 مليون، وهو كان العارف بوضع وزارة النفط، قال 7 مليون، وهذه خلال سنوات وليس سنة أو سنتين. هذه تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى حقول جديدة، تحتاج إلى آبار جديدة، ولكن إن كان هذه هي الاستراتيجية فأتمنى أنه تنفذ. تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى أمان داخلي من أجل استقطاب الشركات الأجنبية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية وهي ضمان وصول هذه الكميات عبر البحر الأبيض المتوسط، سواء عبر تركيا أو عبر سوريا. يعني هناك تقارب نفط إن صح التعبير بين العراق وسوريا، وسوريا قد تصبح هي البوابة للنفط العراقي والنفط الخليجي في المستقبل.
1: الدكتور مصطفى، هناك من يقول أن رئيس الوزراء العراقي يغازل أوروبا من خلال حديثه عن توجيه نصف هذه الكمية المرتقبة للزيادة، توجيهها طبعا إلى الأسواق الأوروبية. إلى أي حد يبدو تحقيق ذلك ممكنا؟
0: قد يبدو ممكنا، ولكن ليس في المدى القريب. لابد من كما قلت أولا وجود أمان داخلي، وجود أنابيب تصدير قد تكون إلى أوروبا كما قال. نصدر النفط، وأيضا لا ننسى غرب العراق وجود هناك مخزون من الغاز أيضا يتم تصديره، ولكن هذه تحتاج إلى خطط استراتيجية ودراسات جدوى، وبالتأكيد تفاعل أو تعاون بين العراق ودول الجوار والدول الأوروبية.
1: هل يمكن أن تقلب أزمة هرمز المعادلة لتصبح أوروبا الزبون المفضل للنفط العراقي بعد أن كانت آسيا تشتري نحو 70% من النفط العراقي؟
0: سؤال مهم، وأنا قلتها من شاشتكم قبل فترة أن هناك خارطة طاقة عالمة جديدة تتشكل. أنا قلتها حتى قبل إغلاق مضيق هرمز. ماذا تعني؟ هناك تغيير في الأسواق. يعني حينما مضيق هرمز يغلق وأيضا باب المندب تهدده الميليشيات الحوثية، ماذا سيحصل؟ سيحصل تغيير في الأسواق، قد يكون

0: هناك توجه للنفط العراقي وحتى النفط الخليجي عبر العراق وسوريا وعبر تركيا إلى البحر المتوسط، بمعنى إلى الأسواق الأوروبية، وهناك استعاضة عن الأسواق الآسيوية. قد يكون هناك منتجون آخرين من أفريقيا وجنوب أمريكا الجنوبية للتوجه إلى آسيا وحتى إلى الصين. هذه جميعها الصورة غير واضحة ستتشكل، وهناك خارطة طاقة عالمة جديدة تتشكل من الدول المستهلكة والدول المنتجة وخطوط النقل سواء للغاز أو النفط الخام.
1: لدى العراق إذن دكتور مصطفى الكثير من الحلول، لكن على ما يبدو أنها تحتاج إلى أمرين. الأول تحتاج إلى وقت يمتد إلى عدة سنوات، وكذلك تحتاج إلى السيولة المالية، والعراق في هذا التوقيت لا يمتلك لا ترف الوقت ولا السيولة المالية الكافية. ما هي الخيارات اليوم أمام الحكومة العراقية؟
0: وتحتاج إلى أيضا إن سمحت لي إلى استراتيجية تنفذ، يعني حينما يكون هناك مشروع ويقر لابد من تنفيذه ومتابعة تنفيذه وليس إقراره يعني فقط، ولكن متابعة تنفيذه ووضع فترة زمنية لتنفيذه. هذه نقطة. كما تفضلت هناك مشكلات كثيرة حتى في التمويل، ولكن أنا أعتقد أنه لو توفرت هذه الخطط الاستراتيجية و يعني إيجاد أرضية مناسبة للشركات الأجنبية، فسنرى أن هناك توجه من الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي، وبالتالي إيجاد حلول للمشكلات التي قد تعترض تصدير النفط أو الغاز العراقي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى البزرقان المستشار في شؤون النفط والغاز، كنت معنا من لندن. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أول زيادة للفائدة الأمريكية منذ 3 سنوات،

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: من جديد أهلا بكم. رددت الأسواق الأمريكية والعالمية أصداء أول خطوة لزيادة معدل الفائدة اتخذها الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من 3 أعوام. صعد الدولار مع إشارة الفيدرالي إلى احتمال استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض في وقت يتجاوز فيه التضخم مستهدفه البالغ 2%.
1: انتقادات لاذعة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار الاحتياطي الفيدرالي زيادة معدل الفائدة ومطالبته بخفضه سريعا إلى 1% أو أقل بعد رفع البنك المركزي معدل الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام. ورفع الفيدرالي معدل الفائدة ب 25 نقطة أساس ليراوح النطاق المستهدف بين 3.75 و 4%، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%، بينما تشير توقعاته إلى مواصلة مساره في زيادة الفائدة.
2: قررنا رفع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 3.75% و 4%، وذلك دعما للمهمة المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. نتوقع أن يبلغ المستوى الملائم لمعدل الفائدة 4.1% بنهاية العام الحالي، مع بقائه عند هذا المستوى في العام المقبل.
1: وجاء القرار بالتوازي مع قفزة أسعار النفط بأكثر من 75% منذ بداية العام وزيادة أسعار البنزين بأكثر من 45%، ما دفع التضخم إلى 3.4% في أغسطس الماضي، عوامل دفعت الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم إلى 3.7% وللنمو

0: مويل 2.3% مقابل توقع بلوغ البطالة 4.1% بنهاية العام. وضغط القرار على الأسواق الأمريكية بقوة صعود الدولار مع إشارة الاحتياطي إلى استمرار التضخم واحتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل قوة الاقتصاد وزيادة الإنفاق الرأسمالي والمنافسة على رأس المال، إلى جانب العوامل الجيوسياسية وفق رئيس الفيدرالي. وتأتي خطوة الفيدرالي في إطار مساعيه لاحتواء أثر صدمة الطاقة ومنع انتقال ارتفاع الأسعار إلى بقية مكونات الاقتصاد، بينما يطالب ترامب بخفض كلفة الاقتراض لدعم النشاط الاقتصادي قبيل انتخابات التجديد النصفي. أمينة بن دحمان، تريت عربي.
1: للنقاش ينضم إلينا في الاستوديو رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في آر جي كابيتال المستشار سعود الرحبي. أهلا بك أستاذ سعود. إذن ترامب أتى بورش إلى سدة الفيدرالي الأمريكي متوقعا منه تلبية طلبه ورغبته في خفض الفائدة، لكن ورش خالف بشكل صريح توجيهات ترامب. لماذا لجأ الفيدرالي إلى رفع الفائدة في هذا التوقيت؟
2: الظروف المحيطة بالفيدرالي هي من دفعته فعليا لرفع معدلات الفائدة. ترامب كان يتمنى من الفيدرالي أن لا يقوم بالرفع، وكان يتمنى من الفيدرالي أن يعود لتخفيض الفائدة، ولكن الظروف هي أقوى. نحن فعليا أمام ارتفاع كبير في معدلات التضخم. هذا الارتفاع هو مدفوع بارتفاع أسعار النفط التي وصلت اليوم تقريبا خام برنت يتداول قرب مستويات $105 للبرميل، وبالتالي هناك عوامل خارجية خارجة عن إرادة الفيدرالي دفعت بمعدلات التضخم للارتفاع. التضخم الأمريكي مؤشر CPI فعليا آخر قراءة له كانت عند 3.4%. الكورسي بآي شهد ارتفاع على المقياس الشهري بمقدار 13 نقطة المئوية، وبالتالي نحن أمام أرقام تضخم مرتفعة جدا. الفيدرالي بعيد كل البعد عن مستهدفه الرئيسي للتضخم عند مستويات 2%، وبالتالي هو مضطر لرفع معدلات الفائدة. على العكس تماما، أنا أرى أن الفيدرالي تأخر فعليا في الرفع. كان من المفترض أن يرفع خلال الاجتماع القادم. البنك المركزي الأوروبي سبق الفيدرالي بعمليات الرفع، المركزي الياباني أيضا سبق الفيدرالي بعمليات الرفع، في محاولة من البنوك المركزية لكبح جماح التضخم قدر الإمكان.
1: على الجهة المقابلة أستاذ سعود، ما الذي يريده ترامب من خفض الفائدة حتى يريد أن تصل إلى 1%؟
2: ترامب يسعى لتقليص العجز بنسبة كبيرة. نحن تابعنا خلال الفترة الماضية، وصلت فعليا أو وصل الدين الأمريكي إلى مستويات مخيفة عن مستويات $40 تريليون، وهذا رقم مرعب جدا للحكومة الأمريكية. لذلك ترامب كانت أحد وعوده الانتخابية أنه سيقلص العجز وأنه سيساعد في تخفيف الدين السيادي الأمريكي، وفائدة مرتفعة هي تخالف تماما كل توجهات ترامب، وهي تعيق تنفيذ ترامب لخططه. ولكن بالنهاية ترامب لا يملك أي سلطة، ولا يملك أي رئيس أمريكي فعليا أي سلطة على الفيدرالي. الفيدرالي هو مستقل بشكل كامل، ومن تتحكم بالفيدرالي هي الظروف الاقتصادية، الأرقام الاقتصادية هي التي دفعت الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة. المعادلة كانت كالتالي: نحن لدينا توقعات بأن يكون النمو الأمريكي قوي، الأسواق أو بالأحرى أعضاء الفيدرال عفوا كانوا يتوقعون أن يكون النمو الأمريكي مع نهاية هذا العام عند مستويات 2.1%. القراءة التي صدرت يوم أمس أشارت إلى أن النمو ممكن أن يصل إلى مستويات 2.3%. سابقا صدرت بيانات سوق العمل التي أظهرت ارتفاع كبير في معدلات التوظيف، ارتفاع في متوسط الأجور، وبالتالي نحن أمام اقتصاد قوي، أمام أرقام اقتصادية قوية، وبالمقابل من جهة أخرى لدينا تضخم مرتفع. وبالتالي لو كنت أنا مكان الفيدرالي، لو كنت أنت مكان الفيدرالي، اقتصاد قوي، تضخم طارئ مرتفع، لابد أن ترفع معدلات الفائدة حتى تكبح قدر الإمكان جماح التضخم.
1: وبالتالي هل نحن أمام رفع استثنائي مرتبط بظروف التضخم والطاقة، أم ربما دورة جديدة من التشديد النقدي؟
2: يعني أنا أعتقد أنها دورة جديدة ولكن مؤقتة، وليست دورة دائمة أو دورة كبيرة إذا صح التعبير. أعضاء الفيدرالي يوم أمس أصدروا المخطط النقطي الربع سنوي، الدوتوبلوت للربع الثالث. هذا المخطط أشار إلى أن تقريبا حوالي 16 عضو من أعضاء الفيدرالي يسعون أو يتوجهون باتجاه رفع معدلات الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية خلال ما تبقى من عام 2026، يعني ربما في اجتماع أكتوبر وفي اجتماع ديسمبر القادم. وبالتالي الفيدرالي غالبا هو أمام رفع آخر لمعدلات الفائدة. لا أعتقد أن الفيدرالي سيتجاوز برفعه 4.25، وبالتالي هذا كافي نوعا ما حتى الآن لمواجهة التضخم بشكل أو بآخر، في حال أن أرقام التضخم ارتفعت وتجاوزنا فعليا مؤشر CPI.

0: قراءة الأسهم تراجع في المعادن الثمينة. بعد تقريبا نصف ساعة أو أكثر بقليل صدرت تصريحات لترامب يخالف فيها قرار فيدرالي ويعترض على قرار فيدرالي، برغم أنه أؤكد أن ترامب لا يملك أي صلاحيات للتدخل بقرارات الفيدرالي، ولكن هذه التصريحات أعادت مجددا بعض التراجعات لعوائد السندات، بعض التراجعات للدولار وكركبت الأسواق. تصريحات ترامب هي تكركب الأسواق، هي يعني تزعج الأسواق نوعا ما، ولكنها لا تؤثر ذلك التأثير الكبير.
1: نعم.
0: إلا إذا تحولت هذه التصريحات إلى قرارات تنفيذية، وكل ما يتعلق بالفيدرالي فهو يبقى تصريحات لا أكثر.
1: هذه الكركبة أو الحركة في الأسواق تزامنت أيضا مع تراجع في أسعار النفط، إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك دعما إضافيا للأسواق؟
0: يعني أعتقد تراجع أسعار النفط هو مدفوع بعمليات جني الأرباح. فعليا النفط خلال الأيام الماضية وصل خام برنت تقريبا إلى مستويات 112 دولار أو 113 دولار، وبالتالي هذه الموجة الصاعدة لأسعار النفط سواء برنت أو خام غرب تكساس طبيعي أن يعقبها تصحيح وتراجع مدفوع بعمليات جني الأرباح. لا زالت أسعار النفط مرتفعة، ولا زالت تمركزات المستثمرين في أسعار النفط قوية وجيدة، ولا زلنا نتوقع المزيد من الصعود لأسعار النفط، خاصة أن الظروف الجيوسياسية إذا صح التعبير، الأزمة في مضيق هرمز، وجود أزمة جديدة في مضيق باب المندب، أزمة الإمداد العالمية، تراجع مخزونات الديزل، ارتفاع هوامش التكرير، جميع هذه العوامل هي لا زالت تضغط بشكل إيجابي أو تدفع أسعار النفط للصعود. أعتقد لربما ممكن نشهد صعود بمقدار 3 إلى 4% خلال الشهور القادمة.
1: الذهب أيضا هو الآن تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة، ما الذي سيحسم اتجاه حركة الذهب في قادم الأيام باعتقادكم؟
0: أعتقد الأرقام الاقتصادية الأمريكية القادمة، فعليا بيانات التوظيف أو بيانات سوق العمل التي ستصدر بعد حوالي 15 يوم، أيضا قرار البنك المركزي الإنجليزي اللي حيصدر خلال الساعات القادمة المتعلق بمعدلات الفائدة، هذه جميعها تضغط سلبا أو تزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب. الأرقام الاقتصادية التي قد تدفع الفيدرالي لرفع آخر لمعدلات الفائدة، هذه تزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب.
1: البنوك المركزية الخليجية اقتفت أيضا أثر الفيدرالي الأمريكي في تحريك أسعار الفائدة، كيف تنعكس هذه الزيادة على تكلفة الاقتراض وكذلك على السيولة والقطاع المصرفي في الخليج عموما؟
0: بشكل عام بنوك الخليج أو أي بنوك أخرى هي مرتبطة ارتباط وثيق بدولار أمريكي، طبيعي أن تختفي أثر الفيدرالي وأن تقوم بالرفع حتى لا تذهب الجاذبية وجاذبية القروض من هذه البنوك. بنوك الخليج أو بمعنى آخر دول الخليج بشكل عام اقتصاداتها القوية هي مرتبطة ارتباط وثيق بالدولار الأمريكي، وبالتالي هي دائما تتحرك تماشيا مع حركة الفيدرالي، هي تتفاعل ميكانيكيا بمعدلات الفائدة مع الفيدرالي، رفع الفيدرالي البنوك الخليجية ترتفع أو ترفع الفائدة كما ذكرت حتى لا تفقد جاذبية القروض. بالتأكيد رفع معدلات الفائدة هو يؤثر بشكل كبير على عمليات الإقراض، هذا يجعل الشركات وتحديدا الشركات المتوسطة والشركات الناشئة تفكر مليا في عمليات التوسع في عمليات التطوير بسبب تكلفة الإقراض العالية، تفكر كثيرا بعمليات الإقراض تعيد حساباتها، ممكن أن تدخل أيضا بسياسات تقشف، وبالتالي وارد جدا أن نشاهد تراجعات في أسواق الأسهم سواء كانت الخليجية أو حتى العالمية، خاصة أسواق الأسهم المحلية المرتبطة ارتباط وثيق بالأسهم الأمريكية.
1: تماما، وهنا أريد سؤالك عن الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار بصورة مباشرة، لماذا يصبح رفع الفائدة بالنسبة لها ضروريا حتى يبقى سعر الصرف تحت السيطرة؟
0: بسبب أن احتياطياتها أو أغلب احتياطياتها هي مقومة بالدولار الأمريكي، هذا الشيء نحن بنشوف فعليا عند دول الخليج بنسبة كبيرة جدا، لأن احتياطياتها من الدولار تتجاوز مستويات 65%، بينما ممكن أيضا نشوفه في الأردن، ولكن بينما لا نشوفه إذا صح التعبير في تركيا، ممكن ما نشوفه أيضا في دول المغرب العربي، كون احتياطياتها مقومة جزء منها بالدولار، ولكن أغلب احتياطياتها هي مقومة باليورو، وبالتالي هي تتفاعل ميكانيكيا إذا صح التعبير مع قرارات المركز الأوروبي أكثر من تفاعلها مع قرارات الفيدرالي، والمركز الأوروبي قراراته مرتبطة بشكل كبير بقرارات الفيدرالي، وبالتالي جميع الطرق تؤدي إلى الفيدرالي بالنهاية.
1: بنظرة استشرافية، هل سنرى دائما أو في المنظور القريب أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة؟
0: أعتقد أننا قد نشهد رفع آخر وتصل أسعار الفائدة ربما إلى مستويات 4.5%، وأعتقد أن بقاء أسعار الفائدة ضمن إطار 4 أو 4.5% خلال النصف الأول من عام 2027 أعتقد أنه هو الوارد.

0: Aziz İstanbullular,
1: سكان اسطنبول الأعزاء، أعضاء وزارة المواصلات والبنية التحتية، الممثلون عن مجال الملاحة الجوية، السيدات والسادة، أحييكم من كل قلبي.
0: İstanbul Havalimanımızın dördüncü ana pistiyle
1: اليوم نفتتح المدرج الرئيسي الرابع في مطار اسطنبول. بهذه المناسبة ألتقي معكم وأنا سعيد جدا بهذه المناسبة. في بداية خطابي سواء في آسيا أو أوروبا وأيضا هذه المدينة التي تربط بين الشرق والغرب وأيضا كل سكان اسطنبول، كل سكان تركيا، أحييكم من كل قلبي من هنا من هذه المنصة. هذا الاستثمار الذي نفتتحه اليوم في اسطنبول أتمنى أن يأتي بالخير على اسطنبول وعلى مجال الملاحة الجوية وعلى تركيا وعلى كل مواطنين أينما كانوا. اليوم هذا المدرج الرئيسي الرابع في مطار اسطنبول وأيضا الاستثمارات الأخرى هي تأخذ بإسطنبول إلى مكانة متقدمة جدا في مجال الملاحة والمواصلات في العالم. سواء في كل العمليات الملاحة الجوية فإن هذا المدرج الرئيسي الرابع سيساهم باختصار الوقت في المراحل التي تقضيها الطائرات على الأرض وأيضا في السماء. ستؤدي هذه الاستثمارات إلى اختصار الكثير من الوقت والطاقة والقدرة وأيضا من هنا أتقدم بالشكر لكل الشركات التي ساهمت في تصميم وبناء هذا الاستثمار الضخم الكبير وأتقدم لهم جميعا بالتحية من كل قلبي.
0: Kıymetli misafirler.
1: أيها الضيوف الأعزاء.
0: Burada bir hususu öncelikle
1: أريد أن أؤكد على أمر مهم.
0: Türkiye olarak.
1: إن تركيا.
0: Dünya haritasında.
1: في خريطة العالم هي تحظى بوضع جغرافي استثنائي.
0: 67 ülkeden 1,5 milyar insan.
1: أكثر من واحد.
0: 4 saatlik bir uçuş yaparak.
1: مليارات الناس.
0: كولايجا جيليبي.
1: يعبرون من خلال تركيا بكل سهولة. وذلك عن طريق البحر والبر وعن طريق أيضا القطارات. إن تركيا فيما يتعلق باستثماراتها في البنية التحتية للمواصلات أعطت زخما كبيرا لموقعها ولقيمتها. إن هذا الوضع الجغرافي نستثمره ليقدم أفضل خدمة لإسطنبول ولتركيا بشكل عام. 86 مليون من سكان تركيا يتنقلون الآن بكل سهولة وبكل سهولة أيضا. نحن حريصون على كل فرد من هذه من أفراد هذا الوطن. نحن نريد لأطفالنا أن ينظروا بأمان للمستقبل ولذلك نحن نستخدم كل الإمكانات المتوفرة. لذلك لأننا نحن كان هناك إهمال للإمكانات استمر لعشرات السنوات ونحن نشعر بالمسؤولية تجاه الشعب التركي. لدينا دين لكي نوفيه لهم. نحن عن طريق الاستثمارات الضخمة وعن طريق كل المشاريع نحاول إعادة إحياء الشعب التركي. لدينا هدف في ذلك. العصر الذي نعيش فيه الآن نريد لتركيا أن تكون قائدة كبيرة فيه في العالم. لذلك نحن حريصون لنفعل ما بوسعنا وسنستمر بذلك سواء في الاقتصاد أو العدالة أو الصحة والأمن أو السياسة الخارجية والتعليم. هذا الشعب العزيز يستحق الخدمة بأفضل شكل. سنعمل وسنستمر على ذلك النهج. أيضا الشعب يكن لنا الاحترام والمنة. لذلك نحن نعمل ليس فقط لسكان اسطنبول ولكن نستعمل لكل سكان تركيا حتى في القرى. والحمد لله تركيا أصبحت قوية في الداخل وأصبح لها كلمة قوية وموقف قوي في الخارج ونحن نسير

نستثمر ونستمد قوتنا من الشعب التركي ودعمه لنا. الآن ننطلق نحو أهداف جديدة: الوحدة والصحة وأيضا القوة. نحن سنستمر بهذا الشكل في طريقنا المستقبل. إسطنبول أجمل مدن العالم، تستحق هذه المشاريع التي تعطي الزخم لها. لن نتوقف، ولكننا أيضا سنسرع أكثر في هذه المشاريع. لننظر إلى هذه الأرقام بانتباه. في إسطنبول فقط أكثر من 6 مليارات دولار تم استثمارها في مجال المواصلات والبنية التحتية، ونتحدث عن أكثر من 2 تريليون ليرة تركية من الاستثمارات. إن تركيا الآن تمتلك أحدث طرق المواصلات في العالم. منذ عام 2002 وحتى الآن وصل عدد المطارات الفعالة إلى 56 مطار. أيضا نحن وصلنا إلى نصل إلى أكثر من 100 دولة في العالم. لدينا نقاط اتصال ارتفعت من 50 دولة إلى 133 نقطة مواصلات في العالم. لدينا الآن في يوزغات وبايبورت وجمشهان لدينا الآن مطارات حاليا تحت الإنشاء، لذلك سنصل إلى 60 مطار فعال ونشط: أوردو وجيرسون وريزا وأرتفين. بعدها لدينا ثالث مطار فوق البحر في طرابزون، سننشئه في طرابزون. في بعض الأوقات كانت الطائرات فقط مخصصة للأثرياء، والآن أصبحت الطائرات والمواصلات الجوية متاحة لكل الشعب. في عام 2002 في الخطوط الداخلية والخارجية كان عدد الركاب 43 مليون، ولكنه ارتفع إلى أكثر من 200 مليون مسافر. هذا الأداء ينعكس بشكل مباشر ليضع تركيا في ثالث دول أوروبا والسابعة حول العالم. في الأشهر الستة من هذا العام وصل عدد المسافرين إلى أكثر من 160 مليون مسافر، أي ضعف عدد سكان تركيا. أيها الضيوف الأعزاء، إخوتي الأعزاء، في شهر حزيران مترو إسطنبول افتتحنا القسم الممتد من هالكالي إلى المطار. هذا المترو الذي ينطلق من غيرت تيبي إلى هالكالي إلى المطار أنجزنا كل مراحله بشكل ناجح، وبذلك فإن تركيا استطاعت إنجاء أطول وأسرع خط مترو في العالم لنضعه تحت خدمة المواطنين. إن المواصلات إلى مطار إسطنبول أصبح سهلاً بشكل كبير. هنا أريد أن أقول بكل حزن، نحن في الوقت الذي نسعى فيه لتنمية وتطوير مطار إسطنبول إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون تعطيل هذه المشاريع. تتذكرون ما قالوه؟ قالوا إن المطار الجديد هو يمنع حركة هجرة الطيور. حاولوا بكل الطرق منعنا من إقامة هذا أو إنشاء هذا المطار. قالوا إن هذه المنطقة لا فيها رياح قوية، فيها مستنقعات، لا يمكن للطائرات بأن تهبط وأن تقلع من هذه المنطقة. هذه المنطقة سيئة جدا، غير مناسبة. هذا ما قالوه لنا. حاولوا بكل الطرق غير المنطقية والانتقادات اللاذعة منعنا
من الوصول إلى هدفنا وهو بناء هذا المطار. لم يحاولوا الوقوف إلى جانبنا ودعمنا، بل عاملوا بكل وسعهم على تعطيلنا وانتقادنا. ولكن في النتيجة ماذا حصل؟ حصل عكس ما قالوه تماما. ليس لديهم رؤية أبدا، أثبتوا ذلك مرة أخرى. هذه المنطقة التي قالوا إنها لا يمكن أن تحط فيها أي طائرة، منذ اليوم الأول لافتتاحه مطار اسطنبول يحقق إنجازات ضخمة وأرقام قياسية في كل عام. هذا المطار في العام الماضي عمل على نقل 84 مليون مسافر، وبذلك على مستوى الركاب الثاني في أوروبا وعلى مستوى الثامن في العالم. حتى هذا اليوم حصل المطار على جوائز كبيرة باعتباره أفضل مطار في العالم وأفضل مطار للعائلات في العالم. يوفر هذا المطار القدرة على الوصول لأكثر من 300 نقطة حول العالم. في أغسطس الماضي حصل هذا المطار على رقم قياسي في أوروبا، حيث نقل أكثر من 290 مليون 290 ألف مسافر. في نهاية أغسطس تجاوز عدد الرحلات 1700 رحلة في اليوم ليحقق رقما قياسيا تاريخيا. وبذلك فإن هذا المطار على مستوى تركيا وعلى مستوى أوروبا في يوم واحد حقق هذا المطار أعلى نسبة رحلات في أوروبا وفي تركيا. هنا قالوا إن الطائرات لن تستطيع أن تحلق وتقلع، ولكن في يوم واحد أكثر من 1700 طائرة أقلعت. في نيسان 2022 بدأنا باستخدام المدرجات الرئيسية في تركيا في هذا المطار، حيث يمكن عن طريق ثلاث مدرجات رئيسية في المطار إقلاع طائرات وهبوطها بنفس الوقت. ليس فقط على مستوى نقل الركاب، ولكن أيضا في نقل البضائع أيضا حققنا نجاحات كبيرة، ولدينا أخبار جميلة جدا في هذا المجال. إذا نظرنا إلى الفترة السابقة نرى التالي: هذا المطار هو أحد أهم الاستثمارات في تركيا. هذا المطار هو فعلا كبير جدا، ضخم جدا في اسطنبول. وضع تركيا على مستويات عالية في العالم. إن تركيا في مجال الملاحة المدنية أصبحت من القيادات وأصبحت قوية جدا على مستوى العالم. هؤلاء الذين هاجمونا عن طريق هذا المطار، إن أفضل جواب لهم هو هذه الأرقام والجوائز التي حصلنا عليها والأرقام القياسية التي حققناها عن طريق هذا المطار. هؤلاء الذين لم يتمكنوا من إنجاز أي شيء، فقط حاولوا الكلام فقط ولم يتمكنوا من فعل أي شيء، هؤلاء الآن لم يعد لهم أي مجال للانتقاد. هم فقط يتمكنون من العمل في الغرف المغلقة، هم يحاولون رسم العوائق، ولكن هذا العهد انتهى. نحن نؤمن بأن تركيا منذ الآن فصاعدا ستتسابق في الاستثمارات، ستتسابق في الرؤية الاستراتيجية، إن برامج
أحزاب سياسية ستتسابق في المشاريع. نحن نسير ب

بشكل واضح لنمو تركيا عن طريق هذا المطار وعن طريق أيضا الاستثمارات الأخرى في البنية التحتية في تركيا. هذا المطار الضخم

0: احتياطية واثنين احتياطية. هذا المدرج الرئيسي الرابع هو الأول من اتجاه الشرقي للغرب، وهو مصنوع من خرسانة مسلحة، وهو يمتد على أكثر من 2800 متر وبعرض 45 متر. هذا المدرج الرئيسي الرابع في مطار اسطنبول ارتفع عدد المدرجات إلى 6، وبسبب قربه من منطقة الحظائر فإن هذا سيوفر خدمة كبيرة لهبوط وإقلاع الطائرات، خصوصا في الرحلات التي تتجه للشرق، وأيضا الطائرات الرحلات الداخلية، فإن هذا المدرج سيوفر الكثير من الوقت ومن الوقود، وأيضا سواء في الأوضاع الجغرافية الجوية السيئة فإن هذا المدرج سيوفر الكثير من القدرات والطاقات، وأيضا آمن في هذه الظروف. مرة أخرى أتمنى لهذا المشروع الضخم الخير لإسطنبول ولكل تركيا ولمجال المواصلات. أريد أن أؤكد أيضا مرة أخرى بأن مطار إسطنبول ليس فقط نقطة اتصال، ولكنه هو اقتصاد كامل متكامل في إسطنبول. حاليا يعمل أكثر من 200,000 موظف في تركيا في هذا الاستثمار، وأكثر من 1,000 شركة تعمل هنا أيضا، ونهدف أن يصل العدد الموظفين إلى أكثر من 300,000، وأن يساهم بشكل مباشر في الميزانية في تركيا بأكثر من 2 مليار دولار. هذه الاستثمارات كل ليرة نستخدمها نستثمرها هنا عائدها إلى تركيا، اقتصاد تركيا يكون عالي جدا، أي أن هذا يؤثر على أيضا نسبة التوظيف في تركيا بشكل كبير. إن مطار إسطنبول في فعالياته يستهدف آلاف الموظفين، ونحن نتطلع ونتوقع النجاح الباهر في هذا المجال لهذا المطار. مع عودة الهدوء في المنطقة بشكل عام فإن نجم هذا المطار سيلمع أكثر وأكثر، ونحن في السنوات المقبلة لدينا الكثير من الاستثمارات التي نريد أن ننجزها، مما يدعم مكانة مطار إسطنبول في العالم ليبقى الأكبر في المنطقة. هؤلاء الذين انتقدون بالإسراف عن طريق هذا المشروع الآن يتسابقون في خيانة بعضهم البعض. نحن سنستمر في طريقنا ولن نتوقف عن مشاريع الاستثمار. نحن لدينا عمل كثير لنقوم به. نحن نختلف عن هؤلاء الذين ينتقدوننا. نحن لدينا الكثير والكثير من الاستثمارات التي نريد أن ننجزها. نحن نختلف عن غيرنا، نعمل من أجل تركيا، لدينا أهداف كبيرة. أتمنى وأدعو الله تعالى طالما لدينا الصحة والعمر بأن نتمكن من إنجاز وتحقيق هذه الأهداف الكبيرة. نحن مصرون على ذلك. أدعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا، وبهذا أختتم كلامي، وأدعو لهذا المشروع الكبير المدرج الرئيسي الرابع في مطار إسطنبول والمشاريع الأخرى، أدعو لها بالخير لتركيا وللشعب التركي، وأتقدم بشكري لكل من ساهم في هذه الإنجازات الضخمة. مرة أخرى شكرا لكم، أحييكم من كل قلبي، دمتم في أمان الله.
1: جمهور باشكالımız سيد رجب طيب

0: مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في افتتاح المدرج الرابع في مطار إسطنبول. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا أحمد سعيد. أحمد، أهلا ومرحبا بك. أبرز ما ورد في كلمة الرئيس أردوغان.
1: نعم رائد، قبل قليل أنهى الرئيس أردوغان كلمته مع افتتاح المدرج الرابع في مطار إسطنبول، لتكون هذا هو المدرج السادس الذي يضم هذا المطار. هناك الآن خمسة يتم العمل فيها وواحد احتياط، وتحدث عن أهمية هذه المدارج. هذا المدرج الأخير الذي تم الإعلان عن افتتاحه اليوم أنشئ بالطريق في المسار الشرقي والغربي، على عكس المدارج الثلاثة الرئيسية التي كانت باتجاه الشمال والجنوب، بالتالي يعطي مرونة تشغيلية للمطار في أوقات الرياح وكذلك الظروف الجوية، وكذلك أيضا يساهم في تقصير مدة انتظار الطائرات في المطار، وكذلك أيضا قرب هذا المدرج من حظائر الطائرات. تحدث بشكل تفصيلي عن المشاريع الاستثمارية في البنى التحتية التي عملت عليها تركيا خلال السنوات العشرين الماضية، سواء كان في بنى التحتية فيما يتعلق بخطوط النقل أو المطارات، رفع عدد المطارات إلى أكثر من 55 مطار، وهناك أيضا ثلاث مطارات قيد الإنشاء. مشاريع الاستثمار في البنى التحتية على مستوى سكك القطارات، وأيضا ما تمثله هذه المشاريع من خدمات تسهل لسكان تركيا وكذلك أيضا في مدينة إسطنبول. تحدث عن حجم الاستثمارات التي تجاوزت 80 مليار خلال العشرين سنة الماضية في مدينة إسطنبول، وكذلك أيضا في المدن الأخرى سواء كان في مشاريع البنى التحتية وكذلك في المطارات. تحدث أيضا عن أهمية مطار إسطنبول باعتباره حلقة وصل بين دول العالم، ويرتكز بين قارات آسيا وأوروبا وما يمثله من أهمية للبلاد، وكذلك مشاريع التنمية والاستثمار في هذا المطار الذي بدأ فيه العمل عام 2014 ودخل الخدمة منذ عام 2019، لكن مشاريع التطوير والتوسيع ما زالت متواصلة في هذا المطار عبر توسيع المباني، وكذلك أيضا المدارج، وهو ما شهدناه اليوم من افتتاح المدرج الرابع في مطار إسطنبول، وما يمثله أيضا من قد زيادة القدرة التشغيلية لهذا المطار ورفع زيادة الرحلات. تحدث عن الأرقام التي حققها هذا المطار فقط في الشهر الماضي، هناك أكثر من 1700 رحلة جوية انطلقت في يوم واحد في هذا الشهر، بالتالي حقق أرقام هي الأولى على مستوى العالم.
0: شكرا جزيلا لك من إسطنبول ومن مطار إسطنبول على وجه التحديد مراسلنا أحمد سعيد.

0: نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في سياق نشرتنا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن إيران تتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توجو في هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني.
1: تصعيد متسارع بين الولايات المتحدة وإيران يتخذ أبعاداً عسكرية ودبلوماسية مع عودة التهديدات الأمريكية بشن ضربات واسعة وتصاعد التوتر في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تقترب من لحظة حاسمة بشأن الحرب مع إيران، مشيراً إلى أنه يواجه قراراً كبيراً بشأن ما إذا كان سيعود للخيار العسكري ويقرر شن ضربات واسعة ضد طهران. ميدانياً أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توجو في مضيق هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني، فيما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لحادث أمني قبالة سواحل سلطنة عمان مؤكدة سلامة طاقمها. وفي تصعيد آخر أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة

0: طائرة أمريكية فوق أجواء جزيرة قشم، بالتزامن مع حديث مسؤولين أمريكيين عن إسقاط إيران مؤخراً طائرتين مسيرتين أمريكيتين. واشنطن من جهتها صعدت ضغوطها الاقتصادية، إذ فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بورصة للعملات الرقمية وأفراد وكيانات مرتبطة بها، متهمة إياها بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات. دبلوماسياً، استخدمت روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران.
1: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلاً عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: وفي المقابل انتقدت واشنطن استخدام موسكو وبكين للفيتو، متهمة البلدين بمحاولة عرقلة التقارير التي تكشف أنشطة إيرانية تخضع للعقوبات. مالي خالد أغلو، تيريتي عربي.
2: أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من الحوثيين قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين خلال مواجهات عنيفة رافقها إسناد جوي، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات للحرس للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية. وأضاف أن المواجهات والغارات أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها بقيمة 24 مليار و300 مليون دولار. وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية والدفاع عن أراضيها، إلى جانب تحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية. في سياق متصل، أبدت تل أبيب قلقا من أن تخل الصفقة بالتوازن العسكري وأن تمس التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي في المنطقة. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوب غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والطيران شمال خان يونس وجنوبها، وقصف شمال شرقي مخيم البريج، وأطلقت المروحيات النار صوب رفح وشرقي مدينة غزة. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء بشكل فعلي في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 12 شهيدا فلسطينيا من تحت أنقاض منزل أو منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج بحي اليرموك في مدينة غزة. وأضاف أن طواقمه تواصل بالتعاون مع اللجنة المصرية ولليوم 12 على التوالي عمليات البحث، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لمن انتشل من جثامين في المنطقة ارتفعت إلى 75 شهيدا. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف الإمدادات من الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات

لك انت المرأة مشان البنت، المرأة من الزوج.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش اليوم تطورات الصراع في اليمن في ظل احتدام المعارك بين القوة الحكومية اليمنية والحوثيين وتداعياتها على المواطنين اليمنيين من جهة، وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة بعد موجة الإدانات العربية والإسلامية الواسعة والتي قوبلت بها حادثة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة قالت إن الحوثيين استهدفوا بها مكة المكرمة. ما دفع الخارجية التركية للدعوة إلى وقف فوري للهجمات، إضافة إلى الامتناع عن أي تصرف من شأنه تصعيد التوتر؟ فما تداعيات تصاعد الصراع في اليمن على أمن المنطقة؟ وما أهمية الدعوة التركية إلى وقف فوري لإطلاق النار؟ أناقش هذا الملف مع ضيوفي، ولكن عقب هذا التقرير.
1: تتسع دائرة المواجهة بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن، وتتصاعد المخاوف من انتقال تداعياتها إلى دول المنطقة وممراتها البحرية الحيوية. ففي أحدث فصول التصعيد، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض طائرة مسيرة جنوب مكة، قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه المدينة في حادثة أثارت إدانات عربية وإسلامية واسعة، معتبرة الحادث تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات. ورغم نفي جماعة الحوثي استهداف مكة أو المواقع الدينية، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه مواصلة هجماتها على أهداف داخل الأراضي السعودية. التطور دفع أنقرة إلى إدانة الهجوم بشدة وتأكيد تضامنها مع السعودية ودعم سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ودعت الخارجية التركية إلى وقف فوري للهجمات، محذرة

0: من تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وطالبت بالامتناع عن أي خطوات قد تقود إلى مزيد من التصعيد. دعوة تأتي فيما تشهد جبهات اليمن تصعيدا متسارعا مع تقدم الحوثيين على امتداد الساحل المطل على البحر الأحمر، ما يضع مضيق باب المندب أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم في قلب المواجهة. أما في الداخل اليمني فتتفاقم الكلفة الإنسانية للقتال، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 13,000 شخص خلال أسبوع واحد مطلع سبتمبر، معظمهم في تعز والحديدة، بينما دفعت المعارك المتصاعدة آلاف اليمنيين إلى البحث عن طرق للخروج عبر البحر الأحمر. وبين اتساع رقعة القتال وتهديد الملاحة وامتداد الهجمات إلى الأراضي السعودية، تنذر التطورات باحتمال انتقال الأزمة اليمنية من مواجهة داخلية إلى مصدر إضافي للتصعيد الإقليمي.
1: أناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الأستوديو، الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. أهلا بك دكتور سمير، كما أرحب أيضا بالباحث في العلاقات الدولية والشأن اليمني الدكتور عادل المسني. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك دكتور سمير. دكتور سمير، كيف يمكن وصف وجهة النظر التركية الحالية خصوصا في الملف اليمني، وهل يمكن وصفها بأنها تغير ربما في لهجة تركيا تجاه هذا الملف؟
2: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني طبعا أتفق معك، في تحول واضح في الموقف السياسي التركي. يعني في بداية الأزمة كانت أنقرة أكثر توازنا ودائما دعت الأطراف إلى البقاء أمام طاولة الحوار والتفاوض بعيدا عن التصعيد العسكري والأمني ومحاولة تحويل الأوراق الاستراتيجية في التعامل مع الملف اليمني مثل موضوع باب المندب إلى ورقة ضغط سياسي أمني أو اقتصادي. الآن بنتيجة هذه التطورات الميدانية العسكرية المتلاحقة نرى أنه فعلا في موقف تركي جديد. صحيح أنه أنقرة ما زالت متمسكة حتى الآن بدعوة الأطراف للحوار، لكنها الآن تأخذ بعين الاعتبار التحولات العسكرية الميدانية نقطة أولى. نقطة ثانية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة تحالفاتها الإقليمية الجديدة سواء كان في التعامل مع الملف اليمني أو ملف الموضوع الخليج ككل. نقطة أخيرة كي لا أطيل أكثر من ذلك، التركيز بالنسبة لأنقرة صحيح الآن ربما على موضوع باب المندب وهذا التصعيد الحاصل، لكن تركيا أيضا اليوم جزء من عملية لن أقول اصطفاف لكن تنسيق إقليمي بالقيادة السعودية في موضوع باب المندب تحديدا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية مهمة، أن تركيا جزء من حلف مكة أيضا. الآن إذن على الجميع الآن أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات، هذه المتغيرات في سياسات تركيا الجديدة.
1: نعم دكتور سمير، بكل تأكيد سنفصل هذه النقاط تحديدا خصوصا ما يتعلق بتحالف مكة. أذهب الآن إلى دكتور عادل المسني. دكتور عادل، بكل تأكيد الحرب الجارية حاليا داخل اليمن بين الحكومة اليمنية والحوثيين تداعياتها ليست فقط داخل اليمن بل أصبحت تداعيات دولية وإقليمية، لأن التأثير الآن مباشرة أصبح على باب المندب في ظل احتدام الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره على مضيق هرمز بكل تأكيد، وربما وصلت التضررات أيضا إلى السعودية في محاولاتها لإيجاد بدائل لتصدير نفطها. سؤالي لك الآن، في خضم هذه المعارك الحالية داخل اليمن، كيف تنظر الحكومة اليمنية الآن إلى هذا التصعيد وإلى هذا التطور المضطرد خصوصا من قبل الحوثيين؟
3: طبعا الحكومة اليمنية يعني فتحت جبهات كبيرة اليوم لمواجهة هذا التحدي الكبير، سواء على ما يتعلق أيضا بمكان التهديد في غرب تعز. هناك جبهات كثيرة متعددة في كل يعني في كل أماكن تواجد الحوثي في تعز في الجنوب والشرق والغرب. هناك الآن معارك شديدة يعني وشرسة في هذه الجبهات. الحوثي يحاول أيضا يعني الاستفادة من الانتصار اللي حققه والانكسار اللي حصل لإجراء انسحاب قوات الوطنية من هذا الساحل، يريد استثمار هذا النصر في أيضا السيطرة على طرق التجارة في طرق في تعز ومحاصرة المدينة. فهو يتمدد في الوازعية وفي حيفان وفي مناطق التماس القريبة من خطوط التي تربط تعز بعدن وغيرها. لكن هناك استبسال كبير من قبل الشرعية اليمنية ودعم وإسناد من بقية الجبهات، وهناك يعني تقدم كبير لصالح الشرعية، وبهذا يعني أعتقد أنه الحوثي انتكس في هذه الجبهة، يعني لم يحافظ على زخم الانتصار الذي كان في الساحل، هو الآن مر عليه أكثر من أسبوع دون أن يحقق تقدم في هذه الجبهات، بل على العكس الشرعية التي تحقق تقدم في هذه الجبهة تحديدا. وهناك أيضا تقدم آخر في جبهات مأرب وجبهات الجوف. الجوف هي أكثر المحافظات يعني التي تحرز فيها يعني تقدم الشرعية اليمنية، وهذا أيضا بفضل التغطية القوية المستمرة للتحركات. هناك نقطة ضعف قاتلة الحوثي انتشر في ساحل مكشوف ممتد طويل ودون أن تكون له غطاء قوي، وهذه أيضا يعني الذي مكن الشرعية أيضا من حصد الحوثيين في هذا الساحل الممتد، وبالتالي كسر حشودات الحوثي وحقق أيضا نقلة فيما يتعلق بالمعارك على الأرض. وهناك تطورت في كثير، الأمر الأهم هو في الإسناد السعودي، هناك يعني تحول في موقف السعودي فيما يتعلق بالدعم، هناك أسلحة نوعية تصل إلى الشرعية، مدافع جديدة تشتغل أيضا عبر مسيرات الروبوت، ومن ثم أيضا يعني مسيرات حديثة أيضا دخلت المعركة، وهذه أتصور بأنها أيضا ستغير المشهد عن قريب. اليمنيين ينتظروا أيضا موقف إقليمي واضح. السعودية الآن تدرس خيار التدخل في الشأن اليمني، لأنها لن تسكت على هذا التطور الخطير الذي يحاصرها بالأساس.
1: لو تعذرني دكتور عادل، يعني هناك نقطة مهمة في حديثك، يعني هل نفهم من هذا التصعيد أنه ربما يصب في مصلحة أحد الطرفين داخل اليمن، أم هو ربما نتيجة لتأثيرات خارجية بطبيعة الحال إيران؟
3: إيران أولويات الحوثي لم تكن الساحل، الساحل بعيد جدا عن الحوثي ومنطقة مكشوفة، يعني الحوثي كان أولويته يعني المناطق المفيدة له كانت مأرب، مركز الثقل النفط فيها، وكل حروبه على مدار 10 سنوات كانت في هذه المحافظة وهي قريبة من صنعاء، وبالتالي هناك تحشيدات للحوثي في هذا السياق. أو مثلا على الحد السعودي القريب من صعدة، الابتزاز السعودية فيما يتعلق أيضا بالمطالب التي يعني يطالب بها الحوثي، سواء كسر الحصار أو الأموال وغيره. الذهاب إلى باب المداب كان أيضا أولوية إيرانية بامتياز، إيران طلبت من الحوثي شيء واحد، إيران لم تعد يهمها في اليمن التوسع ولا السيطرة على اليمن ولا تمكين الحوثيين،
1: بقدر ما تريد القضاء على داخل اليمن.
3: نعم، كل ما يهم إيران الآن هو السيطرة على باب المنداب، لأن استفادت في الحقيقة وشعرت بقيمة وأدركت قيمة هرمز في هذا الصراع المحتدم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أيضا يعني وظفته في سياق أيضا الضغط على دول الخليج وعلى الاقتصاد الدولي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أعتقد بسيطرتها أيضا على باب المنداب ستعزز من أوراقها التفاوضية وأي أيضا يعني نقاط اشتباك مع الولايات المتحدة أو الدول الإقليمية. تصور بأنه إيران الآن حققت نجاح كبير إلى جانب.
1: دعني أنقل هذه النقطة لدكتور سمير. دكتور سمير، إيران حققت نجاح كبير كما قال دكتور عادل عبر الحوثيين وعبر رغبتها في السيطرة على مضيق باب المندب الذي يعد ورقة ضغط ربما استراتيجية لها في هذا التوقيت تحديدا في ظل صراعها الأمريكي مع طهران. سؤالي لك، كيف يمكن فهم هذا التصعيد في هذا التوقيت دكتور سمير؟ وهل من الممكن القول بأن إيران فعلا نجحت في كسب ورقة ضغط لها داخل اليمن؟
2: يعني طبعا من المبكر الحكم أو الوصول إلى استنتاج استراتيجي في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه عمليات العسكرية ما زالت مستمرة. صحيح أنه الحوثي استطاع أن يحقق هذا الاختراق في مناطق الساحل والوصول إلى باب المندب، لكن المسألة لم تحسم وبرأيي لن تحسب بمثل هذه السهولة والبساطة. لماذا؟ لأنه أتفق مع الدكتور عادل هنا أنه إيران تريد أن تلعب ورقة الحوثي ومن خلاله لعب ورقة باب المندب، أيضا تريد بشكل أو بآخر القول أنها قادرة على التأثير داخل المثلث المائي الاستراتيجي المعروف والمهم في المنطقة. تريد يعني أن تربط مضيق هرمز بباب المندب بقناة السويس. الآن هذا المشروع برأيي مكشوف بالنسبة للكثير من اللاعبين الإقليميين. صحيح مثلا أن الموقف الأمريكي الآن غير واضح تماما في مسألة باب المندب، لكن لا أظن
1: مرفض التدخل المباشر،
2: وأنا لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعرف إذا كان الدكتور عادل يتفق معي، ستبقى على موقفها وعلى سياساتها الحالية. ربما هي عملية جس نفض اختبار، أو ربما الولايات المتحدة الأمريكية هنا بطلب من القوى الإقليمية في المنطقة الآن ترجع أن تتعامل قوى المنطقة بنفسها مع هذه

0: المسائل. يعني إذا كان السيناريو الأمريكي يذهب بهذا الاتجاه فهذا احتمال نعم ممكن. لماذا؟ لأنه الآن دول المنطقة المؤثرة الفاعلة كما قلت قبل قليل، سواء كان تحت مظلة تفاهمات باب المندب أو تحت مظلة اتفاقية مكة، جاهزة للرد. اليوم أنا وأنت ودكتور عادل تابعنا مثلا الموقف الباكستاني الجديد، وهو رسالة واضحة أنه باكستان جاهزة للاستجابة لأي طلب سعودي باتجاه ذهاب نحو تفعيل اتفاقية مكة. كل هذه الرسائل ماذا تؤكد؟ وهنا أجيب مباشرة على السؤال الذي طرحته، أنه المسألة الآن مرتبطة بإيران ومدى رغبتها للذهاب وراء مراجعة سياساتها مواقفها والتخلي عن محاولة لعب أوراق الأذرع للتأثير في التوازنات الإقليمية. موقف إيران هنا مهم جدا، لكن أنا سأنهي، ما عندي قناعة ولا أملك حتى الآن هذا المؤشر، لا أعرف إذا كان الدكتور عادل عنده تحليل آخر يقول يقنعني بأنه إيران نعم بدأت تقرأ المشهد بطريقة مغايرة وتقرأ.
1: طيب دعني أنقل هذه النقطة لدكتور عادل. دكتور عادل سأسألك في هذه النقطة ولكن من زاوية مختلفة، هل تعتقد بأن واشنطن يمكن أن تدخل تدخل مباشر الآن في اليمن، خصوصا في ظل الضغوطات الإقليمية عليها لإيجاد هذا التدخل، وهي تكتفي الآن فقط بدعم استخباراتي؟ والنقطة الأهم أيضا دكتور عادل، هل يمكن أن تكون واشنطن تلعب بطريقة أخرى لتضغط ربما على السعودية لأهداف أخرى؟
2: أنا أتصور أنه الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من هذه من هذا الواقع الاستراتيجي المهم في باب المندب للضغط على المملكة العربية السعودية بل ومعاقبتها مع الاتحاد الأوروبي. الآن هناك كثير من السياسات التي تثار بالمنطقة لإعادة النظر في التحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية والقواعد الأمريكية وغيرها، مع تراجع الحماية الأمريكية وفشلها أيضا في الردع. بالتالي المملكة العربية السعودية تقود هذا المشروع في الدول مع دول الخليج، وكذلك الاتحاد الأوروبي الآن تدرس الاعتماد على الذات وزيادة التسليح وغيره. في هذا السياق الولايات المتحدة الأمريكية تريد إعادة هذه الأطراف إلى بيت الطاعة، أعتقد أنها توظف هذا البعد بشكل يعني كبير ل يعني الضغط على المملكة العربية السعودية وابتزازها، وهذا واضح من خلال التصريحات السريعة والمتسارعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد مبرر لهذا. المفترض أن المملكة العربية الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع حلفائها في هذا الموقف الحرج التي تعرض له المملكة العربية السعودية، لكن ترامب يصرح بشكل مستمر بأن الحوثيين تواصلوا معه وأنه لن يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك أيضا هناك تسريبات من نائب الرئيس بهذا السياق، وبالأمس أيضا ظهرت أخبار بأنه كان هناك لقاء حوثي أمريكي. كأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تثبت أمر واقع على المملكة وتريد أن تقطع أي يعني مسار تدخل للمملكة العربية السعودية في هذا المسار، لأنها تدرك بأن الولايات المتحدة قصدي السعودية تدرس خيار التدخل، وأنها لن تسمح أبدا بهذا التحول الخطير الذي يحاصرها ويهدد أيضا مصالحها وأمنها القومي. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد توظيف هذا في مجال الضغط على السعودية، إعادتها لبيت الطاعة وكذلك معاقبتها، سيما أن ترامب أكثر من 7 مرات يطلب من السعودية التدخل في حرب إيران ونأت بنفسها ورفضت التدخل في هذه الحرب، وهذه يعني نزعة استقلالية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية واضحة. وهو يفهم أمريكان بأنه تمرد أيضا على الهيمنة الأمريكية والعلاقة التقليدية مع المملكة. بالتالي أتصور بأنه هذا تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية وتوظفه في هذا السياق. الأمر الآخر له علاقة أيضا بالتطبيع وأبراهام وغيره، هناك أيضا مطالب يعني مطلب أمريكي إذا أرادت المملكة العربية السعودية المساعدة فعليها أن تنفذ هذه المطالب للولايات المتحدة الأمريكية. نعم.
1: دكتور عادل تحدث عن عدد من النقاط وعدد من الأسباب ربما هي الأسباب الأساسية التي أدت لنأي واشنطن بنفسه على التدخل المباشر في اليمن على الرغم من الضغوط والدعوات السعودية. النتيجة هي تريد أن تضغط وتعاقب المملكة العربية السعودية كما قال دكتور عادل. في خضم هذه التقاطعات دكتور سمير، كيف تفهم دبلوماسية أنقرة الحالية وموازنتها لهذه الملفات وعلاقاتها مع هذه الدول؟ نتحدث هنا عن واشنطن، السعودية، إيران.
0: صحيح. نقطة أولى أساسية إنه تركيا لا تستطيع أن تبقى بعيدة عن هذه التحولات أو المتغيرات. لماذا؟ لأنه لها مصالح اقتصادية استراتيجية أمنية في هذه البقعة الجغرافية. نقطة ثانية مهمة إنه الآن في تحالفات جديدة في الإقليم، وتركيا جزء من هذه التحالفات، وهذه التحالفات لها متطلبات، لها واجبات، لها فرص أيضا. لذلك مواقف الدول الإقليمية برأيي

0: مهم جدا. يعني ربما هنا قد يعني ما قاله الدكتور عادل مهم جدا، لكن ربما في تحليل الموقف الأمريكي علينا برأيي أن نقرأ المشهد بطريقة مغايرة. يعني أنه مسألة محاولة ضغط أمريكا على اللاعب السعودي أو التأثير على السعودية لإعطاء واشنطن ما تريده في الملفات الإقليمية برأيي الآن تحتاج إلى مراجعة. لماذا دكتور؟ لأنه الآن واشنطن ترى أنه في موقف إقليمي جديد يتشكل، ورسائل من قلب المنطقة إلى إيران وإلى غيرها باتجاه أنه ما يجري حاليا في اليمن مرفوض ولن يسمح بأن يتحول إلى ورقة تأثير أو ضغط على اللاعبين الإقليميين المؤثرين في المنطقة. لذلك صحيح أنه واشنطن لها حسابات، لكن علينا نطرح السؤال الآن بطريقة معاكسة. لماذا تتحدث واشنطن عن الدخول في مفاوضات مع الحوثي وهي واشنطن نفسها ذراع إيران، وهي واشنطن نفسها التي تجاهلت بقية أذرع إيران في العراق وفي لبنان؟ لذلك أنا لا أظن أنه واشنطن
1: وتحارب إيران.
0: مهم جدا هذا الكلام، وهذه النتيجة التي كنت سأذهب إليها. لماذا؟ لأنه لا أظن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تعرف أنه العديد من دول المنطقة تتابعها وترصد سياساتها عن قرب. يعني حوار مع الحوثي نعم ممكن، ممكن لا أحد يعترض، لكن نفس الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات مشابهة.
1: كيف تفهم هذه الدبلوماسية دكتور سمير؟
0: هذه محاولة ربما تعقيد الأمور أكثر مما هي للذهاب وراء أنه اللاعب الأمريكي يدخل على الخط ويصنع مشهد تفاوضي جديد. لكن كما قلت لك قبل قليل،
1: مشهد تفاوضي بين من ومن دكتور سمير؟ يعني هي الآن تحارب إيران وفي ذات الوقت تتحدث عن حوار مع الحوثي.
0: صحيح. لذلك أنا قلت لك منذ البداية أنه على واشنطن أن تقرأ المشهد مثل إيران بطريقة مغايرة. على اللاعب الإيراني واللاعب الأمريكي الآن أن يقرأ أنه في توازنات إقليمية جديدة تشكلت، وأنه ما يقوله اللاعب التركي ما يقوله اللاعب الباكستاني باتجاه الحوثي وباتجاه إيران ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. المسألة ليست مسألة أنه السعودية لوحدها في المشهد في المشهد اليمني. المسألة اليوم هي أنه في تكتل إقليمي يبعث بمثل هذه الرسائل. سأختم بنقطة أخيرة، أنه اللاعب الأمريكي هنا الذي يرفض أو رفض لسنوات طويلة قبول ذراع إيراني أو الحديث مع أو التفاوض مع ذراع إيراني، أعلن ذراع إيراني أنه تنظيم مجموعات إرهابية كما تعرف دكتور. لذلك الآن أنا لا أظن أنه أمريكا ستتمسك. هذه نقطة مهمة، لا أعرف أيضا إذا كان دكتور عادل كيف يعني يحلل هذه المسألة. لا أظن إطلاقا أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستتمسك حتى النهاية بورقة الحوثي.
1: طيب يعني قبل أن ننتقل إلى نقطة مهمة أريدك أن تجاوب على هذه النقطة، هل ستتمسك الولايات المتحدة بورقة الحوثي لآخر لحظة؟
2: لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أنه مرحلة تكتيكية الآن مؤقتة، يعني هو مسار تكتيكي الولايات المتحدة الأمريكية حاليا إلى أن تنتهي الانتخابات. بعد الانتخابات سيكون هناك مسار مختلف تماما مع إيران ومع الحوثيين، لكن في هذه اللحظة تريد أن توظف هذا التحول الحاصل في اليمن لتحقيق جملة من الاعتبارات، منها قلنا يعني الدفع السعودية نحو التطبيع، أيضا انخراط السعودية في هذا المسار الأمريكي، وهناك اجتماع لدول الخليج والسعودية أيضا في الثلاثاء المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستفيد من هذا.
1: يعني هي دبلوماسية مؤقتة أمريكية.
2: مؤقتة نعم.
1: طيب دكتور عادل، ننتقل إلى نقطة مهمة أخرى أيضا تتعلق بالجانب الإنساني وما يجري الآن في اليمن. اليمن يشهد أسوأ موجة نزوح منذ سنوات 125,000 نازح حاليا. كيف يمكن للحكومة الشرعية الآن أن تتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية؟ كيف يمكن أن تجد خطط للطوارئ في ظل هذه الموجة الكبيرة والطاقات الكبيرة النازحة الآن من اليمن؟
2: هو طبعا هذا المسار أكبر من قدرة الحكومة على مواجهة هذا التحدي الكبير الآن الذي يتنامى بشكل يعني أكبر مع توسع الحرب، سيما أن الحرب اليوم تضغط على المحافظات ذات الثقل السكاني الأكبر. تعز هي المحافظة الأكثر سكانا في اليمن، وكذلك تليها الحديدة، والمعارك تشتعل في هذه المناطق، وهذا يجعل يعني عملية النزوح بشكل يهدد المحافظتين بشكل أكبر مما كان عليه في الحروب السابقة. الأمر الآخر أيضا الحوثي يركز على هذا القرى والمناطق الثقل السكاني لأنه يشعر بأنها حاضنة للجيش والمقاومة، بالتالي هو يستهدفها بشكل متعمد أيضا لإفراغ المناطق من المواطن، وهذا يزيد أيضا من عمليات النزوح في هذه المحافظات سواء في الوازعية أو في حيفان أو الحكوم أو غيرها من مناطق في الشرق والغرب. هو يستهدف عمدا المحافظات.

0: شد لشلل لهذا البعد، لأن الحوثيين أيضا يستهدفون هذه المنظمات ويتهموها أيضا بأنها أيضا جواسيس الولايات المتحدة الأمريكية والأعداء والسعودية وغيرها. بالتالي هذا أيضا عمق من عملية الأزمة. اليوم الجهود الشرعية كلها تنصب حول البعد العسكري ومواجهة هذا التحدي الكبير، سيما بعد أيضا سيطرة الحوثيين على باب البندب. هناك أيضا عمليات كبيرة للحكومة لتطويق الحوثيين ومن ثم استرداد هذا الساحل الكبير. أعتقد أن المملكة العربية السعودية، واتفق مع الدكتور هنا، تتحرك أيضا تحت مظلة إقليمية بعد ما يئست حاليا من البعد الأمريكي. الأمريكا الآن توجد خطوط للتواصل مع الحوثيين لتجنب الصدام آنيا، ومن ثم أيضا ترحيل المسألة.
1: وهذا يعني باختصار يعني أن التركيز على الجانب الإنساني الآن بعيد جدا، والتركيز على الجانب العسكري هو الأكبر، في ظل دكتور سمير الدعوات المستمرة لتركيا إلى ضرورة الحوار والدبلوماسية بدلا من التصعيد. سؤالي لك دكتور سمير، إلى أي مدى يمكن أن تلعب أنقرة الآن دور الوسيط المباشر في هذا الملف؟ وهنا أتحدث طبعا عن الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية من جهة أخرى.
2: يعني مسألة تركيا أن تكون وسيط يحتاج فعلا إلى نقاش
1: مطول، ووسيط مباشر
2: يحتاج إلى نقاش مطول. لماذا؟ لأنه الآن تركيا في الأشهر الأخيرة على ضوء المتغيرات والتحولات باتت جزء من اللاعب الذي ينسق مع الجانب السعودي، وهذه يعني برأيي ينبغي أن تقرأ بطريقة مغايرة. تركيا دعت الأطراف كما قلت لك في البداية منذ سنوات طويلة، وهي تكرر هذه الدعوة، عودوا إلى الطاولة، ابتعدوا عن التمسك والاستقواء بسياسة إيران في المنطقة. لاحظ معي هنا في نقطة مهمة جدا، أنه نتحدث عن الموقف الأمريكي، سأعود إلى السؤال. طبعا أمريكا تريد الآن أن تقول لنا أنها تريد أن تفصل بين موضوع مضيق هرمز وموضوع باب المندب، وهي تعرف تماما أكثر من أفضل من غيرها أنه ما يفعله الحوثي اليوم على الأرض مرتبط بسياسة إيرانية تريد دمج الملفين. لذلك يعني لا يمكن أنه تحليل أنه أمريكا مثل هذه المسائل تغيب عن اللاعب الأمريكي. هذه نقطة مهمة، وهذه هي برأيي الآن الاستراتيجية التي تركز عليها تركيا، تقول للاعب الأمريكي أنه هذه السياسة الأمريكية الحالية المعتمدة في التعامل مع ملفات المنطقة بهذا الشكل هي التي تفتح الطريق أمام المزيد من التصعيد والتأزم. الآن في عنا فرصة مهمة جدا، ترامب والقمة المرتبطة بالدول العربية الخليجية. هذه القمة برأيي مهمة جدا. لماذا؟ لأنه هذه القمة الرسائل التي الآن ستنقلها إلى اللاعب الأمريكي مهمة أيضا. لماذا؟ لأنه سنرى في هذه القمة موقف أمريكي، موقف عربي خليجي متماسك واضح ومحدد. هذه برأيي نقطة أساسية إضافية ستدفع اللاعب الأمريكي لمراجعة موقفه الحالي. لذلك انتهيت، دعم أنقرة للرياض مرتبط برأيي الشخصي بمسار الأزمة، مسار ملف الأزمة. إذا ما ذهب نحو التصعيد الموقف التركي سيتغير أكثر فأكثر.
1: سؤال في 10 ثواني فقط دكتور سمير، في 10 ثواني، إلى أي مدى يمكن أن تجد تركيا نفسها في خضم الصراع الأمريكي الإيراني من بوابة اليمن؟
2: يعني تركيا جاهزة لأكثر من سيناريو، لكن أنا أعود إلى النقطة التي بدأت بها السؤال،
1: إنه انتهى الوقت،
2: عندها فرصة أن تلعب دور الوسيط فعلاً إذا ما
1: كان، وهذا ما سألتك
2: رغبة في فتح الطريق.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، الشكر لك موصول أيضا الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية والشأن اليمني، شكرا جزيلا لكما. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نهاية الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور.

0: ترامب يهدد بضربات جديدة على إيران ويلوح بقرب اللحظة الحاسمة، والحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق جزيرة قشم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين غربية تعز، والعليمي يؤكد القدرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوة الدعم السريع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن إيران تتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني.
1: تصعيد متسارع بين الولايات المتحدة وإيران يتخذ أبعاداً عسكرية ودبلوماسية مع عودة التهديدات الأمريكية بشن ضربات واسعة وتصاعد التوتر في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تقترب من لحظة حاسمة بشأن الحرب مع إيران، مشيراً إلى أنه يواجه قراراً كبيراً بشأن ما إذا كان سيعود للخيار العسكري ويقرر شن ضربات واسعة ضد طهران. ميدانياً أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني، فيما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لحادث أمني قبالة سواحل سلطنة عمان، مؤكدة سلامة طاقمها. وفي تصعيد آخر أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق أجواء جزيرة قشم بالتزامن مع حديث مسؤولين أمريكيين عن إسقاط إيران مؤخرا طائرتين مسيرتين أمريكيتين. واشنطن من جهتها صعدت ضغوطها الاقتصادية، إذ فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بورصة للعملات الرقمية وأفراد وكيانات مرتبطة بها، متهمة إياها بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات. دبلوماسياً استخدمت روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران.
2: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلا عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: وفي المقابل انتقدت واشنطن استخدام موسكو وبكين للفيتو، متهمة البلدين بمحاولة عرقلة التقارير التي تكشف أنشطة إيرانية تخضع للعقوبات.

0: مالي خالد أغلو، تي ري تي عربي.
1: أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من الحوثيين قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين خلال مواجهات عنيفة رافقها إسناد جوي، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية. وأضاف أن المواجهات والغارات أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين.
2: عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة 2 بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تي ري تي عربي.
1: دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إلى وضع حد لهجمات الحوثيين على السعودية في أقرب وقت، وأكد أن تلك الاعتداءات تمثل تهديدا يقوض الأمن الإقليمي.
3: ندين هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي والأعمال التي نفذها الحوثيون، ونؤكد ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار الإقليمي في أقرب وقت. التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلبا في أمن المنطقة فحسب، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.
1: وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها بقيمة 24 مليارا و300 مليون دولار. وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية والدفاع عن أراضيها، إلى جانب تحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية. في سياق متصل، أبدت تل أبيب قلقا من أن تخل الصفقة بالتوازن العسكري وأن تمس التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي في المنطقة. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والطيران شمال خان يونس وجنوبها، وقصف شمال شرقي مخيم البريج، وأطلقت المروحيات النار صوب رفح وشرقي مدينة غزة. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطلبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء بشكل فعلي في ظل الظروف التي يواجهها القطاع.

0: أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. يعمل بنك للبذور داخل خيمة بمدينة دير البلح بقطاع غزة على حفظ الأصناف الزراعية واختبار صلاحيتها للإنبات، ويسعى البنك لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي المتضرر بفعل الحرب تمهيدا لإعادة إحيائه.
1: في خيمة صغيرة بمدينة دير البلح تعمل المهندسة هنادي داخل بنك البذور للحفاظ على ما تبقى من بذور الأصناف الزراعية البلدية في قطاع غزة عبر تنقيتها واختيار الجيد منها وحفظها للمواسم الزراعية المقبلة قبل توزيعها على المزارعين وإعادة جزء من إنتاجهم إلى البنك.
2: بنك القرار البذور البلدية بيعتبر صمام أمان لأي مزارع في قطاع غزة، وخاصة في وقت الحرب ووقت المجاعة، بحيث أنه جميع المزارعين اتجهوا للبذور البلدية بعد عدم إغلاق المعابر وعدم دخول أي بذور جديدة من المعبر. إحنا في بنك القرار البذور رغم أنه صغر المساحة ووجود خيمة ومعاناتنا مع ارتفاع درجة الحرارة والخوف على البذور من التلف والتسوس، إلا أنه إحنا بنحاول كل موسم أنه نجدد البذور مع المزارعين من موسم لآخر للحفاظ عليها.
1: لا تقتصر مهمة البنك على حفظ البذور داخل الخيمة فقط، بل تمتد إلى الأرض الزراعية حيث تزرع بعض الأصناف للتأكد من قدرتها على الإنبات في تجربة تحاول من خلالها الطواقم الزراعية استعادة ما يمكن استعادته من التنوع النباتي المحلي، وتحويل البذور المحفوظة من مجرد مخزون إلى محصول ينمو من جديد.
3: هذه المنطقة حق التجربة تابعة لبنك البذور، هذا جزء أصيل من العملية، عملية الحفاظ وإكثار وإنتاج البذور البلدية. بناخذ البذور من المزارعين أو من الحقول الزراعية وبنجربها، بنجرب نسبة الإنبات عشان لما نعطي لمزارع ثاني أضمن له نسبة الإنبات من 95% إلى 100%. المساحات الزراعية في قطاع غزة 70% من مساحات قطاع غزة دمرها الاحتلال وسيطر عليها، 30% المتبقية هي عبارة عن مخيمات مكتظة بالخيام وفيها جزء بسيط من المساحات الزراعية من 1.5 إلى 2% فقط لا غير. وهذه العملية يعني احنا يعني مضطرين نتعامل مع هذه الحالة لأن قطاع غزة معزول تماما عن العالم الخارجي.
1: رغم محدودية الإمكانيات تمثل هذه التجربة محاولة لإعادة دورة الزراعة إلى قطاع غزة، حيث قلص الاحتلال مساحة الأراضي الزراعية وهدم مقومات القطاع الزراعي. يبقى الحفاظ على البذور خطوة أساسية لاستعادة الزراعة عافيتها متى توفرت الظروف الملائمة لذلك. كاللبنة الأولى يبدو بنك البذور هذا في قطاع غزة يعطي أملا للمزارع الفلسطيني بأن زراعة ما تبقى من الأرض أمر ممكن ما لم تتدخل يد الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، ترتع عربي، مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
0: احتشد مئات الطلاب في ولاية أغري شمال شرق تركيا في مسيرة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وبهدف المحافظة على الوعي الشعبي في تركيا بمعاناة أطفال القطاع. المسيرة التي نظمتها مديرية التربية في أغري انطلقت من الميدان الرئيسي في مركز المدينة نحو حديقة الشعب، ورفع فيها المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية وأطلقوا طائرات ورقية في سماء المدينة احتجاجا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة حين يلعبون بالطائرات الورقية. صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد هذا القرار

0: يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة وأن كلمة فلسطين ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز.
1: للعام الثاني على التوالي تكرر الولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات الدخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس التأشيرات اللازمة لحضور فعاليات الجمعية العامة. القرار لقي تنديدا فلسطينيا واسعا انطلاقا من كونه يكرس الانحياز الأمريكي لإسرائيل، بل ويخالف أيضا التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة في إطار اتفاقيات المقر.
2: نحن لا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لسنا في زيارة في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لا أريد أن أستقبل فلسطين للسبب التالي أو الأسباب التي وردت وهي غير دقيقة بالمناسبة. نحن نذهب إلى الأمم المتحدة لأن موقعها الأمم المتحدة موجودة في نيويورك وهي إحدى الولايات الأمريكية، لذلك مهم جدا كان أن نرسل هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية برفضنا لهذا الإجراء.
1: حصار سياسي وعقوبات تفرض على السلطة تبرره الولايات المتحدة بوصفه عقابا على اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات لتدويل الصراع والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى ما تصفه واشنطن بعدم الوفاء بالتزامات قانونية وإصلاحات سابقة، وهو ما تنفيه السلطة، فيما يرى متابعون فيه تكريسا لسياسة أمريكية تتبنى الرؤية الإسرائيلية.
3: الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه مجرد مجموعات سكانية وليست شعبا وليس لهم ممثل شرعي، وهذا هو نفس المنطق الصهيوني الذي يريد شطب الحقوق الوطنية لأنه لا يعترف بوجود شعب فلسطيني، بل يقول هؤلاء سكان عرب موجودون بالصدفة في هذا المكان وهذه الأرض هي للشعب اليهودي كما يدعون.
1: لتجاوز هذا الحصار تلجأ السلطة إلى تقديم الرواية الفلسطينية إما عبر كلمة مسجلة أو من خلال تولي البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تمثيل فلسطين، بما يحمله هذا الإجراء من مؤشرات على توجهات وطروحات واشنطن إزاء الفلسطينيين وحقوقهم.
4: تكرر الولايات المتحدة قرارها بمنع مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة تؤكد فيها انحيازها لصالح إسرائيل وتخرق فيها التزاماتها القانونية تجاه المنظومة الدولية. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: وسع الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق جنوبي لبنان عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وتجريف وإحراق منازل، وطالت الهجمات مناطق في أقضية صور والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية والهرمل. وفي قضاء صور واصل الجيش الإسرائيلي تفجيراته وغاراته على بلدة المنصوري مستهدفا مناطق سكنية وبنى تحتية بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، فيما تنفذ قواته عمليات تمشيط واسعة للمناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض مركز الولاية.
5: 11 منطقة دفعة واحدة يعيد الجيش السوداني بسط سيطرته عليها في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. تقدم يوسع نطاق انتشار الجيش غرب الأبيض ويدفع بالمعركة أكثر نحو الطرق التي تربط شمال كردفان بدارفور. من بين المناطق التي أعلن الجيش السيطرة عليها القاعة وشرشار ومناطق حول المزروب، وتكتسب القاعة أهمية ميدانية لموقعها الرابط بين شمال كردفان ودارفور واتصالها بمحاور تمتد نحو شمال السودان، ما يجعل السيطرة عليها مؤثرة في حركة القوات وخطوط الإمداد. تتسع العمليات أيضاً غرب الأبيض، فالجيش يقول إنه ينفذ عمليات تمشيط واسعة، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن السيطرة على الممسوكة الواقعة على الطريق الرابط بين الأبيض والخوي والنهود. إذن لا تتجه العمليات إلى مدينة واحدة، وإنما إلى توسيع نطاق السيطرة على الطرق والعقد المحيطة بالأبيض. في المقدمة الآن سودري، مصادر عسكرية تقول

0: إن استعادتها باتت قريبة، بينما تستهدف مسيرات الجيش مواقع ومركبات للدعم السريع داخل المدينة ومحيطها. العمل البري والمسيرات يتحركان معاً، والضغط يمتد إلى أكثر من محور في كردفان. المعركة لا تقتصر على الشمال. في جنوب كردفان أعلن الجيش السيطرة على منطقة الفرشاية في الدلنج، ما يضع قوات الدعم السريع أمام ضغط متزايد على أكثر من جبهة. لكن كل تحرك في خطوط القتال يترك خلفه حركة أخرى للمدنيين. أكثر من 5000 نازح وصلوا إلى أمدرمان من القاعة وشرشار والفرشاية ومناطق قريبة من الجبهات، فيما تشير تقديرات أممية إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص من شمال كردفان خلال الأشهر التسعة الماضية. ومع اتساع خريطة العمليات تضيق المساحات الآمنة أمام السكان، فتتقدم القوات على طرق كردفان، بينما تسلك آلاف الأسر الطرق نفسها في الاتجاه المعاكس بحثاً عن الأمان. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية بتبني ما وصفها بأسطورة وجود تهديد من قبل موسكو، وأكد لافروف أن روسيا سترد على التهديدات التي تستهدف أمنها وأنها تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك.
2: النخب الغربية تتبنى أسطورة وجود تهديد مصدره روسيا، والغرب يستعد للحرب ضدنا، وسنرد على التهديدات التي تستهدف أمننا ونمتلك الإمكانات اللازمة لذلك. أوروبا تتبنى النازية من خلال دعم إدارة كييف، وذلك أمر مخزن، لكن الولايات المتحدة تبدي استعدادا للحوار، ونحن أيضا منفتحون دائما على إجراء مشاورات جادة.
1: قتل شخصان وأصيب آخرون جراء هجمات روسية ليلية على مدينة سومي ومنطقة جيتومير وسط أوكرانيا، وتعرضت منطقة فاستيف في ضواحي كييف لهجوم روسي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، إلى جانب تدمير منازل وممتلكات خاصة. وأدى هجوم روسي على جنوب أوكرانيا إلى تدمير مركز تجاري في زابوريجيا وتضرر مبنى من طابقين في أوديسا. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا، وتستهدف العقوبات قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روسا بينهم الرئيس بوتين نفسه.
3: عقوبات أمريكية صارمة هي الأوسع كما ونوعا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون لفرض عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهم الرئيس بوتين نفسه، إضافة إلى ما يعرف بإسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية. الكونغرس أحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون نافذ. بأغلبية 262 نائباً من الحزب الجمهوري صوتوا للمشروع بمقابل 159 من الحزب الديمقراطي، كما خالف 58 نائباً ديمقراطياً قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعاً باستثناء 7 فقط مشروع القانون. ترامب كان أكد سعيه لتوقيع مشروع القانون ليرى النور قريباً عقب إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي بغالبية 86 صوتاً. ورغم إقراره يواجه مشروع القانون معارضة، لأنه يمنح ترامب أيضاً سلطة فرض رسوم جمركية صارمة قد تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين. كما تسببت الصلاحيات الواسعة الممنوحة لترامب والمتعلقة بالرسوم الجمركية في انقسام داخل الحزب الديمقراطي، وافقهم على ذلك قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة ومع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية. الاتفاق مع أوكرانيا سيكون أصعب حال إقرار ترامب العقوبات الجديدة، يؤكد الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي وصف الإجراءات الأمريكية بالعدائية، فيما توقع الرئيس الأوكراني فرض عقوبات قوية على روسيا. العقوبات الأمريكية واسعة النطاق والتي سميت بقانون لينزي غراهام السيناتور الراحل الذي قضى أكثر من عام في التفاوض بشأنه، وفي حال أكده ترامب سيحرم بوتين من الموارد المالية التي تمكن روسيا من مواصلة الحرب في أوكرانيا في تشريع يمثل أكبر جهد أمريكي لدعم كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أوقفت الشرطة التركية 21 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم جولان الإنقلابي وبجمعهم أموالاً لتمويل أنشطة التنظيم في ولاية إزمير غربية تركيا. وبالتنسيق مع النيابة العامة في إزمير أصدرت السلطات قراراً بتوقيف 27 مشتبهاً بهم عقب تحقيقات أجرتها فرق رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية التركية وشعبة مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة الدرك الوطني. وخلصت التحقيقات إلى ثبوت انتماء المتهمين إلى تنظيم إرهابي مسلح وتمويلهم أنشطة التنظيم. أعلنت هيئة البث الأيرلندية انسحاب أيرلندا من مسابقة يوروفيجن الغنائية العام المقبل ووقف بثها للسنة الثانية توالياً احتجاجاً على مشاركة إسرائيل. وقالت الهيئة إن قرارها يأتي على خلفية الخسائر البشرية والأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وتنضم إيرلندا بذلك إلى هولندا التي أعلنت أيضاً عدم مشاركتها في نسخة العام القادم المقررة في بلغاريا. أعلن رئيس الوزراء السويدي أولاف كريستيرسون استقالته بعد تأكيد فوز معسكر اليسار المعارض بقيادة الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون في الانتخابات البرلمانية. وحصل معسكر اليسار على 176 مقعدا مقابل 173 لمعسكر اليمين بقيادة كريستيرسون بفارق 3 مقاعد، يتيح ذلك بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة. أصدرت محكمة فرانكفورت الإقليمية وسط غرب ألمانيا حكما بمسؤولية شركة ميتا عن إعلانات مزيفة نشرتها على منصاتها. وأعلنت المحكمة إلزام ميتا بتعويض الأضرار المستقبلية وتقديم معلومات عن الإعلانات المزيفة وعائداتها. في المقابل قال متحدث باسم ميتا إن الشركة ترفض قرار المحكمة الألمانية وتدرس خطوات أخرى للطعن، مؤكدا أن ميتا تستثمر في تقنيات مكافحة الاحتيال الإلكترونيكي. نهاية النشرة، إلى العناوين. ترامب يهدد بضربات جديدة على إيران ويلوح بقرب اللحظة الحاسمة، والحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق جزيرة قشم. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين غربي تعز، والعليمي يؤكد القدرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوة الدعم السريع. أطيب المنى في أمان الله.
4: إزمير عام 1922، مدينة تشتعل وصفحة من التاريخ ما زالت تثير الأسئلة. كيف وصلت المدينة إلى الحريق الكبير؟ وماذا جرى خلال انسحاب القوات اليونانية ودخول الجيش التركي إلى إزمير؟ ومن المسؤول عن النيران التي غيرت وجه المدينة؟ حريق إزمير الكبير، الروايات والأحداث والحقائق التاريخية، مع رئيس قسم التاريخ بشكل

0: في الحياة ليس شرطاً أن تفي الأسماء بوعودها، فلا سعيد يضمن البهجة ولا جميل يحمل بضرورة حظاً من اسمه. وحتى عمارة السعادة في غزة تهاوت في لحظة لتصبح ركاماً، وكأن اسمها كان مجرد أمنية استعصت على الواقع. أهلا بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. انهيار عمارة السعادة في غزة غصة جديدة فوق غصات الحرب. ضرب طفل في مركز تحفيظ للقرآن مشهد أغضب الليبيين. بعد 15 عاما من الغياب أصالة تعود إلى سوريا. في الحياة ليس شرطاً أن تكون بعض الأسماء على مسماها، أو أن يكون لكل شخص أو شيء حظاً من اسمه. فالأستاذ سعيد ليس شرطاً أن يكون سعيداً، ولا الحاج جميل ليس بالضرورة أن يكون جميلاً. عمارة السعادة في غزة هي كذلك أيضاً، إذ تحولت في لحظة إلى ركام، وكأن اسمها كان أمنية استعصت على الواقع. قصة عمارة السعادة باختصار هي أن أسراً فلسطينية ضاق بها العيش في الخيام، فاضطرت للعيش تحت سقف الجدران المتهالكة لتلك العمارة، عمارة السعادة. ولكن أعمدة وأساسيات هذه العمارة لم تحتمل، وبين ليلة وضحاها سقطت فوق رؤوس قاطنيها، ليتحول الهدوء فجأة إلى نحيب وبكاء ونداءات استغاثة تدوي في المكان للبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. وقد تبين أن تلك البناية السكنية كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي شديد أثناء الحرب، وهو ما أضعف بنيتها التحتية فتهاوت بهذا الشكل القاسي. وها هي من جديد تعود إلى مسامع أهل غزة صيحات المنقذين في حد عايش. الكاميرات وثقت الكثير من المشاهد المؤلمة والقاسية، وهو ما أعاد للذاكرة مشاهد الحرب في غزة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها صوت طفلة تعتذر لمنقذيها أثناء إنقاذها. نشاهد.
1: مش عشان تطلع انا وياك
2: مش قادرة والله يا عمو.
3: يلا يا عمو
2: سامحني.
3: معلش يا عمو.
4: طلعت عيسى. ايش اسمك؟
5: هاي طلع لك ها ايمن اضرب
4: وقت النزاع.
2: والله قلت يا عم لماما بديش اجي اليوم ماما بكره منروح.

0: النار اطلع. يلا نعمل وكيل على اليهود يا رب.
1: يا رب بسم الله.
2: الدفاع المدني في غزة أعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة السعادة إلى 21 قتيلا و45 مصابا. المثير والمخيف في حادثة عمارة السعادة المنهارة أن هناك الآلاف من المباني السكنية المهددة بالانهيار لوقوعها في هذه المنطقة الخطرة والآيلة للسقوط بسبب آثار الحرب، وهو ما يدق ناقوس الخطر كي لا نستيقظ على فاجعة أخرى جديدة كذلك. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع، ونبدأ من عندما كتبه الدكتور منير البرش. كتب يقول: لا تكتفوا بعد الضحايا بعد انهيار البيوت، بل أنقذوا الأحياء قبل أن يصبحوا أرقاما جديدة. افتحوا المعابر وأدخلوا مواد الإعمار ومستلزمات الإيواء وأوقفوا هذه الإبادة. مو يقول: أن تسمع بكاء الأطفال من تحت الركام في منتصف الليل وأنت تقف عاجزا، هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه إنسان. ثائر البنا: ما هذا الأسى الذي يعيشه أطفال غزة، وأي تجارب يجبرون على المرور بها؟ اسمها عمارة السعادة، بين الركام بقيت أغطية الأطفال وألعابهم وبقي بؤس لا ينتهي. أخيرا محمد صبحي يقول: مع انهيار عمارة السعادة في غزة انهارت كل القيم والمبادئ والإنسانية، فما الذي يجبر هؤلاء السكان على المكوث في بيت آيل للسقوط إلا الهروب من جحيم الخيام صيفا وزمهريرها شتاءً؟

0: بهذه الكلمات اختارت الفنانة السورية أصالة نصري أن تبدأ أولى لحظات عودتها إلى الغناء على مسارح دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاما، وهي الأغنية بالمناسبة التي كانت غنتها فور سقوط نظام الأسد. الحفل حمل عنوان عودة الأصالة، وأقيم في صالة الفيحاء بدمشق وسط حضور جماهيري كبير في ليلة استثنائية بالفعل. أعادت أصالة إلى جمهور بلدها للمرة الأولى منذ آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010. هذه العودة تمثل لأصالة بعدا يتجاوز الغناء، فهي كانت من أوائل الفنانين السوريين الذين أعلنوا منذ عام 2011 موقفهم المؤيد للثورة السورية والمعارض لنظام بشار الأسد، ورفضت حينها العودة إلى سوريا للمشاركة في فعاليات مؤيدة للنظام.
1: هدول مو ناس طالعين مخربين مثل ما عم يقولوا عنهم، هدول عندهم مطالب إنسانية،
2: وهذا علم شباب طموح بيستحق مستقبل كتير كبير.
1: صرت اليوم أنا لسان حال شباب كتير، صبايا كتير، عندهم معنى مهم كتير للكرامة. عموما المواقف الكبيرة ما بندم عليها، أنا خلقت لكون بيني وبين الناس.
2: أساسا أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
1: نحن مع الثورة، مع الإنسان.
0: وبعد سنوات الغياب عادت أصالة إلى دمشق محملة هذه المرة بمشروع غنائي سوري يضم 14 أغنية من التراث السوري بعدد المحافظات السورية، واختارت من خلالها ألوانا ولهجات موسيقية مختلفة من أنحاء البلاد، كما خصصت جزءا كبيرا من الحفل لأغنيات الألبوم السوري. الحفل بالتأكيد لم يخلو من المواقف العفوية التي اعتادها جمهور أصالة، من بينها مثلا توقفها عند خطأ ارتكبته سابقا في إحدى كلمات أغنية من تراث محافظة طرطوس لتعيد غناء الكلمة بالشكل الصحيح.
3: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جدا لأهل طرطوس، والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي على قدر الإمكان، واجتهدت والله، تعرفوني أنا مجتهدة أصلاً.

0: وبعشق هالشغلانة. ما عملت شي غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حلوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف. فبدي أعتذر من هالشاب الحلوة وبدي أقول له خلص حغنيها مثل ما هو قال، حأكل حرف واحد بس.
1: وبين أغنية وأخرى حضرت عفوية أصالة أيضا في حديثها مع الجمهور وتعليقاتها على المسرح، لتتحول بعض هذه اللحظات إلى مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نشاهد بعضا منها.
0: اليوم قررت أني أعملكم بكل صراحة حفلتين ونص بليلة واحدة. كنت بدي لكم حفلتين بس برنامجي بيشبه حفلتين ونص، يعني ليلتين ونص. فبدكم تعدوا نايمين كويس وتعشيتوا تمام، لأنه اليوم حنسهر للصبح. يا رب الحفلة الجاية تكون باللادقية يا رب. بعد حمص أول خمس اللادقية وبعدين نكمل. لقيت لكم إنه الفلكلور القديم اللي باللادقية في من روح سيد درويش، عنا فلكلور بسوريا عمري ما تخيلت غير لما دورت إنه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم. للشباب الحلوين اللي ببلدنا، للشباب الغوطة، للأبطال. مين من الغوطة؟ أهلا وسهلا. أنا كنت قاعدة عم دور، قلت يا رب الحفلة يكون في من شباب الغوطة.
1: عودة أصالة حظيت أيضا باحتفاء رسمي من الحكومة السورية، إذ صعد وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح إلى المسرح لتكريمها بدرع يضم رموز المحافظات السورية، احتفاء بعودتها إلى بلدها بعد سنوات الغياب.
2: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية التي عرفت النوتة الموسيقية الأولى، تتشرف بأن تقدم لكم أصالة. عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده. عودة أصالة هي انتصار المظلوم على الظالم. عودة أصالة هي الحرية اللي طالما نادينا فيها وتغنينا فيها. اليوم فخورين جدا بأنه بنتنا، بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا

لكن واحدة من أكثر لحظات هذه العودة ارتباطا بذاكرة أصالة سبقت الحفل حين استعادت في دمشق عود والدها الراحل الفنان والملحن مصطفى نصري، وهو العود الذي بقي محفوظا لدى صاحب محل للتحف والأنتيكات في دمشق القديمة نحو 13 عاما، ورفض بيعه قبل أن تأتي فرصة إعادته إلى ابنته مع عودتها إلى سوريا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى كيف كان التفاعل حول عودة أصالة إلى سوريا وهذا الحفل. نبدأ من عند ما كتبه شعبان عبود: حفل أصالة هو انتصار للسوريين جميعا، انتصار للوحدة وفكرة التنوع والاختلاف، وانتصار لقيم الحداثة والفنون. السلطة نجحت في هذا الاختبار الصعب، سوريا تتسع للجميع. عبد الناصر القادري يقول: الاحتفاء الكبير الذي حصل لأصالة لم يحصل لسواها أبدا، وله بعد سياسي وتجاري أيضا، مع اجتهادها الواضح في غناء أغنية تراثية لكل المحافظات السورية في لفتة ذكية ولماحة منها. جمعة لهيب يقول: الإسلام الحضاري يعلمنا احترام التنوع، فالاختلافات هي مساحات اختيارية يحضرها من يشاء طواعية ولا يجبر عليها أحد، واحترام اختيارات الناس هو أساس المواطنة والسلم الأهلي. أخيرا محمد: أصالة قالت كلمة حق وأعلنت موقفها المؤيد لثورة شعب ضد الظلم، واستمرت على موقفها وجددت دعمها للثورة في كل مناسبة ولقاء إلى حين انتصرت الثورة وسقط نظام الإجرام. والآن إلى أمريكا وتحديدا إلى لوس أنجلوس، فما حدث هناك لم يكن متوقعا. تعرفون أن حوادث الطرق تعد من الحوادث اليومية المتكررة في كل بلدان العالم، وعادة ما ترسل المحطات التلفزيونية والإذاعية مراسليها لتغطية تلك الحوادث، وهو ما فعلته بالفعل قناة NBC الإخبارية، حيث أرسلت مراسلتها إليانا مورينو لتغطية حادث مروري مروع وقع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة في إحدى مناطق لوس أنجلوس. وبالفعل تحركت إليانا على متن طائرة برفقة الطيار في رحلة جوية لتغطية الحدث من الأعلى، وهنا كانت اللحظات الأخيرة قبيل الحدث الأصعب. فبينما ذهبت إليانا لتغطية الحادث المروري أصبحت هي الحدث نفسه، وذلك إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تستقلها في منطقة تجارية بين مبنيين تجاريين، ما أسفر عن مقتلها والطيار، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يمر بالقرب من مكان سقوط الطائرة. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا اللحظات الأولى للطائرة فور سقوطها. نتابع:

0: من المؤلم مشاهدينا في الواقعة إنه بعض شهود العيان نشروا قصصا منشورات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، يعتقدون أن صوت المراسلة الصحفية مورينو سمع في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية، والرحمة لها بالتأكيد وللجميع. يروي شاب فلسطيني تفاصيل عودته للعمل في مطعم الفلافل الخاص به لإعالة أسرته رغم فقدانه يده وإحدى عينيه جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.
1: هذه اللي أنا مركبها، الدكتور طلب مني دكتور العيون إن أنا ما أصلش النار، بس ظروف الحياة خلتني إن أنا أجي جنب النار يعني. تم قصف البيت، كنت أنا وإخواتي وأهلي. ضلينا أنا الناجي وأنا وأمي وكم من أخو. الإصابة تم لفقد يدي وفكي وعين اليمين. أنا يدي قزازي مش إنه عين رسمية. طبعاً أطر الإصابة لليوم إحنا بنعاني منها، لو من الظهر، من العين، من وجع الإيد. كنت أنا صاحب محل كان عندي 10 عمال في الفترة. فأجت الحرب الكارثية هذه وغيرت من حالنا وقعدنا 2 سنين. فلما الأمور بدأت تصعب مادياً علي وعلى أهل بيتي، يعني على هي عم وأختي، صارت الماديات صعبة. فاضطرينا احنا يعني نواجه صعوبات ونرجع لهلوة لمطعمنا الفلافل القديم. احنا الواقع اللي فرض علينا ان نشتغل، فانت اليوم بدك تنشئ نفسك وتنشئ بيتك، يعني ما بتقدرش تضلك قاعد، فلازم تضغط على نفسك، يعني ما فيش مجال. يعني احنا اليوم انجبرنا اجبار.
0: حصد فيلم رسوم المتحركة القصير الشاش من انتاج طلاب مدرسة بفرنسا الميدالية البرونزية في جوائز أكاديمية الطلاب بمهرجان تورنتو السينمائي، مجسدا قصة معاناة فتى فلسطيني بقطاع غزة.
2: This photo is of Zain Arouk, the 13-year-old boy from Gaza who inspired the film, after whom we named our main character. Zain was tragically killed by a malfunctioning aid parachute that was dropping food in Gaza during the blockade. The dehumanization and lack of dignity in forcing Palestinians to run after aid drops stood out to us, as well as the paradox of aid being sent but instead endangering the lives it tried to save. Last June, the UN Commission of Inquiry concluded that Israel is committing a genocide in Gaza. And so while we are incredibly grateful to be standing here tonight, we cannot separate this moment from the reality that inspired our film in the first place. When we started making this film, there was a profound sense of helplessness, and watching Palestinian people, especially children, being starved and killed by Israel.

رسم فنانون فلسطينيون صورة للمغني الأمريكي ماكليمور على جدار مبنى سوته الهجمات الإسرائيلية بالأرض في مدينة غزة تقديرا لمواقفه وتضامنه المستمر مع القضية الفلسطينية.

0: جدد رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ردا على تصريحات السفير الإسرائيلي في الإمارات حول احتمال انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام. نشاهد.
1: الثانية والختامية، وهي رغبتي بأن أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلماتي لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديدا، والله إنني أقل من أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن اسمعوا ولو من هو أدنى منكم. بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم، والله إنكم طليعة الأمة، فوالله إن الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكنا، وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم خير منا جميعا، فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف. رحم الله شهدانا الأبرار من تعطرت الأرض بدمائهم النقية، وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه. وشكرا سيد الرئيس.
0: وثق فيلم استقصائي تفاصيل عملية استدراج رقمية قادتها الباحثة السورية أنصار شحود تحت اسم مستعار، ما مكنها من الإيقاع بأمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن بدمشق وانتزاع اعترافات موثقة منه بجرائمه.

0: suspicious. I think he wanted to make sure if I'm lying or not.
1: نعم حمص.
2: معك يا ماما.
1: صحيح.
2: قلت لك وعطيتك عنوان البيت حتى.

0: هذا دلك علي هيك لحالك طبعتي طرف صداقه وبدك هيك.
1: ما حدا دلني عليك.
2: لا ابدا، ليه بدي ندلوني عليك؟

0: أجبر معتمرون شخصاً على جمع قشور برتقال ألقاها في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول أثار نقاشاً واسعاً حول المبادرات الفردية لحماية النظافة العامة وحدود تطبيقها.
1: Thank you, sir.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

ترامب يهدد بضربات جديدة على إيران ويقول إن الحرب تقترب من لحظة حاسمة، والحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق جزيرة قشم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين غربي تعز، الإعلامي يؤكد القدرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. لافروف يتهم الغرب بتبني أسطورة التهديد الروسي والاستعداد لمحاربة بلاده وقتلى وجرحى بهجمات مسيرات على مناطق أوكرانية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن إيران تتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني.
1: تصعيد متسارع بين الولايات المتحدة وإيران يتخذ أبعادا عسكرية ودبلوماسية مع عودة التهديدات الأمريكية بشن ضربات واسعة وتصاعد التوتر في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تقترب من لحظة حاسمة بشأن الحرب مع إيران، مشيرا إلى أنه يواجه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان سيعود للخيار العسكري ويقرر شن ضربات واسعة ضد طهران. ميدانيا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني، فيما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لحادث أمني قبالة سواحل سلطنة عمان مؤكدة سلامة طاقمها. وفي تصعيد آخر أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق أجواء جزيرة قشم بالتزامن مع حديث مسؤولين أمريكيين عن إسقاط إيران مؤخراً طائرتين مسيرتين أمريكيتين. واشنطن من جهتها صعدت ضغوطها الاقتصادية إذ فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بورصة للعملات الرقمية وأفراد وكيانات مرتبطة بها متهمة إياها بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات. دبلوماسيا استخدمت روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران.
2: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلاً عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقات الذرية.
1: وفي المقابل انتقدت واشنطن استخدام موسكو وبكين للفيتو متهمة البلدين بمحاولة عرقلة التقارير التي تكشف أنشطة إيرانية تخضع للعقوبات. مالي خالد أغلو، تيريتي عربي.
0: خرج مئات آلاف الإيرانيين في مسيرة نظمتها الحكومة معلنين استعدادهم للمشاركة العسكرية في الحرب ضد الولايات المتحدة، وقال

0: قائد الحرس الثوري في طهران الجنرال حسن زادة إن أكثر من 600,000 شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة، مع توقعات بأن يصل عدد المشاركين في التدريب إلى أكثر من 1,000,000 شخص. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من الحوثيين قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين خلال مواجهات عنيفة رافقها إسناد جوي، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية. وأضاف أن المواجهات والغارات أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين.
1: عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة 2 بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إلى وضع حد لهجمات الحوثيين على السعودية في أقرب وقت، وأكد أن تلك الاعتداءات تمثل تهديدا يقوض الأمن الإقليمي.
2: ندين هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي والأعمال التي نفذها الحوثيون، ونؤكد ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار الإقليمي في أقرب وقت. التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلبا في أمن المنطقة فحسب، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.
0: وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها بقيمة 24,300,000,000 دولار. وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية والدفاع عن أراضيها، إلى جانب تحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية. في سياق متصل، أبدت تل أبيب قلقا من أن تخل الصفقة بالتوازن العسكري وأن تمس التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي في المنطقة. ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أستاذ خليل، بداية أهلا بك معنا. بالطبع في الأيام الأخيرة الحوثيون حققوا مكاسب كبيرة على الساحل، ولكنهم الآن يواجهون مقاومة قوية خاصة في تلك الجبال المطلة على باب المندب. هل انتهى زخم التقدم بالنسبة للحوثيين عند هذه النقطة؟
3: نعم، أولا يجب فصل المجريات الأمور العسكرية في الجنوب الغربي لليمن من ما يمكن أن يحصل في الشمال الشرقي، يعني في منطقة مأرب. في الجنوب نعم كما تفضلت حضرتك، الجبهة يعني ثبتت، التقدم الحوثي توقف، وخاصة باتجاه تعز، كانوا يحاولون أن يعزلوا تعز عن عدن، وهذا لم يستطيعوا أن يفعلوه. وهناك بعض الهجمات المضادة للقوات الحكومية التي استطاعت استرجاع بعض المراكز، وهناك بعض التلال على باب المندب تحاول القوات الحكومية إعادة السيطرة عليها، ويبدو أن هناك بعض التقدم في هذا الأمر. هذا بالنسبة للجنوب، ولكن الحوثيون في سياق ما فعلوه، أو في سياق المكاسب التي حققوها في احتلال الساحل الشرقي الجنوبي لليمن بالكامل، يحاولون الآن حشد قواتهم في الشمال باتجاه مأرب. مأرب هي المدينة يعني مدينة النفط في اليمن، يعني وهذه المدينة والمحيط ما يحيط بها من مصاف للنفط تشكل الشريان الحيوي للحكومة اليمنية والمصدر الرئيسي للمداخيل. يبدو أنهم يحشدون قوى في اتجاه الشمال، وكذلك القوات الحكومية تعيد تمركز قواتها في مواجهة أو في انتظار الهجوم المرتقب، علما أن المعارك العنيفة بدأت منذ أيام.
0: نعم، لكن هل معنى ذلك مأرب أستاذ
3: القوات
0: خليل
3: الحوثي تحاول
0: بهذه
3: خرق
0: المواصفات
3: الخطوط
0: المهمة
3: الدفاعية
0: سواء كانت المتعلقة
3: بهجمات
0: بالنفط أو
3: متتالية،
0: الموقع
3: بينما
0: الاستراتيجي لهذه
3: القوات
0: المدينة إذا لم كنت
3: اليمنية
0: تسمعني؟
3: الحكومية تحاول
0: أستاذ
3: القيام
0: خليل،
3: بهجمات جانبية لتفادي التقدم. حتى الآن الوضع
0: نعم
3: يعني يمكن أن نقول أن الوضع مستقر في مأرب، ولكن من
0: طيب أستاذ
3: المنتظر
0: خليل هل
3: أن
0: تسمعني؟
3: يحصل هجمات حوثية في القريب العاجل في منطقة الشمال.
0: هل تسمعني أستاذ خليل الآن؟
3: نعم
0: نعم، كنت أشير إذا ما كانت مأرب في النهاية هي المدينة التي يمكن أن تغير الميزان الميداني فيما يتعلق بالهجمات والاشتباكات ما بين الجماعة الحوثية وكذلك القوات الحكومية أو التحالف بشكل عام، لكن هنالك نقطة مهمة مرتبطة بما يجري من اشتباكات متواصلة مثلا في مرتفعات أو في جبال كهبوب، يعني لماذا أصبحت هذه المنطقة بهذه الأهمية الكبيرة التي نشاهدها منذ يومين في ظل تفاقم الأعمال العسكرية في تلك المنطقة؟ هل من هنالك ما يمكن أن نقول بأن هذه الجبال كهبوب تمنح عسكريا بالنسبة للطرف الذي يستطيع السيطرة عليها؟
3: نعم أكيد أكيد، يعني بالمعنى العسكري أي مرتفع يمكن السيطرة عليه يعطي التفوق أو يعطي الأرجحية، ولكن يعني الموقع بحد ذاته والإشراف على باب المندب أو على قرب من باب المندب، الورقة التي يحملها الحوثيون في يدهم، وهي ورقة تحملها إيران بشكل غير مباشر، والتركيز السعودي الجوي على هذه المنطقة بالذات ومنطقة تعز أكثر بكثير من منطقة مأرب، تشير إلى أن الصراع الجيو استراتيجي في هذه الحرب هو بين السعودية وإيران بشكل أساسي. فإذا نزعت أو انتزعت ورقة باب المندب أو جزء منها من يد الحوثيين في الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة، يكون السعوديون قد استعادوا نوع من التوازن مع إيران على باب المندب، علما أن الحوثيين حتى الآن لم يتعرضوا للملاحة الدولية في هذه المنطقة، وهم يعرفون أن أي تعرض من قبلهم للملاحة الدولية في هذه المنطقة سيجر الدول الغربية إلى التدخل، لأن الدول الغربية لديها أساطيل، لا أريد ليس أساطيل إنما قطع بحرية وازنة في جيبوتي، على الأقل 5 دول إضافة إلى اليابان وإلى الصين، وجميع هذه الدول تتوافق على أن الملاحة الدولية لا يجب أن يمس بها، وإيران تعرف ذلك. ولكن يعني هذا الممر هو كالورقة الممسوكة باليد، تلعب عندما تقرر إيران ذلك، أو عندما ترى إيران أنها تتعرض لضغوط يمكن أن تقوم باستعمال هذه الورقة من خلال أكيد الحوثيين. هذا ما يتعلق بمنطقة الجنوب. يعني أنا شددت على مأرب لأن

0: الحوثيين يبدو وفقا للمصادر المستقلة سحبوا قوى من تلك التي شاركت في هجمات منطقة الساحل الشرقي الجنوبي لليمن باتجاه مهرب. ولكن كما تفضلت حضرتك، منطقة أو ممر باب المندب هو الورقة أو هو يعني
1: الثالثة الحالية.
0: العنصر الجيوسياسي الأساسي فيما يحصل
1: طيب،
0: في الأيام
1: يعني أشير أيضا إلى
0: أو
1: نقاط أخرى
0: الساعات
1: أو مناطق أخرى
0: 48 الماضية.
1: تتقدم فيها القوات الحكومية التي تضرب مواقع الحوثيين في تعز وكذلك في المخا. هنالك حديث عن تقدم في الجوف باتجاه الحزم، أي أننا نتحدث عن أكثر من نقطة اشتباك وأكثر من نقطة تقدم بالنسبة للقوات الحكومية أو قوات التحالف العربي. هل هنالك من هدف لفتح يعني عدة جبهات في نفس الوقت؟
0: نعم أكيد، هناك يعني أول شيء يجب أن نفهم توزيع القوى الحكومية. هي ليست يعني مركزة في منطقة واحدة بل في عدة مناطق، ونقلها من منطقة إلى أخرى هناك عامل الوقت الذي لن يكون لصالح تجميع القوى في منطقة واحدة، سوف يأخذ وقتا. هذا ما يحصل مع الحوثيين الآن عندما وجهوا قواهم إلى الشمال، لذلك يعني يقومون بالاستفادة من انتهاء الهجوم الحوثي أو انخفاض وتيرة هذا الهجوم للقيام بهجمات معاكسة، وهذا الألف باء في العلم العسكري. دائما الهجمات المعاكسة يجب أن تحصل بأقرب وقت بعد انتهاء زخم الهجوم الأساسي، لأن القوى المهاجمة تكون لم تتركز بعد في هذه المنطقة، في المنطقة التي احتلتها مؤخرا، وركزت فيها جهازية دفاعية أو جهازية هجومية أخرى للاستفادة من هذه الفرصة الزمنية وفرصة الأرض، يعني فرصة مسرح العمليات الذي لم يتحصن بعد. لذلك التفسير العسكري هو ما شرحته الآن، يعني بنفس الوقت الجوف والجنوب، ويبدو أن يعني هذا الأمر بدأ ينجح أو بدأ يعطي ثماره. أكثر شيء تعز التي ركز عليها الحوثيون لأنها كانت قريبة من القوى التي هجمت الجنوب، حاولوا عزلها عن عدن ولم يفلحوا، وهم الآن يتعرضون للهجمات المعاكسة في هذه المنطقة. وأيضا هناك بعض الأنباء تشير أن القوات الحكومية تطمح إلى التقدم باتجاه المخا،
1: نعم أستاذ
0: والمخا
1: خليل،
0: طبعا ليست مسألة مرفأ فقط إنما مسألة مطار، وهذا
1: لكن
0: المطار
1: دعني
0: تم استهدافه
1: طيب دعني
0: من
1: أفهمك
0: قبل
1: أيضا
0: القوات
1: نقطة
0: الجوية
1: أخرى فيما
0: السعودية.

0: نتحدث عن تعز والمخة أو نتحدث عن الجوف والتقدم نحوها باتجاه الحزم، هنا نتحدثنا عن جبهات متعددة تم فتحها. هذا يرهق الحوثيين أم يشتت القوات الحكومية؟ وربما هنا السؤال بصيغة أخرى، من الأكثر جاهزية للتعامل مع كل هذه الجبهات؟
1: نعم، أفضل الإجابة على الشق الأول من السؤال أولا لتوضيح الصورة.
0: فضل.
1: القوات الحكومية أصلا موزعة جغرافيا في هذه المناطق، وهي تستفيد من وجودها بها للقيام بهجمات معاكسة سريعة قبل أن يركز الحوثيون خطوط دفاع جديدة إلى المناطق التي تقدموا بها. هلا لمن هي الأرجحية؟ يعني أعتقد أن بعد مرور الأسبوعين الأخيرين وبعد أن انفلش الحوثيون بشكل واسع في منطقة تزيد مساحتها عن 5000 كيلومتر مربع، أصبحوا بحاجة هم لإعادة تنظيم قواهم، وبالتالي أعتقد أنه في الأيام، يعني بين اليوم والأيام القادمة في 72 ساعة المقبلة، سيكون التفوق الميداني، لا أتحدث عن تفوق موازين قوى، إنما التفوق الميداني سيكون لصالح القوات الحكومية التي ابتلعت الصدمة، امتصت الصدمة، تعيد تنظيم قواها وتجميعها وتقوم بالهجمات المعاكسة. ولكن يجب ألا نذهب بعيدا في التوقعات، لأن التوقعات المقبلة يعني تتوقف على عوامل عدة، ليست فقط في اليمن، ليست فقط يعني تتعلق بالحوثيين وتتعلق بالحكومة اليمنية، إنما تتعلق أيضا بطهران وتتعلق بالمملكة العربية السعودية، ومدى استعدادها لوضع قوتها الجوية بشكل يعني حاسم في هذه المعركة. حتى الآن يبدو أن عدد الغارات الجوية السعودية هو بضعة عشرات يوميا، ولكن إمكانيات القوات الجوية السعودية هي أكبر من ذلك بكثير. القوات الجوية السعودية لديها أكثر من 350 طائرة قتال، نصفها من طراز F-15 حديثة، والنصف الآخر ما بين التورنيدو وما بين اليورو فايتر، وهي أحدث أنواع المقاتلات الأوروبية. حتى الآن يبدو أن لم تضع المملكة العربية السعودية الجهد الجوي الحاسم، ذلك مخافة، والحوثيون هددوا أنه إذا حصل ذلك سيقومون باستهداف المطارات المدنية السعودية لعرقلة الرحلات الجوية كما فعلوا سابقا، ولعرقلة الحركة الاقتصادية، وأيضا أكثر من ذلك استهداف مراكز تحلية المياه، لأن مصدر المياه في المملكة العربية السعودية الأساسي هو مياه البحر المحلات، وقام سابقا الحوثيون بقصف هذه المراكز، مراكز التحلية. الأرامكو يعني عم بحكي عن الموارد النفطية السعودية، قصفها الحوثيون، وقصفوا كذلك الخط الأنابيب الممتد من المنطقة الشرقية إلى مرفأ ينبع. السعوديون يقومون الآن بإصلاح هذا الخط لأنه حيوي بالنسبة لهم، يصدرون 5 مليون برميل. بالعودة لكي لا نذهب بعيدا في كل هذه التفاصيل، التوقعات المقبلة تتوقف على مدى استعداد المملكة العربية السعودية لوضع الجهد العسكري الكافي، تتوقف عند الإنجازات التي يمكن أن تحققها القوات الحكومية اليمنية، ومدى يعني مدى إرهاق القوات الحوثية بعد أسبوعين أو أكثر من القتال والانفلاش في مناطق لم يكونوا يسيطروا عليها.
0: الأيام المقبلة لتتضح الإجابة على هذه التساؤلات المهمة. أشكرك جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوب غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والطيران شمال خان يونس وجنوبها، وقصف شمال شرقي مخيم لبريج، وأطلقت المروحيات النار صوب رفح وشرقي مدينة غزة. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على

0: حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء بشكل فعلي في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. يعمل بنك للبذور داخل خيمة بمدينة دير البلح بقطاع غزة على حفظ الأصناف الزراعية واختبار صلاحيتها للإنبات، ويسعى البنك لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي المتضرر بفعل الحرب تمهيدا لإعادة إحيائه.
1: في خيمة صغيرة بمدينة دير البلح تعمل المهندسة هنادي داخل بنك البذور للحفاظ على ما تبقى من بذور الأصناف الزراعية البلدية في قطاع غزة عبر تنقيتها واختيار الجيد منها وحفظها للمواسم الزراعية المقبلة قبل توزيعها على المزارعين وإعادة جزء من إنتاجهم إلى البنك.
2: بنك القرار البذور البلدية بيعتبر صمام أمان لأي مزارع في قطاع غزة، وخاصة في وقت الحرب ووقت المجاعة، بحيث أنه جميع المزارعين اتجهوا للبذور البلدية بعد عدم إغلاق المعابر وعدم دخول أي بذور جديدة من المعبر. إحنا في بنك القرار البذور رغم أنه صغر المساحة ووجود خيمة ومعاناتنا مع ارتفاع درجة الحرارة والخوف على البذور من التلف والتسوس، إلا أنه إحنا بنحاول كل موسم أنه نجدد البذور مع المزارعين من موسم لآخر للحفاظ عليها.
1: لا تقتصر مهمة البنك على حفظ البذور داخل الخيمة فقط، بل تمتد إلى الأرض الزراعية حيث تزرع بعض الأصناف للتأكد من قدرتها على الإنبات في تجربة تحاول من خلالها الطواقم الزراعية استعادة ما يمكن استعادته من التنوع النباتي المحلي، وتحويل البذور المحفوظة من مجرد مخزون إلى محصول ينمو من جديد.
3: هذه المنطقة حق التجربة التابعة لبنك البذور، هذا جزء أصيل من العملية، عملية الحفاظ وإكثار وإنتاج البذور البلدية. بناخذ البذور من المزارعين أو من الحقول الزراعية وبنجربها، بنجرب نسبة الإنبات عشان لما نعطي لمزارع ثاني أضمن له نسبة الإنبات من 95 إلى 100%. المساحات الزراعية في قطاع غزة 70% من مساحات قطاع غزة دمرها الاحتلال وسيطر عليها، 30% المتبقية هي عبارة عن مخيمات مغتظة بالخيام وفيها جزء بسيط من المساحات الزراعية من 1.5 إلى 2% فقط لا غير. وهذه العملية يعني احنا يعني مضطرين نتعامل مع هذه الحالة لأن قطاع غزة معزول تماما عن العالم الخارجي.
1: رغم محدودية الإمكانيات تمثل هذه التجربة محاولة لإعادة دورة الزراعة إلى قطاع غزة، حيث قلص الاحتلال مساحة الأراضي الزراعية وهدم مقومات القطاع الزراعي. يبقى الحفاظ على البذور خطوة أساسية لاستعادة الزراعة عافيتها متى توفرت الظروف الملائمة لذلك.
4: كاللبنة الأولى يبدو بنك البذور هذا في قطاع غزة يعطي أملا للمزارع الفلسطيني بأن زراعة ما تبقى من الأرض أمر ممكن ما لم تتدخل يد الاحتلال الإسرائيلي. محمد أحمد، ترتع عربي، مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
0: احتشد مئات الطلاب في ولاية آري شمال شرق تركيا في مسيرة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وبهدف المحافظة على الوعي الشعبي في تركيا بمعاناة أطفال القطاع. المسيرة التي نظمتها مديرية التربية في آغري انطلقت من الميدان الرئيسي في مركز المدينة نحو حديقة الشعب، ورفع فيها المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية، وأطلقوا طائرات ورقية في سماء المدينة احتجاجا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة حين يلعبون بالطائرات الورقية. أصيب مواطن فلسطيني ولحقت أضرار مادية بممتلكات الأهالي إثر سلسلة اعتداءات واقتحامات

0: نفذها مستوطنون مسلحون طالت عدة بلدات ومواقع في الضفة الغربية المحتلة. وهاجم مستوطنون عائلات فلسطينية في قرية الجفتليك شمال أريحة أثناء محاولتهم الاستيلاء على ممتلكات تعود للمواطنين، ما أسفر عن إصابة أحد السكان بجروح، بالإضافة إلى تحطيم إحدى المركبات، كما اقتحمت مجموعات مسلحة من المستوطنين منطقة برك سليمان التاريخية التابعة لبلدة الخضر جنوب بيت لحم. صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد هذا القرار يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددا على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة فلسطين ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز. وسع الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق جنوبي لبنان عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وتجريف وإحراق منازل. وطالت الهجمات مناطق في أقضية صور والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية والهرمل. وفي قضاء صور وصل الجيش الإسرائيلي تفجيراته وغاراته على بلدة المنصوري، مستهدفا مناطق سكنية وبنى تحتية بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، فيما تنفذ قواته عمليات تمشيط واسعة للمناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض مركز الولاية.
1: 11 منطقة دفعة واحدة يعيد الجيش السوداني بسط سيطرته عليها في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. تقدم يوسع نطاق انتشار الجيش غرب الأبيض ويدفع بالمعركة أكثر نحو الطرق التي تربط شمال كردفان بدارفور. من بين المناطق التي أعلن الجيش السيطرة عليها الجاعة وشرشار ومناطق حول المزروب، وتكتسب الجاعة أهمية ميدانية لموقعها الرابط بين شمال كردفان ودارفور واتصالها بمحاور تمتد نحو شمال السودان، ما يجعل السيطرة عليها مؤثرة في حركة القوات وخطوط الإمداد. تتسع العمليات أيضا غرب الأبيض، فالجيش يقول إنه ينفذ عمليات تمشيط واسعة، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن السيطرة على الممسوكة الواقعة على الطريق الرابط بين الأبيض والخوي والنهود. إذن لا تتجه العمليات إلى مدينة واحدة، وإنما إلى توسيع نطاق السيطرة على الطرق والعقد المحيطة بالأبيض. في المقدمة الآن سودري، مصادر عسكرية تقول إن استعادتها باتت قريبة، بينما تستهدف مسيرات الجيش مواقع ومركبات للدعم السريع داخل المدينة ومحيطها. العمل البري والمسيرات يتحركان معا، والضغط يمتد إلى أكثر من محور في كردفان. المعركة لا تقتصر على الشمال، في جنوب كردفان أعلن الجيش السيطرة على منطقة الفرشاية في الدلنج، ما يضع قوات الدعم السريع أمام ضغط متزايد على أكثر من جبهة. لكن كل تحرك في خطوط القتال يترك خلفه حركة أخرى للمدنيين. أكثر من 5000 نازح وصلوا إلى أمدرمان من الجاعة وشرشار والفرشاية ومناطق قريبة من الجبهات، فيما تشير تقديرات أممية إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص من شمال كردفان خلال الأشهر التسعة الماضية. ومع اتساع خريطة العمليات تضيق المساحات الآمنة أمام السكان، فتتقدم القوات على طرق كردفان، بينما تسلك آلاف الأسر الطرق نفسها في الاتجاه المعاكس بحثاً عن الأمان. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية بتبني ما وصفها بأسطورة وجود تهديد من قبل موسكو، وأكد لافروف أن روسيا

0: روسيا سترد على التهديدات التي تستهدف أمنها وأنها تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك.
1: النخب الغربية تتبنى أسطورة وجود تهديد مصدره روسيا، والغرب يستعد للحرب ضدنا، وسنرد على التهديدات التي تستهدف أمننا ونمتلك الإمكانات اللازمة لذلك. أوروبا تتبنى النازية من خلال دعم إدارة كييف، وذلك أمر مخزن، لكن الولايات المتحدة تبدي استعدادا للحوار، ونحن أيضا منفتحون دائما على إجراء مشاورات جادة.
0: قتل شخصان وأصيب آخرون جراء هجمات روسية ليلية على مدينة سومي ومنطقة جيتومير وسط أوكرانيا، وتعرضت منطقة فاستيف في ضواحي كييف لهجوم روسي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إلى جانب تدمير منازل وممتلكات خاصة. وأدى هجوم روسي على جنوب أوكرانيا إلى تدمير مركز تجاري في زابوريجيا وتضرر مبنى من طابقين في أوديسا. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا، وتستهدف العقوبات قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهم الرئيس بوتين نفسه.
2: عقوبات أمريكية صارمة هي الأوسع كماً ونوعاً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون لفرض عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهم الرئيس بوتين نفسه، إضافة إلى ما يعرف بإسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية. الكونغرس أحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون نافذ. بأغلبية 262 نائباً من الحزب الجمهوري صوتوا للمشروع بمقابل 159 من الحزب الديمقراطي، كما خالف 58 نائباً ديمقراطياً قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعاً باستثناء 7 فقط مشروع القانون. ترامب كان أكد سعيه لتوقيع مشروع القانون ليرى النور قريباً عقب إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي بغالبية 86 صوتاً. ورغم إقراره يواجه مشروع القانون معارضة، لأنه يمنح ترامب أيضاً سلطة فرض رسوم جمركية صارمة قد تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، كما تسببت الصلاحيات الواسعة الممنوحة لترامب والمتعلقة بالرسوم الجمركية في انقسام داخل الحزب الديمقراطي، وافقهم على ذلك قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة ومع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية. الاتفاق مع أوكرانيا سيكون أصعب حال إقرار ترامب العقوبات الجديدة، يؤكد الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي وصف الإجراءات الأمريكية بالعدائية، فيما توقع الرئيس الأوكراني فرض عقوبات قوية على روسيا. العقوبات الأمريكية واسعة النطاق والتي سميت بقانون لينزي غراهام السيناتور الراحل الذي قضى أكثر من عام في التفاوض بشأنه، وفي حال أكده ترامب سيحرم بوتين من الموارد المالية التي تمكن روسيا من مواصلة الحرب في أوكرانيا في تشريع يمثل أكبر جهد أمريكي لدعم كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: ينضم إلينا من كييف الكاتب والمحلل السياسي محمد العروقي. أستاذ محمد، بداية أهلا بك معنا. الضربات الروسية مستمرة رغم كل الحديث الذي نسمعه في الأسابيع الأخيرة عن محاولة إحياء المسار الدبلوماسي من جديد، لكن بالتزامن تستضيف أوكرانيا اليوم لأول مرة قمة الكربات الثماني. لماذا تحتاج كييف إلى إطار إقليمي جديد يضم كل هذه الدول إضافة إلى الاتحاد الأوروبي؟
3: تحياتي لكم الجمهور المشاهدين أستاذ يحيى. يعني حقيقة كما ذكرتم كنا نأمل بأن يتم

0: التوصل كما أعلن ترامب قبل فترة عن التوصل لاتفاق للتهدئة في الضربات المتبادلة التي تخص قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى بين البلدين، ولكن للأسف رغم الانتخابات التي تجرى في الدوما الروسية إلا أن الهجمات استمرت وكان في هناك ضحايا في محافظة كييف اليوم. أما بالنسبة لسؤالكم بالنسبة لمجموعة القربات الجديدة وهي 8 دول يعني من ضمنها الاتحاد الأوروبي ككيان واحد، أعتقد هي تأتي في يعني في سبل دعم أوكرانيا وخلق كيانات تكون قوية ذات قرار مشترك على أسس اقتصادية في المبدأ الأول، ويعني بحث مزيد من التعاون بين تلك الدول لكي تصبح قوة يعني تأخذ من بعضها البعض عوامل القوة تلك من أجل أن تثبت حضورها على الساحة وفي المعادلات المتجددة في القارة الأوروبية سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو سياسية.
1: نعم، لكن ما الذي قد تضيفه هذه الدول إلى أوكرانيا وهذه المجموعة تحديدا؟ ربما دونالد توسك هو أشهر شخص اليوم موجود في أوكرانيا بحكم حديثه الأخير عن احتمالية استهداف روسي للدول الأوروبية بهجمات هجينة كما سماها.
0: هو بالحقيقة يعني كما ذكرتم ليس فقط ما تضيفه إلى أوكرانيا، هي ما تضيفه هذه الدول كل دولة لنفسها، وكما ذكرتم أيضا بأن هناك يعني توتر حاد بين على سبيل المثال بين بولندا وبين روسيا على نطاق ما سمعناه من تصريحات متبادلة بين البلدين. إذا هذه الدول كلها لها يعني اجتمعت في بوثقة واحدة وفي مصلحة واحدة، طبعا في مقدمتها آلية تعزيز دفاع أوكرانيا عن نفسها، ولكن أعتقد أن تلك الدول أيضا هي معنية مثل رومانيا أو بولندا أو غيرها من الدول التي شاركت اليوم بتعزيز مكانتها تخوفا لحسابات مستقبلية قد يعني تنم أو تحدث في القارة الأوروبية بشكل عام.
1: لكن هل معنى ذلك أن هنالك قناعة أوروبية باتت باحتمالية توسع هذه المعركة وتحدث هنا جغرافيا حتى خارج نطاق أوكرانيا؟
0: نعم، سؤال مهم. يعني نحن نشاهد التصريحات المتوترة بين معظم الدول وروسيا، الدول الغربية أقصد، نشاهد يعني مخاوف في فنلندا وفي الناتو وفي عفوا في دول البلطيق وفي بولندا وفي رومانيا. هذه الأمور يعني قد تخرج عن السيطرة، نشاهد يعني إقلاع الطائرات البولندية على سبيل المثال يوميا من مخاوف يعني دخول مجالها الجوي مسيرات روسية، وكذلك الحال يحدث في دول البلطيق. قد تكون هناك إشارة أو ضرب أو عملية غير محسوبة أو غير مقصودة أساسا، قد تندلع إشارة حرب في خضم عدم الثقة والتباين بين تلك الأطراف وما بين روسيا. أستطيع أن أقول أن الوضع خطير جدا وأن الأمور يعني نمضيها دقيقة بدقيقة لمتابعة أخبار ما يحدث في بين روسيا والدول الغربية خوفا من اندلاع شرارة. كما أضيف يعني اليوم على سبيل المثال ألمانيا أغلقت قنصليتها في سانت بطرسبورغ الروسية، وهذا إشارة على مزيد من التوتر. إذن المخاوف من اندلاع شرارة يعني لا يحسب عقباها، لا يحمد عقباها، أو من هجمات هجينة لا يتبناها أحد.
1: لكن بشأن هذا الاجتماع، إلى أي مدى يمكن القول إن أوكرانيا تحاول بناء شبكة أمنية إقليمية؟ هذه الشبكة يمكنها العمل في حال تراجع الدعم الأمريكي، أم أنك ربما لا ترى في الأفق تراجعا أمريكيا خاصة في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن في اليوم؟

0: بتاعتهم. يعني أوكرانيا تحاول إيجاد مخارج لهذا الموضوع. كما أن نقطة مهمة أريد أن أضيفها على ما بدأت، بأن أوكرانيا أيضا مهمة لتلك الدول في تطوير منظومة الدفاعات الأمنية وخاصة بالطائرات المسيرة. ولكن كما ذكرت فإن الوضع بالنسبة للجميع مهتمين بأن يعني حضور الولايات المتحدة هو حضور أساسي، وهناك تسربت بعض الأخبار التي قالت بأن الولايات المتحدة تريد تخفيض عدد جنودها على سبيل المثال. هذه مناورة أيضا يمكن جس النبض من خلالها مدى التأثر الغربي. أما بالنسبة لما ذكرتم من عقوبات فرضت أو مجلس النواب الأمريكي صوت على هذه العقوبات، اليوم يخرج ترامب بتصريح آخر بأنه قد يعقد صفقات تجارية بين الولايات المتحدة وروسيا من أجل تشجيع روسيا على المضي قدما في السلام. أعتقد يعني سلوك الولايات المتحدة وخاصة الرئيس ترامب غير مفهوم، فهو يكتب على السوشيال ميديا شيء ويصرح بشيء وينفذ على الأرض شيئا آخر. وهذه الأمور كلها التي وضعتنا جميعا في أوروبا في المنطقة الرمادية وخاصة في أوكرانيا على مستقبل الحرب ومستقبل
1: طيب
0: العملية
1: أستاذ محمد،
0: السلمية بشكل عام.
1: لو نلاحظ في التصريحات الأخيرة القادمة من كييف، تقول إنها مستعدة لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، وإذا بالطبع التزمت روسيا بالمثل. لكن لماذا لا تبدأ أوكرانيا من هذه النقطة الصغيرة، ولتكن هذه بداية انطلاق المسار الدبلوماسي الجديد أو العودة إلى المسار الدبلوماسي مرة أخرى؟ لماذا لا تبدأ بها أوكرانيا؟
0: أعتقد أوكرانيا استجابت لبعض الأمور التي طالبتها الولايات المتحدة بالتوقف، وكان ميناء نوفوروسيسك في روسيا هي يعني أولى هذه الخطوات لم تقصفها، وخفت وتيرة الضغط الأوكراني على المنشآت ذات طبيعة الطاقة والطبيعة الاستراتيجية في روسيا. ولكن ننتظر موافقة روسية، ولكن للأسف روسيا لن توافق على شيء. يعني قد لا تقصف وتبادل أوكرانيا بعدم القصد، ولكن ليس نتيجة اتفاق معلن هدنة بين الطرفين. الكبرياء الروسي للأسف لا يسمح لها بأن تقول اتفقت على هدنة مع أوكرانيا. هي لا تقارن، هي تقارن يعني تعتبر نفسها أكبر من أن تتفق مع أوكرانيا. ولكن أعتقد هناك مساعي أمريكية ولو كانت خفيفة، ولكن في السير قدما نحو تطبيق هكذا اتفاق قبل فصل الشتاء، رغم أن الكل لا يعتقد أن بوتين وخاصة من فصل الشتاء سوف يعني يهدي أوكرانيا أو يوافق على هدنة في هذا الشكل.
1: الكبرياء الروسي يعني لا يريد النزول باتجاه الحديث عن هدنة أو اتفاق ما بينه وبين أوكرانيا، لكن الممكن الحديث عن اتفاق روسي أمريكي يشمل أوكرانيا. لكن في روسيا قد ينظر للأمر بشكل مختلف، يعني عندما تتقدم الولايات المتحدة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا وفي نفس الوقت تتحدث عن السلام، ألا يمكن أن تجعل العقوبات الجديدة روسيا يعني أقل تنازلا وأقل شغفا باتجاه المسير أكثر نحو أي خيار سياسي أو دبلوماسي باختصار لو سمحت؟
0: بداية نحن ننتظر النتائج الحقيقية لزيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو، هذا أولا. ثانيا، أي اتفاق قد يكون بين الولايات المتحدة وروسيا قد يشمل أوكرانيا، ولكن حتى الآن لم يتبلور شكل اتفاق نهائي يمكن أن نعتمد عليه في التقرير في هذا السياق.
1: أشكرك جزيلا من كييف الكاتب والمحلل السياسي محمد العروقي.
0: شكرا لك.
1: أوقفت الشرطة التركية 21 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم جولان الانقلابي وبجمعهم أموالا لتمويل أنشطة التنظيم في ولاية إزمير غربية تركيا. وبالتنسيق مع النيابة العامة في إزمير أصدرت السلطات قرارا بتوقيف 27 مشتبها بهم عقب تحقيقات أجرتها فرق رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية التركية وشعبة مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة الدرك الوطني. وخلصت التحقيقات إلى ثبوت انتماء المتهمين إلى تنظيم إرهابي مسلح وتمويلهم أنشطة التنظيم. قتل 15 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين في انفجار بمسجد بإقليم خيبر باختنخوا شمال غرب باكستان. أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن الانفجار وقع في مسجد داخل مجمع تابع لمديرية الأمن في كوهات، وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى المسجد وأعلنت حالة الطوارئ. قتل 6 طلاب وأصيب 17 آخرون بجروح جراء هجوم مسلح استهدف مدرسة في مدينة كوتاباتو الواقعة بإقليم ميندانو جنوب الفلبين. ونقل

0: وسائل إعلام فلبينية عن وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية أن مسلحين استهدفوا مدرسة في المدينة، مما أسفر عن سقوط الضحايا وسط حالة استنفار أمني واسعة، في حين أعلنت السلطات تعليق الدوام المدرسي في عموم المنطقة حتى إشعار آخر. نقلت الشرطة الإسبانية مئات المهاجرين من شواطئ سبتة إلى مخيم في منطقة الميناء بالجيب الإسباني بعد أسابيع من تدفق قياسي فاق قدرة الإقليم الصغير على الاستيعاب. وخلال عملية النقل واجهت الشرطة صعوبة في احتواء حشود من المهاجرين الذين تدافعوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد المخصص للمخيم بعد أسابيع من العيش على الشواطئ. وتقول السلطات إن الخيم تكفي لاستيعاب 1700 شخص. أعلن الجيش الأمريكي تحطم مقاتلة من طراز F-16 خلال تدريب روتيني في منطقة ريفيا بولاية ميشيغان شمال الولايات المتحدة، فيما تمكن طيارها من القفز بالمظلة والنجاة. ولم يعلن الجيش الأمريكي أسباب تحطم المقاتلة، وقال إن الطيار يتلقى العلاج في مستشفى محلي ورفض الكشف عن هويته أو تفاصيل إصابته. وكانت الطائرة تشارك في تدريبات بقاعدة للحرس الوطني في ألبينا على بعد نحو 190 ميلا شمال ديترويت. في الختام هذا تذكير بالعناوين. ترامب يهدد بضربات جديدة على إيران ويقول إن الحرب تقترب من لحظة حاسمة. والحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق جزيرة قشم. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 90 من عناصر الحوثيين غربية تعز. والعليمي يؤكد القدرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. لافروف يتهم الغرب بتبني أسطورة التهديد الروسي والاستعداد لمحاربة بلاده وقتل وجرح بهجمات مسيرات على مناطق أوكرانية. في الختام هذه أطيب المنى، في أمان الله.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
3: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.

معبد تاريخي يحتضن الإرث العريق لشمال غرب الأناضول وينقله إلى وقتنا الحاضر. وضع حجر أساس متحف بورصة للأثار في ثانوية بورصة للبنين عام 1904، وبقي ينظم فعالياته ضمن حرم هذه المدرسة حتى عام 1930، حيث نقل إلى المدرسة الخضراء وأصبح ضمن مبنى مستقل. وفي عام 72 انتقل المتحف إلى مبنى عصري جديد ضمن الحديقة الثقافية، ليعود ويخضع لتجديدات في عام 2013 ويأخذ الشكل الذي هو عليه. تضم صالة العرض الأولى في المتحف آثاراً من العصر الميوسيني والمملكة الفريجية، أما الصالة الثانية فتعرض آثاراً تعود لفترة اليونان القديمة وروما الشرقية. كما يضم المتحف قاعات مخصصة للآثار الحجرية وبقايا عربة الخيل التي اكتشفت في مدافن أوتشبانار. ومن الكنوز المميزة في متحف بورصة للآثار شواهد القبور التي تعود لفترات مختلفة. أولى هذه الشواهد تعود إلى عصر الأخمينيين، أي إلى القرن السادس قبل الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في قرية السلطانية بالقرب من مدينة قرجبي ملفت للغاية بما يحمله من تصاوير ونقوش هندسية بهية. كما توجد عليه كتابة تاريخية تكشف بوضوح سبب نصبه، حيث تقول الكتابة إن شاهد القبر هذا قد صنعه أرستقراطي أخميني اسمه أرياباما لتخليد ذكرى شخص اسمه أداط. ومن شواهد القبور البديعة في المتحف شاهد قبر فخم آخر من العصر الروماني يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي. اكتشف هذا الأثر القيم في قرية قرصو بالقرب من قرجبي، وهو يحمل مشهدين تصويريين ملفتين للغاية ومنحوتين بحرفية عالية. المشهد التصويري الذي في الأعلى يصور طقوس وليمة جنازة، وهي أحد التقاليد الرومانية الشائعة،

يضم متحف بورصة أيضاً أمثلة أخرى على شواهد قبور تعود إلى عصور وثقافات مختلفة. من هذه الآثار شاهد قبر من الحقبة الفارسية في القرن الرابع قبل الميلاد. يحمل الوجه الأمامي لشاهد القبر الذي يعتقد أنه يعود إلى الفترة اليونانية الفارسية مشهدين تصويريين مختلفين. يصور المشهد الأول رتلاً بشرياً أشبه بجزء من قافلة، أما الثاني فيصور ثلة من الطبقة النبيلة تمتطي صهوات الخيول وهي في حالة تأهب للهجوم. شاهد القبر هذا الذي يسبق الحقبة الرومانية بعصور يحمل قيمة تاريخية كبيرة جداً، فهو دليل ملموس على التفاعل بين الثقافات. كانت بورصة وعلى مر العصور المختلفة مهداً لحضارات عريقة نشأت على هذه الأرض، ومتحف بورصة الأثري بآثاره التاريخية التي يتجاوز عددها الآلاف نجح في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي الثري ونقله إلى الأجيال القادمة.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدين في جولة إخبارية مع مراسلين، معكم يحيى سالم، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لحادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة سلامة طاقم السفينة. أفادت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية بأن طائرتين مسيرتين أمريكيتين من طراز إم كيو واحد أسقطتا جراء هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. من جانبه أعلن الحرس الثوري أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة من طراز إم كيو 9 رصدت في أجواء جزيرة قسم. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. أهلا بك رؤوف، ويبدو أنك ما زلت تتابع إلى حد اللحظة المزيد من الأخبار فيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة. ما الذي قرأته إذن؟
1: صحيح يحيى، كنا ننتظر على الأقل تأكيد لهذه الأخبار التي تنقلها وسائل الإعلام ومصادر رسمية إيرانية المتعلقة بإسقاط طائرات مسيرة أم كيو 1 التابعة للبحرية الأمريكية في المنطقة. ولحد الساعة لم تعلق قيادة سنتكوم على هذا الخبر، وفي مقابل حديث الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية على أهمية هذه العمليات وهذا الإسقاط الذي قامت به القوات الإيرانية، باعتبار أن هذه الطائرات المسيرة توصف بأنها عين الجيش الأمريكي في المنطقة، حتى وإن تمكن الجانب الإيراني في مرات سابقة من إسقاط مسيرات لكن من نوع MQ-9، وهي تختلف جدا على هذه المسيرة القادرة على الطيران لمسافات طويلة إلى ارتفاعات أكبر، وأيضا دقة التصوير للمناطق التي تقوم بمسحها. بالتالي ننتظر تأكيدات عسكرية من هذا الجانب، إضافة إلى مسألة الردود المنتظرة على استهداف الإيرانيين مثل ما يقولون لسفينة جديدة في مضيق هرمز. وبالتالي كل هذه التفاعلات التي تقرأ في سياق المواقف الأمريكية المتقلبة في هذه الآونة حيال التعامل مع إيران. بالأمس كنا تحدثنا يحيى وكنت سألتني عن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ذلك كان هناك موقف مغاير. كنا نتحدث عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأننا نقترب من النهاية لهذه الحرب وبأننا نتفاوض ونتواصل مع الإيرانيين، ولكن بعد ذلك خرج ليهدد بشن ضربات أوسع على إيران. بالتالي نلاحظ هذا التباين الكبير جدا في موقف على الأقل الرئيس الأمريكي من بخصوص التعامل مع إيران، إضافة إلى الشواهد الأخرى المتعلقة بتحضيرات وأيضا دعوات وتحضيرات مثل ما قلت لعقد لقاء سيجمع الرئيس الأمريكي أيضا قادة من المنطقة في أو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الأسبوع المقبل. وبالتالي كان الحديث كله ينصب حول تصورات الإدارة الأمريكية للمرحلة المقبلة مع إيران، والحديث عن إمكانية الذهاب نحو حلول دبلوماسية وأيضا تناول خطط لما بعد الحرب على إيران، وكأن الأمر يتعلق بقرب نهاية هذه الحرب مثل ما يقول ترامب في كل مرة، حتى وربطها في مرات سابقة بمسألة موعد الانتخابات في التجديد النصفي. على كل حال يقرأ هذا الأمر على أن هناك أيضا رغبة أمريكية حتى وإن لم يتم الحديث عنها بشكل مستفيض من طرف ترامب بخصوص إمكانية العودة إلى بعض التفاهمات الدبلوماسية، خصوصا وأن التحركات للدول الوسطى لم تتوقف في المنطقة. يضاف إليها

0: أيضا التأثيرات الكبيرة جدا لهذه الحرب على الواقع السياسي الداخلي الأمريكي وتزايد الضغوط على إدارة ترامب وعلى حزبها الجمهوري والمخاوف الكبيرة في أوساطهم من تأثير هذه الانتخابات وأيضا دفعها لخسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من الحوثيين قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين خلال مواجهات عنيفة رافقها إسناد جوي، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية. وأضاف أن المواجهات والغارات أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. من مأرب ينضم إلينا مراسلنا خليل المليكي. أهلا بك خليل معنا. إذن واضح أن الوازعية تشهد المزيد والمزيد من الاشتباكات بين القوات الحوثية والقوات الحكومية وكذلك قوات التحالف. ما الذي يجري في الوازعية تحديدا وفي بقية جبهات الاشتباكات والقتال أيضا؟
2: نعم يحيى، ما يحدث في الوازعية هو أن قوات الجيش اليمني مسرودة بقوات من المقاومة وأبناء منطقة الوازعية سيطروا على جبل ما يسمى جبل الشهداء، وهذا ما لا تريده جماعة الحوثي، حيث أنها تريد تأمين المنطقة الساحلية، تأمين المخا وتأمين المناطق التي سيطرت عليها. وبتقدم المقاومة والجيش في تلك الاتجاهات سيجعل يعني تلك المناطق مكشوفة أمام قوات الجيش والمقاومة. لذلك تحدث أو حدثت اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة. تقول قوات محور تعز أنها نفذت هجوم في ذلك الجبل وسيطرت عليه وأعطبت دبابات وكذلك مدرعتين لقوات جماعة الحوثي، كما نفذ الطيران الحربي سلسلة من الغارات في تلك الجبهة على تجمعات وتعزيزات للحوثيين. أما جبهة الكدحة فالحوثيون شنوا هجوما منذ الفجر حتى الواحدة ظهرا حسب مصدر عسكري في منطقة الكدحة، وتقول المصادر العسكرية بأنها القوات الجيش اليمني صدت تلك الهجومات ولم تستطع جماعة الحوثي تحقيق أي تقدم، فيما نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات كذلك في جبهة الكدحة على تعزيزات للحوثيين الذين يحاولون الوصول إلى منطقة البيرين، وهي منطقة تربط بمدينة تعز بمنطقة الكدحة، ويريد قطع هذا الطريق أو الشريان الحي لمدينة تعز. هنا في محافظة مأرب دارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم، حيث حاول الحوثيون الهجوم من ثلاثة منافذ أو من ثلاث جبهات جنوب محافظة مأرب، من منطقة زناة ومن الجبل ومن البلق الشرقي وكذلك من نظاه. تقول مصادر عسكرية هنا في مأرب أن الاشتباكات دارت لأكثر من 4 ساعات متتالية. حاول الحوثيون تنفيذ هجوم واسع لكن هذا الهجوم فشل حسب المصدر العسكري، وكذلك نفذ الطيران الحربي غارات على تعزيزات كانت قادمة من مديرية الجوبة إلى هذه الجبهة، ونفذ غارات في مديرية مدغل وكذلك في منطقة السور بمديرية سرواح هنا في محافظة مأرب. هذه الضربات الجوية ضربات لتعزيزات ما خلف خطوط النار التي تحاول الوصول إلى الجبهات الأمامية. كذلك في منطقة كهبوب ورأس العارة ومنطقة المنصورة يحاول الحوثيون استعادة هذا الجبل المهم بالنسبة لهم الذي يؤمن منطقة باب المندب. تقول المصادر العسكرية بأن الحوثيين حاولوا الهجوم من اتجاهات متعددة لكنهم فشلوا ولم يستطيعوا تحقيق أي تقدم. كذلك شن الطيران الحربي غارات على تلك الجبهات وغارات جديدة قبل قليل كما قال محور تعز في شرق مدينة تعز شرق جوار القصر الجمهوري، حيث حاولت تجمعات للحوثيين التقدم باتجاه شرق مدينة تعز من المنفذ الشرقي، لكن الغارات ربما هي التي منعت هذا التقدم حسب المصدر العسكري من مدينة تعز. إذن تدور الاشتباكات وتتوسع في أكثر من جبهة في محافظة تعز غربها، وكذلك من الجنوب الشرقي، وكذلك من الجنوب الغربي، وكذلك شرق المدينة. تتواصل يحاول الحوثيون من أكثر من محور الوصول إلى مدينة تعز، ويحاولون كذلك قطع الإمداد على القوات الحكومية.
1: أشكرك من مأرب مراسلنا خليل الملكي. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والطيران شمال خان يونس وجنوبها، وقصف شمال شرقي مخيم البريج، وأطلقت المروحيات النار صوب رفح وشرقي مدينة غزة. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء بشكل فعلي في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الطبية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. أهلا بك وائل، ما الذي يعنيه توقف مستشفى الكويت التخصصي، وهل هذا إشارة أبعد من ذلك بشأن القطاع الصحي ككل، وماذا عن آخر التطورات الميدانية؟
3: يحيى، توقف مستشفى الكويت هو شيء ينطبق على غالبية مستشفيات قطاع غزة. يوم الأربعاء الماضي وزارة الصحة عجزت عن توفير أي مساعدة للآلاف من الكوادر الطبية لكي يصلوا إلى المستشفيات لتأدية عملهم، ولكن مع استمرار المضايقات والحصار الذي يفرض على قطاع غزة ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود والزيوت المعدنية لتشغيل إما الحافلات أو حتى المولدات الكهربائية، فإن عملية العجز تزداد يوما بعد يوم، واستمرار أعداد المستشفيات التي تعلن عن توقفها عن العمل بشكل متواصل. من المتوقع أن يتم الإعلان عن توقف بقية المستشفيات أو عدد من المستشفيات والمرافق الطبية خلال الأيام القادمة، بالذات مع استمرار الحصار وعدم استجابة الاحتلال لكل الضغوط الدولية، وكذلك قرار منظمة الصحة العالمية بتوقف توصيل الوقود ونقله إلى نحو 19 مرفقا طبيا ومستشفى منتشرة في قطاع غزة. وهذا يكشف حجم العجز الهائل الذي يعاني منه القطاع الصحي. لا يقتصر الأمر على صعيد الوقود والزيوت المعدنية، بل يطال الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة وأدوية مرضى السرطان وكذلك مرضى الفشل الكلوي. وهذه واحدة من أكبر الأزمات التي تعتمد فيها إسرائيل على قتل المدنيين، ولكن بشكل صامت للغاية. على الصعيد الميداني كان من المفترض أن أبدأ هذا الحديث بأن هناك هدوء حذر يسود في المكان، ولكن وأثناء الانتظار للتحدث إليك يحيى، قصفت إسرائيل خيمة قرب مفترق الشيخ رضوان، بالتحديد قرب بركة الشيخ رضوان الواقعة في المناطق الشمالية من مدينة غزة، وحتى هذه اللحظة جرى نقل طفلة بحالة خطرة جراء هذه الغارة.

0: هذا اليوم. لذا فإننا كنا نظن بأن عملية أو حالة الهدوء الحذر قد تسود، ولكن مع انتشار الطائرات المسيرة وعلى ارتفاعات منخفضة كنا نتوقع أن يحدث أي غارة جوية في أي لحظة، وهذا ما حدث فعلا في منطقة الشيخ رضوان، ولا نزال في متابعة لمزيد من عمليات الإجلاء والمعلومات القادمة من قبل الطواقم الإسعافية التي هرعت إلى المكان. كذلك منذ ساعات الصباح وافد العشرات من المصابين إلى مستشفيات القطاع جراء إطلاق الرصاص الحي من قبل الآليات العسكرية والرافعات التي تنتشر على امتداد الخط الأصفر، إلى جانب أيضا ازدياد أعداد المصابين بحالات بالغة الخطورة دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى تلك المناطق. وهذا ربما يعكس واقعا صعبا ومعقدا للآلاف من العائلات التي تعيش في تلك المناطق، وكذلك أيضا الأمطار التي هطلت للمرة الأولى هذا العام وأدى لغرق العشرات من الخيام، وكشفت حجم الكارثة الكبيرة التي تنتظر العائلات الفلسطينية في القطاع، إلى جانب انهيار جزئي لأحد المنازل التي دمرت بشكل سابق جراء القصف الإسرائيلي، ولكن بفضل الله تمكن الطواقم الدفاع المدني من إجلاء 5 أطفال كانوا عالقين تحت أنقاض هذه البناية، على عكس ما حدث في بناية السعادة التي كانت بمثابة الكارثة للعائلات التي بداخلها.
1: والتي أدت إلى استشهاد 21 مواطنا كانوا بداخلها. أشكرك جزيلا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. أصيب مواطن فلسطيني ولحقت أضرار مادية بممتلكات الأهالي إثر سلسلة اعتداءات واقتحامات نفذها مستوطنون مسلحون طالت عدة بلدات ومواقع في الضفة الغربية المحتلة، وهاجم مستوطنون عائلات فلسطينية في قرية الجفتليك شمال أريحة أثناء محاولتهم الاستيلاء على ممتلكات تعود للمواطنين، ما أسفر عن إصابة أحد السكان بجروح بالإضافة إلى تحطيم إحدى المركبات، كما اقتحمت مجموعات مسلحة من المستوطنين منطقة برك سليمان التاريخية التابعة لبلدة الخضر جنوب بيت لحم. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. أهلا بك إبراهيم. إذن المزيد والمزيد أيضا دعني أقول هنا من الاعتداءات والاقتحامات للمستوطنين في مناطق متفرقة ومختلفة من الضفة الغربية المحتلة، ما الهدف من تواصل واستمرار مثل هذه الاقتحامات؟ ما الذي يفعله المستوطنون تحديدا؟
2: نعم يحيى، الهدف المعلن على لسان مسؤولين في الجمعيات الاستيطانية ومجالس المستوطنات هو تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين على اعتبارهم ليسوا أصحاب هذه الأرض، هذا ما يصرح به مسؤولون في قيادة المستوطنات وتصريحات حتى للمستوطنين أنفسهم بأنهم أصحاب هذه الأراضي وأنهم يريدون تهجير الفلسطينيين. عمليا نتحدث عن هجمات واسعة ينفذها المستوطنون يحيى على امتداد مناطق الضفة الغربية. في بلدة عقربة جنوب نابلس أصيبت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما برصاص المستوطنين بحسب مصادر محلية أطلقوا النار عليها. الأمر ذاته في بلدة عين يبرود أصيب 5 فلسطينيين جراء انقلاب مركبة بعد أن لحقهم المستوطنون وحاولوا الاعتداء عليهم. يتم التحضير حتى منذ اليوم يحيى، حيث من المتوقع أن يبدأ الفلسطينيون موسم قطف الزيتون في 10 من الشهر المقبل. هناك تصريحات مصدرها من الجيش الإسرائيلي ومستويات سياسية بأنه سيمنع على الفلسطينيين الوصول إلى محاصيل الزيتون هذا العام وأشجار الزيتون وكروم الزيتون خاصة في المناطق المصنفة جيم، وعمليا نتحدث عن 60% من مساحة الضفة الغربية، أي غالبية المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون في هذه المناطق سيحظر على الفلسطينيين الوصول إليها. بالتالي نتحدث عن تطور في الإجراءات الإسرائيلية من ناحية وأيضا هجمات المستوطنين من ناحية أخرى. في منطقة جنوب الضفة الغربية على سبيل المثال كان هناك اقتحام لمنطقة برك سليمان في بيت لحم، هي منطقة أثرية تاريخية في وسط أحياء مدينة رام الله. يتم التركيز في الآونة الأخيرة يحيى على هذه الاقتحامات في حي الريحان الذي يفصل ما بين مدينة رام الله وأحد أحياء مدينة البيري وبلدة بيرزيت. كان هناك يوم أمس جولة نفذها المستوطنون بالقرب من منازل الفلسطينيين، وقبلها تجرأ المستوطنون على اقتحام منطقة سردة القريبة من مدينة البيري على أطراف ربما مقرات ووزارات تتبع للسلطة الفلسطينية. على كل حال كل هذا يتقاطع مع استمرار الإجراءات، إجراءات الجيش الإسرائيلي سواء بالحواجز أو

0: الاعتقالات التي ينفذها ويشن عمليات عسكرية بين حين وآخر. نتحدث عن اعتقالات نفذها هذه الليلة في مدينة نابلس التي كان قد شن عليها عملية عسكرية تحديدا في مخيم العيل للاجئين الفلسطينيين واستمرت لساعات طويلة. كرر الاقتحام هذه الليلة ونفذ فيها حملة اعتقالات. من الواضح كما يقول الفلسطينيون يحيى بأننا أمام أيام صعبة مع تقدم وتقلص مساحة فترة الانتخابات الإسرائيلية والممارسات على الأرض، وكان المستوطنين والحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول أن تنهي هذه المشاريع التي كانت وضعت على الطاولة تدريجيا.
1: أشكرك جزيلا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، وقال الجيش إن قواته تمكنت من تحرير مناطق بولاية شمال كردفان عقب معارك ضارية أوقعت خلالها خسائر فادحة في صفوف الدعم السريع ومطاردة بقايا فلولها حتى تخوم دارفور، وأشار إلى تنفيذه عمليات تمشيط واسعة للمناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض مركز الولاية. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسلنا من الخرطوم طارق التجاني. أهلا بك طارق. إذن 11 نقطة يتحدث الجيش السوداني بأنه أعاد السيطرة عليها، حتى أنه طارد فلول كما أسماها قوات الدعم السريع حتى تخوم دارفور. ما الذي جرى في تلك المنطقة وتحديدا في كردفان؟
2: نعم يحيى، اليوم أيضا واصل الجيش السوداني تقدمه واستعاد 4 مناطق جديدة في شمال كردفان، شملت منطقة التنة وكذلك منطقة أبو سنون، جبل أبو سنون وأبو قعود وأم صميمة، وهي أيضا مناطق استراتيجية حاكمة في معارك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذا التقدم بحسب بيان للجيش السوداني والقوى المشتركة أنهم ألحقوا اليوم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث قالت القوة إنها قتلت أعدادا كبيرة من قوات الدعم السريع وغنمت كذلك سيارات بحالة جيدة، كما دمرت أخرى في هذا المحور. كما قلنا إن الجيش عينه على ولاية غرب كردفان من خلال هذا التقدم والتحرك السريع والانتشار العسكري وكذلك التعزيزات العسكرية التي دفع بها الجيش، ما يجعله يملك زمام المبادرة في إقليم كردفان، حيث أنه بات قريبا جدا من الوصول إلى دارفور. تبقت له منطقة سودري وهي منطقة بالأمس حاول الجيش دخولها لكنه تراجع وتموضع في مناطق قريبة منها وبدأ يقصف بالطائرات المسيرة تمركزات وقواعد قوات الدعم السريع في هذه المنطقة. ليست شمال كردفان وحدها يحيى، اليوم أيضا كانت هناك معارك عنيفة منذ صباح هذا اليوم، شنت قوات الدعم السريع هجوما على قوات الجيش الموجودة في منطقة الكيلي في محافظة الكرمك والقريبة من الحدود السودانية الأثيوبية. محافظ الكرمك عبد العاطي محمد أشار إلى أن الجيش صد هذا الهجوم وكما أنه دمر عددا من السيارات القتالية، لكن الفرقة الرابعة تمشاه الدمازين في إقليم النيل الأزرق أصدرت بيانا قبل قليل أكدت فيه أنها دمرت كامل القوة التي قالت إنها جاءت من أثيوبيا وحاولت الهجوم على منطقة الكيلي، كما أنه دمر نحو 9 سيارات. بيان الفرقة الرابعة أشار إلى أنهم قضوا على القوى الصلبة لقوات الدعم السريع المدعومة من الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا، وبالتالي القوى هذه قالت الفرقة الرابعة إنها حاصرتها، حتى أن بعض منها حاول الدخول إلى أثيوبيا إلا أن قوات الجيش لاحقتها من خلال معارك برية وكذلك قصف بالطائرات المسيرة. أيضا هذا يعني أن الجيش بدأ يملك زمام المبادرة أيضا في إقليم النيل الأزرق ويستعيد عدد من المناطق. تحركات الجيش في هاتين المنطقتين تؤشر إلى عزم الجيش السوداني على التقدم والوصول إلى دارفور وغرب كردفان بسرعة، كما أيضا يعمل على تأمين المناطق القريبة والمحيطة بولاية جنوب كردفان، ما يعني أنه يقاتل في نحو ثلاثة أو أربعة محاور مهمة واستراتيجية.
1: أشكرك جزيلا مراسلنا طارق التجاني، كنت معنا من أم درمان. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية بتبني ما وصفها بأسطورة وجود تهديد من قبل موسكو، وأكد لافروف أن روسيا سترد على التهديدات التي تستهدف أمنها وأنها تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك. وأضاف لافروف أن النخب الغربية تتبنى أسطورة وجود تهديد مصدره موسكو، والغرب يستعد للحرب ضد روسيا، مؤكدا أن بلاده سترد على التهديدات التي تستهدف أمنها. واتهم لافروف أوروبا بتبني سياسات نازية من خلال دعم إدارة كييف، وأكد أن الولايات المتحدة تبدي استعدادا للحوار وأن موسكو منفتحة دائما على إجراء مشاورات جادة. قتل شخصان وأصيب آخرون جراء هجمات روسية ليلية على مدينة سومي ومنطقة جيتومير وسط أوكرانيا. وتعرضت منطقة فاستيف في ضواحي كييف لهجوم روسي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، إلى جانب تدمير منازل وممتلكات خاصة. وأدى هجوم روسي على جنوب أوكرانيا إلى تدمير مركز تجاري في زابوريجيا وتضرر مبنى من طابقين في أوديسا. من موسكو تنضم إلينا مراسلتنا كاتيا طعمة. كاتيا، بداية أهلا بك، ما الجديد وخاصة فيما يتعلق بتصريحات سيرجي لافروف؟
3: بالفعل هذه التصريحات للافروف ليست بالأولى، والتي طبعا هي موجهة بالأخص ضد الغرب في وسط تصعيد كبير لاحظته روسيا. اليوم كان هناك استدعاء للقائم بالأعمال للسفارة البريطانية على خلفية اتهامات وجهتها له موسكو اليوم في الخارجية الروسية بأن لندن تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وطبعا هذا ما تعتبره روسيا مشاركة بحتة للجانب الغربي في هذه الحرب مع أوكرانيا. وبالتالي هي كانت تحدثت أكثر من مرة عن إمكانية استهدافها لهذه المعدات التي تصل لأوكرانيا من الغرب، وتعتبرها طبعا شرعية في هذه الاستهدافات. هذا التصعيد مع الغرب ليس بالجديد، في الفترة الأخيرة كان هناك تصعيد أيضا مع الجانب البولندي من خلال سقوط بعض المسيرات في مناطق حدودية مع بولندا، وكان هناك تصريحات بولندية وجهت اتهامات فيها إلى روسيا وعن إمكانية إجراء مناورات غربية على الحدود مع روسيا، وبالأخص في المناطق التي تحد منطقة كالينغراد وبحر البلطيق. هذه المنطقة يمكن أن نعتبر أنها مشتعلة سياسيا مع جانب روسيا، وبالأخص هناك توجه كان قد صرحت فيه بعض دول البلطيق بأنها ستقوم بتغيير الحظر على امتلاك الأسلحة النووية. وبالتالي هذا ما تعتبره موسكو تصعيدا جديدا، وبالأخص أن مدينة كالينغراد هي مدينة منفصلة عن روسيا وتقع في بحر البلطيق، وتعتبر طبعا كخنجر كما تعتبرها موسكو، خنجر في خصر أوروبا. هذه تأتي على التصريحات المتوالية طبعا للجانب الغربي. هذه طبعا التصريحات تأتي بالتوازي مع عملية الانتخابات التي بدأتها اليوم روسيا في مختلف أنحاء الأراضي الروسية. نحن هنا الآن نقف في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة الروسية موسكو، هذه الانتخابات البرلمانية الأولى، وهي التي تعتبر طبعا الأولى من نوعها لأنها تأتي في الحرب الأوكرانية الروسية. طبعا من المتوقع أن يكون هناك طبعا عمليات للتصويت وهي مستمرة خلال ثلاثة أيام، اليوم الأول ويوم الأحد هو اليوم الأخير. التصويت هو سيكون إما بالحضور الشخصي أو عبر التصويت الأونلاين. التصويت طبعا لانتخاب 450 نائب من 10 أحزاب تم ترشيحهم طبعا لهذه الانتخابات، أبرزهم هو من حزب روسيا الموحدة وهو الحزب الحاكم كما تعلم، وبالإضافة إلى أحزاب معروفة في روسيا هي لها الأكثرية من المقاعد مثل الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي أيضا.
1: نعم كاتيا،
3: لديهم المقاعد في مجلس الدوما.
1: نعم أعتذر منك على المقاطعة لضيق الوقت، وأشكرك جزيلا من موسكو مراسلتنا كاتيا طعمة.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. النفط يتراجع للجلسة الثالثة وسط مساع سعودية لاحتواء اضطراب الإمدادات. أزمة انقطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات والاقتصاد الليبي.

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بأمل انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها.

0: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
1: هذا الملف هو موضوع نقاشنا مع ضيفنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دكتور عبد السميع. إذن أسعار النفط تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، كيف تقرؤون ذلك؟ هل هو انفراجة حقيقية أم مجرد تصحيح مؤقت؟
2: يعني أراها أنها مؤقتة حقيقة. نحن في نهاية الأسبوع، وهذا التراجع تقريبا من 109 دولار خلال الأسبوع هي كلها مبنية على أشياء غير حقيقية، إنما هي تخمينية، منها مثلا لقاءات الوزراء والقيادات وألغيت في عمان، وثم تحول هذا اللقاء إلى لقاء قادم يوم الثلاثاء القادم في نيويورك حول مناقشة المضيق وحول، والمؤشرات تؤشر على أن النقاش سوف يكون حول حلول وسط مقبولة عند الأطراف كلها، مما يعني أن يعطي إشارة بأن الإمداد سوف يعود بنسبة كبيرة إلى إمداداته الأخرى. وإلا واقعيا الضغوط على الإمداد أكبر، وكذلك الإنتاج أيضا ضغط عليه أكبر، لأن الإنتاج الآن بدأ يصير أقل بجانب عملية صعوبة الإمداد. بدأ الإنتاج يتناقص، خاصة من بعد ضرب المرافق وضرب البايبات وروسيا ضرب المصافي الأساسية في روسيا، فأكبر مصدرين للنفط الآن يتعرضون إلى ضربات، وهذا يفترض أنه يدفع بالأسعار إلى العالي، ولكن محاولة طمأنة تجعل الأسعار تنخفض، ووراء هذه الطمأنة عادة العقود الآجلة التي تتحكم فيها أسواق المال.
1: دكتور عبد السميع، تحدثتم عن نقطة مهمة، وهي أن التفاصيل التي نراها صغيرة ربما باتت تؤثر بشكل واضح في أسواق النفط. في بداية التراجع قيل أن السبب هو التفاوضات التي جرت بين الأمريكيين والحوثيين والاتفاق على مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية. إلى أي حد باتت هذه التفاصيل الصغيرة ربما مؤثرة في تسعير النفط؟
2: لم تؤثر كثيرا. إذا نرى أن حركة الأسعار مؤشر إلى هذه الاتفاقات لم نراها مؤثرة كثيرا. يعني نعم، هذا الهدوء الذي شابه اليوم ضرب ناقلة

0: جديد، شيء جديد البارح حصل. هذا الهدوء عادة يساعد على نقل من باخرة إلى باخرة ونقل إلى النافيجيتر وباخرات الظلام، وعادة يكون في حدود مثلا 15 مليون باليوم، مثلا 15 مليون برميل باليوم. أما الآن فقد تقريبا المؤشرات تدل على أن هذا الخروج تناقص، والطمأنة بمرور ناقلات 7 مليون من النفط الخام من خلال باب المندب لا يؤشر عليه تقلبات الأسعار ولا تؤشر عليه حالة الهدوء، وإن كانت أصبحت وعود كلامية الآن ولكن لم تؤثر فعليا هذا المرور سواء كان بالسفن التجارية أم سفن النفط.
1: الأعين ربما تتجه الآن إلى إمدادات السعودية التي تضررت بعد استهداف خط شرق غرب الذي كان ينقل وفق تقديرات ما يصل إلى 5% من الإمدادات العالمية. ماذا يعني استمرار تعطل هذا الأنبوب الحيوي لأسابيع وليس لأيام فقط؟
0: يعني أوروبا الآن تعاني من نقص الغاز بالدرجة الأولى، الـLNG الغاز المسال تعاني منه، خاصة أن تحولات الآن الغاز الروسي عبر ممرات خارج قناة السويس وخارج البحر المتوسط الآن بطرق مختلفة، فالغاز هذا اختفاء الغاز عادة يعوض جزء من النفط، وحقول الأوروبية في تناقص لا تساعد هذا الضغط، وهذا ينعكس واضحا على أسعار الغاز وأسعار الطاقة في أوروبا. فلذلك أنا أرى أن أوروبا الأكثر منطقة التي سوف تعاني من المشتقات التي قد انخفضت بشكل كبير من قبل السعودية، عادة لها تقريبا 9 مصفاتين على البحر الأحمر، وأتصور أن هناك جزء منه أخذته آسيا من خلال العقود ومن خلال المنافسة بالأسعار، ومما أثر على أوروبا كثيرا. فالعملية ثنتين، عملية من إمداد من الخليج إلى أوروبا، وهذه النسبة قلت لسببين، الإمداد وكذلك استحواذ آسيا على هذا الإمداد.
1: الحديث عن مسار بحري بديل عبر سلطنة عمان، هل هو حديث جديد؟ وإلى أي مدى يمكن لهذا المسار أن ينجح في تعويض الإمدادات السعودية؟
0: ينجح، أتصور أن هذه قليلة الإمداد يمكن التحايل عليه والخروج منه. ونحن نتكلم الآن عن الأسعار عام الإمداد، لا شك أن هذا الإمداد أقل من الاعتيادة والاعتادت عليه العالم. العالم الآن ينقص منه تقريبا 20% من الغاز المسال، وينقص منه تقريبا أكثر من 25% من النفط، يعني هناك جزء يسير يخرج من النفط. هذا الخروج شيء، وعملية الإضافات إلى الآن وصلت تقريبا تكلفة البرميل 35 دولار بس كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة على البرميل، وهذا الهامش، وهذا جزء من القلق العالمي الآخر بأن ليس فقط الإمداد، وإنما الإمداد زائد الإمداد بشكل مقبول بحيث أن كلفة الطاقة تكون مقبولة، تساعد على الحركة الاقتصادية، تساعد على حركة النقل، تساعد على أسلوب آخر وأساليب أخرى. ولكن هذا لا نجده، وسوف يظل هذا الخطر رغم قدرة المرور من سفينة إلى سفينة، من VLCC من السفن العملاقة إلى السفن الصغيرة، وهذا يأخذ وقت ويأخذ كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة تأخير وكلفة طريق أيضا في بعض الأحيان.
1: حركة الناقلات عبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، الحديث عن 4 ناقلات فقط عبرت الخميس، كيف يقرأ السوق حركة الناقلات؟
0: يعني هذه الناقلات عادة كبيرة وعملاقة، وخروجها تحمل مخاطر جدا عالية، وخروجها مغري لأن خاصة السعر الآسيوي والسعر الفوري يفرق بـ10 دولارات تقريبا عن سعر العقود الآجلة التي خام بربع على منصة خام برنت، فلذلك هي مرغوبة، السعر كبير والمخاطرة عالية، وتكلفة هذه المخاطرة قد تعوضها عملية البيع، بيع البرميل بصورة أكبر. يعني الآن إذا 103 سعر برميل خام ترم، هناك خارج مضيق هرمز سعر البرميل تقريبا 113 إلى 115 دولار للخام، ولذلك نجد أن هذا التوازن، مدى قدرة التحدي على هذا التوازن، أنا أتصور أن مجرد أن يحدث هدوء نسبي

0: تقل نسبة ضرب الناقلات، أتصور راح يرتفع المرور إلى مقدار تقريبا حوالي 13 مليون برميل إلى 15 مليون برميل باليوم.
1: باعتقادكم هل ستطول فترة بقاء الأسعار فوق $100 للبرميل أم أنها ستعود لمستواها المفضل ربما خلال الفترة السابقة عند $80 تقريبا؟
0: أتصور النقص موجود والنقص حقيقي، يعني الآن العالم بين ملء مخازن النقص التي حدثت تقريبا 30% نقص حدثت في مخازنها الاستراتيجية، وهناك أيضا حاجة الشتاء قادم وحاجة إلى السوائل المعينة كالديزل وتوليد الطاقة الكهربائية، وهذه عادة تجعل المصافي في أقصى حالات الأوج، في الأوج في عملية الإنتاج هذه. أتصور أن هذه سوف تكون عرضة للخطر إذا لم يكن تجانس. أنا أتصور يوم الثلاثاء القادم اللقاء الأمريكي مع قيادات بعض الدول الخليج في نيويورك، أتصور سوف يعطي إشارة أو مؤشر أن الأمور سوف تهدأ إلى الهدوء النسبي. لما نقصد النسبي يعني ليست هناك مضاربات عسكرية أو في الأسلحة، فسوف تستمر عملية النقل من خلال الظل ومن خلال باخرة إلى باخرة أو من خلال ناقلة إلى ناقلة أصغر يعني.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السميع بهبهاني الاستشاري في قطاع النفط، كنت معنا من الكويت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أزمة قطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات الليبية.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: حرام عليك. والله يا

0: أهلا بكم من جديد. تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
1: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
2: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر المبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر، تقدر تخدم ومشروعك ما يسكرش.
1: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6 مليارات و700 مليون دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها، تعزو شركة البريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
3: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014، بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية فقدنا 9 خزانات. التسع خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين.

0: للأسف يعني خسرناها بالكامل.
1: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يومياً، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص أنشأت شركة البريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
2: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النفطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نفطة، 9 جنيه، شيء المهزلة هذا.
1: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختباراً لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
3: للنقاش معنا من القاهرة الخبير الاقتصادي الأستاذ علي المحمود. أهلا بك أستاذ علي. دعني أبدأ معك من الاحتقان، حالة الاحتقان التي يعيشها الأهالي في ليبيا، كيف يمكن أن يتأقلم الليبيون مع أن بلدهم هو ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا، ومع هذه الأزمة التي يعيشونها في نقص الوقود؟
4: مرحبا بك ومرحبا بمشاهدينك. في الحقيقة أزمة نقص الوقود وأزمة انقطاع الكهرباء في دولة تورد شهريا محروقات بقيمة مليار دولار، إضافة إلى تكرير نفط محلي يصل أيضا إلى حوالي نصف مليار. يعني إجمالي لما يجي المواطن الليبي يشاهد أن الدولة تنفق شهريا 1.5 مليار دولار على توريد المحروقات، في حين أن يبقى في الطوابير إلى ساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات، وتصل في بعض المناطق إلى يوم ويومين، خاصة في مناطق الجنوب. ناهيك عن أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت جميع مناطق البلاد في هذه المرة، أصبح البلاك آوت أو الانقطاع التام أو الإظلام التام يعني في الأسبوع يتكرر إلى 2 أو 3. يعني هذا دليل على أن فشل الحكومات شرقا وغربا على توفير أبسط الخدمات في ليبيا، إضافة إلى مؤشرات خطيرة على وجود عمليات تهريب كبيرة للمحروقات في ليبيا، وهذا ما ذكرته العديد من التقارير أن عملية التهريب المحروقات في ليبيا.
3: أستاذ علي، هذه النقطة المهمة التي كنت أريد سؤالك عنها، انتشار تهريب الوقود، يعني أفقد ليبيا ما يقارب من 6 مليارات و700 مليون دولار، طبعا بسبب بيعه بشكل غير مباشر، وقيل أيضا أن من يستفيد من عائداته هي عصابات إجرامية. إلى أي حد يعمق هذا الأزمة ويعطل استفادة الدولة من مردودات بيع النفط؟
4: في الحقيقة أن عملية تهريب المحروقات أعتقد أنها في الوقت الحالي تفوق 6 مليارات بكثير، لأن سنويا شهريا زي ما قلنا أن نورد 1.5 مليار، في حين أن المواطن لا يجد إمداداته الأساسية أو الحد الأدنى من استهلاكه للمحروقات، فهذا دليل أن تهريب الوقود ارتفع إلى عدد كميات كبيرة في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية. جميع هذه الأرقام هي صحيح تذهب إلى شبكات التهريب، تذهب إلى جماعات النفوذ السياسي، أيضا تمويل الجماعات الإرهابية، لأن هذه كلما زادت عمليات التهريب، كلما اتسعت رقعة التهريب في ليبيا، زادت عملية الانقسام السياسي، زادت المشاكل، زادت الشبكات الإجرامية، الجماعات المسلحة في ليبيا زادت قوتها، زادت عتادها، أصبحت يوجد لها عتاد متطور جدا، وهذا نتيجة عمليات تهريب الوقود، لأن اليوم الوقود في ليبيا يساوي 1.6 سنت، يعني أرخص وقود في العالم هو موجود اليوم في ليبيا مقارنة بدول الجوار اللي أقلها ممكن نص دولار. فهناك فجوة كبيرة اليوم في عمليات التهريب، هناك مكسب كبير يقدر يحققه المهرب من عمليات التهريب. أيضا عمليات التهريب اليوم في ليبيا لم تعد تتم إن مجرد جالونات أو هذا حصتك اللي في سيارة تهرب مثلا يدور جوار. اليوم عمليات التهريب تتم بسيارات كبيرة، تتم أيضا ببواخر.
3: تماما، لكن في الوقت نفسه نتحدث عن 1.6 سنت وهو سعر رخيص جدا، لكن في السوق السوداء الأسعار مرتفعة.

0: لماذا يوجد في ليبيا سوق سوداء للمحروقات وللوقود؟
1: وجود سوق سوداء للمحروقات لأنهم التجار المهربين هم من يتحكمون في هذا السعر، واليوم يبيعوا في يتحكمون في هذا السوق، يتحكمون في الإمدادات، لأن اليوم جل من يملك محطات الوقود هم جماعات مسلحة أو مرتبطين بجماعات نفوذ سياسي في ليبيا، وهذه الجماعات هي من تتحصل على حص بنزين أو بدل ما أو ديزل، وبدل ما يتم توجيهها لمحطات الوقود يتم تهريبها عبر البحر وعبر الجنوب. لهذا بعض المهربين حاولوا عملية الإفراج على المواطنين للأزهر، وبدأوا يبيعوا في المحروقات في السوق الموازية. نعم. وصلت سعر اللتر للديزل إلى 8 دينار، يعني مئات الأضعاف عن السعر الحقيقي اللي هو 15 قرش بالليبي. يعني اليوم ينباع ب 1.6 سنت في محطات الوقود، وينباع ب 1 دولار في السوق السوداء، وهذا هو السعر الحقيقي. نعم. يعني اللي بيكسب به المهرب، فأنتج قال عادي إن نبيع منه جزء بسيط في الداخل.
0: شركة البريغا أرجعت أزمة الوقود في طرابلس إلى إغلاق مضيق هرمز وإطالة فترة إغلاقه، بالإضافة إلى فقدان 9 خزانات وقود. كيف يمكن قراءة هذه المبررات من ناحية موضوعية؟
1: هذه المبررات للأسف هي مبررات الفشل. في بداية أزمة مضيق هرمز أعلن الناطق باسم شركة بريغا أن ليبيا ليست علاقة لها بأي شكل من الأشكال بعملية إغلاق مضيق هرمز، وأيضا أن ليبيا تستورد جميع المحروقات وجميع الوقود اللي تستخدم فيه تستورد فيه من مصافي البحر المتوسط، وهذا ما ليش علاقة أصلا بمضيق هرمز، وبعيد كل البعد عن ليبيا. أيضا للأسف المؤسسة الوطنية

0: تمثل عودة الحركة التجارية إلى سوق السمك المركزي في اللاذقية بسوريا بعد إعادة تأهيله استئناف دورة اقتصادية أساسية تشغل سلسلة من المهن والقطاعات في الساحل السوري، ويشكل صيد الأسماك وثمار البحر وكمياته وأسعاره أبرز عوامل هذه الدورة وحجم استفادة المجتمع المحلي منها.
1: من البحر تبدأ دورة اقتصادية تمتد من الصياد إلى السوق ومنها إلى المستهلك في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية على الساحل السوري، هنا في سوق السمك المركزية باللاذقية. وبعد إعادة تأهيلها هذا العام تبدو الحركة التجارية أكثر نشاطاً في خطوة انعكست على حركة السوق وعلى المهن المرتبطة بها.
2: السوق المركزي للأسماك في اللاذقية هو سوق رئيسي ولبنة اقتصادية أساسية للمحافظة، ونحن في الهيئة العامة للثروة السمكية ومن خلال متابعتنا لهذا السوق بعد إعادة تأهيله لوحظ ارتفاع كميات الأسماك بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة، حيث أن هذا السوق سوق نظم عمل ومبيع صيد الصيادين وساعد في خلق فرص عمل جديدة لكثير من الأسر في المحافظة.
1: وتنعكس كميات الصيد مباشرة على حركة السوق فيما تتأثر الأسعار بعوامل عدة منها حجم الإنتاج وتكاليفه وتنوع الأصناف وظروف المناخ.
3: أجت منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع البلدية مشكورين بإصلاح السوق هذا، فصار هلا صار بوضعه الحالي، السوق صار ممتاز جدا جدا. طبعا نحن استفدنا كثير كثير من التحسينات اللي صارت على السوق. أول شغلة استفدنا صار في أجر غريبة عم تجي، سابقا ما كان في أجر نهائيا تجي على السوق نهائيا غير القصد.
4: اليوم أي شخص عم يجي من برا عم يقصد سوق السمك، من قبل ما كان حدا يقدر يدخل إعلام بسبب عدم وجود سقف والروائح الكريهة كانت موجودة، اليوم الحمد لله الأمور كثير جيدة. وبالنسبة للسمك الأكثر طلب هو السمك الشعبي، السمكة رخيصة يعني اليوم مثل السكمبري، السردين، البلاميدا، هيدا سمكة رخيصة طبعا بتغلى بالتغير المناخي.
1: ومع عودة النشاط إلى السوق المركزية تتجه الأنظار إلى قدرة قطاع الثروة السمكية على زيادة الإنتاج وتنظيم عمليات التسويق بما يسهم في استقرار الإمدادات وتحريك الأعمال.
5: تستعيد سوق السمك المركزية في اللاذقية نشاطها بعد إعادة تأهيلها مع حركة إنتاج متصاعدة، لكن الأسعار تبقى رهينة ما يخرجه البحر من ثمرات مع تبدل المواسم وتفاوت كميات الصيد اليومية. محمد الحريري، تيرت عربي، اللاذقية.
0: بهذا نصل إلى ختام فالاقتصاد في أمان الله.

موجز الأخبار من تيريتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غرب محافظة تعز. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن 30 من الحوثيين قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين خلال مواجهات عنيفة رافقها إسناد جوي. وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية 48

مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها بقيمة 24 مليارا و300 مليون دولار. وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية والدفاع عن أراضيها، إلى جانب تحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية.

خرج مئات آلاف الإيرانيين في مسيرة نظمتها الحكومة معلنين استعدادهم للمشاركة العسكرية في الحرب ضد الولايات المتحدة. وقال قائد الحرس الثوري في طهران الجنرال حسن حسنزادة إن أكثر من 600 ألف شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة، مع توقعات بأن يصل عدد المشاركين في التدريب إلى أكثر من مليون شخص. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والطيران شمال خان يونس وجنوبها، وقصف شمال شرقي مخيم البريج، وأطلقت المروحيات النار صوب رفح وشرقي مدينة غزة. أصيب مواطن فلسطيني ولحقت أضرار مادية بممتلكات الأهالي إثر سلسلة اعتداءات واقتحامات نفذها مستوطنون مسلحون طالت عدة بلدات ومواقع في الضفة الغربية المحتلة. وهاجم مستوطنون عائلات فلسطينية في قرية الجفتليك شمال أريحة أثناء محاولتهم الاستيلاء على ممتلكات تعود للمواطنين، ما أسفر عن إصابة أحد السكان بجروح بالإضافة إلى تحطيم إحدى المركبات. تظاهر إسرائيليون أمام الكنيسة احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياها بتصعيد التوتر في المنطقة قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل. رفع المحتجون لافتات كتب عليها لن نسمح لنتنياهو بتخريب الانتخابات، في إشارة إلى مخاوفهم من استخدام التصعيد في غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، أو زيادة التوتر مع دول المنطقة للتأثير على الانتخابات. وسع الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق جنوبي لبنان عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وتجريف وإحراق منازل. وطالت الهجمات مناطق في أقضية صور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية والهرمل. قتل شخصان وأصيب آخرون جراء هجمات روسية ليلية على مدينة سومي ومنطقة جيتومير وسط أوكرانيا. وتعرضت منطقة فاستيف في ضواحي كييف لهجوم روسي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، إلى جانب تدمير منازل وممتلكات خاصة. قصفت القوات الروسية 4 سفن شحن أوكرانية لنقل البضائع الجافة في البحر الأسود بواسطة طائرات مسيرة. وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، فإن الهدف من هذه الهجمات هو تقليص القدرات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية. نهاية الموجز، في أمان الله. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. بالموت يا احنا. مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويحضرون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. يوفنتوس يستهل مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بالفوز بخماسية على نيمنخن الهولندية. رباعية بشكتاش التركي في شباك مارسيليا الفرنسي في الدوري الأوروبي تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. من سينفرد بصدارة الكالتشو ويفض شراكة العلامة الكاملة في قمة الأولمبيكو المشتعلة؟ هل تنجح صلابة روما الدفاعية وأفكار غاسبريني في ترويض القوة الهجومية الضاربة لحامل اللقب؟ أم أن عصارة إنتر ميلان وشخصية البطل لكييفو ستلتهم طموح الذئاب وتخطف صدارة الدوري الإيطالي؟

0: حقق بشكتاش التركي انتصارا عريضا على ضيفه مارسيليا الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي. وجاءت رباعية الفريق التركي بواسطة كل من النجم الشاب إلهام فاكيلي وتشيكي فاكلاف سيرني والبنامي مايكل موريلو، إضافة إلى الهولندي أرنست بوكو، فيما سجل هدف مارسيليا الوحيد الشاب كيليان عبد الله. واستهل يوفنتوس الإيطالي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بتحقيق فوز عريض على ضيفه نيمنخن الهولندي بخمسة أهداف دون رد. وحملت خماسية السيدة العجوز توقيع كل من الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس والبوسني كريم علي بيغوفيتش والألماني نيك فولتمادا، إضافة إلى كل من التركي زكي تشيليك والفرنسي راندال كولو مواني. بلغ مانشستر سيتي حامل لقب الدور الرابع من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتغلبه على ضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف دون رد ضمن الدور الثالث من البطولة. وأحرز خماسية السيتي كل من فلويد سامبا صاحب الثنائية، إضافة إلى ريان شرقي وآلان وبراين ماكيدو. قدم الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا لمعطنه سيباستيان بيكاساسي ليقود منتخب الإكوادور في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030. وسبق لغاياردو الإشراف على تدريب عدة أندية أبرزها ريفر بليت الأرجنتيني والاتحاد السعودي. شهدت قائمة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم استعدادا للمباراة الودية أمام بيرو وتشيلي والمكسيك وكندا استبعاد عدة أسماء من ذوي الخبرة مثل كريستيان بولسيتش والمهاجم فلورين بالوين، فيما استدعي 13 لاعبا لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب الأمريكي. عفوا. طالبت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دي بي هويت نظيرها رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني إنفانتينو بضرورة الكشف عن كافة الوثائق المتعلقة بخطته المثيرة للجدل لبيع حصة في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك قبل انتخابات رئاسة الفيفا التي ستقام في مارس عام 2027. واصلت الأمريكية إيفا يوفاتش حملة الدفاع عن لقبها في بطولة غوادالاخارا بعدما تغلبت على البولندية ماجدلينا فريتش بمجموعتين دون رد لتبلغ الدور نصف النهائي وتضرب موعدا مع الإسبانية كريستينا بوسكا في الدور المقبل من البطولة المقامة في المكسيك. وكانت الإسبانية كريستينا بوسكا المصنفة السادسة في بطولة غوادالاخارا قد أطاحت في طريقها إلى نصف النهائي بتشيكيا سارا بيليك بمجموعتين دون مقابل، حيث فازت بوسكا بالمجموعة الأولى بستة أشواط نظيفة قبل أن تواصل تفوقها في ثاني المجموعات وتحسمها بستة لأربعة. استحوذ فوز فريق بشكتاش العريض على مارسيليا بأربعة أهداف لهدف في أولى مباريات مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على نصيب كبير من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع الحساب الرسمي لنادي بشكتاش الذي نشر تغريدة يقول فيها: نبدأ مشوارنا في الدوري الأوروبي بانتصار بشكتاش 4-1 مارسيليا. أما حساب قناة تريتي سبور فكتب: ممثلنا بشكتاش حقق بداية رائعة في الدوري الأوروبي بعدما تغلب الفريق الأسود والأبيض على مارسيليا بنتيجة 4-1 بفضل الأهداف التي سجلها في الشوط الثاني. حساب فوتبول أرينا الرياضي نشر إحصائية مثيرة لبشكتاش تحت قيادة المدرب الإيطالي فيتشينزو إيتاليانو، قال فيها: بشكتاش يحقق بعد 8 سنوات 4 انتصارات متتالية على أرضه في المسابقات الأوروبية، وإذا نجح الفريق في الفوز على كريستال بالاس يوم 22 أكتوبر فسيسجل رقما قياسيا جديدا. وبنفس الطريقة أبدأ أبو ليلى سعادته بما يقدمه فريق المدرب إيطاليانو وقال: استمتع الآن مع مستر إيطاليانو، 4-1 في مارسيليا، استحواذ وسيطرة وكسب صراعات إلى آخره، نصيحة: لا تفوت مباريات بشكتاش مع المجنون فيتشينزو على الأقل أوروبيا، مبارياته الأوروبية القادمة والمثيرة ضد بالاس وليفركوزن. ونختم مع قائد بشكتاش الدولي التركي أركون كوكجو، والذي شكر جماهير الفريق على الأجواء الخرافية التي صنعوها في الملعب، وقال: في مثل هذه الأجواء وبهذا القميص لاعب كرة القدم لا يقدر بثمن. شكرا لكم على دعمكم ونواصل الطريق. قمة مبكرة على صدارة الدوري الإيطالي تجمع روما وإنتر على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، عنوانها فريقان بعلامة كاملة. الأول يتسلح بصلابة دفاعية، والثاني بقوة هجومية وقدرة لافتة على قلب النتائج.
1: ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما سيكون على موعد مع قمة مبكرة تجمع المتصدرين روما وإنتر ميلان في الجولة الخامسة من الكالتشيو، بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى. روما يدخل القمة بأفضلية فارق الأهداف وبواحد من أقوى الخطوط الدفاعية في المسابقة، بعدما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط في أربع جولات مقابل 12 هدفا سجلها، بصمة واضحة لجاسبرينيا الذي أعاد للفريق توازنه وصلابته مع فاعلية هجومية يقودها الهولندي مالين الذي سجل 6 أهداف متصدرا بها قائمة هدافي البطولة، إلى جانب تألق نجم خط الوسط ديبالا، ليبعث ذئاب العاصمة برسالة مبكرة بأنهم لا يريدون الاكتفاء بالبداية القوية، بل يسعون للحفاظ على صدارة الترتيب. وعلى الجانب الآخر يدخل إنتر ميلان القمة بأحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة بتسجيله 13 هدفا، لكن الفريق دفاعيا ليس في أفضل مستوياته بعدما تلقى 6 أهداف في مواجهاته الأربع. وعلى الرغم من ذلك أظهر لاعبو المدرب كيفو شخصية البطل بقدرتهم على العودة من أصعب المواقف، بعدما قلبوا تأخرهم أمام نابولي بهدفين إلى الفوز بثلاثية، قبل أن يكرروا السيناريو أمام أودينيزي حين حول الفريق تأخره بهدفين إلى تقدم بـ5 أهداف بفضل امتلاك الفريق قوة ضاربة في خط الهجوم يتقدمهما القائد لاوتارو مارتينيز، ومن خلفه ثنائي الوسط نيكولو باريلا وهاكان تشالهانوغلو. تبدو المواجهة اختبارا حقيقيا بين صلابة روما الدفاعية وقوة إنتر الهجومية، ما يضع صدارة الدوري الإيطالي على المحك في مواجهة قد تحسمها التفاصيل بين روما الساعي للحفاظ على موقعه في القمة والإنتر الباحث عن مواصلة بدايته القوية والاحتفاظ باللقب.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. مساء الخير كابتن ميشيل. إذن جاسبريني نجح في قلب التوازن في فريق روما وترك بصمته بسرعة عجيبة، الفريق اعتاد على الضغط العالي ودفاع الرجل للرجل، أفكار جاسبريني المعروفة، كيف استطاع أن يقوم بكل ذلك في هذه الفترة القصيرة؟
2: بداية تحياتي لك كابتن أحمد ولكل المتابعين الكرام. بداية روما فعلا لفتت الأنظار في الصحافة الأوروبية وليس فقط الإيطالية. نتكلم عن نتائج مميزة، 4 انتصارات متتالية، ولكن ليس فقط الانتصارات هي الأهم، وإنما طريقة وأسلوب لعب روما في المباريات الأربعة، بالإضافة إلى المباراة أمام فينرباتشي التركي في دوري أبطال أوروبا. الفريق يقدم كرة قدم هجومية ممتعة، هناك صلابة دفاعية، القوة البدنية واللياقة العالية التي اشتهر بها جاسبريني في فترة الذهبية مع نادي أتلانتا بدأت الآن في الموسم الثاني أو في البدايات تظهر نتائجها بشكل واضح. لمسات جاسبريني في موسمه الثاني مع نادي روما ولو أنه في البداية واضحة كل الوضوح بالنسبة للجميع. تسألني عن الأسباب، بداية الوقت الكافي الذي حصل عليه جاسبريني، الصلاحيات التي تعطيها إدارة النادي لهذا المدرب. في إيطاليا هناك مشكلة حقيقية في أغلب الأندية أن الكلمة التي أو الكلمة صاحب القرار النهائي في الأندية هو رئيس النادي، هو قد يكون مدير الفريق. في روما شاهدنا رغبة جاسبريني في الاحتفاظ على سبيل المثال بمانو كوني، رغم وجود اهتمام كبير من أندية إنجليزية كانت مستعدة لتدفع مبالغ مالية كبيرة، لكن أصر على بقائه، أصر على مالين. الآن جاسبريني عنده اللاعبين أو الأدوات الذين يناسبوا أسلوبه، احتفظ بالمفاتيح باللاعبين المهمين من أمثال زفيلار، كوني كما ذكر،
0: نعم.
2: ديبالا مستمر، مالين نجحوا بتحويل الإعارة إلى انتقال دائم، كل هذه العوامل بدأنا نشاهد نتيجتها ولو أنه في البدايات بشكل إيجابي مع روما.
0: نعم، هنا نقطة مهمة، الفريق لم يتذوق سوى هدف واحد في مرمى، هل هذا دلالة على جودة الأسماء الدفاعية في الفريق أم جودة تكتيكية للمدرب غاسبريني؟
2: أعتقد بشكل أوضح أو بداية من المبكر جدا أن نعطي جواب حاسم عن هذا الموضوع، هل هي الجودة الدفاعية أم المنظومة؟ لكن في فرق غاسبريني، أتكلم عن أتلانتا تحديدا وما فعلوا من أمر مبهر في فريق مثل أتلانتا، وما شاهدناه لحد اللحظة، المنظومة الدفاعية، شكل الفريق، هناك لمسة تكتيكية واضحة أكثر من موضوع جودة الأسماء الدفاعية. نعم، الأسماء الموجودة في روما هي جيدة، إنديكا، مانشيني وغيرهم من الأسماء، حارس المرمى أيضا، علينا أن لا ننسى هذا الموضوع، الكثير من الناس تتكلم عن الدفاع، ولكن زفيلار في الوقت الحالي أو في السنوات القليلة الماضية أثبت نفسه كواحد من أفضل الحراس الموجودين، ليس فقط في الدوري الإيطالي وإنما حتى في على مستوى القارة الأوروبية. فنتكلم عن منظومة غاسبريني وكيفية ترتيب شكل الفريق بداية، من وجهة نظري السبب الثاني جودة حارس المرمى، حارس المرمى كما يقال في عالم كرة القدم هو نصف الفريق، فعلا سفيلار في كثير من المباريات أنقذ روما ببعض التدخلات المهمة، ومن ثم نتكلم عن أسماء جيدة في الدفاع، لا أقول أنها الدفاع الأفضل أو الأسماء الأفضل في الدوري الإيطالي، هناك أندية في إيطاليا تمتلك أسماء أعلى جودة من روما، لكن غاسبريني من هذه الأسماء استخرج الأفضل.
0: نعم، ميشيل على الطرف الآخر كريستيان تشيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان قدم كرة هجومية، الفريق قوي هجوميا، لكن استقبال 6 أهداف لفريق إنتر ميلان في مرماه، هل هذا دلالة على وهن دفاعي أم أن المدرب يركز فقط على الحالة الهجومية وينسى الدفاع؟
2: بداية إنتر ميلان هذا الصيف قام ببعض التجديدات على مستوى خط الدفاع وأيضا على مستوى خط الوسط. إنتر ميلان من دائما ما يقدم كرة قدم هجومية، من الفرق التي أتكلم عن المواسم 5 أو 6 الماضية، لو تسأل أي متابع للدوري الإيطالي بكل بساطة إنتر يقدم أفضل كرة قدم هجومية في الدوري الإيطالي. هل هناك إهمال للجانب الدفاعي؟ لا أعتقد، ولكن هناك بعض الميزات غير موجودة بنوعية اللاعبين الموجودين في إنتر. على سبيل المثال باستثناء باستوني بقية الأسماء تعاني من قلة السرعة، ليسوا من نوعية المدافعين الأسرع بالنسبة لفريق إنتر. هناك

0: بعض التجديد ايضا على مستوى خط الوسط، كما ذكرت اسماء جديده جاءت الى قلب الدفاع، تكلم مثلا على جون ستونز، ايضا في الوسط كيرتيس جونز كان من الاسماء الحاضره. هذه الاسماء بحاجه للانسجام. الحديث عن مشكله دفاعيه في انتر اعتقد من المبكر جدا للحكم على هذا الموضوع، ولكن هناك مشكله واضحه بالحارس مارتينيز. الحارس مارتينيز شاهدناه في دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد يقع بالاخطاء عندما تكون عليه الضغوطات، يخذل فريقه في بعض المناسبات، وهذا الأمر أيضا تكرر مع أودينيزي. فعلى عكس روما، تكلمنا على روما وجودة حارس المرمى، في إنتر مارتينيز في الوقت الحالي مشكلة للفريق.
1: نعم ميشيل، قدرة فريق الإنتر على قلب الطاولة في المباريات، العودة بالريمونتادا شاهدنا حدثت مرتين في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، هل هذا دلالة على قوة ذهنية لدى اللاعبين أم هو سوء في التركيز لدى اللاعبين وعدم قراءة وتحضير اللاعبين نفسيا لدخول المباريات؟ وهل من الممكن في حال تلقي هدف من جاسبريني من فريق روما التغلب على القدرات الدفاعية لفريق روما في والرد والعودة بريمونتادا جديدة؟
0: كابتن أحمد، بداية الشخصية والحضور والثقة لا تأتي من مباراة أو اثنين كما تعرف، تأتي من بطولات، من حالات سابقة عاد فيها إنتر، كان مع كيفو أو حتى مع غيره من المدربين. هذه التشكيلة الحالية لإنتر، نتكلم عن قوة بداية بالنسبة لإنتر، الإنتر يمتلك أعلى أو أكثر دكة بدلاء جودة على مستوى كل الدوري الإيطالي، أسماء متنوعة تستطيع أن تعطي المدرب حلول مختلفة حتى لو تأخر الفريق في الشوط الثاني أو حتى في حال كان يمر بحالات صعبة بظروف مختلفة خلال المباراة. فهذه نقطة لا يجب إهمالها أبدا، أن الإنتر يمتلك كسكواد كعمق تشكيلة أعلى جودة من بين كل الفرق الموجودة في الدوري الإيطالي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لإنتر، هذه الثقة، هذه الشخصية. الإنتر كان بمواقف مشابهة كثيرة خلال السنوات الماضية ونجح بالعودة، هذه نقطة تعطي دائما الفريق الثقة والحضور أنه مهما حصل الفريق قادر على العودة في المباريات، قادر على حتى لو تأخر لوقت متأخر. وأضرب بالذاكرة تحديدا مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا، ربما متابعي الإنتر يذكرونها بشكل جيد، أمام فريق نادي كومو، الفريق متأخر أعتقد حتى الدقيقة 70 أو 72 يعود ويقلب النتيجة ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا. هذه القوة الذهنية عند اللاعبين التي لم تأتي من فراغ وإنما من إنجازات تحققت، ويجب أيضا إعطاء المدرب الروماني حقه. كان هناك بعض الشكوك الموسم الماضي، المدرب قام بعمل ممتاز باستثناء إدارة مباراة بودو غليمت، هذه الاستثناء الوحيد الموسم الماضي.
1: نعم ابقى معي ميشيل لنتعرف على بعض الأرقام والإحصاءات من تاريخ لقاءات فريقي روما وإنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي.

طبعا عودة مرة أخرى لضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. ميشيل، طبعا هذه أرقام وإحصاءات تظهر القيمة الكبيرة لهذا اللقاء، ونجوم الفريقين التوبيلي وتوتي أفضل الهدافين في تاريخ مواجهات الفريقين. هنا نقطة الهدافين، مالين اللاعب الهولندي يتألق

0: وهو المدافع سابقا أن يحد من خطورة مالين.
1: سؤال مميز جدا. بداية، مالين هو ليس رأس حربة تقليدي، وهذه النقطة أيضا في بعض الأحيان في بعض الظروف من المباريات تصعب من مهمة الحد من رقابة مالين. لكن إن أردت أن توقف مالين بكل بساطة، عليك أن بداية تحد من الكرات التي تصل إلى مالين. نتكلم عن الأجنحة، نتكلم عن باولو ديبالا تحديدا، عن رودريجو مورا، الأسماء التي تمول مالين بالكرات. هذه الأسماء التي يجب فعلا على خط وسط إنتر أن يمنع أن التمريرات التي تأتي من منتصف الميدان من العمق تحديدا باتجاه مالين. مالين لاعب ذكي، يتحرك بشكل ممتاز، يعطي خيارات كثيرة للاعبي الوسط حول إمكانيات العرضيات أو التمريرات إن كانت على الأطراف أو داخل منطقة الجزاء. لاعب ذكي جدا بموضوع التحركات. لكن الحل الأنسب بالنسبة لإنتر بمنع وصول الكرات إلى مالين هو فعلا منع الكرات التي تصل إلى هذا اللاعب بدرجة نعم. الأولى، الرقابة اللصيقة، الاستراتيجية ربما المان تو مان قد تكون الأفضل من موضوع المنطقة، على اعتبار أن مدافعي إنتر يعانون من البطء نوعا ما، ومالين لاعب سريع جدا، فهذان الخياران قد يكونان الأفضل بالنسبة لروما. لكن مخطئ من يظن أن خطورة روما تأتي فقط من مالين.
0: نعم.
1: روما لحد اللحظة في المباريات الخمس مع مباراة دوري الأبطال أظهر خطورة من عدة أطراف، من الوسط، من الأجنحة، من الهجوم، حتى بالكرات الثابتة، وهي نقطة يجب الانتباه لجودة روما بهذه النقطة أو المناسبة.
0: نعم، هذه الإمكانات التي أظهرها فريق روما وإمكانات جاسبريني، في حال جاسبريني قرر خوض اللقاء بالضغط العالي المعروف عنه، ربما البعض يقول أنه سوف ينتحر أمام إنتر ميلان، لكن هل يلجأ جاسبريني للدفاع المنخفض وتسليم الكرة لإنتر ميلان والبحث عن الكرات والمساحات من أجل الاستفادة من سرعة فيرمالين؟
1: إجمالا من الصعب الجزم بموضوع هذا الأمر لسببين، لكن أعتقد شخصيا أن روما لن يلعب بأسلوب دفاعه ويعتمد فقط على المرتدات ويسلم الكرة لإنتر، لأن جودة إنتر عندما يمتلك الكرة أعلى بكثير من الجودة التي يملكها روما أو أي فريق آخر. ولا أريد هنا أن أقارن بين الفرق، وأعرف أن ريال مدريد فعل ذلك الأمر قبل عدة أسابيع في المباراة أمام إنتر، الكرة كانت لإنتر، ولكن الجودة التي امتلكها الريال أو فرق مثل برشلونة والريال جودة أعلى على مستوى خط الهجوم من الجودة التي يمتلكها روما.
0: نعم.
1: روما عندما كان يواجه، أو جاسبريني عندما كان يواجه الفرق الكبيرة في إيطاليا تحديدا في ملعبه، لم يكن يسلم الكرة لها ويعتمد فقط على الهجمات المرتدة. هذه المباراة مهمة لروما لفرض أيضا شخصية ثقة إضافية. المباراة في الأولمبيكو وليست في سان سيرو.
0: نعم،
1: في بعض المناسبات قد يلجأ إلى الضغط العالي، قد يقسم جاسبريني المباراة إلى عدة أجزاء، ولكن أن يلعب جاسبريني بدفاع ويعتمد فقط على المرتدات لا أرجح هذا الأمر بالنسبة لمباراة الغد لعدة اعتبارات ذكرتها قبل قليل.
0: نعم كابتن ميشيل، ماذا عن خط وسط إنتر ميلان المحرك الأساسي بوجود باريلا وتشالانوغلو وهما الركيزة الأساسية في إيصال الكرات إلى المهاجمين؟ كيف يمكن لجاسبريني أن يتعامل مع هذا الثنائي وخنق هذه التمريرات الأمامية نحو لوتارو مارتينيز؟
1: أعتقد هنا يأتي الدور على مانو كوني، وبالإضافة إلى كريستانتي المفاجأة السارة لجماهير روما، هذا اللاعب الذي جمهور روما في السنوات الماضية كان عنده آراء مختلفة عن هذا اللاعب، لكن في بداية الموسم يقدم أدوار دفاعية مهمة جدا، بالإضافة إلى مانو كوني الذي لا خلاف على جودته إطلاقا. اليوم روما يمتلك لاعبين بخصائص دفاعية مميزة جدا، وبصراحة الكثير من الأندية تتمنى واحد منهما في تشكيلة الفريق. هذان اللاعبان أعتقد هما سيكونان السر بكيفية تحكم وسط إنتر بالكرة عندما يستلم إنتر، عندما يستحوذ إنتر على الكرة. إلى أين ستصل هذه الكرات؟ من خلال الضغط على لاعبي وسط إنتر، عدم إعطاء الكثير من المساحات، وأيضا وهنا كما نعود إلى سؤالك أيضا قبل قليل، دورهما بإيصال الكرة بشكل سريع والانتقال بشكل سريع من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية.

0: الرومية، لكن لو غدا نجح روما بإيقاف وسط إنتر فالسر سيكون في كريستانتي وأيضا مانو كوني، يمتلكان جودة عالية، طريقة التمركز، التركيز العالي من هذين اللاعبين، قادران غدا على تقديم مباراة كبيرة وقد يكونان المفتاح بالنسبة لفريق روما على الخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق إنتر.
1: نعم ميشيل، عطفا على كل هذه الظروف وأسماء اللاعبين وجاهزية اللاعبين، من الأقرب للفوز برأيك؟
0: تحرجني بهذا السؤال كابتن أحمد، لكن المباراة في أرضية روما. روما بدأ الموسم بطريقة مميزة وكذلك الأمر بالنسبة لإنتر. في كرة القدم الإيطالية في مواجهات الفريقين لا لدي شعور أنا بالنسبة لمباراة الغد، المباراة قد تكون أقرب للتعادل أو ربما نشاهد انتصار لروما هذه المرة في ملعب الأولمبيكو. نعم. السبب الأرضي، الفريق يلعب على أرضية ملعبه، الفورمة والشكل الذي ظهر فيه، لكن لا يجب أبدا الانتقاص من إنتر الذي لا زلت مصر أنه المرشح الأول لبطولة الدوري والفريق الذي يملك أعلى جودة في تشكيلة كل الفرق في الدوري الإيطالي. لأختصر لك الكلام، المباراة قد تكون غدا أقرب لروما، لكن الدوري هو أقرب لإنتر، ولو ذهب الدوري من إنتر أعتقد إنتر عليه أن يلوم نفسه لأن الجودة أعلى بكثير بين إنتر والأندية الأخرى.
1: يعني إجابة دبلوماسية، شكرا، كنت معنا من لندن المحلل والمعلق الرياضي ميشيل سعد. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب، للمزيد زوروا مواقعنا الإلكترونية، وتحية وإلى اللقاء.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيرا.

0: في الحياة ليس شرطاً أن تفي الأسماء بوعودها، فلا سعيد يضمن البهجة ولا جميل يحمل بضرورة حظاً من اسمه. وحتى عمارة السعادة في غزة تهاوت في لحظة لتصبح ركاماً، وكأن اسمها كان مجرد أمنية استعصت على الواقع. أهلا بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. انهيار عمارة السعادة في غزة غصة جديدة فوق غصات الحرب. ضرب طفل في مركز تحفيظ للقرآن مشهد أغضب الليبيين. بعد 15 عاما من الغياب أصالة تعود إلى سوريا. في الحياة ليس شرطا أن تكون بعض الأسماء على مسماها، أو أن يكون لكل شخص أو شيء حظا من اسمه. فالأستاذ سعيد ليس شرطا أن يكون سعيدا، ولا الحاج جميل ليس بالضرورة أن يكون جميلا. عمارة السعادة في غزة هي كذلك أيضا، إذ تحولت في لحظة إلى ركام، وكأن اسمها كان أمنية استعصت على الواقع. قصة عمارة السعادة باختصار هي أن أسرا فلسطينية ضاق بها العيش في الخيام، فاضطرت للعيش تحت سقف الجدران المتهالكة لتلك العمارة، عمارة السعادة. ولكن أعمدة وأساسيات هذه العمارة لم تحتمل، وبين ليلة وضحاها سقطت فوق رؤوس قاطنيها، ليتحول الهدوء فجأة إلى نحيب وبكاء ونداءات استغاثة تدوي في المكان للبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. وقد تبين أن تلك البناية السكنية كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي شديد أثناء الحرب، وهو ما أضعف بنيتها التحتية فتهاوت بهذا الشكل القاسي. وها هي من جديد تعود إلى مسامع أهل غزة صيحات المنقذين، في حد عايش؟ الكاميرات وثقت الكثير من المشاهد المؤلمة والقاسية، وهو ما أعاد للذاكرة مشاهد الحرب في غزة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها صوت طفلة تعتذر لمنقذيها أثناء إنقاذها. مشاهد.
1: مش عشان تيتا تطلع هيك، هطلع انا وياك.
2: طيب صار بيزعني بسرعه، مش قادره والله يا عمو.
1: يلا يلا يا عمو،
2: سامحني.
1: معلش يا عمو.
3: طلعت عيسى. ايش اسمها؟ ايش اسمها؟
1: ايش اسمك؟
4: هاي اطلع لها.
3: وقت المزاح.
2: والله قلت يا عم لماما بديش اجي اليوم مع ماما، بكره بنروح. شل العمود اللي ورايا وبقدر اطلع.
5: يلا نعمل وكيل على اليهود يا رب. يا رب بسم
0: الله. الدفاع المدني في غزة أعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة السعادة إلى 21 قتيلا و45 مصابا. المثير والمخيف في حادثة عمارة السعادة المنهارة أن هناك الآلاف من المباني السكنية المهددة بالانهيار لوقوعها في هذه المنطقة الخطرة والآيلة للسقوط بسبب آثار الحرب، وهو ما يدق ناقوس الخطر كي لا نستيقظ على فاجعة أخرى جديدة كذلك. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع، ونبدأ من عندما كتبه الدكتور منير البرش. كتب يقول: لا تكتفوا بعد الضحايا بعد انهيار البيوت، بل أنقذوا الأحياء قبل أن يصبحوا أرقاما جديدة. افتحوا المعابر وأدخلوا مواد الإعمار ومستلزمات الإيواء وأوقفوا هذه الإبادة. مو يقول: أن تسمع بكاء الأطفال من تحت الركام في منتصف الليل وأنت تقف عاجزا، هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه إنسان. ثائر البنا: ما هذا الأسى الذي يعيشه أطفال غزة، وأي تجارب يجبرون على المرور بها؟ اسمها عمارة السعادة، بين الركام بقيت أغطية الأطفال وألعابهم وبقي بؤس لا ينتهي. أخيرا محمد صبحي يقول: مع انهيار عمارة السعادة في غزة انهارت كل القيم والمبادئ والإنسانية، فما الذي يجبر هؤلاء السكان على المكوث في بيت آيل للسقوط إلا الهروب من جحيم الخيام صيفا وزمهريرها شتاءً؟

0: بهذه الكلمات اختارت الفنانة السورية أصالة نصري أن تبدأ أولى لحظات عودتها إلى الغناء على مسارح دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاما، وهي الأغنية بالمناسبة التي كانت غنتها فور سقوط نظام الأسد. الحفل حمل عنوان عودة الأصالة وأقيم في صالة الفيحاء بدمشق وسط حضور جماهيري كبير. في ليلة استثنائية بالفعل أعادت أصالة إلى جمهور بلدها للمرة الأولى منذ آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010. هذه العودة تمثل لأصالة بعدا يتجاوز الغناء، فهي كانت من أوائل الفنانين السوريين الذين أعلنوا منذ عام 2011 موقفهم المؤيد للثورة السورية والمعارض لنظام بشار الأسد، ورفضت حينها العودة إلى سوريا للمشاركة في فعاليات مؤيدة للنظام.
1: هدول مو ناس طالعين مخربين مثل ما عم يقولوا عنهم، هدول عندهم مطالب إنسانية.
2: هذا علم شباب طموح بيستحق مستقبل كتير كبير.
1: صرت اليوم أنا لسان حال شباب كتير، صبايا كتير، عندهم معنى مهم كتير للكرامة. عموما المواقف الكبيرة ما بندم عليها، أنا خلقت لكون بيني وبين الناس.
2: أساسا أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
1: نحن مع الثورة، مع الإنسان.
0: وبعد سنوات الغياب عادت أصالة إلى دمشق محملة هذه المرة بمشروع غنائي سوري يضم 14 أغنية من التراث السوري بعدد المحافظات السورية، واختارت من خلالها ألوانا ولهجات موسيقية مختلفة من أنحاء البلاد، كما خصصت جزءا كبيرا من الحفل لأغنيات الألبوم السوري. الحفل بالتأكيد لم يخلو من المواقف العفوية التي اعتادها جمهور أصالة، من بينها مثلا توقفها عند خطأ ارتكبته سابقا في إحدى كلمات أغنية من تراث محافظة طرطوس لتعيد غناء الكلمة بالشكل الصحيح.
3: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جدا لأهل طرطوس. والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي على قدر الإمكان، واجتهدت والله. تعرفوني أنا مجتهدة أصلا وبعشق هالشغلانة، ما عملت شيء غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حليوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف، فبدي أعتذر من هالشاب الحليوة وبدي أقول له خلص حغنيها مثل ما هو قال، حأكل حرف واحد بس.
0: وبين أغنية وأخرى حضرت عفوية أصالة أيضا في حديثها مع الجمهور وتعليقاتها على المسرح، لتتحول بعض هذه اللحظات إلى مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نشاهد بعضا منها.
3: اليوم قررت أني أعملكم بكل صراحة حفلتين ونص بليلة واحدة. كنت بدي لكم حفلتين بس برنامجي بيشبه حفلتين ونص، يعني ليلتين ونص، فبدكم تعدوا نايمين كويس وتعشيتوا تمام لأنه اليوم حنسهر للصبح. يا رب الحفلة الجاية تكون باللادقية يا رب. بعد حمص أول حمص اللادقية وبعدين نكمل. لقيت لكم أنه الفلكلور القديم اللي باللادقية في من روح سيد درويش، عنا فلكلور بسوريا عمري ما تخيلت غير لما دورت أنه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم. للشباب الحلوين اللي ببلدنا، للشباب الغوطة، للأبطال. مين من الغوطة؟ أهلا وسهلا. أنا كنت قاعدة عم دور قلت يا رب الحفلة يكون فيه من شباب الغوطة.
0: عودة أصالة حظيت أيضا باحتفاء رسمي من الحكومة السورية، إذ صعد وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح إلى المسرح لتكريمها بدرع يضم رموز المحافظات السورية احتفاء بعودتها إلى بلدها بعد سنوات الغياب.
4: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية التي عرفت النوتة الموسيقية الأولى تتشرف بأن تقدم لكم أصالة.

عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده. عودة أصالة هي انتصار المظلوم على الظالم. عودة أصالة هي الحرية اللي طالما نادينا فيها وتغنينا فيها. اليوم فخورين جدا بأنه بنتنا بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا.

لكن واحدة من أكثر لحظات هذه العودة ارتباطا بذاكرة أصالة سبقت الحفل حين استعادت في دمشق عود والدها الراحل الفنان والملحن مصطفى نصري، وهو العود الذي بقي محفوظا لدى صاحب محل للتحف والأنتيكات في دمشق القديمة نحو 13 عاما، ورفض بيعه قبل أن تأتي فرصة إعادته إلى ابنته مع عودتها إلى سوريا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى كيف كان التفاعل حول عودة أصالة إلى سوريا وهذا الحفل. نبدأ من عند ما كتبه شعبان عبود: حفل أصالة هو انتصار للسوريين جميعا، انتصار للوحدة وفكرة التنوع والاختلاف، وانتصار لقيم الحداثة والفنون. السلطة نجحت في هذا الاختبار الصعب، سوريا تتسع للجميع. عبد الناصر القادري يقول: الاحتفاء الكبير الذي حصل لأصالة لم يحصل لسواها أبدا، وله بعد سياسي وتجاري أيضا، مع اجتهادها الواضح في غناء أغنية تراثية لكل المحافظات السورية في لفتة ذكية ولماحة منها. جمعة لهيب يقول: الإسلام الحضاري يعلمنا احترام التنوع، فالاختلافات هي مساحات اختيارية يحضرها من يشاء طواعية ولا يجبر عليها أحد، واحترام اختيارات الناس هو أساس المواطنة والسلم الأهلي. أخيرا محمد: أصالة قالت كلمة حق وأعلنت موقفها المؤيد لثورة شعب ضد الظلم، واستمرت على موقفها وجددت دعمها للثورة في كل مناسبة ولقاء إلى حين انتصرت الثورة وسقط نظام الإجرام. والآن إلى أمريكا وتحديدا إلى لوس أنجلوس، فما حدث هناك لم يكن متوقعا. تعرفون أن حوادث الطرق تعد من الحوادث اليومية المتكررة في كل بلدان العالم، وعادة ما ترسل المحطات التلفزيونية والإذاعية مراسليها لتغطية تلك الحوادث، وهو ما فعلته بالفعل قناة NBC الإخبارية، حيث أرسلت مراسلتها إليانا مورينو لتغطية حادث مروري مروع وقع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة في إحدى مناطق لوس أنجلوس. وبالفعل تحركت إليانا على متن طائرة برفقة الطيار في رحلة جوية لتغطية الحدث من الأعلى، وهنا كانت اللحظات الأخيرة قبيل الحدث الأصعب. فبينما ذهبت إليانا لتغطية الحادث المروري أصبحت هي الحدث نفسه، وذلك إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تستقلها في منطقة تجارية بين مبنيين تجاريين، ما أسفر عن مقتلها والطيار، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يمر بالقرب من مكان سقوط الطائرة. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا اللحظات الأولى للطائرة فور سقوطها. نتابع:

من المؤلم مشاهدينا في الواقعة أنه بعض شهود العيان نشروا قصصا منشورات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، يعتقدون أن صوت المراسلة الصحفية مورينو سمع في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية، والرحمة لها بالتأكيد وللجميع.

0: يروي شاب فلسطيني تفاصيل عودته للعمل في مطعم الفلافل الخاص به لإعالة أسرته رغم فقدانه يده وإحدى عينيه جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.
1: اللي انا مركبها الدكتور طلب مني دكتور العيون ان انا ما اصلش النار، الظروف الحياه خلتني ان انا اجي جنب النار يعني. تم قصف البيت، كنت انا واخواتي واهلي. ضلينا انا الناجي وانا وامي وكم من اخو. الاصابه تم لفقد يدي وفكي وعين اليمين. انا هذه قزازه مش انه عين رسميه. طبعا أثر الإصابة لليوم إحنا بنعاني منها، لو من الظهر، من العين، من وجع الإيد. كنت أنا صاحب محل كان عندي 10 عمال في الفترة، فأجت الحرب الكارثية هذه وغيرت من حالنا وقعدنا 2 سنين. فلما الأمور بدأت تصعب ماديا علي وعلى أهل بيتي يعني على عم وأختي، صارت الماديات صعبة، فاضطرينا إحنا يعني نواجه صعوبات ونرجع لهلوة لمطعمنا الفلافل القديم. إحنا الواقع اللي فرض علينا أن نشتغل، فانت اليوم بدك تنشئ نفسك وتنشئ بيتك، يعني ما بتقدرش تضلك قاعد، فلازم تضغط على نفسك، يعني ما فيش مجال. يعني احنا اليوم انجبرنا اجبار.
0: حصد فيلم رسوم المتحركة القصير الشاش من إنتاج طلاب مدرسة بفرنسا الميدالية البرونزية في جوائز أكاديمية الطلاب بمهرجان تورنتو السينمائي، مجسدا قصة معاناة فتى فلسطيني بقطاع غزة.
2: This photo is of Zain Arouk, the 13-year-old boy from Gaza who inspired the film, after whom we named our main character. Zain was tragically killed by a malfunctioning aid parachute that was dropping food in Gaza during the blockade. The dehumanization and lack of dignity in forcing Palestinians to run after aid drops stood out to us, as well as the paradox of aid being sent but instead endangering the lives it tried to save. Last June, the UN Commission of Inquiry concluded that Israel is committing a genocide in Gaza. And so while we are incredibly grateful to be standing here tonight, we cannot separate this moment from the reality that inspired our film in the first place. When we started making this film, there was a profound sense of helplessness, and watching Palestinian people, especially children, being starved and killed by Israel.
0: رسم فنانون فلسطينيون صورة للمغني الأمريكي ماكليمور على جدار مبنى سوته الهجمات الإسرائيلية بالأرض في مدينة غزة، تقديرا لمواقفه وتضامنه المستمر مع القضية الفلسطينية.

0: جدد رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ردا على تصريحات السفير الإسرائيلي في الإمارات حول احتمال انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام. نشاهد.
1: الثانية والختامية، وهي رغبتي بأن أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلماتي لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديدا، والله إنني أقل من أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن اسمعوا ولو من هو أدنى منكم، بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم، والله إنكم طليعة الأمة، فوالله إن الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكنا، وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم

0: هم خير منا جميعا، فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف. رحم الله شهدانا الأبرار، من تعطرت الأرض بدمائهم النقية، وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه. وشكرا سيد الرئيس.
1: وثق فيلم استقصائي تفاصيل عملية استدراج رقمية قادتها الباحثة السورية أنصار شحود تحت اسم مستعار، ما مكنها من الإيقاع بأمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن بدمشق وانتزاع اعترافات موثقة منه بجرائمه.

0: دلك علي هيك لحالك تبعتي طرف صداقه وبدك يعني.
1: ما حدا لوني عليك.
2: لا ابدا، ليه بدي ندلوني عليك؟

0: أجبر معتمرون شخصاً على جمع قشور برتقال ألقاها في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول أثار نقاشاً واسعاً حول المبادرات الفردية لحماية النظافة العامة وحدود تطبيقها.
1: This is Mecca, Habibi. Allah sees you. Allah sees you.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها واحدة من أكبر صفقات التسليح الأمريكية مع المملكة العربية السعودية. وتم ضم مقاتلات من طراز F-35 الشبحية رغم إعراب إسرائيل عن قلقها إزاء بيع هذا النوع من الطائرات للرياض، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول ما يجعل الخليج حاضراً بهذه القوة في الحسابات الأمريكية وفي هذا التوقيت. وهل يتعلق الأمر فقط بمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة، أم أن وراء هذا التقارب حسابات أخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيوفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: ب24 مليار دولار فتحت واشنطن الطريق أمام صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 تشمل 49

0: محركا من برات أند ويتني ومعدات اتصال وتشفير وقطع غيار وتدريبا ودعما لوجستيا. الخارجية الأمريكية تقول إن الصفقة تعزز أمن شريك رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو وتطور قدرات السعودية على ردع التهديدات وترفع مستوى التوافق العملية مع القوات الأمريكية والإقليمية، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري في المنطقة. تعاون أمريكي سعودي يأتي في ظل بيئة إقليمية أكثر توترا، خصوصا ما يتعلق بإيران وبرامج الصواريخ والمسيرات والجماعات الحليفة لها في المنطقة وخاصة اليمن. لكن F-35 لا تبدو مجرد صفقة سلاح، بل تأتي ضمن مسار أوسع، فالعلاقة الأمريكية الخليجية تقوم على الأمن والدفاع والوجود العسكري عبر قواعدها في عدد من الدول الخليجية. تقول الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى تأمين الممرات البحرية إلى جانب المصالح الاقتصادية والطاقة. وخلال اجتماع الولايات المتحدة ومجلس التعاون في يونيو الماضي، جدد الطرفان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية والحفاظ على أمن الخليج. وبموجبها وافقت واشنطن هذا العام على صفقات دفاعية جديدة مع عدد من دول الخليج بينها قطر والكويت والإمارات. شملت صواريخ باتريوت وذخائر وأنظمة توجيه ودعم طائرات عسكرية. والأهم أن التعاون يتجه إلى ما هو أبعد من صفقات منفردة مع مساع أمريكية لربط قدرات الدفاع الجوي والصاروخي الخليجية ضمن منظومة إقليمية أكثر تكاملا، بما يعزز تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي بين دول المنطقة والقوات الأمريكية.
1: للنقاش مشاهدينا، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة، وأيضا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد لقبيان. أرحب بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك دكتور قبيان، لنبدأ من الحدث الأبرز، لماذا وافقت واشنطن تحديدا على بيع السعودية طائرات F-35 في هذا التوقيت؟ هل هي صفقة سلاح مؤجلة منذ سنوات، أم أن التطورات الإقليمية هي من حتمت أن تتم هذه الصفقة الآن؟
2: يا أهلا وسهلا فيك وحي الضيف الكريم والسيدات والسادة المشاهدين. ولماذا وافقت واشنطن؟ أنا برأيي أنه هذا النوع من الاتفاقيات أو الصفقات العسكرية بين البلدين هي دائما وأبدا مستمرة، وإن كان هنالك بعض الصعوبات يكون في بعض الأوقات، ولكنها دائما يعني مستمرة ما بين البلدين. والمملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة فيما يخص إما اقتصاديا أو سياسيا أمنيا عسكريا وإلى آخره. فهذا النوع من الصفقات أنا برأيي أنه صفقة مهمة جدا في ظل هذه الظروف الصعبة، وكذلك أيضا لو نظرنا لها داخليا، خلينا نقول لك بمفهوم الداخلي، هذه الصفقة تأتي في تعزيز القدرات الجوية للقوات الجوية الملكية السعودية، وطائرة سوف تضيف الكثير إلى الأسطول الجوي بالإضافة إلى ما هو موجود حاليا. هذه نقطة. النقطة الثانية، طائرات الجيل الخامس، هذا نوع من الطائرات أنا باعتقادي أنها حترسل رسالة إلى كل دول الجوار وإلى من يعني يحاول أن يعبث في هذا في النظام في المنطقة أو في الإقليم، بأن هنالك دائما وأبدا تطور جديد في الأسلحة ولنا شراكات، وليس بالضرورة على فكرة أن يكون هنالك شراكات عسكرية، لا، إنما أبعد من ذلك هي الشراكات الأمنية. هذه الطائرة يعني من الطائرات المتطورة حديثا، ولا يملكها الكثير من الدول في المنطقة، بل يمكن ليس كثير من الدول في العالم، فهي تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار.
1: ألا يمكن سيد قبيان، ألا يمكن قراءة هذه الصفقة في هذا التوقيت بأنها محاولة أمريكية لترميم جزء من الثقة التي اهتزت خليجيا بالولايات المتحدة بعد التطورات الأخيرة؟

0: أنا ما أنظر هكذا، ما أنظر أنه يعني الصفقات لإرضاء طرف، لا أنا لا. أنظر أن الصفقات من هذا النوع هي شراكة، وهي شراكة مهمة ما بين البلدين. هنالك أحيانا بعض المطبات تكون في العلاقات ما بين الدول، ولكن النظرة الاستراتيجية الأكبر التي يعني خرجنا منها أثناء زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة، وكان هناك التوقيع الاتفاقية الاستراتيجية ما بين البلدين، ومن ضمنها تزويد المملكة العربية السعودية بهذا النوع من الطائرات. وقد يكون هنالك أيضا يعني صفقات مستقبلية، ولكن كهذا النوع من الطائرات أنا أعتقد أنه هذا يؤكد على متانة قوة العلاقة بين البلدين، وأيضا يؤكد على كفاءة القوات المسلحة السعودية بأن تمتلك مثل هذا النوع من الطائرات. هذا النوع من الطائرات لا يعطى لأي دولة، وحضرتك عارف الضيف الكريم بأن هنالك بعض الممانعات تأتي من دول الإقليم. لماذا يعني يتم تزويد دول الشرق الأوسط أو بعض الدول في الشرق الأوسط مثل هذا النوع من الطائرات؟ وهي تؤكد يعني أن هذا
1: لا، هي بشكل واضح يعني
0: تؤكد على
1: إسرائيل كانت دائما تتحدث عن أن منح طائرات F-35 لأي دولة في الإقليم هو خط أحمر بالنسبة لإسرائيل، وضعته على الإدارة الأمريكية، وكانت الإدارة الأمريكية موافقة وتعمل به لحد الإعلان على عن هذه الصفقة. اسمح لي أن أشرك في النقاش الدكتور محمد.
0: لا اسمح لي، لأن هذه نقطة مهمة
1: سنعود لها وسنتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل.
0: أقل من عشر ثواني. أقل من عشر ثواني. لا أقل من عشر ثواني. إسرائيل لو الأمر لها لما تسلحت أي دولة في المنطقة، ولكن النقطة الرئيسية التي أريد أن أتحدث عنها، الولايات المتحدة فهمت أن الشريك الأهم في المنطقة هي الدول التي تسعى للسلام، جميل. وليست كما تفعل إسرائيل تعمل إلى تدمير المنطقة.
1: جميل جدا. سنتحول للدكتور محمد. دكتور، إذا جمعنا الحرب مع إيران وهجمات الحوثيين والتساؤلات الخليجية بشأن فعالية الحماية الأمريكية، ثم أخيرا هذه الصفقة F-35 التي كانت حصرا على إسرائيل وتضمن لها التفوق الجوي كما تتحدث الإدارة الإسرائيلية في هذه المنطقة، هل كل هذه أحداث منفصلة أم تأتي في إعادة صياغة للعلاقات الأمنية للولايات المتحدة مع دول المنطقة؟
2: مساء الخير لك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام وللضيف الكريم. أنا أعتقد أنها تأتي في سياقين. أولا، هنالك سياق تاريخي كما تفضل الضيف، له علاقة بالعلاقات السعودية الأمريكية الممتدة، وبالذات منذ عام 1945، العلاقة التي أسس لها الملك عبد العزيز مع روزفلت والتي امتدت حتى اليوم. ولكن هنالك أيضا سياقات اختلفت. الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الدولة الرئيسية المزودة للسعودية ولمنطقة الخليج بالسلاح. في السنوات الأخيرة من 2021 حتى اليوم، حوالي 77% من واردات السلاح السعودية هي سلاح أمريكي، وبالتالي هذا سياق. السياق الآخر أن هنالك بعد الحرب على إيران والأزمة القائمة في الخليج، واضح تماما أن هنالك إعادة تقييم لمجموعة من القضايا. لا شك أن فكرة وجود قواعد عسكرية وضمانات أمريكية، سواء بتحالفات استراتيجية أو اتفاقيات جزئية، أو حتى فكرة حليف استراتيجي خارج النتو كما هو حال السعودية وقطر وعدد من دول الخليج، لم تكن كافية لتضمن الأمن الكامل لدول الخليج. وأصبحت القواعد العسكرية بدل أن تكون هي الضمانة أو المظلة للحماية أو لتوفير الأمن في المنطقة، أصبحت إشكالية، خلقت أزمة العديد من الدول. الدول العربية ليست شريكة في هذه الحرب، ولم تكن ترغب في هذه الحرب،
1: صحيح.
2: ولكنها اضطرت أن
1: حاولت
2: أن تمنع ابتداء ثم تتوسط،
1: صحيح.
2: ولكنها اليوم اضطرت وخلال ثلاث سنوات أن تدفع أثمان. لذلك أعتقد أن هنالك تحول في الاستراتيجية الدفاعية والأمنية في الدول الخليجية وبالذات السعودية، على قاعدة الانتقال من الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة إلى تعزيز التسلح سواء من الولايات المتحدة أو غيره، الاعتماد بدرجة أعلى على الذات وعلى بناء ترسانة عسكرية وجيوش أقوى، وأيضا توسيع دائرة التحالفات العسكرية، والذي حدث في اتفاق مكة كمثال، وأيضا الانفتاح على الصين، سبق ذلك صفقات سلاح صينية. ولذلك أعتقد أنه هنالك تحول في الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في الخليج وبالذات في السعودية كونها الدولة الأكبر والأكثر وزنا، وأيضا هنالك تقاطع أمريكي، لأنه يبدو أن الولايات المتحدة وهنالك تسريبات من البنتاغون تدرس فكرة تخفيف التواجد العسكري لصالح تواجد نوعي أكثر، تسليح أعلى، ولكن هذا لا يعني انفضاض الشراكة أو يعني تحول استراتيجي في العلاقة.

0: بين
1: طيب
0: الولايات
1: دكتور
0: المتحدة
1: أحمد
0: والسعودية
1: أعذرني
0: ودول
1: قبل
0: الخليج.
1: قليل قلت لك دكتور محمد، السيد محمد معنا من السعودية. دكتور أحمد، يعني العلاقة القائمة منذ عقود مع دول الخليج ومع السعودية، النفط والطاقة مقابل المظلة الأمنية، هل كشفت هذه المعادلة الآن بعد هذه الحرب ودول الخليج فعلا باتت بشكل واضح تسعى لتغيير في شكل هذه العلاقة؟
0: أعتقد أستاذ محمد أن هذه المعادلة يعني يحدث فيها تحول جوهري الآن.
1: نعم.
0: الحرب الأخيرة كشفت أن هذه المعادلة غير كافية للاستقرار والأمن في المنطقة وبالذات في دول الخليج، وأن تغييرا في هذه الاستراتيجية لا بد أن يحدث، وهو بالمناسبة التحول في هذه الاستراتيجية حدث قبل الحرب الإيرانية، لعله حدث بعد الحرب في اليمن، وأيضا عام 2019 التردد الأمريكي أو عدم توفير الولايات المتحدة لحماية كافية للسعودية في اشتباكها مع الحوثي وليس فقط مع إيران. وبدأت السعودية وعدد من دول الخليج تفكر وتتحرك للتنويع في التسليح وفي أيضا التحالفات.
1: جميل.
0: وجدنا قواعد عسكرية فرنسية وتركية في الخليج، وجدنا أيضا صفقات سلاح أوروبية وصينية.
1: نعم.
0: وبالتالي
1: طبعا.
0: هذا التنويع واضح أنه تحول.
1: طيب. سيد محمد، هذه النقطة التي تحدث عنها الدكتور أحمد، يعني قبل الصفقة كان هناك نقاش متزايد حول ضرورة التنويع من دول الخليج وخصوصا السعودية للعلاقات العسكرية وعدم الاعتماد فقط على واشنطن. هل سارعت واشنطن إلى صفقة F-35 والإعلان عن الموافقة على منح السعودية هذه الطائرات المتطورة لتعيد تثبيت نفسها كممول أول للسلاح للدول الخليجية؟ وعندما نتحدث عن السعودية طبعا نتحدث عن جميع الدول الخليجية.
2: لا، أنا ما شفته خلال مراقبتي وأثناء عملي حتى في وزارة الدفاع أنه المملكة لا تكيل بمكيالين، يعني بمعنى صح إذا كان هنالك ضغوط سواء من الجانب الأمريكي أو حتى بعض الأحيان من الجانب الأوروبي لبيع السلاح فتذهب المملكة إلى دولة أخرى. لا، هذه الاستراتيجية ليست من استراتيجية المملكة العربية السعودية. الاستراتيجية التي تعمل بها المملكة هي استراتيجية التوازن وما يقيم أو ما الكيفية بمواجهة التهديد، بمعنى أنه إذا والله كان هنالك رغبة لاستخدام بعض الصواريخ بعيدة المدى أو صواريخ دفاعية أو طائرات إلى آخره، هو بما يحتاجه التهديد تعمل. نعم. عليه المملكة العربية السعودية.
1: طيب دعني أطرح السؤال بشكل معكوس، اسمح لي سيد محمد، يعني هل شراء F-35 يمثل انتقالا سعوديا من مفهوم واشنطن تدافع عنا إلى مفهوم لا نحن نشتري السلاح والأمريكي ونستطيع استخدامه والدفاع عن أنفسنا؟
2: وهذا المفهوم من زمان، يعني احنا
1: نعم.
2: ليس هي هذه الصفقة ليست الصفقة الأولى التي عقدتها الولايات المتحدة مع السعودية، يعني في طائرات F-15SA، في طائرات التايفون، في طائرات التورنيدو، في مجموعة من الطائرات المقاتلة وكذلك الطائرات الأواكس ومجموعة من الطائرات حتى إلى العمودية وإلى آخره. المملكة تعمل يعني دائما وأبدا على تطوير ترسانتها العسكرية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. بس نقطتك مهمة، أنا ودي أتكلم على أنه هل سارعت الولايات المتحدة لإرضاء المملكة؟ لا، هذا لا تعمل الولايات المتحدة بهذا الأمر، هنالك توازنات في المنطقة.
1: نعم.
2: وفي الأخير يعني بما أرانا خلال الأزمة التي حصلت مع إيران والتطور يعني المؤسف في المنطقة ما قامت به إسرائيل في غزة، اتضح للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بأن دول الخليج مع بعض الشركاء العاقلين، الشركاء الذين يعملون على استقرار هذه المنطقة، بأنه لا بد من توفير الأسلحة لهذه الدول حتى يكون هنالك توازن وحتى يكون هنالك أمن واستقرار.
1: أنا لا أعترض سيد محمد، لا أعترض،
2: أتكلم
1: كل شيء قلته حضرتك صحيح، لكن المثير للجدل هو نوع الصفقة F-35. نتحدث عن طائرة متفوقة جدا، هي ربما الأكثر تطورا في العالم، وإلى حد بعيد هذه الطائرة هي حكر على إسرائيل في هذه المنطقة، وسبق لدولة خليجية أيضا أن طلبت هذه الطائرة والصفقة في آخر لحظات تم إفشالها بشكل أو بآخر. الآن الطائرات هذه تمنح

0: للسعودية. يعني هذه ليست صفقة سلاح كF-15 أو أي صفقة سلاح أخرى قامت السعودية بتوقيعها مع الولايات المتحدة، هنا نتحدث عن تطور كبير في هذه المنطقة وفي هذا الوقت الحساس.
1: وهذا أكيد أتفق معك في الكلام ده، وأنا أؤكد على أنه هذا النوع من السلاح إنما يعني يوافق عليه مبدئيا وحصول المملكة العربية السعودية هي نظرا للتطورات الأخيرة، ليس بقضية، لأنه المفهوم اللي أنا أسمعه في الإعلام بأن والله الولايات المتحدة كانت هي التي تدافع عن دول الخليج، الولايات المتحدة هي التي ترسل قواعدها للدفاع عن الخليج، ليس في كل الدول. أنا أتفق معك، في بعض الدول يعني المجاورة أو دول الطوق مع إسرائيل هي التي ترسل القواعد أو يتم تسليحها للدفاع عنها، ولكن دول الخليج لا. أنا أعتقد أنه هذا مفهوم خاطئ، هي لديها القدرة، وعندما تأتي هذه أو هذا النوع من السلاح هو يعزز قدرتها. لكن النقطة الرئيسية التي أتحدث عنها كنت أريد أن أنوه لها أن هنالك في تباين مع بعض الإدارات. إدارة ترامب كانت ترحب بتسليح المملكة العربية السعودية وإلى آخره، ولكن أيضا وجدنا أنه الاتفاقيات التي ما تحاول الولايات المتحدة بضغط من اللوبي الإسرائيلي على أن يكون هناك اتفاقيات إبراهيمية وإلى آخره، ومن ثم يتم إيقاف تسليح دول المنطقة. وجدت الولايات المتحدة أن هذا مفهوم خاطئ، هذه الدول لابد من دعمها لأن لها يعني لعب أو دور كبير في المنطقة لإيقاف هذا العبث الذي حاصل. يعني الآن شوف ما حصل في موضوع الطاقة، أو بمعنى أصح لماذا هذه التهديدات في مضيق هرمز أو في باب المندب أو إلى آخره، إلا أن هنالك في عدم توازن من الولايات المتحدة خلال أو من لأصدقائها وشركائها في المنطقة، كان هنالك يعني تحيز واضح إلى إسرائيل بتسليحها وإلى آخره، وترك هذه المنطقة دون التسليح وتطوير يعني معداتها. لذلك نقطة أنه الإدارات تختلف، بعض الإدارات تختلف، ويكون هنالك تغير إما لضغوط أو إما أنه هنالك متغيرات استراتيجية.
0: طيب دكتور العطاوني، الصين يعني حاولت كثيرا أن تقيم علاقات ربما عسكرية أمنية مع دول الخليج، وكانت دول الخليج إلى حد ما دائما تقوم باستيراد السلاح وتعتمد على السلاح الأمريكي. مصر أيضا كانت تعتمد على السلاح الأمريكي إلى حد بعيد، لكن كثرة الشروط الأمريكية جعلت مصر تنوع من علاقاتها، ونرى جميعا التقارب الأمني المصري الصيني الآن والذي وصل إلى حد بعيد، وربما تستورد مصر الطائرات الصينية من الجيل الخامس الآن. هل خشيت الولايات المتحدة شكل العلاقة الصينية المصرية أن ينعكس أيضا على دول الخليج، وربما تقوم دول الخليج بتحديث وتطوير علاقاتها مع الصين إلى التبادل الأمني والعسكري، فسارعت إلى مثل هذه الصفقة؟
2: أعتقد أن هذا واحد من الأسباب، من الأسباب الأساسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى المزود الرئيسي للسلاح لهذه المنطقة، وتريد أن تحافظ على العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع دول المنطقة، بالذات مع دول الخليج. ما حدث في السنوات الأخيرة من حروب لم يحدث تحولا استراتيجيا في النظرة الأمريكية للمنطقة وأهميتها الاستراتيجية والعلاقات الاستراتيجية. ولكن دعني أشير هنا إلى مجموعة من القضايا فيما يتعلق بتوازن القوة والقضايا العسكرية. أولا صحيح أن هذه الصفقة طائرات F-35 الأكثر تطورا، ولكن محمد جيد أن يدرك الجميع والمشاهدين بأن هذه الطائرات أيضا بمستويات مختلفة.
0: صحيح.
2: والطائرة التي ستوقع والعقد الذي يتم الحديث عنه مع السعودية هو ليس الطراز الأفضل في هذه الطائرات. الأكثر تحديثا أو الأكثر حداثة والذي مزود بأفضل تكنولوجيا هو الموجود في إسرائيل.
0: وهنالك F-16 نفس الشيء
2: بالضبط. وهنالك قانون في الولايات المتحدة شرع عام 2008 يلزم الإدارات الأمريكية بالحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة، وأنه لا يمكن أن تمر صفقة سلاح تخل بالتفوق العسكري. لذلك قدمت إسرائيل مباشرة مرافعة مهنية أطلق عليها من قبل الطيران الإسرائيلي بضوابط لهذه الصفقة، هذا أولا. ثانيا نحن نتحدث عن صفقة لن تحدث غدا، الصفقة أمامها أيضا مسارات يجب أن تمر من الكونغرس، لكن هي ستمر، لكن أيضا اشتراطات تقنية ولها علاقة. هنالك برزت الآن النقاش حول التخوفات من تسرب التكنولوجيا إلى الصين بسبب العلاقات مع الصين، وهو ما أفسد صفقة الصفقة مع الإمارات أيضا.

0: في في فيما يتعلق بطائرة F-35. إذا التفوق العسكري الأمريكي الإسرائيلي عفوا مضمون أمريكيا بالقانون. هذه الصفقة قد تحتاج من 5 إلى 7 سنوات حتى تصبح يعني منفذة، لأنه هنالك طابور من الاتفاقيات على طائرات F-35 لمجموعة من الدول الأصدقاء الولايات المتحدة.
1: صحيح.
0: ثم أيضا التوازن العسكري، الحرب في المنطقة أثبتت أن الطيران وحده ليس كافيا لخلق توازن عسكري في المنطقة. أنت تعرف على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لديها أقوى سلاح جو في العالم دون منازع، يعني قصفت ما قصفت في إيران، ولكنها حتى اللحظة لم تستطع أن تنجز أهدافها في إيران. في الحرب اليمنية القصف الجوي لم يحسم المعركة، القصف الجوي مستمر والحوثي يتمدد في على الأرض في اليمن. ولذلك أعتقد أن هذا مسار السعودية واضح تماما أنها تحاول أن تنوع المصادر، تعزز قدراتها العسكرية، تنوع التحالفات بالعلاقات مع تركيا وباكستان. صحيح. ومصر وغيرها. هنالك فقدان للثقة المطلقة بالدور الأمريكي في المنطقة إلى صالح وجود دور معقول والاستمرار في العلاقات والاعتماد على السلاح الأمريكي. لكن إذا كان الحديث عن الأزمة التي خلقتها إسرائيل بهذا المستوى من التوحش والتدمير والاعتداءات في المنطقة، فإن هذا الشكل من التسلح مهم ويؤثر، ولكنه ليس حاسما فيما يتعلق بتوازن القوة وتوازن الردع مع إسرائيل، لأن الضمانة الأمريكية بالقانون لازالت قائمة. أما الصين فواحدة من الاعتبارات المهمة أمريكيا في هذه الصفقة أن تقطع الطريق على أي تحول جذري ونوعي وكبير من قبل السعودية ودول الخليج أو دول المنطقة باتجاه الصين، لأن الصين تبقى المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة على مستوى العالم. وأيضا لأن الصين أثبتت أن لديها أسلحة متفوقة حتى في مجال الطيران. الحرب الأخيرة بين باكستان والهند أثبتت أن سلاح الجو أو الطيران الصيني لديه قدرات استثنائية وقادر على أن يحسم معارك. لذلك الولايات المتحدة أولا تريد أن تطمئن دول الخليج، وبذات السعودية كونها الدولة الأكبر في الخليج، تريد أن تقطع الطريق على إمكانية انفتاح أكبر على الصين، تريد أن تبقي سوق السلاح مهم، وبالنسبة للسعودية تحصل على أسلحة نوعية، تعزز علاقات مع مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي المؤثر جدا في السياسة الداخلية الأمريكية، وأيضا شكل من أشكال النفوذ السياسي أيضا في الولايات المتحدة، لأن هذه أموال ستستثمر لسنوات طويلة. صحيح.
1: وهذا يجعلني أطرح يعني السؤال ربما الكبير لهذه الحلقة، سيد محمد، هل صفقة F-35 مع السعودية دليل على أن التحالف الأمريكي الخليجي أصبح أقوى بعد الحرب الإيرانية، أم إنها دليل أو نتيجة لإدراك الطرفين أن نموذج الحماية الأمريكية القديم لم يعد كافيا بالنسبة للدول الخليجية؟
2: معليش ما ودي أنا أسأل، لكن هل تقصد بأنه كانت الولايات المتحدة هي التي تقوم بالدفاع عن دول الخليج؟
1: لا تقوم بالدفاع، لا لا لا لا لم أقصد ذلك، لكن هناك قواعد أمريكية في دول الخليج، وهذه القواعد الأمريكية تشكل نوع من الحماية والمظلة الأمنية، لكن ثبت من الحرب الأخيرة أن هذه القواعد فعلا لا تشكل مظلة أمنية قادرة على حماية الدول التي تستضيف هذه القواعد.
2: وهذا اللي أنا أكده، بأن هذه القواعد ليست للحماية، هذه القواعد يعني للشراكة، للاستخدام الاستراتيجي، لأنواع متعددة. ولكن نرجع لمفهوم الصفقة، هل هذه الصفقة سوف تغني عن تواجد أمريكي في المنطقة؟ سوف تغني أو أي صفقة في سواء الإمارات، دول الخليج، حتى لو كان مصر، هل ستغني عن عدم تواجد الولايات المتحدة؟ أنا أقول لك لا، الولايات المتحدة شريك وشريك رئيسي، والدكتور في الاستديو تحدث عن أهمية وجود الولايات المتحدة في المنطقة لما هو ما يتحدث عن التوازن. أنا دائما أتكلم على وجود دولة، يعني دولة عظمى لديها من القوة العسكرية والاقتصاد العالمي أو الاقتصاد العالي، لابد من وجودها في المنطقة لفكرة التوازن والردع إلى حد ما. وجود هذا النوع من الطائرات هو سوف يعزز الأمن والاستقرار، وكذلك سوف يعزز العلاقة ما بين البلدين، والأهم في هذا هي الثقة المتبادلة ما بين البلدين فيما يعني تزويد المملكة العربية السعودية بهذا النوع.
1: أشكرك.
2: حتى لو أنه يعني لا يوجد إلى الآن النوع المحدد الذي

0: سوف تأخذ المملكة، لكني أنا أعتقد أن المملكة لن تذهب إلى أي نوع من الأنواع القديمة.
1: أشكرك سيد محمد، أدركنا الوقت،
0: إلا لن تعقد الصفقة.
1: أنا أعتذر لمقاطعتك، أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من الرياض السيد محمد الخبيان، الخبير العسكري والاستراتيجي، وهنا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاوني. شكرا جزيلا لك، والشكر الموصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

0: Forgetting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
12: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم إذا فهمي.
12: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
14: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
16: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
17: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
18: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
19: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظبا على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippah with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعارض

0: معرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
1: There are hundreds of verses in the Torah.
2: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي. لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً، بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات، ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خياراً طبيعياً تقريباً.
2: شقيقتي التحقتا به، وصهري فعل ذلك، وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج، وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة، أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
2: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
0: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
2: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
0: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
3: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريباً بوصفهم يهوداً علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهودياً جديداً، يهودياً حديثاً.
0: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
3: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحاً مختلفاً، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية أي مشروع إقامة إسرائيل.

0: إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
1: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
2: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
0: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
1: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءاً من جدول أوسع.
3: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا، وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
1: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
3: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي. وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
1: في رام الله، حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
4: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعلياً وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
0: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص

0: أحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
2: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه، بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
2: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
0: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
0: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
3: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي، كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
1: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
3: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية، وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948 وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
1: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
3: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
1: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
3: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشت ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
1: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
3: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
4: All right. I am here with the settler Shilo. He's grazing his goats in Ras El Ain, and because he doesn't want to get wet in the rain, he brought his entire flock.
1: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
4: Yeah, definitely. Growing up, learning about America's own history with racism.
5: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائما أفكر لو كنت حيا في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم، حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
5: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جداً، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحاً بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جداً. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه، كنا جيراناً.
1: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولاً في تل أبيب، وكان يتردد كثيراً إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقاً فترة في أم الخير في مسافر يطا.
5: كان واضحاً بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئاً.
4: Our protest was just interrupted by the far-right Kahanist MK, Tzvi Sukkot. And now that he's gone, soldiers are coming up. I think it's much more likely that there is stun grenades and tear gas now that he's gone.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنباً إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
5: صديقي عودة الهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025. أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

0: ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
2: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيرا، لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب، وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعا من الحل. إنه حل ليس إيديولوجيا حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطا.
1: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذا الحوار الخاص والمقابلة الخاصة مع رئيس قسم التاريخ بجامعة حج بيرم ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أزمان للحديث حول صفحة من صفحات التاريخ المطوية حول مدينة إزمير والحريق الكبير الذي لحق بهذه المدينة في عام 1922. لمعرفة التفاصيل أرحب بضيفي الدكتور نصر الله أزمان. مرحبا بكم معنا دكتور نصر الله.
1: مرحبا الله.
0: في البداية، منذ دخول القوات اليونانية إلى إزمير وصولا إلى هذا الحريق الكبير، ما الذي حدث في المدينة؟
1: İzmir tarihinin eski dönemlerinden itibaren
2: İzmir merkezun hafaza ala mizatin kawnahu markaz jadb mundu aqdam al-usur fi tarihihi wa hatta yawmina hadha wa ala wajhi al-khusus li ahamiyatihi al-istiratijiyya wa kawnahu madinatan sahiliyya wa wuqu'ahu ala turuq at-tijara wa tanawwu' sukanihi ja'alahu hadafan lil-quwwa al-kubra fi kulli fatratin min fatarat at-tarikh. Nara hadha fi bidayat al-qarn at-19 haythu nashhadu anna ad-dawla al-ajnabiyya kana laha atma'un fi إزمير ضد الدولة العثمانية، وأنهم اتبعوا سياسة لتعزيز نفوذهم في إزمير، بل إننا نرى في العمليات التي سبقت الحرب العالمية الأولى وخلالها أن دول الحلفاء عقدت بعض الاتفاقيات فيما بينها بشأن مستقبل إزمير. نرى أن إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا قد توصلت إلى توافق فيما بينها بشأن تقاسم مدينة مهمة مثل إزمير، وفي هذا السياق اتفقوا أيضا على إعطاء إزمير للإيطاليين. والواقع أنه مع انسحاب روسيا من الحرب في نهاية المطاف مع ثورة أكتوبر عام 1917

0: ظهرت مسألة تحديث اتفاقية التحالف على جدول الأعمال، وفي هذا السياق أعطيت إزمير بالفعل لليونان بدلا من إيطاليا بضغط من إنجلترا. وفي 30 أكتوبر 1918 تم توقيع هدنة موندروس، واضطرت الدولة العثمانية للقبول بخروجها مهزومة من الحرب العالمية الأولى. تاريخ 30 أكتوبر 1918 هو حقا نقطة تحول بالنسبة للدولة العثمانية، فالدولة العثمانية التي حاربت على جبهات عديدة في الحرب العالمية الأولى وخاضت صراعات كبيرة وتكبدت خسائر فادحة لم تصل في الواقع إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار اعتبارا من 30 أكتوبر 1918. على العكس من ذلك، دخلت في عملية أثقل وأكثر صعوبة في ظروف الحرب. فبينما كان عام 1918 نقطة تحول من حيث نهاية الحرب العالمية الأولى لجميع الأطراف الأخرى، فإن هذا الوضع في الواقع كان يتطلب بعدا مختلفا للحرب بالنسبة للأتراك اعتبارا من عام 1918. وبعد 30 أكتوبر 1918 بدأت دول الحلفاء في احتلال الأناضول. أولا نرى أنهم عبروا بسهولة مضيق الدردرين اعتبارا من عام 1918، والذي لم يتمكنوا من عبوره في عامي 1915 و1916، وأن المدرعات المعادية رست في اسطنبول اعتبارا من 13 نوفمبر 1918. وفي هذا السياق، مباشرة بعد اسطنبول نشهد احتلال العديد من المناطق الجغرافية في الأناضول مثل زنجلداغ وقونيا وأنطاليا وتشوكورفا وعنتاب ومرعش وأورفا. في الواقع هذه الاحتلالات تتعارض جزئيا مع هدنة موندروس، لكن دول الحلفاء تتذرع بالمادة السابعة من الهدنة، وهي المادة التي تنص كما تعلمون على أن لدول الحلفاء الحق في احتلال المناطق التي من شأنها تهديد أمنهم، وهذا يعني في الواقع أنه يجعل كل ذرة من الجغرافيا الأناضولية منطقة احتلال محتملة. الإيطاليون الذين فقدوا إزمير ينزلون جنودا حول أنطاليا وقونيا، ويتحرك اليونانيون في الواقع لاحتلال إزمير بدعم من إنجلترا مع هذه الاتفاقية. هناك نقطة مهمة جدا هنا، لا يتم الحديث عن هذه المسألة كثيرا، لكن رؤوف باشا الذي أدار مفاوضات هدنة موندروس مع الأدميرال كالثورب صرح بوضوح أنه لا ينبغي للجنود اليونانيين أن ينزلوا في جغرافيا الأناضول فيما يتعلق بالاحتلال، وتوصل إلى اتفاق معه وحصل على ضمان شفوي. لكن بالطبع الضمان الشفوي بل وحتى الضمان الكتابي في مثل هذه الحالات لا ينفع اعتبارا من 15 مايو 1919 يتم احتلال إزمير. هناك تمييز محدد هنا أود أن أشرحه. في الواقع في 14 مايو 1919 يتم احتلال تحصينات إزمير من قبل دول الحلفاء. هذا الاحتلال يتوافق مع هدنة موندروس، لذلك ليس لدى الدولة العثمانية أو القوات الوطنية أي رد فعل ضد هذا الاحتلال، لأنه احتلال يخضع لأحكام الهدنة. لكن احتلال مدينة إزمير يوم 15 مايو 1919 يتعارض مع هدنة موندروس، لذلك فإن النقطة التي عبر عنها الجانب التركي بشكل خاص في المذكرات المقدمة إلى دول الحلفاء وفي الخطابات التي ألقاها هي أن مدينة إزمير احتلت في 15 مايو 1919 بطريقة تتعارض مع هدنة موندروس. وهناك نرى مدى بطلان الضمان الذي قدمه الإنجليز للجانب التركي بأن اليونانيين لن يشاركوا في الاحتلال ولن يتواجدوا فعليا في احتلال الأناضول.
1: دكتور، ولكن هناك إلى جانب كل هذه القوات التي دخلت مناطق متفرقة في الأناضول ومناطق في تركيا، يبقى مشروع الفكرة الكبرى ميغالي آيديا كما يطلق عليه في اليونان. ما هدف هذه الفكرة الكبرى في تركيا خاصة في منطقة الأناضول؟
0: في الواقع مثل الدول القومية المنشأة حديثا في تلك الفترة، كان هدف اليونان أيضا هو تأسيس دولتها الكبرى. كانت ترى نفسها ورثة لبيزنطة وروما، ولذلك كانت ترغب في تأسيس الدولة اليونانية الكبرى في تلك الجغرافيا الواسعة التي حكمتها بيزنطة وروما. ولكن هناك عيب كبير، في الواقع مبدأ تقرير المصير أي مبدأ تحديد السكان لمستقبلهم ومصيرهم صالح لليونانيين كما هو الحال بالنسبة لكل أمة، لكن هناك حالة كالتالي: كان اليونانيون يريدون أن يحكموا جغرافيا لم يكونوا كافين فيها من حيث عدد السكان. بيزنطة حكمت جغرافيا واسعة جدا والإمبراطورية الرومية كذلك، لكن سكان اليونان كانوا يعانون من صعوبة بالغة ومشاكل في السيطرة حتى على مناطق سيادتهم الخاصة. ورغم ذلك طالب اليونانيون بهذه المناطق من إنجلترا بناء على ادعاء أن السكان الروم يشكلون الأغلبية في غرب الأناضول. وهنا رأت إنجلترا أن وجود يونان تحت سيطرتها أكثر معقولية من وجود إيطاليا قوية في المنطقة، لأن إزمير حقا ميناء مهم جدا في الطريق التجاري الذاهب إلى مستعمراتها، بل إنها في تلك الفترة كانت واحدة من أكبر وأهم وأغنى المدن الساحلية في المنطقة.
1: دكتور نصر الله، في سبيل تحقيق هذا الهدف، هدف الفكرة الكبرى الذي تسعى إليه اليونان في هذه الحقبة، ما هي الجرائم التي ارتكبتها في منطقة إزمير والمحيط بمحيط منطقة إزمير والمدن المجاورة خلال هذه الفترة ما بعد احتلال مدينة إزمير؟
0: ما حدث في إزمير يوم 15 من مايو عام 1919 أظهر لنا أهم دليل على ما سيحدث في الأيام التالية، بمعنى أن 15 من مايو عام 1919 كان يعبر في الواقع عن شرارة ألقيت في برميل باروت. أو تخيل ملعبا يكتظ بالناس، تخيل حالة الذعر الشديد لهؤلاء الناس في الملعب وهم يحاولون الخروج منه ويسحق بعضهم البعض. هكذا وقعت حادثة مروعة في يوم 15 من مايو. لقد رأينا كيف انعكست مؤامرة دول الحلفاء على إزمير اعتبارا من 15 من مايو برصاصة وحيدة أطلقها حسن تحسين، اعتبارا من 15 من مايو عام 1919. ومنذ اللحظة التي وطئت فيها أقدم اليونانيين إزمير شرعوا في مذبحة منهجية دون تمييز بين عسكري ومدني. يمكننا التعبير عن هذا كالتالي: لا نرى هذا فقط في وثائق الأرشيف التركي وفي مذكرات الأتراك، بل يمكننا رؤيته أيضا في وثائق الأرشيف الأجنبية وفي الصحف الأجنبية أو في مذكرات الأجانب. نرى أن أكثر من 4000 عسكري ومدني فقدوا حياتهم في 15 من مايو في الأرقام الرسمية. يفقد هؤلاء السكان حياتهم كالتالي: فالجنود لا يستشهدون في القتال على سبيل المثال، الجنود الذين ينتظرون دون سلاح على باب الوحدات التي تحرس الجيش التركي يفقدون حياتهم ويستشهدون نتيجة النيران التي فتحها اليونانيون. تخيل جنديا أعزل ومأمورا بعدم سحب سلاحه للدفاع عن نفسه يتعرض لطلقات ونيران وهجوم من قبل العدو، وفي الوقت نفسه هناك خسائر مدنية كثيرة جدا، فضلا عن أننا نرى أن هذا الوضع يتم استغلاله من قبل اليونان، بمعنى أن فينيزيولوس الذي ذهب إلى مؤتمر باريس سلام يصرح بأن 78 تركيا وحوالي 62 روميا فقدوا حياتهم في 15 من مايو. لكن المصادر المحلية والأجنبية والمذكرات والواقع تظهر بوضوح أن حشدا مسلما يزيد عن 4000 ويقترب من 5 قد فقد حياته هناك على يد الروم، على يد جيوش الاحتلال اليونانية. يمكننا أن نوضح هذا بشكل أوسع. نعم، في 15 من مايو كانت هناك مجزرة كبيرة ومظالم كبيرة جدا وألم وظلم كبير جدا، لكن هذا لا يقتصر على 15 من مايو. ففي 16 والسابع عشر من مايو والأيام التي تلتها استمر الإرهاب الرومي، الإرهاب اليوناني بشكل منهجي. أود أن أقدم لكم رقما مثيرا جدا للاهتمام: احتلت إزمير في مايو عام 1919 اعتبارا من نوفمبر عام 1919، وبسبب اختفاء شروط الحياة الدنيا في إزمير ومحيطها، فإن عدد الأشخاص الذين هاجروا إلى الولايات الداخلية فقط لإنقاذ أرواحهم وشرفهم يبلغ حوالي 140,000 شخص. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إجمالي عدد سكان إزمير كان حوالي 300,000 نسمة، فسيتضح أن الرقم 140,000 هو رقم لا يستهان به على الإطلاق. وفي هذه العملية تظهر لنا وثائق الأرشيف أيضا أنه تم توطين 90,000 شخص جاء بهم من اليونان مكان 140,000 تركي مسلم. ومن المثير للاهتمام أيضا أن المظالم التي شهدتها المنطقة نقشت في ذاكرة سكان المنطقة لدرجة أن الذاكرة المجتمعية تحافظ على حيويتها لدرجة أنه حتى اليوم فإن الناس الذين يعيشون في تلك الجغرافيا، أي الجغرافيا التي تعرضت للاحتلال اليوناني، نرى مصطلحات

0: مثل الروم اليونان وما إلى ذلك تفهم وكأنها إهانة أو شتيمة، لأن ألم الخسائر في تلك الفترة لا يزال يحافظ على حيويته في الذاكرة المجتمعية. وفيما يتعلق بالمظالم اليونانية لا نرى ذلك فقط في المصادر العسكرية التركية في تلك الفترة، بل عندما نرى مراسلات ومذكرات وشهادات المراقبين والصحفيين والممثلين العسكريين والمدنيين الإيطاليين والفرنسيين وممثلي العسكريين والمدنيين التابعين للمجتمعات الأخرى وعلى رأسهم الأدميرال الأمريكي بريستول، نرى مع الأسف أن اليونانيين مارسوا بحق الأتراك مظالم لا تتسع لها كرامة الإنسانية ولا تتسع للقانون الدولي ولا لقانون الحرب.
1: بالعودة إلى الباحثين الأجانب الذين تحدثوا عن هذه المأساة والجرائم التي ارتكبتها القوات اليونانية، كان من بينهم جاستن مكارسي الذي قال بأن هناك عدد القتلى والأرواح في تلك الفترة أكثر من 600 ألف شخص بحسب إحدى الروايات. ولكن هذا مع دخول القوات اليونانية إلى إزمير، ما بعد وصول القوات الوطنية بقيادة مصطفى كمال باشا إلى حدود إزمير وبدء المقاومة الوطنية وحرب الاستقلال ضد هذه القوات، بدأت هناك انسحابات للقوات اليونانية فقاموا باستخدام سياسة الأرض المحروقة. كيف ظهر ذلك في سياسة القوات اليونانية والجيش اليوناني في هذه المنطقة ما بعد اقتراب القوات الوطنية من تحرير مدينة إزمير؟
0: كانت إزمير مدينة ساحلية مهمة جدا تحافظ على ثرائها سواء بالمعنى الثقافي أو التجاري، وكانت بمثابة باب المنطقة المفتوح على العالم أصلا. بعد احتلال اليونانيين لإزمير اعتبروا أنفسهم المالكين الأساسيين لهذا المكان وتصرفوا وفقا لذلك. كان الهدف النهائي للنضال الوطني الذي قدمته الأمة التركية والجيش التركي بقيادة مصطفى كمال باشا إنقاذ إزمير من الاحتلال. لذلك في تلك الفترة كانت الحاجة الماسة للأتراك هي حرفيا تحرير إزمير، والواقع أنه تم تحقيق زخم جدي للغاية في معركة سقارية، وفي عملية استمرت لمدة عام بعد ذلك استكمل الجيش التركي تحضيراته وعالج نواقصه ونفذ تحصيناته لوجستيا وعسكريا من خلال القوانين التي أصدرها. وأولا وقبل كل شيء في معركة الميدان للقيادة العامة، اتخذت هذه العملية خطوتها العسكرية الأخيرة وبدأت عملية هجومية خطيرة للغاية ضد اليونانيين. انطلقت حركة الهجوم هذه المرة مع الأمر الذي أصدره مصطفى كمال باشا الذي دخل التاريخ: أيها الجيوش، هدفكم الأول هو البحر الأبيض المتوسط. واعتبارا من تلك اللحظة بدأ الجيش اليوناني عملية هروب من دون النظر إلى الوراء على حساب إنقاذ أرواحهم من أمام الجيش التركي. لكن هذا لم يكن حديثا بسيطا، فاعتبارا من شهر مارس عام 1922 عندما ننظر إلى المراسلات الدبلوماسية التي أجراها الجنود الإنجليز في المنطقة والجنود الفرنسيون والإيطاليون مع بلدانهم، نرى أن اليونانيين أعربوا أنهم سيحرقون ويدمرون المنطقة في مواجهة أي هجوم تركي محتمل إذا فقدوا إزمير ومحيطها، وأنهم لن يبالوا بمن سيتضرر من هذا، وأنهم سيتركون للأتراك إزمير غير صالحة للعيش. الإيطاليون والفرنسيون والإنجليز يرون أهمية كبيرة لهذا، بمعنى أن اليونانيين يقولون لن نهتم بمن يتضرر. في الواقع هناك نشاط تجاري للإيطاليين في المنطقة ونشاط للإنجليز وآخر للفرنسيين، لذلك في حركة الحرق والتدمير لليونانيين ستتضرر هذه الدول أيضا. لذلك هم يولون أهمية لهذه المسألة، ونحن نرى هذا في الأدبيات الدولية بحق كسياسة حرق وتدمير، ونراه كسياسة تدمير وإفناء. ماذا تعني هذه السياسة؟ عندما ننظر تعني هذه السياسة أنه في حال ترك أي منطقة احتلاله فإن الدولة التي تنفذ الاحتلال لا تترك للملك الأصلي لتلك المنطقة مكانا صالحا للعيش. تخيلوا، يوجد في إزمير أسلحة وذخيرة وطعام وغذاء وثراء ورفاهية من الناحية اللوجستية، وبالتالي كل ما يحتاجه الجيش التركي وكل ما تحتاجه الأمة التركية موجود في إزمير. وبما أن اليونانيين يعملون على ذلك فإنهم لن يتراجعوا أبدا عن حرق وتدمير وذبح المدنيين هناك بحجة إعادة المدن التي انسحبوا منها إلى حالة غير صالحة للعيش، وقد قاموا بذلك بشكل منهجي. يمكن أن يحدث احتكاك ناتج عن أي حادث بين شخصين، يمكننا أن نرى هذا كانتفاضة غضب، يمكننا أن نرى هذا أثناء الحرب أيضا،

0: لكن كما صرح جاستن ماكرثي فإن ما حدث اعتبارا من تلك الفترة لا يمكننا اعتباره انتفاضة غضب. بتعبير جاستن ماكرثي، ما حدث اعتبارا من تلك الفترة هو إبادة جماعية ممنهجة ومذبحة ممنهجة واستراتيجية تدمير كذلك. نحن لا نقول هذا، الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون يقولونه، الأمريكيون كذلك، وهم يعبرون عن هذا في تقاريرهم ومراسلاتهم الدبلوماسية التي أرسلوها إلى بلدانهم منذ مارس عام 1922. هذا حادث مهم جدا، لأننا نرى أن الجيش اليوناني أثناء انسحابه قد دبر لنفسه هذا وخطى خطوات فيه ليترك أناضولا غير صالح للعيش وإزمير غير صالحة للعيش. نرى هذا بوضوح في مذكرات الأمير أندرو الذي وقع أسيرا بيد الأتراك في تلك الفترة، إنه يوناني كما تعلمون. نرى بوضوح في مذكراته الخاصة أنهم أعطوا أوامر قاطعة في هذا الشأن لجيوشهم وقادتهم وجنودهم، وبذلوا جهدا لعدم استفادة الأتراك من هذه المناطق والإضرار بها. إن المذبحة والدمار في أفيون وأوشاك وألا شهير وحدها قد تحولت بحد ذاتها إلى مذبحة إنسانية مروعة. فمن ناحية الجيش التركي يطارد اليونانيين، ومن ناحية أخرى لا يمكنه البقاء غير مبال بهذا الحريق وهذا الدمار، ويقاتل هؤلاء لمساعدة الأتراك المدنيين بينما يطارد العدو من جهة أخرى. أصلا اعتبارا من 29 من أكتوبر عام 1923 أصبح النضال ذو الأولوية الذي يجب أن تخوضه تركيا هو إعادة إعمار تلك المنطقة المحروقة والمدمرة. وبالفعل في 19 من سبتمبر عام 1922 تحررت مدينة إزمير الجميلة من احتلال العدو.
1: في هذا اليوم تحديدا دكتور نصر الله، دخلت القوات التركية إلى مدينة إزمير واستطاعت تحرير المدينة من القوات اليونانية. مع دخول القوات التركية إلى المدينة في هذا اليوم وصولا إلى الحريق الكبير في 13 من شهر سبتمبر أيلول من عام 1922، كيف كان الوضع المدني والعسكري في المدينة وهذا المحيط؟
0: الاحتلال الذي بدأ في عام 1918 استمر في الواقع حتى عام 1922. هذا يعني أنك حين تنظر إليه فإنها فترة طويلة جدا، مثل 5 سنوات بمفرده. ولكن هناك خلفية لهذا أيضا، الأتراك بما في ذلك سكان تلك المنطقة كانوا في حرب متواصلة منذ عام 1911. إن حربا استمرت 11 عاما من عام 1911 إلى 1922 هي حقا عبء لا يمكن لأي أمة أو مجتمع أو دولة تحمله. وحين ننظر إليه فإن أهم مورد لكم وهو القوى البشرية المؤهلة يفقد حياته في هذه الحروب. ومع احتلال إزمير اعتبارا من 15 من مايو عام 1919 وقع الأتراك حقا في فترة مظلمة جدا، وكان الهدف النهائي للأتراك والهدف النهائي للقوات المسلحة ومصطفى كمال باشا والجيش التركي ومجلس الأمة التركي الكبير هو إنقاذ إزمير من الاحتلال، تماما كما كافحت القوات الوطنية من أجل استقلال إزمير بحرارة وصدق. كافح سكان المنطقة أيضا ليخلصوا أنفسهم من الاحتلال. كان وضعهم صعبا جدا، حراب العدو وعلمه على رؤوسهم، وكانت هناك عملية من التعذيب حيث يتعرض الناس للضغط ويفقدون أرواحهم. لذلك فإن رؤيتهم لفوش الفرسان ورؤيتهم للجيش التركي ورؤيتهم للعلم التركي تحولت بالنسبة لهم إلى جو احتفالي إلى يوم عيد. واعتبارا من ذلك اليوم نرى حقا أن إزمير الجميلة أنقذت من احتلال العدو، ونرى أن شعب إزمير وشعب المنطقة وعلى رأسهم سكان إزمير قد استقبلوا ذلك اليوم في جو من العيد. أصلا نرى حدوث أعمال نهب وسلب وحرائق في إزمير في الأيام التي سبقت 9 سبتمبر، حتى أن هذا مذكور أيضا في تقارير رئيس منظمة الإطفاء في تلك الفترة. ونرى أنه قبل 9 سبتمبر كانت هناك حرائق قد اندلعت في حوالي 10 إلى 15 مكانا، وهي أحياء كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة في إزمير.
1: دكتور نصر الله أزمان، نحن نتحدث عن هذه الأيام وهذا العيد الذي شعر به أهالي إزمير بعد دخول القوات الوطنية إلى مدينة إزمير. بعدها بأربعة أيام يقع حريق إزمير الكبير. من الذي أشعل هذا الحريق؟ وهل لديكم تفاصيل أدق حول تفاصيل هذا الحريق بصورة عامة؟

0: خاصة وأن كما ذكرتم كان هناك استعدادات من قبل بعض الإطفائيين الأجانب الذين كانوا يعملون في إزمير، أن كان هناك استعدادات من قبل القوات اليونانية لإشعال مثل هذا الحريق. لو تضعنا في مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة تحديداً.
1: مسألة الحريق هذه تقاس ويتحدث عنها كثيرا في الأدبيات، ولكن بعيدا عن الروايات عندما ننظر إلى وثائق الأرشيف وإلى شهود تلك الفترة ومصادر تلك الفترة فإن الصورة واضحة جدا من وجهة نظرنا، وهي كالتالي: قبل 9 سبتمبر عام 1922 يفهم من تقارير رئيس الإطفاء في إزمير، وهو شخص غير مسلم، أنه في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة كانت هناك حرائق وحوادث نهب قد حدثت في حوالي 10 إلى 15 مكانا. وبعد 9 سبتمبر، أي بعد 4 أيام اعتبارا من 13 سبتمبر، نرى افتعال حرائق ممنهجة مرتبطة ببعضها البعض في الأماكن التي كان يعيش فيها غير المسلمين، وتحديدا الأرمن والروم بكثافة. غريسكوفيتش، إذا لم تخن الذاكرة، هو اسم رئيس الإطفاء، يعبر في تقاريره قائلا: رأينا فجأة اندلاع حرائق ممنهجة في المناطق التي كان يعيش فيها غير المسلمين بكثافة، بما في ذلك الكنيسة الأرمنية. أردنا التدخل فورا وتحركنا للتدخل بكل قوتنا، لكننا تعرضنا لإطلاق نار من قبل الأرمن والروم، وفتحت عليهم النيران وأصبحت أرواحهم في خطر. ويعبر عن أن الحرائق التي انتشرت أيضا بتأثير الرياح في الوقت نفسه. يعبر أيضا أن الكنائس استخدمت كترسانات ذخيرة، وأنه تم وضع قطع قماش مبللة بالزيت حول تلك الذخائر، وأنها رتبت كآليات لإحداث انفجارة لتكوين الحرائق، وأن حوالي 3/4 إزمير احترقت جراء حوادث الحرق هذه بتأثير الرياح. المصادر الإيطالية والإنجليزية والفرنسية تؤكد هذا. وهناك استنتاج منطقي آخر يجب التوصل إليه: إزمير أرض تركية، لقد كانت وطنا للأتراك منذ قرون، وقد واجهت احتلالا يونانيا مؤقتا فقط في الفترة ما بين 1919 إلى 1922، وكان الهدف النهائي للأتراك هو استعادة إزمير، إعادة رفع علم النشمة والهلال التركي في إزمير. ما هي الفائدة التي ستعود على الأتراك من حرق وتدمير وإلحاق الضرر بإزمير؟ في النتيجة إزمير ليست غنيمة للأتراك، بل هي تخدم هدفا مقدسا مثل إعادة الحرية لتراب الوطن المفقود. ولذلك فإن التجارة واللوجستيات والمنتجات العسكرية والحضارة، كل حشر في إزمير مهم جدا للأتراك. ولذلك فإن تضرر إزمير لا يخدم هدف الأتراك، بل يخدم هدف أولئك الذين فقدوا إزمير.
0: وبالتالي دكتور نصر الله، كيف يمكن الآن أمام هذا التزييف الذي يحدث من الغرب وفي الرواية اليونانية تحديدا، كيف يمكن للباحثين وللوثائق التركية وغيرها من الوثائق الغربية والإنجليزية كما ذكرتم كشف هذه الحقائق ومواجهة هذا التزييف الذي تقوم عليه الرواية اليونانية المدعومة من بعض الدول الغربية؟
1: في الواقع إن الحقيقة في معاهدة لوزان للسلام، والتي يعترف بها كل من اليونانيين ودول الحلفاء الأخرى، تظهر المادة 59 من لوزان بوضوح أن التخريب الذي تم في تلك الفترة تم تنفيذه من قبل اليونانيين، وتظهر بوضوح أن اليونانيين هم المسببون لهذا العمل والمسؤولون عنه، ومن حيث دفع تعويضات الحرب. حتى وإن اضطرت تركيا للتنازل عن حقها، فإن ذلك يوضح لنا أن المسؤول الوحيد عن هذا التخريب هو جيش الاحتلال اليوناني. هذا مكسب مهم جدا بالنسبة لنا بمعنى لوزان. على الأقل من هو فاعل الجريمة فقد أقر واعترف بذلك من قبل الفاعل نفسه. إذا نظرنا من الجانب الآخر، فإن الغرب للأسف عندما تكون المجموعات المعنية وتلك التي يتم تهميشها ليس من صفوفه، فإنه يتبنى موقفا يتجاهل ولا يسمع ولا يعلم. لكن هذا لا ينبغي أن يردعنا مجتمعا وأكاديميين ودولة، وبالفعل فإنه لا يردعنا. إن الدراسات والأبحاث التي نقوم بها في أرشيفنا وفي أرشيف العالم، وخاصة الأرشيف اليوناني والإنجليزي والأمريكي والفرنسي والإيطالي، وكذلك الدراسات التي يقوم بها باحثون مستقلون مثل جاستن ماكاثي بالاستفادة من الأرشيف التركي والأجنبي، تظهر لنا حجم هذا الدمار والواقع التاريخي. في هذا المعنى تقوم دولتنا حقا بتشجيع نشر الإصدارات التي تنسق العملية، سواء من خلال المؤسسة التركية للتاريخ أو مركز أتاتورك للأبحاث.

0: أو المؤسسات الشريكة لها، أو من خلال وزارة التعليم الوطني والمناهج الدراسية، أو من خلال الجامعات ذات الوضع المستقل. اليوم العديد من أكاديميين يجيدون اللغة اليونانية ويقومون بأبحاث في الأرشيف اليوناني، وبناء على نتائج أبحاثهم وبناء على الوثائق والمعلومات التي تتطابق مع وثائق الأرشيف التركي، يطرحون المظالم اليونانية المتعلقة بتلك الفترة بشكل واضح. لكن كما في القضية الأرمنية، يقوم اليونانيون أو الأرمن بتجاهل الحقائق. إنهم يتحركون عبر ثقافة شفهية تشوه الواقع التاريخي بمعزل عن الواقع التاريخي ودون تقديم أي مرجع، حيث ليس لدينا مصدر يمكنه تأكيد ما إذا كانت التعبيرات التي رووها هناك قد عاشت أم لا، اعتبارا من تلك الفترة ومصادرنا الحالية تقول إنها لم تعش أصلا. نحن محظوظون بهذا المعنى لأننا نملك حضارة ذات جذور عميقة من حيث تنظيم الدولة، وأرشيفنا غني حقا، وهم يقدمون خدمة مفتوحة عبر الإنترنت للباحثين في جميع أنحاء العالم. وعندما ننظر إلى التقارير الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية، إلى وثائق أرشيفنا، يمكننا رؤية الواقع التاريخي بوضوح أمامنا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نصر الله أزمان، رئيس قسم التاريخ بجامعة حاج جبير مولي في العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير، في أمان الله.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير،
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم،
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث
3: ونفهم لماذا يحدث
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب التاريخية والثقافية والاجتماعية الشائقة، فأهلا وسهلا بكم. يجسد المتحف البغدادي الذي يقع في قلب العاصمة العراقية الحياة اليومية لسكان مدينة بغداد خلال الحقبة الذهبية التي امتدت لنحو 50 عاما بدءا من مطلع القرن الماضي، فهو يضم تماثيل صنعها نحاتون عراقيون تحاكي واقع المدينة آنذاك.

0: ذاكرة بغداد العتيقة، البوابة التي تعبر بزائريها إلى الزمن البغدادي الجميل. المتحف البغدادي منجم للأعمال الفلكلورية التي توثق حقبة امتدت من عشرينيات القرن الماضي حتى نهاية العهد الملكي عام 1958، وتروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان بغداد التي تغلب عليها البساطة والسكينة والجمال. فهذا المشهد الذي يعرف بالزفة يحاكي مراسم الزواج آنذاك وأهازيج الحاضرين التي كانت تتسلل إلى بيوت الحارة. وهنا يتجسد المقهى البغدادي، حيث تلتقي أطياف المجتمع للتسلية وتبادل أطراف الحديث. أما هذا المشهد فيمثل فرقة المربع والتشالغ البغدادية الشهيرة، والتي كانت تحيي حفلات الأعراس والختان والأماسي.
1: المتحف البغدادي هو قلب التراث العراقي والبغدادي، قلعة التراث. المتحف البغدادي بكل جماله، بكل أروقته، بكل مشاهده ومقتنياته يحاكي زمن معين توقف فيه الزمن من 1900 صعودا إلى سقوط العهد الملكي أو نهاية العهد الملكي. المتحف البغدادي يضم الكثير من المشاهد البغدادية اللي تخلد وتوثق الحياة الاجتماعية السياسية، المعادلات اللي كانت تمر في بغداد تلك الأيام.
0: افتتح المتحف البغدادي عام 1970 في عهد أمين بغداد مدحت الحاج سري، بهدف استنساخ تاريخ بغداد والحفاظ عليه من الاندثار. وقد وقع الاختيار على هذه البناية التي أنشأها الوالي العثماني مدحت باشا في أواخر القرن التاسع عشر لموقعها وطرازها المعماري. يضم المتحف نحو 400 تمثال صنعها نحاتون عراقيون من مادة الجبس لتصور عشرات المشاهد. وقد حظي المتحف باهتمام بالغ من قبل مختلف شرائح المجتمع، حتى غدا مزارا للراغبين بالاطلاع على تاريخ المدينة.
2: وصدت أبواب المتحف البغدادي أمام زائريه إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وظلت كذلك لخمس سنوات، كما تعرضت أجزاؤه الخارجية لأضرار جراء انفجار سيارتين مفخختين بالقرب منه.
0: في عام 2008 أعيد افتتاح المتحف مجددا، وهنا يمكن القول إن مرحلة جديدة في تاريخ هذا الصرح التراثي قد بدأت، حيث انظرت الكوادر الفنية إلى اعتماد مادة الربر والمود ماكس ذات القوام البشري بدلا من الجبس في صناعة التماثيل لإضفاء مزيد من الواقعية عليها، كما استحدثت تماثيل متحركة كما في مشهد الشارع الطويل الذي يضم ذوي الحرف كالجزار والبزاز وغيرهما من المهن اليدوية.
3: استطعنا أن نطور بعض التماثيل من خلال إضافة محركات ومفاصل ميكانيكية وخلايا حركة وتايمر توقيت وريلي، وجعلنا بعض التماثيل تتحرك، وأصبحت التماثيل من خلال الحركة أقرب إلى الواقعية، أصبحت بصورة أجمل.

0: استحدثنا أيضا الشارع الطويل ومشاهد الصفار والنجار والبقال والقصاب والإسكافي. هاي المجموعة تعمل محرك واحد، جير بوكس واحد يتم تشغيلها والمجموعة كلها تشتغل، أعطت أكثر جمالية.
1: تزدحم أروقة المتحف يوميا بالزائرين من العائلات وطلبة المدارس والسياح، ويشتد الإقبال أكثر في المناسبات الرسمية وأيام العطل.
2: المكان حلو، يعني واحد يعيد الذكريات أهلنا أجدادنا، أي يعني العيد الأماكن التراثية خاصة أحياء يصير لها.
3: شلون حنين للماضي ويجمع العلم، يعني أنا ما شايفه هواي شغلات، بس كومو شغلات يعني احنا همين عشناها، مثلا دولي اللي يلعبون حبل، الاطفال اللي الحفلات، هاي كلش حلو.
4: هو اول شيء للترفيه، هاي اولا. ثانيا تعرف على التراث البغدادي.
1: ليوم الجمعه خصوصيه عند رواد المتحف، حيث تحيا داخله حفله غنائيه على النمط الموسيقي التراثي.
5: هنا في زوايا المتحف واروقته العتيقه يستنشق الزائرون عبق الزمن البغدادي الجميل الذي انقرضت معظم موجوداته على أرض الواقع. رائد معموري، ترت عربي، بغداد.
6: لم تكن شجرة البن في اليمن منتجا ربحيا يسعى المزارعون إلى زيادة وفرته في الجبال اليمنية فحسب، بل هوية وثقافة، وهو ما دفع بجهات عدة إلى العمل على بث الحياة في هذه الزراعة أكثر.
7: من اللحظة الأولى التي تصل فيها منطقة أحراز جنوب غرب العاصمة صنعاء، وأشجار البن ترحب بك وترافقك حيثما سرحت ناظريك. هنا وفي شرقي حرس تحديداً تغطي هذه المزارع معظم أراضيها، وتشكل جزءاً من مساحة الأرض اليمنية المزروعة بشجرة البن والتي تصل إلى ما يقارب 40,000 هكتار. ومنذ ما يقارب 500 عام وأكثر بحسب العاملين في المجال، فالبن اليمني حاضر ومحافظ على وجوده كموروث يمني أصيل يتعاقب عليه الزمان فيخف ألقه حيناً ويعود بوهجه أحياناً أخرى.
8: شجرة البن يحتاج لها معاملة خاصة، وكما ترون كلها جبال ومدرجات، تعتمد كلياً على مياه الأمطار، بحيث أن المزارعين يقوموا ببناء أحواض وسدود لجمع مياه الأمطار وري البن في موسم التزهور إلى أن يكون الثمرة جاهز للقطف والجن في أيام الجن.
7: وتحتاج شجرة البن إلى مناخ معتدل وخاص لتنمو فيه وتؤتي ثمارها، فهذه المنطقة مثلاً تقع على ارتفاع أكثر من 2300 متر فوق مستوى سطح البحر، ما أكسب حبة البن خصائص تميزها عن باقي المناطق، فالارتفاع والجفاف شكلا عاملا مهما في توازن حموضة البن، بالإضافة إلى النمو العالي وكثافة الحبوب والنكهات الواضحة، ما يجعل زراعة البن فيها خيارا أفضل لمواجهة سوء الظروف الاقتصادية وتراجع الدخل.
9: هذه المنطقة معروفة بمناخها وارتفاعها على 2200 إلى 2300 متر على مستوى سطح البحر. فها هنا المستوى هذا نحصل على بن جودة عالية بسبب المناخ، البرودة يعني أكثر من المتوسط، فنحصل معنا شوية الجهودات في البن، مثلا نحاول إن احنا نعزز من جودة البن في السماد العضوي، في الحراثة، في السقاية، في كل المجالات.
7: ورغم التطور الذي طرأ على مجال الزراعة بشكل عام، بقي مزارع البن محافظاً على الطرق التقليدية في زراعته وحصاده وتجفيفه للحفاظ على خصائصه الطبيعية وجودته، بل وأوجد بدائل طبيعية وقت الحاجة كزراعة البصل مثلاً بين أشجار البن لمعالجتها من بعض الحشرات، وابتكار طريقة تخمير حبات البن يدوياً من خلال التحكم في تغييرات درجات الحرارة لإبراز نكهات كرزات البن، بل وحاول المزارع هنا نقل شتلات البن من موطنها الأصلي إلى مناطق أخرى للاستفادة من تنوع خصائصها.
10: أخذنا بن عديني عندنا هنا في حراز، ونجحت الشتلات.

0: أكلت وزراعة البن وأثمرت. أيضا أخذنا من يافع البن اليافي وأثمر عندنا في حراز وتمام. أخذنا أيضا بن من حراز إلى تعز منطقة قدس ونجحت. فيعني إحنا نريد كأنا مواطن يمني نريد إعادة شجرة البن، أمجاد البن اليمني من صعطة إلى بني حماد إلى حراز إلى بني مطر.
1: وعلى الرغم مما تمثله زراعة البن من أهمية اقتصادية للفرد وللبلاد، فإنها تصطدم بعوائق تؤدي إلى تراجعها في فترات معينة. مؤخراً تراجع إنتاج البن بحلول عام 2025 إلى ما يقارب 20,000 طن مقارنة بأكثر من 60,000 طن منتصف القرن الماضي. وتبعات الحرب أيضاً كان لها تأثيرها، ما دفع المهتمين إلى تنشيط زراعته ورفع مستوى الجودة والسعي للتخلص من أبرز العوائق التي تقف في وجه زراعة البن وهو القات. فما يقارب 500,000 شجرة قات تم اقتلاعها من هذه المنطقة لتحل محلها شجرة البن.
2: نزعنا شجرة القات نهائياً، يمكن حوالي 400,000 أو 500,000 شجرة، واستبدلناها كلها بزراعة البن. الحمد لله مرجو دار المزارعين استفادوا من ناحية الراحة النفسية والمادية، استفادوا استفادة كبيرة جدا، لأن مردود البن عالي جدا ومريح ومبروك.
1: ولم يكتف اليمني منذ القدم بتحويل البن لمشروب يومي فقط، بل كان من أوائل الشعوب التي زرعته وتاجر به قبل نحو 800 عام بحسب أبحاث تاريخية. فبرغم امتلاء السوق العالمية بأنواع لا تعد من البن من دول مختلفة، فإن البن اليمني حاضر ومنافس في أوقات كثيرة.
3: في الآونة الأخيرة أحرصنا وركزنا بشكل عام على نقل البن اليمني المختص إلى الأسواق الخارجية، ودخلنا في مزادات عالمية يمنية ومنها إلى العالمية، وفزنا وعرفنا الناس بالبن اليمني.
1: ويستثمر اليمنيون امتلاكهم لأكثر من 40 صنفاً وسلالة من البن، منها الحمادي والإسماعيلي والحيوي والخولاني والحرازي وغيرها، لاستعادة الموقع المميز الذي كان يحظى به البن اليمني في سوق القهوة عالمياً. بين شتلة البن وكوب القهوة رحلة طويلة يعرفها المزارع اليمني، رحلة تنتهي بواحدة من أفضل مذاقات القهوة في العالم، يحاول من خلالها اليمني المزج بين دوام التجارة والحفاظ على أحد عناصر الهوية والإرث الثقافي اليمني. غدا الدكاك، تريتا عربي، صنعاء.
4: في قلب جبل المقطم بالقاهرة شيد دير القديس سمعان الخراز بتجربة معمارية فريدة، حيث حولت صخور الجبل إلى كنائس ومنشآت يرتادها الزوار والمصلين. ويعد الدير واحداً من أبرز المعالم الدينية والسياحية في مصر. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: وسط جبل المقطم يختبئ دير القديس سمعان، لم يحفر مكانه بين صخور الجبل على صلابتها فقط، في تحفة معمارية تمتزج فيها الطبيعة مع هندسة الإنسان، لكنه حفر مكانته في قلوب كثيرين كوجهة سياحية ودينية فريدة.
1: على مدار نحو 50 عاماً شقت الأيدي والقلوب طريقها في صخر جبل المقطم حتى تشكلت ملامح دير القديس سمعان الخراز ومجموعته المميزة من الكنائس المحفورة وسط الطبيعة وكأنهما روح واحدة.
2: دي ربنا رسمها طبيعي، لا كسرنا فيها ولا عملنا فيها. دي بالنسبة للدير وإنشاء الدير والمنطقة، وبدأ هنا مع نفسه بقى كده يخش هنا ويفتح، فحت هنا يشوف زي ما انت شايف، يسيب الطبيعة زي ما هي خالص وينظف حجارة صخور، وانت داخل كده الأنبا برقام مرمرقص الكدرائية الكبيرة.
1: درة هذا الدير كاتدرائية القديس سمعان، وهي كبرى مجموعة الكنائس هنا. سنوات من العرق والجهد صنعت منها أكبر كنيسة كهفية في مصر، إذ تتسع لآلاف المصلين في مقاعدها المنحوتة على مدرج الجبل.
3: أكبر كنيسة كهف في العالم اسمها كنيسة القديس سمعان، بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. الكنيسة دي اتعملت سنة 1986، كانت عبارة

0: مغاره صغيره، ابونا فينا نشتغل 10 سنين عشان نعملها، هي بتشيل من 10 ل 20000 واحد. عملنا فيها يوم اسمه يوم الصلاه العالمي 11/11/2011 ساعه الثوره، كلنا كنا بنصلي من اجل مصر، اكتر من 10000 واحد موجوده على اليوتيوب بنصلي.
1: تجتذب الكنيسه المصلين والسائحين، فبين باحث عن اداء الصلوات وزائر للاستمتاع بالهدوء واكتشاف نمط فريد من الكنائس، يجتمعون هنا من دول مختلفه.
2: انا مصري كندي، عايش في كندا دلوقتي. شفت الدير، فيديوهات كتير على الدير، حبيته جدا. قلت لما اجي اول مره انزل مصر لازم اجي ازوره. جيت المواطنه قبل كده بس عمري ما جيت الدير ده. زيارته كانت منتظره بقالي فتره. دير مهما اوصف لكم شكله احساسي وانا فيه هنا المكان ده وبيشرحوا لي كل حاجه فيه، كان حلو قوي.
3: توقعت ان اجد كنيسه في كهف، لكن عندما وصلت وجدت شيئا اروع بكثير، كان ذا معنى عميق يحمل في طياته معاني كثيرة. هندسته المعمارية فريدة من نوعها، لا مثيل لها، لا يمكنك رؤيتها في أي مكان آخر. أما عن الصلاة التي تقف وراءها والجهد المبذول فيها وكيف تبدو وكأنها مصنوعة يدوياً، فهو أمر مذهل.
1: جدران هذا الجبل تروي قصصاً من الكتاب المقدس ومشاهد من حياة المسيح، وتسرد رحلته ومعجزاته وفق العقيدة المسيحية. فمن خلال هذه المنحوتات التي استغرق نحتها عدة عقود، يرتحل زائر الدير في سيرة يتجاوز عمرها 2000 عام.
0: بدأ من 35 سنة لغاية دلوقتي. المنحوتات مختلفة، في أول حاجة معجزة عرس قانا، جاي معجزات من الكتاب المقدس، ميلاد السيد المسيح، قيامة السيد المسيح، الوصايا العشرة وموسى النبي، معجزة إشباع الجموع السيد المسيح عملها، إقامة العازر من الموت، كلها قصص من الكتاب المقدس. السامرية دي أول مبشرة في المسيحية.
1: ليس هذا مجرد مسرح ضخم وحسب، فهو جزء من كنيسة ماري مرقس التي تعد من أكبر كنائس الدير، وهو ملجأ المصلين الشتوي، يجمع بين كونه مكاناً للعظات والصلوات ومساحة للترويح. للدير وكنائسه مريدون، يقطع بعضهم مئات الكيلومترات، ومنهم من يطوي آلاف الأميال. نادر جاء من أسيوط في صعيد مصر، ومعه أسرته وأحفاده المقيمون خارج مصر، وهو يصر على ربطهم بالدير.
4: باجي من أسيوط هنا دايما، وبجيب العيلة بتاعتي معايا، نشوف الدير وناخد بركة الدير، لأن الدير هنا مكان أثري، يعني معمول على طراز فرعوني قبطي 100%. أنت لازم تيجي الدير تاخد أولا بركة الدير. بعد الدير هنا متعة، وخاصة بالليل لما ببات هنا وبقعد في النافورة فوق، بالليل متعة بالدير.
1: تعود تسمية الدير إلى سمعان الخراز القديس المشهور بين الأقباط بتقواه وورعه، والذي يضم الدير رفاته، ويروى أنه عاش في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في القرن العاشر الميلادي، وينسبون له كرامات تحققت على يديه في جبل المقطم حيث أنشئ الدير.
5: وراء هذا الدير المحفور في باطن الجبل قصص وروايات عديدة، لكن حكاية بنائه تبقى شاهدة على إرادة تحول معها هذا المكان من صخر مهجور إلى دور عبادة ووجهة يقصدها المسيحيون والسائحون من كل مكان. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
6: في أقصى غرب فرنسا وقرب شواطئ الأطلسي تقع مدينة غيراند، وحولها عدة مدن تنتج هذه المدن أحد أجود أنواع الملح في العالم، ويصدر إلى أكثر من 50 دولة. أصبحت هذه المنطقة مقصداً سياحياً يزوره الآلاف سنوياً. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

على مساحة شاسعة تمتد هنا آلاف الأحواض المائية بأشكال هندسية دقيقة يتلألأ فيها ضوء الشمس على هذه البرك. قرب سواحل المحيط الأطلسي أقصى غرب فرنسا تنتشر في محيط مدينة جيغاند مساكب أو أحواض المياه المالحة التي يتم جرها من المحيط مع عملية المد قبل أن تنحسر مع الجزر.

0: وتبقى المياه الواصلة إلى هنا حبيسة هذه الأحواض التي توزع المياه عبر شبكة قنوات صغيرة. من هنا يستخرج الذهب الأبيض الداعم الأساسي لاقتصاد المدن في هذه البقعة من خلال البيع المباشر والتصدير وزيارات السياح وكسب الرزق.
1: أعمل في مجال الملح منذ 25 عاما في جيراند وشبه جزيرة جيراند. نجد الملح الخشن الذي يطفو على الطين مانحا إياه لونا ونكهة مميزة، ويستخدم للطهي وحفظ الأغذية وصناعتها. نحن ننتج الكثير منه مقارنة بنوع فلوردوسيال، فهو أكثر نعومة وأنصع بيضا.
0: ينتظر عمال الملح عدة أيام قبل أن يبدأ عملهم هنا، خصوصاً أن عملهم مرتبط بشكل كبير بالتغييرات المناخية، ففي حال هطل المطر يتوجب عليهم الانتظار لأيام إضافية كي تتشكل حبات كريستال صغيرة ويجف جزء كبير من الماء قبل بدء عملية استخراج الملح. يقود العمال المياه عبر سلسلة أحواض حيث تتبلور بلورات الملح، فكل ملاح يدير عادة 50 إلى 60 حوضاً ويجمع الملح في موسم الصيف.
2: يقدر عدد العاملين هنا بحوالي 300 عامل، يديرون حوالي 12,000 حوض لإنتاج ما يقرب من 10,000 طن من الملح الخشن و300 طن من الملح الناعم سنوياً حسب تقديرات السلطات المحلية.
0: هذا المكان الذي يتبع نفس الطريقة في استخراج الملح منذ مئات السنين لا يشكل بيئة عمل فقط، بل موطئاً لآلاف الطيور المهاجرة التي تشارك الملاحين مواسمهم.
3: في الواقع يقدر المؤرخون وعلماء الآثار أن مستنقعات الملح في جيراند قد نشأت في نهاية القرن 15 ثم تطورت في العصور الوسطى، لكن العصر الذهبي لمستنقعات الملح هو العصر الحديث، أي ما بين القرنين 16 و 18. لماذا هذا العصر؟ ببساطة يتطلب صيد الأسماك في البحر أطنانا من الملح للمحافظة عليها من التلف، لأن القوارب تذهب للصيد لمسافات أبعد وتستغرق عدة أيام من الإبحار، ولا يمكنها الحفاظ على الأسماك طازجة لعدة أيام. لم يكن هناك ثلج في ذلك الوقت ولا ثلاجات أو مجمدات، لذا كانت المرحلة الأولى من الحفظ هي تمليح الأسماك.
0: مهنة عريقة تشكل جسراً بين الماضي والحاضر، يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتمنح المدينة شهرة واسعة ووجهة سياحية مميزة يقصدها الفرنسيون والأجانب بشكل دائم للاستمتاع بالمناظر وشراء بعض أنواع الملح.
4: إنها المرة الأولى لي هنا، لم أكن أصدق أن هذه المهنة تتطلب كل هذا الجهد، وأجدها مرهقة للغاية. رأيت الرجال يرتدون أحذيتهم، أما النساء فلقد رأينا امرأتين حافيتين أثناء العمل في جمع الملح وزهرة الملح لتعبئتها في عربة اليد. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يستحقون التقدير لتحملهم هذه المشقة.
0: على بعد بضع مئات من الأمتار يطل المحيط على المدينة ويمنحها المياه ليستخرجوا ملح الطعام الذي يمنح أطباقنا نكهة ومذاقا فريدا، إضافة إلى فوائده الغذائية، ومكانا يجمع جمال الطبيعة وفرادة هذه المهنة التراثية التي حولت المنطقة لمراكز تسوق وسياحة وعمل.
2: من هنا من على شواطئ المحيط الأطلسي تبدأ رحلة أجود أنواع الملح قبل أن تصل إلى موائدكم. في جيراند الفرنسية قصة تراث صنعه الإنسان مع الطبيعة وحافظ عليه على امتداد مئات السنين وحتى اليوم. عمار أزتريتي، عربي، مدينة جيراند، غرب فرنسا.
5: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام.

0: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
0: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
1: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
0: القصة وما فيها.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
2: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس لهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
14: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
15: ביס יהודי עבר טרפת טורקו דמיו ארשנדה כנה אינסן ספטי אלה יחדשת.
16: الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في مدينة غزة، ومستشفى الكويت يعلن وقف معظم خدماته بسبب عدم توفر الوقود. إصابات وأضرار مادية جراء هجمات صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا على البحر الأسود.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
1: 10 القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية، أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية.

0: وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة اثنين بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية اللواء عبد الله الشهري، قال إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية، وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة وفي جنوبها، واستشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف محيط مخيم التقوى شرق بركة الشيخ رضوان غرب المدينة. كما استشهد مواطن آخر متأثرا بجراحها التي أصيب بها إثر قصف إسرائيلي استهدف شارع الرشيد قرب منطقة النابلسي جنوب المدينة، فيما استشهد ثالث بقصف آخر للاحتلال. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في قطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. احتشد 100 طلاب في ولاية أغري شمال شرق تركيا في مسيرة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وبهدف المحافظة على الوعي الشعبي في تركيا بمعاناة أطفال القطاع. المسيرة التي نظمتها مديرية التربية انطلقت في الميدان الرئيسي في مركز المدينة نحو حديقة الشعب، ورفع فيها المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية، وأطلقوا طائرات ورقية في سماء المدينة احتجاجا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة حين يلعبون بالطائرات الورقية. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ودهم واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة تخللتها اعتقالات ومواجهات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات وتخريبات في عدة مناطق. هذا وأصيب 5 شبان بجروح إثر هجوم شنه مستوطنون بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرود شرق مدينة رام الله. صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد هذا القرار يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة فلسطين ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز. خرج 100 آلاف من الإيرانيين في مسيرة نظمتها الحكومة معلنين استعدادهم للمشاركة العسكرية في الحرب ضد الولايات المتحدة. وقال قائد الحرس الثوري في طهران الجنرال حسن حسنزادة إن أكثر من 600,000 شخص سجلوا أسمامهم للمشاركة في مع توقعات بأن يصل عدد المشاركين في التدريب إلى أكثر من 1,000,000 شخص. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن إيران تتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في هرمز، وقال إنها

0: حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني.
1: تصعيد متسارع بين الولايات المتحدة وإيران يتخذ أبعاداً عسكرية ودبلوماسية مع عودة التهديدات الأمريكية بشن ضربات واسعة وتصاعد التوتر في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تقترب من لحظة حاسمة بشأن الحرب مع إيران، مشيراً إلى أنه يواجه قراراً كبيراً بشأن ما إذا كان سيعود للخيار العسكري ويقرر شن ضربات واسعة ضد طهران. ميدانياً أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني، فيما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لحادث أمني قبالة سواحل سلطنة عمان، مؤكدة سلامة طاقمها. وفي تصعيد آخر، أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق أجواء جزيرة قشم بالتزامن مع حديث مسؤولين أمريكيين عن إسقاط إيران مؤخراً طائرتين مسيرتين أمريكيتين. واشنطن من جهتها صعدت ضغوطها الاقتصادية، إذ فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بورصة للعملات الرقمية وأفراد وكيانات مرتبطة بها، متهمة إياها بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات. دبلوماسياً، استخدمت روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران.
2: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلاً عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: وفي المقابل، انتقدت واشنطن استخدام موسكو وبكين للفيتو، متهمة البلدين بمحاولة عرقلة التقارير التي تكشف أنشطة إيرانية تخضع للعقوبات. مالي خالد أغلو، تيريتي عربي.
0: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العاجلة للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بأمال انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض، تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز 100 دولار للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
3: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموماً أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة، وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل

0: ظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
1: أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيلي بالنيل الأزرق، أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت الثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. تستعيد الخرطوم تدريجيا ملامح الحياة بعد سنوات من الحرب، مع إعادة افتتاح مرافق خدمية حيوية في مقدمتها محطة الحافلات التي تربط العاصمة بعدد من الولايات. وبين عودة المسافرين واستئناف الحركة، تكشف المحطة أيضا حجم الخسائر التي لحقت بقطاع النقل في مشهد يجمع بين كلفة الحرب ومحاولات التعافي.
2: على ضفاف النيل وفي مدينة عاشت قتالا ضاريا على مدى 3 سنوات، تقف الخرطوم اليوم عاصمة عصية تأبى أن تموت، تنفض عنها غبار الحرب وتستعيد حياتها تدريجيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل عام 2023. هنا تتسارع وتيرة التعافي وتظهر ملامح إعادة الإعمار، لا سيما بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في مايو من العام الماضي. وفي محطة الحافلات التي أعيد افتتاحها تتقاطع قصص إنسانية كثيرة، عائدون بعد غياب ومسافرون يختصرون في حقائبهم سنوات من البعد والقلق والحنين. تؤدي المحطة دورا محوريا في استعادة الحركة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة باعتبارها واحدة من أهم مراكز النقل بين الخرطوم والولايات الأخرى، ووجهة يومية لآلاف السودانيين القادمين إلى العاصمة والمغادرين منها. ويقول القائمون على المحطة أن عودتها إلى العمل ليست مجرد استئناف لخدمة النقل، بل إشارة إلى عودة شرايين البلاد التي قطعتها الحرب.
3: يعني مرحلة متقدمة جدا تؤهل المواطن للعودة الكريمة للوطن. ونحن كغرفة قومية بنفتكر انه التعداد بتاع الركاب الوفود الواصلة للخرطوم لحد الان يعني تقريبا في اليوم من جميع انحاء السودان، الرحلات القادمة من مصر ومن بورسودان وخلافه بيجوا عبر البحر ما اقل من 2000 الى 1500 في اليوم. ومن الخرطوم الرحلات العائدة مش عائدة مسافرة، معايدة لمواصلة الشغل الاجتماعي داخل الدولة تقريبا في حدود 30 بس من هذا الميناء، يعني تقريبا في 1500 مواطن يوميا.
2: لكن الطريق إلى التعافي ما يزال مثقلا بخسائر كبيرة، فخسائر قطاع حافلات النقل بين المدن وحده تقدر بنحو 30 مليون دولار، وأكثر من 1000 حافلة من أصل أسطول يضم 2500 مركبة أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب. ومع ذلك تمضي الحافلات من جديد، وكأن لسان حال العائدين إلى الخرطوم والمغادرين منها يقول: أسرعي بنا أيتها القوافل، فالشوق عظيم إلى أناس وأماكن فرقتنا عنها الحرب، أماكن كنا نسكنها يوما ثم غابت عنا طويلا لكنها لم تغب عنا أبدا.
1: تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
4: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
5: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر المبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر، تقدر تخدم ومشروعك ما يسكرش.
4: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6,700,000,000 دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها تعزو شركة البريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
6: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014 بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية، فقدنا 9 خزانات. 9 خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
4: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يومياً، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص أنشأت شركة البريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
7: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النفطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نفطة، 9 جنيه، شيء المهزلة هذا.
4: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختباراً لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
1: أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم صاروخي روسي مساء الجمعة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ دون تسجيل ضحايا أو أضرار في الحال. بدورها أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إصابة 10 أشخاص بينهم 2 من عمال الإنقاذ جراء هجوم روسي استهدف مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقالت الهيئة إن الهجوم أصاب مبنى إداريا مؤلفا من 11 طابقا، مضيفة أن 2 من عناصرها أصيبا بضربة ثانية أثناء التعامل مع أضرار الهجوم الأول. قتل شخصان وأصيب آخرون جراء هجمات روسية ليلية على مدينة سومي ومنطقة جيومتير وسط أوكرانيا. وتعرضت منطقة فاستيف في ضواحي كييف لهجوم روسي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إلى جانب تدمير منازل وممتلكات خاصة. وأدى هجوم روسي على جنوب أوكرانيا إلى تدمير مركز تجاري في زابوريجيا وتضرر مبنى من طابقين في أوديسا. في غضون ذلك يدلي مواطنو روسيا بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا وسط تنافس حزبي محدود وتوقعات باستمرار هيمنة حزب روسيا الموحدة الحاكم على مجلس الدوما.
8: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز من سباق الانتخابات.
9: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية، لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام، نأمل ألا نواجه صعوبات، من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.
8: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحدة مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
10: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
11: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة، لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
12: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
8: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام، دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
13: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها، لكنها محملة بالدلالات، فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين، والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمي، تريتي عربي، موسكو.
1: افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرج الرئيس 4 في مطار اسطنبول الدولي، وأكد خلال كلمته بمراسم الافتتاح أن المدرج الجديد والاستثمارات الإضافية التي ستدخل الخدمة في المطار ستسهم كثيرا في تعزيز قوته عالميا في مجال الربط الجوي الدولي.
14: مدرج جديد يدخل الخدمة في مطار اسطنبول. المدرج هو 4 الذي يضاف لواحد من أهم مطارات المنطقة وليس لتركيا فقط، إذ يسجل بشكل شهري معدلات إقلاع وهبوط تتصدر دول العالم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن مشاريع البنى التحتية تضاعفت خلال العقدين الأخيرين، لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
15: استثمرنا في النقل والبنية التحتية بإسطنبول 1,120,000,000,000 ليرة، منها أكثر من 600,000,000,000 ليرة في النقل الجوي، ورفعنا عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 إلى 58 منذ عام 2002، ووسعنا اتفاقيات النقل الجوي من 81 دولة إلى 175، وجعلنا تركيا من الدول التي تمتلك أوسع شبكات الرحلات الجوية في العالم.
14: وجرى إنشاء المدرج 4 في مطار اسطنبول بمسار شرقي غربي على عكس المدارج 3 الأولى التي توزعت بين الشمال والجنوب، وبطول 2820 متر وبعرض 45 مترا، ما يمنح المطار مرونة في مواجهة المتغيرات الجوية، كما يقصر مسافة الانتظار على المدارج الحالية.
16: في المطار 3 مدارج من الشمال إلى الشرق، ونقوم بخطوة تاريخية بافتتاح أول مدرج من الشرق إلى الغرب بطول 2820 مترا وعرض 45 مترا. المدرج الجديد سيزيد من قوة اسطنبول في الخطوط الجوية الدولية.
14: ويضم مطار اسطنبول في الوقت الحالي 3 مدارج رئيسية للإقلاع والهبوط في وقت واحد، إلى جانب تسيير رحلات إلى أكثر من 300 وجهة عبر 110 شركات بقدرة تقترب من 90 مليون مسافر سنوياً.
17: رغم مرور أكثر من 7 سنوات على افتتاحه، يواصل مطار اسطنبول توسيع مدارجه ومبانيه ليعزز موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات. هذا الاستثمار يضاعف قدرته التشغيلية ويجعله أهم بوابة جوية في المنطقة ورمزاً لدور تركيا المتنامي في حركة الطيران الدولية. أحمد سعيد، ترى عربي، مطار اسطنبول.
1: قتل 21 شخصا وأصيب أكثر من 80 آخرين بهجوم استهدف مجمعا للشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختنوخوا شمال غربي باكستان. وبحسب الشرطة اقتحمت مركبة محملة بالمتفجرات محيط مجمع الشرطة وانفجرت قرب مسجد كان في داخله أفراد من الشرطة مع عائلاتهم ومدنيون يؤدون صلاة الجمعة، قبل أن يندلع اشتباك مسلح مع مهاجمين آخرين داخل المجمع.
16: لم يكن المصلون في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختنوخوا شمال غرب باكستان يتوقعون أن تتحول لحظات صلاة الجمعة إلى مشهد من الدم والدمار، فقد انفجرت سيارة مفخخة في محيط مسجد ومنشأة أمنية، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى بينهم 5 من أفراد الشرطة. الانفجار كان قويا لدرجة أنه أحدث حفرة كبيرة وألحق أضرارا بواجهة المسجد وتسبب في انهيار أحد جدرانه.
9: وعلى الفور أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المنطقة وفرضت طوقا أمنيا، فيما أعلنت حالة الطوارئ في المستشفى المركزي.
18: إنه حادث مؤسف للغاية أن يقع مثل هذا العمل وقت الجمعة ويتسبب في أذى بالغ للمسلمين. لا يسعنا إلا القول إن الإرهابيين لا دين لهم ولا علاقة لهم بالإسلام، ولهذا ارتكبوا فعلا كهذا. نأمل أن يخلص الله بلدنا من هؤلاء.
9: ويأتي الهجوم في ظل تصعيد أمني متواصل شمال باكستان، وبعد ساعات فقط من إعلان الجيش مقتل 8 من جنوده خلال مواجهات مع مسلحين. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالوقوف وراء هجمات متكررة، بينما تنفي أفغانستان اتهامات بتوفير ملاذ لعناصر الحركة. هجوم جديد يضيف فصلا داميا إلى مشهد أمني متوتر، حيث يدفع المدنيون وقوات الأمن الثمن وسط تصاعد العنف. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد برد رادع على أي تهديد للملاحة. استشهاد فلسطينيين بنيران إسرائيلية في مدينة غزة، ومستشفى الكويت يعلن وقف معظم خدماته بسبب عدم توفر الوقود. إصابات وأضرار مادية جراء هجمات صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا على البحر الأسود. ختام النشرة، في أمان الله.
19: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
20: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
19: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
20: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
19: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. النفط يتراجع للجلسة الثالثة وسط مساع سعودية لاحتواء اضطراب الإمدادات. أزمة انقطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات والاقتصاد الليبي.

0: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بأمل انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى $100 للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت

0: جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض، إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
1: هذا الملف موضوع نقاشنا مع ضيفنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دكتور عبد السميع. إذن أسعار النفط تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، كيف تقرؤون ذلك؟ هل هو انفراجة حقيقية أم مجرد تصحيح مؤقت؟
2: يعني أراها أنها مؤقتة حقيقة. نحن في نهاية الأسبوع، وهذا التراجع تقريبا من 109 دولار خلال الأسبوع هي كلها مبنية على أشياء غير حقيقية، إنما هي تخمينية، منها مثلا لقاءات الوزراء والقيادات وألغيت في عمان، وثم تحول هذا اللقاء إلى لقاء قادم يوم الثلاثاء القادم في نيويورك حول مناقشة المضيق وحوله، والمؤشرات تؤشر على أن النقاش سوف يكون حول حلول وسط مقبولة عند الأطراف كلها، مما يعني أنه يعطي إشارة بأن الإمداد سوف يعود بنسبة كبيرة إلى إمداداته الأخرى، وإلا واقعيا الضغوط على على على الإمداد أكبر، وكذلك الإنتاج أيضا ضغط عليه أكبر، لأن الإنتاج الآن بدأ يصير أقل بجانب عملية صعوبة الإمداد، بدأ الإنتاج يتناقص خاصة من بعد ضرب المرافق وضرب البايبات وروسيا ضرب المصافي الأساسية في روسيا، فأكبر مصدرين للنفط الآن يتعرضون إلى ضربات، وهذا يفترض أنه يدفع بالأسعار إلى العالي، ولكن محاولة الطمأنة تجعل الأسعار تنخفض، ووراء هذه الطمأنة عادة العقود الآجلة التي تتحكم فيها أسواق المال.
1: دكتور عبد السميع، تحدثتم عن نقطة مهمة، وهي أن التفاصيل التي نراها صغيرة ربما باتت تؤثر بشكل واضح في أسواق النفط. في بداية التراجع قيل إن السبب هو التفاوضات التي جرت بين الأمريكيين والحوثيين والاتفاق على مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية. إلى أي حد باتت هذه التفاصيل الصغيرة ربما مؤثرة في تسعير النفط؟
2: لم تؤثر كثيرا. إذا نرى أن حركة الأسعار مؤشر إلى هذه الاتفاقات لم نراها مؤثرة كثيرا. يعني نعم، هذا الهدوء الذي شابه اليوم ضرب ناقلة جديد، شيء جديد البارح حصل، هذا الهدوء عادة يساعد على نقل من باخرة إلى باخرة ونقل إلى النافيجيتر وباخرات الظلام، وعادة يكون في حدود مثلا 15 مليون باليوم، مثلا 15 مليون برميل باليوم. أما الآن فقد تقريبا المؤشرات تدل على أن هذا الخروج تناقص، والطمأنة بمرور ناقلات 7 مليون من النفط الخام من خلال باب المندب لا يؤشر عليه تقلبات الأسعار، ولا تؤشر عليه حالة الهدوء، وإن كانت أصبحت وعود كلامية الآن، ولكن لم تؤثر فعليا هذا المرور سواء كان بالسفن التجارية أم سفن النفط.
1: الأعين ربما تتجه الآن إلى إمدادات السعودية التي تضررت بعد استهداف خط شرق غرب الذي كان ينقل وفق تقديرات ما يصل إلى 5% من

0: الإمدادات العالمية. ماذا يعني استمرار تعطل هذا الأنبوب الحيوي لأسابيع وليس لأيام فقط؟
1: يعني أوروبا الآن تعاني من نقص الغاز بالدرجة الأولى، الـLNG الغاز المسال تعاني منه، خاصة أن تحولات الآن الغاز الروسي عبر ممرات خارج قناة السويس وخارج البحر المتوسط الآن بطرق مختلفة، فالغاز هذا اختفاء الغاز عادة يعوض جزء من النفط، وحقول الأوروبية في تناقص لا تساعد هذا الضغط، وهذا ينعكس واضحا على أسعار الغاز وأسعار الطاقة في أوروبا. فلذلك أنا أرى أن أوروبا الأكثر منطقة التي سوف تعاني من المشتقات التي قد انخفضت بشكل كبير من قبل السعودية، عادة لها تقريبا 9 مصفاتين على البحر الأحمر، وأتصور أن هناك جزء منه أخذته آسيا من خلال العقود ومن خلال المنافسة بالأسعار، ومما أثر على أوروبا كثيرا. فالعملية ثنتين، عملية من امداد من الخليج إلى أوروبا، وهذه النسبة قلت لسببين، الامداد وكذلك استحواذ آسيا على هذا الامداد.
0: الحديث عن مسار بحري بديل عبر سلطنة عمان، هل هو حديث جديد؟ وإلى أي مدى يمكن لهذا المسار أن ينجح في تعويض الإمدادات السعودية؟
1: ينجح، أتصور أن هذه قليلة الإمداد يمكن التحايل عليه والخروج منه. ونحن نتكلم الآن عن الأسعار عام الإمداد، لا شك أن هذا الإمداد أقل من الاعتيادة والاعتادت عليه العالم. العالم الآن ينقص منه تقريبا 20% من الغاز المسال، وينقص منه تقريبا أكثر من 25% من النفط، يعني هناك جزء يسير يخرج من النفط. هذا الخروج شيء، وعملية الإضافات إلى الآن وصلت تقريبا تكلفة البرميل $35 بس كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة على البرميل، وهذا الهامش، وهذا جزء من القلق العالمي الآخر، بأن ليس فقط الإمداد وإنما الإمداد زائد الإمداد بشكل مقبول، بحيث أن كلفة الطاقة تكون مقبولة، تساعد على الحركة الاقتصادية، تساعد على حركة النقل، تساعد على أسلوب آخر وأساليب أخرى. ولكن هذا لا نجده، وسوف يظل هذا الخطر رغم قدرة المرور من سفينة إلى سفينة، من VLCC، من السفن العملاقة إلى السفن الصغيرة، وهذا يأخذ وقت ويأخذ كلفة تأمين وكلفة مخاطر وكلفة تأخير وكلفة طريق أيضا في بعض الأحيان.
0: حركة الناقلات عبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، الحديث عن 4 ناقلات فقط عبرت الخميس، كيف يقرأ السوق حركة الناقلات؟
1: يعني هذه الناقلات عادة كبيرة وعملاقة، وخروجها تحمل مخاطر جدا عالية، وخروجها مغري، لأن خاصة السعر الآسيوي والسعر الفوري يفرق بـ10 دولارات تقريبا عن سعر العقود الآجلة التي خام بربع على منصة خام برنت، فلذلك هي مرغوبة، السعر كبير والمخاطرة عالية، وتكلفة هذه المخاطرة قد تعوضها عملية البيع، بيع البرميل بصورة أكبر. يعني الآن إذا 103 سعر برميل خام ترم، هناك خارج مضيق هرمز سعر البرميل تقريبا 113 إلى 115 برنت دولار للخام، ولذلك نجد أن هذا التوازن، مدى قدرة التحدي على هذا التوازن، أنا أتصور أن مجرد أن يحدث هدوء نسبي ويقل تقل نسبة ضرب الناقلات، أتصور راح يرتفع المرور إلى مقدار تقريبا حوالي 13 مليون برميل إلى 15 مليون برميل باليوم.
0: باعتقادكم هل ستطول فترة بقاء الأسعار فوق $100 للبرميل، أم أنها ستعود لمستواها المفضل ربما خلال الفترة السابقة عند $80 تقريبا؟
1: أتصور النقص موجود والنقص حقيقي، يعني الآن العالم بين ملء مخازن النقص التي حدثت تقريبا 30% نقص حدثت في مخازنها الاستراتيجية، وهناك أيضا حاجة الشتاء قادم وحاجة إلى السوائل المعينة كالديزل وتوليد الطاقة الكهربائية، وهذه عادة تجعل المصافي في أقصى حالات الأوج في عمليات

0: عرضة للخطر إذا لم يكن تجانس. أنا أتصور يوم الثلاثاء القادم اللقاء الأمريكي مع قيادات بعض الدول الخليج في نيويورك، أتصور سوف يعطي إشارة أو مؤشر أن الأمور سوف تهدأ إلى الهدوء النسبي. لما نقصد النسبي يعني ليست هناك مضاربات عسكرية أو في الأسلحة، فسوف تستمر عملية النقل من خلال الظل ومن خلال باخرة إلى باخرة أو من خلال ناقلة إلى ناقلة أصغر يعني.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السميع بهبهاني الاستشاري في قطاع النفط، كنت معنا من الكويت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه أزمة قطاع الكهرباء تزيد الضغوط على الشركات الليبية.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

حرام عليك. كم والله العظيم كم 9 سنوات كم

0: أهلا بكم من جديد. تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
1: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
2: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر المبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر، تقدر تخدم ومشروعك ما يسكرش.
1: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6 مليارات و700 مليون دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها، تعزو شركة لبريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
3: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014، بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية فقدنا 9 خزانات. التسع خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
1: وتملك ليبيا

0: 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يومياً، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص أنشأت شركة البريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
1: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النافطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نافطة، 9 جنيه، شيء المهزلة هذه.
0: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختباراً لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
2: للنقاش معنا من القاهرة الخبير الاقتصادي الأستاذ علي المحمود، أهلا بك أستاذ علي. دعني أبدأ معك من الاحتقان، حالة الاحتقان التي يعيشها الأهالي في ليبيا، كيف يمكن أن يتأقلم الليبيون مع أن بلدهم هو ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا ومع هذه الأزمة التي يعيشونها في نقص الوقود؟
3: مرحبا بك ومرحبا بمشاهدينك. في الحقيقة أزمة نقص الوقود وأزمة انقطاع الكهرباء في دولة تورد شهريا محروقات بقيمة مليار دولار، إضافة إلى تكرير نفط محلي يصل أيضا إلى حوالي نصف مليار، يعني إجمالي لما يجي المواطن الليبي يشاهد أن الدولة تنفق شهريا 1.5 مليار دولار على توريد المحروقات، في حين أن يبقى في الطوابير إلى ساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات، وتصل في بعض المناطق إلى يوم ويومين، خاصة في مناطق الجنوب. ناهيك عن أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت جميع مناطق البلاد في هذه المرة، أصبح البلاك آوت أو الانقطاع التام أو الإظلام التام يعني في الأسبوع يتكرر إلى 2 أو 3 مرات، يعني هذا دليل على أن فشل الحكومات شرقا وغربا على توفير أبسط الخدمات في ليبيا، إضافة إلى مؤشرات خطيرة على وجود عمليات تهريب كبيرة للمحروقات في ليبيا، وهذا ما ذكرته العديد من التقارير أن عملية التهريب المحروقات في ليبيا.
2: أستاذ علي، هذه النقطة المهمة التي كنت أريد سؤالك عنها، انتشار تهريب الوقود، يعني أفقد ليبيا ما يقارب من 6 مليارات و700 مليون دولار، طبعا بسبب بيعه بشكل غير مباشر، وقيل أيضا أن من يستفيد من عائداته هي عصابات إجرامية. إلى أي حد يعمق هذا الأزمة ويعطل استفادة الدولة من مردودات بيع النفط؟
3: في الحقيقة أن عملية تهريب المحروقات أعتقد أنها في الوقت الحالي تفوق 6 مليارات بكثير، لأن سنويا شهريا زي ما قلنا أن نورد 1.5 مليار، في حين أن المواطن لا يجد إمداداته الأساسية أو الحد الأدنى من استهلاكه للمحروقات، فهذا دليل أن تهريب الوقود ارتفع إلى عدد كميات كبيرة في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية. جميع هذه الأرقام هي صحيح تذهب إلى شبكات التهريب، تذهب إلى جماعات النفوذ السياسي، أيضا تمويل الجماعات الإرهابية، لأن هذه كل ما زادت عمليات التهريب، كل ما اتسعت رقعة التهريب في ليبيا زادت عملية الانقسام السياسي، زادت المشاكل، زادت الشبكات الإجرامية، الجماعات المسلحة في ليبيا زادت قوتها، زادت عتادها، أصبحت يوجد لها عتاد متطور جدا، وهذا نتيجة عمليات تهريب الوقود، لأن اليوم الوقود في ليبيا يساوي 1.6 سنت، يعني أرخص وقود في العالم هو موجود اليوم في ليبيا مقارنة بدول الجوار اللي أقلها ممكن نص دولار. فهناك فجوة كبيرة اليوم في عمليات التهريب، هناك مكسب كبير يقدر يحققه المهرب من عمليات التهريب. أيضا عمليات التهريب اليوم في ليبيا لم تعد تتم إن مجرد جالونات أو هذا حصتك اللي في سيارة تهرب مثلا يدور جوار. اليوم عمليات التهريب تتم بسيارات كبيرة، تتم أيضا ببواخر.
2: تماما، لكن في الوقت نفسه نتحدث عن 1.6 سنت وهو سعر رخيص جدا، لكن في السوق السوداء الأسعار مرتفعة. لماذا يوجد في ليبيا سوق سوداء للمحروقات وللوقود؟

0: وجود سوق سوداء للمحروقات، لأنهم التجار المهربين هم من يتحكمون في هذا السعر، واليوم يبيعوا في يتحكمون في هذا السوق، يتحكمون في الإمدادات، لأن اليوم جل من يملك محطات الوقود هم جماعات مسلحة أو مرتبطين بجماعات نفوذ سياسي في ليبيا، وهذه الجماعات هي من تتحصل على حص بنزين أو ديزل، وبدل ما يتم توجيهها لمحطات الوقود يتم تهريبها عبر البحر وعبر الجنوب. لهذا بعض المهربين حاولوا عملية الإفراج على المواطنين للأسف، وبدأوا يبيعوا في المحروقات في السوق الموازية. نعم. وصلت سعر اللتر للديزل إلى 8 دينار، يعني مئات الأضعاف عن السعر الحقيقي اللي هو 15 قرش بالليبي. يعني اليوم ينباع ب 1.6 سنت في محطات الوقود، وينباع ب 1 دولار في السوق السوداء، وهذا هو السعر الحقيقي. نعم. يعني اللي بيكسب به المهرب، فأنتج قال عادي أن نبيع منه جزء بسيط في الداخل.
1: شركة البريغا أرجعت أزمة الوقود في طرابلس إلى إغلاق مضيق هرمز وإطالة فترة إغلاقه، بالإضافة إلى فقدان 9 خزانات وقود. كيف يمكن قراءة هذه المبررات من ناحية موضوعية؟
0: هذه المبررات للأسف هي مبررات الفشل. في بداية أزمة مضيق هرمز أعلن الناطق باسم شركة بريغا أن ليبيا ليست علاقة لها بأي شكل من الأشكال بعملية إغلاق مضيق هرمز، وأيضا أن ليبيا تستورد جميع المحروقات وجميع الوقود اللي تستخدم فيه تستورد فيه من مصافي البحر المتوسط، وهذا ما ليش علاقة أصلا بمضيق هرمز وبعيد كل البعد عن ليبيا. أيضا للأسف المؤسسة الوطنية للنفط صرفت 60 مليار وطالبت بميزانيات استثنائية أخرى لصيانة هذه الخزانات وصيانة خطوط الإمداد النفط، ولكن في الحقيقة أن عملية لم يتم الصيانة.
1: الأستاذ علي المحمود الخبير الاقتصادي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.

0: تمثل عودة الحركة التجارية إلى سوق السمك المركزي في اللاذقية بسوريا بعد إعادة تأهيله استئناف دورة اقتصادية أساسية تشغل سلسلة من المهن والقطاعات في الساحل السوري، ويشكل صيد الأسماك وثمار البحر وكمياته وأسعاره أبرز عوامل هذه الدورة وحجم استفادة المجتمع المحلي منها.
1: من البحر تبدأ دورة اقتصادية تمتد من الصياد إلى السوق ومنها إلى المستهلك في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية على الساحل السوري، هنا في سوق السمك المركزية باللاذقية. وبعد إعادة تأهيلها هذا العام تبدو الحركة التجارية أكثر نشاطاً في خطوة انعكست على حركة السوق وعلى المهن المرتبطة بها.
2: السوق المركزي للأسماك في اللاذقية هو سوق رئيسي ولبنة اقتصادية أساسية للمحافظة، ونحن في الهيئة العامة للثروة السمكية ومن خلال متابعتنا لهذا السوق بعد إعادة تأهيله لوحظ ارتفاع كميات الأسماك بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة، حيث أن هذا السوق سوق نظم عمل ومبيع صيد الصيادين وساعد في خلق فرص عمل جديدة لكثير من الأسر في المحافظة.
1: وتنعكس كميات الصيد مباشرة على حركة السوق فيما تتأثر الأسعار بعوامل عدة منها حجم الإنتاج وتكاليفه وتنوع الأصناف وظروف المناخ.
3: اجت منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع البلدية مشكورين بإصلاح السوق هذا، فصار هلا صار بوضعه الحالي، السوق صار ممتاز جدا جدا. طبعا نحن استفدنا كثير من التحسينات اللي صارت على السوق. أول شغلة استفدنا صار في أجر غريبة عم تجي، سابقا ما كان في أجر نهائيا تجي على السوق نهائيا غير الأصلو.
4: اليوم أي شخص عم يجي من برا عم يقصد سوق السمك، من قبل ما كان حدا يقدر يدخل إعلام بسبب عدم وجود سقف والروائح الكريهة كانت موجودة، اليوم الحمد لله الأمور كثير جيدة. وبالنسبة للسمك الأكثر طلب هو السمك الشعبي، السمكة رخيصة يعني اليوم مثل السكمبري، السردين، البلاميدا، هيدا سمكة رخيصة طبعاً بتغلى بالتغير المناخي.
1: ومع عودة النشاط إلى السوق المركزية تتجه الأنظار إلى قدرة قطاع الثروة السمكية على زيادة الإنتاج وتنظيم عمليات التسويق بما يسهم في استقرار الإمدادات وتحريك الأعمال.
5: تستعيد سوق

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

أهلا بكم إلى العالم اليوم، ومعكم عصام نجاح، وتتابعون فيه الليلة. صواريخ ومسيرات مفخخة، أسلحة مسروقة من مخازن الجيش الإسرائيلي بيد عصابات الجريمة المنظمة. الجيش السوداني يعلن سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. الناخبون الروس يدلون بأصواتهم لانتخابات مجلس الدوما للدورة التاسعة في أول اقتراع منذ بدء الحرب مع أوكرانيا.

0: ونستهل حلقتنا بما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول أسلحة وذخائر سرقت من مخازن الجيش الإسرائيلي خلال الحرب إلى منظمات إجرامية، بينها صواريخ لاو المضادة للدروع وقذائف هاون وطائرات مسيرة مفخخة. وأشارت إلى أن الأسبوع الجاري شهد حادثتين استخدمت فيهما صواريخ لاو العسكرية في منطقتين عربيتين. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه مستويات الجريمة داخل المجتمع العربي، ما يثير تساؤلات عن مصير هذه الأسلحة وما إذا كانت ستستخدم ضد الفلسطينيين.
1: انتشار الأسلحة الثقيلة في أيدي عصابات الجريمة بإسرائيل، صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وقنابل ومتفجرات، أسلحة عسكرية لم تعد حيازتها محصورة بمخازن الجيش الإسرائيلي بعدما وجدت طريقها إلى منظمات الجريمة، وبدأ بعضها يظهر فعليا في حوادث داخل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني. تطور يطرح أسئلة تتجاوز عمليات السرقة نفسها إلى حجم الترسانة العسكرية التي خرجت من سيطرة الجيش والخطر الذي تمثله بعد انتقالها إلى أيدي العصابات. لكن معرفة حجم هذه الترسانة تبدو مهمة صعبة حتى بالنسبة للجيش الإسرائيلي نفسه، فبحسب هيئة البث الإسرائيلية قد لا يعرف الجيش الكمية الحقيقية للأسلحة والذخائر التي سرقت من مخازنه، خصوصا مع إمكانية تسجيل ذخائر مفقودة على أنها استهلكت خلال العمليات القتالية. وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن فتح مخازن وحدات الطوارئ خلال الحرب رافقته عمليات سرقة واسعة لم تقتصر على الأسلحة الخفيفة، بل وصلت إلى صواريخ مضادة للدروع وقذائف ووسائل قتالية أخرى. من جانبها

0: تقدر الشرطة الإسرائيلية وفق القناة الثانية عشرة أن منظمات الجريمة في الشمال ومنطقة المثلث تمتلك ما لا يقل عن 10 صواريخ لاو، إضافة إلى عشرات قذائف الهاون. وخلال أسبوع واحد فقط ظهر هذا السلاح في حادثتين داخل بلدتين عربيتين. في ساجور أطلق ملثم صاروخ لاو باتجاه منزل شرطي في حرس الحدود، وفي جلجولية استخدم صاروخ من النوع نفسه في استهداف مجمع سكني مرتبط بعائلة تنشط في عالم الجريمة، فيما قالت الشرطة إن فحصها الأولي أشار إلى أن الصاروخ سرق من الجيش، ولم يعد الأمر مقتصرا على الصواريخ والأسلحة التقليدية. فهيئة البث تحدثت أيضا عن استخدام مسيرة لإلقاء قنبلة يدوية في الناصرة، وعن تحقيق بشأن مئات المسيرات الكبيرة التي اشتريت ولم يعرف مصيرها. وقائع تفتح ملفا آخر أكثر حساسية، فالمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني يعاني أصلا من مستويات مرتفعة من الجريمة والعنف، لكن انتقال أسلحة عسكرية بهذا الحجم والنوع إلى العصابات يعني تحولا في طبيعة التهديد. من انتشار السلاح الفردي إلى امتلاك وسائل قتالية قادرة على إحداث خسائر أكبر، السؤال هنا الذي تطرحه وسائل إعلام دولية، عما إذا كان وصول هذه الأسلحة يمثل تسليحا متعمدا للعصابات لاستخدامها ضد الفلسطينيين بشكل مباشر. لذا يبقى السؤال مفتوحا عن الثمن الذي قد يدفعه المجتمع العربي من انتشار هذه الأسلحة.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، مرحبا بك. السؤال بداية عن أهم المعطيات المتوفرة حتى الآن حول حجم ونوعية وكميات الأسلحة التي سرقت من قواعد عسكرية إسرائيلية أو مخازن الجيش الإسرائيلي ومن ثم وصولها إلى أيدي عصابات.
2: نعم، بداية تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. الذي تتحدث عنه التقارير هذه المرة ليس حديث عن سرقة مسدسات أو أسلحة يدوية بسيطة، إنما نتحدث عن صواريخ لاو، قذائف هاون، مسيرات مفخخة. وبالتالي يدور الحديث أنه في آخر سنتين تم توثيق 200 حالة سرقة كبيرة في الجيش الإسرائيلي، معنى أن هناك حالات أيضا خارج عملية الإحصاء، ولذلك هناك منها 20 عملية سرقة نوعية. وبالتالي اليوم مخازن الجيش يتم سرقة منها هذه الأشياء النوعية، مصدر السرقة هو الجيش، وبالتالي هذا يشير إلى وجود إما خلل داخل الجيش، خلل بنيوي كبير أنه غير قادر على ضبط هذه الأسلحة النوعية، أو هناك مخطط وراء هذا الفعل ربما يعني نتحدث عنه عندما نرى الأماكن التي يستخدم في هذا السلاح.
1: ربما هذا هو السؤال الذي يستدعى الآن دكتور محمود، حضرتك بدأت بالحديث عنه لكن بشيء من التفصيل، الحديث عن أسباب هذه السرقات. هل هي ثغرات أمنية موجودة في هيكلية حراسة تلك القواعد أو المعسكرات أو مناطق ومخازن الجيش الإسرائيلي، أو فساد داخل الجيش نفسه؟ ربما هناك قيادات تسهل وصول هذه الأسلحة إلى تلك العصابات، أو أنه غض الطرف من قبل الجيش الإسرائيلي من أجل إيصال هذه الأسلحة إلى عصابات للقيام بعمليات قذرة حتى لا تضاف جرائم إلى جرائمه بالأساس التي تحدثت عنها محاكم دولية والمجتمع الدولي والأطراف الأخرى.
2: يعني هذه نقطة مهمة، لو كنا نتابع وضعا طبيعيا مثل أي دولة في العالم يمكن أن يحدث هناك نوع من الفساد، تسرب بعض الأسلحة، تجارة غير مشروعة، ولكن عندما تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي في وضع أمني استثنائي في حالة طوارئ بعد 7 أكتوبر وهناك عمليات تحقيق بشكل كبير، يصعب على الإنسان أن يتقبل أن هناك نوع من الفساد أو نوع من التجارة الشخصية أو التكسب الشخصي. في عندما نتحدث عن 200 حالة، لو كان هناك حالتين، 3 حالات، 4 حالات، ولكن هذه الحالات يعني تشير إلى شيء ممنهج وكبير جدا. يحدث أحيانا في حالة الحروب أن يستغل بعض الضباط والجنود حالة الحرب في تصوير أو تسجيل بعض الأسلحة على أنها استهلكت أو استنفذت في الحرب، ثم يستغلونها في التجارة. ولكن كما ذكرت قبل قليل أن استخدام هذا السلاح في بلدات وقرى عربية في الداخل الفلسطيني ووجودها في أيدي المافيات التي تعمل في هذه الأماكن، وعندما يكون لدينا وزراء مثل بن كفير في الشرطة

0: أمن، هم أصلا عنصريون تجاه العرب، ومصدر هذا السلاح هو الجيش. تثار علامات استفهام كبيرة جدا على أن هذا الأمر قد يكون يخدم مخطط تهجير صامت ومخطط إنهاك المجتمع العربي الفلسطيني في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاقتتال الداخلي، بالمشاكل الدموية، وتفكيك هذا المجتمع تمهيدا لما تقول عنه دولة إسرائيل أنه تهجير طوعي، وهذه الكلمة فيها تدليس كبير. وبالتالي نحن إذا ربطنا هذا الأمر أيضا أنه هناك لا يوجد أي ملاحقة لهؤلاء، مثلا نفترض أنه سرق صاروخ من الجيش أو سرق مسيرات مفخخة وقذائف هاون، الجيش من المفترض أنه يعمل جرد أسبوعي أو شهري أو يعني بشكل دوري، وبالتالي يكون لديه معرفة أن هناك فقد في هذا الشيء يتابعه ويمنع استخدامه، وإذا استخدم يلاحق. الآن ما جرى لا يوجد أي اعتقال لأي شخص في دولة هي كيان أمني وهي يعني كل شخص فيها، وبالتالي استخدام هذا السلاح خطير جدا. وبالمناسبة هذا ليس فقط خطير على المجتمع الفلسطيني فحسب،
1: حتى على المجتمع الإسرائيلي،
0: وربما نتحدث رئيس الشباك السابق رونين بار حذر من وجود حرب أهلية، ومسؤولين حذروا باستخدام هذا السلاح في يعني إذا لم تعجبهم نتائج الانتخابات القادمة قد تستهدف مراكز اقتراع في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. اليوم فكرة السلاح مضبوطة يعني بشكل منهجي واستراتيجي، مثلا بن كفير يقوم بضم مستوطنات، مثلا مستوطنة قريبة من القدس يضمها إلى القدس فيها 300 ألف قطعة سلاح، وبالتالي هو معني بوجود السلاح في يد المستوطنين. المرأة اليوم في إسرائيل تسلح، وبالتالي كل عندما يكون السلاح يدار بشكل منهجي أنا أستغرب بشكل يعني كباحث ومحلل ومتابع أن يكون هذا الأمر يمر وكأنه حادثة جناية بسيطة أو سرقة، على الأغلب أن هذا شيء ممنهج يستهدف المجتمع الفلسطيني بداية لفكرة التفكيك والتهجير، وحتى جعل الفلسطيني الذي يريد الأمان لنفسه وعائلته ومستقبله أن يفكر بالهجرة إلى أماكن أخرى، وهذه إحدى المخططات الموجودة.
1: إذا كان هذا الاحتمال صحيحا فالخطورة الآن من مخططات الاحتلال الإسرائيلي ليس بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، بل وفلسطيني الداخل في المناطق العربية الموجودة داخل الخط الأخضر وهم يحملون هويات إسرائيلية، يعتبرون مواطنين إسرائيليين، وبالتالي الاستهداف هنا لكل الوجود العربي وغير اليهودي إذا كان هذا الاحتمال صحيح.
0: نعم، وهذا يعني تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون بشكل واضح، أنه فكرة سموتريتش تحديدا تحدث وقال أنه يعني التهجير ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، أيضا هناك في قلب دولة الاحتلال الإسرائيلي هناك فلسطينيون، وهؤلاء بقائهم يجب أن يكون موضع دراسة. والجرائم التي حصلت في المجتمع الفلسطيني في داخل 48 هي تشير أنه هذا الأمر يعني استمرار، يعني موضوع السلاح ووجوده في هذه المناطق يخدم نفس الفكرة. يعني المافيات كانت تقوم بعمليات اغتيال لرؤساء البلديات، للنشطاء المدنيين، لقادة المجتمع المدني الفلسطينيين، واليوم تحديدا عندما يكون هناك انتخابات لا يستطيع فيها أي معسكر آيزنكوت وحلفائه ونتنياهو وحلفائه أن يحسم المعركة، والصوت العربي يكون له تأثير في هذه المعادلة، هناك عملية تهديد وابتزاز قد يستخدم السلاح فيها، وقد تكون هذه مؤشرات على ذلك.
1: ربما لو ربطنا الوضع السياسي بهذه الحادثة التي نحن بصددها الآن أو نناقشها الآن، هناك أصوات داخل إسرائيل تنادي بشطب القوائم العربية ومنعها من الدخول إلى انتخابات الكنيسة المقررة في أواخر شهر أكتوبر القادم. إذن هناك ما يمكن اعتباره مسارين متوازيين، مسار سياسي يستهدف الوجود العربي حتى في الحياة السياسية الإسرائيلية، كما يستهدف الوجود الديمغرافي حتى في المناطق داخل الخط الأخضر كما أشرنا. نعم. هل هذا الطرح صحيح؟
0: هذا طرح صحيح ودقيق، وهناك حتى هذا تقريبا منهج تسير عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي في معظم الملفات، يتم الترويج لسردية معينة أيديولوجية أو عرقية أو تطهيرية تجاه المجتمع الفلسطيني، تجاه المسجد الأقصى، تجاه ملف الاستيطان، تجاه التجمعات البدوية الفلسطينية في بعض المناطق في الضفة الغربية وغيرها، ثم يأتي المستوطنون يقومون بالفعل التنفيذي سواء حشود في المسجد الأقصى أو استهداف للفلسطينيين في 48، وبالتالي هناك نوع من التكامل بين الإنصار.

0: مستوطنين، وبين الرواية الإعلامية تجاه الفلسطيني وتجاه الآخر، كما ذكرت ليس فقط يعني الفلسطيني المسلم تجاه المسيحي وتجاه غير الفلسطيني وغير العربي. هناك إسرائيل يعني تتحرك بنفس دولة عنصرية، دولة فصل عنصري تجاه الفلسطيني بشكل خاص، واستهداف وجوده سواء في 48 أو في الضفة الغربية أو في غزة تتكامل في التحريض. وقد رأينا في غزة قبل هذه عملية الإبادة الجماعية كم كان المطالبة بتجويع الفلسطينيين، بمنعهم من الماء والكهرباء وغير ذلك، بإلقاء قنبلة نووية عليهم، ثم يأتي الجيش الإسرائيلي يقوم بأعمال تجاه المدنيين في قطاع غزة. نفس الشيء في 48 تجاه الفلسطينيين. اليوم هناك حملة شيطنة كبيرة جدا، حتى عندما يذهب مسؤول حزب إسرائيلي للتفاهم حول يعني تفاعلات الانتخابات وحسابها مع بعض الأحزاب العربية، يخرج نتنياهو وسموتش وبن كفير وغيرهم يصورون هذا الشخص على أنه يتعامل مع إرهابيين، مع أنهم في مفترض في القانون يعاملوا كمواطنين عاديين لهم كافة الحقوق. ولكن عندما نأتي إلى الرواية الإعلامية والسردية التي يتحدث بها هؤلاء، هي عملية شيطنة وتمهيد لما يجري من انتهاكات وجرائم.
1: نعم دكتور محمود، الكاتب والباحث السياسي دكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني نناقش توسيع الجيش السوداني عملياته في شمال كردفان وسيطرته على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدينة سودري التي تقول مصادر عسكرية إن استعادتها باتت قريبة. فما الأهمية العسكرية لهذه المناطق؟ وما إذا كان استمرار المواجهات يعكس تغليبا للخيار العسكري على حساب المسار السياسي؟
1: 11 منطقة دفعة واحدة يعيد الجيش السوداني بسط سيطرته عليها في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. تقدم يوسع نطاق انتشار الجيش غرب الأبيض ويدفع بالمعركة أكثر نحو الطرق التي تربط شمال كردفان بدارفور. من بين المناطق التي أعلن الجيش السيطرة عليها الجاعة وشرشار ومناطق حول المزروب، وتكتسب الجاعة أهمية ميدانية لموقعها الرابط بين شمال كردفان ودارفور واتصالها بمحاور تمتد نحو شمال السودان، ما يجعل السيطرة عليها مؤثرة في حركة القوات وخطوط الإمداد. تتسع العمليات أيضا غرب الأبيض، فالجيش يقول إنه ينفذ عمليات تمشيط واسعة، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن السيطرة على الممسوكة الواقعة على الطريق الرابط بين الأبيض والخوي والنهود. إذن لا تتجه العمليات إلى مدينة واحدة، وإنما إلى توسيع نطاق السيطرة على الطرق والعقد المحيطة بالأبيض. في المقدمة الآن سودري، مصادر عسكرية تقول إن استعادتها باتت قريبة، بينما تستهدف مسيرات الجيش مواقع ومركبات للدعم السريع داخل المدينة ومحيطها. العمل البري والمسيرات يتحركان معا، والضغط يمتد إلى أكثر من محور في كردفان. المعركة لا تقتصر على الشمال، في جنوب كردفان أعلن الجيش السيطرة على منطقة الفرشاية في الدلنج، ما يضع قوات الدعم السريع أمام ضغط متزايد على أكثر من جبهة. لكن كل تحرك في خطوط القتال يترك خلفه حركة أخرى للمدنيين. أكثر من 5000 نازح وصلوا إلى أمدرمان من الجاعة وشرشار والفرشاية ومناطق قريبة من الجبهات، فيما تشير تقديرات أممية إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص من شمال كردفان خلال الأشهر التسعة الماضية. ومع اتساع خريطة العمليات تضيق المساحات الآمنة أمام السكان، فتتقدم القوات على طرق كردفان بينما تسلك آلاف الأسر الطرق نفسها في الاتجاه المعاكس بحثاً عن الأمان.
0: وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو. سيادة العميد مرحبا بك. بداية، ما أهمية المناطق التي أعلن الجيش السوداني السيطرة عليها في ولاية شمال كردفان؟ مساء الخير.
2: نعم، هذه المناطق محيطة من الجهة الجنوبية.

0: الجنوبية ومن الجهة الشمالية بمدينة الأبيض التي هي عاصمة شمال كردفان. والجدير بالذكر بأن هذه العاصمة مطوقة، شبه مطوقة، ولا تتصل بالخرطوم أو بأم درمان إلا بممر ضيق جنوب المدينة ثم باتجاه الشمال إلى الخرطوم وأم درمان. عندما سيطر الجيش السوداني على هذه المناطق التي ذكرتموها، هي تشكل فعلا درعا جنوب وشمال وحتى شرق مدينة الأبيض، وباتت هذه المدينة اليوم يعني بأمان ومحمية جدا من أي هجمات معاكسة لقوات الدعم السريع. والجدير بالذكر أيضا أنه عند سقوط هذه المدن هناك خط إمداد طوله 400 كيلومتر من أم درمان إلى شمال كردفان، يتيح للجيش السوداني أن يأتي بإمدادات لوجستية وأسلحة وذخائر وأغذية ومؤن لكي يستمر بهجومه باتجاه كردفان الجنوبية وأيضا حتى حدود مناطق دارفور.
1: طيب،
0: يعني أريد هنا أن أشير إلى أن عشية هذه المعارك الجيش السوداني يسيطر على 60% من أراضي السودان، بينما الدعم السريع يسيطر فقط على 40%، وأن الأرجحية العسكرية منذ مدة هي لصالح الجيش وليس لصالح قوات الدعم السريع.
1: وهنا يأتي السؤال عن العوامل التي ساعدت الجيش السوداني على تحقيق هذه الإنجازات على الأرض، الإنجازات الميدانية والسيطرة على تلك المناطق التي أعلن عن السيطرة عليها.
0: نعم، أولا التخطيط والإعداد الجيد، والأهم من ذلك أن الجيش السوداني ليس وحده في المعركة، بل هو يترأس تحالف عسكري منه ومن قوات كانت محايدة، عدة تنظيمات كانت محايدة منذ العام 2020 واختارت الآن أن تنضم إلى صفوف الجيش السوداني. والجميع يعني العسكريون يعرفون أن التنسيق بين قوى مختلفة من أجل هدف عسكري واحد هو أصعب عمل يمكن أن تقوم به قوات متحالفة. وبالتالي عند النجاح والنجاح السريع في التقدم بهذا الشكل، هذا يعني أن الإعداد كان جيد وأن التنسيق كان ممتاز، هذا أولا. ثانيا التفوق الجوي، قوات الدعم السريع ليس لديها سلاح جو، بينما الجيش السوداني لديه سلاح جو ويستخدمه منذ البداية، ولكن في هذه المرحلة يظهر أنه استخدمه بشكل مكثف. ثالثا المسيرات، والجيش السوداني يتزود بمسيرات من عدة مصادر، وهو مدعوم من قوى إقليمية لا يستهان بها، بالدرجة الأولى مصر، بالدرجة الثانية المملكة العربية السعودية، بالدرجة الثالثة تركيا، وحتى من مصادر أخرى. هذه العوامل الثلاث. رابعا القوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية لم تحقق إنجازات إلا القليل جدا في مناطق جنوب غرب السودان، ولكن في المناطق الأخرى في محيط الخرطوم وفي كردفان الشمالية والجنوبية والغربية هناك يعني تقهقر، يعني أستطيع أن أقول تقهقر وليس انسحاب، وهناك أيضا وحدات كاملة كانت تابعة لقوات الدعم السريع اختارت أن تنضم للجيش وأن تترك قوات الدعم السريع، لأنها يعني تعرف تماما أنه إذا استمرت المعارك بهذا الشكل فإن خسارة قوات الدعم السريع أصبحت شبه حتمية.
1: سيادة العميد، هل يعني هذا الوضع الميداني أن بعض الأطراف التي كانت تقدم الدعم لميليشيات الدعم السريع هي الآن قطعت هذا الدعم؟
0: لا أعتقد أن الأطراف التي كانت تدعم أو التي كانت تزود الدعم السريع بالإمدادات قطعت هذه الإمدادات. هناك عدة جهات أفضل ألا أذكرها، جهات يعني محلية شرق أوسطية، الدعم لم يتوقف. وأريد أن أشير أن الدعم السريع يعني يستطيع أن يتزود حتى ولو لم يكن هناك داعمين، لأنه لديه موارد من مناجم الذهب وهو يستخدمها بشكل مكثف للحصول

0: على ذخائر وأسلحة وتموين وغيره، ولكن قوات الدعم السريع حجمها أولا هو نصف عديد الجيش السوداني، والجيش السوداني اليوم يبلغ عديده حوالي 180 إلى 200 ألف، وقد قام خلال السنة الأخيرة بتجنيد مدنيين بشكل مكثف وبإعادة تنظيم صفوفه، مما أكسبه دفعا جديدا ودما جديدا. بينما قوات الدعم السريع يعني عالميا يعني أصبحت في موضع الاتهام، وهناك حالة يعني إذا صح القول حالة ابتعاد من قبل السكان المحليين عنها بسبب اتهامها ببعض المجازر في مناطق من جنوب غرب السودان. إذن المسألة هي ليست احجام قوى إقليمية عن الدعم، إنما انهاك وتقهقر وانفصال ألوية بكاملها. يعني انضمت إلى الجيش السوداني بينما قاتلت خلال أعوام مع قوات الدعم السريع، هذا ضرب المعنويات بشكل كبير، مما يعني أسفر عن النتيجة التي نراها اليوم.
1: طيب، ما انعكاسات تراجع قوات الدعم السريع في هذه المحاور على قدرتها العملياتية وخطوط دفاعها؟
0: نعم، يعني لا نستطيع أن نقوم أو أن يعني أو نعطي توقعات دقيقة لما يمكن أن يحصل على المدى البعيد، إنما على المدى القصير أكيد أن الزخم الذي تقدم به الجيش السوداني يمكن أن يستمر بإسقاط مدينة سودري، التي عندما تسقط يكون قد فق الطوق تماما عن مدينة الأبيض، وفتح الطريق واسعا أمام التقدم باتجاه دارفور. هذا على المدى القصير أو المتوسط، ولكن إذا عدنا بالذاكرة إلى تاريخ أو إلى ما حصل منذ العام 2023 حتى اليوم، هذه الحرب تدوم منذ 3 سنوات، حصلت عمليات كر وفر كثيرة. في بداية الحرب قوات الدعم السريع سيطرت تقريبا بشكل شبه كامل على الخرطوم، واضطر اللواء البرهان إلى أن ينتقل من قلب الخرطوم بعدما طوف بقلبها بداخلها إلى بور سودان. نعم، ولكن انعكس الوضع في السنة الأخيرة يعني تحديدا كما ذكرت بسبب التجنيد وإعادة التنظيم واتخاذ قرارات صائبة وتعيين الضباط يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، وطبعا الدعم المصري والسعودي وغيره. إذن على المدى البعيد لا يمكن أن نجزم بأن قوات الدعم السريع انتهت أو نهايتها أصبحت قريبة. لا أعتقد أن السودان ستنتهي فيه الحرب يعني بحسم عسكري فقط. يعني يجب أن يكون ذلك مرفقا بمجهود سياسي، وهناك مجهود سياسي من قبل الدول الأربع الكبيرة، يعني المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر والولايات المتحدة، وهناك أيضا جهود أفريقية لحل هذه المسألة، ولكن ليس هناك تقدم كبير. وهناك يعني مشكلة كبيرة، هناك 30 مليون نازح، هناك يعني فقر، هناك مجازر حصلت، لذلك يعني هناك صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاق سياسي. كما أن هناك يعني لا أعتقد أنه سيكون حسم بشكل كامل. السودان مساحاته واسعة جدا، مسرح العمليات العسكري في السودان يختلف كليا عن كل ما تعودنا عليه في الشرق الأوسط وعن أوكرانيا وعن يعني مسرح العمليات في بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وغزة. هذا مختلف تماما، مساحات شاسعة غير مأهولة يعني تتشابك فيها القوى. يعني مثلا المناطق التي سقطت خلال الأسبوع الأخير بأيدي قوات الجيش، 400 كيلومتر خط إمداد من أمدرومان إلى شمال كردوفان، كان للدعم السريع إمكانيات في التنقل داخل هذه المنطقة ويعني ونقل عناصر إلى مناطق أخرى قريبة من الخرطوم. هذا الآن أصبح غير ممكن. ولكن أعيد وأكرر، حتى لو قلنا أن هناك سيطرة للجيش على يعني محيط الأبيض وغيره، هذا لا يشبه أبدا مسرح عمليات آخر. ولا أريد أن أكرر نفسي، مساحات شاسعة، عديد قوى يعني فيه تبدد كبير، non concentrated، ولذلك يعني لأخ

0: ثم كلامي، لا أعتقد أن الحسم العسكري الذي نشهده الآن والذي ممكن أن يستمر لأيام وأن يكون هناك تقدم للجيش، لا أعتقد أن ذلك سيحسم الحرب.
1: نعم سيادة العميد، شكرا جزيلا لك. من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو.

0: وفي ملفنا الثالث والأخير نناقش انتخابات مجلس الدوما الروسي التاسع، وهي الانتخابات البرلمانية الأولى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سيطرت أجواء الحرب على شعارات الأحزاب السياسية، كما أشار استطلاع للرأي أن أكثر من 67% من الروس واثقون بفوز حزب روسيا الموحدة الحاكم، فيما تسود حالة من الترقب لما قد تحمله مرحلة ما بعد الانتخابات من تبعات عسكرية واقتصادية.
1: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز من سباق الانتخابات.
2: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية. لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام. نأمل أن لا نواجه صعوبات. من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة، لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.
1: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحدة مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة، فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
3: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
4: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة، لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
5: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
1: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
6: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها، لكنها محملة بالدلالات، فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين، والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمة، تريتي عربي، موسكو.
0: وتنضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو أستاذة العلاقات الدولية والإعلام في معهد الاستشراق بموسكو الدكتورة علا شحود. دكتورة علا، مرحبا بك. بداية، إلى أي مدى يمكن النظر لتلك الانتخابات على أنها تتجاوز انتخاب المجلس التشريعي لتكون أقرب إلى استفتاء لقياس الشرعية الشعبية لهذا النهج السياسي والاقتصادي للكريملين؟
7: مساء الخير، شكرا على الدعوة. الحقيقة فيني أقول لك أنه هاي الانتخابات إطلاقا لا يمكن أن نقول عنها انتخابات عادية تجري بدولة عادية. هاي الانتخابات اليوم تجري بدولة هي بحرب مدتها 5 سنين. الحقيقة لا أعتقد أنه فقط الانتخابات اليوم هدفها المنافسة بين الأحزاب السياسية بروسيا. بعتقد الهدف الأكبر هو اليوم إثبات شرعية الرئيس والدولة وإثبات قدرة الدولة على المضي قدما في سياستها بعد هذه السنين الطويلة من الحرب وبعد المعاناة والعقوبات التي فرضت عليها والتحديات التي عانتها خلال حوالي 5 سنين من هاي الحرب. لهيك هاي الانتخابات تداعياتها أو أهدافها الحقيقة أهم بكتير من المنافسة بين الأحزاب السياسية الموجودة حاليا. ومثل ما ذكرت بالتقرير أنه تقريبا النتيجة مضمونة، يعني الجميع هنا يعلم أنه روسيا الموحدة هو الحزب الذي سوف يفوز في هذه الانتخابات من بين الأحزاب المتقدمة اللي هي الليبرالي والديمقراطي والعدل وأيضا الناس الجدد، ولأنه يعني وفيني أقول لك أنه حقيقة أكثر من أغلبية هي الأحزاب هي مناصرة لما تسميها روسيا العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. كان في حزب معارض هو حزب يابلكا تم إبعاده، لهيك النتيجة مضمونة. روسيا تريد إرسال رسالة للعالم الخارجي، يعني أنه هي ما زال المواطن الروسي ملتف حول العالم الروسي، ملتف حول القيادة، حول الرئيس، حول الدومة، مؤمن بقدرة الدولة على المضي في هذه الحرب وعلى تحقيق الأهداف اللي من أجلها بدأت بهاي العملية العسكرية. وتاني شيء، الرسالة الأهم بعتقد أنا هي للداخل الروسي. اليوم الحكومة الروسية بتوجه رسالة مباشرة لمواطنيها ولشعبها أنه هي دولة تحترم المواطن، تحترم الوعود التي تعدها لمواطنيها، تحترم حقوق المواطن، تجري هذه الانتخابات. وبتعرف حضرتك أنه المواطنين في كل دول العالم من حقهم يروحوا يصوتوا بهذه الانتخابات، من حقهم يختاروا الأحزاب أو الناس الذين سوف يطالبوا بحقوقهم، سوف يتكلموا باسمهم بمجلس الدوما الروسي، هو كما يقال باللغة العربية مجلس الشعب عندنا ببلداننا العربية. نعم. والبرلمان، لهيك هذا حق للمواطن الروسي. اليوم الدولة تقدم هذا الحق للمواطن الروسي، ويعني تقول له أنه هذه الحرب الطويلة أنت عانيت من العقوبات الاقتصادية، عانيت من أمور كتير مهمة، بس حقوقك مضمونة والدولة تجري أعمالها على قدم وساق كما كانت. طيب، قبل الحرب.
0: دكتورة، أشرت إلى نقطة وهي مسألة توقع أن النتيجة محسومة لمصلحة حزب روسيا الموحدة الحاكم، وهذا أيضا ما أثرته وسائل إعلام أمريكية، تحدثت عن النتائج شبه محسومة في هذه الانتخابات. إلى ما يرجع ذلك؟ هل بالفعل هذا يعكس رغبة شعبية داخل روسيا لتجديد الثقة في هذا الحزب الحاكم والاستمرار في نفس السياسات القائمة الآن، سواء كانت عسكرية أو سياسية، أو ربما هناك أسباب أخرى تجعل الأمر بهذا الشكل؟ واستطرادا لهذا السؤال، هل هناك مساحة لأي أحزاب تنتقد أو تعارض سياسات الحكومة الحالية؟
7: الحقيقة رح بلش من الشق الثاني بالسؤال. لا يوجد أحزاب معارضة ضمن الأحزاب المتنافسة في المقدمة، لأنه مثل ما قلت لك بالأول كان في حزب يابلكا، حزب التفاحة، تم إبعاده في الفترة الأخيرة، وكان هذا الحزب يعتبر من أهم الأحزاب المعارضة للحكومة الروسية وللرئيس بوتين، وتم إبعاده والتخلص منه، ليس موجود اليوم على القائمة. الأحزاب التي ذكرتها لك الخمسة هي بالمقدمة، لكن حقيقة المسافة بينها بعيدة جدا. لهذا قلت لك في البداية أنه تقريبا شبه مضمونة، وحسب اليوم التصريحات الأخيرة منذ دقائق، يعني أنه أكثر، يعني نسبة كبيرة، ما بدي أذكر رقم أنا، بس نسبة كبيرة كانت هي اللي انتخبت روسيا الموحدة. هذا الحزب المقرب جدا من الكريملين، هذا الحزب يحظى عبر سنين طويلة بشعبية كبيرة لدى الداخل الروسي، بالمقدمة تراه دائما، يراها المواطنين الروس ويعبرون عنه أنه الحزب المتحدث تحدث باسمهم. وأكيد هاي الأحزاب هي كلها، مش أغلبها، كلها مناصرة للعملية العسكرية الخاصة بروسيا، لأنه هي متبنية الأفكار التي صرح بها بوتين منذ بداية هذه العملية العسكرية من 5 سنين. اليوم إذا نحن بدنا نحكي عن الداخل الروسي مثل أي بلد بالعالم، مثل أي شعب بالعالم، ما فيني أقول لك 100% من الشعب اليوم مناصر لهذه الحرب، لكن حقيقة النسبة الأكبر من الروس يعتبرون أنه هذه الحرب هي حرب وجود أو غير وجود بالنسبة لهم، هي حرب كرامة، هي حرب وجود، هي حرب أمن قومي. يرون أنه الرئيس بوتين كان محق 100%، هو دخل هذه الحرب من أجل حفظ أمانهم القومي، لأنه كانت روسيا تتعرض تهديدات خارجية مستمرة بفرض وجود حلف الناتو على الحدود الروسية، وكانوا يعتبرون أنه حكومة زيلينسكي وزيلينسكي نفسه هنن مناصرين للغرب ومناصرين للأفكار الغربية الليبرالية التي تعادي روسيا، ودائما

0: يعني ما تريد إلحاق الأذى بالمواطن الروسي، لهذا رغم كل ما عانى المواطن الروسي، رغم آلاف العقوبات الاقتصادية، رغم المشاكل التي شوف الحرب كان لها تداعيات على كل تفاصيل وعلى كل جزئيات المعيشة والحياة في روسيا، وكل مواطن روسي يفهم ما أقول، لكن رغم هذا بعد 5 سنين ترى المواطنين الروس اليوم كانوا يتوافدون يعني في الطرقات في كل مكان ينتظرون دورهم لممارسة حقهم القومي بالإدلاء بهذه الانتخابات وبالتصويت للأحزاب الذين يقتنعون ويرون أنها هي المناسبة لتحقيق طموحاتهم ولتحقيق طلباتهم. هذا لا يعني أنه لا يوجد مواطنين روس لم ينتخبوا أحزاب أخرى غير روسيا الموحدة، بس الشعب الروسي شعب كبير، روسيا دولة كبيرة كتير، كان اليوم في انتخابات إلكترونية عن بعد، رغم المسيرات اللي هي حقيقة وصلت على صوت سوتشي،
1: نعم
0: ويعني معروف أن اليوم علقت الانتخابات بسوتشي اللي بسبب المسيرات التي استهدفت مراكز للاقتراع، أيضا وصلت المسيرات إلى مدينة صغيرة في ضواحي كراسنادار اسمها كوبان، وأيضا يعني كانت هناك مخاوف من إحداث يعني بلبلة وأذى للمواطنين. الدولة الروسية لا تريد إلحاق الأذى بمواطنيها، لكن تريد إيصال رسالة للعالم وللشعب الروسي بالبداية قبل الخارج انه هو من حقه ينتخب، من حقه يمارس كل حقوقه، وان روسيا تقوم بهذه الحرب من اجل المواطن الروسي وليس من اجل اي اهداف اخرى. يعني هي قامت بهذه الحرب من اجل الحفاظ على الامن القومي الروسي وحماية حقوق المواطن الروسي وحماية كرامته والحفاظ على كرامته، لهيك قسم كبير كتير من الروس اكثر من 90% مناصرين لهذه العملية العسكرية رغم مرور 5 سنين.
1: طيب، هناك نقطة أخرى دكتورة، كيف يقرأ إجراء الانتخابات وعمليات التصويت في المناطق والمقاطعات الجديدة التي ضمتها روسيا، سواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014، أو حتى المناطق الجديدة التي ضمت خلال الحرب التي امتدت ل5 سنوات حتى الآن؟
0: شوف الاقتراع هو جاري في هذه المناطق، رغم انه زيلينسكي يعني صرح ودعا المواطنين وطلب منهم بعدم الذهاب الى مراكز الاقتراع وعدم القيام بالتصويت، لكن حقيقة البيانات اليوم والتقارير الاعلامية بتقول انه قسم كبير كتير من الناس رغم المخاوف ورغم التهديدات ورغم المسيرات الاوكرانية ذهبوا للاقتراع. هذا يؤكد انه المواطنين عندما قاموا بالاستفتاء بهذه المنطقة وان انتخبوا وقرروا مصيرهم بالانضمام لروسيا رسميا، كان هذه الانتخابات حقيقية، وهم حقيقة يعني تعلم حضرتك يعني كانوا من أهم الأسباب الذي من أجلهم بدأت هذه الحرب من 5 سنين، لأن روسيا بتشوفهم جزء منها، الشعب الروسي بيشوفهم جزء من الشعب الروسي، كانوا يعانون حقيقة من اضطهادات في هذه المنطقة، من معاناة كثيرة لأنهم يتحدثون بلغتهم اللي هم اللغة الروسية، فرضت عليهم عدم التكلم باللغة الروسية، عدم التعلم باللغة الروسية لأطفالهم في المدارس، ثم يعني حدث الانفجار في هذه المنطقة، وكان هناك مراسلات ومحادثات وطلبات كثيرة من الرئيس بوتين قبل بدء العملية العسكرية عن طريق الود والحوار مع زيلينسكي من أجل حفظ حقوق هؤلاء الفئة من المواطنين الروس الذين يعيشون في هذه المنطقة، وكانوا يعني كما يقولون كانوا أنهم يتعرضون لعمليات إرهابية من قبل حكومة زيلينسكي، وكانوا يسمونهم بالنازيين على حد وصفهم، لهذا كانوا من أهم الأسباب التي جعلت بوتين يقوم بهذا القرار الخطير الذي اليوم كل دول العالم تعاني من تداعياته. شوف الدول الأوروبية عانت كثير من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يعني الاقتصاد عندما
1: نعم
0: حرموا أو هم بصراحة حرموا نفسهم من المنتجات البترولية بسبب العقوبات، المناطق اللي في مناطق كتير اليوم تعاني بسبب قطع القمح وقمح الشعير، هذه المنتجات الزراعية الروسية الأوكرانية التي كانت تذهب إلى هذه الدول اليوم انحرمت منها بسبب الحرب، أو يعني وحتى المواطن الروسي عم بيعاني وحتى
1: نعم
0: الأوكراني. بس رغم كل شيء اليوم بشبه جزيرة القرم بالمناطق المتنازع عليها بالدنباس، روسيا حددت أماكن للاقتراع وقسم كبير جدا من المواطنين هناك ذهبوا لتنفيذ عملية
1: أخيرا
0: الاقتراع.
1: دكتورة، هل تشكل النتائج المرتقبة لتلك الانتخابات ونهاية الاقتراع، هل تشكل ضوءا أخضر لإعلان جولة جديدة من

0: التعبئة العسكرية مثلا في روسيا، وقد يترتب عليها أيضا سياسات اقتصادية أخرى في هذا السياق؟
1: نعم، أنا أعتقد أنه يعني الأهم اليوم من فترة الاقتراع هي ما بعد التصويت، ما بعد عملية الانتخابات هذه، لأنه شوف، أجل بوتين، أجل الرئيس الروسي عملية المفاوضات والحديث عن أي مفاوضات لبعد الانتخابات. أنا بعتقد هي ذكاء كبير منه، لأنه هو لا يريد اليوم تشتيت المواطن الروسي. بعتقد في مستجدات كثيرة بعد عملية الانتخابات، بس ما بدي أتفائل كثير وأقول لك أنه في مفاوضات وفي انتهاء للحرب. حقيقة أنا غير متفائلة بانتهاء الحرب لهالسنة ولا اللي بعدها، لأنه كل المؤشرات عم بتقول أنه الأجواء ذاهبة إلى مزيد من التصعيد. التنازلات غير موجودة في ملف الاثنين، لا أوكرانيا ولا روسيا.
0: نعم،
1: حتى يعني حقيقة عندما قام المبعوثين الأمريكيين بالقدوم إلى روسيا ثم أوكرانيا في الأسبوع الماضي والأسبوعين الماضيين، ذهبا بحقيبة فارغة. لم يتم أو لم يستطيعا إقناع الرئيسين بالاتفاق على قواس مشتركة ونقاط مشتركة. لهذا ما بعتقد في أي أجواء مناسبة لمفاوضات بالشهور القادمة أو بالأيام القادمة بعد هذه الانتخابات. لكن أي مساعي دبلوماسية، أي مساعي سياسية من الدول التي كانت راعية للمفاوضات في الفترة الماضية هي مؤشرات جيدة، ربما تأخذنا إلى مستويات جيدة أفضل مما نحن عليه، ربما تفتح صفحة جديدة في ملف الحوار الروسي الأوكراني، عل وعسى أن تأخذنا إلى مسار جيد أفضل من الوقوع في مصيدة هذه الحرب الطويلة اللي هي
0: نعم
1: استمرت
0: دكتور،
1: 5 سنين وممكن تستمر ل10 أو ل20 سنة طالما لم يتم الاتفاق على الخطوط العريضة والعناوين الحمراء.
0: شكرا جزيلا. من العاصمة الروسية موسكو، أستاذة العلاقات الدولية والإعلام في معهد الاستشراق بموسكو، الدكتورة علا شحود. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي.

0: إنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى
0: بالسلامة. أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية

0: أبسط حاجات المرضى يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، نطل عليكم بحلة جديدة من قناة تريتي عربي في اسطنبول، وتتابعون أيضا في خلال هذه النشرة: استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في مدينة غزة، ومستشفى الكويت يعلن وقف معظم خدماته بسبب عدم توفر الوقود. إصابات وأضرار مادية جراء هجمات صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا على البحر الأسود.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
1: عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربي محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية، أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة 2 بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية اللواء عبد الله الشهري إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية، وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. في قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3

0: فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة وجنوبها، واستشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف محيط مخيم التقوى شرق بركة الشيخ رضوان غرب المدينة، كما استشهد مواطن آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر قصف إسرائيلي استهدف شارع الرشيد قرب منطقة النابلسي جنوب المدينة، فيما استشهد ثالث بقصف آخر للاحتلال. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطلبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفات 12 شهيدا فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج بحي اليرموك في مدينة غزة، وأضاف أن طواقمه تواصل بالتعاون مع اللجنة المصرية ولليوم 12 على التوالي عمليات البحث، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لمن انتشل من جثامين في المنطقة ارتفعت إلى 75 فلسطينيا. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. احتشد مئات الطلاب في ولاية آري شمال شرق تركيا في مسيرة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وبهدف المحافظة على الوعي الشعبي في تركيا بمعاناة أطفال القطاع. المسيرة التي نظمتها مديرية التربية في آري انطلقت من الميدان الرئيسي في مركز المدينة نحو حديقة الشعب، ورفع المشاركون فيها الأعلام التركية والفلسطينية، وأطلقوا طائرات ورقية في سماء المدينة احتجاجا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة حين يلعبون بالطائرات الورقية. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ودهم واسعة في مدن وبلدات بالضفة والقدس المحتلة تخللتها اعتقالات ومواجهات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات وتخريبات في عدة مناطق. هذا وأصيب 5 شبان بجروح إثر هجوم شنه مستوطنون بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرود شرق مدينة رام الله. صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد هذا القرار يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة فلسطين ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز. خرج مئات آلاف الإيرانيين في مسيرة نظمتها الحكومة معلنين استعدادهم للمشاركة العسكرية في الحرب ضد الولايات المتحدة. وقال قائد الحرس الثوري في طهران الجنرال حسن زادة إن أكثر من 600,000 شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة، مع توقعات بأن يصل عدد المشاركين في التدريب إلى أكثر من 1,000,000 شخص. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن إيران تتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توجو في هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني.
1: تصعيد متسارع بين الولايات المتحدة وإيران يتخذ أبعاداً عسكرية ودبلوماسية مع عودة التهديدات الأمريكية بشن ضربات واسعة وتصاعد التوتر في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تقترب من لحظة حاسمة بشأن الحرب مع إيران، مشيراً إلى أنه يواجه قراراً كبيراً بشأن ما إذا كان سيعود للخيار العسكري ويقرر شن ضربات واسعة ضد طهران. ميدانياً أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، قال إنها حاولت عبور المضيق بشكل غير قانوني، فيما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لحادث أمني قبالة سواحل سلطنة عمان مؤكدة سلامة طاقمها. وفي تصعيد آخر أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق أجواء جزيرة قشم بالتزامن مع حديث مسؤولين أمريكيين عن إسقاط إيران مؤخراً طائرتين مسيرتين أمريكيتين. واشنطن من جهتها صعدت ضغوطها الاقتصادية إذ فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بورصة للعملات الرقمية وأفراد وكيانات مرتبطة بها متهمة إياها بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات. دبلوماسياً استخدمت روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران.
2: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلاً عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: وفي المقابل انتقدت واشنطن استخدام موسكو وبكين للفيتو متهمة البلدين بمحاولة عرقلة التقارير التي تكشف أنشطة إيرانية تخضع للعقوبات. مالي خالد أغلو، تيريتي عربي.
0: قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن العالم يواصل تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة مع تسجيل نمو قياسي في قدرات الطاقة النظيفة في ظل مساعي الدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
3: أزمات الطاقة المتلاحقة في العالم دفعت إلى إعادة التفكير في مصادر قوته ومستقبل اقتصاده، فارتفاع أسعار الوقود واضطراب إمدادات النفط والغاز، ولا سيما مع التوترات في الشرق الأوسط، أظهر هشاشة الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، ودفع دولاً عديدة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة الشمسية. وتكشف الأرقام حجم هذا التحول، فقد أضيف نحو 692 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة خلال عام 2025 لتشكل المصادر المتجددة أكثر من 85% من إجمالي القدرات الكهربائية الجديدة حول العالم. كما أصبح إجمالي القدرة المتجددة يقترب من نصف القدرة الكهربائية المركبة عالميا. وفي أوروبا وآسيا تتجه الحكومات إلى توسيع مشاريع الطاقة الشمسية، خصوصاً الأنظمة فوق أسطح المنازل، إلى جانب تحديث شبكات الكهرباء وزيادة قدرات البطاريات، كما تعزز المؤسسات الدولية التعاون والتمويل بهدف جعل التقنيات النظيفة أكثر انتشاراً وأقل تكلفة. وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة أن الكهرباء أصبح محوراً أساسياً للتحول، مع توجيه نسبة كبيرة من الاستثمارات الجديدة نحو الشبكات والطاقة النظيفة والكهرباء. وهكذا تحولت أزمة الطاقة من مجرد تهديد اقتصادي إلى جرس إنذار عالمي، فالمستقبل لا يتطلب طاقة أكثر فحسب، بل طاقة أكثر أمنا واستدامة واستقلالا. ومع ذلك يبقى نجاح التحول مرهونا بالاستثمار في البنية التحتية وتوفير التمويل وتسريع تنفيذ المشاريع وضمان وصول الطاقة النظيفة إلى جميع الدول. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
0: قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أسبيدس رفعت مستوى التأهب. وأكدت كالاس أن رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر جاء على خلفية تدهور الوضع في المنطقة. وأشارت كالاس إلى رفضها هجمات الحوثيين على السعودية، موضحة أنها تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي. وأوضحت أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. في السودان، أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيلي بالنيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت الثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. تستعيد الخرطوم تدريجيا ملامح الحياة بعد سنوات من الحرب، مع إعادة افتتاح مرافق خدمية حيوية في مقدمتها محطة الحافلات التي تربط العاصمة بعدد من الولايات. وبين عودة المسافرين واستئناف الحركة، تكشف المحطة أيضا حجم الخسائر التي لاحقت بقطاع النقل في مشهد يجمع بين كلفة الحرب ومحاولات التعافي.
3: على ضفاف النيل وفي مدينة عاشت قتالا ضاريا على مدى 3 سنوات، تقف الخرطوم اليوم عاصمة عصية تأبى أن تموت، تنفض عنها غبار الحرب وتستعيد حياتها تدريجيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل عام 2023. هنا تتسارع وتيرة التعافي وتظهر ملامح إعادة الإعمار، لا سيما بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في مايو من العام الماضي. وفي محطة الحافلات التي أعيد افتتاحها تتقاطع قصص إنسانية كثيرة، عائدون بعد غياب ومسافرون يختصرون في حقائبهم سنوات من البعد والقلق والحنين. تؤدي المحطة دورا محوريا في استعادة الحركة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة باعتبارها واحدة من أهم مراكز النقل بين الخرطوم والولايات الأخرى، ووجهة يومية لآلاف السودانيين القادمين إلى العاصمة والمغادرين منها. ويقول القائمون على المحطة أن عودتها إلى العمل ليست مجرد استئناف لخدمة النقل، بل إشارة إلى عودة شرايين البلاد التي قطعتها الحرب.
4: يعني مرحلة متقدمة جدا تؤهل المواطن للعودة الكريمة للوطن. ونحن كغرفة قومية بنفتكر انه التعداد بتاع الركاب الوفود الواصلة للخرطوم لحد الان يعني تقريبا في اليوم من جميع انحاء السودان، الرحلات القادمة من مصر ومن بورسودان وخلافه اللي بيجوا عبر البحر ما اقل من 2000 إلى 1500 في اليوم. ومن الخرطوم الرحلات العائدة مش عائدة مسافرة، معايدة لمواصلة الشغل الاجتماعي داخل الدولة تقريبا في حدود 30 بس من هذا الميناء، يعني تقريبا في 1500 مواطن يوميا.
3: لكن الطريق إلى التعافي ما يزال مثقلا بخسائر كبيرة، فخسائر قطاع حافلات النقل بين المدن وحده تقدر بنحو 30 مليون دولار، وأكثر من 1000 حافلة من أصل أسطول يضم 2500 مركبة أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب. ومع ذلك تمضي الحافلات من جديد، وكأن لسان حال العائدين إلى الخرطوم والمغادرين منها يقول: أسرعي بنا أيتها القوافل، فالشوق عظيم إلى أناس وأماكن فرقتنا عنها الحرب، أماكن كنا نسكنها يوما ثم غابت عنا طويلا لكنها لم تغب عنا أبدا.
0: تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
5: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التحول.

0: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر أبو بشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه انت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر تقدر تخدم ومشروعك ما يسكرش.
1: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6 مليارات و700 مليون دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها تعزو شركة البريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
2: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014 بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية، فقدنا 9 خزانات. الـ9 خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
1: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يوميا، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص أنشأت شركة البريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
3: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النافطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نافطة، 9 جنيه، شيء المهزلة هذا.
1: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختبارا لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
4: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم صاروخي روسي مساء الجمعة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تتصدت للصواريخ دون تسجيل ضحايا أو أضرار في الحال. بدورها أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إصابة 10 أشخاص بينهم 2 من عمال الإنقاذ جراء هجوم روسي استهدف مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقالت الهيئة إن الهجوم أصاب مبنى إداريا مؤلفا من 11 طابقا، مضيفة أن 2 من عناصرها أصيبا بضربة ثانية أثناء التعامل مع أضرار الهجوم الأول. قتل شخصان وأصيب آخرون جراء هجمات روسية ليلية على مدينة سومي ومنطقة جيتومير وسط أوكرانيا. وتعرضت منطقة فاستيف في ضواحي كييف لهجوم روسي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، إلى جانب تدمير منازل وممتلكات خاصة. وأدى هجوم روسي على جنوب أوكرانيا إلى تدمير مركز تجاري في زابوريجيا وتضرر مبنى من طابقين في أوديسا. افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرج الرئيسي 4 في مطار اسطنبول الدولي، وأكد خلال كلمته بمراسم الافتتاح أن المدرج الجديد والاستثمارات الإضافية التي ستدخل الخدمة في المطار ستسهم كثيرا في تعزيز قوته عالميا بمجال الربط الجوي الدولي.
5: مدرج جديد يدخل الخدمة في مطار اسطنبول. المدرج هو 4 الذي يضاف لواحد من أهم مطارات المنطقة وليس لتركيا فقط، إذ يسجل بشكل شهري معدلات إقلاع وهبوط تتصدر دول العالم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن مشاريع البنية التحتية تضاعفت خلال العقدين الأخيرين لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
6: استثمرنا في النقل والبنية التحتية بإسطنبول 1,120,000,000,000 ليرة، منها أكثر من 600,000,000 ليرة في النقل الجوي. ورفعنا عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 إلى 58 منذ عام 2002، ووسعنا اتفاقيات النقل الجوي من 81 دولة إلى 175، وجعلنا تركيا من الدول التي تمتلك أوسع شبكات الرحلات الجوية في العالم. 175 يكسلت.

0: وجرى إنشاء المدرج الرابع في مطار اسطنبول بمسار شرقي غربي على عكس المدارج الثلاثة الأولى التي توزعت بين الشمال والجنوب، وبطول 2820 مترا وبعرض 45 مترا، ما يمنح المطار مرونة في مواجهة المتغيرات الجوية، كما يقصر مسافة الانتظار على المدارج الحالية.
1: في المطار ثلاثة مدارج من الشمال إلى الشرق، ونقوم بخطوة تاريخية بافتتاح أول مدرج من الشرق إلى الغرب بطول 2820 مترا وعرض 45 مترا. المدرج الجديد سيزيد من قوة اسطنبول في الخطوط الجوية الدولية.
0: ويضم مطار اسطنبول في الوقت الحالي ثلاثة مدارج رئيسية للإقلاع والهبوط في وقت واحد، إلى جانب تسيير رحلات إلى أكثر من 300 وجهة عبر 110 شركات بقدرة تقترب من 90 مليون مسافر سنوياً. رغم مرور أكثر من 7 سنوات على افتتاحه، يواصل مطار اسطنبول توسيع مدارجه ومبانيه ليعزز موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات. هذا الاستثمار يضاعف قدرته التشغيلية ويجعله أهم بوابة جوية في المنطقة ورمزاً لدور تركيا المتنامي في حركة الطيران الدولية. أحمد سعيد، ترة عربي، مطار اسطنبول.
2: قتل 21 شخصا وأصيب أكثر من 80 آخرين بهجوم استهدف مجمعا للشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
1: لم يكن المصلون في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان يتوقعون أن تتحول لحظات صلاة الجمعة إلى مشهد من الدم والدمار، فقد انفجرت سيارة مفخخة في محيط مسجد ومنشأة أمنية، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى بينهم 5 من أفراد الشرطة. الانفجار كان قويا لدرجة أنه أحدث حفرة كبيرة وألحق أضرارا بواجهة المسجد وتسبب في انهيار أحد جدرانه، وعلى الفور أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المنطقة وفرضت طوقا أمنيا، فيما أعلنت حالة الطوارئ في المستشفى المركزي.
3: إنه حادث مؤسف للغاية أن يقع مثل هذا العمل وقت الجمعة ويتسبب في أذى بالغ للمسلمين. لا يسعنا إلا القول إن الإرهابيين لا دين لهم ولا علاقة لهم بالإسلام، ولهذا ارتكبوا فعلا كهذا. نأمل أن يخلص الله بلدنا من هؤلاء.
1: ويأتي الهجوم في ظل تصعيد أمني متواصل شمال باكستان، وبعد ساعات فقط من إعلان الجيش مقتل 8 من جنوده خلال مواجهات مع مسلحين. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالوقوف وراء هجمات متكررة، بينما تنفي أفغانستان اتهامات بتوفير ملاذ لعناصر الحركة. هجوم جديد يضيف فصلا داميا إلى مشهد أمني متوتر، حيث يدفع المدنيون وقوات الأمن الثمن وسط تصاعد العنف. عمار أبو ثواب، تلة عربي.
2: تتواصل الأبحاث العلمية في ولاية أغري التركية لكشف حقيقة موقع يعتقد ارتباطه ببقايا سفينة نوح بعد عقود من الغموض، فيما تحولت الدراسات الجارية في المنطقة إلى محور أفلام وثائقية دولية.
4: لغز يعود إلى عقود. لا تزال الأبحاث العلمية تحاول كشف حقيقة موقع في منطقة تل جكير قرب جبل أرارات بولاية أغري التركية يعتقد أنه مرتبط ببقايا سفينة نوح عليه السلام. بدأ الاهتمام بالموقع عام 1959 عندما رصد النقيب في هيئة الخرائط إلهاندرو بينار المنطقة في أثناء عمله على صور جوية لإعداد خرائط لها. وتتواصل الدراسات الميدانية بإشراف فريق علمي من جامعة جمهورية في ولاية سيواس. وشملت الأبحاث تحديد نقاط الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع وإعداد خرائط ثلاثية الأبعاد للمنطقة، إلى جانب إجراء مسوحات بواسطة الرادار قبل الانتقال إلى أخذ عينات من التربة. وأظهرت بيانات الرادار وجود بعض الفراغات تحت سطح الأرض، يعتقد الفريق أنها قد تكون ممرات أو غرفا ما دفع الباحثين إلى تكثيف أعمال المسح وأخذ العينات في هذه النقاط.
5: جرى إعداد خرائط ثلاثية الأبعاد للمنطقة ثم أجريت عمليات مسح رادارية، وبناء على النتائج بدأ أخذ عينات من التربة، وسيجري تحليل عينات التربة طوال

0: ولا فصل الشتاء.
1: onların vermiş olduğu sonuçlara göre.
2: وتتركز الأنظار الآن على نتائج التحليل التي قد تغفر معطيات جديدة بشأن طبيعة الموقع، وما إذا كانت البنية المكتشفة مرتبطة بما يعتقد أنه بقايا سفينة نوح عليه السلام. بحسب فريق البحث، من المنتظر ظهور نتائج تحليل بيانات الرادار خلال أيام، فيما تحتاج عينات التربة إلى نحو 3 أشهر لاستكمال تحليلها، مع التخطيط لمواصلة الدراسات والأبحاث في الموقع خلال العامين المقبلين.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في مدينة غزة، ومستشفى الكويت يعلن وقف معظم خدماته بسبب عدم توفر الوقود. إصابات وأضرار مادية جراء هجمات صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا على البحر الأسود. إلى اللقاء بإذن الله.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

في الحياة ليس شرطاً أن تفي الأسماء بوعودها، فلا سعيد يضمن البهجة ولا جميل يحمل بضرورة حظاً من اسمه. وحتى عمارة السعادة في غزة تهاوت في لحظة لتصبح ركاماً، وكأن اسمها كان مجرد أمنية استعصت على الواقع. أهلاً بكم في تفاعل، وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. انهيار عمارة السعادة في غزة غصة جديدة فوق غصات الحرب. ضرب طفل في مركز تحفيظ للقرآن مشهد أغضب الليبيين. بعد 15 عاماً من الغياب، أصالة تعود إلى سوريا. في الحياة ليس شرطاً أن تكون بعض الأسماء على مسماها، أو أن يكون لكل شخص أو شيء حظاً من اسمه. فالأستاذ سعيد ليس شرطاً أن يكون سعيداً، ولا الحاج جميل ليس بالضرورة أن يكون جميلاً. عمارة السعادة في غزة هي كذلك أيضاً، إذ تحولت في لحظة إلى ركام، وكأن اسمها كان أمنية استعصت على الواقع. قصة عمارة السعادة باختصار هي أن أسراً فلسطينية ضاق بها العيش في الخيام، فاضطرت للعيش تحت

0: سقف الجدران المتهالكة لتلك العمارة، عمارة السعادة، ولكن أعمدة وأساسيات هذه العمارة لم تحتمل، وبين ليلة وضحاها سقطت فوق رؤوس قاطنيها، ليتحول الهدوء فجأة إلى نحيب وبكاء ونداءات استغاثة تدوي في المكان للبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين. وقد تبين أن تلك البناية السكنية كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي شديد أثناء الحرب، وهو ما أضعف بنيتها التحتية فتهاوت بهذا الشكل القاسي. وها هي من جديد تعود إلى مسامع أهل غزة صيحات المنقذين، في حد عايش؟ الكاميرات وثقت الكثير من المشاهد المؤلمة والقاسية، وهو ما أعاد للذاكرة مشاهد الحرب في غزة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها صوت طفلة تعتذر لمنقذيها أثناء إنقاذها. مشاهد.
1: مش عشان تيتا تطلع عايزة، هطلع انا وياك.
2: بسرعة مش قادرة والله يا عمو.
1: يلا يا عمو
2: سامحني.
1: معلش يا عمو.
3: طلعت عايزة؟ ايش اسمع ايش اسمع
1: ايش اسمك؟
4: طيب اربح ريال هاي اطلح لحال ها اضرب
3: وقت النزاع.
2: والله قلت يا عم لماما بديش اجي اليوم ماما بكره منروح. شل العمود اللي ورايا وبقدر اطلع. يلا نعمل وكيل على اليهود يا رب. يا رب بسم
0: الله. الدفاع المدني في غزة اعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة السعادة الى 21 قتيلا و45 مصابا. المثير والمخيف في حادثة عمارة السعادة المنهارة أن هناك الآلاف من المباني السكنية المهددة بالانهيار لوقوعها في هذه المنطقة الخطرة والآيلة للسقوط بسبب آثار الحرب، وهو ما يدق ناقوس الخطر كي لا نستيقظ على فاجعة أخرى جديدة كذلك. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع، ونبدأ من عندما كتبه الدكتور منير البرش. كتب يقول: لا تكتفوا بعد الضحايا بعد انهيار البيوت، بل أنقذوا الأحياء قبل أن يصبحوا أرقاما جديدة. افتحوا المعابر وأدخلوا مواد الإعمار ومستلزمات الإيواء وأوقفوا هذه الإبادة. مو يقول: أن تسمع بكاء الأطفال من تحت الركام في منتصف الليل وأنت تقف عاجزا، هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه إنسان. ثائر البنا: ما هذا الأسى الذي يعيشه أطفال غزة، وأي تجارب يجبرون على المرور بها؟ اسمها عمارة السعادة، بين الركام بقيت أغطية الأطفال وألعابهم وبقي بؤس لا ينتهي. أخيرا محمد صبحي يقول: مع انهيار عمارة السعادة في غزة انهارت كل القيم والمبادئ والإنسانية، فما الذي يجبر هؤلاء السكان على المكوث في بيت آيل للسقوط إلا الهروب من جحيم الخيام صيفا وزمهريرها شتاءً؟

بهذه الكلمات اختارت الفنانة السورية أصالة نصري أن تبدأ أولى لحظات عودتها إلى الغناء على مسارح دمشق بعد غياب استمر نحو 15 عاما، وهي الأغنية بالمناسبة التي كانت غنتها فور سقوط نظام الأسد. الحفل حمل عنوان عودة الأصالة، وأقيم في صالة الفيحاء بدمشق وسط حضور جماهيري كبير. في ليلة استثنائية بالفعل، أعادت أصالة إلى جمهور بلدها للمرة الأولى منذ آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010. هذه العودة تمثل لأصالة بعدا يتجاوز الغناء، فهي كانت من أوائل الفنانين السوريين الذين أعلنوا منذ عام 2011 موقفهم المؤيد للثورة السورية و

0: المعارض لنظام بشار الأسد، ورفضت حينها العودة إلى سوريا للمشاركة في فعاليات مؤيدة للنظام.
1: هدول مو ناس طالعين مخربين مثل ما عم يقولوا عنهم، هدول عندهم مطالب إنسانية.
2: وهذا علم شباب طموح بيستحق مستقبل كتير كبير.
1: صرت اليوم أنا لسان حال شباب كتير، صبايا كتير، عندهم معنى مهم كتير للكرامة. عموما المواقف الكبيرة ما بندم عليه، أنا خلقت لكون بيني وبين الناس.
2: أساسا أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
0: وبعد سنوات الغياب عادت أصالة إلى دمشق محملة هذه المرة بمشروع غنائي سوري يضم 14 أغنية من التراث السوري بعدد المحافظات السورية، واختارت من خلالها ألوانا ولهجات موسيقية مختلفة من أنحاء البلاد، كما خصصت جزءا كبيرا من الحفل لأغنيات الألبوم السوري. الحفل بالتأكيد لم يخلو من المواقف العفوية التي اعتادها جمهور أصالة، من بينها مثلا توقفها عند خطأ ارتكبته سابقا في إحدى كلمات أغنية من تراث محافظة طرطوس لتعيد غناء الكلمة بالشكل الصحيح.
3: أما الآن اسمحوا لي أقدم اعتذار بسيط جدا لأهل طرطوس. والله أنا عملت جهدي إني ما أغلط وأقول كل اللهجات قدر الإمكان مثل ما هي على قدر الإمكان، واجتهدت والله. تعرفوني أنا مجتهدة أصلاً وبعشق هالشغلانة، ما عملت شي غير الغنى بحياتي. فعلى قول في شاب هيك حليوة طلع قال أصالة أكلت لنا حرفين ونحنا منشيل بس حرف، فبدي أعتذر من هالشاب الحليوة وبدي أقول له خلص حغنيها مثل ما هو قال، حأكل حرف واحد بس.
0: وبين أغنية وأخرى حضرت عفوية أصالة أيضا في حديثها مع الجمهور وتعليقاتها على المسرح، لتتحول بعض هذه اللحظات إلى مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نشاهد بعضا منها.
3: اليوم قررت أني أعملكم بكل صراحة حفلتين ونص بليلة واحدة. كنت بدي لكم حفلتين بس برنامجي بيشبه حفلتين ونص، يعني ليلتين ونص، فبدكم تعدوا نايمين كويس وتعشيتوا تمام لأنه اليوم حنسهر للصبح. يا رب الحفلة الجاية تكون باللادقية يا رب. بعد حمص أول حمص اللادقية وبعدين نكمل. لقيت لكم أنه الفلكلور القديم اللي باللادقية في من روح سيد درويش، عنا فلكلور بسوريا عمري ما تخيلت غير لما دورت انه نحنا عنا فلكلور جدا جدا غني وعظيم. للشباب الحلوين اللي ببلدنا، للشباب الغوطة، للأبطال. مين من الغوطة؟ أهلا وسهلا. أنا كنت قاعدة عم دور قلت يا رب الحفلة يكون في من شباب الغوطة.
0: عودة أصالة حظيت أيضا باحتفاء رسمي من الحكومة السورية، إذ صعد وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح إلى المسرح لتكريمها بدرع يضم رموز المحافظات السورية، احتفاء بعودتها إلى بلدها بعد سنوات الغياب.
4: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية التي عرفت النوتة الموسيقية الأولى، تتشرف بأن تقدم لكم أصالة. عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده. عودة أصالة هي انتصار المظلوم على الظالم. عودة أصالة هي الحرية اللي طالما نادينا فيها وتغنينا فيها. اليوم فخورين جدا بأنه بنتنا، بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا

بذاكرة أصالة سبقت الحفل حين استعادت في دمشق عود والدها الراحل الفنان والملحن مصطفى نصري، وهو العود الذي بقي محفوظا لدى صاحب محل للتحف والأنتيكات في دمشق القديمة نحو 13 عاما، ورفض بيعه قبل أن تأتي فرصة إعادته إلى ابنته مع عودتها إلى سوريا. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى كيف كان التفاعل حول عودة أصالة إلى سوريا وهذا الحفل. نبدأ من عند ما كتبه شعبان عبود: حفل أصالة هو انتصار للسوريين جميعا، انتصار للوحدة وفكرة التنوع والاختلاف، وانتصار لقيم الحداثة والفنون. السلطة نجحت في هذا الاختبار الصعب، سوريا تتسع للجميع. عبد الناصر القادري يقول: الاحتفاء الكبير الذي حصل لأصالة لم يحصل لسواها أبدا، وله بعد سياسي وتجاري أيضا، مع اجتهادها الواضح في غناء أغنية تراثية لكل المحافظات السورية في لفتة ذكية ولماحة منها. جمعة لهيب يقول: الإسلام الحضاري يعلمنا احترام التنوع، فالاختلافات هي مساحات اختيارية يحضرها من يشاء طواعية ولا يجبر عليها أحد، واحترام اختيارات الناس هو أساس المواطنة والسلم الأهلي. أخيرا محمد: أصالة قالت كلمة حق وأعلنت موقفها المؤيد لثورة شعب ضد الظلم، واستمرت على موقفها وجددت دعمها للثورة في كل مناسبة ولقاء إلى حين انتصرت الثورة وسقط نظام الإجرام. والآن إلى أمريكا وتحديدا إلى لوس أنجلوس، فما حدث هناك لم يكن متوقعا. تعرفون أن حوادث الطرق تعد من الحوادث اليومية المتكررة في كل بلدان العالم، وعادة ما ترسل المحطات التلفزيونية والإذاعية مراسليها لتغطية تلك الحوادث، وهو ما فعلته بالفعل قناة NBC الإخبارية، حيث أرسلت مراسلتها إليانا مورينو لتغطية حادث مروري مروع وقع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة في إحدى مناطق لوس أنجلوس. وبالفعل تحركت إليانا على متن طائرة برفقة الطيار في رحلة جوية لتغطية الحدث من الأعلى، وهنا كانت اللحظات الأخيرة قبيل الحدث الأصعب. فبينما ذهبت إليانا لتغطية الحادث المروري أصبحت هي الحدث نفسه، وذلك إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تستقلها في منطقة تجارية بين مبنيين تجاريين، ما أسفر عن مقتلها والطيار، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يمر بالقرب من مكان سقوط الطائرة. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا اللحظات الأولى للطائرة فور سقوطها. نتابع.

0: من المؤلم مشاهدينا في الواقع أنه بعض شهود العيان نشروا قصصا منشورات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، يعتقدون أن صوت المراسلة الصحفية مورينو سمع في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية، والرحمة لها بالتأكيد وللجميع. يروي شاب فلسطيني تفاصيل عودته للعمل في مطعم الفلافل الخاص به لإعالة أسرته رغم فقدانه يده وإحدى عينيه جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.
1: اللي أنا مركبها الدكتور طلب مني دكتور العيون إن أنا ما أصلش النار، بس ظروف الحياة خلتني إن أنا أجي جنب النار يعني. تم قصف البيت، كنت أنا وإخواتي وأهلي. ظلينا أنا الناجي وأنا وأمي وكم من أخو. الإصابة تم لفقد يدي وفكي وعين اليمين. أنا هذه قزازة مش إنه عين رسمية. طبعاً أطر الإصابة لليوم إحنا بنعاني منها لو من الضغط.

0: الصدر، من العين، من وجع الإيد. كنت أنا صاحب محل كان عندي 10 عمال في الفترة. فأجت الحرب الكارثية هذه وغيرت من حالنا وقعدنا 2 سنين. فلما الأمور بدأت تصعب مادياً علي وعلى أهل بيتي، يعني على هي عم وأختي، صارت الماديات صعبة. فاضطرينا إحنا يعني نواجه صعوبات ونرجع لهلوة لمطعمنا الفلافل القديم. إحنا الواقع اللي فرض علينا أن نشتغل. فأنت اليوم بدك تنشئ نفسك وتنشئ بيتك، يعني ما بتقدرش تضلك قاعد، فلازم تضغط على نفسك، يعني ما فيش مجال. يعني إحنا اليوم انجبرنا جبار.
1: حصد فيلم رسوم المتحركة القصير الشاش من إنتاج طلاب مدرسة بفرنسا الميدالية البرونزية في جوائز أكاديمية الطلاب بمهرجان تورنتو السينمائي، مجسدا قصة معاناة فتى فلسطيني بقطاع غزة.
2: This photo is of Zain Arouk, the 13-year-old boy from Gaza who inspired the film, after whom we named our main character. Zain was tragically killed by a malfunctioning aid parachute that was dropping food in Gaza during the blockade. The dehumanization and lack of dignity in forcing Palestinians to run after aid drops stood out to us, as well as the paradox of aid being sent but instead endangering the lives it tried to save. Last June, the UN Commission of Inquiry concluded that Israel is committing a genocide in Gaza. And so while we are incredibly grateful to be standing here tonight, we cannot separate this moment from the reality that inspired our film in the first place. When we started making this film, there was a profound sense of helplessness, and watching Palestinian people, especially children, being starved and killed by Israel.
1: رسم فنانون فلسطينيون صورة للمغني الأمريكي ماكليمور على جدار مبنى سوته الهجمات الإسرائيلية بالأرض في مدينة غزة، تقديرا لمواقفه وتضامنه المستمر مع القضية الفلسطينية.

0: جدد رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ردا على تصريحات السفير الإسرائيلي في الإمارات حول احتمال انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام. نشاهد.
1: الثانية والختامية، وهي رغبتي بأن أغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلماتي لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديدا، والله إنني أقل من أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن اسمعوا ولو من هو أدنى منكم، بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم، والله إنكم طليعة الأمة، فوالله إن الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكنا، وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم خير منا جميعا، فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف. رحم الله شهدانا الأبرار من تعطرت الأرض بدمائهم النقية، وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه. وشكرا سيد الرئيس.
0: وثق فيلم استقصائي تفاصيل عملية استدراج رقمية قادتها الباحثة السورية أنصار شحود تحت اسم مستعار، ما مكنها من اللقاء بأمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن بدمشق وانتزاع اعترافات موثقة منه بجرائمه.

0: suspicious. I think he wanted to make sure if I'm lying or not.
1: نام الحوص.
2: معك يا ماما.
1: صحيح.
2: قلت لك وعطيتك عنوان البيت حتى.

0: انا دلك علي هيك لحالك طبعا تقدر ان شاء الله تموتك يعني.
1: ما حدا لوني عليك.
2: لا ابدا، ليه بدي ندلوني عليك؟

0: أجبر معتمرون شخصا على جمع قشور برتقال ألقاها في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول أثار نقاشا واسعا حول المبادرات الفردية لحماية النظافة العامة وحدود تطبيقها.
1: This is Mecca, Habibi. Allah sees you. Allah sees you.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب،

إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في مدينة غزة، ومستشفى الكويت يعلن وقف معظم خدماته بسبب عدم توفر الوقود. إصابات وأضرار مادية جراء هجمات صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا على البحر الأسود.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غرب محافظة تعز جنوب غرب البلاد.
1: عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية، أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة 2 بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في 7 مدن ومحافظات تمتد من أقصى جنوب غربي البلاد إلى شمال غربها بعد إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في تلك المدن. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق الإنذار المبكر في مدينتي أبها وجازان ومحافظات خميس مشيط والطائف وجدة وينبع والعلا، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات في ظل أوسع موجة إنذارات تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية اللواء عبد الله الشهري إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية، وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. في قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة

0: في غزة وجنوبها، واستشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف محيط مخيم التقوى شرق بركة الشيخ رضوان غرب المدينة، كما استشهد مواطن آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر قصف إسرائيلي استهدف شارع الرشيد قرب منطقة النابلسي جنوب المدينة، فيما استشهد ثالث بقصف آخر للاحتلال. حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطلبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين ورفاة 12 شهيدا فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج بحي اليرموك في مدينة غزة، وأضاف أن طواقمه تواصل بالتعاون مع اللجنة المصرية ولليوم 12 على التوالي عمليات البحث، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لمن تشل من جثامين في المنطقة ارتفعت إلى 75 فلسطينيا. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات وخدمات طبية أخرى. احتشد مئات الطلاب في ولاية آغري شمال شرق تركيا في مسيرة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وبهدف المحافظة على الوعي الشعبي في تركيا بمعاناة أطفال القطاع. المسيرة التي نظمتها مديرية التربية في آغري انطلقت من الميدان الرئيسي في مركز المدينة نحو حديقة الشعب، ورفع المشاركون فيها الأعلام التركية والفلسطينية، وأطلقوا طائرات ورقية في سماء المدينة احتجاجا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة حين يلعبون بالطائرات الورقية. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ودهم واسعة في مدن وبلدات بالضفة والقدس المحتلة تخللتها اعتقالات ومواجهات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات وتخريبات في عدة مناطق. هذا وأصيب 5 شبان بجروح إثر هجوم شنه مستوطنون بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرود شرق مدينة رام الله. صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد هذا القرار يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة فلسطين ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أسبيدس رفعت مستوى التأهب، وأكدت كالاس أن رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر جاء على خلفية تدهور الوضع في المنطقة. وأشارت كالاس إلى رفضها هجمات الحوثيين على السعودية موضحة أنها تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي، وأوضحت أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن العالم يواصل تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة مع تسجيل نمو قياسي في قدرات الطاقة النظيفة في ظل مساعي الدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
1: أزمات الطاقة المتلاحقة في العالم دفعت إلى إعادة التفكير في مصادر قوته ومستقبل اقتصاده، فارتفاع أسعار الوقود واضطراب إمدادات النفط والغاز، ولا سيما مع التوترات في الشرق الأوسط، أظهر هشاشة الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، ودفع دولاً عديدة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة الشمسية. وتكشف الأرقام حجم هذا التحول، فقد أضيف نحو 692 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة خلال عام 2025، لتشكل المصادر المتجددة أكثر من 85% من إجمالي القدرات الكهربائية الجديدة حول العالم. كما أصبح إجمالي القدرة المتجددة يقترب من نصف القدرة الكهربائية المركبة عالميا. وفي أوروبا وآسيا تتجه الحكومات إلى توسيع مشاريع الطاقة الشمسية، خصوصا الأنظمة فوق أسطح المنازل، إلى جانب تحديث شبكات الكهرباء وزيادة قدرات البطاريات، كما تعزز المؤسسات الدولية التعاون والتمويل بهدف جعل التقنيات النظيفة أكثر انتشارا وأقل تكلفة. وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة أن الكهرباء أصبح محورا أساسيا للتحول، مع توجيه نسبة كبيرة من الاستثمارات الجديدة نحو الشبكات والطاقة النظيفة والكهرباء. وهكذا تحولت أزمة الطاقة من مجرد تهديد اقتصادي إلى جرس إنذار عالمي، فالمستقبل لا يتطلب طاقة أكثر فحسب، بل طاقة أكثر أمنا واستدامة واستقلالا. ومع ذلك يبقى نجاح التحول مرهونا بالاستثمار في البنية التحتية وتوفير التمويل وتسريع تنفيذ المشاريع وضمان وصول الطاقة النظيفة إلى جميع الدول. عمار أبو ثواب، ترتي عربي.
0: في السودان، أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيلي بالنيل الأزرق أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت الثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. تستعيد الخرطوم تدريجيا ملامح الحياة بعد سنوات من الحرب، مع إعادة افتتاح مرافق خدمية حيوية في مقدمتها محطة الحافلات التي تربط العاصمة بعدد من الولايات. وبين عودة المسافرين واستئناف الحركة، تكشف المحطة أيضا حجم الخسائر التي لحقت بقطاع النقل في مشهد يجمع بين كلفة الحرب ومحاولات التعافي.
2: على ضفاف النيل وفي مدينة عاشت قتالا ضاريا على مدى 3 سنوات، تقف الخرطوم اليوم عاصمة عصية تأبى أن تموت، تنفض عنها غبار الحرب وتستعيد حياتها تدريجيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل عام 2023. هنا تتسارع وتيرة التعافي وتظهر ملامح إعادة الإعمار، لا سيما بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في مايو من العام الماضي. وفي محطة الحافلات التي أعيد افتتاحها تتقاطع قصص إنسانية كثيرة، عائدون بعد غياب ومسافرون يختصرون في حقائبهم سنوات من البعد والقلق والحنين. تؤدي المحطة دورا محوريا في استعادة الحركة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة باعتبارها واحدة من أهم مراكز النقل بين الخرطوم والولايات الأخرى، ووجهة يومية لآلاف السودانيين القادمين إلى العاصمة والمغادرين منها. ويقول القائمون على المحطة أن عودتها إلى العمل ليست مجرد استئناف لخدمة النقل، بل إشارة إلى عودة شرايين البلاد التي قطعتها الحرب.
3: يعني مرحلة متقدمة جدا تؤهل المواطن للعودة الكريمة للوطن. ونحن كغرفة قومية بنفتكر أنه التعداد بتاع الركاب الوفود الواصلة للخرطوم لحد الآن يعني تقريبا في اليوم من جميع أنحاء السودان، الرحلات القادمة من مصر ومن بورسودان وخلافه بيجوا عبر البحر ما أقل من 2000 إلى 1500 في اليوم. ومن الخرطوم الرحلات العائدة مش عائدة مسافرة، معايدة لمواصلة الشغل الاجتماعي داخل الدولة تقريبا في حدود 30 بس من هذا الميناء، يعني تقريبا في 1500 مواطن يوميا.
2: لكن الطريق إلى التعافي ما يزال مثقلا بخسائر كبيرة، فخسائر قطاع حافلات النقل بين المدن وحده

0: تقدر بنحو 30 مليون دولار، وأكثر من 1000 حافلة من أصل أسطول يضم 2500 مركبة أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب. ومع ذلك تمضي الحافلات من جديد، وكأن لسان حال العائدين إلى الخرطوم والمغادرين منها يقول: أسرعي بنا أيتها القوافل، فالشوق عظيم إلى أناس وأماكن فرقتنا عنها الحرب، أماكن كنا نسكنها يوما ثم غابت عنا طويلا لكنها لم تغب عنا أبدا.
1: تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
2: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
3: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر مبوشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر، تقدر تخدم مشروعك ما يسكرش.
2: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6 مليارات و700 مليون دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها تعزو شركة البريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
4: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة، احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014، بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية فقدنا 9 خزانات. الـ9 خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
2: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يوميا، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص أنشأت شركة البريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
5: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النافطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نافطة، 9 جنيه، شيء مهزلة هذا.
2: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختبارا لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
1: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم صاروخي روسي مساء الجمعة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تتصدت للصواريخ دون تسجيل ضحايا أو أضرار في الحال. بدورها أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إصابة 10 أشخاص بينهم 2 من عمال الإنقاذ جراء هجوم روسي استهدف مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقالت الهيئة إن الهجوم أصاب مبنى إداريا مؤلفا من 11 طابقا، مضيفة أن 2 من عناصرها أصيبا بضربة ثانية أثناء التعامل مع أضرار الهجوم الأول. قتل 2 وأصيب 7 آخرون بجروح، 3 منهم في حالة خطرة جراء هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في منطقة سوميا الأوكرانية. وندد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالضربة التي وصفها بأنها وحشية، مشيرا إلى احتمال وجود 2 عالقين تحت الأنقاض. وأضاف أن القوات الروسية قصفت أيضا عيادة طبية في مدينة بافلوغراد وسط البلاد ومركزا لوجستيا خارج كييف. افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرج الرئيسي 4 في مطار اسطنبول الدولي، وأكد خلال كلمته بمراسم الافتتاح أن المدرج الجديد والاستثمارات الإضافية التي ستدخل الخدمة في المطار ستسهم كثيرا في تعزيز قوته عالميا بمجال الربط الجوي الدولي.
6: مدرج جديد يدخل الخدمة في مطار اسطنبول. المدرج هو الرابع الذي يضاف لواحد من أهم مطارات المنطقة وليس لتركيا فقط، إذ يسجل بشكل شهري معدلات إقلاع وهبوط تتصدر دول العالم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن مشاريع البنى التحتية تضاعفت خلال العقدين الأخيرين، لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
7: استثمرنا في النقل والبنية التحتية بإسطنبول 1,120,000,000,000 ليرة، منها أكثر من 600,000,000,000 ليرة في النقل الجوي. ورفعنا عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 إلى 58 منذ عام 2002، ووسعنا اتفاقيات النقل الجوي من 81 دولة إلى 175، وجعلنا تركيا من الدول التي تمتلك أوسع شبكات الرحلات الجوية في العالم.
6: وجرى إنشاء المدرج الرابع في مطار اسطنبول بمسار شرقي غربي على عكس المدارج الثلاثة الأولى التي توزعت بين الشمال والجنوب، وبطول 2820 متر وبعرض 45 مترا، ما يمنح المطار مرونة في مواجهة المتغيرات الجوية، كما يقصر مسافة الانتظار على المدارج الحالية.
8: في المطار ثلاثة مدارج من الشمال إلى الشرق، ونقوم بخطوة تاريخية بافتتاح أول مدرج من الشرق إلى الغرب بطول 2820 مترا وعرض 45 مترا. المدرج الجديد سيزيد من قوة اسطنبول في الخطوط الجوية الدولية.
6: ويضم مطار اسطنبول في الوقت الحالي ثلاثة مدارج رئيسية للإقلاع والهبوط في وقت واحد، إلى جانب تسيير رحلات إلى أكثر من 300 وجهة عبر 110 شركات بقدرة تقترب من 90 مليون مسافر سنويا. رغم مرور أكثر من 7 سنوات على افتتاحه، يواصل مطار اسطنبول توسيع مدارجه ومبانيه ليعزز موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات. هذا الاستثمار يضاعف قدرته التشغيلية ويجعله أهم بوابة جوية في المنطقة ورمزا لدور تركيا المتنامي في حركة الطيران الدولية. أحمد سعيد، ترى عربي، مطار اسطنبول.
1: قتل 21 شخصا وأصيب أكثر من 80 آخرين بهجوم استهدف مجمعا بالشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
8: لم يكن المصلون في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان يتوقعون أن تتحول لحظات صلاة الجمعة إلى مشهد من الدم والدمار، فقد انفجرت سيارة مفخخة في محيط مسجد ومنشأة أمنية، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى بينهم 5 من أفراد الشرطة. الانفجار كان قويا لدرجة أنه أحدث حفرة كبيرة وألحق أضرارا بواجهة المسجد وتسبب في انهيار أحد جدرانه، وعلى الفور أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المنطقة وفرضت طوقا أمنيا، فيما أعلنت حالة الطوارئ في المستشفى المركزي.
9: إنه حادث مؤسف للغاية أن يقع مثل هذا العمل وقت الجمعة ويتسبب في أذى بالغ للمسلمين. لا يسعنا إلا القول إن الإرهابيين لا دين لهم ولا علاقة لهم بالإسلام، ولهذا ارتكبوا فعلا كهذا. نأمل أن يخلص الله بلدنا من هؤلاء.
8: ويأتي الهجوم في ظل تصعيد أمني متواصل شمال باكستان، وبعد ساعات فقط من إعلان الجيش مقتل 8 من جنوده خلال مواجهات مع مسلحين. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالوقوف وراء هجمات متكررة، بينما تنفي أفغانستان اتهامات بتوفير ملاذ لعناصر الحركة. هجوم جديد يضيف فصلا داميا إلى مشهد أمني متوتر، حيث يدفع المدنيون وقوات الأمن الثمن وسط تصاعد العنف. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: تتواصل الأبحاث العلمية في ولاية أغري التركية لكشف حقيقة موقع يعتقد ارتباطه ببقايا سفينة نوح عليه السلام بعد عقود من الغموض، فيما تحولت الدراسات الجارية في المنطقة إلى محور أفلام وثائقية دولية.
10: لغز يعود إلى عقود، لا تزال الأبحاث العلمية تحاول كشف حقيقة موقئ في منطقة تل شكير قرب جبل أرارات بولاية آر تركيا، يعتقد أنه مرتبط ببقايا سفينة نوح عليه السلام. بدأ الاهتمام بالموقع عام 1959 عندما رصد النقيب في هيئة الخرائط إلهاندو روبينار المنطقة في أثناء عمله على صور جوية لإعداد خرائط لها. وتتواصل الدراسات الميدانية بإشراف فريق علمي من جامعة جمهورية في ولاية سيواس. وشملت الأبحاث تحديد نقاط الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع وإعداد خرائط ثلاثية الأبعاد للمنطقة، إلى جانب إجراء مسوحات بواسطة الرادار قبل الانتقال إلى أخذ عينات من التربة. وأظهرت بيانات الرادار وجود بعض الفراغات تحت سطح الأرض، يعتقد الفريق أنها قد تكون ممرات أو غرفا ما دفع الباحثين إلى تكثيف أعمال المسح وأخذ العينات في هذه النقاط.
11: جرى إعداد خرائط ثلاثية الأبعاد للمنطقة، ثم أجريت عمليات مسح رادارية، وبناء على النتائج بدأ أخذ عينات من التربة، وسيجري تحليل عينات التربة طوال فصل الشتاء.
10: وتتركز الأنظار الآن على نتائج التحليل التي قد توفر معطيات جديدة بشأن طبيعة الموقع، وما إذا كانت البنية المكتشفة مرتبطة بما يعتقد أنه بقايا سفينة نوح عليه السلام. بحسب فريق البحث من المنتظر ظهور نتائج تحليل بيانات الرادار خلال أيام، فيما تحتاج عينات التربة إلى نحو 3 أشهر لاستكمال تحليلها، مع التخطيط لمواصلة الدراسات والأبحاث في الموقع خلال العامين المقبلين.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد تحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في مدينة غزة، ومستشفى الكويت يعلن وقف معظم خدماته بسبب عدم توفر الوقود. إصابات وأضرار مادية جراء هجمات صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا على البحر الأسود. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
6: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. يوفنتوس يستهل مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بالفوز بخماسية على نيمنخن الهولندية. رباعية بشكتاش التركي في شباك مرسيدس الفرنسي في الدوري الأوروبي تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. من سينفرد بصدارة الكالتشو ويفض شراكة العلامة الكاملة في قمة الأولمبيكو المشتعلة؟ هل تنجح صلابة روما الدفاعية وأفكار غاسبريني في ترويض القوة الهجومية الضاربة لحامل اللقب؟ أم أن عصارة إنتر ميلان وشخصية البطل لكييفو ستلتهم طموح الذئاب وتخطف صدارة الدوري الإيطالي؟

حقق بشكتاش التركي انتصارا عريضا على ضيفه مارسيليا الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي. وجاءت رباعية الفريق التركي بواسطة كل من النجم الشاب إلهام فاكيلي وتشيكي فاكلاف سيرني والبنامي مايكل موريلو، إضافة إلى الهولندي أرنست بوكو، فيما سجل هدف مارسيليا الوحيد الشاب كيليان عبد الله. واستهل يوفنتوس الإيطالي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بتحقيق فوز عريض على ضيفه نيمنخن الهولندي بخمسة أهداف دون رد. وحملت خماسية السيدة العجوز توقيع كل من الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس والبوسني كريم علي بيغوفيتش والألماني نيك فولت مادا، إضافة إلى كل من التركي زكي تشيليك والفرنسي راندال كولو مواني. بلغ مانشستر سيتي حامل لقب الدور الرابع من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتغلبه على ضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف دون رد ضمن الدور الثالث من البطولة. وأحرز خماسية السيتي كل من فلويد سامبا صاحب الثنائية، إضافة إلى ريان شرقي وآلان وبراين ماكيدو. قدم الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا لمعطنه سيباستيان بيكاساسي ليقود منتخب الإكوادور في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030. وسبق لغاياردو الإشراف على تدريب عدة أندية أبرزها ريفر بليت الأرجنتيني والاتحاد السعودي. شهدت قائمة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم استعدادا للمباراة الودية أمام بيرو وتشيلي والمكسيك وكندا استبعاد عدة أسماء من ذوي الخبرة مثل كريستيان بولسيتش والمهاجم فلورين بالوين، فيما استدعي 13 لاعبا لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب الأمريكي. عفوا. طالبت رئيس

0: الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دي بي هويت نظيرها رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني إنفانتينو بضرورة الكشف عن كافة الوثائق المتعلقة بخطته المثيرة للجدل لبيع حصة في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك قبل انتخابات رئاسة الفيفا التي ستقام في مارس عام 2027. واصلت الأمريكية إيفا يوفاتش حملة الدفاع عن لقبها في بطولة غوادالاخارا بعدما تغلبت على البولندية ماجدلينا فريتش بمجموعتين دون رد لتبلغ الدور نصف النهائي وتضرب موعدا مع الإسبانية كريستينا بوسكا في الدور المقبل من البطولة المقامة في المكسيك. وكانت الإسبانية كريستينا بوسكا المصنفة السادسة في بطولة غوادالاخارا قد أطاحت في طريقها إلى نصف النهائي بتشيكيا سارا بيليك بمجموعتين دون مقابل، حيث فازت بوسكا بالمجموعة الأولى بستة أشواط نظيفة قبل أن تواصل تفوقها في ثاني المجموعات وتحسمها بستة لأربعة. استحوذ فوز فريق بشكتاش العريض على مارسيليا بأربعة أهداف لهدف في أولى مباريات مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على نصيب كبير من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع الحساب الرسمي لنادي بشكتاش الذي نشر تغريدة يقول فيها: نبدأ مشوارنا في الدوري الأوروبي بانتصار بشكتاش 4-1 مارسيليا. أما حساب قناة تريتي سبور فكتب: ممثلنا بشكتاش حقق بداية رائعة في الدوري الأوروبي بعدما تغلب الفريق الأسود والأبيض على مارسيليا بنتيجة 4-1 بفضل الأهداف التي سجلها في الشوط الثاني. حساب فوتبول أرينا الرياضي نشر إحصائية مثيرة لبشكتاش تحت قيادة المدرب الإيطالي فيتشينزو إيتاليانو، قال فيها: بشكتاش يحقق بعد 8 سنوات 4 انتصارات متتالية على أرضه في المسابقات الأوروبية، وإذا نجح الفريق في الفوز على كريستال بالاس يوم 22 أكتوبر فسيسجل رقما قياسيا جديدا. وبنفس الطريقة أبدأ أبو ليلى سعادته بما يقدمه فريق المدرب إيطاليانو وقال: استمتع الآن مع مستر إيطاليانو، 4-1 في مارسيليا، استحواذ وسيطرة وكسب صراعات إلى آخره، نصيحة: لا تفوت مباريات بشكتاش مع المجنون فيتشينزو على الأقل أوروبيا، مبارياته الأوروبية القادمة والمثيرة ضد بالاس وليفركوزن. ونختم مع قائد بشكتاش الدولي التركي أوركون كوكجو والذي شكر جماهير الفريق على الأجواء الخرافية التي صنعوها في الملعب وقال: في مثل هذه الأجواء وبهذا القميص لاعب كرة القدم لا يقدر بثمن، شكرا لكم على دعمكم ونواصل الطريق. قمة مبكرة على صدارة الدوري الإيطالي تجمع روما وإنتر على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، عنوانها: فريقان بعلامة كاملة، الأول يتسلح بصلابة دفاعية والثاني بقوة هجومية وقدرة لافتة على قلب النتائج.
1: ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما سيكون على موعد مع قمة مبكرة تجمع المتصدرين روما وإنتر ميلان في الجولة الخامسة من الكالتشيو بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى. روما يدخل القمة بأفضلية فارق الأهداف وبواحد من أقوى الخطوط الدفاعية في المسابقة بعدما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط في 4 جولات مقابل 12 هدفا سجلها، بصمة واضحة لجاسبريني الذي أعاد للفريق توازنه وصلابته مع فاعلية هجومية يقودها الهولندي مالين الذي سجل 6 أهداف متصدرا بها قائمة هدافي البطولة إلى جانب تألق نجم خط الوسط ديبالا، ليبعث ذئاب العاصمة برسالة مبكرة بأنهم لا يريدون الاكتفاء بالبداية القوية بل يسعون للحفاظ على صدارة الترتيب. وعلى الجانب الآخر يدخل إنتر ميلان القمة بأحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة بتسجيله 13 هدفا، لكن الفريق دفاعيا ليس في أفضل مستوياته بعدما تلقى 6 أهداف في مواجهاته الأربع، وعلى الرغم من ذلك أظهر لاعبو المدرب كيفو شخصية البطل بقدرتهم على العودة من أصعب المواقف بعدما قلبوا تأخرهم أمام نابولي بهدفين إلى الفوز بثلاثية قبل أن يكرروا السيناريو أمام أودينيزي حين حول الفريق تأخره بهدفين إلى تقدم بخمسة أهداف بفضل امتلاك الفريق قوة ضاربة في خط الهجوم يتقدمهما القائد لاوتارو مارتينيز ومن خلفه ثنائي الوسط نيكولو باريلا وهاكان تشالهانوغلو. تبدو المواجهة اختبارا حقيقيا بين صلابة روما الدفاعية وقوة إنتر الهجومية، ما يضع صدارة الدوري الإيطالي على المحك في مواجهة قد تحسمها التفاصيل بين روما الساعي للحفاظ على موقعه في القمة والإنتر الباحث عن مواصلة بدايته القوية والاحتفاظ باللقب.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. مساء الخير كابتن ميشيل. إذن جاسبريني نجح في قلب التوازن في فريق روما وترك بصمته بسرعة عجيبة، الفريق اعتاد على الضغط العالي ودفاع الرجل للرجل، أفكار جاسبريني المعروفة، كيف استطاع أن يقوم بكل ذلك في هذه الفترة القصيرة؟
2: بداية تحياتي لك كابتن أحمد ولكل المتابعين الكرام. بداية روما فعلا لفتت الأنظار في الصحافة الأوروبية وليس فقط الإيطالية. نتكلم عن نتائج مميزة، 4 انتصارات متتالية، ولكن ليس فقط الانتصارات هي الأهم وإنما طريقة وأسلوب لعب روما في المباريات الأربعة، بالإضافة إلى المباراة أمام فينرباتشي التركي في دوري أبطال أوروبا. الفريق يقدم كرة قدم هجومية ممتعة، هناك صلابة دفاعية، القوة البدنية واللياقة العالية التي اشتهر بها جاسبريني في فترة الذهبية مع نادي أتلانتا بدأت الآن في الموسم الثاني أو في البدايات تظهر نتائجها بشكل واضح. لمسات جاسبريني في موسمه الثاني مع نادي روما ولو أنه في البداية واضحة كل الوضوح بالنسبة للجميع. تسألني عن الأسباب، بداية الوقت الكافي الذي حصل عليه جاسبريني، الصلاحيات التي تعطيها إدارة النادي لهذا المدرب. في إيطاليا هناك مشكلة حقيقية في أغلب الأندية أن الكلمة التي أو الكلمة صاحب القرار النهائي في الأندية هو رئيس النادي، هو قد يكون مدير الفريق. في روما شاهدنا رغبة جاسبريني في الاحتفاظ على سبيل المثال بمانو كوني رغم وجود اهتمام كبير من أندية إنجليزية كانت مستعدة لتدفع مبالغ مالية كبيرة، لكن أصر على بقائه، أصر على مالين. الآن جاسبريني عنده اللاعبين أو الأدوات الذين يناسبوا أسلوبه، احتفظ بالمفاتيح باللاعبين المهمين من أمثال زفيلار، كوني كما ذكر، نعم. ديبالا مستمر، مالين نجحوا بتحويل الإعارة إلى انتقال دائم. كل هذه العوامل بدأنا نشاهد نتيجتها ولو أنه في البدايات بشكل إيجابي مع روما.
0: نعم، هنا نقطة مهمة، الفريق لم يتذوق سوى هدف واحد في مرمى، هل هذا دلالة على جودة الأسماء الدفاعية في الفريق أم جودة تكتيكية للمدرب جاسبريني؟
2: أعتقد بشكل أوضح أو بداية من المبكر جدا أن نعطي جواب حاسم عن هذا الموضوع، هل هي الجودة الدفاعية أم المنظومة؟ لكن في فرق جاسبريني أتكلم عن أتلانتا تحديدا وما فعلوا من أمر مبهر في فريق مثل أتلانتا وما شاهدناه لحد اللحظة، المنظومة الدفاعية، شكل الفريق، هناك لمسة تكتيكية واضحة أكثر من موضوع جودة الأسماء الدفاعية. نعم الأسماء الموجودة في روما هي جيدة، إنديكا، مانشيني وغيرهم من الأسماء، حارس المرمى أيضا علينا أن لا ننسى هذا الموضوع، الكثير من الناس تتكلم عن الدفاع، ولكن زفيلار في الوقت الحالي أو في السنوات القليلة الماضية أثبت نفسه كواحد من أفضل الحراس الموجودين ليس فقط في الدوري الإيطالي وإنما حتى في على مستوى القارة الأوروبية. فنتكلم عن منظومة جاسبريني وكيفية ترتيب شكل الفريق بداية. من وجهة نظري السبب الثاني جودة حارس المرمى، حارس المرمى كما يقال في عالم كرة القدم هو نصف الفريق، فعلا زفيلار في كثير من المباريات أنقذ روما ببعض التدخلات المهمة، ومن ثم نتكلم عن أسماء جيدة في الدفاع، لا أقول نعم. أنها الدفاع الأفضل أو الأسماء الأفضل في الدوري الإيطالي، هناك أندية في إيطاليا تمتلك أسماء أعلى جودة من روما، لكن جاسبريني من هذه الأسماء استخرج الأفضل.
0: نعم ميشيل، على الطرف الآخر كريستيان تشيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان قدم كرة هجومية، الفريق قوي هجوميا، لكن استقبال 6 أهداف لفريق إنتر ميلان في مرماه، هل هذا دلالة على وهن دفاعي أم أن المدرب يركز فقط على الحالة الهجومية وينسى الدفاع؟
2: بداية، إنتر ميلان هذا الصيف قام ببعض التجديدات على مستوى خط الدفاع وأيضا على مستوى خط الوسط. إنتر ميلان من دائما ما يقدم كرة قدم هجومية، من الفرق التي أتكلم عن المواسم الخمس أو الست الماضية، لو تسأل أي متابع للدوري الإيطالي بكل بساطة إنتر يقدم أفضل كرة قدم هجومية في الدوري الإيطالي. هل هناك إهمال للجانب الدفاعي؟ لا أعتقد، ولكن هناك بعض الميزات غير موجودة بنوعية اللاعبين الموجودين في إنتر. على سبيل المثال باستثناء باستوني، بقية الأسماء تعاني من قلة السرعة، ليسوا من نوعية المدافعين الأسرع بالنسبة لفريق إنتر. هناك بعض التجديد أيضا على مستوى خط الوسط، كما ذكرت أسماء جديدة جاءت إلى قلب الدفاع، تكلم مثلا على جون ستونز، أيضا في الوسط كيرتيس جونز كان من الأسماء الحاضرة. هذه الأسماء بحاجة للانسجام. الحديث عن مشكلة دفاعية في إنتر أعتقد من المبكر جدا للحكم على هذا الموضوع، ولكن هناك مشكلة واضحة بالحارس مارتينيز. الحارس مارتينيز شاهدناه في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يقع بالأخطاء عندما تكون عليه الضغوطات، يخذل فريقه في بعض المناسبات، وهذا الأمر أيضا تكرر مع أودينيزي. فعلى عكس روما، تكلمنا على روما وجودة حارس المرمى، في إنتر مارتينيز في الوقت الحالي مشكلة للفريق.
0: نعم ميشيل، قدرة فريق الإنتر على قلب الطاولة في المباريات العودة بالريمونتادا شاهدنا حدثت مرتين في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، هل هذا دلالة على قوة ذهنية لدى اللاعبين أم هو سوء في التركيز لدى اللاعبين وعدم قراءة وتحضير اللاعبين نفسيا لدخول المباريات؟ وهل من الممكن في حال تلقي هدف من جاسبريني من فريق روما التغلب على القدرات الدفاعية لفريق روما في والرد والعودة بريمونتادا جديدة؟
2: كابتن أحمد، بداية الشخصية والحضور والثقة لا تأتي من مباراة أو اثنين، كما تعرف تأتي من بطولات، من حالات سابقة عاد فيها إنتر، كان مع كيفو وحتى مع غيره من المدربين. هذه التشكيلة الحالية لإنتر، نتكلم عن قوة بداية بالنسبة لإنتر. الإنتر يمتلك أعلى أو أكثر دكة بدلاء جودة على مستوى كل الدوري الإيطالي، أسماء متنوعة تستطيع أن تعطي المدرب حلول مختلفة حتى لو تأخر الفريق في الشوط الثاني، أو حتى في حال كان يمر بحالات صعبة بظروف مختلفة خلال المباراة. فهذه نقطة لا يجب إهمالها أبدا. الإنتر يمتلك كسكواد، كعمق تشكيلة، أعلى جودة من بين كل الفرق الموجودة في الدوري الإيطالي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لإنتر، هذه الثقة، هذه الشخصية. الإنتر كان بمواقف مشابهة كثيرة خلال السنوات الماضية ونجح بالعودة. هذه نقطة تعطي دائما الفريق الثقة والحضور، أنه مهما حصل الفريق قادر على العودة في المباريات، قادر على حتى لو تأخر لوقت متأخر. وأضرب بالذاكرة تحديدا مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا، ربما متابعي الإنتر يذكرونها بشكل جيد، أمام فريق نادي كومو. الفريق متأخر أعتقد حتى الدقيقة 70 أو 72، يعود ويقلب النتيجة ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا. هذه القوة الذهنية عند اللاعبين التي لم تأتي من فراغ وإنما من إنجازات تحققت، ويجب أيضا إعطاء المدرب الروماني حقه. كان هناك بعض الشكوك الموسم الماضي، المدرب قام بعمل ممتاز باستثناء إدارة مباراة بودو غليمت، هذه الاستثناء الوحيد الموسم الماضي.
0: نعم، ابقى معي ميشيل لنتعرف على بعض الأرقام والإحصاءات من تاريخ لقاءات فريقي روما وإنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي.

0: طبعا عودة مرة أخرى لضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. ميشيل، طبعا هذه أرقام وإحصاءات تظهر القيمة الكبيرة لهذا اللقاء، ونجوم الفريقين ألتوبيلي وتوتي أفضل الهدافين في تاريخ مواجهات الفريقين. هنا نقطة الهدافين، مالين اللاعب الهولندي يتألق بشكل كبير، يتصدر صراع الهدافين بستة أهداف. كيف يمكن لكييفو وهو المدافع سابقا أن يحد من خطورة مالين؟
1: سؤال مميز جدا. بداية، مالين هو ليس رأس حربة تقليدي، وهذه النقطة أيضا في بعض الأحيان في بعض الظروف من المباريات تصعب من مهمة الحد من رقابة مالين. لكن إن أردت أن توقف مالين بكل بساطة، عليك أن بداية تحد من الكرات التي تصل إلى مالين. نتكلم عن الأجنحة، نتكلم عن باولو ديبالا تحديدا، عن رودريجو مورا، الأسماء التي تمول مالين بالكرات. هذه الأسماء التي يجب فعلا على خط وسط إنتر أن يمنع أن التمريرات التي تأتي من منتصف الميدان من العمق تحديدا باتجاه مالين. مالين لاعب ذكي، يتحرك بشكل ممتاز، يعطي خيارات كثيرة للاعبي الوسط حول إمكانيات العرضيات أو التمريرات إن كانت على الأطراف أو داخل منطقة الجزاء. لاعب ذكي جدا بموضوع التحركات. لكن الحل الأنسب بالنسبة لإنتر بمنع وصول الكرات إلى مالين هو فعلا منع الكرات التي تصل إلى هذا اللاعب بدرجة الأولى. الرقابة اللصيقة، الاستراتيجية ربما المان تو مان قد تكون الأفضل من موضوع المنطقة، على اعتبار أن مدافعي إنتر يعانون من البطء نوعا ما، ومالين لاعب سريع جدا، فهذان الخياران قد يكونان الأفضل بالنسبة لروما. لكن مخطئ من يظن أن خطورة روما تأتي فقط من مالين. روما لحد اللحظة في المباريات الخمس مع مباراة دوري الأبطال أظهر خطورة من عدة أطراف، من الوسط، من الأجنحة، من الهجوم، حتى بالكرات الثابتة، وهي نقطة يجب الانتباه لجودة روما بهذه النقطة أو المناسبة.
0: نعم، هذه الإمكانات التي أظهرها فريق روما وإمكانات جاسبريني، في حال جاسبريني قرر خوض اللقاء بالضغط العالي المعروف عنه، ربما البعض يقول أنه سوف ينتحر أمام إنتر ميلان، لكن هل يلجأ جاسبريني للدفاع المنخفض وتسليم الكرة لإنتر ميلان والبحث عن الكرات والمساحات من أجل الاستفادة من سرعة فيرمالين؟
1: إجمالا من الصعب الجزم بموضوع هذا الأمر لسببين، لكن أعتقد شخصيا أن روما لن يلعب بأسلوب دفاعه ويعتمد فقط على المرتدات ويسلم الكرة لإنتر، لأن جودة إنتر عندما يمتلك الكرة أعلى بكثير من الجودة التي يملكها روما أو أي فريق آخر. ولا أريد هنا أن أقارن بين الفرق، وأعرف أن ريال مدريد فعل ذلك الأمر قبل عدة أسابيع في المباراة أمام إنتر، الكرة كانت لإنتر، ولكن الجودة التي امتلكها الريال أو فرق مثل برشلونة والريال جودة أعلى على مستوى خط الهجوم من الجودة التي يمتلكها روما. روما عندما كان يواجه، أو جاسبريني عندما كان يواجه الفرق الكبيرة في إيطاليا تحديدا في ملعبه، لم يكن يسلم الكرة لها ويعتمد فقط على الهجمات المرتدة. هذه المباراة مهمة لروما لفرض أيضا شخصية ثقة إضافية. المباراة في الأولمبيكو وليست في سان سيرو. نعم، في بعض المناسبات قد يلجأ إلى الضغط العالي، قد يقسم جاسبريني المباراة إلى عدة أجزاء، ولكن أن يلعب جاسبريني بدفاع ويعتمد فقط على المرتدات لا أرجح هذا الأمر بالنسبة لمباراة الغد لعدة اعتبارات ذكرتها قبل قليل.
0: نعم كابتن ميشيل، ماذا عن خط وسط إنتر ميلان المحرك الأساسي بوجود باريلا وتشالانوغلو وهما الركيزة الأساسية في إيصال الكرات إلى المهاجمين؟ كيف يمكن لجاسبريني أن يتعامل مع هذا الثنائي وخنق هذه التمريرات الأمامية نحو لوتارو مارتينيز؟
1: أعتقد هنا يأتي الدور على مانو كوني، وبالإضافة إلى كريستانتي المفاجأة السارة لجماهير روما، هذا اللاعب الذي جمهور روما في السنوات الماضية كان عنده آراء مختلفة عن هذا اللاعب، لكن في بداية الموسم يقدم أدوار دفاعية مهمة جدا، بالإضافة إلى مانو كوني الذي لا خلاف على جودته إطلاقا. اليوم روما يمتلك لاعبين بخصائص دفاعية مميزة جدا، وبصراحة الكثير من الأندية تتمنى واحد منهما في تشكيلة الفريق. هذان اللاعبان أعتقد هما سيكونان السر بكيفية تحكم وسط إنتر بالكرة، عندما يستلم إنتر، عندما يستحوذ إنتر على الكرة، إلى أين ستصل هذه الكرات؟ من خلال الضغط على لاعبي وسط إنتر، عدم إعطاء الكثير من المساحات، وأيضا وهنا كما نعود إلى سؤالك أيضا قبل قليل، دورهما بإيصال الكرة بشكل سريع والانتقال بشكل سريع من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. لكن لو غدا نجح روما بإيقاف وسط إنتر، فالسر سيكون في كريستانتي وأيضا مانو كوني، يمتلكان جودة عالية، طريقة التمركز، التركيز العالي من هذين اللاعبين، قادران غدا على تقديم

0: مباراة كبيرة، وقد يكونان المفتاح بالنسبة لفريق روما على الخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق إنتر.
1: نعم ميشيل، عطفا على كل هذه الظروف وأسماء اللاعبين وجاهزية اللاعبين، من الأقرب للفوز برأيك؟
0: تحرجني بهذا السؤال كابتن أحمد، لكن المباراة في أرضية روما. روما بدأ الموسم بطريقة مميزة، وكذلك الأمر بالنسبة لإنتر. في كرة القدم الإيطالية في مواجهات الفريقين لا لدي شعور أنا بالنسبة لمباراة الغد، المباراة قد تكون أقرب للتعادل أو ربما نشاهد انتصار لروما هذه المرة في ملعب الأولمبيكو.
1: نعم.
0: السبب الأرضي، الفريق يلعب على أرضية ملعبه، الفورمة والشكل الذي ظهر فيه، لكن لا يجب أبدا الانتقاص من إنتر الذي لا زلت مصر أنه المرشح الأول لبطولة الدوري، والفريق الذي يملك أعلى جودة في تشكيلة كل الفرق في الدوري الإيطالي. لأختصر لك الكلام، المباراة قد تكون غدا أقرب لروما، لكن الدوري هو أقرب لإنتر، ولو ذهب الدوري من إنتر أعتقد إنتر عليه أن يلوم نفسه لأن الجودة أعلى بكثير بين إنتر والأندية
1: يعني
0: الأخرى.
1: يعني إجابة دبلوماسية، شكرا. كنت معنا من لندن المحلل والمعلق الرياضي ميشيل سعد. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا مواقعنا الإلكترونية، وتحية وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة،
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.
17: هذه مهمتنا،
18: نضعك في قلب الأحلام،
17: نتجاوز الحواجز
18: ونغوص في التفاصيل
17: لنصل إلى الحقيقة
18: ونكشف الحلقة المفقودة.
17: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
18: لتقترب من الواقع
17: وترى الصورة كاملة
18: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
17: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
18: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
17: تي آر تي عربي،
18: مع الإنسان أينما كان.

الجيش الياباني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق، والبرهان يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد، وأن حل مشكلات السودان لن يكون إلا بالحوار. مقتل شخصين وإصابة 7 بهجوم روسي على مدينة سومي، وترامب يوقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة نحو 90 من عناصر الحوثيين خلال مواجهة مع القوات الحكومية في الوازعية غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
1: عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية في الوازعية غربية محافظة تعز جنوب اليمن. وفي تفاصيل المواجهات، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن القتال رفق بإسناد جوي، وإن غارات الجيش اليمني استهدفت تجمعات ودوريات للحوثيين في منطقة المواجهات ومناطق أخرى في الوازعية، أسفرت عن تدمير 6 دوريات عسكرية ودبابتين. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، أكد الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي استهدف قواته عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، وذلك بعد إعلان مصادر ميدانية سيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب. كما أكد مسؤول عسكري حكومي مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات خلال مواجهات في محافظتي تعز ولحج. وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وتجاوز التصعيد العسكري الحدود اليمنية نحو السعودية، حيث أعلن دفاعها المدني مقتل شخص وإصابة 2 بعد سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في مدينة الطائف، واتهم الحوثيين بإطلاقها. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
0: أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في 7 مدن ومحافظات تمتد من أقصى جنوب غرب البلاد إلى شمال غربها، وذلك بعد إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ بتلك المدن. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق الإنذار المبكر في مدينتي أبها وجازان، إضافة إلى محافظات خميس مشيط والطائف وجدة وينبع والعلا، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات، وذلك في ظل أوسع موجة إنذارات تشهدها المملكة خلال الآونة الأخيرة. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية اللواء عبد الله الشهري، قال إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وأضاف الشهري أن حماية الممرات مسؤولية دولية، وأن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وأشار إلى أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم استباقي جنوب الكيلي بالنيل الأزرق، أسفر عن القضاء على عدد من قوات الدعم السريع. وأفادت وزارة الدفاع بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدة تدمير 9 مركبات قتالية للدعم السريع. هذا وكانت ميليشيات الأخيرة قد شنت الثلاثاء هجمات بالطائرات المسيرة على مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق. هذا وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة مستمرة لحسم التمرد، مؤكدا رفض

0: أجندة الخارجية وضرورة حل مشكلات السودان عبر الحوار الداخلي، وأضاف أن البلاد ستتجاوز أزمتها الاقتصادية والتحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها.
1: برضو بنأكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. البيجين مستسلم والبيجين مسالم نحن نقول له مرحب بك، لكن زول يجينا ببندقية ما بنرحب به، زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد للأمام، وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة. ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض زي ما مرقنا المتمردين من الخرطوم من هنا ده، حنطلع من الجوع، حنطلع من كل وباء ومن كل مرض، نطلع أقوياء أشداء، همنا بلدنا وهمنا وطننا.
0: تستعيد الخرطوم تدريجيا ملامح الحياة بعد سنوات من الحرب مع إعادة افتتاح مرافق خدمية حيوية في مقدمتها محطة الحافلات التي تربط العاصمة بعدد من الولايات. وبين عودة المسافرين واستئناف الحركة تكشف المحطة أيضا حجم الخسائر التي لحقت بقطاع النقل في مشهد يجمع بين كلفة الحرب ومحاولة التعافي.
2: على ضفاف النيل وفي مدينة عاشت قتالا ضاريا على مدى 3 سنوات، تقف الخرطوم اليوم عاصمة عصية تأبى أن تموت، تنفض عنها غبار الحرب وتستعيد حياتها تدريجيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل عام 2023. هنا تتسارع وتيرة التعافي وتظهر ملامح إعادة الإعمار، لا سيما بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في مايو من العام الماضي. وفي محطة الحافلات التي أعيد افتتاحها تتقاطع قصص إنسانية كثيرة، عائدون بعد غياب ومسافرون يختصرون في حقائبهم سنوات من البعد والقلق والحنين. تؤدي المحطة دورا محوريا في استعادة الحركة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة باعتبارها واحدة من أهم مراكز النقل بين الخرطوم والولايات الأخرى، ووجهة يومية لآلاف السودانيين القادمين إلى العاصمة والمغادرين منها. ويقول القائمون على المحطة أن عودتها إلى العمل ليست مجرد استئناف لخدمة النقل، بل إشارة إلى عودة شرايين البلاد التي قطعتها الحرب.
3: يعني مرحلة متقدمة جدا تؤهل المواطن للعودة الكريمة للوطن، ونحن كغرفة قومية بنفتكر انه التعداد بتاع الركاب الوفود الواصلة للخرطوم لحد الان يعني تقريبا في اليوم من جميع انحاء السودان، الرحلات القادمة من مصر ومن بورسودان وخلافه بيجوا عبر البحر ما اقل من 2000 الى 1500 في اليوم، ومن الخرطوم الرحلات العائدة مش عائدة مسافرة، معايدة لمواصلة الشغل الاجتماعي داخل الدولة تقريبا في حدود 30 بس من هذا الميناء، يعني تقريبا في 1500 مواطن يوميا.
2: لكن الطريق إلى التعافي ما يزال مثقلا بخسائر كبيرة، فخسائر قطاع حافلات النقل بين المدن وحده تقدر بنحو 30 مليون دولار، وأكثر من 1000 حافلة من أصل أسطول يضم 2500 مركبة أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب. ومع ذلك تمضي الحافلات من جديد، وكأن لسان حال العائدين إلى الخرطوم والمغادرين منها يقول أسرعي بنا أيتها القوافل، فالشوق عظيم إلى أناس وأماكن فرقتنا عنها الحرب، أماكن كنا نسكنها يوما ثم غابت عنا طويلا لكنها لم تغب عنا أبدا.
0: حذرت منظمات دولية من تداعيات موسم الأمطار في قطاع غزة على حياة النازحين في الخيام، وطالبت المنظمات بإدخال المنازل المتنقلة والعمل على حماية خيام النازحين قبل بدء فصل الشتاء فعليا في ظل الظروف التي يواجهها القطاع. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني بقطاع غزة وقف معظم خدماته الصحية اعتبارا من الأحد القادم، وقصر العمل على الحالات الطارئة جدا بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وقالت إدارة المستشفى إن القرار جاء بعد تلقيها إشعارا

0: من منظمة الصحة العالمية بوقف إمداده بالوقود، وأوضحت أن التوقف يشمل العمليات الجراحية والولادة والعيادات، إضافة إلى خدمات طبية أخرى. احتجز 100 طلاب في ولاية أغري شمال شرقي تركيا في مسيرة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وبهدف المحافظة على الوعي الشعبي في تركيا بمعاناة أطفال القطاع. المسيرة التي نظمتها مديرية التربية في أغري انطلقت من الميدان الرئيسي في مركز المدينة نحو حديقة الشعب، ورفع فيها المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية، وأطلقوا طائرات ورقية في سماء المدينة احتجاجا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة حين يلعبون بالطائرات الورقية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم واسعة في مدن وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عدد من الاعتقالات والمواجهات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات وتخريبات في عدة مناطق. هذا وأصيب 5 شبان بجروح إثر هجوم شنه مستوطنون بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرود شرق مدينة رام الله. صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد هذا القرار يمثل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة فلسطين ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر إسبيدس رفعت مستوى التأهب. وأكدت كالاس أن رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر جاء على خلفية تدهور الوضع في المنطقة. وأشارت كالاس إلى رفضها لهجمات الحوثيين على السعودية، موضحة أنها تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي. وأوضحت أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بآمال انحسار أزمة الإمدادات بعد تحركات سعودية لتعويض تعطل صادراتها. ورغم هذا الانخفاض، تواصل الأسعار التماسك فوق حاجز $100 للبرميل في ظل مخاطر اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: انفراجة حذرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة تواليا مقتربة من إنهاء الأسبوع على مسار متباين بين خسارة طفيفة لخام برنت ومكاسب محدودة للخام الأمريكي، مع بقاء الأسعار عموما أعلى من مستوى $100 للبرميل. هذا التراجع النسبي قادته تطورات سريعة على خط الإمدادات، فبعد أن بلغت الأسعار ذروتها في قرابة 4 أشهر إثر توقف ضغط النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وتأثر الشحنات المغادرة من ميناء ينبع، تحركت الرياض لامتصاص الصدمة. وتشير التقارير إلى مساع لاستعادة نحو نصف طاقة الخط المتضرر خلال أيام، توازيا مع توفير شحنات بديلة للمصافي الأسيوية عبر عمليات نقل بحرية من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، وهي خطوات خففت جزئيا من مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في المعروض. إلا أن مسار الهبوط يظل مكبوحا ومحاصرا بالمخاطر، فالأضرار التي طالت محطات الضخ لم يحدد سقف زمني نهائي لإصلاحها الكامل، وسط قلق المتعاملين من تعطل يمس نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية. وعلى الأرض لم تهدأ التوترات الإقليمية، فالضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين والتهديدات المستمرة للملاحة في مضيق هرمز

0: البحر الأحمر، وآخرها استهداف ناقلة نفط في المضيق، تواصل فرض علاوة مخاطر جيوسياسية مرتفعة تحول دون هبوط أعمق للأسعار. ولا تتوقف الضغوط عند الخام وحده، إذ يلقى شح المعروض في أسواق الديزل بظلال ثقيلة على مشهد الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، متأثرا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستهداف مصاف روسية. وبينما تنتظر الأسواق استئنافا كاملا للتدفقات واستقرارا في حركة الناقلات، يبقى قطاع الطاقة العالمي معلقا على خيط رفيع بين مؤشرات تهدئة فنية وحقائق ميدانية ملتهبة. حسان محمد، تريت عربي.
1: تواجه ليبيا أزمة متجددة في الوقود والكهرباء، ما يفاقم الضغوط المعيشية ويرفع من كلفة النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه منظومة الوقود ضغوطا من تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية وتهريب المحروقات.
2: في ليبيا، حيث أحد أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، يتحول نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إلى عبء يومي على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مع ارتفاع كلفة التشغيل وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
3: فترة انقطاع الكهرباء يعني بالنسبة للمطعم هنايا والفروع اللي داخل نطاق بلدية قصر المبشير وصلت 36 ساعة ولا 24 ساعة و 12 ساعة، يعني في يومين طبيعي جدا ما يكونش في ضي. ففي الحالة هذه أنت يعني لازم تشري نافتة باش تقدر تستمر، تقدر تخدم مشروعك ما يسكرش.
2: وتعود الأزمة إلى تداخل عوامل كموجات الحر وزيادة الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز وتهالك البنية التحتية وتهريب الوقود المدعوم. وتشير تقديرات مجموعة ذا سنتري إلى أن تهريب الوقود يكلف ليبيا نحو 6 مليارات و700 مليون دولار سنوياً، فيما تقول إن أكثر من نصف الوقود المستورد قد يجري تحويله إلى شبكات إجرامية. من جانبها، تعزو شركة لبريقة لتسويق النفط الأزمة لإغلاق مضيق هرمز وفقدان طرابلس 9 خزانات للوقود خلال الحرب.
4: بالنسبة لمدينة طرابلس عندنا مشكلة، لأن احنا عندنا السعات التخزينية مفقودة. احنا عندنا 9 خزانات فقدناهم تقريبا في 2014، بين 2014 وفي 2019 في الحروب هدية فقدنا 9 خزانات. التسع خزانات هدية كانت قيمتها 290 مليون لتر بين ديزل وبين بنزين، للأسف يعني خسرناها بالكامل.
2: وتملك ليبيا 5 مصاف بطاقة نظرية تقارب 380 ألف برميل يوميا، لكن إنتاجها الفعلي أقل بكثير وفق تقرير رسمي ليبي. وفي محاولة لتخفيف النقص، أنشأت شركة لبريقة محطات متنقلة للتعبئة مع تحديد الكمية عند 300 لتر للمركبة، لكن طوابير الانتظار لا تزال تمتد لساعات.
5: معقولة دولة ما تقدرش تدير حل، دولة نفطية تقدرش تدير حل في البنزينة وفي النافطة؟ مولد عندي مش قادر نشغله، ما فيش نافطة، 9 جنيه، شيء مهزل هذا.
2: ومع استمرار محاولات تأمين الإمدادات، تبقى أزمة الوقود في ليبيا اختبارا لقدرة قطاع الطاقة على تلبية الطلب، وتنعكس كلفتها مباشرة على الأعمال والأسعار والحياة اليومية.
1: إلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشو أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم صاروخي روسي مساء الجمعة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية صدت للصواريخ دون تسجيل ضحايا أو أضرار في الحال. بدورها، أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إصابة 10 أشخاص بينهم 2 من عمال الإنقاذ جراء هجوم روسي استهدف مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقالت الهيئة إن الهجوم أصاب مبنى إداريا مؤلفا من 11 طابقا، مضيفة أن 2 من عناصرها أصيب بضربة ثانية أثناء التعامل مع أضرار الهجوم الأول. هذا وقتل 2 وأصيب 7 آخرون بجروح، 3 منهم في حالة خطيرة جراء هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة سومي الأوكرانية. وردد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بالضربة والتي وصفها بأنها وحشية، مشيرا إلى احتمال وجود 2 عالقين تحت الأنقاض. وأضاف أن القوات الروسية قصفت أيضا عيادة طبية في مدينة بافلوغراد وسط البلاد ومركزا لوجستيا خارج كييف. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا ليصبح قانونا، مما يمهد الطريق لزيادة الضغوط الاقتصادية.

0: على موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا. وأضاف في بيان أن التشريع يستهدف صناعتي الطاقة والدفاع في روسيا فضلا عن أسطول الظل من الناقلات التي تتهرب من العقوبات الحالية، وذلك من أجل حرمان موسكو من الأموال المستخدمة لدفع ثمن حربها مع كييف. فيما أكد منتقدون أن القانون يفرض أيضا رسوما جمركية على أكبر الشركاء التجاريين لروسيا. وفي غضون ذلك، يدلي مواطنو روسيا بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، وسط تنافس حزبي محدود وتوقعات باستمرار هيمنة حزب روسيا الموحد الحاكم على مجلس الدوما.
1: توجه الروس منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجريها موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشهد هذه الدورة تنافساً بين عدد من الأحزاب على مقاعد مجلس الدوما البالغة 450 مقعداً، يتصدرها حزب روسيا الموحد الحاكم إلى جانب الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي، فيما استبعد حزب يابلوكا المعارض الأبرز من سباق الانتخابات.
2: الانتخابات تجري بشكل جيد، لا توجد ملاحظات كثيرة على هذه العملية. لدينا مراقبين من دول مختلفة بالإضافة إلى وسائل إعلام. نأمل ألا نواجه صعوبات. من الممكن أن يحدث خطأ في الأنظمة، لكن سيتم تجاوزه بسرعة لكي لا يواجه الناخب أي صعوبات.
1: وتجمع التوقعات على فوز حزب روسيا الموحدة مجدداً واحتفاظه بهيمنته على الدوما، لكن بهامش أضيق من الدورات السابقة بعدما تراجعت شعبيته على وقع أزمات اقتصادية تعصف بروسيا جراء الأزمة الأوكرانية. ورغم تفاوت برامج الأحزاب المتنافسة، فإن القاسم المشترك بينها يبقى هو التأييد لاستمرار الحرب.
3: أعتقد أن الانتخابات هامة لبلادنا لأنها طريق لنا جميعا شبابا وشيبا.
4: أعتقد أن بلادنا ليست بحاجة إلى تغييرات كبيرة، لكن من الضروري إظهار دعمنا وأن ندلي بصوتنا.
5: هذا هو اليوم الأول للانتخابات، بدأنا العمل منذ الصباح، غير أن العدد الكبير للناخبين يشكل صعوبة إلى حد ما.
1: وتجري روسيا هذه الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي كانت قد سيطرت عليها في حملة تمتد 3 أيام دعت خلالها السلطات الروسية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وشجعت بشكل خاص على التصويت الإلكتروني عن بعد.
6: انتخابات لا تحمل الكثير من الغموض في نتائجها، لكنها محملة بالدلالات، فصندوق الاقتراع الذي يفتح اليوم في موسكو يبعث رسالة مفادها أن الجبهة الداخلية لا تزال موحدة خلف الكرملين والحرب في أوكرانيا مستمرة. كاتيا طعمة، تريتي عربي، موسكو.
0: افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرج الرئيسي الرابع في مطار إسطنبول الدولي، وأكد خلال كلمته بمراسم الافتتاح أن المدرج الجديد إضافة إلى الاستثمارات الإضافية التي ستدخل الخدمة في المطار ستسهم كثيرا في تعزيز قوته عالميا بمجال الربط الجوي الدولي.
7: مدرج جديد يدخل الخدمة في مطار إسطنبول. المدرج هو الرابع الذي يضاف لواحد من أهم مطارات المنطقة وليس لتركيا فقط، إذ يسجل بشكل شهري معدلات إقلاع وهبوط تتصدر دول العالم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن مشاريع البنى التحتية تضاعفت خلال العقدين الأخيرين لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
8: استثمرنا في النقل والبنية التحتية بإسطنبول 1,120,000,000,000 ليرة، منها أكثر من 600,000,000,000 ليرة في النقل الجوي، ورفعنا عدد المطارات العاملة في تركيا من 26 إلى 58 منذ عام 2002، ووسعنا اتفاقيات النقل الجوي من 81 دولة إلى 175، وجعلنا تركيا من الدول التي تمتلك أوسع شبكات الرحلات الجوية في العالم.
7: وجرى إنشاء المدرج الرابع في مطار إسطنبول بمسار شرقي غربي على عكس المدارج الثلاثة الأولى التي توزعت بين الشمال والجنوب، وبطول 2820 متر وبعرض 45 متراً، ما يمنح المطار مرونة في مواجهة المتغيرات

0: جوية، كما يقصر مسافة الانتظار على المدارج الحالية.
1: في المطار ثلاثة مدارج من الشمال إلى الشرق، ونقوم بخطوة تاريخية بافتتاح أول مدرج من الشرق إلى الغرب بطول 2820 مترا وعرض 45 مترا. المدرج الجديد سيزيد من قوة اسطنبول في الخطوط الجوية الدولية.
0: ويضم مطار اسطنبول في الوقت الحالي ثلاثة مدارج رئيسية للإقلاع والهبوط في وقت واحد، إلى جانب تسيير رحلات إلى أكثر من 300 وجهة عبر 110 شركات بقدرة تقترب من 90 مليون مسافر سنويا. رغم مرور أكثر من 7 سنوات على افتتاحه، يواصل مطار اسطنبول توسيع مدارجه ومبانيه ليعزز موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات. هذا الاستثمار يضاعف قدرته التشغيلية ويجعله أهم بوابة جوية في المنطقة ورمزا لدور تركيا المتنامي في حركة الطيران الدولية. أحمد سعيد، ترى عربي، مطار اسطنبول.
2: في باكستان قتل 21 شخصا وأصيب أكثر من 80 آخرين بهجوم استهدف مجمع للشرطة في مدينة كوهاد بإقليم خيبر بخونتخوا غرب أو شمال غربي باكستان.
1: لم يكن المصلون في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختخوا شمال غرب باكستان يتوقعون أن تتحول لحظات صلاة الجمعة إلى مشهد من الدم والدمار، فقد انفجرت سيارة مفخخة في محيط مسجد ومنشأة أمنية، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى بينهم 5 من أفراد الشرطة. الانفجار كان قويا لدرجة أنه أحدث حفرة كبيرة وألحق أضرارا بواجهة المسجد وتسبب في انهيار أحد جدرانه، وعلى الفور أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المنطقة وفرضت طوقا أمنيا، فيما أعلنت حالة الطوارئ في المستشفى المركزي.
3: إنه حادث مؤسف للغاية أن يقع مثل هذا العمل وقت الجمعة ويتسبب في أذى بالغ للمسلمين. لا يسعنا إلا القول إن الإرهابيين لا دين لهم ولا علاقة لهم بالإسلام، ولهذا ارتكبوا فعلا كهذا. نأمل أن يخلص الله بلدنا من هؤلاء.
1: ويأتي الهجوم في ظل تصعيد أمني متواصل شمال باكستان، وبعد ساعات فقط من إعلان الجيش مقتل 8 من جنوده خلال مواجهات مع مسلحين. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالوقوف وراء هجمات متكررة، بينما تنفي أفغانستان اتهامات بتوفير ملاذ لعناصر الحركة. هجوم جديد يضيف فصلا داميا إلى مشهد أمني متوتر، حيث يدفع المدنيون وقوات الأمن الثمن وسط تصاعد العنف. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة نحو 90 حوثيا في تعز، وقائد التحالف البحري يتعهد بالتصدي لأي تهديد للملاحة. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في ولاية النيل الأزرق والبرهان، يؤكد أن المعركة مستمرة لحسم التمرد وأن حل مشكلة السودان لن يكون إلا بالحوار. مقتل شخصين وإصابة 7 جراء هجوم روسي على مدينة سومي، وترامب يوقع مشروع قانون العقوبات الشاملة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وصلنا إلى الختام، دمتم في أمان الله.
4: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
5: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
6: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها واحدة من أكبر صفقات التسليح الأمريكية مع المملكة العربية السعودية. وتم ضم مقاتلات من طراز F-35 الشبحية رغم إعراب إسرائيل عن قلقها إزاء بيع هذا النوع من الطائرات للرياض، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول ما يجعل الخليج حاضراً بهذه القوة في الحسابات الأمريكية وفي هذا التوقيت. وهل يتعلق الأمر فقط بمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة، أم أن وراء هذا التقارب حسابات أخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيوفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: ب24 مليار دولار فتحت واشنطن الطريق أمام صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 تشمل 49 محركا من برات أند ويتني ومعدات اتصال وتشفير وقطع غيار وتدريبا ودعما لوجستيا. الخارجية الأمريكية تقول إن الصفقة تعزز أمن شريك رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو، وتطور قدرات السعودية على ردع التهديدات، وترفع مستوى التوافق العملية مع القوات الأمريكية والإقليمية، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري في المنطقة. تعاون أمريكي سعودي يأتي في ظل بيئة إقليمية أكثر توتراً، خصوصاً ما يتعلق بإيران وبرامج الصواريخ والمسيرات والجماعات الحليفة لها في المنطقة وخاصة اليمن. لكن F-35 لا تبدو مجرد صفقة سلاح، بل تأتي ضمن مسار أوسع، فالعلاقة الأمريكية الخليجية تقوم على الأمن والدفاع والوجود العسكري عبر قواعدها في عدد من الدول الخليجية. تقول الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى تأمين الممرات البحرية إلى جانب المصالح الاقتصادية والطاقة. وخلال اجتماع الولايات المتحدة ومجلس التعاون في يونيو الماضي، جدد الطرفان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية والحفاظ على أمن الخليج. وبموجبها وافقت واشنطن هذا العام على صفقات دفاعية جديدة مع عدد من دول الخليج بينها قطر والكويت والإمارات، شملت صواريخ باتريوت وذخائر وأنظمة توجيه ودعم طائرات عسكرية. والأهم أن التعاون يتجه إلى ما هو أبعد من صفقات منفردة مع مساع أمريكية لربط قدرات الدفاع الجوي والصاروخي الخليجية ضمن منظومة إقليمية أكثر تكاملا، بما يعزز تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي بين دول المنطقة والقوات الأمريكية.
0: للنقاش مشاهدينا، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة، وأيضا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد لقبيان. أرحب بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك دكتور قبيان، لنبدأ من الحدث الأبرز، لماذا وافقت واشنطن تحديدا على بيع السعودية طائرات F-35 في هذا التوقيت؟ هل هي صفقة سلاح مؤجلة منذ سنوات؟

0: أم أن التطورات الإقليمية هي من حتمت أن تتم هذه الصفقة الآن؟
1: يا أهلا وسهلا فيك وحي الضيف الكريم والسيدات والسادة المشاهدين. ولماذا وافقت واشنطن؟ أنا برأيي أنه هذا النوع من الاتفاقيات أو الصفقات العسكرية بين البلدين هي دائما وأبدا مستمرة، وإن كان هنالك بعض الصعوبات يكون في بعض الأوقات، ولكنها دائما يعني مستمرة ما بين البلدين. والمملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة فيما يخص إما اقتصاديا أو سياسيا أمنيا عسكريا وإلى آخره. فهذا النوع من الصفقات أنا برأيي أنه صفقة مهمة جدا في ظل هذه الظروف الصعبة، وكذلك أيضا لو نظرنا لها داخليا، خلينا نقول لك بمفهوم الداخلي، هذه الصفقة تأتي في تعزيز القدرات الجوية للقوات الجوية الملكية السعودية، وطائرة سوف تضيف الكثير إلى الأسطول الجوي بالإضافة إلى ما هو موجود حاليا. هذه نقطة. النقطة الثانية، طائرات الجيل الخامس، هذا نوع من الطائرات أنا باعتقادي أنها حترسل رسالة إلى كل دول الجوار وإلى من يعني يحاول أن يعبث في هذا في النظام في المنطقة أو في الإقليم، بأن هنالك دائما وأبدا تطور جديد في الأسلحة، ولنا شراكات، وليس بالضرورة على فكرة أن يكون هنالك شراكات عسكرية، لا، إنما أبعد من ذلك هي الشراكات الأمنية. هذه الطائرة يعني من الطائرات المتطورة حديثا، ولا يملك الكثير من الدول في المنطقة، بل يمكن ليس كثير من الدول في العالم، فهي تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار.
0: ألا يمكن سيد قبيان، ألا يمكن قراءة هذه الصفقة في هذا التوقيت بأنها محاولة أمريكية لترميم جزء من الثقة التي اهتزت خليجيا بالولايات المتحدة بعد التطورات الأخيرة؟
1: أنا ما أنظر هكذا، ما أنظر أنه يعني الصفقات لإرضاء طرف، لا، أنا أنظر أن الصفقات من هذا النوع هي شراكة، وهي شراكة مهمة ما بين البلدين. هنالك أحيانا بعض المطبات تكون في العلاقات ما بين الدول، ولكن النظرة الاستراتيجية الأكبر التي يعني خرجنا منها أثناء زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة، وكان هناك التوقيع الاتفاقية الاستراتيجية ما بين البلدين، ومن ضمنها تزويد المملكة العربية السعودية بهذا النوع من الطائرات. وقد يكون هنالك أيضا يعني صفقات مستقبلية، ولكن كهذا النوع من الطائرات أنا أعتقد أنه هذا يؤكد على متانة قوة العلاقة بين البلدين، وأيضا يؤكد على كفاءة القوات المسلحة السعودية بأن تمتلك مثل هذا النوع من الطائرات. هذا النوع من الطائرات لا يعطى لأي دولة، وحضرتك عارف الضيف الكريم بأن هنالك بعض الممانعات تأتي من دول الإقليم، لماذا يعني يتم تزويد دول الشرق الأوسط أو بعض الدول في الشرق الأوسط لمثل هذا النوع من الطائرات، وهي تؤكد يعني أن هذا
0: هي بشكل واضح يعني تؤكد على إسرائيل كانت دائما تتحدث عن أن منح طائرات F-35 لأي دولة في الإقليم هو خط أحمر بالنسبة لإسرائيل، وضعته على الإدارة الأمريكية، وكانت الإدارة الأمريكية موافقة وتعمل به لحد الإعلان على عن هذه الصفقة. اسمح لي أن أشرك في النقاش الدكتور محمد.
1: لا اسمح لي، لأن هذه نقطة مهمة
0: سنعود لها وسنتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل.
1: أقل من عشر ثواني. أقل من عشر ثواني. لا أقل من عشر ثواني. إسرائيل لو الأمر لها لما تسلحت أي دولة في المنطقة طبعا. ولكن النقطة الرئيسية التي أريد أن أتحدث عنها، الولايات المتحدة فهمت أن الشريك الأهم في المنطقة هي الدول التي تسعى للسلام، جميل. وليست كما تفعل إسرائيل تعمل إلى تدمير المنطقة.
0: جميل جدا. سنتحول للدكتور محمد. دكتور، إذا جمعنا الحرب مع إيران وهجمات الحوثيين والتساؤلات الخليجية بشأن فعالية الحماية الأمريكية، ثم أخيرا هذه الصفقة F-35 التي كانت حصرا على إسرائيل وتضمن لها التفوق الجوي كما تتحدث الإدارة الإسرائيلية في هذه المنطقة، هل كل هذه أحداث منفصلة أم تأتي في إعادة صياغة للعلاقات الأمنية للولايات المتحدة مع دول المنطقة؟
2: مساء الخير لك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام والضيف الكريم. أنا أعتقد أنها تأتي في سياقين. أولا، هنالك سياق تاريخي كما تفضل الضيف، له علاقة بالعلاقات السعودية الأمريكية الممتدة، وبالذات منذ عام 1945، العلاقة التي أسس لها الملك عبد العزيز مع روزفلت والتي امتدت حتى اليوم، ولكن هنالك أيضا

0: السياقات اختلفت. الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الدولة الرئيسية المزودة للسعودية ولمنطقة الخليج بالسلاح. في السنوات الأخيرة من 2021 حتى اليوم حوالي 77% من واردات السلاح السعودية هي سلاح أمريكي، وبالتالي هذا سياق. السياق الآخر أن هنالك بعد الحرب على إيران والأزمة القائمة في الخليج، واضح تماما أن هنالك إعادة تقييم لمجموعة من القضايا. لا شك أن فكرة وجود قواعد عسكرية وضمانات أمريكية سواء بتحالفات استراتيجية أو اتفاقيات جزئية أو حتى فكرة حليف استراتيجي خارج النتو كما هو حال السعودية وقطر وعدد من دول الخليج لم تكن كافية لتضمن الأمن الكامل لدول الخليج، وأصبحت القواعد العسكرية بدل أن تكون هي الضمانة أو المظلة للحماية أو لتوفير الأمن في المنطقة أصبحت إشكالية، خلقت أزمة العديد من الدول. الدول العربية ليست شريكة فيها الحرب ولم تكن ترغب في هذه الحرب،
1: صحيح.
0: ولكنها اضطرت أن
1: وحاولت
0: تدفع
1: أن تتوسط، يعني
0: حاولت أن تمنع ابتداء ثم تتوسط،
1: صحيح.
0: ولكنها اليوم اضطرت وخلال 3 سنوات أن تدفع أثمان. لذلك أعتقد أن هنالك تحول في الاستراتيجية الدفاعية والأمنية في الدول الخليجية وبالذات السعودية على قاعدة الانتقال من الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة إلى تعزيز التسلح سواء من الولايات المتحدة أو غيره، الاعتماد بدرجة أعلى على الذات وعلى بناء ترسانة عسكرية وجيوش أقوى، وأيضا توسيع دائرة التحالفات العسكرية والذي حدث في اتفاق مكة كمثال، وأيضا الانفتاح على الصين، سبق ذلك صفقات سلاح صينية. ولذلك أعتقد أنه هنالك تحول في الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في الخليج وبالذات في السعودية كونها الدولة الأكبر والأكثر وزنا، وأيضا هنالك تقاطع أمريكي، لأنه يبدو أن الولايات المتحدة هنالك تسريبات من البنتاغون تدرس فكرة تخفيف التواجد العسكري لصالح تواجد نوعي أكثر، تسليح أعلى، ولكن هذا لا يعني انفضاض الشراكة أو يعني تحول استراتيجي في العلاقة بين الولايات المتحدة.
1: دكتور أحمد أعذرني قبل قليل قلت لك دكتور محمد، السيد محمد معنا من السعودية. دكتور أحمد، يعني العلاقة القائمة منذ عقود مع دول الخليج ومع السعودية، النفط والطاقة مقابل المظلة الأمنية، هل كشفت هذه المعادلة الآن بعد هذه الحرب ودول الخليج فعلا باتت بشكل واضح تسعى لتغيير في شكل هذه العلاقة؟
0: أعتقد أستاذ محمد أن هذه المعادلة يعني يحدث فيها تحول جوهري الآن. الحرب الأخيرة كشفت أن هذه المعادلة غير كافية للاستقرار والأمن في المنطقة وبالذات في دول الخليج، وأن تغييرا في هذه الاستراتيجية لا بد أن يحدث، وهو بالمناسبة التحول في هذه الاستراتيجية حدث قبل الحرب الإيرانية، لعله حدث بعد الحرب في اليمن، وأيضا عام 2019 التردد الأمريكي أو عدم توفير الولايات المتحدة لحماية كافية للسعودية في اشتباكها مع الحوثي وليس فقط مع إيران، وبدأت السعودية وعدد من دول الخليج تفكر وتتحرك للتنويع في التسليح وفي أيضا التحالفات.
1: جميل.
0: وجدنا قواعد عسكرية فرنسية وتركية في الخليج، وجدنا أيضا صفقات سلاح أوروبية وصينية، وبالتالي هذا التنويع واضح أنه تحول.
1: سيد محمد، هذه النقطة التي تحدث عنها الدكتور أحمد، يعني قبل الصفقة كان هناك نقاش متزايد حول ضرورة التنويع من دول الخليج وخصوصا السعودية للعلاقات العسكرية وعدم الاعتماد فقط على واشنطن. هل سارعت واشنطن إلى صفقة F-35 والإعلان عن الموافقة على منح السعودية هذه الطائرات المتطورة لتعيد تثبيت نفسها كممول أول للسلاح للدول الخليجية؟ وعندما نتحدث عن السعودية طبعا نتحدث عن جميع الدول الخليجية.
2: لا، أنا ما شفته خلال مراقبتي وأثناء عملي حتى في وزارة الدفاع أنه المملكة لا تكيل بمكيالين، يعني بمعنى أصح إذا كان هنالك ضغوط سواء من الجانب الأمريكي أو حتى بعض الأحيان من الجانب الأوروبي لبيع السلاح فتذهب المملكة إلى دولة أخرى. لا، هذه الاستراتيجية ليست من استراتيجية المملكة العربية السعودية. الاستراتيجية التي تعمل بها المملكة هي استراتيجية التوازن وما يقيم أو ما الكيفية بمواجهة التهديد، بمعنى أنه إذا والله كان هنالك رغبة لاستخدام بعض الصواريخ بعيدة المدى أو صواريخ دفاعية أو طائرات إلى آخره، هو بما يحتاجه التهديد تعمل عليه المملكة العربية السعودية.
1: طيب دعني أطرح السؤال بشكل معكوس، اسمح لي سيد محمد، يعني هل شراء F-35 يمثل انتقالا سعوديا من مفهوم واشنطن تدافع عنا إلى مفهوم لا نحن نشتري السلاح والأمريكي ونستطيع استخدامه والدفاع عن أنفسنا؟
2: وهذا المفهوم من زمان، يعني احنا نعم. ليس هي هذه الصفقة ليست الصفقة الأولى التي عقدتها الولايات المتحدة مع السعودية، يعني في طائرات F-15SA، في طائرات التايفون، في طائرات الترنيدو، في مجموعة من الطائرات المقاتلة، وكذلك الطائرات الأواكس، ومجموعة من الطائرات حتى إلى العمودية وإلى آخره. المملكة تعمل يعني دائما وأبدا على تطوير ترسانتها العسكرية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. بس نقطتك مهمة، أنا ودي أتكلم على أنه هل سارعت الولايات المتحدة لإرضاء المملكة؟ لا، هذا لا تعمل الولايات المتحدة بهذا الأمر، هنالك توازنات في المنطقة. نعم. وفي الأخير يعني بما أرى أنا خلال الأزمة التي حصلت مع إيران والتطور يعني المؤسف في المنطقة ما قامت به إسرائيل في غزة، اتضح للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بأن دول الخليج مع بعض الشركاء العاقلين، الشركاء الذين يعملون على استقرار هذه المنطقة، بأنه لا بد من توفير الأسلحة لهذه الدول حتى يكون هنالك توازن وحتى يكون هنالك أمن واستقرار.
1: أنا لا أعترض سيد محمد، لا أعترض، أتكلم كل شيء قلته حضرتك صحيح، لكن المثير للجدل هو نوع الصفقة F-35. نتحدث عن طائرة متفوقة جدا، هي ربما الأكثر تطورا في العالم، وإلى حد بعيد هذه الطائرة هي حكر على إسرائيل في هذه المنطقة، وسبق لدولة خليجية أيضا أن طلبت هذه الطائرة، والصفقة في آخر لحظات تم إفشالها بشكل أو بآخر. الآن الطائرات هذه تمنح للسعودية، يعني هذه ليست صفقة سلاح كF-15 أو أي صفقة سلاح أخرى قامت السعودية بتوقيعها مع الولايات المتحدة. هنا نتحدث عن تطور كبير في هذه المنطقة وفي هذا الوقت الحساس،
2: وهذا أكيد ما أتفق معك في الكلام ده، وأنا أؤكد على أنه هذا النوع من السلاح إنما يعني يوافق عليه مبدئيا وحصول المملكة العربية السعودية هي نظرا للتطورات الأخيرة، ليس بقضية، لأنه المفهوم اللي أنا أسمعه في الإعلام بأن والله الولايات المتحدة كانت هي التي تدافع عن دول الخليج، الولايات المتحدة هي التي ترسل قواعدها للدفاع عن الخليج، ليس في كل الدول، أنا أتفق معك في بعض الدول يعني المجاورة أو دول الطوق مع إسرائيل هي التي ترسل القواعد أو يتم تسليحها للدفاع عنها، ولكن دول الخليج لا، أنا أعتقد أنه هذا مفهوم خاطئ، هي لديها القدرة، وعندما تأتي هذه أو هذا النوع من السلاح هو يعزز قدرتها. لكن النقطة الرئيسية التي أتحدث عنها كنت أريد أن أنوه لها أن هنالك في تباين مع بعض الإدارات، إدارة ترامب كانت ترحب بتسليح المملكة العربية السعودية وإلى آخره، ولكن أيضا وجدنا أنه الاتفاقيات التي ما تحاول الولايات المتحدة بضغط من اللوبي الإسرائيلي على أن يكون هناك اتفاقيات إبراهيمية وإلى آخره، ومن ثم يتم إيقاف تسليح دول المنطقة، وجدت الولايات المتحدة أن هذا مفهوم خاطئ، هذه الدول لابد من دعمها لأن لها يعني لعب أو دور كبير في المنطقة لإيقاف هذا العبث الذي حاصل. يعني الآن شوف ما حصل في موضوع الطاقة، أو بمعنى أصح لماذا هذه التهديدات في مضيق هرمز أو في باب المندب أو إلى آخره، إلا أن هنالك في عدم توازن من الولايات المتحدة خلال أو من لأصدقائها وشركائها في المنطقة، كان هنالك يعني تحيز واضح إلى إسرائيل بتسليحها وإلى آخره، وترك هذه المنطقة دون التسليح وتطوير يعني معداتها. لذلك نقطة أنه الإدارات تختلف، بعض الإدارات تختلف، ويكون هنالك تغير إما لضغوط أو إما أنه هنالك متغيرات استراتيجية.
1: طيب دكتور العطاوني، الصين يعني حاولت كثيرا أن تقيم علاقات ربما عسكرية أمنية مع دول الخليج، وكانت دول الخليج إلى حد ما دائما تقوم باستيراد السلاح وتعتمد على السلاح الأمريكي. مصر أيضا كانت تعتمد على السلاح الأمريكي إلى حد بعيد، لكن كثرة الشروط الأمريكية جعلت مصر تنوع من علاقاتها، ونرى جميعا التقارب الأمني المصري الصيني الآن والذي وصل إلى حد بعيد وربما تستوى

0: تورد مصر الطائرات الصينية من الجيل الخامس الآن، هل خشيت الولايات المتحدة شكل العلاقة الصينية المصرية أن ينعكس أيضا على دول الخليج، وربما تقوم دول الخليج بتحديث وتطوير علاقاتها مع الصين إلى التبادل الأمني والعسكري فسارعت إلى مثل هذه الصفقة؟
1: أعتقد أن هذا واحد من الأسباب، من الأسباب الأساسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى المزود الرئيسي للسلاح لهذه المنطقة، وتريد أن تحافظ على العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع دول المنطقة، بالذات مع دول الخليج.
0: نعم.
1: ما حدث في السنوات الأخيرة من حروب لم يحدث تحولا استراتيجيا في النظرة الأمريكية للمنطقة وأهميتها الاستراتيجية والعلاقات الاستراتيجية، ولكن دعني أشير هنا إلى مجموعة من القضايا فيما يتعلق بتوازن القوة والقضايا العسكرية.
0: نعم.
1: أولا صحيح أن هذه الصفقة طائرات F-35 الأكثر تطورا، ولكن محمد جيد أن يدرك الجميع والمشاهدين بأن هذه الطائرات أيضا بمستويات مختلفة.
0: صحيح.
1: والطائرة التي ستوقع والعقد الذي يتم الحديث عنه مع السعودية هو ليس الطراز الأفضل في هذه الطائرات. الأكثر تحديثا أو الأكثر حداثة،
0: نعم،
1: والذي مزود بأفضل تكنولوجيا هو الموجود في إسرائيل.
0: وهنالك F-16 نفس الشيء
1: بالضبط. وهنالك نعم. وهنالك قانون في الولايات المتحدة شرع عام 2008 يلزم الإدارات الأمريكية بالحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة، وأنه لا يمكن أن تمر صفقة سلاح تخل بالتفوق العسكري. لذلك قدمت إسرائيل مباشرة مرافعة مهنية أطلق عليها من قبل الطيران الإسرائيلي بضوابط لهذه الصفقة. هذا أولا. ثانيا، نحن نتحدث عن صفقة لن تحدث غدا. الصفقة أمامها أيضا مسارات يجب أن تمر من الكونغرس، لكن هي ستمر، لكن أيضا اشتراطات تقنية ولها علاقة. هنالك برزت الآن النقاش حول التخوفات من تسرب التكنولوجيا إلى الصين بسبب العلاقات مع الصين، وهو ما أفسد الصفقة مع الإمارات أيضا فيما يتعلق بطائرة F-35. إذن التفوق العسكري الإسرائيلي مضمون أمريكيا بالقانون. هذه الصفقة قد تحتاج من 5 إلى 7 سنوات حتى تصبح يعني منفذة، لأنه هنالك طابور من الاتفاقيات على طائرات F-35 لمجموعة من الدول الأصدقاء الولايات المتحدة.
0: صحيح.
1: ثم أيضا التوازن العسكري، الحرب في المنطقة أثبتت أن الطيران وحده ليس كافيا لخلق توازن عسكري في المنطقة. أنت تعرف على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لديها أقوى سلاح جو في العالم دون منازع، يعني قصفت ما قصفت في إيران، ولكنها حتى اللحظة لم تستطع أن تنجز أهدافها في إيران. في الحرب اليمنية القصف الجوي لم يحسم المعركة، القصف الجوي مستمر، والحوثي يتمدد على الأرض في اليمن. ولذلك أعتقد أن هذا مسار السعودية واضح تماما أنها تحاول أن تنوع المصادر، تعزز قدراتها العسكرية، تنوع التحالفات بالعلاقات مع تركيا وباكستان.
0: صحيح.
1: ومصر وغيرها. هنالك فقدان للثقة المطلقة بالدور الأمريكي في المنطقة إلى صالح وجود دور معقول والاستمرار في العلاقات والاعتماد على السلاح الأمريكي. لكن إذا كان الحديث عن الأزمة التي خلقتها إسرائيل بهذا المستوى من التوحش والتدمير والاعتداءات في المنطقة، فإن هذا الشكل من التسلح مهم ويؤثر، ولكنه ليس حاسما فيما يتعلق بتوازن القوة وتوازن الردع مع إسرائيل، لأن الضمانة الأمريكية بالقانون لا زالت قائمة. أما الصين فواحدة من الاعتبارات المهمة أمريكيا في هذه الصفقة أن تقطع الطريق على أي تحول جذري ونوعي وكبير من قبل السعودية ودول الخليج أو دول المنطقة باتجاه الصين، لأن الصين تبقى المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة على مستوى العالم. وأيضا لأن الصين أثبتت أن لديها أسلحة متفوقة حتى في مجال الطيران. الحرب الأخيرة بين باكستان والهند أثبتت أن سلاح الجو أو الطيران الصيني لديه قدرات استثنائية وقادر على أن يحسم معارك. لذلك الولايات المتحدة أولا تريد أن تطمئن دول الخليج، وبذات السعودية كونها الدولة الأكبر في الخليج، تريد أن تقطع الطريق على إمكانية انفتاح أكبر على الصين، تريد أن تبقي سوق السلاح مهم، وبالنسبة للسعودية تحصل على أسلحة نوعية، تعزز علاقات مع مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي المؤثر جدا في السياسة الداخلية الأمريكية، وأيضا شكل من أشكال النفوذ السياسي أيضا في الولايات المتحدة، لأن هذه أموال ستستثمر لسنوات طويلة.
0: صحيح. في أسلوب. وهذا يجعلني

0: أطرح يعني السؤال ربما الكبير لهذه الحلقة. سيد محمد، هل صفقة F-35 مع السعودية دليل على أن التحالف الأمريكي الخليجي أصبح أقوى بعد الحرب الإيرانية، أم إنها دليل أو نتيجة لإدراك الطرفين أن نموذج الحماية الأمريكية القديم لم يعد كافيا بالنسبة للدول الخليجية؟
1: معليش ما ودي أنا أسأل، لكن هل تقصد بأنه كانت الولايات المتحدة هي التي تقوم بالدفاع عن دول الخليج؟
0: لا تقوم بالدفاع، لا لا لا لا لم أقصد ذلك، لكن هناك قواعد أمريكية في دول الخليج، وهذه القواعد الأمريكية تشكل نوع من الحماية والمظلة الأمنية، لكن ثبت من الحرب الأخيرة أن هذه القواعد فعلا لا تشكل مظلة أمنية قادرة على حماية الدول التي تستضيف هذه القواعد.
1: وهذا اللي أنا أكده، بأنه هذه القواعد ليست للحماية، هذه القواعد يعني للشراكة، للاستخدام الاستراتيجي، لأنواع متعددة. ولكن نرجع لمفهوم الصفقة، هل هذه الصفقة سوف تغني عن تواجد أمريكي في المنطقة؟ سوف تغني أو أي صفقة في سواء الإمارات، دول الخليج، حتى لو كان مصر، هل ستغني عن عدم تواجد الولايات المتحدة؟ أنا أقول لك لا، الولايات المتحدة شريك وشريك رئيسي، والدكتور في الاستديو تحدث عن أهمية وجود الولايات المتحدة في المنطقة لما هو ما يتحدث عن التوازن. أنا دائما أتكلم على وجود دولة، يعني دولة عظمى لديها من القوة العسكرية والاقتصاد العالمي أو الاقتصاد العالي، لابد من وجودها في المنطقة لفكرة التوازن والردع إلى حد ما. وجود هذا النوع من الطائرات هو سوف يعزز الأمن والاستقرار، نعم، وكذلك سوف يعزز العلاقة ما بين البلدين، والأهم في هذا، نعم، هي الثقة المتبادلة ما بين البلدين فيما يعني تزويد المملكة العربية السعودية بهذا النوع.
0: أشكرك.
1: حتى لو أنه يعني لا يوجد إلى الآن النوع المحدد الذي سوف تأخذه المملكة، لكني أنا أعتقد أن المملكة لن تذهب إلى أي نوع من الأنواع القديمة.
0: أشكرك سيد محمد، أدركنا الوقت،
1: لن تعقد الصفقة.
0: أنا أعتذر لمقاطعتك، أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من الرياض السيد محمد الخبيان، الخبير العسكري والاستراتيجي، وهنا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاوني، شكرا جزيلا لك، والشكر الموصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.